0: صحيا فتواجه البلاد تفشيات متزامنة للكوليرا والحصبة وحمى الضنك في وقت لا تعمل فيه سوى نسبة محدودة من المرافق الصحية بكامل طاقتها وفق منظمة الصحة العالمية. هكذا لا ترسم جبهات تعز ولحش خريطة عسكرية فقط، بل تعيد رسم خريطة النزوح والاحتياجات الإنسانية في واحدة من أكثر مراحل التصعيد تعقيدا في اليمن خلال الأسابيع الأخيرة.
1: ونتابع آخر التطورات العسكرية في اليمن على الخريطة التفاعلية مع براء المحمد.
2: مواجهة واشتباكات في كافة محاور تعز دون استثناء، هجوم واسع متعدد الجبهات شنته جماعة أنصار الله الحوثيين على مناطق الحكومة في تعز للسيطرة على ما تبقى منها بشكل عام ولإتمام السيطرة على المحافظة، وكهدف أقرب السيطرة على طريق تعز عدن، هذا الطريق الذي يربط بشكل أساسي ما بين هاتين المحافظتين. إذا ما اقتربنا بالخريطة نبدأ من أطراف مدينة تعز، حيث نتحدث عن ثلاثة محاور أساسية يشن الحوثيون هجماتهم على تخوم المدينة فيها من الشمال الغربي نحو جبل هان، من الغرب نتحدث نحو الضباب، وكذلك شرقا نشير إلى محور القصر. معارك عنيفة جدا، الحكومة تقول إنها تتصدى لهذه الهجمات، لكن إلى الجنوب الغربي من المدينة تستمر المعارك عند جبل نعمان في مديرية جبل حبشي، وكذلك في منطقة بني بوكاري، فيما تواصل الحكومة نتحدث عن استهداف تمركزات الحوثيين في الكتحة. من أبرز المحاور وأشرسها هنا نشير إلى المحور الشرقي، حيث تقدم مقاتلو جماعة أنصار الله من مناطق سيطرتهم في الدمنة إلى منطقة سامع. جبل سامع هو جبل شاهق يتجاوز ارتفاعه 2500 متر، الحوثيون يقولون إنهم تقدموا فيه، والحكومة تقول إنها استعادت مناطق سيطرة عليها الحوثيون. وسط اشتباكات وانفجارات في جبل سامع سمع صداها في كل المنطقة المحيطة وفقا لمراسلة التلفزيون العربي. كذلك شهدت هذه الجبهة تقدما للجماعة باتجاه منطقة الأخرود، هذه المنطقة التي تدور فيها معارك عنيفة، ومنها يتمثل الهدف الأساسي هنا بالتقدم نحو منطقة المصراخ التي تبعد بنحو كيلومترين فقط عن طريق تعز عدن. إذا ما اتجهنا إلى الجبهة الجنوبية من تعز فكذلك نشير إلى تواصل القتال في جبهات غيل بني عمر وكذلك الوازعية لمنع الحوثيين من التقدم باتجاه مناطق دبع، وكذلك تتواصل الاشتباكات في كل من الضريفة والشريرة وكذلك جبل نمان. هنا كل طرف يحاول التقدم، الحكومة تريد التقدم في هذه المنطقة من أجل التوغل في الوازعية، والحوثيون يريدون التوغل نحو جبل راسن من أجل التمكن من التقدم أكثر في عمق الشميتين، ومن هنا يسعون بشكل أساسي للوصول إلى منطقة التربة حيث طريق تعز عدن أيضا. هذا المحور تدور فيه المعارك منذ أيام، لكن دون أن يتمكن الحوثيون من تحقيق أي سيطرة في التربة، ولذلك اليوم حاولوا التقدم باتجاه المصراخ، حتى الآن لم يتمكنوا من تحقيق أي سيطرة في هاتين المنطقتين عند الطرق أو المناطق التي تتحكم في مفاصل أساسية من طريق تعز عدن، لكنهم تمكنوا اليوم من شن هجوم في منطقة هيجة العبد بتفجير جسر في هذا الطريق أدى إلى قطع أحد اتجاهاته وفقا لتصريحات حكومية، ليضطر من يريد التوجه ما بين تعز وصولا إلى عدن لاستخدام طرق أبعد وأصعب، وبذلك تواصل جماعة أنصار الله الحوثيين مساعيها بتقطيع الأوصال نحو تعز لإسقاط المدينة وما تبقى من المحافظة شيئا فشيئا. إلى هنا آخر التطورات.
1: في مخيم أبخ للاجئين اليمنيين المقام في شمال جيبوتي تتفاقم المعاناة وتزداد المخاوف من انتشار أمراض سوء التغذية والإسهال الحاد نتيجة انعدام الأمن الغذائي وعدم توفر رعاية صحية للأطفال وكبار السن. كاميرا التلفزيون العربي رصدت جانبا من الأوضاع الإنسانية في المخيم.
3: في مدينة أبخ الواقعة شمال العاصمة جيبوتي يتوافد النازحون واللاجئون اليمنيون إلى هذا المعسكر الذي خصص لاستقبال اللاجئين اليمنيين تحديدا. لحد الآن وصل إلى هذا المخيم أكثر من 3000 لاجئ يمني بحسب السلطات الجيبوتية وبحسب الأمم المتحدة. هذا المخيم يفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الأساسية، لا طعام ولا صحة ولا يتوفر فيه أيضا الرعاية الصحية، فهناك مستوصف واحد لاستقبال المرضى والذين يحتاجون إلى علاجات التغذية. بعض الذين فروا من مدينة دباب وصلوا إلى هذا المخيم. ما هي أبرز المعاناة التي يعاني منها اللاجئون الذين وصلوا حديثا إلى هذا المخيم؟
4: نفتقد إلى الماء وكذلك إلى الغذاء والصحة، كذلك الأطفال لا يوجد لديهم مقومات النهضة الأساسية للحياة مثل شرب الماء وكذلك كل مقومات الحياة.
3: هل توفر لديكم الخيام وهل
4: لا لم تتوفر يعني بالكمية الكافية للاجئين الذين وصلوا؟ نصف الذين وصلوا حصلوا على خيام والنصف الآخر لم يس.
3: أوكي، ماذا تطالبون؟
5: نطالب بالخيام، نطالب بالصحي، نطالب بسوب المصارف والراشن والمي توفر وحمامة توفروا زي الناس، كل نطالبون. نحن الآن تعباني، كل ثلاث أسر أربع أسر في داخل خيمة، والخيمة حارة، خيمة مثالة تعبانة مش تمام. الخيام مش الخيام المليح ولا كذا ولا كذا. الآن إحنا ضائعين ما عندنا شيء. لا نشكر على كل حال، نشكر حكومة جيبوتي تستقبل نحن وكل شيء، ولكن يعني الحالة يعني ما في منظمة الدعم ولا في أي حاجة.
3: كلما يمتد الأمد لهؤلاء اللاجئون اليمنيين الذين وصلوا إلى مخيم أبخ تزداد معاناتهم، وتأتي أفواج أخرى من اللاجئين الذين يصلون تباعا إلى معسكر أبخ للاجئين اليمنيين. شافي عبد الدون، التلفزيون العربي من مدينة أبخ شمال جيبوتي.
1: قالت صحيفة واشنطن بوست إن الجيش الأمريكي يستعد لاحتمال إرسال تعزيزات بحرية كبيرة إلى الشرق الأوسط خلال الأسابيع المقبلة، مع إمكانية نشر ما يصل إلى 3 مجموعات قتالية لحاملات طائرات في المنطقة خلال نوفمبر. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين أن هذه التعزيزات قد تضم نحو 20,000 جندي وما يصل إلى 150 طائرة مقاتلة، إلى جانب عدد من المدمرات القادرة على تنفيذ والدفاع ضد هجمات صاروخية. وبحسب الصحيفة تأتي هذه الاستعدادات بينما تدرس إدارة الرئيس دونالد ترامب خطواتها المقبلة بشأن الحرب مع إيران، بما في ذلك احتمال تجدد الضربات بعد انتخابات التجديد النصفي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، محذرا من أن على الإيرانيين أن يتصرفوا بشكل صحيح وذكي، وإلا فإنهم لن يبقوا موجودين لفترة طويلة حسب تعبيره.
6: عندما تنتهي الحرب، وهذا سيحدث قريبا جدا لأنها ستنتهي بطريقة أو بأخرى، فعليهم أن يتصرفوا بشكل صحيح وذكي أو لن يبقوا موجودين لفترة طويلة. وعندما تنتهي الحرب ستنخفض أسعار النفط إلى مستويات أدنى حتى من ما هي عليه الآن.
1: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن هناك جهودا حميدة يبذلها بعض الوسطاء لدفع المسار الدبلوماسي قدما بين واشنطن وطهران. وأكد عراقجي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الياباني أن إيران عازمة على الدفاع عن مصالحها، مشيرا إلى أن السبيل الوحيد لاستعادة الأمن في مضيق هرمز ومنطقة الخليج هو وقف ما وصفه بالتحركات الأمريكية غير القانونية. ذكر موقع وزارة الخزانة الأمريكية أن واشنطن فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران. وأوضح الموقع أن العقوبات الجديدة تستهدف قطع السكك الحديدية والسيارات الإيرانية. في قطاع غزة، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفا مدفعيا استهدف المنطقة الشرقية من مخيم جباليا للاجئين شمالي القطاع، وشهد تصاعد الدخان جراء القصف الذي ينفذه الاحتلال شرق المخيم. شيع الفلسطينيون 105 شهداء انتشلت رفاتهم من تحت أنقاض منازلهم في شارع اليرموك في مدينة غزة. وكان جيش الاحتلال استهدف المنطقة في أكتوبر عام 2023 بداية حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، متسببا بمجزرة أودت بحياة أكثر من 400 شخص في المربع السكني الذي دمر بالكامل.
7: جحيم مصبوب، عصر 25 من أكتوبر، الشهر الأول من حرب الإبادة الإسرائيلية. 20 قنبلة ثقيلة دمرت 8 مبان في منطقة اليرموك بمدينة غزة، والحصيلة 400 شهيد. بعد سنتين وأحد عشر شهرا وستة أيام وبين ركام المجزرة، صار للضحايا أخيرا كفن. تكريمهم في قبور شرعية كان مطلبا لذويهم المكلومين بفقدهم. السيدة سمية بخيت فقدت 15 من عائلتها في المجزرة، انتشل منهم 3 فقط والبقية في عداد المفقودين.
8: شعور مشاعر مختلطة ما بين الحزن وما بين الألم بين الفرحة، إنه إحنا راح نديهم أقل حق من حقوق الإنسانية للإنسان الميت، إنه نكرمهم وندفنهم، ومشاعر الفقد. طبعا مشاعر الفقد مشاعر لا نستطيع وصفها.
7: ماريا، إبراهيم، ميرا، نافذ، واثنان وثلاثون طفلاً آخرين من بين 105 يقول الدفاع المدني إنه تمكن من انتشال رفاتهم، لكن آلافاً آخرين لا يزالون تحت الأنقاض.
9: مأساة حقيقية عاشها السكان هنا في هذا المربع، لكن اليوم نتحدث أيضاً على أن هناك أكثر من 8000 جثمان موجود في غزة، بحاجة إلى تدخل إنساني، بحاجة إلى من يقوم بدعم طواقم الدفاع المدني بالمقدرات واللوجستيات لأجل إخراج كافة الشهداء من تحت الأنقاض.
7: منذ وقف إطلاق النار انتشلت طواقم الدفاع المدني قرابة 1000 من الرفات من تحت أنقاض المنازل المدمرة، بينما تقول الأمم المتحدة إن وتيرة الانتشال الحالية تعني أن العثور على بقية الجثامين قد يحتاج إلى 10 سنوات إضافية على الأقل.
10: تعيد هذه الأكفان التذكير بحرب لم تنتهي، وجرح لم يندمل، ومجرم لم تبدأ محاسبته بعد. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من موقع مجزرة التاج في مدينة غزة.
11: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: في الضفة الغربية قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينياً استشهد برصاص مستوطنين خلال اقتحامهم بلدة يسوف شرقية سلفيت بالضفة الغربية، وكان مستوطنون قد شنوا هجوماً على منطقة النصبة شرقية البلدة أطلقت خلاله قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين. هذا واقتحمت قوات إسرائيلية قرية برقة شرق رام الله بالتزامن مع هجوم نفذه مستوطنون على القرية. وأفادت مصادر محلية بأن القوات الإسرائيلية انتشرت في عدد من مناطق القرية بالتزامن مع اعتداءات المستوطنين. بحثت المحكمة الإسرائيلية العليا في طلبات شطب القوائم العربية، وأوضح حسن جبارين من فريق الدفاع عن القوائم العربية خلال الجلسة أن النقاش كان بشأن شطب كافة المرشحين العرب وكذلك المرشح اليهودي الوحيد ضمن القوائم. هذا وأعلن حزب التجمع الوطني الديمقراطي أن سامي أبو شحادة سحب ترشحه بعد إعلان شطبه، وذلك بعد جلسة المحكمة العليا وإعلان الهيئة القضائية أن أغلبية القضاة تتجه إلى تثبيت قرار الشطب.
12: نحن ممليتين لمار أبو شحادة لشكل
13: إما الانسحاب الفردي من الترشح أو إقرار من المحكمة بشطب ترشيح رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة. هذان الخياران اللذان وضعهما رئيس المحكمة العليا أمام أبو شحادة والقائمة المشتركة أثناء جلسات التداول في المحكمة العليا اليوم، جلسات يراها القانونيون محاولة واضحة لإقصاء الأحزاب العربية من أي عمل سياسي في إسرائيل.
14: النظام السياسي الإسرائيلي لا زال يلاحق الأحزاب العربية والمرشحين العرب في هذه الأحزاب، هو لا يريد لهذه الأحزاب أن تكون جزء لا يتجزأ من دائرة صنع القرار في البرلمان الإسرائيلي، هو ينزع عنها الشرعية على أكثر من صعيد. أهم هذا هذه الأصعدة هو الآن شطب ترشيح سامي أبو شحادي وعوفر كسيف.
7: النقاش الحاد والتوتر داخل قاعة المحاكمة امتد إلى خارجها، إذ تظاهر عشرات من الرافضين لشطب ترشيح أبو شحادي والقوائم العربية دون أن يسلموا من اعتداءات الشرطة، تزامنا مع تجمع لمتطرفين من اليمين الإسرائيلي وسط اتهامات بتسلل عنصريتهم إلى حيثيات المحاكمة.
15: قرار قضائي تشتم منه رائحة العنصرية جاءت بهذا الاقتراح، ولكن نحن كقيادة سياسية كحزب تجمع الوطني الديمقراطي وكالمشتركة نحن كان لدينا القرار المسبق بأننا سنخوض هذا النضال حتى النهاية.
7: قد تكون القوائم والأحزاب العربية معتادة على إجراءات من هذا النوع انعكاسا لما يعيشه الفلسطينيون داخل الخط الأخضر من ملاحقة سياسية عامة، لكن السنوات التي أعقبت هجوم 7 أكتوبر شهدت تحريضا وقمعا مضاعفا شملا المشهد الفلسطيني عامة. مداولات طويلة محورها محاولة شطب ترشيح سامي أبو شحادة ضمن مسار متكرر لاستبعاد المرشحين والقوائم العربية في انتخابات الكنيست في محاولات لإقصاء الصوت العربي، مشهد يعيد طرح السؤال حول مدى محدودية المشاركة السياسية العربية في نظام انتخابي تقدم إسرائيل نفسها من خلاله على أنها الديمقراطية الوحيدة في المنطقة. عبد القادر عبد الحليم من أمام المحكمة العليا في مدينة القدس للتلفزيون العربي.
1: في سوريا توغلت قوات إسرائيلية في منطقتين شمالية وجنوبية القنيطرة وفق ما أوردته وكالة سانع. وقالت الوكالة إن قوة إسرائيلية دخلت قرية الحميدية بعدة آليات وفتشت عددا من المنازل قبل اعتقال شاب من أبناء القرية والانسحاب. وفي بريقة دخلت قوة ثانية مؤلفة من 6 آليات عسكرية وأقامت حاجزا داخل القرية. في الملف السوداني أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل 5 أشخاص وإصابة 47 في هجوم بطائرة مسيرة شنته قوات الدعم السريع على سكن جامعة كردفان بمدينة الأبيض مركز ولاية شمال كردفان جنوبي البلاد. وأدانت الشبكة في بيانها الهجوم وشددت على أن استهداف دور إيواء الطلاب والمنشأة التعليمية يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني ويعرض حياة المدنيين للخطر. ودعت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إلى العمل على محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات ودعم الاستجابة الطبية العاجلة للمصابين والمتضررين من الهجوم. قررت إثيوبيا إغلاق سفارتها في العاصمة الإريترية أسمرة ردا على ما وصفته بأعمال العداء المباشرة وغير المباشرة التي تمارسها إريتريا ضدها. كما أعلنت وزارة الخارجية الأثيوبية أن 10 دبلوماسيين إريتريين في أديس أبابا أشخاص غير مرغوب فيهم بسبب تورطهم في أنشطة تشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي الأثيوبي وفق تعبيرها. هذا وأعلنت إريتريا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع جارتها أثيوبيا ردا على قرار أديس أبابا في وقت سابق طرد دبلوماسيين إريتريين. وقالت الخارجية الإريترية في بيان نشرته على منصة إكس إن أسمرة لم يعد أمامها خيار سوى الرد بالمثل وقطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع أثيوبيا. في ظل استمرار التوتر بين الجارتين أفاد المتحدث باسم الحكومة الأفغانية بمقتل 11 شخصا جراء قصف باكستاني استهدف منازل مدنيين في ولاية كونر وهلمند حسب وصفه.
16: التوتر القديم المتجدد في تصاعد وكذلك تبادل الاتهامات بين باكستان وأفغانستان. شهر سبتمبر كان حافلا بالاستهدافات المتبادلة وفق البلدين، وآخرها كان غارة باكستانية على ولايتي كونر وهلمند الأفغانيتين تسببت بمقتل أشخاص من بينهم نساء وأطفال، ألحقت إصابات ودمرت عددا من المنازل. كان هذا ما نقلته رواية الأفغانية. لكن وعلى الشق المقابل، الحكومة الباكستانية نفت استهداف مدنيين وأكدت أن غاراتها نفذت ضد مخابئ منظمات وصفتها بالإرهابية، بينما رفعت الحصيلة إلى أكثر من 20 قتيلا مسلحا، إضافة إلى تدمير كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة. وعن المسلحين ودعمهم، هذه المرة قلبت كابول التي لطالما اتهمتها إسلام أباد باحتضان المسلحين وعلى رأسهم طالبان الباكستانية، قلبتها على باكستان. وزارة الدفاع الأفغانية قالت إن قواتها قتلت أكثر من 40 متمردا وأسرت ما يزيد على 60 خلال الأيام الثلاثة الماضية، متهمة باكستان بمساعدتهم على عبور حدودها نحو أفغانستان. يأتي هذا مقابلا لما أعلنته إسلام أباد عن إحباط محاولات تسلل إلى حدودها خلال الشهر الماضي، مع توجيه أصابع الاتهام نحو حكومة طالبان، ما سبق من تصعيد بدأت فصوله بهجمات انتحارية تحول إلى شكل غارات جوية ثم إلى اشتباكات برية بين قوات البلدين نفسها. في الوقت ذاته ترافق مع التصعيد ذاته سيل من الاتهامات، وتلك شملت استخدام المسيرات، السماح باستخدام أراضي الجارتين كقواعد انطلاق وتدريب وعبور للمسلحين ضد بعضهم البعض.
1: رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فكرة وقف متبادل للغارات الجوية بعيدة المدى مع أوكرانيا والتي تتصاعد منذ أشهر، وذلك ردا على اقتراحات قدمتها كييف وواشنطن.
17: يقال لنا فليكفوا عن قصف مصاف النفط لديكم فتوقفوا بدوركم قصف سفنهم، هذا أمر سخيف بكل بساطة.
1: لوح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن موسكو قد تلجأ إلى استخدام كل أنواع الأسلحة من بينها تلك النووية إذا هاجمت قوات حلف شمال الأطلسي منطقة كالينغراد، لكنه شدد على أن الكريملين لا ينوي مهاجمة أي كان.
17: إذا وصل الأمر إلى هجوم مباشر ضد روسيا وبالتحديد ضد كالينغراد، فستكون مسألة استخدام كل أنواع الأسلحة التي نمتلكها في ترسانة بلادنا مطروحة على جدول الأعمال، وهذا أمر لا مفر منه.
1: قال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إنه من المؤسف أن تربط واشنطن تعاونها الاقتصادي مع موسكو بتسوية الصراع في أوكرانيا، مشيرا إلى أن روسيا كانت تعتقد بإمكانية إقامة مشاريع اقتصادية تعود بالنفع على الطرفين، مشيرا إلى أن الحوار بين البلدين مستمر. سجلت أسعار الديزل في بريطانيا ارتفاعا تاريخيا، حيث بلغ سعر اللتر الواحد قرابة جنيهين، ارتفاع انعكس بدوره على تكاليف النقل وأضاف مزيدا من العباء إلى فاتورة المستهلكين البريطانيين. ويعزو الخبراء سبب الارتفاع إلى الحروب الدائرة في أوكرانيا والشرق الأوسط مع عجز الحكومة البريطانية عن سد الفجوات التي يعانيها السوق.
18: عند محطات الوقود في لندن أصبح الرقم البادي على الشاشات كافياً لسرد الحكاية، قرابة جنيهين مقابل لتر واحد من الديزل هو أعلى سعر تسجله بريطانيا على الإطلاق، فاتورة ثقيلة يدفعها السائقون هنا، لكن أسبابها تمتد إلى آلاف الأميال بعيداً.
19: أنا أدفع أكثر مقابل الوقود الآن مقارنة بالأشهر الستة الماضية، لقد ارتفعت الأسعار بسرعة، كلما ارتفعت تكاليف الوقود زاد تأثير ذلك على عملي كسائق، لأنني أضطر إلى إعادة تعبئة الوقود مرة بعد أخرى، وعدد الأميال التي يمكنني قيادتها بالسيارة أصبح أقل.
18: المشهد قاتم وقائمة الأسباب تطول، الحرب في الشرق الأوسط والضربات الأوكرانية على روسيا أحدثت اضطراباً واسعاً في إمدادات الطاقة. أما الولايات المتحدة التي توفر قرابة ثلث واردات بريطانيا من الديزل فتلوح بإمكانية تقييد صادراتها من الوقود.
20: فيما يتعلق بالسيطرة على ما يحدث على المستوى السياسي، لا يمكن للندن فعل الكثير، لكن بالطبع المملكة المتحدة مثل أي دولة أخرى اجتمعت لدعم أوكرانيا في معركتها، وتحاول أيضا التأثير على ما يفعله الرئيس ترامب في الشرق الأوسط، وهذا الأمر ليس سهلا.
18: لكن السائق ليس وحده من سيدفع الثمن، فالديزل يحرك الجزء الأكبر من أساطيل الشاحنات وعربات التوصيل البريطانية، وكل زيادة في كلفة نقل البضائع تصل مباشرة إلى جيوب البريطانيين. قد لا يكون هذا سقف أسعار الديزل النهائي في بريطانيا، وأزمة تبدأ عند مضخة الوقود لن تتوقف عندها، خاصة وأن صدى الحروب التي تدور على بعد آلاف الأميال يتردد عاليا هنا في طول البلاد وعرضها. زاهر عمرين، التلفزيون العربي، لندن.
1: وننوه الآن بهذا الخبر العاجل. المتحدث باسم التحالف: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون على خميس مشيط. التحالف أو المتحدث باسم التحالف يقول: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون على خميس مشيط. وبهذا ننهي هذه النشرة، وندعوكم الآن إلى متابعة برنامج تواصل. إلى اللقاء
21: مشاهدي التلفزيون العربي وتواصل، مرحبا بكم. هذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. أمريكية تنجو من الإعدام في اللحظة الأخيرة، كيف يمكن للحقنة القاتلة أن تفشل؟ إشادات واسعة بجهود إنقاذ أردنية أعادت ساقا مبتورة لشاب مصري. حفل موسيقي ينتهي ب74 جلدة في إيران.

0: مشاهدينا، القصة يلي رح أحكي لكم إياها هلأ غريبة جدا ويمكن للوهلة الأولى ما يستوعبها العقل. خلونا نبلش القصة بسؤال، إذا حكي لكم أي حدا أنه فلان نجا من الإعدام، مش من الحكم القضائي قصدي، وإنما نجا من عملية تنفيذ الإعدام، شو رح يكون رد فعلكم؟ تخيل أول جملة رح تكون انكتب له عمر جديد الحمد لله، وبعدين رح تستغربوا وتأكيد وتقولوا أنه بيخطر ببالكم أسئلة كتير، يعني شو سبب الفشل؟ شو يلي صار؟ غيره من الأسئلة يلي هي حتتخطر على الرأس. لكن التاريخ يخبرنا بأن هناك حالات عديدة نجت من موت محقق بسبب فشل عملية الإعدام رغم تطبيق بروتوكول الإعدام، والأمثلة على هذه الحالات ليست قليلة كما يقول مركز معلومات عقوبة الإعدام الأمريكي، التي أكدت أن 3.5% من المحكومين بالإعدام ينجون من الموت لحظة تنفيذ الحكم. طبعاً يلي بينجو من الإعدام بيكون محظوظ أكيد، ويبدو أن السجينة الأمريكية كريستا بايك يلي شايفينها بالصورة هون الظاهرة أمامكم هي إحداهن. بايك اتهمت في عام 1995 بارتكاب جريمة بمدينة نوكسفيل بولاية تينيسي الأمريكية، حيث قامت وكانت تبلغ حينها 18 عاماً، قامت مع صديق لها باستدراج زميلتهم كولين سليمر وذات الأعوام 19 إلى منطقة غابات وبدأوا بممارسة عنف جسدي ضدها، ضرب وتعذيب إلى أن توفيت جراء إصابات بليغة بدماغها. وبعد محاكمة استمرت لعام كامل حكم القضاء الأمريكي على بايك بالإعدام بالحقنة المميتة بعد توجيه تهمة القتل العمد إليها. وبهذا تكون كريستا بايك دخلت التاريخ بعد إدراجها كأصغر امرأة يصدر بحقها هذا الحكم في تاريخ أو التاريخ الحديث للولايات المتحدة. بعد 30 عاماً من إصدار الحكم جاء وقت تنفيذ حكم الإعدام. سيقت بايك إلى غرفة الإعدام، وهناك الحقنة المميتة كانت جاهزة ومحطوطة على الطاولة. الإطباء المنفذون لعملية الإعدام كانوا أيضاً جاهزين، والشرطة كبلت المحكومة بالسرير وبدأ الأطباء بحقنها بجرعتين قاتلتين كما قالت وسائل إعلام أمريكية، يعني طبقوا البروتوكول حرفياً. لكن ما حدث أو حدث ما لم يكن متوقعاً، كريستا لم تمت. نعم مشاهدينا، الإعدام فشل ولم تفارق السجينة الحياة، إذ لاحظ الأطباء المشرفين أنها على قيد الحياة تتنفس وتصدر صوتاً مثل الشخير رغم حقنها بجرعتين قاتلتين من مركبات سامة. وهون رح يجي دور القانون، وشو يصير؟ يفرض على الجهات المعنية التدخل لإنقاذ حياة السجين، وهذا بحسب القوانين الأمريكية التي تفرض إنقاذ الناجي من الإعدام. فعلاً استدعوا عربة إسعاف على الفور، نقلوها إلى المستشفى لتلقي العلاج، والخبر انتشر في وسائل الإعلام المحلية والدولية وأثار ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي. كثيرون تساءلوا عن سبب الفشل، هل يا ترى كان الخلل في تطبيق البروتوكول القانوني أم أن هناك أسبابا طبية تتعلق بصحة السجينة؟ خبراء قانونيون يقولون أن عمليات الإعدام الفاشلة كما تسمى في الولايات المتحدة تحدث بسبب عدم اتباع البروتوكول المحدد كما يجب، ما يؤدي إلى تأخر الوفاة أو إحداث ألام مبرحة للمحكوم عليه. وهنا كان رزاماً على إدارة الإصلاحيات في ولاية تينيسي التدخل باعتبارها الجهات المسؤولة عن التنفيذ. موقع بي بي سي الإخباري نقل عن هذه الإدارة قولها: اتبعت اللجنة المختصة بتنفيذ عمليات الإعدام كل خطوة مذكورة في بروتوكول الإعدام القانوني والمعتمد في الولاية الذي حظي أيضاً بموافقة مكتب المدعي العام. كان هذا رد إدارة السجن، ولكن ترى ماذا يقول الأطباء في هذا الخصوص؟ يقول الأطباء المدربون على تنفيذ أحكام الإعدام بالحقنة القاتلة إن أحد الأسباب تعود إلى صعوبة العثور على الأوردة، خاصة إذا كان المحكوم عليه يعاني من السمنة أو لديه تاريخ في تعاطي المخدرات. أما السبب الثاني فيعود إلى تسرب المواد الكيميائية الحارقة خارج الوريد ودخولها إلى الأنسجة العضلية، أو وجود خلل في تركيب الجرعات أو رداءة نوعية المادة السامة التي تحقن في الجسم. كانت هذه مشاهدينا تفاصيل فشل عملية إعدام كريستا بايك التي تعد أول امرأة تحكم بالإعدام منذ 200 عام تقريباً. الآن دعونا نتعرف قليلا على تاريخ أحكام إعدام النساء في الولايات المتحدة الأمريكية. بحسب تقرير مركز معلومات عقوبة الإعدام الأمريكية، فإن عقوبة إعدام النساء في الولايات المتحدة تعد نادرة مقارنة بالرجال، إذ لا تشكل النساء سوى نحو 2% فقط من إجمالي المحكوم عليهم بالإعدام في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. يبدو أن الرجال بيعملوا جرائم أكثر، علما أن الدستور الأمريكي لا يحتوي على أي نصوص تميز بين النساء والرجال فيما يتعلق بتطبيق عقوبة الإعدام. وهناك بند خاص يدعى بند الحماية المتساوية يمنع المحاكم من إصدار إحكام بالإعدام على الرجل وإعفاء المرأة أو العكس إذا ارتكبا الجريمة ذاتها تحت نفس الظروف والمشخصات القانونية. الآن دعونا نستطلع آراء المغردين على منصات التواصل الاجتماعي. باري أندرو يقول: نشأت كريستا بايك في كنف الفقر وتعرضت للاعتداء الجنسي وعانت من اضطراب ثنائي القطب، ولما صار عمرها 18 سنة حكم عليها بالإعدام بتهمة القتل وهي هلأ بالخمسين، وقد باءت محاولتان لإعدامها بالحقن المميت بالفشل. عقوبة الإعدام هو عمل غير محبب أينما كان، سواء بالولايات المتحدة أو بمكان آخر في العالم. جونتر إجلمان كتب: كريستا موجود الآن في المستشفى بينما علقت السلطات المعنية عمليات الإعدام بانتظار مراجعة أوامر قانونية، وفي غضون ذلك ستقضي وسائل الإعلام الأسبوع بأكمله في الحديث بأسى عن معاناتها بدلا من التركيز على ما فعلته بضحيتها. مات والاس يقول: إنها تعاني بشدة وتختبر ألما ورعبا لا يطاقان، هذا أسوأ سيناريو يمكن أن يواجهه شخص محكوم عليه بالإعدام، ستعاني لأسابيع بيقول أو أشهر قبل أن يتم إعدامها بنهاية المطاف ولكن بطريقة مختلفة. وأخيرا كتب مارتن دانش: يا لها من وحشية تتسم بها عقوبة الإعدام، فكل هذه الممارسات عبثية وتتنافى مع الفطرة الإنسانية. بشوف أنه نحن بحاجة إلى العودة للقيم والامتثال للمعاهدات الدولية، وينبغي أن يكون مصير هذا النوع من المجرمين هو السجن مدى الحياة دون أي إمكانية للإفراج المشروط. ينضم إلينا مشاهدينا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. عبد الرحمن، أولا أهلا وسهلا فيك بتواصل. أنا يعني من هون بدي أعمل خلص فقرة معك دايما عم تكون ضيفنا إن شاء الله. بدي أسألك هلأ الموضوع، يعني عم نحكي عن سجينة كان محكوم عليها بالإعدام وفشلت عملية الإعدام. هي قصة نادرة جدا عن حكم بالإعدام إلى قصة يعني محاكمتها وطلبها بالأخير قبل الإعدام عدم وجود رجال بهاللحظة، لحظة الإعدام. ما هي التفاصيل التي غابت عنا كجمهور عربي هيك قصة؟
1: نعم أماني، أهلا بك وأهلا بمشاهدين تواصل في العالم كله. ما حدث أماني كان مأساة حقيقية يرويها الصحفيون الذين حضروا لحظة إعطاء المحكوم عليها الحقنة المميتة. فهناك صحفيون كانوا يشاهدون هذا المشهد من خلف الستائر ومن خلف الأبواب المغلقة، وهم باتوا يروون القصة بتفاصيلها، بأن المحكوم عليها بالإعدام فور أخذها لهذه الحقنة تلو الأخرى حقنتين كانت تحرك ذراعها بشكل مباشر، وكانت تعاني ولم تمت على الفور مثلما يحدث في هذه الحالات، ولذلك كان هناك معاناة وتعذيب لها أثناء تلقيها هذه الجرعة المميتة. فالشاهد هنا أنها تأخذ الحقنة حتى لا تشعر بألم الموت. نعم. وألم هذه الحادثة تقريبا، أو عندما تأخذ هذه الجرعة، خلاف الذي يعدم بالمشنقة. ولذلك كان هناك الكثير من الجدل على هذا الأمر، وتم نقلها سريعا، تم نقل المحكوم عليها سريعا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. ولكن الإعلام الأمريكي اهتم جدا بوالدة الضحية، التي طالبت بتنفيذ الحكم عليها بعد أن تتلقى العلاج اللازم في المستشفى. حاكم الولاية، حاكم ولاية تينيسي، ألغى عقوبة الإعدام بالحقنة المميتة حتى آخر هذا العام للتحقيق فيما يتعلق بهذه الحقنة. هل هناك اضطراب في هذه الحقنة؟ هل هناك نوع من عدم صلاحية هذه الحقنة؟ الكثير من الأسئلة. وكما تعلمين أماني، هناك 28 ولاية أمريكية يعملون على هذا الأمر بالحقن المميتة، بالإعدام عن طريق هذه الحقن، ولكن تنفيذ هذه الأحكام ربما لا يتخطى 20 أو 30% من مجموع هذه الولايات. فهناك على الأقل 10 ولايات لم تنفذ حكم الإعدام في أكثر الأمور تفصيلا كما تقول الإحصاءات الرسمية لعدد من الولايات الأمريكية. ولذلك حالة من الجدل إن كان هناك مطالب بإلغاء هذه الحقنة المميتة والرجوع إلى الطريقة الكلاسيكية في الإعدام، الإعدام شنقا، حتى لا يكون هناك تعذيب للمحكوم عليهم بالإعدام. ولكن الشاهد في هذا الأمر والذي لفت نظر الكثير من المتابعين أماني هو وجود الصحفيين. هم كانوا الشهود على هذه الحادثة، وبعد ذلك بدأوا في رواية هذه القصة للمشاهد الأمريكي بطريقة تفصيلية، ما أزعج الكثير من المشاهدين عند رؤية أو عند السماع لهذه القصة الحزينة كما ذكروا.
0: نعم. بس هيك خطر لي كم سؤال. أنت عم تحكي، أنت قلت أنه والدتها طلبت رجعة تنفيذ الحكم عليها لبنتها، وانت كمان يعني عاده الصحافه بتكون موجوده بحالات الاعدام هيدي، عاده بتكون عم تشهد عليها، وايمتين هن فعلا بيلجأوا لتنفيذ حكم اعدام بالحقنه القاتله وليس شنقا؟
1: نعم، حسب حكم الولاية كما تعلمين، يعني الولايات المتحدة الأمريكية لديها أحكام فيدرالية مختلفة، كل ولاية تعمل على حكم يعمل عليه كونغرس الولاية، ولذلك بعض من الولايات تجيز الحكم بالإعدام شنقا، والبعض الآخر مثل ولاية تينيسي فقط تعمل على الإعدام ولكن بالحقن المميتة. والدة الضحية ذكرت لوسائل الإعلام الأمريكية واستضافتها الكثير من وسائل الإعلام المحلية وطالبت بإعدام المحكوم عليها حتى بعد تلقيها العلاج، وقالت هذا أمر قضائي ولا بد من تنفيذ الأمر القضائي ولا أريد أن أراها حية بيننا حتى وإن كانت مريضة، فلا بد من الحكم عليها بالإعدام لأن هذا أمر قضائي. وبعض من المحاكم الفيدرالية أو المحاكم التي تتبع بعض من المدن الصغيرة في الولايات مثل ولاية تينيسي يجعلون الصحفيين يحضروا مثل هذا الأمر من وراء الحوائط، من وراء الأبواب المغلقة، من وراء الستائر، وفقط عند تلقيهم هذه الحقنة المميتة، وبعد ذلك ربما لا يستطيعون رؤية بقية المشهد. ولكن هذا حدث بشهادة الصحفيين الذين تحدثوا إلى صحيفة نيويورك تايمز.
0: عبد الرحمن، شكرا لك، نحن مسعد دائما بوجودك معنا بتواصل. شكرا لك.

اسمعوا معي هالقصة منيح اليوم. مصري يغوص بحثاً عن ساقه المبتورة في خليج العقبة، قصة من الأردن عن حادثة نجاة تصلح لأن تكون فيلماً سينمائياً مينيموم. فالقصة ليست فقط عن مقاومة الموت والتمسك بالحياة، إنما عن بطولة وشهامة النشامة الأردنيين في إنقاذ حياة وساق شاب مصري فقد ساقه في قاع البحر قبل أن تعثر عليها فرق الإنقاذ وتعيدها إليه في عملية جراحية معقدة. قصة نالت إشادة وتفاعلا من الشعبين المصري والأردني، وأنا وصاني اليوم المخرج أني أتوصف فيها للقصة كتير منيح وتغزل بالأردنيين. القصة بدأت عندما كان الشاب المصري مصطفى يسبح في بحر العقبة جنوب الأردن قبل أن يقترب منه قارب سريع بصورة مفاجئة. مصطفى وفي محاولة لتفادي الاصطدام غاص أسفل القارب، إلا أنه اصطدم بهيكل القارب ما أدى إلى إصابته بكسر في عدد من الضلوع قبل أن تصطدم مروحة المحرك بساقه وتتسبب في بترها بالكامل. الشاب المصري من صدمة الحادثة دبت فيه الروح وغاص أسفل المياه في محاولة للبحث عن ساقه المبتورة، ولكن فرق الإنقاذ المدني الأردنية دخلت على السريع، تمكنت من السيطرة على الموقف، تهدئة الشاب، نقله إلى المستشفى. طبعا الشاب بطل وهن أبطال. بالتزامن بدأت فرق الغوص عملية بحث دقيقة عن الطرف المبتور داخل المياه. ساعتان من البحث المتواصل وسط تحديات واجهت فرق الغوص والإنقاذ. وهون لازم نقول أنه عامل الوقت حاسما في إمكانية الاستفادة من الطرف المبتور طبيا، وما إن تم العثور على الساق جرى وضعها داخل صندوق تبريد، وذلك للحفاظ على الأنسجة وتقليل احتمالات تعرضها للتلف قبل نقلها بأقصى سرعة إلى المستشفى. تسألوني خلصت القصة هون؟ بلكن لا، لأن التحدي الطبي لم يكن سهلا، حيث خضع مصطفى لجراحة دقيقة ومعقدة لإعادة زرع الساق، حيث عمل الفريق الطبي على تثبيت العظام، إعادة توصيل الشرايين والأوردة والأعصاب، وصولاً إلى استعادة تدفق الدم إلى الطرف المصاب لتنجح العملية في نهاية المطاف ويستعيد الشاب قدمه المبتورة. واقعة تحولت من حادث مأساوي إلى قصة إنسانية أشاد بها متابعون مصريون وأردنيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما تضافرت جهود فرق الإنقاذ والغواصين والأطباء في سباق مع الزمن لإنقاذ ساق الشاب المصري ومنحه فرصة جديدة للتعافي، طبعا استعادة حياته الطبيعية. خلونا نشوف على منصات التواصل كيف تفاعلوا المغردين. هون أحمد عارف بيقول شكرا لبلدي الأردن، شكرا لنشام الدفاع المدني الذين غاصوا في أعماق البحر للبحث عن القدم المبتورة دون يائس أو تمييز بين أردني أو وافد، شكرا للكادر الطبي المتميز، شكرا للجميع. خالد عبد الله بيقول ليس بغريب على الأردن العزيز الغالي على قلوب كل المصريين ذلك الموقف، كل الشكر للكوادر الطبية وفرق الغواصين من الدفاع المدني للشعب الأردني الشقيق. وكتب عدنان العيسى أنتم إخواننا في مصر الشقيقة ولكم في قلوبنا محبة، وهذا الشاب هو ابننا يعيش من إخواته هون بالأردن، الحمد لله هو هلأ بخير وقدر يحرك أصابع رجله إلى مركب تركبت مكانها. وسيد قال هذا العمل المشرف لكل العالم حتى يعرف كم في بالأردن من الإنسانية ومكارم الأخلاق. حيو النشامة.

تخيلوا مشاهدينا أنه يؤدي عرض غنائي مسجل عبر اليوتيوب إلى جلد صاحبته 74 جلدة. قضية جديدة في إيران تأتي وسط توتر بين السلطات الإيرانية ونساء وفنانات يتحدين القيود المفروضة على الحجاب والغناء والظهور العام، خصوصا بعد الاحتجاجات الواسعة التي أعقبت حادثة وفاة الشابة مهسا أميني سنة 2022. القضية تفجرت بعد أن حكمت محكمة إيرانية على المغنية الإيرانية باراستو أحمدي وسبعة من أعضاء مجموعتها الغنائية ب74 جلدة لكل متهم، لكل واحد منهم، على خلفية عرض موسيقي بث مباشرة على منصة يوتيوب بديسمبر 2024. طيب، من هي هذه المغنية؟ وماذا تضمن عرض اليوتيوب؟ وهل الموضوع يقتصر على موضوع اللبس أم أنه هناك قصة أخرى؟ أنا رح أشرح لكم. العرض الذي أثار القضية لم يكن حفلاً جماهيرياً تقليدياً، كان أداءً موسيقياً في قاعة فارغة داخل بناء قديم الطراز كما تشاهدون هنا على الشاشة مشاهدينا. ظهرت أحمدي هي تؤدي أغنيات حزينة ومؤثرة بفستان طويل مكشوف الكتفين ومن دون حجاب، برفقة عازفي البيانو وطبول وغيتار، حيث ارتدى الموسيقيون ملابس سوداء. وسائل إعلام محلية نشرت في وقت سابق أن دعوى قضائية رفعت ضدهم بتهمة أداء موسيقى بدون مراعاة المعايير القانونية والدينية. لكن القصة لا تقتصر على غياب غطاء الرأس فحسب، حيث اعتبرت السلطات أن أداء أعمال موسيقية تعود إلى حقبة ما قبل الثورة يشكل خروجاً عن القواعد الثقافية والقانونية المعمول بها. قرارات المحكمة قوبلت بموجة استنكار واسعة من منظمات حقوقية، وصفت العقوبة بأنها شكل من أشكال التعذيب، وحذرت من استخدامها لترهيب النساء وإجبارهن على التزام بالقيود المفروضة عليهن. مراكز لحقوق الإنسان قالت إن السلطات تعاملت مع الحفل بوصفه تحدياً، ليس فقط لأن امرأة غنت من دون حجاب، بل أيضاً لأنها أدت أغنيات شعبية قديمة تعود إلى ما قبل الثورة الإيرانية. طبعاً هيك موضوع على منصات التواصل سيشهد تفاعلاً واسعاً. ليندا قالت بالقرن 21 تتعرض امرأة للجلد على جسدها فقط لأنها تجرأت على الغناء. أما بيربل ستيت بتقول من سيسلط الضوء على هذا الخبر؟ نحن هنا في تواصل، هذا أمر مرعب للغاية. بينما قال عباس الحسيني الحجاب أصبح أمرا اختياريا في إيران، الذي زار إيران يعرف الحقيقة. وكتبت راما المرأة في إيران تدرس، تذهب إلى العمل، تدخن السجائر في المقاهي، وأريد أن أمكنكم ذلك أن إذا أمكنكم ذلك عفوا أن تبينوا وتوضحوا لألنا شو هي القيود المفروضة على النساء في إيران.

ما بدك تدرس روح على السجن هلأ. لا يا عزيزي، هذه ليست لعبة بنك الحظ، هذا ما حدث بالفعل في مقطع مصور في مصر. السجن للجدعان، يعني هيك بيقولوا، هيك كانوا يقولوا أيام الاحتلال البريطاني، وهلأ صار يقولوها للطلبة. تعالوا نخبركن عن مقطع مصور أثار الجدل في مصر بين طفل وأمه وعن تهديدات الغريبة للطفل. وثق مقطع مصور لحظة بكاء طفل خلال محاولة والدته دفعه إلى إنجاز واجب المدرسة، وذلك باستخدام التهديد، بس مش التهديد بالحرمان من الموبايل مثلا أو بعدم السماح له بمشاهدة سبيس تون. التهديد كان شوي غريب، هلأ نحن الأمهات شوي غريبين بس نكون عم نهدد، بس هو أمه هددته بالسجن. المقطع المصور يظهر الطفل وهو يحاول جاهدا استرضاء والدته. طفل صار يكرر إلا أنا بحبك، صار يقول إياها أكثر من مرة للأم، والأم أمرته بإنهاء الواجب هو وعم يكتبه، مهددة بإبلاغ الشرطة وبأن الضباط سيمسكون به حال رفضه الدراسة. طفل بدأ عليه الخوف وبكى قائلا أنا مش عاوز أدخل السجن. شوفوا معي المقطع المصور.

0: Mas eu não sou perfeito, a gente vai ter esse suporte.
1: Oh, acabar de ouvir falar de um show de futebol.
0: Não.
1: طب خلاص اكتبه، انا مش هدخلك السجن. هسيبه عندي بقى، هسيبه عندي انا لما جيت كده هيبقى تمام، ما كتبتش هبعتك.
2: ابوه بيقول له انا مش عايز ادخل السجن. انا المشهد هذا، المشهد يلي شفناه أثار غضبا على منصات التواصل الاجتماعي، الواجب المدرسي تحول إلى مصدر خوف ورعب نفسي. فهل السخرية أو المزاح مع الطفل بشأن السجن والشرطة يمكن أن تترك أثرا أكبر مما يتوقعه الأهل؟ وهل التعليم مثلا مبرر لتصوير الطفل ونشر لحظة خوفه عبر الإنترنت؟ أسئلة كثير أكيد انطرحت بالموضوع. إلى مواقع التواصل الاجتماعي شيرين لويس بتقول كفاية تصوير الأمهات والأطفال والتجارة فيهن، كفاية لأنه جد مش فاهمة شو يلي ممكن يكون مفيد بهذا التصوير. تي شوري بتقول كنت عم ذاكر بنفس الأسلوب مع ابني وبتعامل بقسوة مع المذاكرة، لما هزيت ثقته بنفسه أنه الله يسامحني ويسامح كل أم تخسر أطفالها بسبب المذاكرة. هناء بتقول الصحة النفسية للطفل أهم من الدراسة، مش لازم يكونوا متفوقين بس هني لازم يكونوا أصحاء نفسياً. وأمي ياسر بتقول ليه تعمل كده في ابنها، والسوشيال ميديا والترند جننوا الناس. مشاهدينا انتهت حلقة التواصل لهذا اليوم، لكن قصصنا طبعا لا تنتهي، انتوا بتعرفوا. انتظروا قصصا جديدة كل يوم في التواصل، وأكيد أكيد تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي.

0: واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاه.
1: وقبل كل خبر إعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
2: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا. من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.

0: جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
1: فاتورة قهوة هذه أم إعلان حرب؟ اضطرابات سياسية تنتهي داخل الفنجان، وتصريح من هذا الرجل يقلب الميزان. الأخبار ليست كلمات فقط أو مؤشرات، بل الأهم حياة من يدفعون الثمن ولا يملكون حق التعليق. ليت الحروب لعبة كرة قدم تنتهي في 90 دقيقة حين يصفر الحكم. قرارات، أزمات، روايات، تداعيات، تغريدات، منشورات، خرائط. نحن لا نعد العناوين بل نصل النقاط. من هنا يبدأ هذا النهار، كل نهار.

مفاوضات ومواجهات، خرائط تتبدل وتحالفات تتشكل، تحولات كبرى في كل الميادين، متابعة دقيقة ورصد شامل للمعلومة والرأي والتحليل. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة من التلفزيون العربي في لوسيل، نستهلها بالعناوين. غارات على صنعاء وصعدة وتعز وعمران، القوات الحكومية اليمنية تعلن مقتل العشرات من عناصر جماعة أنصار الله الحوثيين، والمتحدث باسم قوات التحالف يقول إنه تم اعتراض وتدمير مسيرات وصواريخ في سماء خميس مشيط وجازان. واشنطن بوست تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن البنتاغون يخطط لإرسال آلاف الجنود وطائرات المقاتلة إلى الشرق الأوسط، وترامب يعد من جديد بنهاية سريعة للحرب مع إيران. شهيد برصاص المستوطنين في سلفيت شمال الضفة الغربية، واعتداءات على منازل الفلسطينيين في الخليل، وقوات الاحتلال تداهم منازل في المغير شرقي رام الله.

0: أهلا بكم، ونبدأ من اليمن، حيث أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بشن السعودية غارات على العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة وتعز وعمران. من جهة أخرى، قال المتحدث باسم قوات التحالف إنه جرى اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين وأربع مسيرات في مدينتي خميس مشيط وجازان جنوبي المملكة.
1: تتسع رقعة المواجهات في اليمن مع تصعيد ميداني لافت في محافظتي تعز ولحج بالتزامن مع تفاقم أزمة النزوح والاحتياجات الإنسانية. في تعز أعلنت القوات الحكومية مقتل 30 من عناصر وقيادات جماعة أنصار الله الحوثيين وإصابة 50 آخرين خلال مواجهات في جبهة الأقروض جنوبي المحافظة. كما أعلنت تنفيذ 6 غارات جوية على مواقع وآليات الجماعة في منطقة الأكبوش وجبهة حيفان. وتقول القوات الحكومية إنها أحبطت هجوما واسعا للحوثيين على عدة محاور في تعز ولحج، فيما امتدت المواجهات إلى حيفان وسامع والوازعية وجبل حبشي ومقبنة وسط تبادل للقصف والغارات. في المقابل، اتهم الحوثيون السعودية بشن عشرات الغارات خلال الساعات الماضية على مواقع في صنعاء وتعز ومحافظات يمنية أخرى. التصعيد لا يقتصر على الداخل اليمني، فقد أعلن تحالف دعم الشرعية أن جماعة أنصار الله الحوثيين استهدفت خلال الساعات الأخيرة بالطائرات المسيرة محطة طيبة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة. وقال التحالف إن قواته اعترضت ودمرت صاروخين باليستيين وأربع مسيرات في مدينتي خميس مشيط وجازان جنوبي المملكة. وبينما تتسع رقعة القتال تتفاقم كلفة الحرب على المدنيين. الأمم المتحدة قالت إن قرابة 200,000 شخص نزحوا داخل اليمن منذ بداية سبتمبر، وكانت تعز بؤرة رئيسية للنزوح. كما تشير بيانات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى أكثر من 5,300,000 نازح داخليا حتى أواخر سبتمبر. أما صحيا، فتواجه البلاد تفشيات متزامنة للكوليرا والحصبة وحمى الضنك في وقت لا تعمل فيه سوى نسبة محدودة من المرافق الصحية بكامل طاقتها وفق منظمة الصحة العالمية. هكذا لا ترسم جبهات تعز ولحج خريطة عسكرية فقط، بل تعيد رسم خريطة النزوح والاحتياجات الإنسانية في واحدة من أكثر مراحل التصعيد تعقيدا في اليمن خلال الأسابيع الأخيرة.
0: في مخيم أبخ للاجئين اليمنيين المقام في شمال جيبوتي، تتفاقم المعاناة وتزداد المخاوف من انتشار أمراض سوء التغذية والإسهال الحاد نتيجة انعدام الأمن الغذائي وعدم توفر رعاية صحية للأطفال وكبار السن. كاميرا التلفزيون العربي رصدت جانبا من الأوضاع الإنسانية في المخيم.
2: في مدينة أبخ الواقعة شمال العاصمة جيبوتي، يتوافد النازحون واللاجئون اليمنيون إلى هذا المعسكر الذي خصص لاستقبال اللاجئين اليمنيين تحديدا. لحد الآن وصل إلى هذا المخيم أكثر من 3,000 لاجئ يمني بحسب السلطات الجيبوتية وبحسب الأمم المتحدة. هذا المخيم يفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الأساسية، لا طعام ولا صحة ولا يتوفر فيه أيضا الرعاية الصحية. فهناك مستوصف واحد لاستقبال المرضى والذين يحتاجون إلى علاجات التغذية. بعض الذين فروا من مدينة دباب وصلوا إلى هذا المخيم. ما هي أبرز المعاناة التي يعاني منها اللاجئون الذين وصلوا حديثا إلى هذا المخيم؟
3: نفتقد إلى الماء، كذلك إلى الغذاء والصحة، كذلك الأطفال لا يوجد لديهم مقومات النهضة الأساسية للحياة مثل شرب الماء، وكذلك كل مقومات الحياة.
2: هل توفر لديكم الخيام؟
3: لا، لم تتوفر يعني بالكمية الكافية للاجئين الذين وصلوا. نصف الذين وصلوا حصلوا على خيام، والنصف الآخر لم يصل.
2: ماذا تطالبون؟
4: نطالب بالخيام، نطالب بالنظر الصحي، نطالب بسوب المصارف والراشن والمي يتوفر وحمامة توفروا زي الناس. كل نطالبون، نحن الآن تعباني، كل 3 أسر 4 أسر في داخل خيمة، والخيمة حارة، خيمة مثالة تعبانة مش تمام. الخيام مش الخيام المليح ولا كذا ولا كذا. الان احنا ضايعين ما عندنا شيء. لا نشكر على كل حال نشكر حكومه جابوت استقبل لنا احنا وكل شيء، ولكن يعني الحاله يعني ما في منظمه الدعم ولا في اي حاجه.
2: كلما يمتد الامد لهؤلاء اللاجئون اليمنيين الذين وصلوا الى مخيم ابخ تزداد معاناتهم، وتاتي افواج اخرى من اللاجئين الذين يصلون تباعا الى معسكر ابخ للاجئين اليمنيين. شافي عبد الدون، التلفزيون العربي من مدينه ابخ شمال جيبوتي.
0: قالت صحيفة واشنطن بوست إن الجيش الأمريكي يستعد لاحتمال إرسال تعزيزات بحرية كبيرة إلى الشرق الأوسط خلال الأسابيع المقبلة، مع إمكانية نشر ما يصل إلى 3 مجموعات قتالية لحاملات طائرات في المنطقة خلال نوفمبر. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين أن هذه التعزيزات قد تضم نحو 20,000 جندي وما يصل إلى 150 طائرة مقاتلة، إلى جانب عدد من المدمرات القادرة على تنفيذ والدفاع ضد هجمات صاروخية. وبحسب الصحيفة تأتي هذه الاستعدادات بينما تدرس إدارة الرئيس دونالد ترامب خطواتها المقبلة بشأن الحرب مع إيران، بما في ذلك احتمال تجديد الضربات بعد انتخابات التجديد النصفي. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، محذرا من أن على الإيرانيين أن يتصرفوا بشكل صحيح وذكي، وإلا فإنهم لن يبقوا موجودين لفترة طويلة حسب تعبيره.
5: عندما تنتهي الحرب، وهذا سيحدث قريبا جدا لأنها ستنتهي بطريقة أو بأخرى، فعليهم أن يتصرفوا بشكل صحيح وذكي أو لن يبقوا موجودين لفترة طويلة. وعندما تنتهي الحرب ستنخفض أسعار النفط إلى مستويات أدنى حتى من ما هي عليه الآن.
6: توتر دبلوماسي غير مسبوق يصل ذروته في نيويورك. موقع أكسيوس الإخباري ينقل عن مسؤولين أمريكيين أن وزير الخارجية ماركو روبيو طلب من الوفد الإيراني لدى الأمم المتحدة مغادرة أمريكا فورا بعدما وصلت المفاوضات بين واشنطن وطهران إلى طريق مسدود. القرار شمل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي في خطوة وصفها مراقبون بأنها تعكس حجم الفجوة بين الطرفين. على جبهة أخرى، يبدو أن الملف الاقتصادي للحرب يميز المشهد بقوة، فقد خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليعلن أن الولايات المتحدة باتت تسيطر كليا على حركة النفط والملاحة عبر مضيق هرمز.
5: أعتقد أننا في وضع جيد لأن أسعار النفط ستبدأ بالانخفاض. هناك كميات ضخمة من النفط تمر حاليا عبر مضيق هرمز، ونحن ندير حركة المرور فيه ونسيطر عليه بشكل كامل.
6: في المقابل جاء الرد حاسما وسريعا من طهران. الحرس الثوري الإيراني أصدر بيانا أكد فيه أن البلاد لا تزال في حالة حرب فعلية، مضيفا أن مضيق هرمز يشهد مواجهات يومية يستهدف خلالها الحرس سفنا صغيرة تحاول العبور دون تنسيق مسبق. وفي تحد واضح للقدرات العسكرية الأمريكية، صرح مستشار قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري علي بلالي أن لدى بلاده القدرة على مواصلة إطلاق الصواريخ الباليستية بالنسق والأسلوب نفسه حتى لو استمرت الحرب لعدة سنوات. يأتي هذا التصعيد والخطاب الحاد بالتزامن مع وصول الرد الأمريكي رسميا إلى طهران بشأن خطة الأيام السبعة، في وقت تبدو مسارات التفاوض معقدة للغاية وسط تساؤلات عن الخطوة الأولى من التنازلات، حيث تتمسك طهران بفكرة فتح هرمز ضمن مسار تدريجي، بينما تريد واشنطن ضمانات تتجاوز المضيقة إلى الملف النووي.
0: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن هناك جهودا حميدة يبذلها بعض الوسطاء لدفع المسار الدبلوماسي قدما بين واشنطن وطهران. وأكد عراقجي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الياباني أن إيران عازمة على الدفاع عن مصالحها، مشيرا إلى أن السبيل الوحيد لاستعادة الأمن في مضيق هرمز ومنطقة الخليج هو وقف ما وصفه بالتحركات الأمريكية غير القانونية. ذكر موقع وزارة الخزانة الأمريكية أن واشنطن فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، وأوضح الموقع أن العقوبات الجديدة تستهدف قطاع السكك الحديدية والسيارات الإيرانيين. في قطاع غزة، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفاً مدفعياً استهدف المنطقة الشرقية من مخيم جباليا للاجئين شمالي القطاع، وشهد تصاعد الدخان جراء القصف الذي ينفذه الاحتلال شرق المخيم. كما شن الطيران الإسرائيلي غارة على محيط شارع مشتهى في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وأفادت مصادر محلية بأن الطيران الإسرائيلي شن غارات أخرى على المنطقة نفسها من دون الإعلان حتى الآن عن وقوع شهداء أو إصابات. هذا وشيع الفلسطينيون 105 شهداء انتشلت رفاتهم من تحت أنقاض منازلهم في شارع اليرموك في مدينة غزة، وكان جيش الاحتلال استهدف المنطقة في أكتوبر عام 2023 بداية حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، متسببا بمجزرة أودت بحياة أكثر من 400 شخص في المربع السكني الذي دمر بالكامل.
7: جحيم مصبوب، عصر 25 من أكتوبر، الشهر الأول من حرب الإبادة الإسرائيلية. 20 قنبلة ثقيلة دمرت 8 مبان في منطقة اليرموك بمدينة غزة، والحصيلة 400 شهيد. بعد سنتين وأحد عشر شهرا وستة أيام وبين ركام المجزرة، صار للضحايا أخيرا كفن. تكريمهم في قبور شرعية كان مطلبا لذويهم المكلومين بفقدهم. السيدة سمية بخيت فقدت 15 من عائلتها في المجزرة، انتشل منهم 3 فقط والبقية في عداد المفقودين.
8: شعور مشاعر مختلطة ما بين الحزن وما بين الألم، بين الفرحة إنه إحنا راح نديهم أقل حق من حقوق الإنسانية للإنسان الميت، إنه نكرمهم وندفنهم، ومشاعر الفقد طبعا، مشاعر الفقد مشاعر لا نستطيع وصفها.
7: ماريا، إبراهيم، ميرا، نافذ، واثنان وثلاثون طفلاً آخرين من بين 105 يقول الدفاع المدني إنه تمكن من انتشال رفاتهم، لكن آلافاً آخرين لا يزالون تحت الأنقاض.
9: مأساة حقيقية عاشها السكان هنا في هذا المربع، لكن اليوم نتحدث أيضاً على أن هناك أكثر من 8000 جثمان موجود في غزة، بحاجة إلى تدخل إنساني، بحاجة إلى من يقوم بدعم طواقم الدفاع المدني بالمقدرات واللوجستيات لأجل إخراج كافة الشهداء من تحت الأنقاض.
7: منذ وقف إطلاق النار انتشلت طواقم الدفاع المدني قرابة 1000 من الرفات من تحت أنقاض المنازل المدمرة، بينما تقول الأمم المتحدة إن وتيرة الانتشال الحالية تعني أن العثور على بقية الجثامين قد يحتاج إلى 10 سنوات إضافية على الأقل.
10: تعيد هذه الأكفان التذكير بحرب لم تنتهي، وجرح لم يندمل، ومجرم لم تبدأ محاسبته بعد. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من موقع مجزرة التاج في مدينة غزة. بسم الله الرحمن
0: الرحيم. في الضفة الغربية، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيين استشهد برصاص مستوطنين خلال اقتحامهم بلدتي يسوف شرقية سلفيت بالضفة الغربية، وكان مستوطنون قد شنوا هجوما على منطقة النصبة شرقية البلدة أطلقت خلاله قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين. كما اقتحمت قوات إسرائيلية قرية بورقة شرق رام الله بالتزامن مع هجوم نفذه مستوطنون على القرية، وأفادت مصادر محلية بأن القوات الإسرائيلية انتشرت في عدد من مناطق القرية بالتزامن مع اعتداءات المستوطنين. بحثت المحكمة الإسرائيلية العليا في طلبات شطب القوائم العربية، وأوضح حسن جبارين من فريق الدفاع عن القوائم العربية خلال الجلسة أن النقاش كان بشأن شطب كافة المرشحين العرب وكذلك المرشح اليهودي الوحيد ضمن القوائم. هذا وأعلن حزب التجمع الوطني الديمقراطي أن سامي أبو شحادة سحب ترشحه بعد إعلان شطبه، وذلك بعد جلسة المحكمة العليا وإعلان الهيئة القضائية أن أغلبية القضاة تتجه إلى تثبيت قرار الشطب.
11: مار أبو شخادة لشكول أيمو ميداليت.
12: إما الانسحاب الفردي من الترشح أو إقرار من المحكمة بشطب ترشيح رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة، هذان الخياران اللذان وضعهما رئيس المحكمة العليا أمام أبو شحادة والقائمة المشتركة أثناء جلسات التداول في المحكمة العليا اليوم، جلسات يراها القانونيون محاولة واضحة لإقصاء الأحزاب العربية من أي عمل سياسي في إسرائيل.
13: النظام السياسي الإسرائيلي لا زال يلاحق الأحزاب العربية والمرشحين العرب في هذه الأحزاب، هو لا يريد لهذه الأحزاب أن تكون جزء لا يتجزأ من دائرة صنع القرار في البرلمان الإسرائيلي، هو ينزع عنها الشرعية على أكثر من صعيد. أهم هذه الأصعدة هو الآن شطب ترشيح سامي أبو شحادة وعوفر كسيف.
12: النقاش الحاد والتوتر داخل قاعة المحاكمة امتد إلى خارجها، إذ تظاهر عشرات من الرافضين لشطب ترشيح أبو شحادة والقوائم العربية دون أن يسلموا من اعتداءات الشرطة، تزامنا مع تجمع لمتطرفين من اليمين الإسرائيلي وسط اتهامات بتسلل عنصريتهم إلى حيثيات المحاكمة.
14: قرار قضائي تشتم منه رائحة العنصرية جاءت بهذا الاقتراح، ولكن نحن كقيادة سياسية كحزب تجمع الوطني الديمقراطي وكالمشتركة نحن كان لدينا القرار المسبق بأننا سنخوض هذا النضال حتى النهاية.
12: قد تكون القوائم والأحزاب العربية معتادة على إجراءات من هذا النوع انعكاسا لما يعيشه الفلسطينيون داخل الخط الأخضر من ملاحقة سياسية عامة، لكن السنوات التي أعقبت هجوم 7 أكتوبر شهدت تحريضا وقمعا مضاعفا شملا المشهد الفلسطيني عامة. مداولات طويلة محورها محاولة شطب ترشيح سامي أبو شحادة ضمن مسار متكرر لاستبعاد المرشحين والقوائم العربية في انتخابات الكنيست في محاولات لإقصاء الصوت العربي، مشهد يعيد طرح السؤال حول مدى محدودية المشاركة السياسية العربية في نظام انتخابي تقدم إسرائيل نفسها من خلاله على أنها الديمقراطية الوحيدة في المنطقة. عبد القادر عبد الحليم من أمام المحكمة العليا في مدينة القدس للتلفزيون العربي.
0: في سوريا توغلت قوات إسرائيلية في منطقتين شمالية وجنوبية القنيطرة وفق ما أوردته وكالة سانا، وقالت الوكالة إن قوة إسرائيلية دخلت قرية الحميدية بعدة آليات وفتشت عددا من المنازل قبل اعتقال شاب من أبناء القرية والانسحاب. وفي بريقة دخلت قوة ثانية مؤلفة من 6 آليات عسكرية وأقامت حاجزا داخل القرية. في الملف السوداني، أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل 5 أشخاص وإصابة 47 في هجوم بطائرة مسيرة شنته قوات الدعم السريع على سكن جامعة كردفان بمدينة الأبيض مركز ولاية شمال كردفان. وأدانت الشبكة في بيانها الهجوم وشددت على أن استهداف دور إيواء الطلاب والمنشآت التعليمية يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني ويعرض حياة المدنيين للخطر. ودعت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إلى العمل على محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات ودعم الاستجابة الطبية العاجلة للمصابين والمتضررين من الهجوم. قررت أثيوبيا إغلاق سفارتها في العاصمة الإريترية أسمرة ردا على ما وصفته بأعمال العداء المباشرة وغير المباشرة التي تمارسها إريتريا ضدها. كما أعلنت وزارة الخارجية الأثيوبية أن 10 دبلوماسيين إريتريين في أديس أبابا أشخاص غير مرغوب فيهم بسبب تورطهم في أنشطة تشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي الأثيوبي وفق تعبيرها. هذا وأعلنت إريتريا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع جارتها أثيوبيا ردا على قرار أديس أبابا في وقت سابق طرد دبلوماسيين إريتريين. وقالت الخارجية الإريترية في بيان نشرته عبر منصة إكس إن أسمراء لم يعد أمامها خيار سوى الرد بالمثل وقطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع أثيوبيا. في ظل استمرار التوتر بين الجارتين، أفاد المتحدث باسم الحكومة الأفغانية بمقتل 11 شخصا جراء قصف باكستاني استهدف منازل مدنيين في ولايات كونر وهلمند حسب وصفه.
15: التوتر القديم المتجدد في تصاعد، وكذلك تبادل الاتهامات بين باكستان وأفغانستان. شهر سبتمبر كان حافلا بالاستهدافات المتبادلة وفق البلدين، وآخرها كان غارة باكستانية على ولايتي كونر وهلمند الأفغانيتين تسببت بمقتل أشخاص من بينهم نساء وأطفال، ألحقت إصابات ودمرت عددا من المنازل. كان هذا ما نقلته رواية الأفغانية. لكن وعلى الشق المقابل، الحكومة الباكستانية نفت استهداف مدنيين وأكدت أن غارتها نفذت ضد مخابئ منظمات وصفتها بالإرهابية، بينما رفعت الحصيلة إلى أكثر من 20 قتيلا مسلحا، إضافة إلى تدمير كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة. وعن المسلحين ودعمهم، هذه المرة قلبت كابول التي لطالما اتهمتها إسلام أباد باحتضان المسلحين وعلى رأسهم طالبان الباكستانية، قلبتها على باكستان. وزارة الدفاع الأفغانية قالت إن قواتها قتلت أكثر من 40 متمردا وأسرت ما يزيد على 60 خلال الأيام الثلاثة الماضية، متهمة باكستان بمساعدتهم على عبور حدودها نحو أفغانستان. يأتي هذا مقابلا لما أعلنته إسلام أباد عن إحباط محاولات تسلل إلى حدودها خلال الشهر الماضي، مع توجيه أصابع الاتهام نحو حكومة طالبان، ما سبق من تصعيد بدأت فصوله بهجمات انتحارية تحول إلى شكل غارات جوية ثم إلى اشتباكات برية بين قوات البلدين نفسها. في الوقت ذاته ترافق مع التصعيد ذاته سيل من الاتهامات، وتلك شملت استخدام المسيرات، السماح باستخدام أراضي الجارتين كقواعد انطلاق وتدريب وعبور للمسلحين ضد بعضهم البعض.
0: رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فكرة وقف متبادل للغارات الجوية بعيدة المدى مع أوكرانيا والتي تتصاعد منذ أشهر، وذلك ردا على اقتراحات قدمتها كييف وواشنطن.
16: يقال لنا فليكفوا عن قصف مصاف النفط لديكم فتوقفوا بدوركم قصف سفنهم، هذا أمر سخيف بكل بساطة.
0: كما لوح بوتين بأن موسكو قد تلجأ إلى استخدام كل أنواع الأسلحة من بينها تلك النووية إذا هاجمت قوات حلف شمال الأطلسي منطقة كالينغراد.
16: إذا وصل الأمر إلى هجوم مباشر ضد روسيا وبالتحديد ضد كالينغراد، فستكون مسألة استخدام كل أنواع الأسلحة التي نمتلكها في ترسانة بلادنا مطروحة على جدول الأعمال، وهذا أمر لا مفر منه.
0: سجلت أسعار الديزل في بريطانيا ارتفاعا تاريخيا، حيث بلغ سعر اللتر الواحد قرابة جنيهين، ارتفاع انعكس بدوره على تكاليف النقل وأضاف مزيدا من الأعباء إلى فاتورة المستهلكين البريطانية.
17: عند محطات الوقود في لندن أصبح الرقم البادي على الشاشات كافيا لسرد الحكاية، قرابة جنيهين مقابل لتر واحد من الديزل هو أعلى سعر تسجله بريطانيا على الإطلاق. فاتورة ثقيلة يدفعها السائقون هنا، لكن أسبابها تمتد إلى آلاف الأميال بعيدا.
18: أنا أدفع أكثر مقابل الوقود الآن مقارنة بالأشهر الستة الماضية. لقد ارتفعت الأسعار بسرعة، كلما ارتفعت تكاليف الوقود زاد تأثير ذلك على عملي كسائق، لأنني أضطر إلى إعادة تعبئة الوقود مرة بعد أخرى، وعدد الأميال التي يمكنني قيادتها بالسيارة أصبح أقل.
17: المشهد قاتم وقائمة الأسباب تطول. الحرب في الشرق الأوسط والضربات الأوكرانية على روسيا أحدثت اضطرابا واسعا في إمدادات الطاقة. أما الولايات المتحدة التي توفر قرابة ثلث واردات بريطانيا من الديزل فتلوح بإمكانية تقييد صادراتها من الوقود.
19: فيما يتعلق بالسيطرة على ما يحدث على المستوى السياسي لا يمكن للندن فعل الكثير، لكن بالطبع المملكة المتحدة مثل أي دولة أخرى اجتمعت لدعم أوكرانيا في معركتها، وتحاول أيضا التأثير على ما يفعله الرئيس ترامب في الشرق الأوسط، وهذا الأمر ليس سهلا.
17: لكن السائق ليس وحده من سيدفع الثمن، فالديزل يحرك الجزء الأكبر من أساطيل الشاحنات وعربات التوصيل البريطانية، وكل زيادة في كلفة نقل البضائع تصل مباشرة إلى جيوب البريطانيين. قد لا يكون هذا سقف أسعار الديزل النهائي في بريطانيا، وأزمة تبدأ عند مضخة الوقود لن تتوقف عندها، خاصة وأن صدى الحروب التي تدور على بعد آلاف الأميال يتردد عاليا هنا في طول البلاد وعرضها. زاهر عمرين، التلفزيون العربي، لندن.
0: أعلنت شركة جوجل أنها ستحجب في الوقت الراهن برنامجها جيميناي فور أرغون للذكاء الاصطناعي في خطوة تعكس حجم المخاوف من قدراته المتقدمة.
20: ليس كل ما يستطيع الذكاء الاصطناعي فعله يمكن طرحه للجميع. شركة جوجل تحجب مؤقتاً نموذجها المتقدم جيميناي 4 أرغون عن العامة، وتحصر الوصول إليه في مجموعة من خبراء الأمن السيبراني في خطوة تعكس حجم المخاوف من قدراته المتقدمة. فالنموذج حسب الشركة يستطيع اكتشاف الثغرات البرمجية الخطيرة وإصلاحها، وهي قدرة يمكن أن تعزز أمن الأنظمة، لكنها قد تمنح القراصنة أيضاً أداة أكثر تطوراً لاستهداف البنوك والمستشفيات والأنظمة الحكومية. ولهذا اختارت جوجل التدرج بدل الإطلاق الواسع، حيث ستتيح الشركة للحكومة الأمريكية طوعاً الوصول المبكر إلى النموذج، بينما تجمع ملاحظات المختبرين قبل اتخاذ قرار بشأن توسيع نطاق استخدامه. وهذا الحذر لا يقتصر على جوجل، فمنافستها أنتروبيك اتبعت مساراً مشابهاً وأبقت نموذجها الأكثر تقدماً متاحاً لعدد محدود من المؤسسات الموثوقة وسط مخاوف من إساءة استخدام النماذج القوية. وفي كشف جديد قالت صحيفة فاينانشال تايمز إن شركة استيمتريك سيكوريتي للأدلة الجنائية الرقمية خلصت إلى أن نماذج ذكاء اصطناعي تابعة لأوبن إي آي استخرجت بيانات من 55 موقعا إلكترونيا لشركات ومنظمات ووكالات حكومية أمريكية، بينها مراكز السيطرة على الأمراض وهيئة الأوراق المالية والبورصات ومايو كلينيك. يوما بعد يوم يفرض الذكاء الاصطناعي تحديات أكبر وضغوطا لتنظيم قدراته. ولعل هذا كان أحد مخرجات اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع كبار مسؤولي شركات التكنولوجيا في البيت الأبيض، وتوقيعهم اتفاقا طوعيا لمراقبة أخطار أنظمة الذكاء الاصطناعي. الشركة إذن تتسابق على تطوير نماذج أكثر قدرة، لكن المعادلة تبدو أعقد، فكل قفزة في قدرات الذكاء الاصطناعي تفرض معها سؤالا جديدا عن حدود إتاحته ومن يملك حق استخدامه.
0: نهاية هذه النشرة، الآن إلى برنامج اقتصادكم، إلى اللقاء.
21: اقتصادكم من التلفزيون العربي، وهذه أبرز ملفات حلقة اليوم. تحقيقات في إيران حول اختفاء مليارات الدولارات من عائدات النفط. أمريكا تجبر الأوروبيين على الإفراج على مخزونات طوارئ الديزل. 60 مليار دولار نصيب الشرائح الإلكترونية من صادرات كوريا الجنوبية في شهر واحد.

0: أين ذهبت عائدات النفط الإيراني؟ قضايا ومتهمون خلف القضبان وملاحقون عبر الإنتربول، فما القصة؟ الموضوع يبدأ من النفط. تحت ضغط العقوبات اعتمدت طهران على شبكة من الوسطاء تتولى بيع النفط واستلام عائداته خارج النظام المصرفي الرسمي وتحويل الأموال إلى إيران. لكن الآلية التي ساعدت طهران على تجاوز العقوبات تحولت اليوم إلى ملف قضائي كبير. السلطات فتحت 59 قضية مرتبطة بمديري شركات تراستي وأحالت متهمين في 43 قضية إلى المحكمة، فيما أودعت 22 متهما في السجن وتلاحق السلطات 15 آخرين عبر الإنتربول. أما الأموال فتتحدث تقارير عن شبهات تطاول نحو مليار و600 دولار، فيما أقر مسؤول إيراني بأن وسيطا واحدا غادر البلاد من دون إعادة 200 مليون دولار. وهنا السؤال الأهم، كم برميلا بيع فعليا؟ بأي سعر؟ وكم من الأموال عاد إلى خزانة إيران؟ شبكة أنشئت لمساعدة إيران على بيع نفطها بعيدا عن العقوبات باتت اليوم تفتح معركة أخرى. أين ذهبت أموال النفط؟ أرحب من طهران بأمير جابر مراسل تلفزيون العربي. أمير، أهلا بك. لو تضعنا طبعا في الصورة لنفهم القضية جيدا، كيف اختفت أموال النفط الإيراني؟
1: أعلن يعني سنوات من العقوبات الأمريكية على وزارة النفط الإيرانية وشركة النفط الوطنية المعنية بتصدير النفط. قامت الحكومة الإيرانية بإنشاء شبكة معقدة من الوسطاء لبيع النفط، وهؤلاء لديهم أسطول الظل كما يعرف هنا في الداخل، يقومون بتصدير ملايين البراميل من النفط الإيراني من الجزر الإيرانية المطلة على المياه الخليجية باتجاه دول آسيوية كالهند والصين وبعض من الدول الأخرى في آسيا. وخلال السنوات القليلة الماضية دائرة الوسطاء توسعت أكثر وأكثر، شبكة معقدة وعميقة، ويمتلكون ملايين بل مليارات الدولارات من عائدات النفط الإيراني. هؤلاء يقومون وعبر شركات أخرى، شركات غير إيرانية مسجلة في دول أخرى كسلطنة عمان، هونغ كونغ، الصين، كذلك كوريا الجنوبية في الإمارات وتركيا أيضا، يقومون بتصدير النفط ثم يعودون بالأموال إلى الخزانة الإيرانية. ولكن خلال السنوات القليلة الماضية هناك مشكلة وقعت بين البنك المركزي الإيراني وبين هؤلاء الوسطاء. لماذا؟ لأن هؤلاء لم يعودوا بعائدات النفط بالتوقيت والمواعيد المحددة من قبل البنك المركزي، بالإضافة إلى أن نسبة العمولة ازدادت خلال السنوات القليلة، وهذا ما أثر على الاقتصاد الإيراني وشح العملة الصعبة في الأسواق الإيرانية بحسب التقارير الواردة في وسائل الإعلام الإيرانية.
0: طيب أمير، هل هناك أي أخبار عن نية لتشديد الرقابة على عائدات أهم صادرات البلاد؟
1: بعد التقارير التي انتشرت في وسائل الإعلام الإيرانية كالصحف التابعة للتيار الإصلاحي، وبدأوا يتحدثون عن هؤلاء الوسطاء خاصة خلال الأشهر الماضية بعد حرب 2025، حرب 12 يوم، يمكن القول بأن هناك 4 من الوسطاء قاموا بتصدير 80 مليون برميل من النفط الإيراني، وهناك شبهات حول عائدات هذه البراميل التي صدرت. بدأت السلطة القضائية بفتح ملف قضائي للتحقيق، وهناك عشرات الملفات، في كما قال رئيس منظمة التفتيش الإيراني بأن فتحنا عدد من الملفات، تم اعتقال عدد من هؤلاء الوسطاء في الداخل الإيراني، البعض الآخر ما زال خارج إيران في دول في الدول جوار إيران. بالتالي أيضا البرلمان الإيراني قبل أيام أعلن عن فتح تحقيق في لجنة الاقتصاد الإيرانية في البرلمان الإيراني لمتابعة الإشكالية حول يعني تسليم 4 من الوسطاء 80 مليون برميل نفط إيراني للتصدير لدول آسيوية، ويبدو جزء من أموال هذه العائدات النفط لم تعد إلى الخزانة الإيرانية.
0: طيب كيف أثرت هذه القضية على المشهد السياسي في ظل الأزمة الخانقة، وأيضا كيف ينظر المواطنون الإيرانيون لهذا الملف الحساس؟
1: أعلن يعني يمكن القول بأن هؤلاء والذين يعرفون بالتراستي في الأوساط السياسية هم يعرفون في الشارع الإيراني بتجار العقوبات، وبالتالي هناك حالة من الاستياء جراء الملفات التي كشفت عنها السلطة القضائية والبرلمان الإيراني. لماذا لم يتم معاقبة هؤلاء، خاصة أن هناك يعني عملية غير شفافة وتتم بسرية تماما؟ لذلك الحكومة الإيرانية تعرف من هؤلاء الوسطاء، كم يعني براميل تم بيعها خلال الفترة الماضية، ولكن هناك حالة من الاستياء لدى الشارع الإيراني. أما في التيارات السياسية في الأروقة السياسية الحديث وتبادل الاتهامات ما زالت مستمرة بين الأحزاب والتيارات السياسية، خاصة وأن هؤلاء الوسطاء هم ينتمون إلى هذه الأحزاب السياسية، وبالتالي السلطة القضائية ترى أنها معنية بمتابعة هذا الملف وبإعادة الأموال إلى الخزانة الإيرانية. والآن الحديث عن 1.6 مليار دولار من العائدات النفط الإيرانية ما زالت خارج البنوك الإيرانية، وتحاول السلطة القضائية عودة هذه الأموال إلى الداخل الإيراني بحسب التقارير الواردة في وسائل الإعلام المحلية في الداخل الإيراني. بطبيعة الحال يمكن القول بأن هذه الحالة حالة الاستياء من هؤلاء ما يعرفون بتجار العقوبات مستمرة، وهناك مطالبات من السلطة القضائية ومن البرلمان بمتابعة هذا الملف حتى النهاية.
0: شكرا لك أمير جابر، مراسل تلفزيون العربي من طهران، شكرا على هذه المداخلة.

0: أمريكا تطلب من أوروبا ضخ الديزل في الأسواق، وإلا قد تغلق صنبور صادراتها هي. تحث واشنطن فرنسا وألمانيا للإفراج عن كميات من مخزونات الديزل الطارئة للمساعدة في خفض أسعار الوقود عالمياً، وسط تحذير من احتمال فرض حظر أمريكي على صادرات الديزل. تريد الولايات المتحدة من الاتحاد الأوروبي إتاحة 120 مليون برميل من الديزل في الأسواق خلال الأشهر الستة المقبلة، وذلك للسيطرة على أسعاره التي وصلت إلى مستويات قياسية. لكن خلف الطلب ضغط داخلي كبير، الديزل الأمريكي قفز إلى مستويات قياسية خلال سبتمبر وسط نقص عالمي في الإمدادات، بينما أصبحت تكلفة الوقود قضية اقتصادية وسياسية قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر. في الأيام الماضية ناقش دونالد ترامب مع مستشاريه خيارات لاحتواء الأزمة، بينها تقييد أو حظر صادرات الديزل، وهو ما أثار قلق الحلفاء أبرزهم بريطانيا لاعتمادها على الإمدادات الأمريكية. ينضم إلينا من لندن الدكتور ولاء بكري، محاضر بجامعة ويستمنستر للأعمال. أهلا بك دكتور. ما الذي دفع الولايات المتحدة إلى مطالبة فرنسا وألمانيا بالإفراج عن كميات من مخزونات الديزل الطارئة؟
1: مساء الخير لحضرتك ولمشاهدينك الأعزاء، وشكرا على الاستضافة. الحقيقة الدافع الرئيسي للرئيس ترامب لمطالبة الدول الأوروبية بالإفراج عن بعض المخزون الاستراتيجي لديها من الديزل هو دافع سياسي بالدرجة الأولى. الولايات المتحدة سوف يكون عندها انتخابات نصفية في شهر نوفمبر المقبل، وبالفعل الزيادات الحادة في أسعار الديزل بدأت تؤثر على نسب التضخم في بريطانيا. على سبيل المثال احنا شفنا ارتفاع في نسبة التضخم من حوالي 2.9 في شهر يوليو إلى 3.1 في شهر أغسطس، وأعزى مكتب الإحصاء البريطاني إلى أن هذه النسبة أو الزيادة في هذه النسبة كانت بالدرجة الأولى نتيجة ارتفاع أسعار المواصلات وتكلفة الوقود. ولكن الحقيقة أن الدول الأوروبية ليس لديها الإمكانيات أو القدرة التي يعتقد ترامب أنها ممكن أن تفعلها. لديهم قاعدة، وهو أن تجب أن تحتفظ كل دول الاتحاد الأوروبي باحتياطي يكفيها لمدة 90 يوما، والحقيقة الفائض عن هذا الاحتياطي قليل جدا. على العكس فرنسا يعني أقل من هذا الاحتياطي قليلا. وبالفعل بعض هذه الدول قد أفرجت عن أجزاء من هذا الاحتياطي في مارس الماضي.
0: نعم طيب،
1: فنحن هنا أمام
0: نعم لدي سؤال، يعني لماذا فرنسا وألمانيا تحديدا؟ يعني ما حجم المخزونات التي يمكن أن تضخها أوروبا في السوق؟
1: هو لأن فرنسا وألمانيا بحكم ان هم دول كبيرة كحجم كفوليوم، يعني كحجم هم لديهم اكبر مخزون لأن استهلاكهم اكبر، وبالتالي فهم يعني لديهم مخزون اكبر. ولكن في نفس الوقت هم لا يريدون ان يتخلوا عن هذا المخزون في هذه اللحظة، خاصة وأن الشتاء سوف يعني على الأبواب، وربما قد يحتاجوا هذا المخزون في أثناء فترة الشتاء إذا استمرت الأزمة. الدول الأوروبية لديها وجهة نظر أخرى، هو أن تذهب أو يذهبوا جميعا من خلال مجموعة السبعة إلى وكالة الطاقة الدولية، ووكالة الطاقة الدولية تفرج عن بعض المخزون الذي لديها، وربما قد تشارك بعض الدول الأوروبية بشكل منظم معا كلهم مع بعض في الإفراج عن جزء من هذا المخزون. الأوروبيين أيضا يتخذون موقف سياسي يعني مختلف إلى حد ما، وهو أن التكلفة الاقتصادية التي تسببت فيها الحرب مع إيران والتي اندلعت في فبراير الماضي كانت تكلفة عالية جدا، فهم لديهم الرأي العام المحلي الذي يحاولون أن يعني طيب يخاطبونه اتخذوا سياسات متوافقة معه.
0: دكتور ولاء، برأيك كيف يمكن لسحب المخزونات الأوروبية أن يؤثر على أسعار الديزل عالمياً؟
1: نظريا ان دول الاتحاد الاوروبي مجتمعه لديها مخزون قد بالفعل يكفي حوالي 39 مليون طن، ده اخر رقم معلن. بالفعل لو افرجت عن الكميات التي يطلبها الرئيس ترامب سوف تؤدي الى يعني تبريد الاسعار او على الاقل الحد من زياده الاسعار. ولكن هناك نقطه مهمه جدا وهو التلويح بمنع تصدير الديزل الامريكي، هي في حد نفسه الاعلام نفسه في حد ذاته قد اثر على الاسعار، قد رفع الاسعار، الاسواق تفاعلت مع هذا التهديد بان هي رفعت الاسعار. ومن ناحيه اخرى ليس من المؤكد ان الولايات المتحده او الرئيس الامريكي قد يستطيع اقناع او التغلب على الاراء المعارضه داخل شركات البترول وشركات تكرير الديزل في الولايات المتحده انها يعني تلتزم بهذا القرار او المعارضه سوف تكون كبيره جدا، لان في الحقيقه ان ما تنتجه هذه معامل التكرير او مصانع التكرير يفوق عن الانتاج عن الاستهلاك الأمريكي، وبالتالي أين سوف يذهب هذا الإنتاج إذا تم منع تصديره؟
0: شكرا لك دكتور ولاء بكري، محاضر بجامعة وستمنستر للأعمال، على هذه المداخلة من لندن.

0: افتتحت شركة سيمنز حوارات التكنولوجيا الألمانية جيرمن تك توكس في قطر التي عقدت تحت عنوان الذكاء الاصطناعي الصناعي والتقنيات التي ترسم ملامح المستقبل بالشراكة مع السفارة الألمانية لدى دولة قطر وبدعم من مكتب الصناعة والتجارة الألماني. وفي لقاء حصري لاقتصادكم تحدث السفير الألماني لدى قطر أوليفر أوفتشا عن الاستثمار الألماني في التكنولوجيا في القطاعات الاقتصادية في الدولة الخليجية.
1: التكنولوجيا الألمانية تحظى بحضور قوي في قطر من خلال العديد من الشركات الألمانية العاملة في الدوحة، وإن كان هذا الحضور لا يظهر دائما بوضوح، لكنه يشمل قطاعات هامة مثل قطاع إنتاج الغاز الطبيعي المسال والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية وتقنيات المطارات. وإذا ما تعمقت في البحث ستجد أن التكنولوجيا الألمانية تساهم في التطور الناجح لهذه المؤسسات القطرية الرائدة.
0: وفي تصريح لاقتصادكم أكد هاكان أوزمير الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز في قطر وسيمنز البنية التحتية الذكية في الشرق الأوسط أهمية الحلول التكنولوجية التي تقدمها الشركة في مجالات الصناعة والهندسة في قطر.
2: نحن في سيمنز نعمل في المنطقة منذ أكثر من 100 عام عبر قطاعات متنوعة، ونقدم قيمة كبيرة على الصعيد التكنولوجي، إذ نعمل على تطوير البنية التحتية الذكية التي تتسم بالمرونة والاستقرار في قطاع الإنشاءات والطاقة، كما ننشط في مجالات الصناعات الرقمية والتشغيل الآلي، ونوظف حلول البرمجيات لخدمة مختلف القطاعات في قطر.
0: والآن إلى جولة مع عدد من الأخبار الاقتصادية التي رصدناها في الساعات الأخيرة. لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية تفتح تحقيقا على مستوى قطاع الذكاء الاصطناعي مع شركة أنثروبيك وأوبن أي آي ومختبرات أخرى للذكاء الاصطناعي بهدف الكشف عن المخاطر المحتملة التي قد تشكلها تقنيات على المستهلكين. ونبقى أيضا في أمريكا، حيث وزير الحرب بيت هيغسيث يعلن أن الملياردير إيلون ماسك سيتولى إلى جانب شخصية أخرى قيادة مشروع جديد تابع للبنتاغون يحمل اسم مشروع ميريديان بهدف دراسة مستقبل الحروب وتحديد القدرات والتقنيات التي سيحتاج إليها الجيش الأمريكي خلال العقود المقبلة. وفي كوريا الجنوبية أيضا بيانات تشير إلى أن صادرات البلد الأسيوي ارتفعت بنسبة تتجاوز 83% على أساس سنوي في سبتمبر لتصل إلى مستوى قياسي بلغ قرابة 112 مليار دولار، مدفوعة بزيادة كبيرة في شحنات الرقائق الإلكترونية. صادرات الشرائح الإلكترونية وحدها تجاوزت 60 مليار دولار لأول مرة على الإطلاق الشهر الماضي، مما عزز أرقام الصادرات الإجمالية.

0: ذكرك يا المهندس والباحث في الهندسة الكهربائية ومراكز البيانات، أهلا بك دكتور. دكتور، ما أبرز المخاطر التي تسعى اللجنة طبعا إلى رصدها وحماية المستهلكين منها؟
1: أهلا بك وبالمشاهدين. بداية يجب التحدث عن كيف كان الذكاء الاصطناعي في السنوات الأخيرة وكيف أصبح خلال الأشهر الأخيرة الماضية. كان الذكاء الاصطناعي التقليدي عبارة عن أداة خوارزميات قوية تقوم بالإجابة عن أسئلة المستخدمين، ولكن في الفترة الأخيرة ظهر لدينا ما نطلق عليه اسم وكلاء الذكاء الاصطناعي، وهؤلاء الوكلاء يمكن تقديم مهمات لديهم ويقوموا باستخدام المهارات والقدرات المتوفرة لديهم وما قاموا بالتدريب عليه لأداء هذه المهام. الآن أصبح الذكاء الاصطناعي ليس فقط يجيب على أسئلة، والمخاطر وقتها كانت إجابة خاطئة أو معلومة مضللة، ولكن أصبح الذكاء الاصطناعي يقوم باتخاذ قرار ويقوم بعملية تنفيذ لمهام يومية.
0: ده شيء خطير.
1: نعم، وهنا تكمن العديد من المخاطر المتعلقة بالأمن والخصوصية، بحيث يقوم المستخدم بتزويد وكلاء الذكاء الاصطناعي بمعلومات حساسة مثل اسم المستخدم وكلمة المرور للقيام بعملية شراء على أحد المواقع أو التطبيقات، وهنا قد يقوم الوكيل بأداء المهمة، ولكن السؤال الحقيقي يكمن في هل يتوقف الوكيل عند إتمام المهمة، وهل يقوم الوكيل باستحواذ عديد من البيانات والوصول إلى هذه المهمة بطرق غير شرعية أو طرق مضللة. هنا تكمن المخاطر الحقيقية على المستهلك النهائي.
0: طيب، ليس هناك أي تشديد رقابة على شركات الذكاء الاصطناعي؟
1: في الوقت الحالي الكثير من شركات الذكاء الاصطناعي تقوم بدفع المسؤولية بشكل معين على المستخدم النهائي وليس على منظومة الذكاء الاصطناعي أو وكلاء الذكاء الاصطناعي، لأن المنظومة والوكلاء يقوموا بالإجابة عن أسئلة بتنفيذ مهام يتم توكيلها إليهم من المستخدمين، ولكن الحقيقة أن عندما يقومون بتقديم تقارير للحكومات عادة ما تكون التقارير مضللة نوعا ما وغير كاملة من حيث على من تقع المسؤولية الحقيقية، والكثير من الحكومات كما ذكرتي قاموا الآن بالبحث والتحقيق لمتابعة كيف تقوم الشركات بتطوير هذه النماذج الذكاء الاصطناعية، وأيضا كيف يتم تدريب وكلاء الذكاء الاصطناعي وما هي الحدود التي يتم فرضها عليهم.
0: طيب، نذهب إلى الموضوع الثاني وموضوع مشروع ميريديان. ما الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية من هذا المشروع برأيك؟ وما هو المشروع يعني باختصار للمشاهدين؟
1: مشروع ميريديان هو ليس مشروع لتطوير أسلحة جديدة، هو تم إطلاقه بالأمس بإدارة إيلون ماسك، خصوصا شركة سبيس إكس، بالإضافة إلى بالمر من شركة أودريل، بحيث يتم التركيز على فهم كيفية دور التكنولوجيا في الحروب المستقبلية، وكيف يمكن للكثير من التكنولوجيات والروبوتات والذكاء الاصطناعي والأنظمة ذاتية القيادة بالتدخل في ساحة المعركة في المستقبل. وقامت الحروب في الفترة الأخيرة، الحرب بين روسيا وأوكرانيا، الحرب على إيران، بفرض معادلات غيرت النظرة العسكرية للحروب، بحيث لم تعد الأسلحة التقليدية والأسلحة الثقيلة مثل السفن، حاملات الطائرات، الدبابات لديها تأثير فعلي وعالي المستوى على أرض المعركة. وهنا تكمن دور الروبوتات والأسلحة رخيصة نسبيا مثل المسيرات وأنظمة الذكاء الاصطناعي مثل ما رأينا لافندر الذي قامت دولة الكيان المحتل باستخدامه في قطاع غزة باتخاذ قرارات ذاتية وإطلاق الهجمات من دون أي تدخل بشري، وهنا تكمن مخاطر عديدة.
0: طيب، يعني سؤال آخر، لماذا يعني البنتاغون اختار إيلون ماسك تحديدا لإدارة مستقبل الحروب برأيك؟
1: نعم، هناك العديد من العوامل الرئيسية المرتبطة بالتطور التكنولوجي العسكري، والذي في الغالب هو حديثا يعتمد على التكنولوجيا المدنية. هذه العوامل تشمل أنظمة الاتصالات والألياف البصرية والاتصالات الفضائية، وهنا يكمل دور إيلون ماسك في شركته سبيس إكس، بالإضافة إلى الكثير من أنظمة الحوسبة السحابية، أنظمة الروبوتات، أنظمة الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التقليدي. فهذه الأنظمة تشكل القاعدة الأساسية للتكنولوجيا العسكرية الحديثة، ودور إيلون ماسك في كثير من هذه الركائز منها الاتصالات الفضائية، منها الحوسبة السحابية، دور أساسي. فهنا قامت الوزارة بتوكيل مدة 120 يوم لهذه اللجنة لفهم كيف ستكون شكل الحرب والتكنولوجيا العسكرية في الحروب المستقبلية.
0: يعني احنا ما زلنا ننتظر حروب اخرى من نوع
1: للأسف
0: اخر في
1: نعم.
0: المستقبل.
1: فمشروع ميريديان هو

0: لدراسة وفهم الدور التكنولوجيا العسكرية في الحروب المستقبلية وليس لتطوير أسلحة.
1: طيب خلينا نروح على الموضوع الثالث وموضوع كوريا الجنوبية. تحدثنا عن 60 مليار دولار، 60 مليار دولار نصيب الشرائح الإلكترونية من صادرات كوريا الجنوبية، رقم كبير في شهر واحد. ما رأيك بهذا الموضوع؟
0: عند النظر إلى شهر سبتمبر من هذا العام كان شهر تاريخي ورقم قياسي بالنسبة لكوريا الجنوبية، فحيث قامت بتخطط صادراتها 110 مليار دولار، وهذا أعلى رقم حققته كوريا الجنوبية في صادراتها. جزء كبير كما ذكرت 60 مليار دولار هو مخصص للرقائق الإلكترونية، الشرائح الذاكرة المتقدمة، لأن كوريا الجنوبية لديها قاعدة تصنيعية عريقة في هذا المجال، ومن الشركات الرائدة هناك لدينا سامسونج ولدينا اس كي هاينكس التي تقوم بتوفير كميات كبيرة للصين وأمريكا الذين يقودون صراع وسباق الذكاء الاصطناعي، يقومون بتوفير وحدات التخزين الذاكرة الأساسية ووحدات المعالجة الرقائق الإلكترونية اللازمة لتشغيل مراكز البيانات والحوسبة السحابية. فهنا كوريا الجنوبية تلعب دور أساسي في عملية التصنيع، ونحن نشاهد كيف يتم ضخ مليارات الدولارات في مجال الذكاء الاصطناعي.
1: شكرا لضيفي المهندس أنس كركي، باحث في الهندسة الكهربائية ومراكز البيانات، شكرا على هذه المداخلة. وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من اقتصادكم، اللقاء يتجدد بكم الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.

0: عملي فاشي نازي قاسي.
1: جبريل رجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية.
2: الوالد كان ينتمي لحزب التحرير، وكان الحزب في بداياته
0: كان أبوي تحريري وعمي إخوانشي. اللقاء مستحيل.
2: استمعت للناطق باسم حركة فتح، قال إنه هنالك قرار وإحنا ماضيين فيه.
0: إذن هو يعني قفزة في الهواء، وإن غدا لنظره قريب.
2: لك تصريح مشهور إنه هذا من الأخطاء الاستراتيجية الكبرى في تاريخ حركة فتح.
0: هل المتحاورين يتحدثوا عن نفس المشكلة؟
2: هل سيتم الموافقة إسرائيليا دوليا إقليميا على مشاركة حماس في الانتخابات القادمة؟
1: وفي رواية أخرى، الأحد 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
3: الآن يصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة التي نتواجد فيها، يشهر جنود الاحتلال الإسرائيلي السلاح في وجهنا. الآن جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق الكاميرا لمنع التلفزيون العربي من الإسرائيلي.
1: العالم لا يختصر في عنوان، وراء كل خبر وقائع تتبدل، قرار يتخذ وحكايات تستحق أن تروى. هناك ينتشر مراسلون، يختبرون الروايات ويقتربون أكثر من الخبر ليصل إليك بصورة أوضح. الظهيرة يوميا على التلفزيون العربي.
4: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في القدس؟ يعني أن أواكب انقساما سياسيا يتسع، الحكومة وتظاهرات تطالب بالصفقات والانتخابات، وأن أعيش توترات ميدانية وتدابير أمنية تعيد رسم تفاصيل الحياة اليومية لأصحاب الأرض. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من تقدير موقف، أنا وائل تميمي. هل تحاول سوريا الجديدة طي صفحة توترات الماضي مع حزب الله؟ يثار السؤال مجددا مع حديث وكالة رويترز عن اجتماع بين الحكومة السورية ومسؤول أمني لبناني مقرب من حزب الله في تركيا. سوريا سارعت إلى نفي أي لقاء مباشر مع حزب الله، وكذلك فعلت تركيا قبل قليل، لكن دمشق أيضا كانت أبدت انفتاحا سابقا على اللقاء إذا اقتضت المصلحة ذلك، والعبارة هنا لوزير الخارجية السوري عندما زار لبنان في يوليو الماضي. عموما التوتر هو السمة البارزة في العلاقة بين الحزب الخارج من أتون حرب طاحنة مع إسرائيل وإدارة سورية جديدة تبدو حريصة على إعادة رسم حدود علاقاتها الخارجية والإقليمية. وقبل أيام فقط استمرت اتهامات دمشق لحزب الله بزعزعة أمن واستقرار سوريا، ناهيك طبعا عن الماضي المثقل بتدخل الحزب دعما لنظام بشار الأسد، والحاضر المكبل اليوم بضغوط أمريكية من ترامب مباشرة تدفع سوريا وتحثها على التدخل في لبنان وإرخاء قبضة حزب الله. نقدر الموقف في حلقة الليلة عبر ثلاثة محاور: ما شكل العلاقة المحتملة التي تحاول دمشق إرساءها مع حزب الله؟ وكيف ينظر إليها الحزب والدولة اللبنانية؟ هل تشكل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على البلدين، على سوريا ولبنان، نقطة لتقريب المواقف بينهما؟ وما تأثير التصعيد الإقليمي على شكل العلاقة المتوقعة بين سوريا وحزب الله؟ معنا في الاستوديو الدكتور مروان قبلان، مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي لأبحاث ودراسة السياسة. سيكون معنا من دمشق حسن الدغيم، عضو مجلس الشعب السوري. معنا من بيروت كل من محمد علوش الباحث السياسي، ومنير الربيع رئيس تحرير جريدة المدن.

0: إذا مشاهدينا كان في الواقع لافتا الخبر الذي تحدثت عنه صباحا وكالة رويترز نقلا كما تقول عن 6 مصادر بأن اجتماعا سوريا مع حزب الله برعاية تركيا. سوريا نفت هذا الأمر وتركيا قبل لحظات في الواقع نفت وقالت إن هذه الأخبار عارية عن الصحة. دكتور مروان قبلا مع هذا النفي القاطع، لكن ألا تبدو المقدمات تشير إلى لقاء ما قد يحدث بين سوريا وحزب الله؟
1: أول شيء هذه ليست المرة الأولى التي ترد فيها تقارير عن اجتماع عقد بين يعني ممثلين عن القيادة السورية الجديدة وعن حزب الله وتحديدا في تركيا. أعتقد أن هذه المرة الثانية خلال الأشهر القليلة الماضية. لكن بغض النظر عما إذا عقد هذا الاجتماع أو لا، أنا برأيي أنه في مرحلة ما سوف يكون هناك اجتماع، لأنه يعني تعرف أنت أول شيء بالسياسة ليس هناك حلفاء دائمين ولا أعداء دائمين، هناك مصالح دائمة. لكن أنا بعتقد أنه حتى يحصل هذا الاجتماع، وأنا بعتقد الاجتماع حاجة مشتركة في نهاية المطاف، لأنه على الطرفين أن يجدا صيغة ما للتعاطي مع بعضهما. حتى يحصل ذلك يعني حتى تسهل ذلك، أنا بعتقد في مجموعة متطلبات يجب أن يعني يبديها حزب الله بشكل أساسي. أولا أنا برأيي هو الاعتراف بأنه في واقع جديد في سوريا حصل، وأنه لا عودة إلى الوراء، يعني عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء. نظام الأسد وما يمثله انتهى، وهناك مرحلة جديدة في سوريا.
0: أعتقد أن حزب الله لم يعترف بعد بهذا الواقع.
1: نعيم قاسم أشار أكثر من مرة إلى هذا الأمر، لكن أنت بحاجة إلى أن يعني تذهب أبعد من الخطاب السياسي، لأن تعرف في اتهامات من جانب حكومة دمشق لحزب الله بأنه ما زال يأوي يعني عناصر من النظام السابق، وأن هؤلاء يشكلون نوع من التهديد له. لذلك هذا موضوع الاعتراف أمر أساسي. الأمر الثاني بعتقد كمان بيسهل الأمر على حزب الله وعلى الحكومة السورية الجديدة، أنه حزب الله يقوم بمراجعة حقيقية للمرحلة السابقة، ويدرك فعلا أنه عليه أمرين أساسيين. الأمر الأول أنه في خطأ قاتل ارتكبه حزب الله بالتدخل في سوريا إلى جانب نظام بشار الأسد، وأنه هذا في نهاية المطاف كان أحد الأسباب التي أدت إلى الحال الذي وصل إليها، لأنه الاختراقات الكبرى لحزب الله كلنا بنعرف حصلت بسبب تدخله في سوريا، والاختراقات أقصد الإسرائيلية، الاختراقات الأمنية اللي أدت في نهاية المطاف إلى ما أدت إليه. والأمر الآخر اللي أنا ما بعرف حزب الله إذا في مرحلة ما يجب أن يفكر فيه، أنه يعتذر علن للشعب السوري.
0: اعتذار،
1: أنا برأيي هيك، لأنه في يعني في أخطاء كبرى ارتكبت في سوريا، لأنه في نهاية المطاف هو وقف ضد إرادة الشعب السوري، أراد أن يغير في البداية بطريقة سلمية، وحزب الله فسره بطريقة مختلفة تماما. يعني هو كان يعتقد بأنه يعني تفسيره أنه سوريا جزء من محور المقاومة، وأنه لا يريد تغيير في سوريا لأنه هذا يؤدي إلى تغيير في السياسات الخارجية فيما يتعلق تحديدا بإسرائيل. هذا لم يكن بالضرورة واردا أنا بتقديري، لأنه السوريين قرأوا بطريقة مختلفة، قرأوا باعتباره تدخل طائفي بشكل أساسي، لأن حزب الله لا يريد حكومة من لون، خلينا نكون واضحين وصريحين، أنه لا يريد حكومة سنية في سوريا إذا شئت القول، هكذا قرأت على نطاق واسع. فإذا هناك انتهاكات كبيرة وقعت في سوريا وحزب الله كان له يعني دور أساسي فيها، فيجب أنا بتقديري أن يكون في شجاعة، لأنه نريد أن نطوي. أنا تقديري أن سوريا يجب وحزب الله يجب أن يطوي هذه الصفحة، حتى نطوي هذه الصفحة يجب أن نتخلص من الإرث والتركة تبع الماضي. وحزب الله يجب أن يدرك نقطة يعني أخيرة بدي أقولها قبل أنه في مداخلة أخرى يمكن أن أستطرد أكثر في هذا الأمر، وأنه حزب الله يجب أن يدرك أنه لا يستطيع أن يستمر بسوريا معادية له أو خصم له، هذا غير ممكن. سوريا صديقة لحزب الله في نهاية المطاف هي يعني بتقديري عامل أساسي لبقائه واستمراره. سوريا أهم لحزب الله من إيران. يجب أن يدرك حزب الله أن سوريا، أن إيران مهما حاولت أن تقدم من مساعدات إلى حزب الله، هذه المساعدات لن تصل، ما في طريق لها.
0: حكم الجغرافيا هنا،
1: يعني الجغرافيا هي اللي تستحكم في نهاية المطاف. الجغرافيا، الموضوع، التاريخ أيضا، لأن بتعرف لبنان وسوريا بلد واحد في نهاية المطاف بغض النظر عن الخلافات السياسية التي حصلت خلال السنوات القليلة الماضية. وفي نهاية المطاف يعني أمامهم عدو مشترك اسمه إسرائيل. سوريا تعاني بشدة وحزب الله يعاني بشدة بسبب ذلك، ويجب أن يبحث الطرفين عن قواسم مشتركة. يعني يجب أن يدرك حزب الله بأنه اللي رفعه حقيقة واللي صنعه هو سوريا، واللي أوصلوا إلى ما وصل إليه هو تدخله في سوريا. لذلك سوريا أنا برأيي هي يعني هي العمود الفقري برأيي في بقاء حزب الله، وكل حلفاء آخرين له في المنطقة لن يغنوه بأي شكل.
0: أقل أهمية. تمام. سيد محمد علوش في بيروت، ماذا تقول أوساط حزب الله عن هذه الأنباء التي تخرج بين فترة وأخرى عن اللقاء؟ لأننا سمعنا كلاما إيجابيا في الواقع من الشيخ نعيم قاسم عن تمني الخير لسوريا، عن رغبة بلقاء القيادة السورية، عن شكر هذه القيادة على أنها رفضت الضغوط الأمريكية للتدخل في لبنان عسكريا. اليوم ماذا تقول أوساط حزب الله بشأن هذا الموضوع؟
2: نعم، تحية لك ولضيوفك وللمشاهدين الكرام. يعني عندما أصدرت رويترز هذا الخبر اليوم، حاولنا التواصل مع أكثر من مسؤول في حزب الله من أجل التعليق عليه، فكان الجواب بأن لا تعليق على هذه الأخبار، على اعتبار أنهم لا يريدون الغوص فيها، ولا حتى لناحية ما حصل أمس في سوريا من إعلان لخلية مضبوطة تم نسبها أيضا إلى حزب الله كانت تريد القيام بأعمال ضد إسرائيل. الحزب يعتمد في هذا المجال سياسة الصمت الكامل، ولكن في المقابل هو عبر أكثر من مرة عن رغبته بأن تكون سوريا مستقرة وبأن يكون له علاقات معها، وليس مخفيا وليس سرا على أحد أن تركيا لعبت دورا على هذا المسار منذ حوالي 8 أو 10 أسابيع تقريبا. تكثفت هذه الاتصالات، وكانت تركيا دائما ما تحاول الوصول إلى نوع من الترتيب أقله الأمني بين القيادة السورية الجديدة وحزب الله لضمان عدم حصول أي خلافات أو أي صدامات تحديدا على الحدود اللبنانية السورية. وكان هناك أيضا دور لحزب الله وتركيا وأيضا للعراق في ترتيب بعض النقاط المتعلقة بالمقامات الشيعية المقدسة في دمشق وكيفية التعامل معها، وأيضا تم الوصول إلى نقاط متقدمة في هذا المجال لناحية احترام الزوار ولناحية تأمين وصولهم وكثير من الأمور في هذه النقطة بالتحديد. هل حصل لقاء مباشر بين القيادة السورية الجديدة وحزب الله في تركيا؟ بتقديري السؤال الأهم يجب أن يكون ليس إذا حصل أم لا، لأنه سيحصل كما قال ضيفك الكريم عاجلا أم آجلا ويجب أن يحصل. الفكرة الأساسية هو لماذا تم تسريب مثل هذا اللقاء الآن؟ هذا التسريب لا يفيد أي من الأطراف الثلاثة، لا حزب الله ولا تركيا ولا حتى سوريا. سوريا التي تحاول اليوم جاهدة أن تستعيد مشروعية معينة في داخل سوريا لناحية إقفال الحدود، لناحية منع وجود أي نفوذ لقوى أجنبية أو خارجية، تحاول أن تظهر بمظهر مختلف أمام المجتمع الدولي والأمريكيين. ليس من مصلحتها في هذا التوقيت الذي يشهد فيه يعني هجمة منقطعة النظير على حزب الله في العالم وفي المنطقة، أن تكون سوريا تقوم بلقاءات أو اجتماعات مع حزب الله لترتيب الأوضاع بينهما. هذا الأمر سيؤذي سوريا، وأنا أتفهم جيدا النفي الذي قامت به الحكومة السورية. كذلك بالنسبة للاستفادة من هذا اللقاء اللي حصل، الاستفادة حتما لن تكون بصالح إسرائيل، الاستفادة ستكون لصالح سوريا ولبنان معا، سوريا وحزب الله معا. فهل من أيضا سرب الخبر في هذا التوقيت بعد ساعات قليلة على خبر الخلية في حوض اليرموك هو أيضا يريد الخير للبنان وسوريا أم لا يريد الخير لهما؟ يعني رويترز تتحدث عن 6 مصادر أكدت وجود هذا الخبر، أحد هذه المصادر هو مصدر لبناني مقرب من حزب الله. هم تواصلوا مع الحزب ولكن حزب الله لم يعطي أي جواب على هذا الموضوع. فالمسألة تتعدى فكرة حصل أم لم يحصل. نعم هناك تواصل ولو بشكل غير مباشر، هذا مؤكد. أما ما هو غير مؤكد هو حصول اللقاء. نعم. إنما المشكلة التي يجب أن يبحث بها من سرب ولماذا ولأي أهداف.
0: نعم. كثير هي الأسئلة. التحق بنا الآن السيد حسن الدغيم من دمشق، عضو مجلس الشعب السوري. أستاذ حسن، هناك نفي رسمي كما ذكرنا، لكن ما الذي تسمعونه أنتم من المسؤولين السوريين وأنت تجتمع بهم عادة؟ هل هناك رغبة فعلا في طي الصفحة كليا مع حزب الله؟
3: تحية لك وللضيوف الكرام. الحقيقة ومنذ يوم التحرير كانت أول رسالة من سوريا لحزب الله أنه الاتباع لسياسة الثأر، يعني عقيدة الثأر. والله حزب الله كان بسوريا، إيران كانت بسوريا، روسيا كانت بسوريا، المصلحة الوطنية اقتضت بناء سوريا وليس أن تتبع عقيدة الثأر. هذا من ناحية فلسفية أولية في العلاقة مع حزب الله. الأمر الثاني هو قضية التعامل دولة لدولة، فحزب الله ليس دولة، هو ميليشيا مسلحة حتى أنها خارجة على القانون في بلدها، ولذلك سوريا الدولة اليوم تتعامل بهذا المنطلق مع حزب الله إنه ميليشيا، وهي تؤيد بسط الدولة سيطرتها على كامل أراضيها وبالتالي تعاملها مع حكومة لبنانية. النقطة الثالثة إن حزب الله تتنازعه مسألتين، الجغرافيا والولاء، فولاؤه لإيران وهذا معلوم ومشهود، وأما الجغرافيا فهو في لبنان. بين سوريا وإيران هناك بلد العراق، إذن يعني البعد الجغرافي بين حزب الله وبين سوريا يتحتم عليها معاملة مختلفة عن تعاملها مع إيران التي يدين لها حزب الله بالولاء، وجغرافيا هي تتعامل هنا مع الدولة اللبنانية. ضمن هذه النقاط نستطيع أن نقول بغض النظر هل اللقاء ثبت أم لا، طبعا سوريا نفت، لنفترض أن هناك من لا يصدق أن هذا اللقاء إنه ثبت وأن هذا تسريب على اللقاء. المهم هناك انفتاح أولي من سوريا أنه ليس هناك أحد لا يجلس معه.
0: طيب على أي قاعدة أستاذ حسن الدغيل؟
3: يعني أو غيره.
0: عفى الله عما مضى ونفتح صفحة جديدة أم لا؟ كما قال ضيفنا الدكتور مروان قبلان هنا، مفروض أن يعترف حزب الله بما فعل، أن يراجع موقفه وحتى أن يعتذر. هل القيادة السورية مما تعرفه عنهم تطالب بشيء كهذا؟
3: أحيانا لا تكون هذه القواعد معلنة، يعني مثلا عندما جددت سوريا علاقتها مع روسيا لم تعلن هذه القواعد، لم تعلن. حتى الآن هناك اجتماعات بين الرئيس السوري والرئيس الروسي، هناك زيارات لموسكو، هناك علاقات حتى بين الجيش السوري وبين الجيش الروسي، ولكن على الأرض نرى أن هناك مفاعيل لهذه الاجتماعات. مثلا هناك قواعد عسكرية تغيرت التركيبة فيها، هناك شيء استلمته سوريا، هناك تغيير على القواعد الروسية الموجودة، هناك تصريحات سابقة لمسؤولين سوريين أن العلاقة مع إيران مستقبلا ربما يكون هناك علاقة، لكن تكلمت سوريا عن شيء من الاعتذار من قبل إيران. بالنسبة لحزب الله كونه ميليشيا ليس دولة، فهو مختلف عن إيران وعن روسيا. وإذا قلنا في المستقبل نحن نقول دولة لدولة في ظروف الاستقرار. طيب إذا انحرفت الأمور إلى الفوضى في المنطقة، يعني إذا ظل العدوان الإسرائيلي والانتهاكات الإسرائيلية وتطورت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وعادت مثلا الفوضى إلى المنطقة، هل سنحتم أنه لا لقاء بين سوريا وحزب الله ولو يعني انحرفت المنطقة إلى الفوضى؟ حصرا ليس في السياسة حتم. إذا نقول إن هناك انفتاح بالمصلحة الوطنية السورية على أي لقاء يصب في مصلحة الشعبين السوري واللبناني،
0: وهذا ما قاله الرئيس أحمد الشرع وحتى وزير الخارجية أسعد الشيباني. سأعود إليك يا سيد حسن الدغيم. أستاذ منير الربيع في بيروت، هذا الانفتاح الذي تبديه دمشق، هل هناك انفتاح مقابل له في حزب الله؟ وهل هناك اشتراطات معينة مثلا لشكل هذه العلاقة؟
4: نعم، بداية لابد من الإشارة إلى أن هذا الموضوع حساس جدا ودقيق جدا، ولذلك ربما شاهدنا أولا التسريب وكيفية التعاطي مع التسريب وصولا إلى النفي. منذ فترة يتم العمل على وصل خطوط تواصل بين حزب الله وبين سوريا، سواء عبر تركيا وعبر جهات أخرى، وصولا إلى تعبير أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم عن الاستعداد للقاء مباشر مع القيادة السورية. سبق ذلك تصريح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني من بيروت من على مدخل مقر رئيس مجلس النواب عندما قال إذا ما اقتضت المصلحة نحن لا نمانع التواصل أو اللقاء مع حزب الله. كل هذا السياق يشير إلى نوع من الانفتاح، إلى نوع من التواصل الغير المباشر، إلى كل ذلك، وأعتقد أن ذلك أجمع عليه كل الضيوف ويجمع عليه كثيرون. أولا، ثانيا، حصل تبادل للرسائل عبر قنوات متعددة، وفي مثل هذه الحالات غالبا ما كان يصدر نفي في المراحل الأولى. يعني إذا ما عدنا إلى فترة بداية التفاوض السوري الإسرائيلي كان يصدر نفي عن مصادر متعددة أو رسمية أو شبه رسمية، وهذا يكون مفهوما بالإطار السياسي بمثل هذه الملفات الحساسة، ريثما تنتظم الأمور، تسلك الأمور طريقها نحو تأطير هذا المسار أو هذا التفاوض أو استمرار هذه القنوات بالانفتاح وبالتواصل لإرساء قواعد معينة. بما معنى هناك شروط متبادلة لدى الطرفين؟ نعم، هناك اتهامات متبادلة بين الطرفين بالتأكيد، هناك شكوك أيضا نعم، وهناك إحراج أولا بالنسبة إلى حزب الله نسبة إلى ما كان في السابق، وثانيا بالنسبة إلى سوريا التي تبدو حريصة جدا على التواصل مع لبنان من دولة إلى دولة، والتواصل مع الحزب قد يحدث إرباكا. ولكن بالعنوان العام عندما طرحت كل هذه الأفكار في السابق كان العنوان السوري واضحا، أنه يتعامل مع لبنان من دولة إلى دولة. وإذا عدنا إلى مقابلة الرئيس أحمد الشارع قبل أشهر عندما قال نحن جاهزون للتدخل والمساعدة وإلى ما هنالك بما يقوي الدولة وسيادة الدولة، وهذا يتطابق مع رؤية لدول عديدة طرحت نفسها وطرحت استعدادها للتدخل في لبنان من بينها تركيا، بمعنى احتواء حزب الله، منع الإسرائيلي من استكمال عملياته العسكرية سواء في لبنان أو في سوريا، لأن هناك مصلحة مشتركة للبنان وسوريا بالتعاضد وبالتعاون مع بعضهما البعض والاستناد على قوى إقليمية وعربية قادرة على منع إسرائيل من استكمال مشروعها. ويومها جرى حديث بين سوريا ولبنان أن سوريا جاهزة لتحصين الدولة اللبنانية بإطار فصل حزب الله عن المسار الإيراني، وأعتقد هذا يتطابق مع ما قاله الدكتور مروان أبلان ومع ما قاله الأستاذ حسن الدغيم عن المسألة الجغرافية والبعد الجغرافي. بالآخر سوريا تتحكم بلبنان بالمعنى الجغرافي، بالمعنى السياسي، بالمعنى الجيوستراتيجي.
1: نعم.
4: وتعليقا على ما ذكره الدكتور مروان قبلان، سوريا لم تقوي حزب الله في لبنان فقط، عندما دخلت في 76 قوت طرفا آخر، أي كل الأطراف الذين يريدون الوصول إلى مصاف التقدم في لبنان أو مصاف الغلبة إن صح التعبير يستندون إلى سوريا، وهذا مسار عبر التاريخ منذ منذ الاستقلال إلى اليوم.
1: نعم.
4: لذلك
0: نعم سأعود إليك بعد قليل. مشاهدينا، على أي حال العلاقة بين سوريا وحزب الله مرت بتطورات وتحولات كبيرة تراوحت بين التحالف العسكري الوثيق وفترات من التوتر والاشتباكات والصدام. في الثمانينات وبعد تأسيس حزب الله شهدت العلاقة بين سوريا والحزب تقاطعا في المصالح وحتى صداما بسبب تباين في أجندات نظام الأسد آنذاك وحزب الله في ظل سعي إيراني وقتها لتثبيت نفوذ في المنطقة. ثم دخلت العلاقة بين الطرفين مرحلة أخرى في التسعينات، الحرب الأهلية اللبنانية انتهت في 1990 بقبول حزب الله للهيمنة السورية في لبنان وتوجيه سلاحه نحو مواجهة إسرائيل بتنسيق مع دمشق. بعد الانسحاب السوري من لبنان في 2005 لعب الحزب دورا أساسيا في حماية مصالحه مع الحليف السوري مع تعزيز نفوذه الذاتي. وعندما بدأت الثورة السورية في 2011 شارك الحزب عسكريا في القتال إلى جانب نظام الأسد وخاض معارك عديدة أبرزها معركة القصير والقلمون لحماية خطوط إمداده ونظام الحكم في دمشق، وتكبد خسائر بشرية كبيرة مما جعله جزءا لا يتجزأ من المعادلة الأمنية السورية. بعد الإطاحة بنظام الأسد أواخر 2024 توترت العلاقات مع الحكومة السورية الجديدة، فقد اتهمت دمشق الحزب بتهريب ونقل أسلحة عبر الحدود السورية اللبنانية. تصاعد التوتر إثر اتهام وزارة الدفاع السورية لعناصر الحزب بعبور الحدود وقتل أفراد من الجيش السوري، تلاها قصف متبادل واشتباكات قبل تثبيت وقف لإطلاق النار. دكتور مروان قبلان، قلت إن الحاجة تحتم على سوريا وحزب الله الجلوس معا، ما هي تلك الحاجة؟
1: شوف، هلأ بالنسبة لحزب الله، يعني أنا يعني لا أضيف جديد إذا قلت إنه بدون سوريا ما كان في شيء اسمه حزب الله في لبنان أصلا. لأنه بتعرف تأسيسه بعد الغزو الإسرائيلي للبنان بعام 1980 صحيح تم على يد ضباط الحرس الثوري الإيراني، بس كيف وصل هؤلاء الضباط إلى منطقة البقاع اللبنانية عن طريق، يعني أقصد إن الممر يعني الحتمي بالنسبة لإيران وصولا إلى حزب الله هو لا يمكن أن يتم إلا عن طريق سوريا. أضف إلى ذلك أنه ما كان لحزب الله أن يحتفظ بسلاحه بعد اتفاق الطائف بعام 1989. تعرف بعد اتفاق الطائف كل الميليشيات اللبنانية قامت بتسليم سلاحها عمليا، الجهة الوحيدة التي احتفظت بسلاحها تحت عنوان مقاومة إسرائيل هو حزب الله. ما كان لهذا أن يكون، أن يحصل أو أن يستمر حزب الله بالاحتفاظ بسلاحه للا الغطاء السوري بطبيعة الحال واستمراره بعد ذلك. وانت بتعرف أخوائل والجميع بيعرفوا انه ما كان لحزب الله ان يصمد بعام 2006 لولا الدعم السوري الكبير في ذلك الوقت. لذلك حزب الله سواء فيما يتعلق بوصول الأسلحة اليه، فيما يتعلق بوصول الامدادات اليه، فيما يتعلق بوجود عمق استراتيجي لحزب الله، بتعرف جزء كبير من مخازن حزب الله من الأسلحة كانت موجودة في سوريا، كلنا نعرف ذلك. فلذلك سوريا هي يعني هي شريان الحياة الرئيس.
0: سوريا الجديدة الآن،
1: شريان الحياة. نعم. سوريا أقصد بالجغرافيا. نعم. شريان الحياة الرئيس بالنسبة إلى حزب الله بدونها صعب أن يستمر كما كان عليه الحال، خاصة الآن حزب الله في حالة ضعف شديد، يعني خارج من معركة دامية مع إسرائيل كبتته الكثير من الخسائر. ذلك استمرار وبقاء، وأنا بعتقد يرتبط إلى حد كبير بوجود حكومة على الأقل غير معادية له في سوريا، هذا أمر أساسي. هلأ بالنسبة إلى سوريا، سوريا تتعرض لاعتداءات إسرائيلية تقريبا بشكل شبه يومي. أنت لا تستطيع أن تضع كل بيضك في سلة معينة، أنه اعتمادك على الدعم الأمريكي أو اعتمادك على لذلك يجب أن تكون لديك أيضا بدائل معينة. وطالما في نهاية المطاف تقدير الشخصي، ذلك أنا برأيي في مرحلة ما يجب أن يعني تكون لدى الطرفين فعلا الشجاعة لأن يطوي الصفحة. أنا بعرف هذا الكلام قد لا يعجب الكثيرين في نهاية المطاف، لأنه في شيء صعب صار في سوريا على مدى السنوات، يعني من تدخل حزب الله في نهاية عام 2012، خاصة بعد معركة القصير في مطلع عام 2013، وحتى سقوط نظام بشار الأسد بعام 2024، وحتى إلى ما بعد ذلك. ربما أنا بعرف أنه هذا صعب على الكثيرين، لكن في نهاية المطاف بدك تتعامل مع الواقع كما هو. عندك عدو مشترك اسمه إسرائيل، تقوم بالعدوان على لبنان بشكل يومي، تقوم بالعدوان على سوريا بشكل يومي. أنت بحاجة إلى أوراق معينة، أنا كسورية إذا عم فكر بعقلية يعني صانع القرار السوري، أنا بحاجة إلى أوراق
0: هذا ما فعله حافظ الأسد أصلا. كان
1: بدك تفكر بطريقة تمام. ما أنه نعم. تكون عندك خيارات أخرى نعم. يعني وآخر شيء مو ضروري أنه تكون في علاقة حب بينك وبين حزب الله، أو لأنه يعني تعرف السياسة في نهاية المطاف
0: على الأقل لا يوجد عداء.
1: إيه فعلى الأقل نعم. في نهاية المطاف في مصلحة مشتركة يجب نعم. أن يعني أنت يجب في هذه المرحلة على حزب الله وكذلك على الحكومة السورية الجديدة أن تبحث عن قواسم مشتركة نعم. يقوي كل منهما موقف الآخر، يعني بمعزل عن التداعيات او ما حصل خلال
0: عن ارث الماضي.
1: عن ارث الماضي
0: تماما. استاذ محمد علوش في بيروت، قبل الحديث عن الحاجه المشتركه لسوريا وحزب الله للتقارب كما اوضح الدكتور مروان قبلا، هل هناك اعتراف الان من قبل حزب الله بالواقع السوري الجديد؟ لا عوده لنظام الاسد الذي ارسل مقاتلو حزب الله للدفاع عنه، هناك اقرار بان هناك سوريا جديده الان يجب القبول بها والتعامل معها؟
2: يعني هو في الواقع من لا يزال ينظر إلى الماضي يكون لديه مشكلة في الفكر الاستراتيجي وفي مستقبله. حتى أعتقد أن حزب الله تخطى هذه المرحلة عندما سقط النظام السابق، وهو كان يعلم بطريقة أو بأخرى بأن هذا النظام لم يعد قادر على استمرار الحياة كما كان عليها في السنوات الأخيرة. اليوم حزب الله ماذا يريد من سوريا؟ أولا هو يريد بشكل أساسي أن لا تكون سوريا جزء من القوى التي تهاجمه في أي خاصرة من خواصره الرخوة. يعني سمعنا الضغط الأمريكي الدائم باتجاه أن تدخل سوريا وتنزع السلاح، باتجاه أن تدخل سوريا إلى البقاع
0: وسوريا رفضت،
2: يحصل هناك معركة مع حزب الله. هذا الأمر طبعا هذا الأمر أقول بمرحلة معينة أخذه حزب الله على محمل الجد، وكان هناك تنبه لمسألة الحدود اللبنانية السورية، ثم جاءت التطمينات من الباب التركي تحديدا بأن الجانب السوري ليس في هذا الوارد، ومن ثم جاءت زيارة وزير الخارجية السورية إلى الرئيس نبيه بري وأكد له على هذا الموضوع، وهذا أصبح معروفا. إنما ماذا يريد الحزب؟ الحزب نعم يعترف بالقيادة السورية الجديدة، وهو يعرف أن هذه القيادة السورية الجديدة بالمرحلة الماضية كانت عدوا له في سوريا، هذا ليس مخفيا على أحد. وفقط لكي نقول أن على حزب الله أن يعترف بخطئه بسوريا، حزب الله كان في سوريا بطلب من القيادة الرسمية، السلطة الرسمية، ولم يكن بسبب فريق أو جهة خارجة عن القانون أو مكون من المكونات، كان بطلب الحكومة السورية الشرعية آنذاك. كذلك هناك مشكلة لدى اللبنانيين مع القيادة السورية الجديدة بأن أيضا لها في يعني لها هناك شهداء للجيش اللبناني، هناك شهداء من اللبنانيين في التفجيرات. إذن هي مسألة متبادلة. أنا أتفق مع الدكتور قبلان بأن المطلوب أن نفكر استراتيجيا لا عاطفيا. تلك المرحلة كان فيها أخطاء من الجميع، علينا اليوم أن ننظر إلى
0: كيفية هل يمكن سيد علوش برأيك
2: مشترك.
0: برأيك مما تسمعه من قيادات حزب الله، وأنت يعني تسمع وعندك مصادر، هل ربما هناك بادرة إيجابية كما اقترح الدكتور قبلان أن يقوم حزب الله بالمراجعة، أن ما فعلناه كان خطأ في ظروف معينة، وأن يعتذر من الشعب السوري فتطوى هذه الصفحة كليا؟
2: إذا كان الأمر هذا بشكل علني أنا لا أعتقد أنه قابل للتحقق في مرحلة قريبة، لأنني كنت أقول لك أن حزب الله في مقاربته للوجود في سوريا وحتى في معاركه في سوريا هناك الكثير من الاتهامات التي يرفضها. على سبيل المثال عندما كان يتهم بإحداث تغييرات ديموغرافية أو بمهاجمة طوائف معينة ضد طوائف أخرى، هو لم يكن يقوم بذلك، وهو لا يريد أساسا اليوم الاعتراف بذلك لأنه لم يفعله بحسب نظرته وبحسب قراءته لمسار الأحداث في سوريا. إذا كان المطلوب أن من حزب الله أن يكسر ليقول أنا أعتذر عما فعلت بحق الشعب السوري، فهذا سيعني اعترافا بأنه طيلة سنوات وجوده في سوريا كان يمارس القتل والجرائم والقتل على الهوية والطائفية. هذا أمر غير صحيح. هي هذه المسألة إذا أرادوا حلها فهي ستحل بالطرق التي تحل بها اليوم، عن طريق الوسطاء والرسائل والبحث عن النقاط المشتركة. أنا أؤيد بأنه ليس المطلوب أن يكون هناك حب بين الطرفين أو ود، المطلوب أن يكون هناك نظرة مشتركة لما يجعله نتنياهو في كل خلفياته خارطة واحدة، وهي الخارطة اللبنانية والخارطة السورية. نعم. اليوم هناك قطعة لا تزال مفقودة في الخط الأصفر الذي يسعى نتنياهو لبنائه، هي قطعة البقاع الغربي وجبال الريحان. إذا استطاع نتنياهو من الوصول إلى هذه المنطقة لأصبح الخط بين لبنان وسوريا هو خط واحد فعلا، أي أن إسرائيل ستلغي مفعول الحدود. علينا أن ننظر إلى هذا الخطر بصورة مشتركة، وأن يعني قدر الإمكان نترك كل ما يمكن أن يجلب خلافات. نعم. جانبا أقله في هذه المرحلة لأنها مرحلة حساسة من عمر البلدين.
0: سيد حسن الدغيم، هذا الخطر الإسرائيلي الداهم في لبنان وحتى في سوريا لا يكاد يمر يوم إلا وتتوغل آليات الاحتلال، تختطف بعض السوريين، ربما تطلق سراحهم لاحقا، هناك عدد منهم ما زال مختطفا. تخيلوا إذا فازت حكومة نتنياهو في الانتخابات أواخر هذا الشهر، ماذا يمكن أن تفعل مع سوريا ومع لبنان؟ هذا الخطر الإسرائيلي الداهم هل يمكن أن يكون فعلا نقطة تجميع وطيخ صفحة الماضي بين سوريا وحزب الله؟
3: يعني ليس كافيا أن يكون عدو عدوي صديقا، هذه القاعدة التي تردد بصراحة أحيانا لا تكون كافية، لأن حزب الله ينظر إلى سوريا ليس باعتبارها مثلا دولة عربية شقيقة أخ أكبر أو مجاور للبنان، وإنما حزب الله وهذا المشروع المحور السابق المحور الطائفي ينظر إلى سوريا دولة مرور، يعني هو ولاؤه في قم وفي طهران، وهناك ارتكاز كبير في العراق والحشد الشعبي وغيره من الميليشيات، وهناك تمركز لحزب الله في لبنان. في سوريا هي بلد مرور، وطالما أن حزب الله ينظر إلى سوريا بلد مرور فهي نظرة انتهازية تكتيكية وقتية، هذه لا تبني نظرة يعني استراتيجية أو نظرة أخوية. في المستقبل طبعا إسرائيل عدوة لسوريا ولا تريد الخير لسوريا، وتريد سوريا مفككة ومبزقة وتشن الغارات، ونتنياهو يلجأ إلى هذه العدوان والانتهاكات حتى يستمر في الحكم. يعني إسرائيل ليس لها أي مصلحة في أي دولة عربية قوية، لا لبنان ولا دمشق ولا العراق ولا غيرها. في المستقبل إذا انتقل فلسفة الصراع عند حزب الله عند أي ناس مع إسرائيل إلى صراع العرب الإسرائيلي، ممكن أن يتم الكلام بشأن آخر. أما طالما اليوم عقيدة القتال التي يتبناها حزب الله وإيران والميليشيات والأذرع التابعة هي عقيدة محورية، يعني تنظر إلى سوريا أنها بلد مرور جغرافي فقط، نريد أن نسيطر على الحكم في سوريا وعلى الأرض السورية من أجل أن نهرب السلاح والميليشيات ونتاجر بالمخدرات ونبع يعني نعبث بالوحدة الوطنية لبلد سوريا، فمستحيل أن تمشي.
0: ولكن سيد الدغيم، مما يقرأ من تصريحات قادة حزب الله علنا وما قاله السيد محمد علوش قبل قليل، أن حزب الله يعترف الآن بالواقع الجديد، نظام الأسد لم يعود، سقط وانتهى، وهناك واقع جديد حزب الله يعترف به.
3: يعني يجب أن تصدق الأفعال، الأقوال ليست كافية، يعني إذا صدقت الأفعال الأقوال ممكن أن ينظر بمنظار آخر.
0: أفعال مثل
3: لكن
0: ماذا؟
3: حتى الآن منذ يومين أعلنت وزارة الداخلية اكتشاف خلية تابعة لحزب الله، منذ 3 أشهر في منطقة المساء أعلنت وزارة الداخلية اكتشاف خلية ارتباط. طبعا الحزب سينفي وسينكر ذلك، لكن حتى الآن الدولة السورية ممثلة بوزارة الداخلية يوميا تقبض على شحن أسلحة، معدات عسكرية، عمليات تهريب، خلايا مرتبطة بحزب الله. أحيانا في حوادث الفوضى التي حدثت في سوريا كشفت وزارة الداخلية على عدة محاولات إيرانية وميليشيات عراقية ولبنانية، دعم الفلول مثلا وفي لبنان، ومحاولة استخدام ورقة الفلول وهم ضباط النظام السوري الذين هربوا في 8/12/2024
2: إلى لبنان. لماذا
3: يتوفر عدد كبير منهم؟ يعني هذه
2: قضاء تعلم لماذا تصاب هذه الاتهامات في هذه الفترة؟ يعني الأسباب،
0: ما هي الأسباب؟
2: أنا بتقديري إن سمحت لي، يعني في كل مرة يتم إفشال عملية يتم اتهام حزب الله فيها، ومن النادر أن تنجح عملية، ولا طبعا نحن لا نريد لها أن تنجح، ولكن الكثير من التساؤلات التي تطرح حول هذه الاتهامات آخرها اتهام حزب الله بخلية من 3 أشخاص في حوض اليرموك. يعني كان يراد لها أن تفتح جبهة مع إسرائيل من أجل تخفيف الضغط على الجبهة اللبنانية، هل هذا يستوي مع المنطق والعقل؟ هذا سؤال. سؤال ثاني، سوريا كما قلت في البداية هي تسعى وتبحث عن مشروعية في بين المجتمع الدولي من أجل أن تزول عن لوائح الإرهاب، من أجل أن تعود العلاقات الغربية والأوروبية معها، وهي لا شك لأجل ذلك بحاجة أن تظهر وكأنها تعادي وتخاصم وتمنع وتقمع وتقفل الطريق أمام إيران وحزب الله. لذلك نسمع بشحنات سلاح، الشحنة السلاح منتصف تموز الماضي في الصهريج القادم من العراق على سبيل المثال. لم نعد نسمع بمصير التحقيقات، السائق العراقي وتوجهاته وعلاقاته ومن ساعده على الدخول، وأنا أعتقد هناك خيوط مهمة تذهب بالتحقيق عن حزب الله إلى جهات أخرى لم نعد نسمع عنها. بالأمس أيضا في حوض اليرموك حيث إسرائيل متواجدة باحتلال مباشر أو غير مباشر، تم إلقاء القبض على هذه الخلية وهي تبحث عن إطلاق صواريخ جراد. يعني ما أريد قوله أن التوقيت المشبوه في الإعلانات والخلفيات والتحقيقات التي نادرا ما تصل إلى خواتيم بأدلة مدمغة مختلفة عن ما يقولونه أنه نتيجة تحقيقات مع أشخاص موقفين، ونحن نعلم كيف يمكن التلاعب، واسمحوا لي في هذه الكلمة، التلاعب بما يقوله شخص أو شخصان أو 3 أشخاص. هذه اتهامات يعني ثبت حتى اللحظة أن أي منها لم يتحقق، بمعنى لم ينجح أي مشروع لحزب الله لزعزعة الاستقرار في سوريا كما يتم اتهامه. لأنني أعلم يقين العلم بأن الحزب لا يريد زعزعة استقرار سوريا في هذه المرحلة، لأن الفوضى ستستفيد منها إسرائيل.
0: نعم.
2: بل على العكس، الحزب في مرحلة معينة عندما كانت هناك معارك الدروز كان يعني داخل نفسه يتمنى أن لا تنجح إسرائيل في فصل الدروز عن سوريا، وكان إلى جانب القوى الشرعية التي تبحث عن إبقاء الدروز ضمن سوريا. هذا هو حزب الله، لأن الذي يقرأ مصلحة لبنان وحزب الله من ضمن لبنان لا يمكن له أن يقبل بأن تكون الفوضى سيدة الموقف في سوريا الآن، ونتنياهو يبحث عن هذه الفوضى ويسعى إليها. نعم. من أجل فكفكة سوريا بين مكونات طائفية ومناطقية.
0: تمام. سيد الربيع، قبل قليل سيد علوش، هذا ليس بيان الداخلية السورية، بيان من الجيش اللبناني يقول ضبطنا مواد شديدة الانفجار وعبوات ناسفة أثناء تهريبها من الأراضي السورية إلى الداخل اللبناني. سيد منير الربيع، هذا يقودنا إلى الحديث، عندما يثار أو تنشر أخبار أو تسرب لا نعرف مدى دقتها عن لقاءات بين سوريا أو اتصالات فلنقل وممثلين عن حزب الله، أين هنا دور الدولة اللبنانية؟ سوريا تصر في خطابها الرسمي أنها تقيم علاقة من دولة إلى دولة، وهناك كما تعرف وفود دائمة، وزراء، وزيارات كثيرة مؤخرا في العلاقات بين البلدين.
4: نعم، لو لم تطرح حضرتك السؤال لكنت دخلت من هذا المدخل. الجميع يتحدث عن العلاقة بين سوريا وحزب الله، وهذا ربما يصح قبل كل التطورات التي حصلت في المنطقة، قبل سقوط نظام الأسد وقبل حرب 2024 وقبل حرب 2025-2026 وقبل كل المسار الذي تغير في المنطقة. لا يمكن اليوم الحديث عن علاقة مستوية بين سوريا وحزب الله. سوريا لا تريد، حزب الله غير قادر، والدولة اللبنانية في مكان آخر. قبل هذه المعادلة كانت الدولة اللبنانية وحزب الله توأم، وسوريا وحزب الله توأم، وبالتالي كانت تستقيم هذه المعادلة. اليوم الوقائع كلها تغيرت بفعل متغيرات على المستوى الإقليمي والدولي فرضت نفسها على الواقع اللبناني، وبفعل التغير الذي حصل في سوريا. ولذلك أعود وأقول، عندما طرح الملف السوري مع الملف اللبناني مع الرئيس السوري أحمد الشارع من قبل ترامب، قال الشارع إنه لا يمكن أن يتعاطى بهذه الطريقة، ولا يمكن أن يدخل إلى لبنان عسكريا وأن يعيد إنتاج ما حصل في الماضي أولا. ثانيا، عندما تحدث السوريون مع اللبنانيين ومع الأتراك ومع غيرهم من الدول حول الملف اللبناني، كانت نظرتهم، وأنا أتحدث هنا عن محاضر اجتماعات، كانت نظرتهم بأنه لابد من تقوية الدولة اللبنانية، لابد من تعزيز العلاقة وضبط الحدود لمنع التهريب، ولابد من فصل، أعود وأقول، فصل المدى الحيوي بين حزب الله وإيران، أي فك الارتباط بين الحزب وإيران. طبعا هذا الارتباط لا يمكن أن يفك بالمعنى الثقافي، بالمعنى الأيديولوجي، بكل هذه المعاني، ولكن بالمعنى المادي الجغرافي الذي كانت تستفيد منه إيران بالطريق المفتوح من الأراضي الإيرانية إلى العراق إلى سوريا إلى لبنان، هذا ما تريد سوريا بالتعاون مع لبنان وبفعل الوقائع والظروف الدولية والإقليمية أن تنهيه، أن تقطع معه، وبذلك يصبح الحزب قادرا على التعاطي بواقعية بنتيجة كل ما يجري. نقطة أساسية وردت بتسريب رويترز بأن الاجتماع عقد من دون وجود الإيرانيين، وهناك عبارة استخدمت بأن إيران انزعجت من هذا الأمر لأنها لم تكن حاضرة. أنا لا أريد أن أناقش في تفصيل الخبر من صحته أو من عدم صحته، ولكن عندما يتم تمرير مثل هذا التسريب أعتقد أن المقصود واضح، أن الأتراك هم الذين يرعون ذلك لتكريس مبدأ مشاركة الحزب مفاوضات مع سوريا من دون إيران، وبالتالي تكريس الفصل بين الحزب وبين إيران بما يرمز إليه ذلك للمرحلة المقبلة. بغض النظر، لن أغرق في هذا التفصيل، إذا ما عدت إلى بعض النقاط التي نوقشت بشكل غير مباشر، طلب السوريون بشكل واضح من حزب الله أن يبدي حسن النية، بمعنى أن يسلم بعض المسؤولين الموجودين في لبنان، يسلم بعض المواقع التي لا يزال يحتفظ بها بالسلاح، أو ربما يسلم بعض المعطيات المتعلقة بخلايا كانت ترتبط بالنظام السابق أو به، أو
1: وقيل حتى معسكرات تدريب
4: كما هنالك. طبعا هذا النوع من المطالب، نعم، لا، هذه في لبنان، أنا أتحدث عن تسليم معلومات عن سوريين موجودين داخل سوريا كانوا يعملون مع الحزب أو مع إيران أو مع النظام السابق أو إلى ما هنالك. طبعا هذا النوع من المطالب هو ذات سقف مرتفع جدا، وأيضا حزب الله ربما لديه مطالب أخرى. إذا ما أردت أن أدخل إلى اللعبة السياسية في ظل كل ما يجري في المنطقة، نحن نرى أن سوريا تعرضت لضغوط للتدخل في لبنان ضد حزب الله عسكريا، رفض. في المقابل تتعرض لضغوط عسكرية وسياسية من قبل إسرائيل ومن قبل غير إسرائيل سياسيا، ولكن عسكريا من قبل إسرائيل. هنا تجد سوريا نفسها بأنها مضطرة إلى موازنة اللعب السياسي، بمعنى في اليوم الأول تسرب خبرا عن كشف شبكة تعمل مع حزب الله مستعدة لإطلاق صاروخ مع إسرائيل، في اليوم الثاني يمكن أن يتسرب خبر عن لقاء مع حزب الله،
1: نعم،
4: وبذلك يكون نوع من التوازن.
1: هذه نقطة مهمة،
4: لأن سوريا لديها هذه الجغرافيا القادرة أن تلعب فيها،
1: أن تلعب. نعم.
4: سوريا تعلم أن إسرائيل تهددها، وأن إسرائيل لا تريد لهذه الدولة أن تستمر أو أن تستقر، لذلك سوريا قد تجد نفسها قادرة على التلويح بلعبة،
1: نعم،
4: توفير طرق الإمداد لحزب الله في مكان ما لجعل حزب الله قادر على إزعاج إسرائيل أكثر، إما يتم إلهاء إسرائيل وإشغالها، وإما يتم دفعها، نعم، إلى تخفيف نعم. الضغط
1: كلام
4: عن سوريا،
1: مهم،
4: وهذا جزء من لعبة الشطرنج،
1: نعم، التي تجري في المنطقة، لعبة السياسة
4: وهذه
1: الدولية
4: التي أجادها حافظ الأسد، نعم، سابقا.
1: دكتور مروان قبلان، برأيك كيف يمكن أن تنظر دولة مثل الولايات المتحدة تدعم بقوة العهد الجديد في سوريا إلى الأنباء عن هذه الاتصالات، وأيضا كيف يمكن أن تنظر إسرائيل وبعض دول الإقليم، هل تقارب ما بطريقة ما بين حزب الله
0: المصنف إرهابياً الملاحق المطارد المطلوب نزع سلاحه والعهد السوري الجديد، هو تتفهمه هذه الدول الولايات المتحدة ودول الإقليم أم لا؟ مثار قلق واعتراض ربما.
1: هلا أنا تقديري، أنت أخ وائل بتعرف الرئيس الأمريكي ترامب أكثر من مرة طلب سوريا، طلب منها أن تتدخل في لبنان، وتحدث عن أن سوريا قادرة على أن تحقق ما عجزت عنه إسرائيل دون أن تقوم بتدمير الكثير من المباني، يعني هكذا قال، وهذا تكرر أكثر من مرة، تكرر في واشنطن أنا أذكر، وتكرر مرة أخرى عندما حضر قمة الناتو في أنقرة قبل حوالي شهرين. فإذا هناك ضغوط أمريكية كانت على سوريا، وأنا بعتقد أن الإسرائيليين أيضا يعني بمرحلة كنا نعتقد بأنهم يعاقبوا سوريا على يعني على عدم ما يعتقدونه عدم تعاون كبير في هذا الموضوع، رغم أنه طبعا في يعني تحليلات أخرى تقول أنه إسرائيل نفسها كانت تعارض أن تعود سوريا مرة أخرى إلى لبنان. لكن في كل الأحوال أنا برأيي ليس من مصلحة إسرائيل أن يعني يصلح العطار ما أفسد الدهر بين حزب الله وبين سوريا، لأنه كما ذكرت لك بالبداية سوريا هي يعني لا يعني لا أبالغ إذا قلت بأن سوريا هي من صنع حزب الله وهي من كسر حزب الله، وسوريا هي من صنعت قيادة أو زعامة إذا شئت حسن نصر الله عربيا، وهي من حولت حسن نصر الله إلى زعيم طائفي في يعني عادته إلى وضعه كزعيم طائفي في نهاية المطاف بسبب تدخل حزب الله في سوريا. لذلك أنا بعتقد سوريا، علاقة سوريا بحزب الله هي علاقة لا أبالغ إذا قلت بأنه هي علاقة حياة أو موت بالنسبة لحزب الله. سوريا عدوة، هي خطر شديد عليه، لأنه تقريبا هذا بيجعل لبنان محاصر من كل الجهات، تعرف إسرائيل في الجنوب وما تبقى من حدوده هو مع سوريا عمليا من كل الاتجاهات إذا نسينا البحر طبعا. وسوريا صديقة، هذا بيعني أو على الأقل إذا ما كانت صديقة فإنها تكون معادية.
0: هل مسموح إقليميا وعربيا دكتور مروان قبلا من قبل دول عربية علاقتها ممتازة الآن مع سوريا الجديدة، هل مسموح تصحيح العلاقة مع حزب الله؟
1: أنا تقديري الشخصي أنه القيادة السورية الجديدة أثبتت أكثر من مرة أنه عندها هامش من الاستقلالية، بدليل أنه قاومت الضغوط الأمريكية فيما يتعلق بالتدخل في لبنان. يعني بعض كان عنده تقدير أنه لا، سوريا لن تستطيع أن تقاوم، خاصة أنه تعرف ترامب وعلاقة وأهمية استمرار دعم ترامب للحكم السوري الجديد. ذلك كان التقدير أنه لا، لن يستطيعوا، وراهن كثيرون على أن سوريا سوف تسمع وتطيع يعني بهذا المعنى.
0: هذا لم يحدث.
1: لا هذا لم يحدث، وأعطيك أمثلة أخرى يعني أنه كان في هامش استقلال كبير. هلأ أنا تقدير الشخصي أنه هامش الاستقلال هذا مستمر. إذا صحت الأنباء التي وردت اليوم وأنباء سابقة عن اجتماع سابق حصل أيضا، فأنا بعتقد أنه هذا بيأكد على أنه هن عم يحاولوا أيضا يعني يعملوا هذه التوازنات، لأنه في نهاية المطاف ذكرت لك ليس من الحكمة في شيء أن تضع كل بيضك في سلة واحدة أو تراهن على دعم أمريكي أو موقف أمريكي. أنا أتحدث عن إسرائيل فيما يتعلق بإسرائيل، لأنه عندما تصل الأمور إلى إسرائيل تعرف الموقف الأمريكي كله لا يصبح صعب المراهنة عليه أو صعب الاعتماد عليه. وأنا أعتقد أن سوريا اليوم تمتع بشبكة علاقات إقليمية ودولية إذا شئت
0: تحمي خياراتها
1: وإضافة إلى ذلك إلى أن سوريا تستطيع أن تراهن على فكرة أنه لا أحد يريد الفوضى في سوريا. أنا بتقديري بما في ذلك حزب الله، أو يفترض ذلك، لأنه كما ذكر ضيفك من بيروت، لأن الفوضى لا تخدم إلا إسرائيل في نهاية المطاف، لا تخدم حزب الله ولا تخدم حتى إيران أنا بتقديري الشخصي. فأنت لديك هذه الرهان على أنه لا أحد يريد الفوضى سوريا، إذا سمح الله إذا دخلت مرة أخرى في حالة فوضى، فأنا بعتقد أن العالم كله سيعاني كما عانى سابقا يعني خلال يعني سنوات الحرب الطويلة. لذلك أنا بعتقد ممكن تراهن على أنه الكل يريد الاستقرار، الكل يريد أن يتجنب الفوضى، الكل يريد أن يتجنب عودة تنظيمات،
0: وبالتالي يتفهم خيارات سوريا.
1: وأنا بعتقد يعني ما لم تذهب الأمور باتجاهات يعني، أو أنا أعتقد لن تصل إلى هنا، يعني ما لم يصل الأمر إلى حد التحالف بين سوريا الجديدة وحزب الله، لن أحد لن يتضايق أحد كثيرا، وهذا لن يحصل.
0: تمام سيد محمد علوش، على ذكر إيران، هذا الانفتاح من قبل حزب الله كما يظهر على الأقل تجاه الحكم السوري الجديد، هل يعكس بالضرورة رغبة إيرانية واضحة بالانفتاح؟ استمعنا إلى ما قاله الرئيس الإيراني قبل أيام، قال نريد إقامة علاقات جيدة مع سوريا لكن سوريا تجافينا حتى الآن ونطلب منها أن تراجع هذا الموضوع. هل هناك معلومات في بيروت عندكم أن إيران فعلا جادة في رغبتها بالانفتاح على سوريا، وانفتاح حزب الله هو دليل على ذلك؟
2: يعني لا شك أن إيران هي تبحث عن بالنهاية عن مصالحها، ولها مصالح في منطقة الشرق الأوسط كانت موجودة في سوريا وهي لم تعد موجودة، وهناك بعض التفاصيل العالقة مع الدولة السورية الجديدة، ولكن ما يهم إيران في هذه المرحلة وفي هذه الحرب الكبيرة التي تمر بها المنطقة هي أن تبقى سوريا معادية للمشروع الإسرائيلي، وأن تبقى سوريا معادية لهذا المشروع، بما يؤدي أيضا إلى عدم انتصار المشروع، لأن انتصار المشروع يعني سقوط حزب الله أيضا في لبنان، وسقوط لبنان وسقوط سوريا، وبالتالي ضياع كل القوة التي كانت تتمتع بها إيران في هذه المنطقة، التي كانت تقف حجر عثرة بوجه مشروع إسرائيل. لذلك تبحث إيران اليوم في علاقتها مع سوريا عن تركيا، حتى حزب الله في علاقته مع سوريا هناك الجانب التركي، والجانب التركي هو الذي تخشى منه إسرائيل، وهو الذي تخشى من نجاح مسعاه إسرائيل. الجانب التركي الذي قال أن بيروت ودمشق هم جزء من الأمن القومي التركي، وبالتالي قد يصبح المشهد بمكان أن حتى سلاح حزب الله المعادي لإسرائيل في لبنان هو جزء من الأمن القومي التركي. هكذا تنظر إسرائيل إلى هذه المسألة، وهكذا تريد إيران أن تنظر إلى الدور التركي في المنطقة، على اعتبار أن سوريا مع احترامي الشديد للقيادة الجديدة هي لا تزال يعني وليدة هذه القيادة التركية الحالية، ولها تأثير كبير جدا عليها، ونحن نعزو سبب عدم أو صمود سوريا بوجه مطالب أمريكا بالدخول إلى لبنان إلى الجانب التركي تحديدا، وإيران أيضا تدرك ذلك. إذن العلاقة بين سوريا وإيران تحكمها العلاقة بين تركيا وإيران، هذا هو الأصل والأساس. لا مشكلة في المستقبل بعودة العلاقات، أنا أؤيد من يقول بأن العلاقات بين الدول لا يجب أن تكون محكومة سوى بالمصالح الاستراتيجية، هذا الأمر مفروغ منه. حتى الدول العربية اليوم تعلم أن النفوذ التركي في سوريا هو النفوذ الأكبر، ولكن بأي حال من الأحوال إيران إن أرادت أن تعود إلى سوريا فهي لن تعود بالشكل الذي كان قائما سابقا، إنما ستعود بتحالف إقليمي مختلف قد يكون مدخله وسيكون مدخله بتقديره هو الجانب التركي، وهذا تحديدا ما تخشى منه إسرائيل.
0: سيد حسن الدغيم، فعلا هل يمكن أن بالمنطق البراغماتي الميكيافيلي الذي يحكم الدول وسياساتها يمكن في مرحلة ما أن تكون هناك علاقات بين سوريا وإيران رغم كل ما فعلته إيران بالشعب السوري؟
3: يعني هذا ما كنت أتحدث عنه في يعني مداخلتي السابقة، ولا أدري كيف أخذ مني الحديث وأحد الضيوف صار يتكلم بصراحة لم أفهم عليه. أنا أركز على فكرة أساسية، أن مجرد الصراع مع إسرائيل أو قتال إسرائيل لا ينشئ أخوة بين سوريا وبين إيران وبين سوريا وبين حزب الله، يعني لا يكفي قاعدة عدو عدوي للصداقة، لأن قضية حزب الله وإيران والهلال الشيعي والصعود الشيعي وهذا المحور الذي بني والذي أسفر عن تدمير وتقتيل وتهجير السوريين ليست قضية بسيطة، يعني يجب أن يكون هناك تغيير في العقيدة القتالية والسياسية والأمنية في محورية الصراع. يعني إذا سوريا ستنظر إلى أي علاقة مع إيران أو حزب الله، ستستغل إيران أو حزب الله أن تعتبر سوريا فقط ممر بري لتزويد بالسلاح والميليشيات وحيدريين وزينبيين من جديد، فبالتأكيد هذه القاعدة لن تكفي، يعني لن تكفي سوريا لأن تجدد علاقة مع إيران ولا مع حزب الله، عدا عن قضية أنه حزب الله ميليشيا أو علاقته مع الدولة اللبنانية. يعني يجب أن يكون هناك أفعال ومصادق لتغير حقيقي في العقيدة السياسية والأمنية عند حزب الله، وبصراحة في نظرية ولاية الفقيه برمتها، لأن ما طالما بقيت هذه النظرية فهي نظرية تصديرية استعمارية.

0: طالما أن إيران مشروع فإن سوريا لن تضع يدها في يد إيران.
1: تمام سيد منير الربيع، بالربط بين هذه الاتصالات بين سوريا وحزب الله رغم أنها نفيت رسميا، والوضع الإقليمي المضطرب، الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي لم تنتهي وربما تستأنف، هل هناك مصلحة الآن حقيقية لحزب الله في فتح هذا الخط بما يقوي موقفه في معادلة نزع السلاح مع الدولة اللبنانية، ربطا طبعا بما يجري في الإقليم؟
2: دائما لابد أن يكون هناك مصلحة للبنان وليس فقط لحزب الله بالانفتاح على سوريا وبتعزيز العلاقات. أما إذا كانت الفكرة الانفتاح على سوريا لمنع مسار سحب السلاح
1: أو
2: للاستقواء، أعتقد أن المسألة لن تكون ولا يمكن، هذا غير متاح لا على المستوى السوري ولا على المستوى اللبناني بفعل موازين القوى ولا على المستوى الإقليمي والدولي. أعتقد أن الصورة الإقليمية والدولية شديدة التعقيد اليوم، تبرز مشكلة أساسية هي حادثة الطائرة التي حصلت والتي تتزامن مع مجموعة حوادث. يعني إذا ما أردت أن أبحر في التحليل حول ما جرى في سوريا في الأيام الماضية، انفجار دير الزور، انفجار بالأمس في ريف دمشق، بعض الحوادث الأمنية التي تجري ولا سيما الانفجارات التي استهدفت أنابيب الغاز، هذا لا يمكن أن أغيب عنه المسؤولية الإسرائيلية. الانفجارات التي طاولت مخازن للأسلحة في مناطق متعددة في سوريا، معلوم أن الجيش السوري يعمل على إعادة بناء نفسه وقدراته ويجدد أسلحته ويحصل على تقنيات وأسلحة متطورة من تركيا، من الذي له مصلحة في تفجير وتدمير هذه القدرات؟ إسرائيل، وهي تعلن عن ذلك علنا. بما يتعلق بالغاز والنفط، إسرائيل وهي صاحبة المشروع التي تريد من خلاله ربط كل نفط المنطقة بها، وقد صرح بذلك وزير الطاقة الإسرائيلي، لا يريد لسوريا أن تكون ممرا للنفط وممرا بديلا لمضيق هرمز، لا يريد للبنان أن يذهب باتجاه تقارب مع تركيا وتصدير النفط عبر شرق المتوسط من خلال مشروع تركي أو أنبوب تركي. تريد إسرائيل بناء تحالف في شرق المتوسط لتكون هي قبلة تصدير الغاز، ولذلك هي ستستهدف كل المناطق أو ربما كل المشاريع وتقطع الطريق على أي مشروع يعزز وضع سوريا وتركيا في هذا المجال. لذلك أمام هذه الصورة الإقليمية لا يمكن أن تنفصل كل هذه السياقات المتعلقة بالتسريبات من هنا أو من هناك أو بمحاولة التخريب بين هنا وهناك، إلى جانب المشهد الإقليمي الذي سأعود إليه عندما قال نتنياهو اليوم إن قائد أو مساعد قائد الطائرة على ما يبدو أنه تلقى دروسا متطرفة أو استخدم عبارة من هذا القبيل، وكأن هناك من يريد الإيحاء بأننا أمام حرب جديدة على مستوى العالم يخوضها نتنياهو، مشابهة لمرحلة ما بعد 7 أكتوبر ومشابهة لمرحلة ما بعد 11 من أيلول. هل سيكون ذلك ربطا بالتحقيقات التي يصدرها البريطانيون حول اتهام إيران بتفجير أو بمحاولة تنفيذ عملية ضد قاعدة عسكرية أمريكية؟ هل هذا كله يرتبط بتحضير الأجواء أمام حرب كبرى على مستوى المنطقة؟
1: نعم.
2: أنا من الذين يعتقدون بذلك.
1: تمام.
2: وأنا من الذين يعتبرون أن التصعيد سيأتي، وهذا التصعيد سيشمل كل دول المنطقة في إطار إعادة رسم خريطة المنطقة وتوازناتها وتحالفات.
1: دكتور قبلا أخيرا، التواصل مع حزب الله من قبل سوريا يحصن الوضع السوري داخليا، يسد بعض الثغرات؟
3: هلا أنا بتقديري أنه إذا في تواصل بده يكون في، يعني سوريا أو حزب الله وجدوا مصلحة ما في تحقيق مثل هذا التواصل بتقديري الشخصي. هلا أهم شيء أنا بعتقد بالنسبة للقيادة السورية الجديدة هي أنه ما يشكل لبنان أي نوع من أنواع التهديد. يعني واضح أنه عم ينظرون إلى وجود عناصر وضباط ومسؤولين من النظام السابق، وواضح أنه في اتهامات لحزب الله بأنه يحتضنهم، وواضح أنه في اعتقاد لدى البعض في دمشق أيضا بأنه حزب الله ربما يعني يستخدمهم في مرحلة يعتقد أنه ممكن الأمور أن تتغير في دمشق. لذلك أنا بعتقد كل هذا يجب أن نأخذه بعين الاعتبار، لأنه في إرث طويل يعني من من من الشك وعدم الثقة
1: بين الطرفين.
3: ذلك هذا كله وارد ومفهوم.
1: شكرا جزيلا لكل الضيوف، الدكتور مروان قبلان مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي لأبحاث ودراسة السياسات في دمشق، السيد حسن أدغيم عضو مجلس الشعب السوري في بيروت، كل من محمد علوش الباحث السياسي ومنير الربيع رئيس تحرير جريدة المدن. وشكرا لكم أنتم مشاهدين.

0: سنتابع معك.
1: ماذا يعني أن أكون مراسلة للتلفزيون العربي في فرنسا؟ يعني أن أراقب تعامل باريس مع قضاياها وقضايا المنطقة، وأن أواكب المحاولات الحثيثة لحماية المصالح في الساحة المشتعلة. وبين هذا وذاك أبحث عن ملامح الدور الجديد لواحد من كبار القارة الأوروبية، يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
2: من كل أنحاء العالم نواكب الأحداث دون انقطاع.
3: يبدو أن المعارك كانت ضارية.
4: ضربة الآن.
2: وكلما ازدادت التحديات ازداد إصرارنا على التحقق من الوقائع،
5: الصورة كما هي،
2: والوصول إلى الحقيقة. ومهما صعبت المهمة لن نتوقف.
6: حالة حرب حقيقية.
2: دائما نتابع.
7: تفعيل الدفاعات الجوية شباب، كونوا معنا.
2: ودائما مستعدون، لأن السعي وراء الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
8: دقيقة ونجهز نكون على الهواء.
2: التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. في عالم سريع الإيقاع يولد الخبر في لحظة ويختفي في أخرى، وبين ضجيج الأخبار ننطق المعلومة ونقدمها كما تستحق. منصاتنا تقف عند جوهر الحدث، تسأل، تتحقق وتضيء الزوايا المظلمة. تابعونا على منصات التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
9: الآن إلى واشنطن مع مراسل التلفزيون العربي محمد بدينا.
10: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في واشنطن؟ يعني أن أرصد التغيرات في صياغة موازين القوى وساحات النفوذ السياسي والعسكري والاقتصادي عالميا، وأن أراقب قطبا أوحد للعالم وعالما مؤذنا بالتعدد. يعني أن أرصد الانقسام بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي داخلياً والخارجي بين واشنطن وحلفائها الغربيين. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. غارات على صنعاء وصعدة وتعز وعمران، القوات الحكومية اليمنية تعلن مقتل العشرات من عناصر جماعة أنصار الله الحوثيين، والمتحدث باسم قوات التحالف يقول إنه تم اعتراض وتدمير مسيرات وصواريخ في سماء خميس مشيط وجازان. واشنطن بوست تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن البنتاغون يخطط لإرسال آلاف الجنود وطائرات مقاتلة إلى الشرق الأوسط، وترامب يعد من جديد بنهاية سريعة للحرب مع إيران. إثيوبيا تطرد 10 دبلوماسيين أريتريين على وقع معارك تيغراي، وأسمرة ترد بقطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع أديس أبابا.

0: أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بشن السعودية غارات على العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة وتعز وعمران. من جهة أخرى قال المتحدث باسم قوات التحالف أنه جرى اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين وأربع مسيرات في خميس مشيط وجازان جنوبي المملكة.
1: تتسع رقعة المواجهات في اليمن مع تصعيد ميداني لافت في محافظتي تعز ولحج بالتزامن مع تفاقم أزمة النزوح والاحتياجات الإنسانية. في تعز أعلنت القوات الحكومية مقتل 30 من عناصر وقيادات جماعة أنصار الله الحوثيين وإصابة 50 آخرين خلال مواجهات في جبهة الأقروض جنوبي المحافظة، كما أعلنت تنفيذ 6 غارات جوية على مواقع وآليات الجماعة في منطقة الأكبوش وجبهة حيفان. وتقول القوات الحكومية إنها أحبطت هجوما واسعا للحوثيين على عدة محاور في تعز ولحج، فيما امتدت المواجهات إلى حيفان وسامع والوازعية وجبل حبشي ومقبنة وسط تبادل للقصف والغارات. في المقابل اتهم الحوثيون السعودية بشن عشرات الغارات خلال الساعات الماضية على مواقع في صنعاء وتعز ومحافظات يمنية أخرى. التصعيد لا يقتصر على الداخل اليمني، فقد أعلن تحالف دعم الشرعية أن جماعة أنصار الله الحوثيين استهدفت خلال الساعات الأخيرة بالطائرات المسيرة محطة طيبة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة. وقال التحالف إن قواته اعترضت ودمرت صاروخين باليستيين وأربع مسيرات في مدينتي خميس مشيط وجازان جنوبي المملكة. وبينما تتسع رقعة القتال تتفاقم كلفة الحرب على المدنيين. الأمم المتحدة قالت إن قرابة 200,000 شخص نزحوا داخل اليمن منذ بداية سبتمبر، وكانت تعز بؤرة رئيسية للنزوح. كما تشير بيانات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى أكثر من 5,300,000 نازح داخليا حتى أواخر سبتمبر. أما صحيا فتواجه البلاد تفشيات متزامنة للكوليرا والحصبة وحمى الضنك في وقت لا تعمل فيه سوى نسبة محدودة من المرافق الصحية بكامل طاقتها وفق منظمة الصحة العالمية. هكذا لا ترسم جبهات تعز ولحج خريطة عسكرية فقط، بل تعيد رسم خريطة النزوح والاحتياجات الإنسانية في واحدة من أكثر مراحل التصعيد تعقيدا في اليمن خلال الأسابيع الأخيرة.
0: أعلن الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية شن 15 غارة جوية على مواقع وتمركزات لجماعة أنصار الله في محافظة تعز. ووفقا للمتحدث باسم القوات المسلحة فإن الغارات استهدفت مناطق رأس دريز والأعمور وحيفان. إلى ذلك قال الناطق باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع إن الطيران السعودي شن خلال الساعات 24 الماضية نحو 47 غارة استهدفت الأعيان المدنية من شبكات اتصالات ومدارس وغيرها في محافظات تعز وصعدة والجوف. نتابع آخر التطورات العسكرية في اليمن على الخريطة التفاعلية مع براء المحمد.
2: مواجهات واشتباكات في كافة محاور تعز دون استثناء، هجوم واسع متعدد الجبهات شنته جماعة أنصار الله الحوثيين على مناطق الحكومة في تعز للسيطرة على ما تبقى منها بشكل عام ولإتمام السيطرة على المحافظة، وكهدف أقرب السيطرة على طريق تعز عدن، هذا الطريق الذي يربط بشكل أساسي ما بين هاتين المحافظتين. إذا ما اقتربنا بالخريطة نبدأ من أطراف مدينة تعز، حيث نتحدث عن 3 محاور أساسية يشن الحوثيون هجماتهم على تخوم المدينة فيها من الشمال الغربي نحو جبل هان، من الغرب نتحدث نحو الضباب، وكذلك شرقا نشير إلى محور القصر. معارك عنيفة جدا، الحكومة تقول إنها تتصدى لهذه الهجمات، لكن إلى الجنوب الغربي من المدينة تستمر المعارك عند جبل نعمان في مديرية جبل حبشي، وكذلك في منطقة بني بوكاري، فيما تواصل الحكومة نتحدث عن استهداف تمركزات الحوثيين في الكتحة. من أبرز المحاور وأشرسها هنا نشير إلى المحور الشرقي، حيث تقدم مقاتلو جماعة أنصار الله من مناطق سيطرتهم في الدمنة إلى منطقة سامع، جبل سامع هو جبل شاهق يتجاوز ارتفاعه 2500 متر. الحوثيون يقولون إنهم تقدموا فيه، والحكومة تقول إنها استعادت مناطق سيطر عليها الحوثيون. وسط اشتباكات وانفجارات في جبل سامع سمع صداها في كل المنطقة المحيطة وفقا لمراسل التلفزيون العربي. كذلك شهدت هذه الجبهة تقدما للجماعة باتجاه منطقة الأخرود، هذه المنطقة التي تدور فيها معارك عنيفة، ومنها يتمثل الهدف الأساسي هنا بالتقدم نحو منطقة المصراخ التي تبعد بنحو كيلومترين فقط عن طريق تعز عدن. إذا ما اتجهنا إلى الجبهة الجنوبية من تعز فكذلك نشير إلى تواصل القتال في جبهات غيل بني عمر وكذلك الوازعية لمنع الحوثيين من التقدم باتجاه مناطق دبع، وكذلك تتواصل الاشتباكات في كل من الظريفة والشريرة وكذلك جبل نمان. هنا كل طرف يحاول التقدم، الحكومة تريد التقدم في هذه المنطقة من أجل التوغل في الوازعية، والحوثيون يريدون التوغل نحو جبل راسن من أجل التمكن من التقدم أكثر في عمق الشميتين، ومن هنا يسعون بشكل أساسي للوصول إلى منطقة التربة حيث طريق تعز عدن أيضا. هذا المحور تدور فيه المعارك منذ أيام، لكن دون أن يتمكن الحوثيون من تحقيق أي سيطرة في التربة، ولذلك اليوم حاولوا التقدم باتجاه المصراخ، حتى الآن لم يتمكنوا من تحقيق أي سيطرة في هاتين المنطقتين عند الطرق أو المناطق التي تتحكم في مفاصل أساسية من طريق تعز عدن، لكنهم تمكنوا اليوم من شن هجوم في منطقة هيجة العبد بتفجير جسر في هذا الطريق أدى إلى قطع أحد اتجاهاته وفقا لتصريحات حكومية، ليضطر من يريد التوجه ما بين تعز وصولا إلى عدن لاستخدام طرق أبعد وأصعب، وبذلك تواصل جماعة أنصار الله الحوثيين مساعيها بتقطيع الأوصال نحو تعز لإسقاط المدينة وما تبقى من المحافظة شيئا فشيئا. إلى هنا آخر التطورات.
0: أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانز غونبرغ عن قلقه البالغ حيال تصاعد حدة القتال في محافظة تعز، وأضاف في منشور على منصة إكس أنه تلقى تقارير تفيد بسقوط ضحايا وتضرر البنية التحتية وإغلاق طرق ما يعوق قدرة سكان على مغادرة مناطق القتال، كما أشار إلى أنه على تواصل وثيق مع الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين بشأن الخطوات اللازمة لاحتواء الوضع في تعز على وجه السرعة وضمان حرية حركة المدنيين. وفي مخيم أوبخ للاجئين اليمنيين المقام في شمال جيبوتي تتفاقم المعاناة وتزداد المخاوف من انتشار أمراض سوء التغذية والإسهال الحاد نتيجة انعدام الأمن الغذائي وعدم توفر رعاية صحية للأطفال وكبار السن. كاميرا التلفزيون العربي رصدت جانبا من الأوضاع الإنسانية في المخيم.
3: في مدينة أبخ الواقعة شمال العاصمة جيبوتي يتوافد النازحون واللاجئون اليمنيون إلى هذا المعسكر الذي خصص لاستقبال اللاجئين اليمنيين تحديدا. لحد الآن وصل إلى هذا المخيم أكثر من 3000 لاجئ يمني بحسب السلطات الجيبوتية وبحسب الأمم المتحدة. هذا المخيم يفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الأساسية، لا طعام ولا صحة ولا يتوفر فيه أيضا الرعاية الصحية، فهناك مستوصف واحد لاستقبال المرضى والذين يحتاجون إلى علاجات التغذية. بعض الذين فروا من مدينة دباب وصلوا إلى هذا المخيم. ما هي أبرز المعاناة التي يعاني منها اللاجئون الذين وصلوا حديثا إلى هذا المخيم؟
4: نفتقد إلى الماء وكذلك إلى الغذاء والصحة، كذلك الأطفال لا يوجد لديهم مقومات نهضة الأساسية للحياة مثل شرب الماء وكذلك كل مقومات الحياة.
3: هل توفر لديكم الخيام؟
4: لا، لم تتوفر يعني بالكمية الكافية للاجئين الذين وصلوا.
5: ما
4: نصف الذين وصلوا حصلوا على خيام والنصف الآخر لم يأت.
3: ماذا تطالبون؟
5: نطالب بالخيام، نطالب بالنظر الصحي، نطالب بسوب المصارف والراشن والمي يتوفر وحمامة توفروا زي الناس، كلهم طالبون. نحن الآن تعبانين، كل ثلاث أسر أربع أسر في داخل خيمة، والخيمة حارة، خيمة ما تالة، تعبانة مش تمام. الخيام مش الخيام المليح ولا كذا ولا كذا. الآن نحن ضائعين، ما عندنا شيء. لا نشكر على كل حال، نشكر حكومة قبوت استقبلنا نحن وكل شيء، ولكن يعني الحالة يعني ما فيش منظمة دعم ولا في أي حاجة.
3: كلما يمتد الأمد لهؤلاء اللاجئون اليمنيين الذين وصلوا إلى مخيم أبق تزداد معاناتهم، وتأتي أفواج أخرى من اللاجئين الذين يصلون تباعا إلى معسكر أبق للاجئين اليمنيين. شافي عبد الله، تلفزيون عربي من مدينة أبق شمال جيبوتي.
0: قالت صحيفة واشنطن بوست إن الجيش الأمريكي يستعد لاحتمال إرسال تعزيزات بحرية كبيرة إلى الشرق الأوسط خلال الأسابيع المقبلة، مع إمكانية نشر ما يصل إلى 3 مجموعات قتالية لحاملات طائرات في المنطقة خلال نوفمبر. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين أن هذه التعزيزات قد تضم نحو 20,000 جندي وما يصل إلى 150 طائرة مقاتلة، إلى جانب عدد من المدمرات القادرة على التنفيذ والدفاع ضد هجمات صاروخية. وبحسب الصحيفة تأتي هذه الاستعدادات بينما تدرس إدارة الرئيس ترامب خطواتها المقبلة بشأن الحرب مع إيران، بما في ذلك احتمال تجديد الضربات بعد انتخابات التجديد النصفي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، محذرا من أن على الإيرانيين أن يتصرفوا بشكل صحيح وذكي، وإلا فإنهم لن يبقوا موجودين لفترة طويلة حسب تعبيره.
6: عندما تنتهي الحرب، وهذا سيحدث قريبا جدا لأنها ستنتهي بطريقة أو بأخرى، فعليهم أن يتصرفوا بشكل صحيح وذكي أو لن يبقوا موجودين لفترة طويلة. وعندما تنتهي الحرب ستنخفض أسعار النفط إلى مستويات أدنى حتى من ما هي عليه الآن.
7: توتر دبلوماسي غير مسبوق يصل ذروته في نيويورك. موقع أكسيوس الإخباري ينقل عن مسؤولين أمريكيين أن وزير الخارجية ماركو روبيو طلب من الوفد الإيراني لدى الأمم المتحدة مغادرة أمريكا فورا بعدما وصلت المفاوضات بين واشنطن وطهران إلى طريق مسدود. القرار شمل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي في خطوة وصفها مراقبون بأنها تعكس حجم الفجوة بين الطرفين. على جبهة أخرى، يبدو أن الملف الاقتصادي للحرب يميز المشهد بقوة، فقد خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليعلن أن الولايات المتحدة باتت تسيطر كليا على حركة النفط والملاحة عبر مضيق هرمز.
8: أعتقد أننا في وضع جيد لأن أسعار النفط ستبدأ بالانخفاض. هناك كميات ضخمة من النفط تمر حاليا عبر مضيق هرمز، ونحن ندير حركة المرور فيه ونسيطر عليه بشكل كامل.
7: في المقابل جاء الرد حاسما وسريعا من طهران. الحرس الثوري الإيراني أصدر بيانا أكد فيه أن البلاد لا تزال في حالة حرب فعلية، مضيفا أن مضيق هرمز يشهد مواجهات يومية يستهدف خلالها الحرس سفنا صغيرة تحاول العبور دون تنسيق مسبق. وفي تحد واضح للقدرات العسكرية الأمريكية، صرح مستشار قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري علي بلالي أن لدى بلاده القدرة على مواصلة إطلاق الصواريخ الباليستية بالنسق والأسلوب نفسه حتى لو استمرت الحرب لعدة سنوات. يأتي هذا التصعيد والخطاب الحاد بالتزامن مع وصول الرد الأمريكي رسميا إلى طهران بشأن خطة الأيام السبعة، في وقت تبدو مسارات التفاوض معقدة للغاية وسط تساؤلات عن الخطوة الأولى من التنازلات، حيث تتمسك طهران بفكرة فتح هرمز ضمن مسار تدريجي، بينما تريد واشنطن ضمانات تتجاوز المضيقة إلى الملف النووي.
0: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن هناك جهودا حميدة يبذلها بعض الوسطاء لدفع بالمسار الدبلوماسي قدما بين واشنطن وطهران. وأكد عراقشي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الياباني أن إيران عازمة على الدفاع عن مصالحها، مشيرا إلى أن السبيل الوحيد لاستعادة الأمن في مضيق هرمز ومنطقة الخليج هو وقف ما وصفه بالتحركات الأمريكية غير القانونية. ذكر موقع وزارة الخزانة الأمريكية أن واشنطن فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، وأوضح الموقع أن العقوبات الجديدة تستهدف قطاعي السكك الحديدية والسيارات الإيرانيين. نرحب بضيفنا دكتور مسعود معلوف الدبلوماسي السابق والباحث بالشأن الأمريكي معنا من واشنطن. أهلا بك دكتور. على ماذا تؤشر هذه التقارير التي تشير إلى عزم الإدارة الأمريكية تعزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسط بالتزامن مع عقوبات أيضا تفرضها الخزانة الأمريكية على كيانات مرتبطة بإيران؟
9: أولا تحية لك وتحية للمشاهدين الكرام. يعني نعرف أن الرئيس ترامب يستعمل الآن مسارين متساويين، مسار الضغط العسكري ومسار المفاوضات. ما يريده الرئيس ترامب هو الخروج من هذا المأزق، مأزق مضيق هرمز، وحيث يستطيع أن يقول أنه حقق شيئا ما من هذه الحرب التي شنها مع إسرائيل على إيران، وعندئذ يستطيع أيضا أن يحصل على شيء بالنسبة إلى الملف النووي. ولكن إيران واعية إلى أن الوقت يعني يداهم الرئيس ترامب بحيث الاقتراب من موعد الانتخابات التشريعية النصفية التي ستحصل بعد 4 أسابيع وأيام قليلة، والحزب الجمهوري الذي هو حزب الرئيس ترامب من المرجح جدا أن يخسر الأكثرية التي يتمتع بها حاليا في مجلسي النواب والشيوخ التابعين للكونغرس، وذلك سيؤدي إلى صعوبات للرئيس ترامب بعد الانتخابات في السنتين المتبقيتين من ولايته في إصدار قوانين. فتريد إيران ما أعتقده أنا بالجواب الذي أعطته إيران، هي لا تريد أن ترفض بالكامل ولا تريد أن تقبل بالكامل الشروط الأمريكية، فهي تماطل للاقتراب من موعد الانتخابات لإحراج الرئيس ترامب أكثر وأكثر، وهو بحاجة إلى إنهاء هذا الموضوع، إنهاء الحرب أو الجلوس أقلا على طاولة المفاوضات لأجل إقناع الرأي العام الأمريكي بقرب انتهاء هذه الحرب. نعرف أن حتى الآن هنالك 70% من الشعب الأمريكي الذين هم ضد الحرب، ونسبة التأييد للرئيس ترامب هي متدني جدا، بالكاد تتجاوز 30%، ولذلك هو بحاجة إلى الخروج من هذا المأزق. لذلك من جهة يحاول أن يضغط بقوة ويهدد باستعمال المزيد من القوة ضد إيران عبر إرسال حامل الطائرات ثالثة الآن هي تيودور روزفلت، ومعها حوالي 2000 من البحارة الأمريكيين، بالإضافة إلى كما تفضلتم في التقرير.
0: نعم. طيب دكتور، كما ذكرت الآن رئيس ترامب في مأزق نظرا لقرب انتخابات التجديد النصفي، وحتى مجلة تايم وفق ما يعني صرح لها بأنه يمكن أن يكثف قصف إيران بعد انتخابات التجديد النصفي، أي نحن الآن في فترة مراوحة ولا يمكن التنبؤ بما يمكن أن يقدم عليه ترامب في هذه المرحلة. كيف تصف هذه المرحلة تحديدا قبيل انتخابات التجديد النصفي، وما الذي يمكن أن يقدم عليه ترامب برأيك؟
9: ما قلته معك حق 100%، لا أحد يستطيع أن يتنبأ بما يمكن أن يفعله الرئيس ترامب، لأن على ما أعتقد أنا شخصيا هو أيضا لا يعرف ماذا يود أن يفعل. الرئيس ترامب معروف بأنه يتخذ قراراته بطريقة عفوية حدسية، ردة فعل على ما يسمعه من هنا ومن هناك وعلى ما يجري من هنا ومن هناك. ولذلك هو يحاول الآن أن يضغط بقوة على إيران آملا أن تنصاع إيران وتأتي إلى طاولة المفاوضات. ولذلك أيضا هو يدلي بتصريحات بأن الحرب ستنتهي قريبا، من جهة ثانية يقول عكس ذلك وأنه سيقوم بعمليات عسكرية إضافية بعد الانتخابات. ولا أحد يستطيع أن يصدق ما يقوله الرئيس ترامب، لأن هنالك قناعة عند معظم المراقبين بأن الرئيس ترامب بنفسه لا يعرف ماذا سيفعل قريبا جدا. ولذلك الأمور غامضة جدا، ولا أحد يستطيع أن يتنبأ بما يمكن أن يفعله الرئيس ترامب.
0: نعم. وفقا لكل هذه المعطيات الحالية دكتور مسعود، هل الكرة في ملعب الإيرانيين أم الأمريكيين؟
9: يعني لا أحد يعرف فعلا. الآن أعتقد أنا أن الإيرانيين يماطلون، هم عندهم يعني الكرة ربما قد تكون في ملعبهم، ولكن الرئيس ترامب أيضا عنده سلطة على ما يحصل، إذ أنه يستطيع أن يقرر إذا شاء القيام بعمليات عسكرية قوية. ولكن على ما أعتقد وكما قلت، أعتقد أن إيران الآن لا تريد أن ترفض المفاوضات ولا تريد أن تقبل بالشروط الكاملة التي يفرضها الرئيس ترامب، ولذلك هي تعطي شيئا ما، تقول أنها مستعدة للقبول بدخول المراقبين الدوليين إذا رفعت الرئيس ترامب بعض العقوبات عن إيران. كل ذلك من أجل الاستمرار بهذه المماطلة للاقتراب أكثر وأكثر من موعد الانتخابات. ولكن يعني لا نعرف إن كان الرئيس ترامب سيستعمل كل هذه القوة العسكرية الموجودة والتي تزداد مع الوقت في المنطقة، أم أنه سيقبل بالنتيجة ويحاول أن يقنع الإيرانيين بالقدوم إلى طاولة المفاوضات عبر التنازل بعض الشيء، ربما عبر تخفيف العقوبات من جهته، على أن تفتح إيران المضيق هرمز تدريجيا من جهة ثانية بصورة متوازنة بين الفريقين، بحيث لا يظهر أي منهما بأنه هو الذي خسر وتنازل مباشرة. فسنرى في الأيام القليلة القادمة كيف ستتطور هذه الأمور.
0: ذكرت دكتور بأن الإيرانيين وافقوا، طبعا تقول هذه المصادر إن إيران وافقت على دخول المفتشين الدوليين للمواقع النووية، وهذا كان من ضمن الشروط التي وضعتها الإدارة الأمريكية في الأيام الأخيرة، وجهت المفاوضات إلى الملف النووي. ألا يعتبر ذلك تنازلا من جانب الإيرانيين؟
9: علينا أن نتنبه إلى أن هذه الموافقة الإيرانية جاءت مشروطة، تقول الإيران أنها توافق على دخول المراقبين الدوليين في حال كففت العقوبات الأمريكية عنها. هذا يعني لا يعتبر تنازلا واضحا، فهنالك يعني خطوات متوازنة بين إيران والولايات المتحدة، تخفف الولايات المتحدة العقوبات وتسمح إيران بدخول المراقبين، ولكن ذلك لا يفي بالحاجة التي يحتاج إليها الرئيس ترامب، لأنه يود أن يحصل على وعد، على قطع وعد قاطع بأن إيران لن تمتلك السلاح النووي، وهذا أمر يهمه كثيرا ويتحدث عنه بصورة شبه يومية. ولكن قد يكون في ذلك خطوة أولى عبر تخفيف العقوبات والسماح بدخول المراقبين، وبعد ذلك ربما الإفراج عن بعض الأموال المحتجزة، الأموال الإيرانية المحتجزة، لقاء فتح مضيق هرمز شيئا فشيئا. سنرى، قد يكون في ذلك مدخلا لإنهاء هذه الظروف الصعبة فعلا.
0: شكرا دكتور مسعود معلوف، الدبلوماسي السابق والباحث بالشأن الأمريكي. إلى قطاع غزة، حيث شن الطيران الإسرائيلي غارة على محيط شارع مشتهى في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. وأفادت مصادر محلية بأن الطيران الإسرائيلي شن غارات أخرى على المنطقة نفسها من دون الإعلان حتى الآن عن وقوع شهداء أو إصابات. وقد شيع الفلسطينيون 105 شهداء انتشلت رفاتهم من تحت أنقاض منازلهم في شارع اليرموك في مدينة غزة. وكان جيش الاحتلال استهدف المنطقة في أكتوبر عام 2023 بداية حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، مما أدى أو أودى بحياة أكثر من 400 شخص في المربع السكني الذي دمر بالكامل.
10: جحيم مصبوب، عصر 25 من أكتوبر، الشهر الأول من حرب الإبادة الإسرائيلية. 20 قنبلة ثقيلة دمرت 8 مبان في منطقة اليرموك بمدينة غزة، والحصيلة 400 شهيد. بعد سنتين 11 شهرا 6 أيام وبين ركام المجزرة، صار للضحايا أخيرا كفن. تكريمهم في قبور شرعية كان مطلباً لذويهم المكلومين بفقدهم. السيدة سمية بخيت فقدت 15 من عائلتها في المجزرة، انتشل منهم 3 فقط والبقية في عداد المفقودين.
11: شعور مشاعر مختلطة ما بين الحزن وما بين الألم، بين الفرحة إنه إحنا راح نديهم أقل حق من حقوق الإنسانية للإنسان الميت، إنه نكرمهم وندفنهم، ومشاعر الفقد. طبعا مشاعر الفقد مشاعر لا نستطيع وصفها.
10: ماريا، إبراهيم، ميرا، نافذ، واثنان وثلاثون طفلاً آخرين من بين 105 يقول الدفاع المدني إنه تمكن من انتشال رفاتهم، لكن آلافاً آخرين لا يزالون تحت الأنقاض.
12: مأساة حقيقية عاشها السكان هنا في هذا المربع، لكن اليوم نتحدث أيضاً على أن هناك أكثر من 8000 جثمان موجود في غزة، بحاجة إلى تدخل إنساني، بحاجة إلى من يقوم بدعم طواقم الدفاع المدني بالمقدرات واللوجستيات لأجل إخراج كافة الشهداء من تحت الأنقاض.
10: منذ وقف إطلاق النار انتشلت طواقم الدفاع المدني قرابة 1000 من الرفات من تحت أنقاض المنازل المدمرة، بينما تقول الأمم المتحدة إن وتيرة الانتشال الحالية تعني أن العثور على بقية الجثامين قد يحتاج إلى 10 سنوات إضافية على الأقل.
13: تعيد هذه الأكفان التذكير بحرب لم تنتهي، وجرح لم يندمل، ومجرم لم تبدأ محاسبته بعد. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من موقع مجزرة التاج في مدينة غزة. بسم الله الرحمن
0: الرحيم. حدثت خدمة جوجل إيرث صورها لتظهر حجم الدمار الهائل الذي لحق بقطاع غزة، حيث تحولت مساحات واسعة منه إلى ركام هائل.
14: You know what one ton ballistic missile would do if it hit this place?
15: تخيلوا ما يمكن لصاروخ باليستي واحد بزنة طن واحد أن يفعله إذا ضرب المكان. هكذا يتساءل نتنياهو أمام قاعة شبه خالية بالأمم المتحدة. فقط تخيلوا، يقول نتنياهو متنسيا أن جيشه أسقط على قطاع غزة في عامين أكثر من 200,000 طن من المتفجرات. تخيلوا، إنه الواقع الذي توثقه خرائط الجغرافيا الجديدة. هذه غزة اليوم كما ترصدها الصور الفضائية، أثر بعد عين، خراب على امتداد البصر، مدينة بلا ملامح، بلا معالم، وبلا عناوين. تخيلوا، كانت على هذه الخريطة تجمعات سكنية في بيت حنون وبيت لاهية وجباليا، كيف كانت وهكذا أصبحت. كانت هنالك بيوت في الشجاعية والزيتون وتل الهوى والنصيرات ودير البلح، كيف كانت وكيف أصبحت. كانت هنالك طرقات في خان يونس ورفح قبل أن يتداخل الركام بالركام وتنمحي الدروب والمسالك. تخيلوا، كانت على هذه الخريطة حقول جحر الديك والمغراقة وبساتين خزاعة وعبسان وشرق رفح، وهكذا جرفت. كانت هنالك مستشفيات باسم الشفاء وناصر والإندونيسي وكمال عدوان، كيف كانت وعلى هذه الحال خلفت. كانت على الخريطة مدارس وملاعب وغرف نوم للأطفال. كانت هنالك مكاتب بريد تصل إليها الرسائل، وكلها دمرت. تخيلوا، على هذه الخريطة يجثم اليوم 61 مليون طن من الركام فقط. تخيلوا.
0: في الضفة الغربية، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيا استشهد برصاص مستوطنين خلال اقتحامهم بلدة يسوف شرقية سلفير بالضفة الغربية، وكان المستوطنون قد شنوا هجوما على منطقة النصبة شرقية البلدة أطلقت خلاله قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين. واقتحمت قوات إسرائيلية قرية برقة شرق رام الله بالتزامن مع هجوم نفذه مستوطنون على القرية، وأفادت مصادر محلية بأن القوات الإسرائيلية انتشرت في عدد من مناطق القرية بالتزامن مع اعتداءات المستوطنين. بحثت المحكمة الإسرائيلية العليا في طلبات شطب القوائم العربية، وأوضح حسن جبرين من فريق الدفاع عن القوائم العربية خلال الجلسة إن النقاش كان بشأن شطب كافة المرشحين العرب وكذلك المرشح اليهودي الوحيد ضمن القوائم. هذا وأعلن حزب التجمع الوطني الديمقراطي أن سامي أبو شحادة سحب ترشحه بعد إعلان شطبه، وذلك بعد جلسة المحكمة العليا وإعلان الهيئة القضائية أن أغلبية القضاة تتجه إلى تثبيت قرار الشطب.
16: نحن ممليتين لمار أبو شحادة لشكل
17: إما الانسحاب الفردي من الترشح أو إقرار من المحكمة بشطب ترشيح رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة. هذان الخياران اللذان وضعهما رئيس المحكمة العليا أمام أبو شحادة والقائمة المشتركة أثناء جلسات التداول في المحكمة العليا اليوم، جلسات يراها القانونيون محاولة واضحة لإقصاء الأحزاب العربية من أي عمل سياسي في إسرائيل.
18: النظام السياسي الإسرائيلي لا زال يلاحق الأحزاب العربية والمرشحين العرب في هذه الأحزاب، هو لا يريد لهذه الأحزاب أن تكون جزء لا يتجزأ من دائرة صنع القرار في البرلمان الإسرائيلي، هو ينزع عنها الشرعية على أكثر من صعيد. أهم هذه الأصعدة هو الآن شطب ترشيح سامي أبو شحادة وعوفر كسيف.
17: النقاش الحاد والتوتر داخل قاعة المحاكمة امتد إلى خارجها، إذ تظاهر عشرات من الرافضين لشطب ترشيح أبو شحادة والقوائم العربية دون أن يسلموا من اعتداءات الشرطة، تزامنا مع تجمع لمتطرفين من اليمين الإسرائيلي وسط اتهامات بتسلل عنصريتهم إلى حيثيات المحاكمة.
19: قرار قضائي تشتم منه رائحة العنصرية جاءت بهذا الاقتراح، ولكن نحن كقيادة سياسية كحزب تجمع الوطني الديمقراطي وكالمشتركة نحن كان لدينا القرار المسبق بأننا سنخوض هذا النضال حتى النهاية.
17: قد تكون القوائم والأحزاب العربية معتادة على إجراءات من هذا النوع انعكاسا لما يعيشه الفلسطينيون داخل الخط الأخضر من ملاحقة سياسية عامة، لكن السنوات التي أعقبت هجوم 7 أكتوبر شهدت تحريضا وقمعا مضاعفا شملا المشهد الفلسطيني عامة. مداولات طويلة محورها محاولة شطب ترشيح سامي أبو شحادة ضمن مسار متكرر لاستبعاد المرشحين والقوائم العربية في انتخابات الكنيسة في محاولات لإقصاء الصوت العربي، مشهد يعيد طرح السؤال حول مدى محدودية المشاركة السياسية العربية في نظام انتخابي تقدم إسرائيل نفسها من خلاله على أنها الديمقراطية الوحيدة في المنطقة. عبد القادر عبد الحليم من أمام المحكمة العليا في مدينة القدس للتلفزيون العربي.
0: وفي سوريا، توغلت قوات إسرائيلية في منطقتين شمالي وجنوبي القنيطرة وفق ما أوردته وكالة سانا، وقالت الوكالة إن قوة إسرائيلية دخلت قرية الحميدية بعدة آليات وفتشت عددا من المنازل قبل اعتقال شاب من أبناء القرية والانسحاب. وفي بريقة دخلت قوة ثانية مؤلفة من 6 آليات عسكرية وأقامت حاجزا داخل القرية. في ملف السودان، أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل 5 أشخاص وإصابة 47 في هجوم بطائرة مسيرة شنته قوات الدعم السريع على سكن جامعة كردفان بمدينة الأبيض مركز ولاية شمال كردفان جنوبي البلاد. وأدانت الشبكة في بيانها الهجوم وشددت على أن استهداف دور إيواء الطلاب والمنشآت التعليمية يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني ويعرض حياة المدنيين للخطر. ودعت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إلى العمل على محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات ودعم الاستجابة الطبية العاجلة للمصابين والمتضررين من الهجوم. قررت إثيوبيا إغلاق سفارتها في العاصمة الإريترية أسمرة ردا على ما وصفته بأعمال العداء المباشرة وغير المباشرة التي تمارسها إريتريا ضدها. كما أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية أن 10 دبلوماسيين إريتريين في أديس أبابا أشخاص غير مرغوب فيهم بسبب تورطهم في أنشطة تشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي الإثيوبي وفق تعبيرها. وأعلنت إريتريا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع جارتها إثيوبيا ردا على قرار أديس أبابا في وقت سابق طرد دبلوماسيين إريتريين. وقالت الخارجية الإريترية في بيان نشرته عبر منصة إكس إن أسمرة لم يعد أمامها خيار سوى الرد بالمثل وقطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع إثيوبيا. تحول مقطع قديم لامرأة منقبة في أفغانستان إلى مادة للتهجم على الإسلام والسخرية منه. فريق مسبار كشف أن المقطع مولد بالذكاء الصناعي وتتبع الأيادي والخلفيات السياسية لأولئك الذين شاركوا في تداوله ضمن أجندة متطرفة تهاجم الإسلام والحجاب والهجرة. التفاصيل في هذا التقرير.
20: بين ليلة وضحاها انتشر فيديو لامرأة منقبة على منصة إكس تتحدث بالإنجليزية عن الحجاب بوصفه رمزاً للاعتزاز أعاد تداوله آلاف الحسابات مصحوباً بعبارات متطابقة تفيض بالسخرية من الحجاب والنقاب. إلا أن المقطع مولد بالذكاء الاصطناعي. الصورة المستخدمة في الفيديو من فعالية نسائية مؤيدة لحركة طالبان نظمت في 11 سبتمبر عام 2021 داخل جامعة الشهيد رباني في العاصمة الأفغانية كابول، حيث وثقت مشاركة نساء يتشحن بالسواد في تجمع قدم كتأييد لسياسة طالبان بعد نحو شهر على عودتها إلى السلطة بعد 5 سنوات. هي الصورة نفسها تستخدم لإنتاج مقطع مولد رقمياً يوحي بأن المرأة تتحدث عن الحجاب بوصفه اختياراً شخصياً ورمزاً للكرامة والإيمان، ويتحول إلى مادة للانتقاد والسخرية. لكشف ما وراء هذا الانتشار حلل فريق مسبار في التلفزيون العربي أكثر من 70,000 منشور شارك في تداولها أكثر من 45,000 حساب، وحدد نمط التفاعل والمساهمين في تضخيم سردية تتهجم على الإسلام انطلاقاً من فيديو مفبرك. أظهر تحليل التفاعلات المرتبطة بعبارة الحجاب رمز للفخر مصحوبة بصورة المنقبة أن تداولها بدأته مطلع مارس 2026 حسابات تقدم نفسها بهوية إسلامية. ظل حجم التفاعل محدوداً في الأشهر التالية ثم ارتفع بحدة في يونيو حين أعيد نشر الصورة ضمن محتوى ناقد ومتهكم. 20 يونيو سجلت ذروة ب42,000 تفاعل أعقبتها موجات أقل حجماً أبرزها في 5 يوليو بنحو 2410 تفاعلات. ولإظهار هذه الموجات استبعد فريقنا من الرسم البياني الثاني الذروة الممتدة من 20 إلى 22 من يونيو. بلغ إجمالي المحتوى المرصود نحو 70,000 منشور، شارك في تداولها نحو 45,000 حساب. استحوذت الإنجليزية على نحو 100% من التفاعلات، ولم يسجل إلا منشور واحد بلغة أخرى وهي الهولندية لحساب رافائيل دهان الذي يحمل هوية إسرائيلية. تصدرت الولايات المتحدة التفاعلات بنسبة 44%، تلت البرازيل ب 6% من التفاعلات، فالهند والمملكة المتحدة ب 5% لكلتيهما. وتركزت التفاعلات حول جملة الحجاب رمز للفخر وليس للقهر، ليعاد توظيفها في سياق نقدي مختصر كعبارة هذه المرأة المسلمة. وتزامن ذلك مع دعوات للتعليق على الصورة، أبرزها ما ردك والسؤال الساخر لماذا لا يرتديه الرجال إذن؟ رجح الفحص البصري للمقطع الذي بنيت عليه السردية أنه مولد بالذكاء الاصطناعي، ومن علامات ذلك الظهور المفاجئ لجزء من الميكروفون قرب وجه المنقبة، وظهور علامة جروك أميج المرتبطة بأداة توليد الصور والفيديو التابعة لشركة XAI أسفل مشغل الفيديو على منصة X. قدرت أيضاً أداة هايف احتمالية توليد المقطع بالذكاء الاصطناعي بنسبة 66% والصوت المصاحب له بنسبة تقارب 100%. برز في التفاعل حساب الكاتبة الهولندية ماريكا هوخوت المعروفة بانتقادها لما تصفه بأسلمة المجتمع وبتأييدها لإسرائيل، وحظي منشورها بأكثر من 500,000 إعجاب وشوهد نحو 11,500,000 مرة، وكان إحدى أبرز محطات انتشار الصورة والعبارة الساخرة المرتبطة بها قبل إعادة تداول المقطع المولد رقمياً. ماريكا هوخوت أعادت في الأساس اقتباس منشور لحسابة مسلم ماترز يتضمن صورة المنقبة مع سؤال ساخر لماذا لا يرتديه الرجال إذن؟ في 4 يوليو أعاد حساب ألوثيدون تداول المنشور بالعبارة الساخرة نفسها بعدما جرى تعديل الفيديو رقمياً، فحصد نحو 40,000 إعجاب وأكثر من 500,000 مشاهدة. يشير الملف التعريفي لحساب ألوثيدون إلى وجوده في جنوب إفريقيا، وأظهر الفحص تغيير اسم مستخدمه 4 مرات، وقد شارك المقطع 4,436 حساباً أي نحو 10% من الحسابات المرصودة. كشف فحص البيانات التعريفية عن اختلافات في المواقع الجغرافية المعلنة لبعض الحسابات. استخدمت أيضاً على نطاق واسع أسماء شخصيات مشهورة، فوظف مثلاً 27 حساباً اسم الممثل ميل جيبسون، و8 حسابات اسم جون إف كينيدي، و22 حساباً اسم الرئيس ترامب أو أسماء أقاربه. ولم يقتصر نشاط الحسابات على تداول المقطع، إذ تكررت منشورات تطرح أسئلة عن الإسلام، من بينها هل تعتقدون أن الإسلام دين سلام؟ وأخرى تتناول انتشار هذا الدين في الغرب. أظهر تحليل خصائص تثير الريبة في نشاط بعض الحسابات، من بينها حداثة الإنشاء، حيث أنشئ 191 حساباً في 2026 ومحدودية المتابعين، حيث شارك في التفاعل نحو 15,000 حساب لا يتجاوز عدد متابعي كل منها 100، وأظهر الفحص أن نحو 1% منها فقط تحمل علامة التوثيق. السمة الثالثة الهوية المجهولة، حيث رصدنا حسابات تنتحل أسماء وصور شخصيات عامة مرتبطة بتيار ماغا وكانون، بعضها تداول منشورات مؤيدة لترامب ومنتقدة للحزب الديمقراطي والمسلمين والمهاجرين. السمة الأخيرة التي تثير الريبة هي الحسابات الموقوفة وتغيير الهوية، حيث رصد الفريق توقف حسابات عن الظهور على منصة إكس، ورصد أخرى غيرت أسماء مستخدميها وصورها التعريفية.
0: رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فكرة وقف متبادل للغارات الجوية بعيدة المدى مع أوكرانيا والتي تتصاعد منذ أشهر، وذلك ردا على اقتراحات قدمتها كييف وواشنطن.
1: يقال لنا فليكفوا عن قصف مصاف النفط لديكم فتوقفوا بدوركم قصف سفنهم، هذا أمر سخيف بكل بساطة.
0: ولوح بوتين بأن موسكو قد تلجأ إلى استخدام كل أنواع الأسلحة من بينها تلك النووية إذا هاجمت قوات حلف شمال الأطلسي منطقة كالينغراد.
1: إذا وصل الأمر إلى هجوم مباشر ضد روسيا وبالتحديد ضد كالينغراد، فستكون مسألة استخدام كل أنواع الأسلحة التي نمتلكها في ترسانة بلادنا مطروحة على جدول الأعمال، وهذا أمر لا مفر منه.
0: سجلت أسعار الديزل في بريطانيا ارتفاعا تاريخيا، حيث بلغ سعر اللتر الواحد قرابة جنيهين، ارتفاع انعكس بدوره على تكاليف النقل وأضاف مزيدا من الأعباء إلى فاتورة المستهلكين البريطانيين. ويعزو الخبراء سبب الارتفاع إلى الحروب الدائرة في أوكرانيا والشرق الأوسط.
2: عند محطات الوقود في لندن أصبح الرقم البادي على الشاشات كافيا لسرد الحكاية، قرابة جنيهين مقابل لتر واحد من الديزل، هو أعلى سعر تسجله بريطانيا على الإطلاق. فاتورة ثقيلة يدفعها السائقون هنا، لكن أسبابها تمتد إلى آلاف الأميال بعيدا.
21: أنا أدفع أكثر مقابل الوقود الآن مقارنة بالأشهر الستة الماضية. لقد ارتفعت الأسعار بسرعة، كلما ارتفعت تكاليف الوقود زاد تأثير ذلك على عملي كسائق، لأنني أضطر إلى إعادة تعبئة الوقود مرة بعد أخرى، وعدد الأميال التي يمكنني قيادتها بالسيارة أصبح أقل.
2: المشهد قاتم وقائمة الأسباب تطول. الحرب في الشرق الأوسط والضربات الأوكرانية على روسيا أحدثت اضطرابا واسعا في إمدادات الطاقة. أما الولايات المتحدة التي توفر قرابة ثلث واردات بريطانيا من الديزل، فتلوح بإمكانية تقييد صادراتها من الوقود.
22: فيما يتعلق بالسيطرة على ما يحدث على المستوى السياسي، لا يمكن للندن فعل الكثير، لكن بالطبع المملكة المتحدة مثل أي دولة أخرى اجتمعت لدعم أوكرانيا في معركتها، وتحاول أيضا التأثير على ما يفعله الرئيس ترامب في الشرق الأوسط، وهذا الأمر ليس سهلا.
2: لكن السائق ليس وحده من سيدفع الثمن، فالديزل يحرك الجزء الأكبر من أساطيل الشاحنات وعربات التوصيل البريطانية، وكل زيادة في كلفة نقل البضائع تصل مباشرة إلى جيوب البريطانيين. قد لا يكون هذا سقف أسعار الديزل النهائي في بريطانيا، وأزمة تبدأ عند مضخة الوقود لن تتوقف عندها، خاصة وأن صدى الحروب التي تدور على بعد آلاف الأميال يتردد عاليا هنا في طول البلاد وعرضها. زاهر عمرين، التلفزيون العربي، لندن.
0: أعلنت شركة جوجل أنها ستحجب في الوقت الراهن برنامجها جيميناي 4 أرجن للذكاء الاصطناعي في خطوة تعكس حجم المخاوف من قدراته المتقدمة.
23: ليس كل ما يستطيع الذكاء الاصطناعي فعله يمكن طرحه للجميع. شركة جوجل تحجب مؤقتا نموذجها المتقدم جيميناي 4 أرجن عن العامة، وتحصر الوصول إليه في مجموعة من خبراء الأمن السيبراني في خطوة تعكس حجم المخاوف من قدراته المتقدمة. فالنموذج حسب الشركة يستطيع اكتشاف الثغرات البرمجية الخطيرة وإصلاحها، وهي قدرة يمكن أن تعزز أمن الأنظمة، لكنها قد تمنح القراصنة أيضا أداة أكثر تطورا لاستهداف البنوك والمستشفيات والأنظمة الحكومية. ولهذا اختارت جوجل التدرج بدل الإطلاق الواسع، حيث ستتيح الشركة للحكومة الأمريكية طوعا الوصول المبكر إلى النموذج، بينما تجمع ملاحظات المختبرين قبل اتخاذ قرار بشأن توسيع نطاق استخدامه. وهذا الحذر لا يقتصر على جوجل، فمنافستها أنتروبيك اتبعت مسارا مشابها وأبقت نموذجها الأكثر تقدماً متاحاً لعدد محدود من المؤسسات الموثوقة وسط مخاوف من إساءة استخدام النماذج القوية. وفي كشف جديد قالت صحيفة فاينانشال تايمز إن شركة استيمتريك سيكوريتي للأدلة الجنائية الرقمية خلصت إلى أن نماذج الذكاء الاصطناعي تابعة لأوبن إي آي استخرجت بيانات من 55 موقعا إلكترونيا لشركات ومنظمات ووكالات حكومية أمريكية، بينها مراكز السيطرة على الأمراض وهيئة الأوراق المالية والبورصات ومايو كلينيك. يوما بعد يوم يفرض الذكاء الاصطناعي تحديات أكبر وضغوطا لتنظيم قدراته. ولعل هذا كان أحد مخرجات اجتماع الرئيس الأمريكي

0: تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، رأت صحف أجنبية أن إيران تتبنى استراتيجية مبنية على التصعيد، إذ تعتقد أن واشنطن في نهاية المطاف ستعود للقتال. تتابعون عرض الصحف وألقاكم على رأس الساعة.
1: في مجلة فورين أفرز الأمريكية، تناول محمد آية الله طبر دوافع إيران لتصعيد الحرب مع أمريكا، معتبرا أن إيران تتبنى استراتيجية مبنية على التصعيد والهجوم، وهذا يعني أنها لن تتنازل لواشنطن بل ستزيد من إلحاق الضرر باقتصادات شركاء الولايات المتحدة الإقليميين. إذ بحسب الكاتب، طهران تعتقد أن واشنطن ستعيد تنظيم صفوفها وستعود للقتال في النهاية، إلا أنها مصممة على الرد بقوة على أي استفزاز أمريكي وربما حتى شن هجوم مسبق. ورأى أن النظام الإيراني يعتقد أنه لا يستطيع التعايش مع وجود أمريكي في الشرق الأوسط، لذا فهو مستعد لبذل كل ما في وسعه لإخراج الولايات المتحدة من المنطقة. وخلص إلى أن التصعيد بطبيعة الحال مغامرة محفوفة بالمخاطر، فإذا ما بالغت إيران في تصعيدها فقد تستفز رد الفعل الأمريكي الذي تسعى جاهدة لردعه، وإذا ما ضاق الشعب الإيراني ذرعا بالحرب فقد ينتفض احتجاجا. وفي مجلة فورين بوليسي الأمريكية، ناقش نايت سوانسون وكول بيوسي احتمالية لجوء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التصعيد ضد إيران بعد انتخابات التجديد النصفي، مشيرين إلى أنه حتى الآن أجبر ارتفاع أسعار الطاقة ترامب على التراجع عن المواجهة المفتوحة والسعي نحو حل دبلوماسي خشية إثارة ردود فعل داخلية غاضبة. لكن بعد انتخابات التجديد النصفي قد يقرر أن كسب الحرب ضد إيران أمر محوري لإرثه السياسي، وأن الحفاظ على الوضع الراهن لن يحقق أهدافه. لذا بحسب الكاتبين، إذا قرر التصعيد سعيا وراء النصر فلديه مجموعة من الخيارات، على الرغم من أنه من غير المرجح أن يحقق أي منها النتيجة التي يسعى إليها. فقد تقرر الولايات المتحدة وربما بمشاركة إسرائيل شن ضربات جديدة أكثر كثافة ضد الأهداف الإيرانية التي استهدفت في مارس الماضي، كالمنشآت العسكرية وأنظمة الصواريخ المنتشرة والبنية التحتية للطاقة. أما أسوأ السيناريوهات بالنسبة له فهو أن يجيز شن ضربات ضد البنية التحتية المدنية الإيرانية، ما يدفع إيران إلى الرد بضربات على مواقع الطاقة في دول المنطقة. وخلص إلى أن الحقيقة هي أن ترامب يواجه خيارات سيئة للخروج من هذا المأزق، والأسوأ من ذلك كله هو التمادي في التصعيد المدمر. في موقع بلومبرغ الأمريكي، ناقش أندرياس كلوث تأثير حروب ترامب على سياسة الولايات المتحدة الخارجية، معتبرا أن سياسة ترامب الخارجية اتسمت بالفوضى وإضعاف مصداقية بلاده على الساحة الدولية، إذ أدخل الولايات المتحدة في حرب لا يستطيع الانتصار فيها من خلال مهاجمة إيران، إضافة إلى قصفه عدة دول مثل اليمن ونيجيريا. وأضاف أن الحرب على إيران أضعفت أمريكا على الصعيد الجيوسياسي، وبخوضها هذا الصراع استهلكت كميات كبيرة من ذخائرها، لا سيما الصواريخ باهظة الثمن التي تستخدمها دفاعيا أو هجوميا. واعتبر كلوث أيضا أن سياسات ترامب أدت أيضا إلى تراجع التحالفات، حيث قامت دول مثل كندا ودول أوروبية بتشكيل شراكات بديلة ونأت بنفسها عن الولايات المتحدة. وخلص إلى أن الرئيس الأمريكي في النصف الأول من ولايته الثانية بدد قوة أمريكا تاركا بلاده أضعف بدلا من أن تكون أقوى، والعالم أكثر عنفا بدلا من أن يكون أكثر سلاما. والأسوأ من ذلك أنه لا يوجد ما يشير إلى أنه سيصبح أقل خطورة في الفترة المتبقية من ولايته. في صحيفة The Guardian البريطانية تناولت نسرين مالك نتائج اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة، معتبرة أن ما حدث لم يكن اجتماعا للتوصل إلى حلول أو قرارات، بل مثل فقط استعراضا للقوة والإحباط والانقسام. وأضافت حتى على الصعيد الإجرائي وظفت الولايات المتحدة نظام

التأشيرات كسلاح، ما جعل الأمم المتحدة ليست هيئة محايدة بقواعدها وبروتوكولاتها الخاصة، بل أداة تستغل لمصالح الولايات المتحدة وحلفائها لمجرد وجود مقرها على الأراضي الأمريكية. ورأت مالك أن العالم يعيش حاليا حالة فوضوية في ظل قادة مهملين يعولون على قدراتهم على الإفلات من العقاب، فيما لا تملك بقية المنظومة خيارا سوى العمل معهم أو الالتفاف حولهم للتخفيف من عواقب أفعالهم.

0: عملي فاشية نازية قاسية.
1: جبريل رجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية.
2: الوالد كان ينتمي لحزب التحرير، وكان الحزب في بداياته
0: كان أبوي تحريري وعمي إخوانجي. اللقاء مستحيل.
2: استمعت للناطق باسم حركة فتح، قال إنه هنالك قرار وإحنا ماضيين فيه.
0: إذن هو يعني قفزة في الهواء، وإن غدا لنظره قريب.
2: لك تصريح مشهور إنه هذا من الأخطاء الاستراتيجية الكبرى في تاريخ حركة فتح.
0: هل المتحاورين يتحدثوا عن نفس المشكلة؟
2: هل سيتم الموافقة إسرائيليا دوليا إقليميا على مشاركة حماس في الانتخابات القادمة؟
1: وفي رواية أخرى، الأحد 10:00 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
3: الآن يصل الجيش الاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة التي نتواجد فيها، يشهر جنود الاحتلال الإسرائيلي السلاح في وجهنا. الآن جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق الكاميرا لمنع التلفزيون العربي من الإسرائيلي.
4: موقف الأمريكي بمثابة الترخيص،
5: هل بقي من القانون الدولي في الفترة الترمبية التي نعيشها شير؟
1: تتكامل الأصوات فتصير الجمل مفهومة، يفكك ما هو مركب، يستدعى السياق.
6: وهناك احتمال لأن تتجدد الأعمال القتالية من جديد.
7: دول المنطقة الآن أعتقد أنها تسابق الوقت لتجهيز دفاعاتها إذا أي هجوم إيراني.
1: وترافق المعلومة كل الآراء، نقاش بين مختصين ومتابعين، ومواكبة عبر شبكة ممتدة من المراسلين. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة، ولكل صورة قصة. قصة إنسان ومكان، نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. غارات على صنعاء وصعدة وتعز وعمران، القوات الحكومية اليمنية تعلن مقتل العشرات من عناصر جماعة أنصار الله الحوثيين، والمتحدث باسم قوات التحالف يقول إنه تم اعتراض وتدمير مسيرات وصواريخ في سماء خميس مشيط وجازان. واشنطن بوست تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن البنتاغون يخطط لإرسال آلاف الجنود والمقاتلات إلى الشرق الأوسط، وترامب يعود من جديد بنهاية سريعة للحرب مع إيران. على وقع معارك تيغراي، إثيوبيا تطرد 10 دبلوماسيين إريتريين ودبلوماسيا مصريا. أسمرة ترد بقطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع أديس أبابا، والقاهرة تعلن مستشارا بالسفارة الإثيوبية شخصا غير مرغوب فيه.

0: أعلن الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية شن 15 غارة جوية على مواقع وتمركزات لجماعة أنصار الله في محافظة تعز. ووفقا للمتحدث باسم القوات المسلحة فإن الغارات استهدفت مناطق رأس دريز والأعمور وحيفان. إلى ذلك قال الناطق باسم الجماعة يحيى سريع إن الطيران السعودي شن خلال الساعات 24 الماضية نحو 47 غارة استهدفت الأعيان المدنية من شبكات اتصالات ومدارس وغيرها في محافظات تعز وصعدة والجوف.
1: تتسع رقعة المواجهات في اليمن مع تصعيد ميداني لافت في محافظتي تعز ولحج بالتزامن مع تفاقم أزمة النزوح والاحتياجات الإنسانية. في تعز أعلنت القوات الحكومية مقتل 30 من عناصر وقيادات جماعة أنصار الله الحوثيين وإصابة 50 آخرين خلال مواجهات في جبهة الأقروض جنوب المحافظة. كما أعلنت تنفيذ 6 غارات جوية على مواقع وآليات الجماعة في منطقة الأكبوش وجبهة حيفان. وتقول القوات الحكومية إنها أحبطت هجوما واسعا للحوثيين على عدة محاور في تعز ولحج، فيما امتدت المواجهات إلى حيفان وسامع والوازعية وجبل حبشي ومقبنة وسط تبادل للقصف والغارات. في المقابل اتهم الحوثيون السعودية بشن عشرات الغارات خلال الساعات الماضية على مواقع في صنعاء وتعز ومحافظات يمنية أخرى. التصعيد لا يقتصر على الداخل اليمني، فقد أعلن تحالف دعم الشرعية أن جماعة أنصار الله الحوثيين استهدفت خلال الساعات الأخيرة بالطائرات المسيرة محطة طيبة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة. وقال التحالف إن قواته اعترضت ودمرت صاروخين باليستيين وأربع مسيرات في مدينتي خميس مشيط وجازان جنوبي المملكة. وبينما تتسع رقعة القتال تتفاقم كلفة الحرب على المدنيين. الأمم المتحدة قالت إن قرابة 200,000 شخص نزحوا داخل اليمن منذ بداية سبتمبر، وكانت تعز بؤرة رئيسية للنزوح. كما تشير بيانات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى أكثر من 5,300,000 نازح داخليا حتى أواخر سبتمبر. أما صحيا فتواجه البلاد تفشيات متزامنة للكوليرا والحصبة وحمى الضنك في وقت لا تعمل فيه سوى نسبة محدودة من المرافق الصحية بكامل طاقتها وفق منظمة الصحة العالمية. هكذا لا ترسم جبهات تعز ولحج خريطة عسكرية فقط، بل تعيد رسم خريطة النزوح والاحتياجات الإنسانية في واحدة من أكثر مراحل التصعيد تعقيدا في اليمن خلال الأسابيع الأخيرة.
0: هذا وأعرب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانز جروندبرغ عن قلقه البالغ حيال تصاعد حدة القتال في محافظة تعز، وأضاف في منشور على منصة إكس أنه تلقى تقارير تفيد بسقوط ضحايا وتضرر البنية التحتية وإغلاق طرق، ما يعوق قدرة السكان على مغادرة مناطق القتال. كما أشار إلى أنه على تواصل وثيق مع الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين بشأن الخطوات اللازمة لاحتواء الوضع في تعز على وجه السرعة وضمان حرية حركة المدنيين. ونرحب بضيفنا في الاستوديو السيد أنور العنسي الصحفي والخبير في الشأن اليمني. أهلا بك سيد أنور. غارات مكثفة على صنعاء وأيضا تعز على مواقع وتمركزات جماعة أنصار الله الحوثيين، هل بدأت العمليات العسكرية تأخذ منحا آخر؟
2: بالتأكيد ما نشهده اليوم هو ذروة للمعارك وللقتال في محافظة تعز وفي اليمن عموما. الحوثيون على ما يبدو أخذوا يدفعون بثقلهم بأقصى ما يستطيعون من بشر وعتاد إلى محافظة تعز، بل ويقومون ليس فقط بسحب بعض المقاتلين من الجبهات الهادئة، ولكن أيضا بتحشيد الكثير من البشر بهذه الطريقة أو تلك. وقد رأينا مثلا بعض الأسرى يتحدث عن أنه طلب منهم الذهاب للمشاركة في المولد النبوي الشريف قبل أسابيع أو أيام، وفوجئوا بأنفسهم في جبهات القتال. كثير من المعلومات المتطابقة ذكرت أن الحوثيين يقومون بأخذ الناس عنوة من الشوارع أيضا، ودفعهم عبر المركبات العسكرية وحتى حافلات النقل المدنية للتوجه نحو محافظة تعز. هذه المحافظة ريما من أكثر المحافظات اليمنية كثافة في السكان واتساعا أيضا في المساحة، ولكنها أيضا شديدة الوعورة من ناحية التضاريس الجغرافية، والقتال فيها لن يكون سهلا بالنسبة للحوثيين، خصوصا أنهم يقاتلون في أرض غير أرضهم، بينما المدافعون عن المحافظة هم يتحصنون في بيوتهم وفي قراهم ومرتفعاتهم التي يعرفونها جيدا، بينما الشبان الذين يدفع بهم الحوثي إلى هذه الجبهات وعددها لا يقل في تقديري عن 20 إلى 25 جبهة رئيسية غير خطوط التماس الأخرى.
0: هل هذا ما يفسر سيد أنور عدم قدرة الحوثيين على السيطرة على محافظة تعز بخلاف ما حصل في الساحل الغربي، حيث تقدم الحوثيون بشكل كبير في الأيام الأولى منذ بداية شهر من هذه الحرب؟
2: التقدم في الساحل الغربي فيها الكثير من الألغاز، ولم تدر معارك حقيقية كبيرة بين الحوثيين والقوات الحكومية، لأنه كان هناك انسحاب مفاجئ قيل أنه تكتيكي من منطقة حيس في منتصف الساحل الغربي لليمن، وحتى الخوخة ثم المخا ثم إلى محافظة لحج، وحدث فراغ تمكن الحوثيون من ملئه، لكن هذا لا يعني أنهم لم يكونوا يخططون لذلك، فهم قاموا بشن هجوم كبير ومباغت وتحت غطاء ناري كثيف من منطقة الكدحة في مديرية الوزعية وفي تعز، وتمكنوا من التقدم نحو قاعدة خالد بن الوليد على الطريق المؤدي إلى المخا، واستولوا على جبل النار الذي يعد غرفة عمليات أو مركز قيادة للقوات المقاومة الوطنية والتشكيلات العسكرية الأخرى الموالية للحكومة، ومن هنا حدث هذا الاختراق في مناطق سهلية مفتوحة، لكن في مناطق جبلية يعني شديدة الوعورة مثل جبال ومرتفعات وهضاب تعز، أعتقد أن المهمة الحوثيين كبيرة ومكلفة لهم من كل النواحي، بشريا وماديا وحتى اجتماعيا وسياسيا. أنا هنا أتحدث عن منطقة تختلف مذهبيا عن الحوثيين القادمين من مناطق أخرى ذات مذهب آخر.
0: إذن ليست حاضنة اجتماعية.
2: طبعاً. هناك تاريخيا هناك صراع مذهبي واجتماعي بين محافظات وسط اليمن ومناطق الشمال التي عادة ما كانت هي صاحبة مركز الحكم وصاحبة القرار، ويشعر أبناء مناطق وسط اليمن وعلى رأسهم تعز بمظلومية تاريخية بأنهم ليسوا شركاء حقيقيين في السلطة سواء في زمن الإمامة أو حتى بعد قيام الثورة. ضيف إلى ذلك أنه يعني هناك فسيفساء من القبائل في محافظة تعز يصعب التعامل معها بطريقة واحدة، فهي معادية بشكل عام، وإن كان هناك بعض أبنائها موالين للحوثيين في الفترة الأخيرة.
0: إذن هناك تحديات كبيرة أمام جماعة أنصار الله الحوثيين في هذه المعركة بمحافظة تعز، لكن من جهة أخرى هل هناك تغيير، هل تلحظ تغييرا في الاستراتيجية التي تتبعها الحكومة اليمنية؟ إعلان التعبئة العامة كانت قبل يعني أيام في موقع الدفاع، الآن على ما يبدو هناك محاولة لتنفيذ عمليات هجومية غارات مكثفة كما أشرنا.
2: مضى على هذه الحرب التي يشنها الحوثيون على اليمنيين أكثر من 12 عاما. خلال هذه الفترة انتقل معظم اليمنيين في تعز وفي مأرب وفي غيرها من المحافظات من وضع الدفاع إلى موقع أو مركز الهجوم، استعدوا بما فيه الكفاية في تقديري لمثل هذا اليوم، لأنهم كانوا يتوقعون أن الحوثي كمشروع حرب لا يمكنه الاستقرار والاطمئنان إلى ما لا نهاية، وعليه أن يحارب في كل الاتجاهات. وفي الفترة الأخيرة برز موضوع باب المندب كهدف استراتيجي مركزي بالنسبة لإيران وللحرس الثوري، ولهذا ترين أن المعارك تركزت في اتجاه جنوب البحر الأحمر نحو مضيق باب المندب على وجه التحديد. الحوثيون لا يستطيعون ضمان وجود آمن ودائم لهم في هذا المضيق ما لم يتمكنوا من الاستيلاء على كامل المنطقة المحيطة به، وأعني بذلك محافظتي لحج وتعز، وهذا أمر في غاية الصعوبة. أقول لك باختصار أنه إذا نظرت إلى الخريطة الطبوغرافية الاجتماعية أو الخريطة الطبيعية الجغرافية ودققت في التقارير التي تأتي من مصادر مختلفة ومتطابقة، فإن هذا وحده سيعطيك الإجابة ليس لما يحدث الآن، ولكن أيضا لما يمكن أن تؤول إليه الأمور خلال الأسابيع القليلة القادمة. ويمكنني أن أقول ريما أنه ما يحدث في اليمن هو واحد من تجليات الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. هناك كما لاحظت سمعت في الأخبار استعدادات أمريكية لإرسال قوات ضخمة إلى الشرق الأوسط ربما تمهيدا لهجوم مقبل على إيران بعد فشل المحادثات والدبلوماسية في تحقيق أي اختراق. ربما نشهد مثل هذا الهجوم قبل الانتخابات تجديد النصفي في الولايات المتحدة وربما بعدها، لكن في كل الأحوال وبحسب توقعات كثير من الخبراء والمراقبين العسكريين في واشنطن ولندن وفي الغرب عموما بأن مثل هذه الضربة أصبحت حتمية
0: وبالتالي لها ارتباط كبير بما يجري في اليمن. كيف ترى الاستجابة الدولية للدعوات التي أطلقتها الحكومة اليمنية بضرورة التدخل، لأن ما يجري في اليمن يؤثر على الممرات البحرية، وأيضا هناك تقارير تشير إلى تأثير ذلك على حركة الطيران المدني؟
2: طبعا سواء دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي إلى مزيد من التدخل أو لم تدعو، العالم كله معني بما يحصل في اليمن. فاليمن هو ضحية موقعه الجغرافي من ناحية أهميته الاستراتيجية في منطقة حيوية، وضحية ضعفه وتواضع قدراته، وبالتالي لابد من التدخل الإقليمي من خلال التحالف الذي تقوده السعودية أو التحالف الدولي بواسطة أو بقيادة الولايات المتحدة لضمان أمن الملاحة عبر مضيق هرمز وامتدادا إلى مضيق باب المندب ونحو قناة السويس. مضيق باب المندب شأنه شأن مضيق هرمز، هو ممر مائي حيوي هام جدا جدا بالنسبة للعالم وليس لليمن فحسب أو حتى للإقليم، وضمان أمنه مسؤولية العالم كله. سمعت في الأخبار أن فرنسا مثلا سيرت عدد من السفن التي رافقتها بوارج حربية تقريبا أنه في محاولة لجس نبض الحوثيين وما إذا كانوا سيحاولون التأثير على مرور هذه البوارج والسفن. الحوثيون في المرحلة الحالية لابد أنهم سيتجنبوا أي احتكاك مع السفن التجارية أو حتى العسكرية التي تمر عبر مضيق باب المندب. ليس هذا أوان أن يقوموا بأي عمل لاعتراض هذه الحركة،
0: ولكنهم ما زالوا يستهدفون مناطق في المملكة العربية السعودية، وكان آخرها في المدينة المنورة عبر استهداف محطة لتوزيع الكهرباء.
2: طبعا ريما من المنطقي تماما أن ترد المملكة العربية السعودية سواء تحت شعار التحالف الذي تقوده لدعم الشرعية اليمنية أو حتى في إطار القانون الدولي للدفاع عن النفس. الحوثيون على ما يبدو تجاوزوا من وجهة النظر السعودية الخطوط الحمر والانتقال من الاستهداف المناطق ومدن الحد الجنوبي للسعودية إلى ميناء ينبع شمال جدة، وكذلك كما تقول المملكة العربية السعودية استهداف المشاعر المقدسة في مكة وأخيرا في المدينة. كل هذه الأمور تثير ليس فقط أو تستفز السعوديين فحسب، ولكن تستفز عموم المسلمين في كل أنحاء العالم. هناك مساحات مفتوحة يمكن للحوثيين أن يواجهوا فيها المملكة العربية السعودية، لكن المساس بهذه المشاعر
0: على كل حال
2: هذا يؤلب العالم الإسلامي.
0: هم ينفون أنهم استهدفوا المدينة المنورة حسب بيان للمتحدث باسم جماعة أنصار الله.
2: نعم.
0: الحوثيين.
2: نعم.
0: شكرا جزيلا لك سيد أنور العنسي الصحفي والخبير في الشأن اليمني، شكرا لك. في مخيم أبخ للاجئين اليمنيين المقام في شمال جيبوتي تتفاقم المعاناة وتزداد المخاوف من انتشار أمراض سوء التغذية والإسهال الحاد نتيجة انعدام الأمن الغذائي وعدم توفر رعاية صحية للأطفال وكبار السن. كاميرا التلفزيون العربي رصدت جانبا من الأوضاع الإنسانية في المخيم.
3: في مدينة أبخ الواقعة شمال العاصمة جيبوتي، يتوافد النازحون واللاجئون اليمنيون إلى هذا المعسكر الذي خصص لاستقبال اللاجئين اليمنيين تحديدا. لحد الآن وصل إلى هذا المخيم أكثر من 3000 لاجئ يمني بحسب السلطات الجيبوتية وبحسب الأمم المتحدة. هذا المخيم يفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الأساسية، لا طعام ولا صحة ولا يتوفر فيه أيضا الرعاية الصحية، فهناك مستوصف واحد لاستقبال المرضى والذين يحتاجون إلى علاجات التغذية. بعض الذين فروا من مدينة دباب وصلوا إلى هذا المخيم. ما هي أبرز المعاناة التي يعاني منها اللاجئون الذين وصلوا حديثا إلى هذا المخيم؟
4: نفتقد إلى الماء، كذلك الى الغذاء والصحه، كذلك الاطفال لا يوجد لديهم مقومات النهضه الاساسيه للحياه مثل شرب الماء، وكذلك كل مقومات الحياه.
3: هل توفر لديكم الخيام؟ وهل
4: لا لم تتوفر يعني بالكميه الكافيه للاجئين الذين وصلوا؟ نصف الذين وصلوا حصلوا على خيام، والنصف الاخر لم يأتي.
3: اوكي، ماذا تطالبون؟
5: نطالب بالخيام، نطالب بالنظر الصحي، نطالب بسوب المصارف والراشن والمي يتوفر وحمامه توفروا زي الناس. كنا نطالبون، احنا الان تعبانين، كل 3 أسر 4 أسر في داخل خيمه، والخيمه حاره، خيمه مثاله تعبانه، مش تمام الخيام، مش الخيام المليح ولا كذا ولا كذا. الان احنا ضايعين، ما عندنا شيء. لا نشكر على كل حال، نشكر حكومه قبوت تستقبل احنا وكل شيء، ولكن يعني الحاله يعني ما في منظمه الدعم ولا في اي حاجه.
3: كلما يمتد الامد لهؤلاء اللاجئون اليمنيين الذين وصلوا الى مخيم أبخ تزداد معاناتهم، وتأتي أفواج أخرى من اللاجئين الذين يصلون تباعا إلى معسكر أبخ للاجئين اليمنيين. شافي عبد الدون، التلفزيون العربي من مدينة أبخ شمال جيبوتي.
0: قالت صحيفة واشنطن بوست إن الجيش الأمريكي يستعد لاحتمال إرسال تعزيزات بحرية كبيرة إلى الشرق الأوسط خلال الأسابيع المقبلة، مع إمكانية نشر ما يصل إلى 3 مجموعات قتالية لحاملات طائرات في المنطقة خلال نوفمبر. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين أن هذه التعزيزات قد تضم نحو 20,000 جندي وما يصل إلى 150 مقاتلة، إلى جانب عدد من المدمرات القادرة على الدفاع ضد هجمات صاروخية. وبحسب الصحيفة تأتي هذه الاستعدادات بينما تدرس إدارة الرئيس دونالد ترامب خطواتها المقبلة بشأن الحرب مع إيران، بما في ذلك احتمال تجديد الضربات بعد انتخابات التجديد النصفي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، محذرا من أن على الإيرانيين أن يتصرفوا بشكل صحيح وذكي، وإلا فإنهم لن يبقوا موجودين لفترة طويلة بحسب تعبيره.
6: عندما تنتهي الحرب، وهذا سيحدث قريبا جدا لأنها ستنتهي بطريقة أو بأخرى، فعليهم أن يتصرفوا بشكل صحيح وذكي أو لن يبقوا موجودين لفترة طويلة. وعندما تنتهي الحرب ستنخفض أسعار النفط إلى مستويات أدنى حتى من ما هي عليه الآن.
0: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن هناك جهودا حميدة يبذلها بعض الوسطاء لدفع المسار الدبلوماسي قدما بين واشنطن وطهران. وأكد عراقشي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الياباني أن إيران عازمة على الدفاع عن مصالحها، مشيرا إلى أن السبيل الوحيد لاستعادة الأمن في مضيق هرمز ومنطقة الخليج هو وقف ما وصفه بالتحركات الأمريكية غير القانونية. ذكر موقع وزارة الخزانة الأمريكية أن واشنطن فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، وأوضح الموقع أن العقوبات الجديدة تستهدف قطاعي السكك الحديدية والسيارات الإيرانيين. في قطاع غزة شن الطيران الإسرائيلي غارة على محيط شارع مشتهى في حي شجاعية شرقية مدينة غزة. وأفادت مصادر محلية بأن الطيران الإسرائيلي شن غارات أخرى على المنطقة نفسها من دون الإعلان عن وقوع شهداء أو إصابات. شيع الفلسطينيون 105 شهداء انتشلت رفاتهم من تحت أنقاض منازلهم في شارع اليرموك في مدينة غزة. وكان جيش الاحتلال استهدف المنطقة في أكتوبر عام 2023 بداية حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، مما أدى أو أودى بحياة أكثر من 400 شخص في المربع السكني الذي دمر بالكامل.
7: جحيم مصبوب، عصر 25 من أكتوبر، الشهر الأول من حرب الإبادة الإسرائيلية. 20 قنبلة ثقيلة دمرت 8 مبان في منطقة اليرموك بمدينة غزة، والحصيلة 400 شهيد. بعد سنتين وأحد عشر شهرا وستة أيام وبين ركام المجزرة، صار للضحايا أخيرا كفن. تكريمهم في قبور شرعية كان مطلبا لذويهم المكلومين بفقدهم. السيدة سمية بخيت فقدت 15 من عائلتها في المجزرة، انتشل منهم 3 فقط، البقية في عداد المفقودين.
8: شعور مشاعر مختلطة ما بين الحزن وما بين الألم، بين الفرحة إنه إحنا راح نديهم أقل حق من حقوق الإنسانية للإنسان الميت، إنه نكرمهم وندفنهم، ومشاعر الفقد. طبعا مشاعر الفقد مشاعر لا نستطيع وصفها.
7: ماريا، إبراهيم، ميرا، نافذ، واثنان وثلاثون طفلا آخرين من بين 105 يقول الدفاع المدني إنه تمكن من انتشال رفاتهم، لكن آلافا آخرين لا يزالون تحت الأنقاض.
9: مأساة حقيقية عاشها السكان هنا في هذا المربع، لكن اليوم نتحدث أيضا على أن هناك أكثر من 8000 جثمان موجود في غزة، بحاجة إلى تدخل إنساني، بحاجة إلى من يقوم بدعم طواقم الدفاع المدني بالمقدرات واللوجستيات لأجل إخراج كافة الشهداء من تحت الأنقاض.
7: منذ وقف إطلاق النار انتشلت طواقم الدفاع المدني قرابة 1000 من الرفات من تحت أنقاض المنازل المدمرة، بينما تقول الأمم المتحدة إن وتيرة الانتشال الحالية تعني أن العثور على بقية الجثامين قد يحتاج إلى 10 سنوات إضافية على الأقل.
10: تعيد هذه الأكفان التذكير بحرب لم تنتهي، وجرح لم يندمل، ومجرم لم تبدأ محاسبته بعد. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من موقع مجزرة التاج في مدينة غزة.
11: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: حدثت خدمة جوجل إيرث صورها لتظهر حجم الدمار الهائل الذي لحق بقطاع غزة، حيث تحولت مساحات واسعة منه إلى ركام هائل.
12: You know what one ton ballistic missile would do if it hit this place?
13: تخيلوا ما يمكن لصاروخ باليستي واحد بزنة طن واحد أن يفعله إذا ضرب المكان. هكذا يتساءل نتنياهو أمام قاعة شبه خالية بالأمم المتحدة. فقط تخيلوا، يقول نتنياهو متنسيا أن جيشه أسقط على قطاع غزة في عامين أكثر من 200,000 طن من المتفجرات. تخيلوا، إنه الواقع الذي توثقه خرائط الجغرافيا الجديدة. هذه غزة اليوم كما ترصدها الصور الفضائية، أثر بعد عين، خراب على امتداد البصر، مدينة بلا ملامح، بلا معالم، وبلا عناوين. تخيلوا، كانت على هذه الخريطة تجمعات سكنية في بيت حنون وبيت لاهية وجباليا، كيف كانت وهكذا أصبحت. كانت هنالك بيوت في الشجاعية والزيتون وتل الهوى والنصيرات ودير البلح، كيف كانت وكيف أصبحت. كانت هنالك طرقات في خان يونس ورفح قبل أن يتداخل الركام بالركام وتنمحي الدروب والمسالك. تخيلوا، كانت على هذه الخريطة حقول جحر الديك والمغراقة وبساتين خزاعة وعبسان وشرق رفاح، وهكذا جرفت. كانت هنالك مستشفيات باسم الشفاء وناصر والإندونيسي وكمال عدوان. كيف كانت وعلى هذه الحال خلفت؟ كانت على الخريطة مدارس وملاعب وغرف نوم للأطفال. كانت هنالك مكاتب بريد تصل إليها الرسائل، وكلها دمرت. تخيلوا، على هذه الخريطة يجثم اليوم 61 مليون طن من الركام فقط، تخيلوا.
0: في الضفة الغربية أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطيني برصاص مستوطنين خلال اقتحامهم بلدة يسوف شرقية سلفيت بالضفة الغربية، وكان مستوطنون قد شنوا هجوما على منطقة النصبة شرقي البلدة، أطلقت خلاله قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين. كما اقتحمت قوات إسرائيلية قرية برقة شرق رام الله بالتزامن مع هجوم نفذه مستوطنون على القرية، وأفادت مصادر محلية بأن القوات الإسرائيلية انتشرت في مناطق القرية بالتزامن مع اعتداءات مستوطنين. بحثت المحكمة الإسرائيلية العليا في طلبات شطب القوائم العربية، وأوضح حسن جبارين من فريق الدفاع عن القوائم العربية خلال الجلسة إن النقاش كان بشأن شطب كافة المرشحين العرب وكذلك المرشح اليهودي الوحيد ضمن القوائم. هذا وأعلن حزب التجمع الوطني الديمقراطي أن سامي أبو شحادة سحب ترشحه بعد إعلان شطبه، وذلك بعد جلسة المحكمة العليا وإعلان الهيئة القضائية أن أغلبية القضاة تتجه إلى تثبيت قرار الشطب.
14: نحن ممليتين لمار أبو شحادة لشكل أي مؤمد لتوقف.
15: إما الانسحاب الفردي من الترشح أو إقرار من المحكمة بشطب ترشيح رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة. هذان الخياران اللذان وضعهما رئيس المحكمة العليا أمام أبو شحادة والقائمة المشتركة أثناء جلسات التداول في المحكمة العليا اليوم، جلسات يراها القانونيون محاولة واضحة لإقصاء الأحزاب العربية من أي عمل سياسي في إسرائيل.
16: النظام السياسي الإسرائيلي لا زال يلاحق الأحزاب العربية والمرشحين العرب في هذه الأحزاب، هو لا يريد لهذه الأحزاب أن تكون جزء لا يتجزأ من دائرة صنع القرار في البرلمان الإسرائيلي، هو ينزع عنها الشرعية على أكثر من صعيد. أهم هذه الأصعدة هو الآن شطب ترشيح سامي أبو شحادة وعوفر كسيف.
15: النقاش الحاد والتوتر داخل قاعة المحاكمة امتد إلى خارجها، إذ تظاهر عشرات من الرافضين لشطب ترشيح أبو شحادة والقوائم العربية دون أن يسلموا من اعتداءات الشرطة، تزامنا مع تجمع لمتطرفين من اليمين الإسرائيلي وسط اتهامات بتسلل عنصريتهم إلى حيثيات المحاكمة.
17: قرار قضائي تشتم منه رائحة العنصرية جاءت بهذا الاقتراح، ولكن نحن كقيادة سياسية كحزب تجمع الوطني الديمقراطي وكالمشتركة نحن كان لدينا القرار المسبق بأننا سنخوض هذا النضال حتى النهاية.
15: قد تكون القوائم والأحزاب العربية معتادة على إجراءات من هذا النوع انعكاسا لما يعيشه الفلسطينيون داخل الخط الأخضر من ملاحقة سياسية عامة، لكن السنوات التي أعقبت هجوم 7 أكتوبر شهدت تحريضا وقمعا مضاعفا شملا المشهد الفلسطيني عامة. مداولات طويلة محورها محاولة شطب ترشيح سامي أبو شحادة ضمن مسار متكرر لاستبعاد المرشحين والقوائم العربية في انتخابات الكنيسة في محاولات لإقصاء الصوت العربي، مشهد يعيد طرح السؤال حول مدى محدودية المشاركة السياسية العربية في نظام انتخابي تقدم إسرائيل نفسها من خلاله على أنها الديمقراطية الوحيدة في المنطقة.
18: عبد القادر عبد الحليم من أمام المحكمة العليا في مدينة القدس للتلفزيون العربي.
0: في سوريا توغلت قوات إسرائيلية في منطقتين شمالية وجنوبية القنيطرة وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية سنة. وقالت الوكالة إن قوة إسرائيلية دخلت قرية الحميدية بآليات وفتشت منازل قبل اعتقال شاب من أبناء القرية والانسحاب. وفي بريقة دخلت قوة ثانية مؤلفة من 6 آليات عسكرية وأقامت حاجزا داخل القرية. نفت رئاسة الاتصال في الرئاسة التركية صحة تقارير تحدثت عن استضافة الاستخبارات اجتماعا بين مسؤولين سوريين وقيادات من حزب الله اللبناني في تركيا، مؤكدة أن هذه الادعاءات عارية تماما من الصحة ولا تستند إلى أي حقيقة. وأضاف المركز أن الادعاءات المتعلقة بتاريخ اللقاء ومكانه ومضمونه فضلا عن الاتصالات التي قيل أنها جرت خلاله طلقة وذات طابع تكهني بالكامل. قال مدير محطة توليد كهرباء تشرين شرقي دمشق جبر الرافعي للتلفزيون العربي إن المحطة تعمل بالتنسيق مع الشركة السورية للغاز على تأمين إمدادات بديلة لتعويض النقص بهدف إعادة التغذية الكهربائية التي أو إلى وضعها الطبيعي عقب الانفجار الذي وقع الأربعاء.
19: الشركة السورية عم تحاول بالتنسيق مع الغاز يعوضوا كميات الغاز من جهات تانية لتشغيلها، اللي احنا صح وقفنا لكن في عنا عنفات تانية بغير محطات ممكن تشتغل، وان شاء الله بنحاول نرجع، يعني ممنوع بشكل رسمي انه ما راح تكون ساعات تقنية، في محاولات انه قدر الامكان قدر الامكان نشغل غير عنفات بغير اماكن للتعويض الفاقد اللي صار بمحطة تشرين.
0: إلى الملف السوداني، حيث أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل 5 أشخاص وإصابة 47 في هجوم بطائرة مسيرة شنته قوات الدعم السريع على سكن جامعة كردفان بمدينة الأبيض مركز ولاية شمال كردفان جنوب البلاد. وأدانت الشبكة في بيانها الهجوم وشددت على أن استهداف دور إيواء الطلاب والمنشآت التعليمية يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني ويعرض حياة المدنيين للخطر. ودعت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إلى العمل على محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات ودعم الاستجابة الطبية العاجلة للمصابين والمتضررين من الهجوم.

0: قررت إثيوبيا إغلاق سفارتها في العاصمة الإريترية أسمرة ردا على ما وصفته بأعمال العداء المباشرة وغير المباشرة التي تمارسها إريتريا ضدها. كما أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية أن 10 دبلوماسيين إريتريين في أديس أبابا أشخاص غير مرغوب فيهم بسبب تورطهم في أنشطة تشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي الإثيوبي وفق تعبيرها. في المقابل أعلنت إريتريا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع جارتها إثيوبيا ردا على قرار أديس أبابا في وقت سابق طرد دبلوماسيين إريتريين. وقالت الخارجية الإريترية في بيان نشرته عبر منصة إكس إن أسمرة لم يعد أمامها خيار سوى الرد بالمثل وقطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع إثيوبيا. كما أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية دبلوماسيا بالسفارة المصرية في أديس أبابا شخصا غير مرغوب فيه وطلبت منه مغادرة البلاد خلال 48 ساعة، مشيرة إلى أن قرارها يستند إلى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية دون ذكر أسباب الخطوة. وأكدت وسائل إعلام مصرية أن القاهرة أعلنت من جهتها أن مستشارا في السفارة الإثيوبية يعد شخصا غير مرغوب فيه وأمهلته 48 ساعة لمغادرة البلاد. إلى ذلك دعت مفوضية الاتحاد الإفريقي كلا من إثيوبيا وإريتريا ومصر إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال أو تصريحات من شأنها أن تزيد حدة التوتر وتقوض السلام والاستقرار الإقليميين. هذا وحثت المفوضية الدول الثلاث على معالجة خلافاتها عبر قنوات دبلوماسية قائمة على الحوار السلمي، معلنة استعدادها بالتشاور مع الدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد. تحول مقطع قديم لامرأة منقبة في أفغانستان إلى مادة للتهجم على الإسلام والسخرية منه. فريق مسبار كشف أن المقطع مولد بالذكاء الاصطناعي وتتبع الأيادي والخلفيات السياسية لأولئك الذين شاركوا في تداوله ضمن أجندة متطرفة تهاجم الإسلام والحجاب والهجرة. التفاصيل في هذا التقرير.
1: بين ليلة وضحاها انتشر فيديو لامرأة منقبة على منصة إكس تتحدث بالإنجليزية عن الحجاب بوصفه رمزاً للاعتزاز، أعاد تداوله آلاف الحسابات مصحوباً بعبارات متطابقة تفيض بالسخرية من الحجاب والنقاب، إلا أن المقطع مولد بالذكاء الاصطناعي. الصورة المستخدمة في الفيديو من فعالية نسائية مؤيدة لحركة طالبان نظمت في 11 من سبتمبر عام 2021 داخل جامعة الشهيد رباني في العاصمة الأفغانية كابول، حيث وثقت مشاركة نساء يتشحن بالسواد في تجمع قدم كتأييد لسياسة طالبان بعد نحو شهر على عودتها إلى السلطة بعد 5 سنوات. هي الصورة نفسها تستخدم لإنتاج مقطع مولد رقمياً يوحي بأن المرأة تتحدث عن الحجاب بوصفه اختياراً شخصياً ورمز للكرامة والإيمان، ويتحول إلى مادة للانتقاد والسخرية. لكشف ما وراء هذا الانتشار حلل فريق مسبار في التلفزيون العربي أكثر من 70,000 منشور شارك في تداولها أكثر من 45,000 حساب، وحدد نمط التفاعل والمساهمين في تضخيم سردية تتهجم على الإسلام انطلاقاً من فيديو مفبرك. أظهر تحليل التفاعلات المرتبطة بعبارة الحجاب رمز للفخر مصحوبة بصورة المنقبة أن تداولها بدأته مطلع مارس 2026 حسابات تقدم نفسها بهوية إسلامية. ظل حجم التفاعل محدوداً في الأشهر التالية ثم ارتفع بحدة في يونيو حين أعيد نشر الصورة ضمن محتوى ناقد ومتهكم. 20 يونيو سجلت ذروة ب 42,000 تفاعل، أعقبتها موجات أقل حجماً أبرزها في 5 يوليو بنحو 2410 تفاعلات. ولإظهار هذه الموجات استبعد فريقنا من الرسم البياني الثاني الذروة الممتدة من 20 إلى 22 من يونيو. بلغ إجمالي المحتوى المرصود نحو 70,000 منشور، شارك في تداولها نحو 45,000 حساب. استحوذت الإنجليزية على نحو 100% من التفاعلات، ولم يسجل إلا منشور واحد بلغة أخرى وهي الهولندية لحساب رافائيل دهان الذي يحمل هوية إسرائيلية. تصدرت الولايات المتحدة التفاعلات بنسبة 44%، تلت البرازيل ب6% من التفاعلات، فالهند والمملكة المتحدة ب5% لكلتيهما. وتركزت التفاعلات حول جملة الحجاب رمز للفخر وليس للقهر، ليعاد توظيفها في سياق نقدي مختصر كعبارة هذه المرأة المسلمة، وتزامن ذلك مع دعوات للتعليق على الصورة أبرزها ما ردك والسؤال الساخر لماذا لا يرتديه الرجال إذن؟ رجح الفحص البصري للمقطع الذي بنيت عليه السردية أنه مولد بالذكاء الاصطناعي، ومن علامات ذلك الظهور المفاجئ لجزء من الميكروفون قرب وجه المنقبة، وظهور علامة جروك أميج المرتبطة بأداة توليد الصور والفيديو التابعة لشركة XAI أسفل مشغل الفيديو على منصة X. قدرت أيضاً أداة هايف احتمالية توليد المقطع بالذكاء الاصطناعي بنسبة 66% والصوت المصاحب له بنسبة تقارب 100%. برز في التفاعل حساب الكاتبة الهولندية ماريكا هوخوت المعروفة بانتقادها لمن تصفه بأسلمة المجتمع وبتأييدها لإسرائيل، وحظي منشورها بأكثر من 500,000 إعجاب وشوهد نحو 11,500,000 مرة، وكان إحدى أبرز محطات انتشار الصورة والعبارة الساخرة المرتبطة بها قبل إعادة تداول المقطع المولد رقمياً. ماريكا هوخوت أعادت في الأساس اقتباس منشور لحسابة مسلم ماترز يتضمن صورة المنقبة مع سؤال ساخر لماذا لا يرتديه الرجال إذن؟ في 4 يوليو أعاد حساب ألوثيدون تداول المنشور بالعبارة الساخرة نفسها بعدما جرى تعديل الفيديو رقمياً، فحصد نحو 40,000 إعجاب وأكثر من 500,000 مشاهدة. يشير الملف التعريفي لحساب ألوثيدون إلى وجوده في جنوب إفريقيا، وأظهر الفحص تغيير اسم مستخدمه 4 مرات، وقد شارك المقطع 4,436 حساباً أي نحو 10% من الحسابات المرصودة. كشف فحص البيانات التعريفية عن اختلافات في المواقع الجغرافية المعلنة لبعض الحسابات. استخدمت أيضاً على نطاق واسع أسماء شخصيات مشهورة، فوظف مثلاً 27 حساباً اسم الممثل ميل جيبسون، و8 حسابات اسم جون إف كينيدي، و22 حساباً اسم الرئيس ترامب أو أسماء أقاربه. ولم يقتصر نشاط الحسابات على تداول المقطع، إذ تكررت منشورات تطرح أسئلة عن الإسلام، من بينها هل تعتقدون أن الإسلام دين سلام؟ وأخرى تتناول انتشار هذا الدين في الغرب. أظهر تحليل خصائص تثير الريبة في نشاط بعض الحسابات، من بينها حداثة الإنشاء، حيث أنشئ 191 حساباً في 2026 ومحدودية المتابعين، حيث شارك في التفاعل نحو 15,000 حساب لا يتجاوز عدد متابعي كل منها 100، وأظهر الفحص أن نحو 1% منها فقط تحمل علامة التوثيق. السمة الثالثة الهوية المجهولة، حيث رصدنا حسابات تنتحل أسماء وصور شخصيات عامة مرتبطة بتيار ماغا وكانون، بعضها تداول منشورات مؤيدة لترامب ومنتقدة للحزب الديمقراطي والمسلمين والمهاجرين. السمة الأخيرة التي تثير الريبة هي الحسابات الموقوفة وتغيير الهوية، حيث رصد الفريق توقف حسابات عن الظهور على منصة إكس، ورصد أخرى غيرت أسماء مستخدميها وصورها التعريفية.
0: وإلى تطورات الحرب الأوكرانية الروسية، حيث أعلن حاكم مدينة فولغوراد الروسية أن هجوماً أوكرانياً بمسيرة أسفر عن إصابة شخص على الأقل واندلاع حريق في مبنى سكني بالمنطقة، فيما لم تذكر تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار الناجمة عن الهجوم. سياسيا، رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فكرة وقف متبادل للغارات الجوية بعيدة المدى مع أوكرانيا والتي تتصاعد منذ أشهر، وذلك ردا على اقتراحات قدمتها كييف وواشنطن.
2: يقال لنا فليكفوا عن قصف مصافي النفط لديكم فتوقفوا بدوركم قصف سفنهم، هذا أمر سخيف بكل بساطة.
0: ولوح بوتين بأن موسكو قد تلجأ إلى استخدام كل أنواع الأسلحة من بينها تلك النووية إذا هاجمت قوات حلف شمال الأطلسي منطقة كالينغراد.
2: إذا وصل الأمر إلى هجوم مباشر ضد روسيا وبالتحديد ضد كالينغراد، فستكون مسألة استخدام كل أنواع الأسلحة التي نمتلكها في ترسانة بلادنا مطروحة على جدول الأعمال، وهذا أمر لا مفر منه.
0: قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إنه من المؤسف أن تربط واشنطن تعاونها الاقتصادي مع موسكو بتسوية الصراع في أوكرانيا، مشيرا إلى أن روسيا كانت تعتقد بإمكانية إقامة مشاريع اقتصادية تعود بالنفع على الطرفين، مشيرا إلى أن الحوار بين البلدين مستمر. سجلت أسعار الديزل في بريطانيا ارتفاعا تاريخيا، حيث بلغ سعر اللتر الواحد قرابة جنيهين، ارتفاع انعكس بدوره على تكاليف النقل وأضاف مزيدا من الأعباء إلى فاتورة المستهلكين البريطانيين.
3: عند محطات الوقود في لندن أصبح الرقم البادي على الشاشات كافيا لسرد الحكاية، قرابة جنيهين مقابل لتر واحد من الديزل هو أعلى سعر تسجله بريطانيا على الإطلاق. فاتورة ثقيلة يدفعها السائقون هنا، لكن أسبابها تمتد إلى آلاف الأميال بعيدا.
4: أنا أدفع أكثر مقابل الوقود الآن مقارنة بالأشهر الستة الماضية. لقد ارتفعت الأسعار بسرعة، كلما ارتفعت تكاليف الوقود زاد تأثير ذلك على عملي كسائق، لأنني أضطر إلى إعادة تعبئة الوقود مرة بعد أخرى، وعدد الأميال التي يمكنني قيادتها بالسيارة أصبح أقل.
3: المشهد قاتم وقائمة الأسباب تطول. الحرب في الشرق الأوسط والضربات الأوكرانية على روسيا أحدثت اضطرابا واسعا في إمدادات الطاقة. أما الولايات المتحدة التي توفر قرابة ثلث واردات بريطانيا من الديزل فتلوح بإمكانية تقييد صادراتها من الوقود.
5: فيما يتعلق بالسيطرة على ما يحدث على المستوى السياسي لا يمكن للندن فعل الكثير، لكن بالطبع المملكة المتحدة مثل أي دولة أخرى اجتمعت لدعم أوكرانيا في معركتها، وتحاول أيضا التأثير على ما يفعله الرئيس ترامب في الشرق الأوسط، وهذا الأمر ليس سهلا.
3: لكن السائق ليس وحده من سيدفع الثمن، فالديزل يحرك الجزء الأكبر من أساطيل الشاحنات وعربات التوصيل البريطانية، وكل زيادة في كلفة نقل البضائع تصل مباشرة إلى جيوب البريطانيين. قد لا يكون هذا سقف أسعار الديزل النهائي في بريطانيا، وأزمة تبدأ عند مضخة الوقود لن تتوقف عندها، خاصة وأن صدى الحروب التي تدور على بعد آلاف الأميال يتردد عاليا هنا في طول البلاد وعرضها. زاهر عمرين، التلفزيون العربي، لندن.
0: تتسع الاحتجاجات الطلابية في فرنسا مع امتدادها من المدارس الثانوية إلى الجامعات، فيما دعا رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو إلى اجتماع أزمة وزاري لبحث تصاعد التوتر. وأوقف الأمن الفرنسي أكثر من 600 شخص الأربعاء على خلفية اتهامات من بينها إضرام الحرائق والاعتداء على الشرطة، فيما أقيمت حواجز حول نحو 30 حرما جامعيا، وشهدت مناطق أعمال عنف وتخريب بينها إحراق حاويات وإطلاق ألعاب نارية، بينما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع في بعض المواقع. أعلنت شركة جوجل أنها ستحجب في الوقت الراهن برنامجها جيميناي فور أرغون للذكاء الاصطناعي في خطوة تعكس حجم المخاوف من قدراته المتقدمة.
6: ليس كل ما يستطيع الذكاء الاصطناعي فعله يمكن طرحه للجميع. شركة جوجل تحجب مؤقتا نموذجها المتقدم جيميناي 4 أرغون عن العامة، وتحصر الوصول إليه في مجموعة من خبراء الأمن السيبراني في خطوة تعكس حجم المخاوف من قدراته المتقدمة. فالنموذج حسب الشركة يستطيع اكتشاف الثغرات البرمجية الخطيرة وإصلاحها، وهي قدرة يمكن أن تعزز أمن الأنظمة، لكنها قد تمنح القراصنة أيضاً أداة أكثر تطوراً لاستهداف البنوك والمستشفيات والأنظمة الحكومية. ولهذا اختارت جوجل التدرج بدل الإطلاق الواسع، حيث ستتيح الشركة للحكومة الأمريكية طوعاً الوصول المبكر إلى النموذج، بينما تجمع ملاحظات المختبرين قبل اتخاذ قرار بشأن توسيع نطاق استخدامه. وهذا الحذر لا يقتصر على جوجل، فمنافستها أنتروبيك اتبعت مساراً مشابهاً وأبقت نموذجها الأكثر تقدماً متاحاً لعدد محدود من المؤسسات الموثوقة وسط مخاوف من إساءة استخدام النماذج القوية. وفي كشف جديد قالت صحيفة فاينانشال تايمز إن شركة استيمتريك سيكوريتي للأدلة الجنائية الرقمية خلصت إلى أن نماذج ذكاء اصطناعي تابعة لأوبن إي آي استخرجت بيانات من 55 موقعا إلكترونيا لشركات ومنظمات ووكالات حكومية أمريكية، بينها مراكز السيطرة على الأمراض وهيئة الأوراق المالية والبورصات ومايو كلينيك. يوما بعد يوم يفرض الذكاء الاصطناعي تحديات أكبر وضغوطا لتنظيم قدراته. ولعل هذا كان أحد مخرجات اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع كبار مسؤولي شركات التكنولوجيا في البيت الأبيض، وتوقيعهم اتفاقا طوعيا لمراقبة أخطار أنظمة الذكاء الاصطناعي. الشركات إذن تتسابق على تطوير نماذج أكثر قدرة، لكن المعادلة تبدو أعقد، فكل قفزة في قدرات الذكاء الاصطناعي تفرض معها سؤالا جديدا عن حدود إتاحته ومن يملك حق استخدامه.

من إلحاق الضرر باقتصادات شركاء الولايات المتحدة الإقليميين، إذ بحسب الكاتب طهران تعتقد أن واشنطن ستعيد تنظيم صفوفها وستعود للقتال في النهاية، إلا أنها مصممة على الرد بقوة على أي استفزاز أمريكي وربما حتى شن هجوم مسبق، ورأى أن النظام الإيراني يعتقد أنه لا يستطيع التعايش مع وجود أمريكي في الشرق الأوسط، لذا فهو مستعد لبذل كل ما في وسعه لإخراج الولايات المتحدة من المنطقة. وخلص إلى أن التصعيد بطبيعة الحال مغامرة محفوفة بالمخاطر، فإذا ما بالغت إيران في تصعيدها فقد تستفز رد الفعل الأمريكي الذي تسعى جاهدة لردعه، وإذا ما ضاق الشعب الإيراني ذرعا بالحرب فقد ينتفض احتجاجا. وفي مجلة فورين بوليسي الأمريكية ناقش نايت سوانسون وكول بيوسي احتمالية لجوء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التصعيد ضد إيران بعد انتخابات التجديد النصفي، مشيرين إلى أنه حتى الآن أجبر ارتفاع أسعار الطاقة ترامب على التراجع عن المواجهة المفتوحة والسعي نحو حل دبلوماسي خشية إثارة ردود فعل داخلية غاضبة، لكن بعد انتخابات التجديد النصفي قد يقرر أن كسب الحرب ضد إيران أمر محوري لإرثه السياسي وأن الحفاظ على الوضع الراهن لن يحقق أهدافه. لذا بحسب الكاتبين إذا قرر التصعيد سعيا وراء النصر فلديه مجموعة من الخيارات، على الرغم من أنه من غير المرجح أن يحقق أي منها النتيجة التي يسعى إليها. فقد تقرر الولايات المتحدة وربما بمشاركة إسرائيل شن ضربات جديدة أكثر كثافة ضد الأهداف الإيرانية التي استهدفت في مارس الماضي، كالمنشآت العسكرية وأنظمة الصواريخ المنتشرة والبنية التحتية للطاقة. أما أسوأ السيناريوهات بالنسبة له فهو أن يجيز شن ضربات ضد البنية التحتية المدنية الإيرانية، ما يدفع إيران إلى الرد بضربات على مواقع الطاقة في دول المنطقة. وخلص إلى أن الحقيقة هي أن ترامب يواجه خيارات سيئة للخروج من هذا المأزق، والأسوأ من ذلك كله هو التمادي في التصعيد المدمر. في موقع بلومبرغ الأمريكي ناقش أندرياس كلوث تأثير حروب ترامب على سياسة الولايات المتحدة الخارجية، معتبرا أن سياسة ترامب الخارجية اتسمت بالفوضى وإضعاف مصداقية بلاده على الساحة الدولية، إذ أدخل الولايات المتحدة في حرب لا يستطيع الانتصار فيها من خلال مهاجمة إيران، إضافة إلى قصفه عدة دول مثل اليمن ونيجيريا. وأضاف أن الحرب على إيران أضعفت أمريكا على الصعيد الجيوسياسي، وبخوضها هذا الصراع استهلكت كميات كبيرة من ذخائرها، لا سيما الصواريخ باهظة الثمن التي تستخدمها دفاعيا أو هجوميا. واعتبر كلوث أيضا أن سياسات ترامب أدت أيضا إلى تراجع التحالفات، حيث قامت دول مثل كندا ودول أوروبية بتشكيل شراكات بديلة ونأت بنفسها عن الولايات المتحدة. وخلص إلى أن الرئيس الأمريكي في النصف الأول من ولايته الثانية بدد قوة أمريكا تاركا بلاده أضعف بدلا من أن تكون أقوى، والعالم أكثر عنفا بدلا من أن يكون أكثر سلاما. والأسوأ من ذلك أنه لا يوجد ما يشير إلى أنه سيصبح أقل خطورة في الفترة المتبقية من ولايته. في صحيفة The Guardian البريطانية تناولت نسرين مالك نتائج اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة، معتبرة أن ما حدث لم يكن اجتماعا للتوصل إلى حلول أو قرارات، بل مثل فقط استعراضا للقوة والإحباط والانقسام. وأضافت حتى على الصعيد الإجرائي وظفت الولايات المتحدة نظام التأشيرات كسلاح، ما جعل الأمم المتحدة ليست هيئة محايدة بقواعدها وبروتوكولاتها الخاصة، بل أداة تستغل لمصالح الولايات المتحدة وحلفائها لمجرد وجود مقرها على الأراضي الأمريكية. ورأت مالك أن العالم يعيش حاليا حالة فوضوية في ظل قادة مهملين يعولون على قدراتهم على الإفلات من العقاب،
فيما لا تملك بقية المنظومة.

0: خياراً سوى العمل معهم أو الالتفاف حولهم للتخفيف من عواقب أفعالهم.
1: خدام النشرة، يلقاكم نضال حمدي على رأس الساعة.

0: جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
1: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاه.
2: وقبل كل خبر أعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
3: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا. من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.
4: انضم إلينا من كاراكاس مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى.
5: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في فنزويلا؟
6: نتواجد هنا أمام قاعدة العسكرية الجوية.
5: يعني أنا أشهد لحظة تحول تاريخي.
7: مقابلة حصرية للتلفزيون العربي مع الوزيرة السابقة
5: وأنقل صوت الهتافات التي تتغير وتطلعات الناس لمستقبل أفضل. يعني أنا أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. غارات على صنعاء وصعدة وتعز عمران. القوات الحكومية اليمنية تعلن مقتل العشرات من عناصر جماعة أنصار الله الحوثيين، والمتحدث باسم قوات التحالف يقول إنه تم اعتراض وتدمير مسيرات وصواريخ في سماء خميس مشيط وجازان. واشنطن بوست تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن البنتاغون يخطط لإرسال آلاف الجنود والمقاتلات إلى الشرق الأوسط، وترامب يعد من جديد بنهاية سريعة للحرب مع إيران. على وقع معارك تيغراي، إثيوبيا تطرد 10 دبلوماسيين إريتريين ودبلوماسيا مصريا. أسمرة ترد بقطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع أديس أبابا، والقاهرة تعلن أن مستشارا بالسفارة الإثيوبية شخص غير مرغوب فيه.

0: نبدأ من التطورات في اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية شن سلاحها الجوي 27 غارة جوية على امتداد جبهات محافظة تعز جنوبي غرب البلاد، واستهدفت بحسب البيان العسكري منظومة عسكرية متكاملة لجماعة أنصار الله الحوثيين تشمل مخزنا للصواريخ ومراكز قيادة وسيطرة ونقاط إمداد وتسليح متقدمة. هذا وأفادت مصادر محلية أن جماعة أنصار الله الحوثيين شنت هجوما استهدف مواقع في مديرية البريقة بمدينة عدن، ووثقت مقاطع فيديو نشرها يمنيون لحظات وقوع استهدافات في منطقة البريقة بمدينة عدن، بينما لم ترد حتى الآن معلومات مؤكدة بشأن الخسائر أو الأضرار الناجمة عن هذه الاستهدافات.
1: تتسع رقعة المواجهات في اليمن مع تصعيد ميداني لافت في محافظتي تعز ولحج بالتزامن مع تفاقم أزمة النزوح والاحتياجات الإنسانية. في تعز أعلنت القوات الحكومية مقتل 30 من عناصر وقيادات جماعة أنصار الله الحوثيين وإصابة 50 آخرين خلال مواجهات في جبهة الأقروض جنوبي المحافظة، كما أعلنت تنفيذ 6 غارات جوية على مواقع وآليات الجماعة في منطقة الأكبوش وجبهة حيفان. وتقول القوات الحكومية إنها أحبطت هجوما واسعا للحوثيين على عدة محاور في تعز ولحج، فيما امتدت المواجهات إلى حيفان وسامع والوازعية وجبل حبشي ومقبنة وسط تبادل للقصف والغارات. في المقابل اتهم الحوثيون السعودية بشن عشرات الغارات خلال الساعات الماضية على مواقع في صنعاء وتعز ومحافظات يمنية أخرى. التصعيد لا يقتصر على الداخل اليمني، فقد أعلن تحالف دعم الشرعية أن جماعة أنصار الله الحوثيين استهدفت خلال الساعات الأخيرة بالطائرات المسيرة محطة طيبة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة. وقال التحالف إن قواته اعترضت ودمرت صاروخين باليستيين وأربع مسيرات في مدينتي خميس مشيط وجازان جنوبي المملكة. وبينما تتسع رقعة القتال تتفاقم كلفة الحرب على المدنيين. الأمم المتحدة قالت إن قرابة 200,000 شخص نزحوا داخل اليمن منذ بداية سبتمبر، وكانت تعز بؤرة رئيسية للنزوح، كما تشير بيانات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى أكثر من 5,300,000 نازح داخليا حتى أواخر سبتمبر. أما صحيا فتواجه البلاد تفشيات متزامنة للكوليرا والحصبة وحمى الضنك في وقت لا تعمل فيه سوى نسبة محدودة من المرافق الصحية بكامل طاقتها وفق منظمة الصحة العالمية. هكذا لا ترسم جبهات تعز ولحج خريطة عسكرية فقط، بل تعيد رسم خريطة النزوح والاحتياجات الإنسانية في واحدة من أكثر مراحل التصعيد تعقيدا في اليمن خلال الأسابيع الأخيرة.
0: أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غرونذبرغ عن قلقه البالغ حيال تصاعد حدة القتال في محافظة تعز. وأضاف غرونذبرغ في منشور على منصة أكس أنه تلقى تقارير تفيد بسقوط ضحايا وتضرر البنية التحتية وأغلاق طرق، ما يعوق قدرة السكان على مغادرة مناطق القتال. كما أشار إلى أنه على تواصل وثيق مع الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين بشأن الخطوات اللازمة لاحتواء الوضع في تعز على وجه السرعة وضمان حرية حركة المدنيين. نستطلع آخر التطورات من جبهة تعز مع مراسل التلفزيون العربي من هناك عمر المقرمي. عمر، أطلعنا على أهم التصريحات السياسية من الحكومة المعترف بها دوليا وأيضا ما يحدث في تعز والجبهات المجاورة.
2: صباح الخير النضال. نبدأ بالمستجد، سماع عدوي انفجارات عنيفة قبل فجر اليوم في مدينة عدن، وانتشار أمني واسع ومكثف لقوات الأجهزة الأمنية هنا. ووزارة الداخلية دفعت بتعزيزات أمنية كبيرة في عدد من أحياء مدينة عدن. أما بالنسبة للتطورات عن تعز، قالت القوات الحكومية إن الهجمات الواسعة على مدينة تعز أفشلت وأحبطت في عدد في جميع المحاور محاور القتال الرئيسية. القوات الحكومية تتحدث عن أنها أحبطت جميع الهجمات الحوثية في مقبنا وفي حول وفي محيط المدينة، وكذلك باتجاه الأرياف التي جرت فيها مواجهات محتدمة بالأمس. القوات الحكومية كانت قد تحدثت عن 56 جبهة فتحت حول تعز حول في محيط المدينة والريف. القوات الحكومية تقول إنها استهدفت بطائراتها الحربية مواقع الحوثيين في حمير وفي مديرية حيفان وفي بني عمر وفي جميع العزل والمناطق التي دارت فيها المواجهات. قوات الحكومية تؤكد أنها دمرت عددا من الأنساق الحوثية والعتاد الحربي للحوثيين الذي كان الحوثيين قد جمعه لاقتحام هذه المدينة. القوات الحكومية تعيد زمام المبادرة وتعيد زمام المبادرة في الهجوم، وبالفعل قبل فجر اليوم حدث هجوم مضاد للقوات الحكومية، هجوم عكسي لاستعادة عدد من القرى في بني عمر. بالفعل كان الحوثيون قد سيطروا على عدد من القرى تم استعادتها في بني عمر بمديرية الشمايتين. القوات الحكومية أيضا استهدفت بصواريخ موجهة عددا من الأنساق والتعزيزات الحوثية التي قدمت من محافظة إب باتجاه مدينة التعز، حسب ما أكدت مصادر عسكرية ميدانية. القوات الحكومية أيضا كانت قد صدت هجمات هي الأعنف على محيط مدينة تعز، وتحديدا عند المنفذ الشرقي وفي الجبهة الغربية. الحوثيون دفعوا أيضا بتعزيزات عسكرية لاستعادة المواقع التي كانوا قد سيطروا عليها في الساعات الأولى للهجمات، لكن القوات الحكومية هي الأخرى أيضا دفعت بتعزيزات عسكرية ومنعت التقدم الحوثيين وأجبرتهم على التراجع، خاصة على المحور الجنوب الغربي لمديرية الشمايتين وتحديدا عند محيط جبل جردد الاستراتيجي وفي منطقة وفي جبل راسن الاستراتيجي. القوات المقاومة الشعبية دفعت بتعزيزات إسنادا للقوات المسلحة في منطقة سامع التي جرت فيها أعتى المواجهات، وجبل سامع هو الحزام الجبلي لمدينة تعز من الناحية الشمالية الشرقية. نتحدث عن مواجهات حدثت فجر اليوم في مقبنة، وقوات القوات المسلحة هناك تمكنت بحسب محور تعز أنها استعادت السيطرة على عدد من المواقع التي لم تكن قد دخلتها من قبل. القوات الحكومية أيضا تتحدث عن مئات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، تتحدث عن مقتل أكثر من 400 قتيل وإصابة نحو 700 جريح نضال خلال معارك الساعات الـ24 الماضية. إذن المواجهات التي كانت محتدمة بالأمس هدأت في فجر اليوم، والقوات الحكومية تؤكد أنها كسرت وأحبطت الهجمات الحوثية على مدينة تعز. هذا ما يمكن أن نجمل به تطورات الصباح حتى هذه الساعة نضال.
0: شكرا لك. نعم. على كل هذه التفاصيل عمر المقرم مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من عدن. في مخيم أبخ للاجئين اليمنيين المقام شمالي جيبوتي تتفاقم المعاناة وتزداد المخاوف من انتشار أمراض سوء التغذية والإسهال الحاد نتيجة انعدام الظروف الإنسانية المناسبة ونقص الخدمات الأساسية اللازمة. كاميرا تلفزيون العربي رصدت الأوضاع في هذا المخيم.
3: مخيم أبخ للاجئين اليمنيين لا يشبه المشهد هنا أي مخيم آخر من مخيمات اللجوء في شمال جيبوتي. لا مراكز لمكافحة سوء التغذية ولا مطابخ لإطعام هؤلاء اللاجئين. تعاني ابنتا أديب علي إسهالا حادا منذ أيام، فيما تتضاءل أمامه فرص علاجهما مع محدودية الخدمات الطبية في المخيم، لكنه يتمسك بأمل الحصول على العلاج اللازم لابنتيه.
4: ولا في حمام ولا في أي حاجة، فين ودي؟ هربنا من اليمن نشتي نعيش، أجينا للموت ثاني مرة بنرجع في اليمن إن كان كده.
3: تتوقع السلطات الجيبوتية أن يصل عدد اللاجئين اليمنيين إلى 10,000. تدفق اللاجئين إلى هذا المخيم يفاقم الوضع الإنساني مع ضعف الاستجابة الدولية لحاجات اللاجئين ومتطلباتهم.
5: اللاجئون اليمنيون الذين يصلون الآن يأتون وهم مرهقون وجائعون وعطشى، وقد تعرضوا لصدمات نفسية. والأطفال أيضا يعانون من آثار الصدمة، لكن الأهم أن بعض الوافدين يصلون وهم يعانون من سوء التغذية وبنسب مرتفعة، كما أن بعضهم لم يتلقى التطعيمات.
3: غياب المأوى معضلة أخرى تفاقم معاناة اللاجئين اليمنيين، سباق مع الزمن من أجل تشييد خيام جديدة في ظل حرارة الصيف اللافحة وغياب الإمكانات اللازمة لبناء منازل مؤقتة أفضل.
6: يتوافد اللاجئون اليمنيون إلى مخيم أبخ المخصص لاستقبالهم بشكل شبه يومي، ويواجهون انعدام الأمن الغذائي وشح الموارد والاحتياجات الأساسية، إلى جانب فقدان الأمل في العودة قريبا إلى ديارهم. الشافعي عبدالله، التلفزيون العربي، من مخيم أبخ شمال جيبوتي.
0: قالت صحيفة واشنطن بوست إن الجيش الأمريكي يستعد لاحتمال إرسال تعزيزات بحرية كبيرة إلى الشرق الأوسط خلال الأسابيع المقبلة، مع إمكانية نشر ما يصل إلى 3 مجموعات قتالية لحملات الطائرات في المنطقة خلال نوفمبر. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين أن هذه التعزيزات قد تضم نحو 20,000 جندي وما يصل إلى 150 مقاتلة، إلى جانب عدد من المدمرات القادرة على الدفاع ضد هجمات صاروخية. وبحسب الصحيفة تأتي هذه الاستعدادات بينما تدرس إدارة الرئيس الأمريكي خطواتها المقبلة بشأن الحرب مع إيران، بما في ذلك احتمال تجديد الضربات بعد انتخابات التجديد النصفية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، محذرا من أنه على الإيرانيين أن يتصرفوا بشكل صحيح وذكي، وإلا فإنهم لن يبقوا موجودين لفترة طويلة بحسب تعبيره.
7: عندما تنتهي الحرب، وهذا سيحدث قريبا جدا لأنها ستنتهي بطريقة أو بأخرى، فعليهم أن يتصرفوا بشكل صحيح وذكي أو لن يبقوا موجودين لفترة طويلة. وعندما تنتهي الحرب ستنخفض أسعار النفط إلى مستويات أدنى حتى من ما هي عليه الآن.
0: ينضم إلينا من طهران علي رضا حاج حسيني، الباحث في الشؤون السياسية الإيرانية. سيد علي رضا، أهلا بك معنا. يعني تسريب واشنطن بوست أو ما قالته إن هناك استعدادات لإرسال التعزيزات إلى الشرق الأوسط، يرافقه أيضا تهديدات بعودة الحرب أو إمكانية حدوث ذلك، ونبرة مرتفعة من ترامب كما العادة، هل هناك استعداد في طهران لحرب؟
8: صباح الخير وصباح الخير للمشاهدين الكرام ولكم. طبعا إيران تأخذ التهديدات الأمريكية على محمل الجد، وهي تستعد لهذه المواجهة. الحكومة الإيرانية قامت منذ فترة وحتى في الأسبوع الماضي ويوم أمس قامت باستعراضات عسكرية لمتطوعين جدد للدفاع عن الأراضي الإيرانية. الجانب الأمريكي عندما يتحدث عن إرسال الحاملات الطائرات والجنود لتوجيه ضربات عسكرية إلى إيران، صحيح يمكن أن يوجه ضربات عسكرية قوية إلى إيران، ولكن لا يمكن فرض الإرادة السياسية على المسؤولين وعلى النظام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ترامب عندما يتحدث عن أن المسؤولين يجب أن يتخذوا القرارات الصحيحة، المسؤول الإيراني أيضا يقول لترامب عليك أن تأخذ القرارات الصحيحة لأننا مصممون للدفاع عن أرضنا. والشيء الآخر المهم بأنه في إيران، صحيح أن هناك محاولات اغتيال المسؤولين الإيرانيين، ولكن كما تعرفون ورأى الجمهور بأن إيران هي ولادة، وإذا خرج سيد فأن سيد آخر سيتولى المنصب. فلا، هذه التهديدات الترامبية هي تهديدات تؤخذ على محمل الجد ويتم الاستعداد لها، ولكن لا يمكن أن تصل إلى أو تتحول إلى أهداف سياسية يمكن تحقيقها من الجانب الأمريكي وفرضها على إيران.
0: بكل تأكيد إيران تضع السيناريوهات، ولكن هل يعني هناك ميل إيراني إلى حرب أكثر أم إلى دبلوماسية أكثر؟ السياسيون الإيرانيون ما فتئوا يرددون كلا العبارتين، لكن وأيضا ترامب يردد كلا العبارتين، لكن يعني وفق ما تقرأ من الحدث ومن المشهد أيهما أقرب؟ عودة النيران بكثافة، النيران الصغيرة لم تتوقف، ولكن النيران بمعنى الحرب الكبرى، أم الدبلوماسية وطاولة مفاوضات حقيقية؟
8: يعني التهديد بشن حرب على إيران وإعداد العدة هو عبارة عن ضغط إعلامي وسياسي على إيران لتنازل على طاولة المفاوضات. يعني يقول ترامب بأن على المسؤولين أن يتخذوا القرار المناسب. من جهة أخرى نرى بأن المسؤول الإيراني أيضا يطلب من ترامب ومن الولايات المتحدة الأمريكية أن تتخذ القرار المناسب. وجود الوسيط القطري والباكستاني ووجود المحادثات فيما بينهم ونقل الرسائل هو عبارة عن أن دليل على أن الطرفين يريدان التفاوض ويريدان الحل الدبلوماسي، ولكن يستعملون الأدوات العسكرية كأدوات للضغط لأخذ تنازلات وامتيازات من الطرف الآخر. الإيرانيون ميالون أكيد إلى الحرب إلى إلى إلى السلم وإلى الدبلوماسية، ولكن الحرب لها تكلفة عالية على الطرفين. صحيح أن الإيراني يقول أنا مستعد لمواجهة الأمريكي، والأمريكي يرسل الطائرات، ولكن كلا الطرفين يحاولان رفع التكلفة عالية لكي يأخذ الثمن السياسي بعد رفع التكلفة العالية على الطرف الآخر وتنازل الطرف الآخر في مجال المفاوضات. كل حرب نهايتها هي عبارة عن محادثات وجلوس على طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق. فالإيراني مستعد للتفاوض كالأمريكي الذي يعلن دائما بأنه مستعد للتفاوض، ولكن المشكلة هي مشكلة الثقة. الثقة معدومة بين الطرفين، وخاصة الثقة بالجانب الأمريكي الذي دائما كان يجلس على طاولة المفاوضات، وخلال الجلوس على طاولة المفاوضات يقوم بشن حروب واعتداءات على إيران. صحيح أن الجانب الأمريكي قوي، صحيح أن الجيش الأمريكي هو أقوى من أقوى جيوش العالم على الأرض، ولكن الإرادة الإيرانية هي أيضا قوية، وإرادة وأظهرت بأنها لم تعطي النصر للجيش الأمريكي لعدة عوامل. إيران جغرافية إيران هي كبيرة، الطيران يمكن أن يضرب هنا وهناك، ولكنه لن يحقق على ما أعتقد أي تقدم على الأرض، خصوصا إذا كان الشعب الإيراني مستعد للتضحية. الشعب الإيراني يقف وراء القيادة السياسية والعسكرية، والشعب الإيراني لن يتنازل عن كرامته لدونالد ترامب.
0: شكرا لك علي رضا حاج حسيني، الباحث في الشؤون السياسية الإيرانية، كنت معنا من طهران. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقتشي أن هناك جهودا حميدة يبذلها بعض الوسطاء لدفع المسار الدبلوماسي قدما بين واشنطن وطهران. وأكد عرقتشي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الياباني أن إيران عازمة على الدفاع عن مصالحها، مشيرا إلى أن السبيل الوحيد لاستعادة الأمن في مضيق هرمز ومنطقة الخليج هو وقف ما وصفه بالتحركات الأمريكية غير القانونية. ذكر موقع وزارة الخزانة الأمريكية أن واشنطن فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، وأوضح الموقع أن العقوبات الجديدة تستهدف قطاعي السكك الحديدية والسيارات الإيرانيين. في قطاع غزة شن الطيران الإسرائيلي غارة على محيط شارع مشتهى في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وأفادت مصادر محلية بأن الطيران الإسرائيلي شن غارات أخرى على المنطقة نفسها من دون الإعلان عن وقوع شهداء أو إصابات. شيع الفلسطينيون 105 شهداء وانتشلت رفاتهم من تحت أنقاض منازلهم في شارع اليرموك في مدينة غزة. وكان جيش الاحتلال استهدف المنطقة في أكتوبر عام 2023 بداية حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، مما أودى بحياة أكثر من 400 شخص في المربع السكني الذي دمر بالكامل.
9: جحيم مصبوب، عصر 25 من أكتوبر، الشهر الأول من حرب الإبادة الإسرائيلية. 20 قنبلة ثقيلة دمرت 8 مبان في منطقة اليرموك بمدينة غزة، والحصيلة 400 شهيد. بعد سنتين وأحد عشر شهرا وستة أيام وبين ركام المجزرة، صار للضحايا أخيرا كفن. تكريمهم في قبور شرعية كان مطلبا لذويهم المكلومين بفقدهم. السيدة سمية بخيت فقدت 15 من عائلتها في المجزرة، انتشل منهم 3 فقط والبقية في عداد المفقودين.
10: شعور مشاعر مختلطة ما بين الحزن وما بين الألم، بين الفرحة إنه إحنا راح نديهم أقل حق من حقوق الإنسانية للإنسان الميت، إنه نكرمهم وندفنهم، ومشاعر الفقد. طبعا مشاعر الفقد مشاعر لا نستطيع وصفها.
9: ماريا، إبراهيم، ميرا، نافذ، واثنان وثلاثون طفلاً آخرين من بين 105 يقول الدفاع المدني إنه تمكن من انتشال رفاتهم، لكن آلافاً آخرين لا يزالون تحت الأنقاض.
11: مأساة حقيقية عاشها السكان هنا في هذا المربع، لكن اليوم نتحدث أيضاً على أن هناك أكثر من 8000 جثمان موجود في غزة، بحاجة إلى تدخل إنساني، بحاجة إلى من يقوم بدعم طواقم الدفاع المدني بالمخدرات واللوجستيات لأجل إخراج كافة الشهداء من تحت الأنقاض.
9: منذ وقف إطلاق النار انتشلت طواقم الدفاع المدني قرابة 1000 من الرفات من تحت أنقاض المنازل المدمرة، بينما تقول الأمم المتحدة إن وتيرة الانتشال الحالية تعني أن العثور على بقية الجثامين قد يحتاج إلى 10 سنوات إضافية على الأقل.
12: تعيد هذه الأكفان التذكير بحرب لم تنتهي، وجرح لم يندمل، ومجرم لم تبدأ محاسبته بعد. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من موقع مجزرة التاج في مدينة غزة.
13: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: في الضفة الغربية أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطينيين برصاص مستوطنين خلال اقتحامهم بلدة يسوف شرقي سلفيت بالضفة الغربية. وكان مستوطنون قد شنوا هجوما على منطقة النصبة شرقي البلدة أطلقت خلاله قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين. اقتحمت قوات إسرائيلية قرية برقة شرق رام الله بالتزامن مع هجوم نفذه مستوطنون على القرية. وأفادت مصادر محلية بأن القوات الإسرائيلية انتشرت في مناطق القرية بالتزامن مع اعتداءات المستوطنين. إلى جنوب لبنان، حيث يزور رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام النبطية في جولة تشمل مؤسسات أمنية وإدارية. للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من النبطية مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاج خوري. جويس، إذن أنت في المكان، ضعينا في صورة الوضع كما ترين.
14: نضال زيارة رسمية يريد منها رئيس الحكومة وتريد منها الدولة اللبنانية القول بأن الدولة تعود إلى الجنوب اللبناني، تحديدا إلى النبطية، مع ما للنبطية من أهمية على المستوى الاقتصادي والإداري والرسمي، هي العاصمة الإدارية والاقتصادية للجنوب اللبناني، وهي تضم المراكز الرئيسية لمؤسسات الدولة اللبنانية. الزيارة التي يقوم بها رئيس الحكومة تأتي بعد 3 أسابيع أسابيع من زيارة مماثلة قام بها رئيس الجمهورية. اليوم سيصار إلى افتتاح عدد من المراكز بعد إعادة تأهيلها جراء تدميرها أو تضررها من الحرب الإسرائيلية على لبنان، ولكن أيضا للاطلاع على ما يريده السكان هنا، خصوصا وأنه بالشكل نحن نتحدث عن عودة الدولة إلى الجنوب اللبناني، ولكن على أرض الواقع لا يزال السكان يعانون معاناة كبيرة جدا من جراء تداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان وعلى جنوب لبنان، وتستمر هذه الاعتداءات ويستمر العدوان عمليا على جنوب لبنان. نحن نتحدث عن 29 اعتداء إسرائيليا للقوات الإسرائيلية يوم أمس في مختلف المناطق في الجنوب اللبناني، إن كان من خلال الغارات أو القصف المدفعي أو عمليات التفجير التي تنفذها إسرائيل. وبالتزامن مع هذه الزيارة نضال، سيقوم عدد من سكان بلدة النبطية الفوق ومنطقة النبطية الفوق بوقفة احتجاجية أمام بلدية النبطية لمطالبة رئيس الحكومة بالعمل على إعادة فتح هذه المنطقة التي لا تزال خالية من السكان، لا يزال الدخول إليها ممنوع بسبب الاعتداءات الإسرائيلية والاستهداف لأي شيء يتحرك في تلك المنطقة، ودعوات أيضا من رئيس الحكومة للدولة اللبنانية للعودة بشكل فعلي من خلال التقديمات التي ينتظرها السكان. نتحدث عن مئات الوحدات السكنية المدمرة، نتحدث عن أيضا آلاف النازحين من البلدات الجنوبية، ومن عاد منهم عاد إلى ركام منازل لا يمكن العيش فيها، وهذه هي الصرخة الأساسية التي نسمعها في مختلف القرى والبلدات خارج أو عند حدود المنطقة الصفراء التي تتعرض أيضا للاعتداءات بشكل متقطع، والتي عاد السكان إليها اضطروا إلى العودة بسبب الوضع الاقتصادي وعدم القدرة على الاستمرار في النزوح، لكنهم يعودون إلى أنقاض أو إلى منازل متضررة بسبب العدوان الإسرائيلي. هناك مطالبة أيضا بإعادة الأعمار وبالإسراع بإعادة الأعمار، وهو ما لا يبدو أنه سيتحقق في المدى المنظور. نضال.
0: نعم جويس، بكل تأكيد سنواصل متابعة معك في نشرات لاحقة. شكرا لك جويس الحاج خوري، مراسلة التلفزيون العربي، كنت معنا من النبطية. في سوريا توغلت قوات إسرائيلية في منطقتين شمالي وجنوبي القنيطرة وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية سانا. وقالت الوكالة إن قوة إسرائيلية دخلت قرية الحميدية بآليات وفتشت منازل قبل اعتقال شاب من أبناء القرية والانسحاب. وفي بريقة دخلت قوة ثانية مؤلفة من 6 آليات عسكرية وأقامت حاجزا داخل القرية. نفت رئاسة الاتصال في الرئاسة التركية صحة تقارير تحدثت عن استضافة الاستخبارات اجتماعا بين مسؤولين سوريين وقيادات من حزب الله اللبناني في تركيا، مؤكدة أن هذه الادعاءات عارية تماما من الصحة ولا تستند إلى أي حقيقة. وأضاف المركز أن الادعاءات المتعلقة بتاريخ اللقاء ومكانه ومضمونه فضلا عن الاتصالات التي قيل إنها جرت خلاله مختلقة وذات طابع تكهني بالكامل. في الملف السوداني، أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل 5 أشخاص وإصابة 47 في هجوم بطائرة مسيرة شنته قوات الدعم السريع على سكن جامعة كردفان بمدينة الأبيض مركز ولاية شمال كردفان جنوبي البلاد. وأدانت الشبكة في بيانها الهجوم وشددت على أن استهداف دور إيواء الطلاب والمنشآت التعليمية يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني ويعرض حياة المدنيين للخطر. ودعت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إلى العمل على محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات ودعم الاستجابة الطبية العاجلة للمصابين والمتضررين من الهجوم. قررت إثيوبيا إغلاق سفارتها في العاصمة الإريترية أسمرة ردا على ما وصفته بأعمال العداء المباشر وغير المباشرة التي تمارسها إريتريا ضدها. كما أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية أن 10 دبلوماسيين إريتريين في أديس أبابا أشخاص غير مرغوب فيهم بسبب تورطهم في أنشطة تشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي الإثيوبي وفق تعبيرها. في المقابل أعلنت إريتريا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع جارتها إثيوبيا ردا على قرار أديس أبابا في وقت سابق طرد دبلوماسيين إريتريين. وقالت الخارجية الإريترية في بيان نشرته عبر منصة إكس أن أسمر لم يعد أمامها خيار سوى الرد بالمثل وقطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع إثيوبيا. كما أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية دبلوماسيا بسفارة المصرية في أديس أبابا شخصا غير مرغوب فيه وطلبت منه مغادرة البلاد خلال 48 ساعة، مشيرة إلى أن قرارها يستند إلى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية دون ذكر أسباب الخطوة. هذا وقال مصدر مصري مسؤول إن السلطات المصرية أمهلت مستشارا بالسفارة الإثيوبية 48 ساعة لمغادرة البلاد وأعلنته شخصا غير مرغوب فيه. وأضاف المصدر أن هذا الإجراء يأتي تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل. إلى ذلك دعت مفوضية الاتحاد الإفريقي كل من إثيوبيا وإريتريا ومصر إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال أو تصريحات من شأنها أن تزيد حدة التوتر وتقوض السلام والاستقرار الإقليميين. هذا وقد حثت المفوضية الدول الثلاث على معالجة خلافاتها عبر قنوات دبلوماسية قائمة على الحوار السلمي، معلنة استعدادها بالتشاور مع الدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد.

0: نعود إلى النبطية في جنوب لبنان وصور لوصول رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إذن في هذه اللحظات إلى النبطية في هذه الزيارة التي قالت مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاج خوري أنها تأتي في إطار إظهار عودة الدولة اللبنانية إذن إلى الجنوب اللبناني. جويس، إذن وصل نواف سلام إلى النبطية، تنقل لنا الصورة من هناك إذن.
1: وكلنا نذكر مثلا الزيارة التي قام بها.
2: نعم، كما تشاهد نضال معي في هذه اللقطات، هذه الزيارة التي يقوم بها رئيس الحكومة من خلال الوفد الرسمي اللبناني والوفد الوزاري اللبناني، وزير المال، وزير الداخلية ووزير العمل. كما كنت قد أشرت، هي تأكيد على عودة الدولة إلى الجنوب، إلى النبطية، ورمزية العودة إلى النبطية. وزير المال قبل قليل تحدث لي وقال بأن عملية إعادة الأعمار فعليا ترتبط بشكل أساسي بوقف الاعتداءات الإسرائيلية، ولكن الدولة اللبنانية تعمل حاليا على هذا المسار من أجل طمأنة اللبنانيين إلى والجنوبيين بشكل محدد إلى أن عملية إطلاق إعادة الأعمار ستكون قريبة جدا، وذلك من خلال عملية وضع حجر الأساس اليوم لمركز الدفاع المدني، إعادة افتتاح سراي النبطية بعد إعادة تأهيله جراء تضرره من الغارات الإسرائيلية بشكل مباشر. وبالتالي هناك تأكيد على عودة الدولة اللبنانية، هناك مطالب سيسمعها رئيس الحكومة من المواطنين بشكل مباشر من خلال الوقفة التي ينفذها تحديدا سكان النبطية الفوقى للمطالبة بالعودة وإعادة فتح هذه المنطقة التي لا تزال حتى هذه اللحظة منطقة عسكرية لا يمكن الوصول إليها، تتعرض لاعتداءات إسرائيلية متواصلة بسبب قربها وتشكيلها امتدادا جغرافيا لمرتفعات علي الطاهر. سيستمع كذلك الأمر من المسؤولين المحليين هنا إلى المطالب الملحة للسكان، وفي طليعة هذه المطالب هي عملية إعادة الأعمار. كنا زرنا عددا من قرى وبلدات جنوب لبنان، ومنها مثلا زوطر الغربية التي كانت منطقة تجريبية، حتى هذه اللحظة لم يسمح للسكان بإعادة الأعمار، بل إنه تم استبدال إعادة الأعمار بمنازل مؤقتة هي عبارة عن غرفتين لا يمكن كما يقولون العيش فيها. كذلك الأمر في مناطق أخرى، لم تتمكن السلطات المحلية من إزالة الردم والركام جراء الاعتداءات الإسرائيلية. كل ذلك ينعكس سلبا بشكل واضح وكبير على سكان قرى وبلدات جنوب لبنان الذين يطالبون بشكل مؤكد ويصرون على عملية إعادة الأعمار. الآن يجول رئيس الحكومة في سرية الدرك في النبطية، والتي أيضا تشكل بالنسبة للسكان وعودة العمل في هذه المناطق والمراكز الأمنية بشكل محدد تشكل نقطة طمأنة بالنسبة للمواطنين، وهو ما كانت قد طالبت به بلدية النبطية مثلا كذلك الأمر في مناطق أخرى، منها حي الجامعات وغيرها من المناطق التي كانت تتعرض للاعتداءات الإسرائيلية. كانت هناك مطالبة بعودة المراكز الأمنية من أمن عام، من أمن دولة وغيرها للعمل وفتح أبوابها، لأن هذا يشكل استقرارا وطمأنينة للمواطنين لإمكانية العودة إلى هذه المناطق التي شكلت في مرحلة من المراحل نوعا من المناطق العسكرية التي لا يمكن الوصول إليها. نضال،
0: شكرا لك حتى الساعة. إذن جويس الحاج خوري مراسلة التلفزيون العربي من النبطية. حول الأحداث القرن الإفريقي والخلافات بين إثيوبيا وأسمرة وأيضا مصر، ينضم إلينا مات برايدن مستشار استراتيجي في مؤسسة سهان للأبحاث ومعنا من نيروبي. سيد مات، أهلا بك معنا. فاجأتنا الأحداث، طلب مغادرة دبلوماسيين واتهامات بالتدخل في الشأن الإثيوبي، كيف تقرأ ما يحدث؟ هل الأمر إقليمي أم إثيوبي بحت وهناك حسابات أخرى لدى إثيوبيا لطرد هؤلاء الدبلوماسيين؟
3: أنت Good morning. Thanks for having
4: صباح الخير وشكرا لاستضافتي.
3: It's a very good question.
4: إنه سؤال وجيه للغاية. إن هذا النزاع في أثيوبيا يواجه خطرا أن يصبح إقليميا، وأنا واثق أن المشكلة ليست فقط مع إريتريا، أنه تم قطع العلاقات، حيث أن رأينا طرد دبلوماسيا مصري من أديس أبابا ومعاملة بالمثل من قبل القاهرة مع دبلوماسيين أثيوبيين. لذلك هذا مؤشر على أن ما كان نزاعا داخليا في أثيوبيا أصبح عاملا إقليميا.
0: في ظل الرد من أسمراء والقاهرة أيضا بطرد شخصيات دبلوماسية، الأمر ما زال يفترض يعني تحت إطار الخلاف الدبلوماسي ودعوة من الاتحاد الأفريقي لضبط النفس. هل هناك خشية أن يتجاوز الأمر الخروج عن حدود الخلاف الدبلوماسي نحو خلاف عسكري؟
3: That's a very real danger.
4: هذا خطر داهم بالفعل. نعم، إن الوضع حاليا يواجه خطر أن يكون النزاع في السودان وإثيوبيا أن ينخرطا أو يتداخلا، حيث أننا رأينا بعض العلاقة بين إثيوبيا والنزاع السوداني، ومن الجهة الأخرى إريتريا ومصر. والآن إريتريا أوضحت أنه إذا ما شعرت أن مصالحها تتهدد فإنها سوف تتدخل مع جبهة تحرير التيغراي، ولكن ثمة مؤشرات أيضا أن إريتريا والسودان وربما مصر تدعم جبهة أمهرة أو مجموعة أمهرة وربما مجموعات ثورية أخرى في إثيوبيا، وإثيوبيا متهمة بدعم قوات الدعم السريع. لذلك ثمة خطر في أن يندمج هذان النزاعان ونحن في لحظة عيدية.
0: ما الذي سيؤجج إلى أو سيؤدي إلى تأجيج هذا الصراع خصوصا بالمعنى الإقليمي، وما الذي سيؤدي في المقابل إلى تهدئته؟
4: أعتقد أنه من المشاكل الواضحة في النزاع الأثيوبي كانت نقصا في انخراط دولي مباشر، سواء من وسطاء أو مسهلين، وتدخل الاتحاد الأفريقي كان ضعيفا. بالعودة إلى اتفاق بريتوريا الذي أنهى الحرب الأولى مع تيغراي لم يتم تنفيذه بشكل كامل، وتم ترك للحكومتين ولاسيما جبهة تحرير تيغراي أن يحل الأمر مع القوات الفدرالية. الآن نرى الأمر نفسه ينطبق مع التصعيد الخطير الذي يتفاقم، ولكننا لا نرى دبلوماسية مسهلة إما من الاتحاد الأفريقي أو من الأمم المتحدة أو من قوى كبرى كالولايات المتحدة. نرى بيانات، ولكن ما نحتاجه هو جهد أو إطار دبلوماسي مكثف لجمع الأطراف ودفعهم إلى ألا يصعدوا، لأن ذلك من شأنه أن يكون له كوارث لإثيوبيا وإريتريا والسودان.
0: أشرت إلى فشل الاتحاد الأفريقي، المنظومة الدولية كلها يبدو فشلت في السودان وأيضا في إثيوبيا. الصراع في السودان هل انعكس على إثيوبيا أم يعني الجبهة السودانية كان ممكن أن تبقى كما هي دون تأثير على إثيوبيا، والصراع الإثيوبي أصلا هو مجال آخر؟
4: أعتقد أنه ما بدأ كنزاعين منفصلين، وكان السودان لديها مشاكلها الداخلية، حرب بدأت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، حيث لم يكن ثمة ضغط خارجي لهذا النزاع كي ينشب. ونزاع إثيوبيا مع تيغراي كان متمحورا حول رؤية أبي أحمد لإثيوبيا مركزية مع حكومة مركزية، وهذا تم اعتراضه من قبل جبهة تحرير التجري. ولقد رأينا صعودا أو على الأوراق على الأقل لتحالف من جبهات ثورية، منها جبهة تحرير شبر تيغراي للإصاحة بالحكومة الفيدرالية. لذلك هذه نزاعات داخلية، ولكن فيما تنخرط المجموعات الإقليمية فنحن على وشك أو على حافة أن نرى أن يكون ذلك جزءا من نزاع منخرط أو من نظام للنزاعات، حيث قد تنخرط الأطراف المتداخلة، وقد نرى دخولا للصومال مع تصاعد القوى والاستفاف للقوى الإقليمية، ما يفاقم التوترات بدل تهدئتها.
0: هل هناك ما يمكن أن تقدمه المنظومة الدولية ممثلة في الأمم المتحدة، في الاتحاد الإفريقي، وربما في الولايات المتحدة أيضا التي لديها مبعوث إلى المنطقة، يعني يكون لهم دور في حل هذه الأزمة، أم يعني إن الوقت ربما أصبح متأخرا لإيقاف يعني هذه سلسلة من الأحداث ومن الحرب؟
4: نعم، أنا أعتقد أنه في هذه المرحلة قد يكون قد فاق ذلك قدرة مبعوث خاص أو مؤسسة واحدة لتفادي تصعيد أكبر، ونأمل في هكذا وضع أن نرى الولايات المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو الاتحاد الأوروبي أو جامعة الدول العربية تلتقي خلف الكواليس وأن تنسق جهودها لضغط على كل الأطراف لضبط النفس. ولكن في السودان لم نرى هذه الصيغة تفلح، لذلك لا نأمل أن يحدث ذلك، أو إذا حدث في الحالة الإثيوبية أن يفضي إلى خفض في التصعيد في هذه المرحلة. لذلك رسائل قوية من عواصم الدول المعنية، وربما جهد دبلوماسي أوسع يؤدي إلى انخراط قوى إقليمية مهتمة بقرن الإفريقي لخفض التصعيد وجمع هذه الأطراف حول طاولة الحوار بدل دعم القوى الوكالة.
0: شكرا لك مات برايدن، المستشارة الاستراتيجي في مؤسسة سهان للأبحاث، كنت معنا من نيروبي. نعود الآن إذن إلى النبطية وكلمة رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام من النبطية.
5: جينا على الطريق، شفنا الطريق عم تزفت، وشكرا لمجلس الأعمار، وشفنا الركام من من من شال من معظم الطريق اللي مرعناه، وشكرا لمجلس الجنوب. ولكن الأهم من هذا، يعني مهما نحط جهد بعملية الإعمار، ناس ما حترجع وما حتشعر بالأمان لولا وجودكم هون ولولا الدور اللي عم تقوموا فيه. مشان هيك حبينا نبلش من هون، نحييكم على كل الجهود اللي عم تقوموا فيها، وتنقلكم نحن حدكم ونحن داعمينكم، ولكن بنفس الوقت نحن بنعرف انه انتو حتكونوا بدنا يكون ضمكم انتم حد الناس ومع الناس، لانه هيدا بشعرها بالامن والامان، وهو باساس عودتها. وشكرا للواء، وشكرا لكم جميعا، شكرا معالي، وكمان شكرا لليو ان دي بي يلي يعني كمان بدعمها عم بتم اعاده ترميم وبناء هالمركز.
6: شكرا لك دكتور الرئيس، وطبعا بتوجيهاتك وهيدي السياسة اللي الحكومة عملتها هي بس سلطة الدولة تعزيز الطلبة وتجاوب وقوى الأمن الداخلي وعملوا تعزيز لوجودهم هون، وهيدا ساهم لحد يعني كتير كبير بإعادة الأمن للمدينة، وهذا الالتزام لدولتك يعني وجودك هون مع كل زملائنا ومعاليهم بأكد أنه الدولة حتكون موجودة دائما حد الناس، وهذا إن شاء الله أكيد بكون على قدر الثقة اللي دولتك طلبتها، يعني بكون على قدر الثقة المطلوبة منها.
5: شكرا لك. شكرا لك.
0: إذن كان هذا جانبا من لقاء نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية مع بعض المسؤولين وكلمة قالها باختصار. إلى تطورات الحرب الأوكرانية الروسية، حيث أعلن حاكم مدينة فولغوراد الروسية أن هجوما أوكرانيا بمسيرة أسفر عن إصابة شخص على الأقل واندلاع حريق في مبنى سكني في المنطقة، فيما لم تذكر تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار الناجمة عن الهجوم. هذا ودوت صفارات الإنذار في منطقة بيريكامي بإقليم بيرم الروسي جراء هجوم صاروخي أوكراني استهدف المنطقة، ولم تتوافر حتى الآن معلومات مؤكدة بشأن وقوع إصابات أو حجم الأضرار المادية الناجمة عن الهجوم. للمزيد حول الحرب الروسية الأوكرانية وتطورات الأحداث في أوكرانيا تحديدا، ينضم إلينا من كييف مراسل التلفزيون العربي إياد ستيتية. إياد، تتواصل إذن الهجمات المتبادلة، وقد أوردنا عن هجمات أوكرانية بمسيرات على مناطق في روسيا، ضعنا في التفاصيل.
7: نعم نضال، طبعا هجمات متبادلة لا تزال هي ربما العنوان الأكبر في ما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، هجمات من الجانب الروسي أيضا باتجاه مناطق عدة خلال 24 ساعة الماضية. نبدأها من العاصمة كييف. عمدة المدينة كان قد تحدث في بيان قبل نحو نصف ساعة عن هجمات بالمسيرات استهدفت عدة مناطق، عدة أحياء في العاصمة كييف، منها حي هالاسيفسكي. اتقال عمدة المدينة بذلك ليشكو بأن حطام مسيرة قد سقط في منطقة مفتوحة في حي هالاسيفسكي أمام أحد المباني السكنية، مما تسبب باحتراق عدد من المركبات. أما الأمر الآخر هو يعني كان صباح اليوم كان هناك إصابة مباشرة لإحدى هذه المسيرات في مجمع سكني في حي دارنيتسكي، هناك في الطوابق العليا اندلعت النيران بحسب ما ذكرت هيئة الطوارئ الأوكرانية، وهي لا تزال تعمل لغاية الآن في هذا الموقع. هناك الحديث عن مقتل شخص وإصابة شخصين آخرين جراء هذا الهجوم. الأمر اللافت نضال بأن القوات الروسية باتت تركز بشكل أساسي على عقد المواصلات، تحديدا على الجسور في العاصمة الأوكرانية، جسر يوجني أو جسر بيفديني الجنوبي هنا في العاصمة كييف، كان قد شهد الضربة الثالثة في خلال أقل من 24 ساعة بمسيرات استهدفت هذا الجسر الذي يصل ما بين ضفتي مدينة كييف، الضفة اليسرى والضفة اليمنى. هناك أضرار لحقت بالدعائم الأساسية في هذا الجسر وأيضا في حواجز الأمان. هذا الجسر يمتد بأكثر من كيلومتر، وأيضا هو جسر للمركبات وجسر أيضا لقطار المترو في العاصمة كييف. السلطات الأوكرانية كانت قد أغلقت هذا الجسر بعد هذه الضربات في كلا الاتجاهين، وأيضا كانت قد أعلنت عن قيود جزئية على عدد من الجسور الأخرى. نتحدث بالتحديد عن جسرين مهمين وأساسيين يربطان ضفتي العاصمة، جسر مترو وجسر بطون. طبعا هناك لا تزال قيود على حركة النقل حتى في المواصلات وفي خطوط القطارات أو الأنفاق في المترو في العاصمة كييف، ومع ذلك تشهد هذه المناطق وهذه الأماكن اختناقات مرورية بسبب تحول عدد كبير إلى جسور أخرى في العاصمة من أجل الوصول إلى أماكن وصول السكان بطبيعة الحال إلى أماكن عملهم. طبعا الهجمات نضال يعني على عجالة كانت قد امتدت.
8: راديو الحرية، راديو الحرية.
9: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: التسوق الإلكتروني أصبح جزءاً من حياتنا اليومية، ولكن هل نتسوق بأمان؟ قبل الدفع تحقق من هوية البائع، اقرأ تقييمات المشترين، راجع سياسة الاستبدال والاسترجاع، واحتفظ بجميع المحادثات والإيصالات الإلكترونية. خطوات بسيطة تحميك من الوقوع ضحية للاحتيال أو التضليل. تسوق بذكاء واحمي حقوقك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
5: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1,000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1,700-5-66-66-6 أو 1,800-5-66-66-6.
6: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل، الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.

0: أسراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر، نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر حل حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي.
2: الساعة الآن 9:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم أيها السادة أيها السيدات المستمعين المستمعات الكرام على الهواء مباشرة. أهلا ومرحبا بكم على الهواء مباشرة في هذه التغطية الإخبارية المستمرة معكم عبر أثير إذاعة منبر الحرية وبرنامج صباح القدس. برنامج صباح القدس يأتيكم في كل يوم جمعة من الساعة 9 وحتى 11 بحول الله تعالى، ونسأل الله دائما وأبدا التوفيق وأن ينال ما نقدم على رضاكم. عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة، ابدأوا يومكم دائما بالصلاة على خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تفاءلوا بالخير تجدوه، ودائما يا إيهاب شو وكلها لله.
1: أكبر أمنياتي كل يوم من الله طلوع لأجل عينك يا غلاتي ناس.
0: يا دامي العينين والكفين إن الليل زائل، لا غرف التوقيف باقية ولا زرد السلاسل. صباح الخير للأسرى في سجون الاحتلال، ونسأل الله الحرية القريبة لكم إن شاء الله. لمن أكلت من أيامهم وأعمارهم دهرا هذه الأيام، لأهل قطاع غزة صباح الخير، إن شاء الله كربتكم مفروجة قريبا. صباح الخير لمن يعانون في كل يوم من اقتحامات واعتداءات، سواء كانت من قبل المستوطنين أو حتى من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لأهالي الضفة الغربية صباح الخير. لأهلنا في الداخل المحتل أصحاب الأرض الأصليين الذين ثبتوا بالرغم من كل ما حدث، لكم التحية.

لكل من ترك منزله وبيته قصرا وذهب إلى مخيمات طحنت من أعمارهم وأيامهم، اللاجئين جميعا صباح الخير. في برنامج صباح القدس اليوم نسلط الضوء على حملة خذي خطوة للموسم الثالث. هذه الحملة التي تنطلق في شهر أكتوبر، والمعروف بأن أكتوبر هو شهر المرأة ويلقبونه بأكتوبر الوردي. في حملة خذي خطوة سيكون هناك حملة كبيرة على مستوى محافظة الخليل للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وهذه دعوة لكل السيدات للتوجه من أجل الفحوصات. خطوة منك بتطمن عنك.

صباح الخير لكل المنضمين والمنضمات. نتمنى من الجميع مشاركة البرنامج من خلال صفحاتكم فضلا وليس أمرا لحتى يصل هذا الصوت للجميع. وإحنا معنيين إنه كل أخت كل سيدة بتسمع لنا, أو معنيين إنه كل سيدة وكل أخت تسمع لقاءات اليوم لحتى يكون هذا دافع ومشجع لها لحتى تذهب لتأخذ هاي الخطوة. طبعا انطلق أسم هذا الحملة اللي هو خذي خطوة من أجل التوجه للخطوة الأولى للكشف المبكر عن سرطان الثدي. والمثل بقول لك درهم وقاية خير من قنطار علاج, يعني الله يبعد المكروه عن الجميع, لكن اللي بيكتشف هذا المرض في أول مرحلة من مراحله أكيد راح يوفر على حاله تعب وجهد كبير, وإن شاء الله رب العالمين الشفاء من عنده. صباح الخير.

صباح الخير لكل من انضم إلينا بالمتابعة. الله يسعد صباحكم. نصبح على أخونا أبو لؤي سدر. صباح الخير يا أبو لؤي. بصبح عليك إيهاب. الله يسعد صباحك أبو لؤي. تامر الشيخ دورة كمان صباح الخير. رامي خضيرات صباح الورد. كمان رامي بصبح على أبو لؤي. الله يسعد صباحك وصباحه يا رامي.

اليوم الجمعة لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تستمر دون معدلات أكتوبر بقليل، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم مع احتمال سقوط أمطار محلية في شمال البلاد. خلال ساعات المساء والليل يسود طقس باردا نسبيا، بالإضافة إلى نشاط الرياح في ساعات المساء. غدا السبت تستمر درجات الحرارة دون معدلاتها السنوية العامة، ويكون الطقس مائلا للحرارة وغائما جزئيا إلى صاف أثناء ساعات النهار وباردا نسبيا خلال ساعات المساء والليل وخاصة فوق المرتفعات الجبلية. يا رب بدأ ميل هي يعني. صباح الخير لبلادنا، للسهل والنهر، للبحر والجبل، للواد وإيش والهضبة. صباح الخير كمان لصحراء البلاد. فلسطين تتميز بوجود كل أنواع التضاريس في داخلها. صباح الورد لأخونا أبو محمد، الله يسعد صباحك يا أبو محمد، أهلا وسهلا فيك بالمتابعة، صباحك فل ورد ياسمين. أهلا وسهلا بكل من ينضم معنا بالمتابعة، يا ميت مرحبا بالجميع.

بشير خيزران، صباح الخير، صباح الوطن الجميل، الله يسعد صباحك يا بشير، وأهلا وسهلا فيك معنا بالمتابعة. ميت مرحبا يا ميت، أهلا وسهلا.

0: كمان نصبح على أخونا أبو حازم أيمن الشريف، الله يسعد صباحك يا أيمن، صباح الورد صباح الفل صباح الياسمين. كمان صباح الخير لحمزة الشريف موجود معه، الله يسعد صباحكم الاثنين وأهلا وسهلا فيكم. يعني بالمختصر سنتحدث بعد قليل مع الدكتورة بيسان مرقة من مديرية صحة الخليل لنتحدث أكثر عن الحملة. سنبدأ بالتحيات للجميع والتنسيق لتكون كل الأمور بخير. فقط الساعة 9:15 ونتابع معكم على الهواء مباشرة.
1: صباح القدس صباحكم أنتم.
2: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: طيب بدنا نبلش حملتنا لهذا الصباح. الله يسعد صباح الجميع كمان مرة، نصبح عليكم بالخير، الله يهدي بال الجميع، من عند مديرية صحة الخليل وهي الراعي الأول لهذه الحملة إن شاء الله رب العالمين، اللي دائما احنا بنفخر فيها مديرية الصحة، بنفخر في طواقمها على كل الجهود اللي بيقدموها، بنقولهم الله يعطيكم ألف عافية. ولمديرة الشؤون الصحية في مديرية صحة الخليل الدكتورة بيسان مرقب، نقولها الله يسعد صباحك يا رب، وأهلا وسهلا فيك، نورتينا.
1: يسعد صباحك، صباح الجميع، جمعة مباركة.
0: الله يبارك فيك دكتورة. يعني حملة خذي خطوة للموسم الثالث على التوالي، 3 سنوات و3 حملات، ما هي أثر هذه الحملات على المجتمع الفلسطيني وتحديدا لأنها بتركز على محافظة الخليل؟
1: تمام. هلا بالنسبه للحملات المتتاليه والدائمه يعني للتوعيه للكشف المبكر عن سرطان الثدي بشهر 10،
0: نعم،
1: طبعا احنا بوزاره الصحه، طبعا ومديريه صحه الخليل ممثلا عن وزاره الصحه، ومديريات الصحه الموجوده في محافظه الخليل سواء مديريه صحه الجنوب او مديريه صحه الشمال او مديريه صحه يطا، كلنا بنشتغل لهدف واحد في الوزاره، لان لا زيادة الوضع يعني تحسين الوضع الصحي للمجتمع الفلسطيني وخاصة للسيدات الفلسطينيات اللي هم يمثلوا أكثر من نصف المجتمع.
0: نعم.
1: هلا هذا الشهر هو يتكرر كل سنة لأنه معروف عالميا إنه هو شهر التوعية للكشف المبكر عن سرطان الثدي. وطبعا المفروض التوعية عن للكشف المبكر عن سرطان الثدي ما تقتصر فقط على شهر أكتوبر، لأنه فعليا هي إشي مستمر طوال العام. لا ضرورة إنه السيدات يتبعوا ويهتموا بصحتهم ويهتموا بموضوع الكشف المبكر عن سرطان الثدي.
0: جميل جدا.
1: ليش بالذات سرطان الثدي إحنا عاملينه شهر كامل وبنكثف الحملات؟
0: عن جد ليش والله؟
1: لأنه سرطان الثدي هو المسبب الأول للأسف للوفيات في فلسطين لدى السيدات.
0: نعم.
1: وهو أكثر سرطان مشخص لدى السيدات في فلسطين.
0: نعم.
1: وفي المقابل هو سرطان ممكن كشفه بطريقة سهلة بوقت مبكر، طبعا وفي حال تم كشفه بوقت مبكر ممكن علاجه يكون سهل، طبعا ممكن تطلع الست منه وتصير بدون سرطان وينتهي لديها سرطان.
0: نعم. طيب يعني دكتورة، من خلال المتابعات اللي كانت في السنوات السابقة، احكي لنا عن الحالات اللي تم تشخيصها انه اكتشفتوها بالوضع المبكر بسبب انهم اجوا وعملوا هاي الفحوصات.
1: هلا احنا بالحملات الثلاث سنوات السابقه كان على مستوى محافظه الخليل بالتعاون مع الشركاء بحمله خذوا خطوه، يعني لاحظنا زياده واقبال كبير على الفحص المبكر خلال شهر 10 والشهرين اللي بعده 11 و12، بعدين بيرجع بصفر الاقبال. هلا لا شك انه لما يجوا السيدات يفحصوا راح يزيد، يعني راح نشخص بعض الحالات او نشوف ببعض الحالات لوجود سرطان الثدي فيها. طبعا هناك تنسيق مباشر بين احنا كمديرية صحة وبين مركز سرطان الثدي اللي هي موجود في بيت جالة، وحاليا تم افتتاح مركز جديد في مستشفى دورة.
0: جميل.
1: في حال تم الشك انه في ست ممكن يكون عندها بسبب الصورة، بعد الصورة اللي بتعملها صورة الماموغرام اللي نعملها عندنا في الصحة، طبعا موجود فحص الماموغرام بجميع مديريات الصحة الأربعة الموجودة في مديريات في الخليل. فبعد إذا تم الشك عن طريق الفحص نطلب منها صور مكملة أو إجراء فحوصات إضافية، طبعا بالتنسيق مع اللي هو مركز سرطان الثدي الموجود في بيت جالة لهلأ، طبعا إن شاء الله رح يتم التنسيق مع المراكز السرطانية اللي رح تفتح جديد في محافظة الخليل وأولها في دورة، وبيتم تحويل الست لعمل الفحوصات بشكل عاجل. يعني إحنا لسه الأسبوع العاجل تم تشخيص ست بشك في وجود سرطان الثدي، خلال أسبوع أخذت موعد للفحص والخزعة. يعني
0: الخدمة سريعة
1: للعمل الفحوصات. تفضل.
0: نعم، يعني الخدمة سريعة ومميزة.
1: بالنسبة لسرطان الثدي وزارة الصحة كل التنسيق دائما سريع وشامل، يعني هو كامل. خلينا نقول طبعا خلينا بس أركز وأأكد.
0: نعم.
1: إن كل الخدمات التي تقدم لسرطان للسيدات للكشف المبكر عن سرطان الثدي هي خدمات مجانية ولا تحتاج لتأمين. يعني لا. ما تقول الست أنا ما معي تأمين فما بدي أروح أعمل الفحص بالصحة، هاتي هويتك وتعالي. الفحص متوفر لكل السيدات اللي بعد عمر 40. الفحص متوفر طبعا، حتى يعني لما نقول كشف مبكر ما بنستنى إنها تظهر الأعراض، المفروض إنك تيجي يا ست بعد عمر 40 كل سنتين أو كل سنة حسب عوامل الخطورة لديك، تيجي على مديرية الصحة تاخذي موعد تعمل الفحص. صح صفري نقول لك الحمد لله ما في شيء بنرجع بعد سنتين. اما لا سمح الله شكينا في شيء احنا على طول متابعه كامله تنسيق كامل بين الطواقم طبعا وكل الخدمات سواء كانت التلفزيون او الخزعه او ما بعد ذلك هي خدمات مجانيه
0: يعني من شان الله تعالى بس
1: يعني هذه من شان الله تعالى
0: يعني الله يجيب اللي فيه الخير يا رب وربنا يكف عنا وعنك وعن الجميع المستمعين وجميع أبناء الشعب الفلسطيني المرض والأورام يا رب العالمين. دكتورة بيسان أنا الحقيقة بدي أشكرك على تواجدك معنا وبدي أحييكم جميعا في وزارة الصحة ومديرية صحة الخليل وكل مديريات الصحة على جهودكم اللي بتقدموها بالرغم من قلة الإمكانيات بشكل عام. يعني الله يعطيكم العافية وشكرا جزيلا لك دكتورة بيسان كانت معنا عبر الخط الهاتفي. الدكتورة بيسان مرقة مديرة الشؤون الصحية في مديرية صحة الخليل. والله أدريني إيهاب طاقم رائع طاقم رهيب وتنفيذ رائع. طبعا نذكر الجميع بأن حملة خذي خطوة للموسم الثالث ستنطلق يوم الأربعاء القادم 7 من تشرين 1 لعام 2026. وين بدها تكون إيهاب؟ في جمعية الهلال الأحمر. وين في جمعية الهلال الأحمر؟ مركز عيد شاهين الخليل، البلدة القديمة بالقرب من الحرم الإبراهيمي الشريف. وهاي كمان راح تكون في هيك إقامة وجبة خفيفة ووجبة شعبية، يعني أجواء شعبية، أجواء بسيطة بدون منظرة وبدون تكلفة وبدون ولا إشي. وهاي رسالة لكل السيدات، بس تعالوا لحتى تعملوا هذا الفحص، وإن شاء الله رب العالمين بتكون بس هيك رحلة خفيفة، عملتوا هالفحص وروحتوا وربنا بكف عنكم شر الأمراض يا رب العالمين. اللهم شفاء لكل مريض أنهكته الأدوية والعلاجات. طيب صباح الخير لأم جلال القواسمي، الله يسعد صباحك يا أم جلال. طبعا إذا حدا في عنده أي استفسار أي سؤال بخصوص هذه الأمور بإمكانه يسألنا وإحنا راح نجاوب بإذن الله على كل هاي الأسئلة. ماهر العسيلي أبو عايد، الله يسعد صباحك يا أبو عايد، جمعة مباركة عليك وعلى الجميع يا رب. صبح خالتي أم جلال نقولها صباح الخير، صبحينا على برهوم، زمان عنه برهوم مختفي. سناء المحتسب كمان صباح الخير. الحاج بسام العملة الله يسعد صباحك. تامر الشيخ دورة صباح الخير. لا أم جلال القواسمي كمان صباح الخير. تامر رامي خضرات كمان صباح الورد. كما استمعنا للدكتورة بيسان بأن كل الخدمات التي ستقدم ستكون مجانية، يعني بس كل ما عليكم إنه تجوا لحتى تعملوا هذا الفحص وربنا يكف عنا وعنكم شر الأمراض يا رب العالمين. بدنا نقول صباح الورد صباح الفل صباح الياسمين لأخونا وحبيبنا أبو النور حسام صغير، الله يسعد صباحك. بقول السلام عليكم، أسعد الله صباحكم بكل خير، بحب أصبح على كل المشاهدين والمستمعين وخواتي وإخوتي، وبحب أعايد أخي أبو فتحي صغير الذي صادف يوم مولده يوم أمس، وبحب أهني بالسلامة مرت أخي أبو فتحي بعد وعكة صحية، وبالنهاية أعايد نفسي بمناسبة يوم مولدي. إن شاء الله كل عام وأنت بخير وصحة وعافية أبو النور، الله يعطيك الصحة يا رب. وكمان تحياتنا لأخوك أبو فتحي، الله يسعد صباحه، وإن شاء الله كمان هو كل عام وهو بخير. وكمان تحياتنا لزوجة أخوك أم فتحي، بنقولها ألف ألف لا بأس عليكي، وإن شاء الله رب العالمين طهور يا رب. أبو النور بدنا توصي كل السيدات اللي بخصوك لحتى يروحوا يعملوا الفحوصات الخاصة بحملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، الله يعافيكم جميعاً.

يلا بعد دقات الساعة بعد 3 دقائق راح يكون معنا مين؟ دكتور طارق الجعبري. بتعرفوا الدكتور طارق الجعبري غنى عن التعريف، رئيس جمعية الهلال الأحمر في مدينة الخليل، وكان هو أحد أصدقاء مالك في حملة نبض مالك، كان هو المشرف الأول والرئيسي على حملة نبض مالك طبعا بالتعاون مع إذاعة منبر الحرية. ومالك هلأ وين إياب؟ مالك في دبي قاعد بيستمتع بالأجواء ويستعد لإجراء العملية إن شاء الله، بتكون غيبة قصيرة وبرجع لنا مالك بكل صحة وعافية. من رئيس المجلس رأس الفرع محمد أبو بشير، محمد بشير أبو خيزران، بهديكم أحلى صباح. صباح الخير، صباح الورد، الله يسعد صباحك أخونا بشير، محمد بشير وبشير، الله يسعد صباحكم يا رب العالمين، تحياتي لكم جميعا. طل أيمن، أيمن طل، صباح الخير يا أيمن، جمعة مباركة يا أيمن الشريف، صبح لنا سلمى وألمى، الله يحفظهم يا رب ويخلي لك إياهم. سائلكم صباحاتكم على البرنامج في هذه التغطية الإخبارية. بدنا نعاود نرجع نذكر، راح أدوشكو أنا اليوم. حملة خذي خطوة هي الحملة الثالثة للعام الثالث على التوالي، وهي حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، تنفذها شركة يس للمحتوى الرقمي وإدارة الفعاليات وبرعاية إعلامية من شبكة الحرية الإعلامية. هلا ممكن يجي واحد يقول لك ليش انه عاملين مثلا تغطية خاصة بس لهاي الحملة، انه ليش بس عن هذا الاشي؟ انا بدي اقول لكم ليش، لانه المركب اللي ما فيها لله بتغرق، وهذه حملة خيرية، لا الاذاعة مستفيدة ولا شركة يس مستفيدة، واللي قدموا اشي في هاي الحملة كمان قدموا لحتى يدعموا هاي الحملة ويدعموا سيداتنا لحتى انهم يجوا ويعملوا هاي الفحوصات، لانه خطوة منك بتطمننا عنك.

0: إذا ما كانتش الإرادة من حديد بلا منها، لأنه الحياة راح تواجه فيها معتركات كبيرة، راح تشوف فيها تحديات كتيرة، وإذا ما كنت أدها ما تقولش عن حالك إنك تستحق أن تعيش. اللي بده يعيش بهاي الدنيا بده يكون عنده أمل ويقين كبير. حاليا دائما بوجودك يا ابو حازم، الله يسعد صباحك يا رب. واللي شو قصتك حاليا اليوم؟ بعرفش ان انا حلو من يومي طبعا، الحمد لله رب العالمين وبكل تواضع، وان شاء الله دائما بنكون حلوين باخلاقنا يا رب العالمين. متابعينا الكرام، نتابع معكم على الهواء مباشره، وننتقل الى دقات الساعه 9:30، وبعدها نتابع معكم هذه التغطيه الاخباريه والتغطيه الخاصه بحمله خذ خطوه 3 للكشف المبكر عن سرطان الثدي.
1: صباح القدس، صباحكم أنتم.
2: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: صباح القدس، صباحكم أنتم.
2: طبعا متابعينا الكرام، يعني إن شاء الله رب العالمين بتكون ذهاب السيدات لهذه الحملة بس من شان إيش؟ من شان إنهم يطمنوا على صحتهم، إن شاء الله بيكونوا الجميع سالمين ومعافين. وزي ما حكت من شوي دكتورة بيسان إنه في كتير ناس إجوا واكتشفوا الموضوع بمراحله الأولى، وهي اسمها للكشف المبكر. يعني إن شاء الله ما حدا بيحتاج غرف عمليات وإنعاش وآي سي وأمور زي هاي، واللي بلحق الإشي بأوله مش زي اللي بيجي في آخره. والسماء سقف الحلم عندي. طبعاً مين ما بيعرف جمعية الهلال الأحمر؟ الكل بيعرف جمعية الهلال الأحمر. جمعية الهلال الأحمر هي دائماً سباقة للخير. جمعية الهلال الأحمر هي دائماً راعية وحاضنة للجميع، ودائما تقدم الشيء اللي لازم يتقدم في سبيل رعاية هذا الشعب. يعني جمعية الهلال الأحمر هي غنية عن التعريف، أصلا هي شعارها متطوعون من أجل الإنسانية. جمعية الهلال الأحمر راح تستضيف هذه الفعالية بانطلاقتها في مركز عيد شاهين التابع للجمعية بالبلدة القديمة في الخليل بالقرب من الحرم الإبراهيم الشريف. دعونا نحكي أكثر عن هذا الموضوع مع الدكتور طارق الجعبري، رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في الخليل، اللي بنقول له الله يسعد صباحك دكتور.
3: صباح الخير. صباح الخير لك وللأخوة المستمعين.
2: دكتور، يعني حملة خذي خطوة الثالثة كانت راح تكون انطلاقتها إن شاء الله من مركز عيد شاهين في البلدة القديمة، رسالتكم بهذا الموضوع؟ ونحن نعرف أنكم أهلا للإنسانية، تفضل.
3: الله يسعدك. طبعا بمناسبة أكتوبر الوردي وبإشراف إدارة شركة اللي نقدرها على هذا العمل الإنساني، وهذا العمل جدا لأنه يقوم في منطقة البلدة القديمة اللي احنا دائما نسعى اللي نهتم بجميع النساء القانطات في منطقة البلدة القديمة. بقول لهم خذي خطوة نحو الوعي، خطوة نحو الفحص المبكر، وخطوة للطمأنينة على صحتك. ضروري جدا نشجع جميع اخواتنا الماجدات بالتوجه الى مركز محمد عيد شاهين للفاكه وللفحص والاطمئنان، لان هؤلاء اغلى ما نملك في مجتمعنا.
2: نعم دكتور، رؤية جمعية الهلال الأحمر في دائما مساعدة الناس يعني وتقديم الخدمة الإنسانية لا تقتصر فقط على مثلا حملة خذ خطوة، لكن بشكل عام جمعية الهلال الأحمر متواصلة في تقديم العطاء دائما.
3: طبعا الأحمر كما نعلم هي أحد أفرع منظمة التحرير الفلسطينية، ولا ينحصر أداء في المجال الطبي بل إنما يقوم في المجال المجتمعي والشباب والرياضة، وأيضا في مجال الإرشاد والصحة النفسية وعد عن ذلك الأمور طبعا الطبية. لذلك تلاحظ إنه في الشغل الشمولية عند الهلال الأحمر الفلسطيني، فدائما يتنوع أداءه ونشاطه، وهذا مما يعزز وجوده وحضوره بين أبناء المجتمع الفلسطيني، عدا عن المحبة والثقة الكبيرة بذكر الهلال الأحمر عند أبناء شعبه.
2: رسالتك لكل السيدات اللي بيسمعونا دكتور؟
3: أنا رسالتي أول إن شاء الله يحميكم جميعا، ولكن بتمنى عليكم أنه يكون في عندكم مشاركة كبيرة جدا في هذا اليوم بمناسبة أكتوبر الوردي. شركة كيس بادرة تحو خذي خطوة، حتى انك تطمئن على صحتك، حتى انك تبتحي، حتى انك ما تدخل بدايه انقلاب. فانا اليوم بشجعهم كلهم على انهم يتوجهوا الى هذا النشاط الطبي المميز اللي يظل يعني في نوع من المحافظه على الانسان وعلى على صحته وعلى وجوده ان شاء الله دائما.
2: نعم، شكرا جزيلا لك دكتور طارق. نتمنى لكم التوفيق دائما وابدا، وان شاء الله بارك الله فيكم وفي ميزان حسناتكم، يعطيكم العافيه على كل جهدكم اللي بتقدموها.

كمان بدنا نشكر شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، أحد الرعاة في هذه الحملة، حملة خذي خطوة. كمان الشكر موصول لشركة إسماعيل عابدين وأولاده للصرافة على تقديمهم الرعاية في هذه الحملة. كل حدا بيساهم بنشر الخير الله يعطيه العافية، كل واحد بيساهم بنشر الخير ترفع له القبعة.

صار عندك إيهاب، كل الاحترام لإيهاب. ننساش دائما نصبح على لمسات المايسترو إيهاب النتشي في الهندسة الإذاعية والإخراج الإذاعي، بنقول له الله يعطيك العافية على كل جهودك اللي بتقدمها.

0: كيف إيهاب الأداء تبع الأمبيري؟
1: حلو صح؟ أنا هيك قلت برضو.
0: يعني بصراحة الأمانة يعني أن أنا كنت متحمس خلال الأسبوع الماضي, يعني الأسبوع الحالي اللي مضى, يعني الأيام القليلة اللي مضى كنت متحمس جدا لهذا اليوم, وكنت حتى أسأل إيهاب بنسق على أعلى المستويات وبرتب أعلى ترتيبات لحتى هذا اليوم يكون يوم مميز للتغطية لهذه الحملة مقابل الخير فقط لا غير.

0: الحلو بالموضوع انه تعال اسمع لرأي السيدات طول السنة بتقول لك انه المجتمع الذكوري والذكر ما اخذ كل اشي ومش عارف ايش، لكن حقيقة احنا بدون السيدات لا نسوى شيء. فهي الام، هي الزوجة، هي الاخت، هي البنت. السيدة هي كل المجتمع، وبدون سيدات فيش مجتمع. وهذه اصلا تركيبة الدنيا، خلق ادم وخلق حواء، وهو اللطيف الخبير وهو الاعلم، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لو هاي الدنيا بتمشي بدون نسوان كان ما خلقش ستنا حواء. مظبوط ايهاب؟ رئيسة جمعية سيدات الخليل الدكتورة اسماء دوفش معنا عبر الخط الهاتفي، بنقولها يسعد صباحك دكتورة.
1: يسعد صباحك وصباح كل المستمعين.
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله، الله يخليك يا رب، يسعدك.
0: دكتورة، حملة خذي خطوة كانت عندكم في السنتين الماضيات في جمعية سيدات الخليل، والسنة هذه تحيز للبلد القديمة تم نقلها إلى البلد القديمة. يعني رسالة جمعية سيدات الخليل في حملة خذي خطوة، تفضلي.
1: احنا اول اشي اللي هي كل الشكر والتقدير لراديو واذاعة منبر الحرية على دعمهم الدائم.
0: اقل واجب والله يا دكتورة،
1: اللي هم حصريا هم اللي الراعي الاعلامي والرسمي لهذه الحملة، مش على هاي السنة، على مر السنتين وهاي السنة. احنا طبعا اللي هو زي ما تفضلت حضرتك انه احنا السنتين الماضيات انطلقت اللي هي حملة خذي خطوة من مقر جمعية سيدات الخليل الخيرية في بئر المحجر، والسنة ارتقينا انه خاصة دعم للسيدة المناضلة والصامدة في البلدة القديمة ولأهلنا في البلدة القديمة، ان تكون انطلاقة حملتنا من اللي هي قلب اللي هي بلدتنا واساسنا اللي هي البلدة القديمة. طبعا احنا في جمعية سيدات الخليل الخيرية، طبعا احنا جمعية الكل الفلسطيني، نعمل دائما لأجلكم لأجل سيدتي. في اكتوبر الوردي طبعا احنا نجدد العهد بأن نحمي الحياة ونعود إليكم من جديد بحملة خذي خطوة 3 اللي هي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، لنكمل الرسالة ونزرع الأمل، لأننا نؤمن في الجمعية بأن الفحص المبكر لا يكشف المرض فقط، بل يعيد للحياة نبضها وللأمل معناه.
0: نعم.
1: حملتنا توعوية، تثقيفية، وقائية، علاجية، تعليمية. وطبعا احنا من منطلق درهم ووقاية خبره من قنطار علاج، سيكون هناك محاضرات، فحوصات، تعليم الفحص الذاتي، عمل ألترا ساوند وماموغرام مجانا، وعمل تحويلات للجهات المختصة.
0: نعم. طيب دكتورة أسماء، يعني الحقيقة في نساء كتير بيكون عندهم حرج وحساسية وخصوصية وخوف كمان منهم يجوا على فعاليات مثل هذه. هلأ الدوافع كتيرة، من بعض الدوافع انها بتخاف انه لا سمح الله يكون عندها اشي، بتخاف انه لا سمح الله يعني تنصدم. وفي ناس بتعرف كتير، يعني هذا بالنهاية تقسيمة عقول، انه بتخاف من موضوع المرض بحد ذاته. شو بتحكي لهم لهدول الناس؟
1: احنا اول اشي الاصل انه احنا في حملاتنا انه احنا نكسر حاجز الخوف وبعدين والحرج كمان. اول اشي بالنسبة للحرج، احنا كل اللي هو الطواقم اللي هي المتعلقة في الفحص اللي هم كلهم طبيبات والحمد لله. الشغلة الثانية انه احنا دائما اللي هو عند زي ما حكينا درهم وقاية خير من قنطار علاج، الفحص المبكر دائما اذا كان انه بيكشف المرض بيكون نسبة النجاح اللي هو والنجاة من هذا المرض 98%. وبعدين بدها تعرف السيدة سواء أمي أو أختي أو بنتي إنه إحنا اللي هو المرض ما بياخدش فترة زمنية بسيطة لأنه يظهر، بياخد تقريبا 6 سنوات. فيش يعني إنه مثلا أنا ما عندي وجع، فيش عندي أعراض إني ما أنا أروح أنا أكشف، بالعكس لازم تروحي وتكشفي. بعدين في عندك اللي هو على طول الأعوام وزارة الصحة تقدم الخدمات والفحوصات مجانا للمرأة فوق سن 40، بينما حملاتنا التوعوية واللي بتكون العلاجية تقريبا انه بتكون احنا بنقدم الخدمات للكل، مش شرط انه يكون في عندك انت تاريخ عائلي عشان انك انت تفحصي، لا، كل سيدة لازم انه احنا لها تفحص، لانه انت مش انت اللي هي لحياتك مسؤوليتك لحالك، انت حياتك بتأثر عليك وعلى كل اسرتك، انت تمثلي نصف المجتمع وتخدمي وتتعاملي مع النصف الاخر، فانت اللي هو النواة والأصل في هذا المجتمع.
0: نعم، يعني بالنهاية احنا قامت هذه الفعالية من قبل كل الشركاء والأطراف، هدفها هو الخير، وإن شاء الله رب العالمين بنقول خطوة منك بتطمننا عنك. بإيش بتحبي تختمي دكتورة؟ تفضلي.
1: أول إشي أنا بدي أول إشي بدنا نشكر اللي هو كل من ساهم ويساهم في إنجاح هذه الحملة، ونخص بالذكر طبعا شركائنا اللي هي وزارة الصحة الفلسطينية، الهلال الأحمر بجميع فروعه في محافظة الخليل، المستشفى الأهلي، النقابات، نقابة الأطباء ونقابة الصيادلة، البلديات، بلدية الخليل، بلدية حلحول، بلدية دورة، بلدية يطا والتفوح، بيت كاحل، بيتولة، نوبة، كمان اللي هو التنفيذ شركة يس اللي هو لإدارة الفعاليات، طبعا اللي هو الراعي الإعلامي والرسمي إذاعة منبر الحرية، الشركات والمؤسسات الراعية والداعمة، ودائما طبعا أبوابنا مفتوحة للجميع. ننتظركم في 7 أكتوبر يوم الأربعاء الساعة 10 في قلب البلدة القديمة في بالقرب من مركز عيد شاهين.
0: نعم، شكرا جزيلا لك يا دكتورة أسماء دوفش، رئيسة جمعية سيدات الخليل في محافظة الخليل. الله يعطيكم العافية دائما على كل جهودكم الجبارة. وكما ذكرنا في بداية الحديث أنه جمعية سيدات الخليل هي كانت الحاضنة الأولى لحملة خذي خطوة. تحياتي لكم.

دائما الخير آتي، بس انتو ايش اتفائلوا واعزموا النية انكم تروحوا لحتى تعملوا هاي الفحوصات، وان شاء الله رب العالمين بتكون خطوة منك بتطمن عني. والله يبعد عنكم جميعا كل مكروه وكل أذى، آمين يا رب العالمين.

اليوم يعني بدي اريحكم الاخبار، هذول الساعتين خذوا اجازه، اللي بده يسمع اخبار يروح على التلفزيون العربي بعد الساعه 11 بسمع الراديو. يعني احنا بنحاول نغطي هاي الفعاليه بشكل كبير لحتى نوصل الرساله لكل الناس من اجل المشاركه، وتحديدا هاي الفعاليه راح تكون بكل محافظه الخليل مش بس بالمدينه. هي بالعاده كانت تقتصر على المدينه اعلان وانه هاي احنا موجودين في المكان الفلاني وتعالوا، لا هاي الحمله توسعت لتغطي بديش اقول الكل، يعني معظم انحاء محافظه الخليل.

صباح الخير لعبد الكريم الشلالدي، الله يسعد صباحك. ابو نهاد قفيشي صباح الفل. شاهر ابو عيشة يسعد صباحك. لا ابو الجود كمان صباح الورد. صباح الخير لامجوجو كمان بعنا من المتابعة. نصبح على كل المنضمين والمنضمات في برنامج صباح القدس.

0: حتى احنا وانتو نكون بتغطية اكبر وتغطية اوسع ولحتى نشوف كل التفاصيل. طبعا انا هون بطلب من كل المتابعين المشاهدين اللي بيسمعوا واللي بيشاهدوا انه لو سمحتوا بس شاركوا البرنامج او بعض اللقطات اللي راح يتم نشرها من اجل انه كل السيدات تسمع وكل السيدات تجي وكل السيدات تستفيد من هذه الفعالية لانها بالنهاية اقيمت من اجلكم انتم. من الشركاء كمان والمشاركين في هذه الحملة أكيد بلدية نوبة، بلدية نوبة اللي انضمت في هاي السنة لحتى تكون أحد المشاركين في حملة خذي خطوة 3 للكشف المبكر عن سرطان الثدي. فبدنا نشوف رؤية بلدية نوبة في هذا الموضوع ورسالتهم من خلال رئيس البلدية الأستاذ وليد الجزار الذي ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي. بنقول له الله يسعد صباحك ونورتنا أستاذ وليد.
1: صباح النور، حياك الله، بارك الله فيكم.
0: كيف حالك أستاذنا العزيز؟ الله يسعد صباحك يا رب.
1: الله يبارك فيكم، الحمد لله بدنا تكونوا بخير.
0: أستاذ وليد، يعني بلدية نوبة مشاركة في هذه السنة بحملة خذي خطوة 3 للكشف المبكر عن سرطان الثدي، رسالتكم في بلدية نوبة وأكيد بلشتوا بالدعوات للنساء في نوبة لحتى كلهم يشاركوا.
1: نعم صحيح.
0: تفضل.
1: احنا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، ندعو الله، اللهم اجعل يومنا سعيدا وهمنا بعيدا وفرجا قريبا وعيشا رغيدا ورأيا سديدا إن شاء الله.
0: اللهم أمين.
1: من هذا المشروع خذي خطوة اللي هو المشروع الكشف المبكر عن سرطان الثدي، هذا المشروع مشروع وطني عنا بامتياز، احنا كبلدية وبلد ونوليه اهتماما كبيرا، ونحن في بلدية نوبة ندعم هذه المشاريع وخاصة التي تخص صحة المرأة للمحافظة على الأسرة، ونقول للأخوات والسيدات للبلدة والبلدات المجاورة،
0: نعم،
1: خذي خطوة من أجل أسرة متماتكة خالية من الأمراض، خذي خطوة من أجل تفاعل مجتمعي يشارك فيه الجميع، خذي خطوة من أجل وحدة الأسرة الفلسطينية وعدم تفككك لا سمح الله، ولأن المرأة الفلسطينية هي المرأة المربية والمكافحة والمناضلة والمرابطة، وهي الأساس دائما في البيت، وهي الواجهة الحقيقية المتواجدة والمطلعة على كافة نواحي الحياة، وهي الجامع الذي يجمع الأسرة، يجب عليها متابعة صحتها بالفحوصات المستمرة، وأن تشارك مشاركة حقيقية وتدعو من حولها.

0: نعم.
1: واحنا بهذه المناسبه
0: تفضل.
1: تم تسجيل لمؤسسه ياسر القائمه على هذا المشروع. كما نشكر اخوتنا في اذاعه راديو الحريه على اعطائنا الفرصه للحديث والمشاركه المجتمعيه. وندعو الله السلامه والتوفيق لجميع سيداتنا واخواتنا في بلده نوبه وغيرها وباقي البلدات.
0: نعم.
1: وبارك الله فيكم وجزاكم خيرا.
0: حياك الله استاذ وليد.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: حياك
1: الله. ثاني احنا جاهزين.
0: شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لك. واحنا بدنا نطلب منكم كمان مره التكثيف من اجل الدعوات لكل السيدات انهم يشاركوا في هاي الحمله لحتى نطمن عليهم جميعا، لانه شعار الحمله.
1: نعم، هذه عندنا اولويه السيده الفلسطينيه والمراه الفلسطينيه هي أولوية في كل شيء عندنا.
0: الله يعطيكم ألف عافية يا رب. وأكيد بنذكر جميع السيدات إنه خطوة منك بتطمننا عنك، ونتمنى لكم دائما السلامة. شكرا جزيلا أستاذ وليد الجزار رئيس بلدية نوبة على كل ما قدمت معنا. يعطيك العافية وتحياتنا لإلك. خلص خلي هاي الأنغام ومنها إلى الفاصل. تحياتي لكل الأمة.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: صيفك فريش وصحتك بتهمنا، تعبت من الخضار الدبلانة والفواكه اللي بدون طعم؟ بمحل الرامي للخضار والفواكه جهزنا أكبر تشكيلة بتفتح النفس وبتسر العين. تشكيلة واسعة من الفواكه الموسمية المنتقاة بعناية، خضروات طازجة يوميا لتملأ مائدتكم بالصحة والنشاط. زورونا في محل الرامي للخضار والفواكه واكتشفوا عروضنا اليومية وجودة التعقيم والنظافة. منستناكم في ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشا بإدارة غسان وجاد الله الجعبري، 0595-300-358 أو 0569-841-414. منرحب بزيارتكم وبنسعد بخدمتكم دائما، وتذكروا بأنه شعارنا

0: الجودة والأمانة وحسن التعامل.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
3: قد يظن البعض أن تقديم الشكوى لن يغير شيئاً، لكن الحقيقة مختلفة. كل شكوى تساعد في كشف المخالفات، وكل بلاغ يساهم في حماية مستهلكين آخرين من الوقوع في المشكلة ذاتها. عندما تبلغ عن الغش أو التضليل أو التلاعب بالأسعار، فأنت لا تدافع عن نفسك فقط، بل تدافع عن حق المجتمع كله. صوتك يصنع فرقاً، فلا تتردد في الإبلاغ. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
2: الساعة الآن 10:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر، نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورنا في أحد فروع المهندس سنتر حال حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي.
1: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل. الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية، من 12:00 ظهراً في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
0: صباح القدس، صباحكم أنت.

0: من جديد لكم التحية السيدات والسادة المتابعين والمتابعات على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية وبرنامج صباح القدس والتغطية الخاصة بحملة خذي خطوة. من جديد ننتقل لشريك جديد معنا في هذه الحملة إلى رئيس بلدية حلحول الدكتور وجدي ملحم. هذا الإنسان الذي دائما يقدم الكثير في سبيل الشعب, يعني هذا الإنسان اللي عرفناه إنسان معطاء. دكتور وجدي بنقول لك يسعد صباحك ويعطيك العافية, نورتنا.
1: يعني صباح الخير, شكرا على هذه الاستضافة وهذا الكلام الرائع, ونفخر بكم دوما وبجهودكم وحالة الشراكة الإيجابية لإذاعة منبر الحرية, ليس في هذا القطاع فقط وإنما في كافة القطاعات التي تهم أبناء شعبنا بشكل عام, وتحديدا في محافظة الخليل, هذه المحافظة الرائعة المميزة التي نفخر بالانتماء لها دوما.
0: حبيبنا يا دكتور الله يعطيك ألف عافية. رؤية بلدية حلحول بالمشاركة في حملة خذي خطوة,
1: يعني حقيقة فيما يخص موضوع الحملة وهذه الحملة المميزة برعاية شركة ياس خذي خطوة 3, يعني نرى نحن في بلدية حلحول أن هذه الحملة تتميز عن الحملات السابقة جزئيا بنوع من الإيجابية. أولا حالة الشراكة الإعلامية المميزة, وهذا جهد عظيم نحييه, لأن وصول يعني تفاصيل الحملة إلى كل بيت هو ضرورة قصوى وسيعود بالإيجاب على جميع نسائنا في هذه المحافظة وعلى قطاع المرأة بشكل عام وهو المستهدف في هذه الحملة. أيضا أن هذه الحملة متنوعة وشاملة لكافة أرجاء المحافظة, سواء بالشراكة ما بين البلديات الهلال الأحمر وزارة الصحة الفلسطينية, هذه الشراكة تعطيها نوع من القوة, وأيضا لها علاقة بزيادة منسوب الوعي حول الفحص المبكر والمتابعة الدائمة.
0: نعم.
1: لهذا الفحص الهام جدا والذي يحمل حياة في المقابل. فنحن نرى في بلدية حلحول ونفتخر بحالة الشراكة الواسعة بهذا الطيف الجميل من المؤسسات الهامة. أضف إلى ذلك أيضا انطلاق الحملة بهذا التخطيط الرائع والجميل من البلدة العتيقة القديمة في محافظة الخليل, لما تحمله من رمزية في قلوبنا ووجداننا جميعا, ليس فقط في محافظة الخليل بل في الوطن بشكل عام. كل هذه العناصر مجتمعة نعتقد جازمين أنها يعني جمع هذه الجهود بشكل إيجابي وتعود بالفائدة على المجتمع, وهذا هو هدف الحملة خذي خطوة 3.
0: نعم دكتور, يعني بتخيل أنه أنتوا بدأتوا العمل على دعوة جميع السيدات لهذه الحملة, لكن بدنا منكم تكثيف الجهود, لأنه بتعرف يعني مش دائما الكل بوصلوا هذا الإعلان, لكن بدنا نشتغل شوي بالزيادة مع بعض لحتى نوصل الرسالة للجميع.
1: يعني احنا من تجاربنا السابقة والمستقبلية ان شاء الله نؤمن بالعمل الجماعي التكاملي الذي يؤدي الى خدمة المواطن وخدمة هذه الشريحة, شريحة المرأة, المرأة شريك في النضال الفلسطيني, الاخت والزوجة والام. فان شاء الله الحول بمؤسساتها مجتمعة, سواء الهلال الاحمر, جمعية سيدات الحول, كافة المؤسسات ستبذل الجهد المطلوب في هذه المسألة لإنجاح الحملة. نعتبر أنفسنا شركاء حقيقيون في هذه الحملة, وإن شاء الله ستكون من أنجح الحملات ويبنى عليها للمستقبل حملات أنجح وأنجع دوما
0: إن شاء الله بهمة الجميع. شكرا جزيلا
1: جزيلا
0: حبيبي دكتور, يعطيك العافية. دكتور وجدي ملحم رئيس بلدية حلحول, أحد الشركاء والمساهمين في حملة خذي خطوة لثلاثة للكشف المبكر عن سرطان الثدي, يعطيكم العافية.

أكيد كمان ما بننساش الأدوار الدور الرئيسي كمان لجمعية سيدات الخليل، هي الجمعية اللي هي الشريك الأساسي كمان في هاي الحملة، لحملة خذي خطوة، ممكن هي صاحبة الفكرة كمان. يعني جمعية سيدات الخليل هي اللي انطلقت منها هاي الحملة، وإن شاء الله مستمرة لحتى توصل لكل مدن الضفة الغربية وقطاع غزة كمان بالأعوام القادمة بإذن الله. بعد لحظات ستكون معنا الدكتورة ابتسام الطيطي من مديرية صحة شمال الخليل لحتى نحكي عن مشاركة صحة شمال الخليل بهاي الفعالية، ولحتى نناقش أكثر عن دور الصحة في هذا الموضوع. جاهز إيهاب؟ أم إبراهيم مدغمين بالمتابعة، أهلا وسهلا، يسعد صباحك أم إبراهيم، يا ميت مرحبا. تابعينا الكرام، نتمنى من الجميع مشاركة البرنامج فضلا وليس أمرا. كمان بدأ أصبح على أبو مرشد، صار جاي صباح الوردة أبو مرشد، منورنا.

0: طيب متابعينا الكرام، ننتقل مباشرة عبر الخط الهاتفي إلى الدكتورة ابتسام الطيطي، مديرة التمريض في صحة شمال الخليل. نقولها الله يسعد صباحك دكتورة، نورتينا.
1: صباح الخير أخي محمد، كيف حالك؟
0: الله يسعدك يا رب ويخليك دكتورة. الفحص المبكر عن سرطان الثدي له عدة فوائد، ما هي الفوائد للفحص المبكر؟ تفضلي.
1: يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين والمستمعات. طبعا احنا بوزارة الصحة الفلسطينية نعتبر الفحص المبكر او الكشف المبكر عن سرطان الثدي هو خط دفاع الاهم لحماية صحة وحياة المرأة.
0: نعم.
1: طبعا بسبب اهمية الكشف المبكر في اكتشاف المرض في مراحل الاولى، اكتشاف المرض في مراحل الاولى بيعطينا فرصة اكبر للعلاج، فرصة للنجاة وأقل وفرصة أكبر لحد من المضاعفات. يعني الكشف المبكر هو بيكون بيعطينا الفرصة لإعطاء العلاج في الوقت المناسب وعدم وصول المريضة لمراحل متقدمة وانتشار المرض، بالإضافة إنه الاستجابة للعلاج والبقاء على قيد الحياة. يعني عندنا معدل البقاء على قيد الحياة لخمس سنوات إذا الست اكتشفت المرض في المرحلة الأولى بيكون أكثر من 91% تقريبا، مقارنة لو اكتشفته بالمرحلة الرابعة مثلا بيكون 34%. فعشان هيك احنا دائما بنحكي انه خطوة واحدة نحو الفحص المبكر هي خطوة نحو الأمان وخطوة نحو الوقاية وفرصة أكبر للعلاج.
0: نعم. طيب يعني دكتورة، هو درهم وقاية دائما خير من قنطار علاج، رسالتك لكل سيدات المجتمع الفلسطيني اللي بيسمعونا لحتى يشاركوا معنا في هذه الحملة؟
1: طبعا احنا في وزارة الصحة موجود عندنا الفحص الكشف المبكر والتشخيص متاح في جميع مديريات وزارة الصحة بشكل مجاني، فبنجدد دعوتنا دائما لسيداتنا في كل المجتمع الفلسطيني عدم تأجيل الفحص. أنت دائما الأغلى، افحصي اليوم، خذي خطوة وافحصي، ما نأجل الفحص ولا نربط الفحص بوجود الأعراض أو بوجود تغير غير طبيعي. لازم إن يكون الفحص بشكل ذاتي وسلوك يعني يترسخ بالمجتمع الفلسطيني بحيث يكون هو سلوك عملي، بمعنى انه كل ما اكتشفنا المرض في مرحلة مبكرة كل ما كان العلاج اسهل وفرصة النجاة اكبر.
0: نعم. يعني وين راح يكون الفحص في شمال الخليل، في اي مركز؟
1: عندنا الحملة طبعا بالشراكة والتعاون.
0: نعم.
1: في مع حملة خذي خطوة راح يكون عندنا في شمال الخليل في 10/10 في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في حلحول، في رح حلحول، وبتاريخ 14/10 راح يكون عندنا بعيادة نوبة، وبتاريخ 15/10 راح يكون في عيادة بتولة، وبتاريخ 20/10 راح يكون إن شاء الله في عيادة حلحول المركزية. طبعا ندعو جميع السيدات للانضمام للحملة، مشاركة في النشاطات، راح يكون في فحوصات مجانية، راح يكون في عنا محاضرات توعوية، فحص سريري، نشاطات كثيرة راح تكون إن شاء الله.
0: نعم. يعني الله يعطيكم العافية على كل جهودكم. أنا بدي أشكرك جزيل الشكر يعني، وجهود جبارة إن شاء الله بتقدموها في هاي الحملة. الدكتورة ابتسام الطيطي مديرة التمريض في صحة شمال الخليل، يعطيكم العافية.

0: اليوم البرنامج برعاية التفاؤل مع إيهاب، برجع لنا هاي الأغنية لكن بعد دقات الساعة. أستاذ إيهاب المايسترو يعطيك العافية، إيهاب النتشة تحياتي.
1: صباح القدس، صباحكم أنتم.
2: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بنز حيمان. حنّا

0: كل حلوة في سنين على كل خير مكلكيكي في كل فرصة
1: مش فين وفين متجمعين
0: متأكدين إن اللي جاي ده كله جميل وإن اللي فات مشوار طويل والفرح قرب
1: وهو بالدليل متجمعين.
2: كل الاحترام والتقدير للجميع، كل حدا بده يشارك في فعل الخير الله يعطيه العافية.

نروح لها. متابعينا الكرام، يعني بدنا نذكر وننوه للجميع بأن حملة خذي خطوة هي للموسم الثالث على التوالي. هذه الحملة التي كانت تحتضنها جمعية سيدات الخليل في السنتين الماضيات، لكن السنة ارتأوا المنظمين لهذه الحملة انها تكون انطلاقتها من البلدة القديمة في مدينة الخليل، والكل بيعرف شو خصوصية البلدة القديمة وأهميتها للجميع. بدي أصبح على الحاج أم سليمان عبيد ولجدتي العزيزة، الله يسعد صباحك يا حاجة، جمعة مباركة عليك، الله يعطيك العافية، منورتينا دائما وأبدا بمتابعتك، ما تنسينا من دعواتك يا حاجة، صباح الورد. الناس اللي بيسمعونا بصمت دائما الله يعطيهم الصحة والعافية يا رب، الله يصبحهم بالخير، هدول الناس اللي بيجوا بتفرجوا وبيضلوا ساكتين. ومن ضمنهم واحد بدنا نحكي اسمه اللي هو أبو خالد، الله يسعد صباحه أخونا صبحي أبو شخيب. كون دائما سامع إيهاب وفاتح التلفزيون، حاطط الشاشة قد الحيطة عنده ويحضر ويسمع، بس بحبش يشارك، بخاف يشارك، مش عارف ليه شيء. طبعا نذكر الجميع بأن الحملة ستنطلق في 27 أول، يعني كمان كم من يوم، يوم الأربعاء الجاي راح تكون بداية الحملة من مدينة الخليل ومن البلدة القديمة، وستنطلق إلى كل أنحاء المحافظة بإذن الله. حملة خذي خطوة للكشف المبكر عن سرطان الثدي.

لكل سيدة لكل أخت شاركي في هذه الحملة، لأنه خطوة منك بتطمن نحن. شعار الحملة دائما: درهم وقاية خير من قنطار علاج.

0: تابع معكم على الهواء مباشرة في برنامج صباح القدس، هذه التغطية الإخبارية وتغطية خاصة لحملة خذي خطوة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومن المناطق التي ستكون مغطاة أيضا ضمن هذه الحملة هي مناطق كثيرة، لكن احنا حاولنا انه ننوع، يعني اخذنا من الشمال والوسط والجنوب لحتى يعني نوصل اكبر صوت ممكن للجميع، ويا ريت الوقت فيه كمان ساعتين يعني معانا مجال لحتى نغطي كل المناطق، لكن حاولنا انه نكون معكم باكبر عدد. الان سنرحب عبر الخط الهاتفي بالاستاذ محمد عمر ابو صبحة، وهو رئيس بلدية يطا. بنقول له الله يسعد صباحك، نورتنا.
1: صباح الخير لك وللمستمعين من شمال فلسطين الى جنوبها حبيب الله.
0: يسعد صباحك يا رب، واهلا وسهلا فيك. رؤية بلدية يطا بالمشاركة في حملة خذي خطوة الثالثة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، تفضل.
1: اخي العزيز، يعني بالنسبة لأورام الثدي هي من الامراض الشائعة تحديدا لدى النساء، وهذا المرض لخصوصيته تنبع أهميته، يعني هذا المرض بيصيب كيان الأنثوي بشكل خاص وبترك آثار لدى السيدات، آثار عميقة فهمت علي، وفي البيئات المحافظة زي ما يعني ثقافة العيب والخجل،
0: نعم،
1: وبتتطلب نوع من الحراك المجتمعي والمؤسساتي، واللي عماله يعني بدأت يمكن بالسنة الثالثة من تركة سياسة وتقويش نهانا بنتجلها كل احترام والتقدير، ومن ثم بلشت كمان تدحرج ككرة ثلج من رأس تلي، كل ما تدحرجت أكثر كل ما كبرت وتصلبت أكثر، ومن ثم صفت نهج وثقافة مجتمعية ومؤسساتية، لأنه اليوم إذا إحنا نترك الأعباء فقط على مؤسسات متخصصة في ظل الظروف الاقتصادية والأوضاع الأمنية اللي بمر فيها شعبنا، بتقديري إحنا يعني بدل ما ننجز الكثير لقد ننجز القليل.
0: نعم.
1: هذه المبادرة بتقديري يعني تثمن وترفع لها القبعات، وبلشت كمان تدحرج من المدينة إلى مراكز المدن في الشمال في الجنوب في الوسط فهمت علي، وتأخذ صدى إيجابي، ومن هان إحنا بنقول إنه إحنا كمان أصحاب رسالة، وإحنا ناس يعني ننتمي إلى دين سمح كرم الأنثى واعتبرها أماني، وبالنسبة لنا كمان حتى جسدنا وعيوننا ويدينا وفهمنا ورؤيتنا هي أماني. من هذا المنطلق فهمت علي إحنا بنقول إنه في بارقة أمل، اليوم العلم بقول إنه وصل لعماله 90% من مرحلة التعافي والشفاء لهذا الألم تحديدا اللي عماله بيأرق سيداتنا زوجاتنا بناتنا أمهاتنا اللي كرمهن رسولنا أكثر من مرة ووصى فيهم دائما خيرا. فرسالتنا بنقول اللي يعني اللي نروح باتجاه الكشف المبكر، وفي الكشف المبكر درهم وقايه خير من قنطار علاج، وبنقطع مسافات وبنضيق الفجوه وبنهدم كمان حاجز الخوف وحاجز الخجل اللي لازم كمان تصفي عندنا ثقافه مؤسساتيه مجتمعيه لها علاقه بممارسه شبه دوريه لدى سيداتنا، لانه اثبتت التجربه واثبت العلم انه لا قادرين على انه نتجاوز هذا المرض اللي عماله بالنسبه لسيداتنا بتقديري مقلق ومرعب بالنسبه لهم.
0: نعم.
1: فكل احترام والتقدير للي ساهموا بيساهموا في هذا التوجه الايجابي اللي له اثر كمان، لانه انت في الاخير لما بتتحدث عن الاسره، عماد الاسره هي المراه وليس الرجل.
0: نعم.
1: المراه نعم، فمن هان تنبع اهميه انه نحافظ على سيداتنا وعلى نسائنا وعلى امهاتنا وعلى اخواتنا.
0: يعني كمان كل الشكر والتقدير لحضرتكم أستاذ محمد، يعني أنتم شركاء في هذا العمل إن شاء الله، ونتمنى نجاح هذا المشروع وإيصال الصوت قبل بدء الفعاليات لأكبر عدد من النساء من أجل المشاركة، لأنه خطوة منهم بتطمننا عنهم. شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد عمر أبو صبحة رئيس بلدية يطا على وجودك معنا لهذا الصباح، يعطيكم ألف عافية، وتحياتي لك وللجميع، ونتمنى من كل السيدات مرة أخرى ومرة ومرتين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وعشرة، بدنا نضل نقول يا ريت المشاركة لحتى نتطمن على صحة الجميع. متابع معكم على الهواء مباشرة، بعد الفاصل الإعلاني التالي للضيوف المتبقيين لدينا لهذا الصباح وآخر نص ساعة. يعني كان بودنا أنه نعمل حملة هيك تكون مدتها 4 5 ساعات للحديث أكثر بتفاصيل أكثر عن هاي الفعالية. وكمان بدنا نصبح على، بالمناسبة يعني بدنا نصبح على الأخت سعاد البلتاجي أم محمد، يعني مديرة شركة يس للمحتوى الرقمي وإدارة الفعاليات، هاي الشركة اللي بتنظم هاي الحملة. وبدنا نقول لهم الله يعطيكم العافية على كل جهودكم. يعني حقيقة هي كان المفروض اليوم كمان تكون معنا موجودة بالأستوديو، لكن بسبب يعني الضغط المتواصل من أجل ترتيب لإنجاح هاي الفعالية ما تمكنتش. بدنا نقولها الله يعطيك العافية أنت وكل الطاقم جميعا. كمان شكرا لأخونا أبو جهاد رئيس مجلس إدارة شبكة الحرية الإعلامية اللي دائما سباق للخير.
2: صباح القدس، صباحكم أنتم.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إن كنا.
1: افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: تنظيف بيوت، مكاتب شركات، تعقيم سجاد كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن تضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضه. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورن لنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
3: لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين استمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين، ما بنساوم على الجودة من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولاً للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل شارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599-08-0073.
4: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1,000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
5: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة، سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
6: صباح القدس، صباحكم أنتم.

0: طبعا دائما اكيد بما انه الموضوع اشي بتعلق بالطب وله علاقه بالطب، اكيد نقابه الصيادله كالعاده ما بتاخرش ولا لحظه، ما بتتاخر ولا لحظه عن المشاركه في الاعمال الخيريه ودعمها كمان، لانه رساله كمان نقابه الصيادله هي انسانيه، وبالنهايه نقابه الصيادله وجدت لتكون خدمة للناس. بدنا نحكي أكثر مع دكتور محمد دوفش، وهو أحد أعضاء هذه النقابة، النقابة العريقة بصراحة، نقابة الصيادلة. دكتور محمد، الله يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك معنا، شرفتنا.
1: يسعد صباحك أخي الكريم، إلي الشرف أخي الكريم.
0: الله يسعدك دكتور. يعني رسالتكم في نقابة الصيادلة بالمشاركة في حملة خذي خطوة للموسم الثالث، وهي حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، تفضل.
1: يعني يسعد صباحك وجمعة مباركة.
0: الله يبارك فيك.
1: سمحت لي بالأول بحب أن أشكر جميع الشركاء،
0: تفضل،
1: اللي معنا بهاي الحملة. محافظة الخليل أثبتت أن مؤسساتها على قدر الأمل، وبالفعل يعني اللي شفناه مبارح في مدرسة الحسين واللي بنشوفه بنشاطات مختلفة،
0: نعم،
1: مؤسسات الخليل عن جد انه احنا يجب ان نفخر بها كبشر للدور اللي اعمالها بتقوم فيه. فكل الشكر للمؤسسة ياس الأستاذ سعاد وجمعية سيدات الخليل الخيرية والدكتور طارق الجعبر وكاف وزارة الصحة وكافة كافة كافة المؤسسات. انا ما بقدر اذكرهم كلهم بالاسم، لكن شكرا جزيلا لهم، لهم عن جد برفعوا الراس.
0: أكيد طبعا.
1: إحنا كنقابة صيادلة وإيمانا منا بالدور المجتمعي وتجسيدا لمعاني مهنتنا الإنسانية، في يعني نشارك للمرة الثالثة على التوالي في هذه الحملة. ما نقدمه سوف نقدم الإرشادات والدعم الكامل عبر جميع الوسائل المتاحة. طواقمنا راح تكون مشاركة في هذه الحملة، سوف ننشر المنشورات التوعوية والتثقيفية عبر منصاتنا الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي. ميزة الصيدلة انه احنا في عنا 70% من الهيئة العامة عبارة من الصيدلانيات، اذا هم من النساء.
0: نعم.
1: احنا الصيدليات منتشرة في كافة محافظة الخليل، يعني عنا صيدليات من مسافر يطا للرمضين، وين مكان في محافظة الخليل عنا صيدليات موجودة. الصيدليات هاي فيها صيدلانيات مدربات واعيات، سوف توفر المساحة الآمنة للمشورة والتثقيف الصحي في هذا المرض مع المريضات والحفاظ على الخصوصية.
0: نعم. يعني دكتور بالنهاية احنا بدنا هون آخر كلمة انت حكيتها، الحفاظ على الخصوصية. يعني في كتير سيدات بيكون عندهم حرج من المشاركة بحملات مثل هاي، لأنه بتقول لك أنا الخصوصية ومش الخصوصية. احكي لهم أكثر عن الخصوصية.
1: يعني احنا هاي الشغلة الأكثر ناس ممكن انه نأمنها عن طريق الصيدليات، بالذات في المناطق النائية. واحنا بنعرف مجتمعنا زي ما تفضلت، لما تدخل على الصيدلية، والصيدلية أكيد فيها ركن خاص، زميلاتنا الصيدلانيات سوف يقوموا باحترام الخصوصية، والعملية التوعية سوف تكون ضمن يعني الأشياء الخصوصية والسرية. وإذا لا سمح الله اكتشف أي شيء، سوف يقوموا بالتواصل مع الجهات المسؤولة لترتيب إجراءات العلاج. وزي ما تفضل جميع، هو العلاج مجاني لا سمح الله إن أصاب أي حد من مجتمعنا. أريد أن أنوه إنه أنا كنت يعني ساعات راجع من مؤتمر من يومين،
0: نعم.
1: العالم كله قاعد بتطور في عملية الصيدلة السريرية، وصار في عنا إحنا 33 تخصص من ضمنها صيدلية الأورام وصيدلي السموم.
0: نعم.
1: إحنا اليوم عمالها بتتطور الصيدلة كاختصاصات كمان، كيف الطب في اختصاصات، الصيدلة فيها اختصاصات. ومهم يعني دور الصيدلاني في عملية في علاج الأورام والسموم وتحديد الجرعات في هذه الأماكن، هو اليوم عملية الأمن الدوائي والاقتصاد الدوائي عماله بنظر له العالم بأهمية كبرى. وإن شاء الله في المراحل القادمة سوف يكون لهذه التخصصات يعني وجود في فلسطين، وسوف تدعم بشكل مباشر عملية وجود أمن دوائي، وصحة المواطن هي أهم ما يشغل بالنا.
0: نعم. يعني جهودكم مباركة يا دكتور، الله يعطيكم العافية يا رب، يعطيكم ألف عافية يا رب. دكتور محمد دوفش اللي دائما بيكونوا سباقين كمان بالخير، اللي هم نقابة الصيادلة. دكتور محمد عضو المجلس الرائع اللي دائما هو كما قلنا مجلس إنساني لخدمة الجميع. شكرا شكرا شكرا، يعطيكم ألف عافية على وجودكم في هاي الحملة، وتحياتنا لكم وبارك الله فيكم.

طيب ضل معنا يمكن اخر ضيف يا ايهاب اليوم. يعني زي ما قلنا لكم نتمنى كنا انه يكون المساحة اكبر واوسع لحتى نحكي اكثر عن تفاصيل في هاي الحملة، لانها بصراحة حقيقة حملة تستحق انه الواحد يضل يحكي عنها. ليش؟ لانه احنا الهدف من اقامة هاي الحملة هو ايش؟ هو الخطوة اللي بدك تاخديها خطوة منك بتطمن عنك.

نذكر الجميع بأن حملة خذي خطوة للموسم الثالث ستنطلق يوم الأربعاء المقبل 7 تشرين 1 2026 من مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في الخليل مركز عيد شاهين.

0: طبعا اكيد. خلينا احنا مسك الختام بعد ما يخلص بتحط لنا حبك حبيبي مسك الختام مع رئيس مجلس ادارتنا ادارة شبكة الحرية الاعلامية اخونا وزميلنا وحبيبنا ايمن نعيم القواسمة ابو جهاد اللي دائما هو سباق للخير في كل المجالات، في المجالات الانسانية، في المجالات الاغاثية، كمان في المجالات الخيرية اللي بدنا نقول له الله يحفظك يا رب ويعطيك الصحة والعافية. نورتنا في البرنامج لهذا الصباح
1: حبيبي محمد. يسعد صباحك وصباح السادة المستمعين جميعا.
0: يسعد صباحك أبو جهاد. يعني رؤية شبكة الحرية الإعلامية في مشاركة كراعي إعلامي بحملة خذي خطوة للموسم الثالث تواليا،
1: يعني إحنا صحيح يا محمد أي إشي بيخدم أبناء شعبنا احنا معاه بلا تردد. واحنا صحيح هاي زي ما تفضلت هي السنة الثالثة على التوالي بالتعاون وبالشراكة مع شركة يس. هاي الشركة اللي انا بعتز حقيقة بشراكتنا معها، ممثلة بالاخت سعاد البلتاجي ام محمد اللي بنقولها الله يعطيك الف مليون عافية. في كل سنة بنشوف في تطور اكثر، بنشوف في عمل رائع أكثر. وإحنا بتعرف كراعي إعلامي بنحب بنشارك الأقوياء بصراحة، يعني بنحب دائما نكون مع الناس اللي بتشتغل بقلب رب، مع الناس اللي بتشتغل من غير ما تلتفت للخلف. هاي الشراكة لها 3 سنوات، والصحيح إحنا في كل سنة أخي محمد بندعي كل أخواتنا الماجدات بضرورة عمل هذا الفحص لأهميته وحفاظا على هاي الأخت وهاي الأم. في بعض أخواتنا للأسف بيستهينوا في هذا الموضوع محمد، وبالتالي بيكون في هناك نتائج يعني سلبية جدا على حياتهم، على مستقبلهم، على بيتهم. فمن خلالك أخي محمد ومن خلال هاي الإذاعة العملاقة إذاعة منبر الحرية بتمنى أنه يكون في وعي أكثر عند الأهالي، وبتمنى كمان على الآباء وعلى الإخوة وعلى الأزواج يساعدوا زوجاتهم، يساعدوا أمهاتهم، يساعدوا أخواتهم بضرورة عمل هذا الفحص حتى نتجنب الأصعب في المستقبل. أخي محمد في البعض بيستهين بصراحة، وفي البعض أحيانا وللأسف يعني بتيجي زوجته بتقول له هيك ولا أنسيك شو بدك بهالهبل هذا، وأنا أسف على التعبير، هذا مش هبل، درهم وقاية خير من قنطار علاج.
0: نعم، وأكيد يعني خطوة منك بتطمننا عنك. حاب ضيف شيء تاني يا أبو جهاد؟
1: والله ولا إشي محمد، بس مثل ما حكيت لك إحنا كراعي إعلامي أي إشي بنطلب منا لتوعية الناس إحنا جاهزين وما عندنا مشكلة. وبقول إذاعة منبر الحرية وشركة يس هم توأمة بيناتهم وشراكة وخطين متوازيين لا يمكن أن نفصل واحد عن الثاني. بنتمنى التوفيق لهاي الخطوة، وبنتمنى من الأهالي أنهم يتعاونوا معنا ويودوا على المراكز اللي تم تخصيصها وتم ذكرها من أجل عمل هاي الخطوة أخي محمد.
0: نعم،
1: والسلامة، كل السلامة لكل أهلنا ولكل أبناء شعبنا إن شاء الله.
0: إن شاء الله رب العالمين. أنا بدي أشكرك جزيل الشكر الزميل أيمن نعيم القواسمي رئيس مجلس إدارة شبكة الحرية الإعلامية على دائما كل ما تقدمونه للخير لكل أبناء شعبنا الفلسطيني. مسك الختام.

زهرة عمان صباح الخير. مالك الله يسعد صباحك، شكرا جزيلا على الدعم. رهف كمان اهلا وسهلا فيكي، الله يسعد صباحك وصباح الجميع. صباح الخير لابو مرشد، احلى ابو مرشد والله، بحب اضل اصبح عليك ابو مرشد.

0: كيف الاختيار؟ موفق، يعطيك العافية. قال لي ان الصيدليات المناوبة هي اشي مهم مش لازم ننساه. ايش؟ صيدليات المناوبة في محافظة الخليل، في مدينة الخليل لهذا اليوم، القدس، رأس الجورة، رشيد الحوز الأول، حمزة، طريق المستشفى الأهلي. نصبح على حمزة ومحمود، الله يعطيهم العافية، ما شاء الله عليهم جبارين الشباب. الشماس، طريق شارع السلام، مربع سبتة، الشفاء الجديدة، شارع وادي التفاح الجديد، صيدلية نمرة في نمرة، زمزم بجانب سبيتاني، بشار الجديدة، شارع السلام، مفرق المشحدة، خباب، مفرق عيسى، دوار خباب، الأقصى، وادي الهرية، والشعب في المنطقة الجنوبية.
1: لا يوم يخلص ولا يومك إلا بالواك يا
0: كل شيء عندنا اليوم، لكن الحملة فيها أشياء كثيرة، وفي أشياء راح يتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة، وأهم إشي بدنا نقولكم بنستناكم. هدى غيث، صباح الخير، أهلا وسهلا، يسعد صباحك. بتمنى أني ما كونش نسيت حدا، بتمنى أنه الكل يكون وصلت الرسالة، وبتمنى أنه نشوف أكبر عدد ممكن من السيدات يتوجهوا للكشف المبكر عن سرطان الثدي. الله يجيرنا ويجير الجميع يا رب. شكرا لكل من كان حاضر معنا في هذا البرنامج من الساعة 9 صباحا، شكرا لكل حدا شارك علق، وشكرا للي استمعوا واكتفوا بالاستماع. تحياتي للجميع، تحياتي لإيهاب النشف، الهندسة الإذاعية والإخراج الإذاعي، تحياتي لكل إذاعة منبر الحرية والقائمين عليها، كمان تحياتي لشركة يس للمحتوى الرقمي وإدارة الفعاليات، وتحياتي لجميع السادة المتابعين. كنت معكم محمد عبيدة، ودمتم بخير، إلى اللقاء.

0: بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيك واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم. من أول

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جباه الشوارع. نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
3: حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل، الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.
4: صحفية، ثمن الجرعة، وجه المخدرات المتغير في مصر. الليلة 7:30 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
5: الآن يصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة التي نتواجد فيها، يشهر جنود الاحتلال الإسرائيلي السلاح في وجهنا. الآن جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق الكاميرا لمنع التلفزيون العربي من الإسرائيلي.

مفاوضات ومواجهات، خرائط تتبدل وتحالفات تتشكل، تحولات كبرى في كل الميادين، متابعة دقيقة ورصد شامل.

0: المعلومة والرأي والتحليل. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. من كل أنحاء العالم نواكب الأحداث دون انقطاع.
1: يبدو أن المعارك كانت ضارية.
2: ضربة الآن.
0: وكلما ازدادت التحديات ازداد إصرارنا على التحقق من الوقائع،
3: الصورة كما هي،
0: والوصول إلى الحقيقة. مهما صعبت المهمة لن نتوقف.
4: حالة حرب حقيقية.
0: دائما نتابع.
5: تفعيل الدفاعات الجوية شباب، كونوا معنا.
0: ودائما مستعدون، لأن السعي وراء الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
6: دقيقة ونجهز نكون على الهواء.
0: التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. غارات على صنعاء وصعدة وعمران، القوات الحكومية اليمنية تعلن شن عشرات الغارات على مناطق عدة في تعز. تقارير أمريكية تكشف عن خطط للبنتاغون لإرسال آلاف الجنود والمقاتلات إلى الشرق الأوسط. ترامب يعد من جديد بنهاية سريعة للحرب مع إيران. قوات الاحتلال تدهم مناطق عدة بالضفة الغربية، اعتداءات للمستوطنين على المزارعين. وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان توثق أكثر من 2000 اعتداء خلال سبتمبر. ارتفاع حدة التوتر بين أثيوبيا وإريتريا ومصر، قطع علاقات وطرد دبلوماسيين. المفوضية الإفريقية تدعو إلى ضبط النفس، وقوات موالية للحكومة الإثيوبية تعلن اقتراب بسط سيطرتها على إقليم تيغراي بالكامل.

0: أهلا بكم، ونبدأ من التطورات في اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذ 20 غارة دقيقة ومركزة خلال الساعات الماضية، استهدفت تحركات وتعزيزات وتجمعات وعناصر وعربات وآليات عسكرية تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في عدد من مناطق محافظة تعز. في وقت سابق أعلنت القوات الحكومية شن 27 غارة جوية على امتداد جبهات محافظة تعز، استهدفت منظومة عسكرية متكاملة لأنصار الله الحوثيين تشمل مخزنا للصواريخ ومراكز قيادة وسيطرة ونقاط إمداد وتسليح متقدمة. هذا وأفادت مصادر محلية بأن جماعة أنصار الله الحوثيين شنت هجوما استهدف مواقع في مديرية البريقة بمدينة عدن. وثقت مقاطع فيديو نشرها يمنيون لحظات وقوع الاستهداف في منطقة البريقة بمدينة عدن، بينما لم ترد حتى الآن معلومات مؤكدة بشأن الخسائر أو الأضرار الناجمة عنها.
1: تتسع رقعة المواجهات في اليمن مع تصعيد ميداني لافت في محافظتي تعز ولحج بالتزامن مع تفاقم أزمة النزوح والاحتياجات الإنسانية. في تعز أعلنت القوات الحكومية مقتل 30 من عناصر وقيادات جماعة أنصار الله الحوثيين وإصابة 50 آخرين خلال مواجهات في جبهة الأقروض جنوب المحافظة. كما أعلنت تنفيذ 6 غارات جوية على مواقع وآليات الجماعة في منطقة الأكبوش وجبهة حيفان. وتقول القوات الحكومية إنها أحبطت هجوما واسعا للحوثيين على عدة محاور في تعز ولحج، فيما امتدت المواجهات إلى حيفان وسامع والوازعية وجبل حبشي ومقبنة وسط تبادل للقصف والغارات. في المقابل اتهم الحوثيون السعودية بشن عشرات الغارات خلال الساعات الماضية على مواقع في صنعاء وتعز ومحافظات يمنية أخرى. التصعيد لا يقتصر على الداخل اليمني، فقد أعلن تحالف دعم الشرعية أن جماعة أنصار الله الحوثيين استهدفت خلال الساعات الأخيرة بالطائرات المسيرة محطة طيبة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة. وقال التحالف إن قواته اعترضت ودمرت صاروخين باليستيين وأربع مسيرات في مدينتي خميس مشيط وجازان جنوبي المملكة. وبينما تتسع رقعة القتال تتفاقم كلفة الحرب على المدنيين. الأمم المتحدة قالت إن قرابة 200,000 شخص نزحوا داخل اليمن منذ بداية سبتمبر، وكانت تعز بؤرة رئيسية للنزوح. كما تشير بيانات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى أكثر من 5,300,000 نازح داخليا حتى أواخر سبتمبر. أما صحيا فتواجه البلاد تفشيات متزامنة للكوليرا والحصبة وحمى الضنك في وقت لا تعمل فيه سوى نسبة محدودة من المرافق الصحية بكامل طاقتها وفق منظمة الصحة العالمية. هكذا لا ترسم جبهات تعز ولحج خريطة عسكرية فقط، بل تعيد رسم خريطة النزوح والاحتياجات الإنسانية في واحدة من أكثر مراحل التصعيد تعقيدا في اليمن خلال الأسابيع الأخيرة.
0: ينضم إلينا من صنعاء محمد بخيتي، عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثيين. أهلا بك معنا سيد بخيتي. يعني كيف تقرأ التطورات الأخيرة وخصوصا في تعز هناك حيث تحتدم المواجهات؟ ما هو هدف الجماعة سيد بخيتي؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله جميعا. من يقوم بقصف اليمن هي السعودية وليس حكومة الفنادق، لأنها لا تمتلك طائرات F-15 وتايفون. هذا من جانب. من جانب آخر، منذ بداية الحرب مع العدو السعودي وإعلان حكومة صنعاء عن معركة تحرير اليمن، أكدنا للجميع بأننا لن نرفع سلاحنا في وجه خصومنا في الداخل، وأن بإمكانهم الاحتفاظ بأسلحتهم ومناطق سيطرتهم ومواقفهم حتى يتم استعادة سيادة واستقلال اليمن، وعندها سنكون مستعدين لحوار مع كل الأطراف من أجل بناء عملية سياسية تستوعب الجميع. لكن للأسف الشديد أن السعودية نجحت في دفع بعض مرتزقتها في داخل اليمن لتفجير الجبهات، ومنها جبهة تعز ابتداء من جبهة الساحل الغربي. وبالتالي ما يحصل اليوم في تعز هي نتيجة لإجبار السعودية ومرتزقتها لتفشيل تفجير الحرب هناك، رغم أنها ليست من صالحها. والجميع يعرف أننا منذ بداية العدوان على اليمن قدمنا مبادرة لتحييد تعز، باعتبار أن لكل طرف في تعز امتداد شعبي، وبالتالي لن يتمكن طرف من حسم المعركة عسكريا في تعز، وأنها ستتحول إلى ساحة معركة في منطقة هي الأعلى كثافة سكانية على مستوى
0: يعني. هل تسمعني سيد البخيتي؟ نحاول معاودة الاتصال بالسيد محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي، بينما نتابع هذه الصور التي تظهر على شاشة التلفزيون العربية، هي استمرار لسلسلة مشاهد كنا نراها تأتي من اليمن، تنشر القوات الحكومية مشاهدها، وكذلك أيضا تفعل جماعة أنصار الله الحوثيين، تنشر مشاهد لجبهات القتال والتطورات عليها، تحتدم المواجهات أكثر في جبهة تعز بانتظار أن تحسم، بينما يقول الآن للتو السيد محمد البخيتي بأن حسم الجبهة ليس أمرا يسيرا على أحد الطرفين، وكذلك نتحدث عن أزمة إنسانية تضرب اليمن بالتزامن مع الاشتباكات المسلحة التي تحدث هناك، نتحدث عن آلاف آلاف النازحين من أسر لا تستطيع الوصول إلى أماكن آمنة، ما يخلق واحدة من أكبر الأزمات في تاريخ اليمن. عاد إلينا السيد محمد بخيتي، كنت تتحدث عن الغارات السعودية، ولكن قبل أن ألج في موضوع المملكة العربية السعودية، يعني هذا الصراع يمني يمني أيضا، دماء يمنية تسفك، مدن يمنية تقصف، يعني ما الذي يمكن توقعه إذا لا يمكن حسم المعركة في تعز كما تقول؟
2: طبعا منذ بداية العدوان على اليمن نحن قلنا تعز ستتحول إلى ساحة معركة طويلة، وبالتالي اقترحنا تحييدها، ولكن هم رفضوا، وقد اعترف عمود المخلافي بأنهم رفضوا عرضنا لتحييد تعز مما تسبب في معاناة إنسانية، إذن هم السبب. لكن الآن بدأت المعركة تحسم لصالح حكومة صنعاء كما سبق وحسمت في الساحل الغربي، ونحن نوجه رسالة إلى أبناء تعز في بقية المديريات التي لا تزال تحت سيطرة المرتزقة، ونقول لهم بإمكانهم الاستفادة من قرار العفو العام الصادر من الرئيس مهدي المشار، وأن العفو العام يشمل الجميع، حتى هذا العفو العام صدر في بداية تقدم قوات صنعاء في الساحل الغربي، وعندما سألونا هل يشمل الجميع قلنا نعم يشمل الجميع، ما في ذلك حتى طارق عفاش كان بإمكانه الاستفادة من قرار العفو العام بدلا من الذهاب إلى السعودية واحتجازه في السعودية. لذلك نحن ننصح المغرر بهم فيما تبقى من مديريات تعز إلى الاستفادة من قرار العفو العام وترك السلاح.
0: طيب سيد البخيتي، أريد أن أسأل فيما يعنى بالمملكة العربية السعودية، الاستهدافات تستمر، استهدافات الجماعة، هناك يعني ما يقال بشأن استهدافات تطاول أماكن مقدسة، أيضا أسألك عن مسألة التحشيد في صعدة، ما هو هدف هذا التحشيد إن لم يكن ما يقرأ على أنه خطر على المملكة وحدودها؟
2: نحن نؤكد للجميع بأننا لم ولن نستهدف المقدسات الإسلامية في بلاد الحرمين الشريفين، لأن اليمن حكومة وشعبا هو أحرص الدول الإسلامية على حماية والدفاع عن المقدسات الإسلامية، وأيضا هذا ليس من صالحنا، هو من صالح السعودية من أجل أن تستدر تعاطف الكثير من المسلمين، ولكن الحمد لله لم يعد يصدق أحد مثل تلك الادعاءات. وبالنسبة للهجمات المتبادلة ما بين اليمن والسعودية، السبب في ذلك هو أن السعودية قامت بتشكيل تحالف دولي للعدوان على اليمن والحصار على اليمن، وعندما توصلنا إلى اتفاق الخفض التصعيد اليمن قامت باختراق اتفاقية خفض التصعيد باستهداف مطار صنعاء. لذلك موقف اليمن عادل وعقلاني وواقعي، ويقضي بإنهاء الحرب وإنهاء الحصار من قبل الطرفين، لأنه لا يعقل أن يقبل اليمن بأن تستمر السعودية في حربها وحصارها على اليمن، بينما يحرم اليمن من حق الدفاع عن النفس. وبالتالي مطالبنا عادلة وواضحة، خصوصا وأن العدوان السعودي قد تسبب بمأساة كبيرة لليمنيين، حيث قتل مئات آلاف اليمنيين من كل الأطراف نتيجة لهذا العدوان، وأيضا توفي ملايين اليمنيين، وهذا حقيقة يعرفها الجميع، نتيجة للحصار، إما بسبب المجاعة أو سوء التغذية أو نقص الإمدادات الدوائية. ولا زال هناك معاناة كبيرة يعاني منها الشعب اليمني، الحكومات العربية والإسلامية، أن تطالب من السعودية بالاستجابة لليمن العادلة والمنصفة من أجل حقن دماء العرب والمسلمين وليس فقط اليمنيين.
0: شكرا لك محمد البخيتي، عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثيين. أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس جروندبرغ عن قلقه البالغ حيال تصاعد حدة القتال في محافظة تعز. وأضاف جروندبرغ في منشور على منصة إكس أنه تلقى تقارير تفيد بسقوط ضحايا وتضرر البنية التحتية وإغلاق طرق ما يعوق قدرة السكان على مغادرة مناطق القتال، كما أشار إلى أنه على تواصل وثيق مع الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين بشأن الخطوات اللازمة لاحتواء الوضع في تعز على وجه السرعة وضمان حركة المدنيين. في مخيم أبخ للاجئين اليمنيين المقام شمالي جيبوتي تتفاقم المعاناة وتزداد المخاوف من انتشار أمراض سوء التغذية والإسهال الحاد نتيجة انعدام الظروف الإنسانية المناسبة ونقص الخدمات الأساسية اللازمة، كما أن التلفزيون العربي رصدت الأوضاع في هذا المخيم.
3: مخيم أبخ للاجئين اليمنيين لا يشبه المشهد هنا أي مخيم آخر من مخيمات اللجوء في شمال جيبوتي، لا مراكز لمكافحة سوء التغذية ولا مطابخ لإطعام هؤلاء اللاجئين. تعاني ابنتا أديب علي إسهالا حادا منذ أيام، فيما تتضاءل أمامه فرص علاجهما مع محدودية الخدمات الطبية في المخيم، لكنه يتمسك بأمل الحصول على العلاج اللازم لابنتيه.
4: ولا في حمام ولا في أي حاجة، فين ودي؟ هربنا من اليمن نشتين نعيش، أجينا للموت ثاني مرة بنرجع في اليمن إن كان كده.
3: تتوقع السلطات الجيبوتية أن يصل عدد اللاجئين اليمنيين إلى 10,000. تدفق اللاجئين إلى هذا المخيم يفاقم الوضع الإنساني مع ضعف الاستجابة الدولية لحاجات اللاجئين ومتطلباتهم.
5: اللاجئون اليمنيون الذين يصلون الآن يأتون وهم مرهقون وجائعون وعطشة، وقد تعرضوا لصدمات نفسية، والأطفال أيضا يعانون من آثار الصدمة، لكن الأهم أن بعض الوافدين يصلون وهم يعانون من سوء التغذية وبنسب مرتفعة، كما أن بعضهم لم يتلقى التطعيمات.
3: غياب المأوى معضلة أخرى تفاقم معاناة اللاجئين اليمنيين، سباق مع الزمن من أجل تشييد خيام جديدة في ظل حرارة الصيف اللافحة وغياب الإمكانات اللازمة لبناء منازل مؤقتة أفضل.
6: يتوافد اللاجئون اليمنيون إلى مخيم أبخ المخصص لاستقبالهم بشكل شبه يومي، ويواجهون انعدام الأمن الغذائي وشح الموارد والاحتياجات الأساسية، إلى جانب فقدان الأمل في العودة قريبا إلى ديارهم. الشافعي عبد الظن، التلفزيون العربي، من مخيم أبخ شمال جيبوتي.
0: قالت صحيفة واشنطن بوست أن الجيش الأمريكي يستعد لاحتمال إرسال تعزيزات بحرية كبيرة إلى الشرق الأوسط خلال الأسابيع المقبلة، مع إمكانية نشر ما يصل إلى 3 مجموعات قتالية لحاملات طائرات في المنطقة خلال نوفمبر. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين أن هذه التعزيزات قد تضم نحو 20,000 جندي وما يصل إلى 150 مقاتلة، إلى جانب عدد من المدمرات القادرة على الدفاع ضد هجمات صاروخية. وبحسب الصحيفة تأتي هذه الاستعدادات بينما تدرس إدارة الرئيس دونالد ترامب خطواتها المقبلة بشأن الحرب مع إيران، بما في ذلك احتمال تجديد الضربات بعد انتخابات التجديد المصري. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، محذرا أن على الإيرانيين أن يتصرفوا بشكل صحيح وذكي، وإلا فأنهم لن يبقوا موجودين لفترة طويلة بحسب تعبيره.
7: عندما تنتهي الحرب، وهذا سيحدث قريبا جدا لأنها ستنتهي بطريقة أو بأخرى، فعليهم أن يتصرفوا بشكل صحيح وذكي أو لن يبقوا موجودين لفترة طويلة. وعندما تنتهي الحرب ستنخفض أسعار النفط إلى مستويات أدنى حتى من ما هي عليه الآن.
0: ذكر موقع وزارة الخزانة الأمريكية أن واشنطن فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران. أوضح الموقع أن العقوبات الجديدة تستهدف قطاع السكك الحديدية والسيارات الإيرانية. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن مقذوفا مجهولا استهدف ناقلة أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أدى لاندلاع حريق على متن السفينة. وأكدت الهيئة أن الطاقم لم يتعرض لأي إصابات، لكن الأضرار التي لحقت بالسفينة والتبعات البيئية ما زالت غير معروفة. كما حذرت الهيئة السفن وطلبت منها العبور بحذر. أبلغ هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة عن أي نشاط مشبوه. ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. أهلا بك ياسر. إذن تهديدات أمريكية وتصعيد في اللهجة وإرسال لحاملة الطائرات، كل هذه التطورات مع زيادة العقوبات على إيران، كيف ترد طهران وما آخر التصريحات الإيرانية؟
8: محمد، الواضح في الوقت الذي تدرس فيه طهران كما يجري التأكيد تحديدا من قبل المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني في وقت سابق بأن إيران تدرس الرد الإيراني الذي الرد الأمريكي عفوا الذي وصل عبر الوسطاء إلى طهران من أبعاد مختلفة وعلى طاولة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني للرد أيضا عليه. كما يبدو بأن طهران بموازاة هذا تقوم أيضا في التعليق على كل ما يأتي من الولايات المتحدة الأمريكية، بداية فيما يتعلق في الشق العسكري تحديدا. يقول القائم بأعمال وزارة الدفاع ابن الرضا بأن ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية هي محاولات يائسة لا تعكس واقع الميدان، وخاصة فيما يتعلق بمنظومات إيران الدفاعية وقدراتها في الرد، وأن ما سيكشف عن ذلك هو ما ستشهده الولايات المتحدة الأمريكية والمنطقة عموما من شاكلة رد إيراني إزاء أي محاولة تصعيد مجددا وعدوان أمريكي على الأراضي الإيرانية. وبالتالي يجري التأكيد إيرانيا على أن طهران ستقوم بالرد بسقف أعلى وبشكل أوسع. أيضا يجري التأكيد محمد بأن طهران خلال الفترات الماضية وتحديدا بعد وقف إطلاق النار استغلت جانبين أساسيين. الأول هو إعادة تأهيل وترميم ما تم استهدافه من منظومات دفاعية إيرانية وأيضا على صعيد الرادارات الإيرانية، وفي ذات الوقت أيضا جددت رسم خارطة سيناريوهات الرد على البنوك الأمريكية والأهداف في المنطقة. والكلام هنا في حال كان هناك استهداف أمريكي واتساع لنقاط الأهداف على الأراضي الإيرانية، والكلام تحديدا فيما يتعلق بالشق الذي يجري التهديد بشأنه إن كان استهداف جبل الفأس ربما، الذي يجري الحديث على أن له علاقة بالبرنامج النووي الإيراني والذي يزداد التهديد بشأنه أمريكيا. هذا من جانب، والجانب الآخر النقاط الاستراتيجية التي تتعلق بشكل خاص في البنى التحتية الإيرانية، وبالتالي يجري أيضا الرد بهذا السقف من قبل القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية. في ذات الشاكلة أيضا، وربما لا تختلف كثيرا شاكلة التعليقات الإيرانية من قبل الجيش الإيراني المتحدث باسمه وأيضا المتحدث باسم الحرس الثوري في أكثر من مناسبة، يحاول التأكيد بأن طهران لا تزال تسيطر على مضيق هرمز وأن قدرتها في السيطرة تنافي ما يجري الحديث عنه أمريكيا بمرور للنفط، ووفقا أيضا ما تتناقله وسائل إعلام إيرانية شبه رسمية نقلا عن بيانات عبور عبر الممر لمضيق هرمز بأن السفن قلت في عبورها خلال الساعات الماضية 24 ساعة وربما وصولا إلى 48 ساعة. وبالتالي هي محاولة للقول والتأكيد بأن أن طهران تسيطر وتزيد من إحكامها على المرور تحديدا في مضيق هرمز، ولكن هذا لا ينفي محمد بمواصلة طهران تأكيدها بأن المسار الدبلوماسي لا يزال حيا، وأن طهران تدرس الرد الأمريكي الذي وصلها عبر الوسطاء، وهي تتعاطى بشكل إيجابي ونشط مع ما يصلها ويردها من قبل إن كان مبادرات أو مقترحات عبر الوسطاء، لا تريد إغلاق الأبواب الدبلوماسية، ولكن في ذات الوقت تجدد التأكيد وتشدد على خطوطها الحمر. ومن هنا وزير الخارجية عباس عراقشي في آخر تصريحات له خلال اتصالاته الهاتفية يجدد القول بأن ما يحدث في مضيق هرمز هو بسبب العدوان من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي الطريق الوحيد والسبيل لإعادة الأمن والاستقرار في هذه المياه هو إيقاف العدوان الأمريكي، وأن تتصدى المجتمعات الدولية لما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية من تصعيد. أيضا في ذات السياق كاظم غريب آبادي انتقد واتهم الولايات المتحدة الأمريكية بمواصلة جرائمها على الصعيد الدولي، وهو يريد أيضا الإشارة إلى أن يكون هناك موقف دولي للتصدي لما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية لمزيد من جرائمها على حد تعبيره، خاصة فيما يتعلق بمواصلة تهديداتها للأراضي الإيرانية.
0: شكرا لك ياسر مسعود في طهران. أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام خلال زيارته قضاء النبطي جنوبي لبنان عودة مؤسسة الدولة إلى عملها في المنطقة.
9: وأنا هنا اليوم للتأكيد على عودة مؤسسات الدولة إلى عملها، فهي جزء أساسي من عودة الحياة إلى هذه المدينة العزيزة، وسوف تكون في خدمة دعم صمود أهلها الطيبين وتثبيت بقائهم في أرضهم.
0: كما أعلن سلام عن نحو 23 مناقصة أطلقها مجلس الإنماء والأعمار تشمل قطاعات حيوية كشبكة المياه والكهرباء والطريق العام.
9: وفي الوقت نفسه نحن هنا لنعلن عن 23 مناقصة أطلقها مجلس الإنماء والأعمار تشمل في قضاء النبطي من بين مشاريع أخرى إزالة العوائق وترميم الطرق وإعادة تأهيل مراكز الإيواء وتأمين سيارات الإسعاف وأجهزة طبية وأجهزة اتصالات لاسلكية وعبر الأقمار الصناعية. ويعمل المجلس أيضا على إطلاق 12 مناقصة إضافية خلال هذا الشهر تشمل ترميم 5 مستشفيات من بينها مستشفى النبطي الحكومي، إضافة إلى توريد آليات الإنقاذ والإطفاء، كما يجري العمل على تلزيم مشاريع لتأهيل محطات الكهرباء وشبكات المياه.
0: تنضم إلينا من النبطية مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاشخوري. جويس، إذا ما كانت الزيارة مستمرة أم انتهت، ملخص هذه الزيارة وأبرز ما رشح عنها؟
10: دعني محمد أبدأ بما يجري هنا عند مدخل بلدة النبطية الفوقة، والتي كان عدد من سكانها قد ذهبوا إلى محيط مقر البلدية وحاولوا إيصال صوتهم لرئيس الحكومة ومطالبته بالدخول إلى بلدة النبطية الفوقة ليتمكنوا هم أيضا من دخول هذه المنطقة التي لا تزال محتلة بالنيران من قبل القوات الإسرائيلية. نشاهد تجمع للمواطنين وتعزيز وجود الجيش اللبناني. هذه النقطة للجيش اللبناني تم تعزيزها بمزيد من الآليات ومزيد من العناصر مع تجمع السكان هنا لمنعهم من الاقتراب أكثر والدخول إلى عمق البلدة حفاظا على سلامتهم، خصوصا وأن هذه المنطقة لا تزال تتعرض للاعتداءات الإسرائيلية. وعود كثيرة وعد بها سكان النبطية، ولكن حتى هذه اللحظة سكان النبطية الفوق لم يتمكنوا من العودة. حجي حضرتكم موجودين هون لشو؟
11: نحن بصراحة بدنا نفوت على البلد، نحن بدنا نفوت على بلدنا، بلدنا النبطية الفوق، بلد مش محتلة ما فيها ولا عنصر إسرائيلي. شو اللي بيمنعنا بعد نفوت؟ بيوتنا جوا وأرزاقنا جوا وحياتنا كلياتها جوا. فالبلد متروكي مهجورة ليه؟ ليه؟ هل فيها وجود إسرائيلي؟ ما فيها وجود إسرائيلي، فإذا ليه ما بنفوت؟
10: فيها خطر أمني وفيها يعني اعتداء على أي مواطنين بفوتوا.
11: مواطنين أوكي، ما نحن هلأ ميتين ميتين. نحن لما بتعيشي أنت بعيدي عن أرضك وبعيدي عن بيتك وبعيدي عن حياتك الطبيعية وعايشة حياة مش طبيعية، فإذا أنت ميتة. لا، بنموت بأرضنا أحسن لك يعني.
10: محمد، رئيس الحكومة أطلق كما ذكرت مجموعة من المشاريع الإنمائية، العديد من القرى والبلدات هي تحتاج إلى هذه المشاريع تحديدا لتثبيت السكان وتأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة فيها. وإنما أيضا كانت هناك رسائل سياسية بأن الخيار الذي اتخذته الدولة اللبنانية وهو المفاوضات المباشرة هو السبيل الوحيد، وأن لبنان لا يمكن أن ينتظر أي تسوية يمكن أن تحصل إقليميا، لأن هذا قد يكون على حسابه، ووجوب فصل المسارات وإبقاء لبنان بالمسار الذي اتخذه وهو مسار الدولة اللبنانية. تأكيد أيضا على تعزيز تواجد القوى الأمنية والجيش اللبناني في العديد من المناطق التي كان السكان لا زالت لديهم خشية مستمرة من الوصول إليها، منها مثلا في حي الجامعات النبطية الفوق وغيرها من المناطق. بعض المناطق سيقوم الجيش والقوى الأمنية بتعزيز تواجده فيها، ولكن في مناطق أخرى ومنها النبطية الفوق قد يتعذر تثبيت هذه النقاط والسماح للسكان بالدخول، خصوصا مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية من قصف مدفعي ويعني اعتداءات وغارات بالمسيرات تقوم إسرائيل بتنفيذها في هذه المنطقة. لا تزال في هذه الأثناء المفاوضات مع الجيش اللبناني ومطلب السكان بمرافقة الجيش اللبناني ومواكبته لهم للدخول إلى هذه البلدة، ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد قرار بمثل هذه الخطوة. محمد؟
0: نعم جويس، نحن نتابع إذن معك هذه الصور من النبطية الفوق هناك حيث نقلت لنا هذه الرسالة. جويس الحشخوري، شكرا جزيلا لك، مراسلة التلفزيون العربي. في قطاع غزة، أفاد مراسل التلفزيون العربي بتجدد القصف والتوغلات الإسرائيلية داخل مناطق متفرقة من القطاع، إذ استهدفت مسيرة إسرائيلية نقطة للشرطة غرب مدينة خان يونس، ما أسفر عن استشهاد ضابط خلال ساعات الليل بحسب مصادر طبية. وأفاد مراسلنا بإصابة 3 مواطنين بالرصاص في بلدة القرارة في وقت مبكر صباح اليوم عقب تقدم الآليات العسكرية الإسرائيلية وأطلاقها النار تجاه خيام النازحين ومواصلتها القصف المدفعي شرقي المدينة. وسط القطاع، أفادت المصادر المحلية بتوغل آخر للآليات شمال مخيم البريش، فيما نفذ الاحتلال عمليات نسف كبيرة لمنازل المواطنين في حي التفاح شرق مدينة غزة. وفي وقت سابق، شن الطيران الإسرائيلي غارة على محيط شارع مشتهى في حي الشجاعية شرقية مدينة غزة، وأفادت مصادر محلية بأن الطيران الإسرائيلي شن غارات أخرى على المنطقة نفسها من دون الإعلان عن وقوع شهداء أو إصابات. كشف تحقيق أجرته شبكة CNN الأمريكية أن شركة الاستثمار الخاصة بصهر الرئيس الأمريكي جارد كوشنر Avenity Partners تمتلك أكبر حصة في شركة فينيكس فاينانشال الإسرائيلية التي تستثمر بدورها في 8 شركات أخرى على الأقل توفر معدات للجيش الإسرائيلي بينها طائرات مسيرة وسفن حربية وتجهيزات لهدم المباني. بحسب الشبكة الأمريكية، يثير ذلك احتمال وجود تضارب في المصالح لدى كوشنر الذي يؤدي دورا بارزا في ملف غزة بسبب العلاقات الاستثمارية المرتبطة بشركات تزود الجيش الإسرائيلي بالمعدات. إلى الضفة الغربية، حيث شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم في عدة محافظات في الضفة أسفرت عن اعتقال نحو 10 مواطنين فلسطينيين. ووثقت مشاهد اقتحام قوات الاحتلال بلدة عنبتة بطول كرم وأصل انتشارها في محيط منازل المواطنين بالتزامن مع اقتحامات واعتقالات شملت مناطق أخرى. سحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من جنوب قرية المغير شرق رام الله بالضفة الغربية عقب عملية اقتحام شهدت اعتداء مستوطنين على منازل لأهالي المنطقة، واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا خلال اقتحامها. كما منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأهالي من الوصول إلى أراضيهم وقطف ثمار الزيتون في جبل العرمة ببلدة بيتا جنوب نابلس والضفة الغربية، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت مداخل المنطقة ومنعت المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وقطف محصول الزيتون بالتزامن مع موسم القطاف. في غضون ذلك قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا 2051 اعتداء بحق المواطنين وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال أيلول الماضي. وبيّنت الهيئة في بيان أن الاعتداءات توزعت بواقع 1400 اعتداء نفذتها قوات الاحتلال و47 اعتداء على يد المستوطنين. وأشارت الهيئة إلى أن الاعتداءات تركزت في محافظة رام الله والبير بواقع 506 اعتداءات تلتها نابلس والخليل وجنين ومناطق أخرى. ينضم إلينا من رام الله مراسل التلفزيون العربية عميد شحادي. عميد أهلا بك. إذن آلاف الاعتداءات توثق في الضفة الغربية، عميد أبرز ما رصدته فيها وما آخر المستجدات؟
12: محمد، اليوم المستوطنون هاجموا على الأقل 10 قرى فلسطينية في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية لمنع المزارعين الفلسطينيين من الوصول لأراضيهم لقطف ثمار الزيتون، ولكن أعنف الهجمات التي نفذها المستوطنون كانت على بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس. مستوطنون مسلحون أطلقوا النار باتجاه مجموعة من المزارعين الذين وصلوا إلى أراضيهم في منطقة جبل العرمي في بلدة بيتا جنوب نابلس. المزارعون منذ الأمس، العائلات نسقت الوصول إلى هذه الأراضي برفقة متضامنين ومتطوعين أجانب لحماية أنفسهم من هجمات المستوطنين، ولكن ذلك لم يحصل. المستوطنون هاجموا المزارعين وهاجموا النشطاء والمتطوعين الأجانب الذين جاءوا إلى بلدة بيتا جنوب نابلس لمشاركة الأهالي هناك في قطف ثمار الزيتون والوصول إلى أراضيهم. أطلق المستوطنون النار ثم اقتحموا الحقول، و تبعهم جيش الاحتلال الإسرائيلي باقتحام منطقة جبل العرمي وبدأ بإطلاق قنابل الغاز لطرد العائلات الفلسطينية، وهو ما حصل بالفعل. طرد جيش الاحتلال الإسرائيلي العائلات دون أن يسمح لها بأخذ ما قطفوه من ثمار في تلك المنطقة، واحتجز المركبات التي وصلت بها العائلات إلى منطقة جبل العرمي، وكذلك الحال النشطاء الأجانب قبل أن يسمح لعدد قليل منهم بسحب مركباتهم. المستوطنون ما زالوا يتمركزون في تلك المنطقة، نفذوا هذا الهجوم بالتزامن مع هجوم آخر نفذوه على مزارعين فلسطينيين في قرية عريف أيضا جنوب مدينة نابلس وفي جماعين وحوارة وعصير القبلية. كل هذه القرى جنوب مدينة نابلس تعرضت لهجوم متزامن من
13: راديو الحرية
14: 92.7 FM. الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الغراوي عالم من التسالي.
1: جاهزين؟ خليكم سامعين. مدى فايبر عرض الأحلام عاملين الإنترنت الأفضل بفلسطين، مش ب 130 ولا 120، لا ب 15 شيكل بس، والحاضرين يعلموا الغايبين، متعة وسرعة بس ب 15. خليكم شابكين ومستمتعين وكتير موفرين. مدى فايبر، الإنترنت الأفضل بالسعر الأوفر.
0: راديو الحرية
2: 92.7 FM.

0: المدية إلى جانب مراسم الضرب بالصفصاف. يأتي ذلك مع تصاعد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال خلال عيد العرش اليهودي. قررت إثيوبيا إغلاق سفارتها في العاصمة الإريترية أسمرة ردا على ما وصفته بالأعمال العداء المباشرة وغير المباشرة التي تمارسها إريتريا ضدها. كما أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية أن 10 دبلوماسيين إريتريين في أديس أبابا أشخاص غير مرغوب فيهم بسبب تورطهم في أنشطة تشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي الإثيوبي وفق تعبيرها. في المقابل أعلنت إريتريا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع جارتها إثيوبيا ردا على قرار أديس أبابا في وقت سابق طرد دبلوماسيين إريتريين. وقالت الخارجية الإريترية في بيان نشرته عبر منصة إكس أن أسمرة لم يعد أمامها خيار سوى الرد بالمثل وقطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع إثيوبيا. وأعلنت الخارجية الإثيوبية دبلوماسيا بالسفارة المصرية في أديس أبابا شخصا غير مرغوب فيه وطلبت منه مغادرة البلاد خلال 48 ساعة، مشيرة إلى أن قرارها يستند لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية دون ذكر أسباب الخطوة. هذا وقال مصدر مصري مسؤول أن السلطات المصرية أمهلت مستشارا بالسفارة الإثيوبية 48 ساعة لمغادرة البلاد وأعلنته شخصا غير مرغوب فيه، وأضاف المصدر أن هذا الإجراء يأتي تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل. إلى ذلك دعت مفوضية الاتحاد الإفريقي كل من إثيوبيا وإريتريا ومصر إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال أو تصريحات من شأنها أن تزيد حدة التوتر وتقوض السلام والاستقرار الإقليميين. هذا وحثت المفوضية الدول الثلاث على معالجة خلافاتها عبر قنوات دبلوماسية قائمة على الحوار السلمي، معلنة استعدادها بالتشاور مع الدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد. ميدانيا قال قائد قوات السلام تيغراي الموالية للحكومة الإثيوبية أن قواته تقترب من بسط سيطرتها على أقليم تيغراي بالكامل، داعيا السكان للابتعاد عن المواقع العسكرية الكبيرة والمقاتلين إلى الانسحاب أو الانضمام إلى قواته، وفيما أشار إلى نجاح قواته في إجبار قوات الجبهات الشعبية المعارضة من التراجع في مواقع عدة، أكد أن العملية العسكرية لا تستهدف أحداث دمار عسكري. كما دعا إلى إقامة علاقات سلمية وحسن جوار مع الشعوب المجاورة وإريتريا. انضمنا من أديس أبابا عبد الشكور عبد الصمد الكاتب والباحث السياسي. اهلا بك معنا سيد عبد الشكور في التلفزيون العربي. نبدأ من الميدان، ماذا نقرأ من هذا الإعلان بشأن إعلان سيطرة قوات موالية للحكومة، إعادة السيطرة على أقليم تقريب وتقريبا بالكامل كما تزعم؟
1: تحية طيبة لك أخي الكريم ولمشاهديكم الأعزاء. الواقع هذا يؤكد التغير الذي حدث في ميدان العمليات وتراجع سريع تقوم به الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وانسحابها من العديد من المواقع سواء في شرق تيغراي أو في جنوب تيغراي وحتى أيضا في غرب تيغراي. هذه من ثلاثة جبهات بدأت القوات، قوات الجيش الأثيوبي وقوات سلام تيغراي وهي التي انشقت من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بالتوغل في العمق، وهي منذ الأمس كنت يعني تدخل مدينة مقلة عاصمة الإقليم بالإضافة إلى عدد كبير من المدن. ومن اللافت للنظر البيان الذي صدر بالأمس لأول مرة دكتور دبرزيون وهو القائد المعلن للجبهة، أعلن فيه بأن يعني الآن يأخذون موقف الهجوم بعد أن كانوا يعني في موقف الدفاع عن الإقليم، وهو يعني أيضا هذا نفسه عبارة يعني أيضا استغربت وهي محل ملاحظة، وقال بأننا لا نتمسك بالدفاع عن مواقع معينة في إشارة إلى أنهم سيقومون بحرب عصابات. هذا يعني يظهر التكتيك الذي بدأت تأخذه الجبهة وانسحابها من الكثير من مواقع العمليات ومن الجبهات المختلفة. فيما يتعلق بالجبهة في عفر، جبهة عفر وشرق تجراي، الذي حدث وأعلت الحكومة الأثيوبية وخاصة حاكم إقليم عفر سي الأول أربع عندما قال بأن الذي يهاجمنا هي قوات الجيش الإريتري وليست قوات جبهة تيغراي. هذه الجبهة أيضا انسحبت أو تم يعني إخراجها من المدن التي استولت عليها إربيتي وبعالة ومغالي والعديد من المدن، والمعلومات تقول بأنها تكاد تكون المنطقة أيضا خالية، رغم أنها كانت تهدد بأنها ستقطع الطريق الذي يأتي يربط أديس أبابا بجيبوتي كمنفذ رئيسي تعتمد على أثيوبيا. يبدو الأمور تتجه بهذا الإطار، ويبدو أن التصعيد الذي ربما يتوقع بعد إعلان إريتريا قطع علاقتها بأثيوبيا، ومع أن أثيوبيا أعلنت فقط إغلاق سفارتها في أديس أبابا في أسمرة، ففرق ما بين الموقفين قطع العلاقة وإغلاق السفارة، لكن يبدو أن إريتريا تريد ربما تأخذ الموقف باتجاه آخر، وهو ما أشار إليه المستشار الإعلامي للسفارة الإريترية في القاهرة قبل أيام.
0: ولكن اسمح لي سيد عبد الشكور، هذه الخطوات نعم. إن كان لناحية ما اتخذته إريتريا وكذلك إثيوبيا ومن ثم لحق الأمر بمصر، ألا يشير هذا إلى أن مسألة الصراع تتسع رقعتها ولا تقف عند حدود البلاد، إنما ستصبح نوعا ما أزمة إقليمية؟
1: يبدو أنا أتوقع أن أثيوبيا فرضت عليها هذه الخطوات فرضا، لأن نمط الحرب الإعلامية التي تمارسها القاهرة والكم الهائل من القنوات والتغطيات الإعلامية التي تستمع في القنوات المصرية وتأييدها المعلن لموقف الجبهة جبهة الشعبية لتحرير تيغراي وأيضا حتى للموقف الإريتري، يعني اضطرت أثيوبيا أن تأخذ هذه الخطوات للإعلان أيضا والإظهار بعض أوجه الدعم الذي يتم تقديمه للحركات المتمردة ضد الدولة الأثيوبية. وأعتقد بالنسبة لأثيوبيا هذا موقف مشروع، وهو أيضا رسالة للمجتمع الدولي والإقليمي يعني لإظهار مقدار ما تتعرض له أثيوبيا من استهداف. من ناحية أخرى أخي الفاضل، الدور الإريتري ملموس وواضح، يعني رأينا قيادات تابعة للجيش الإريتري وقيادات أمنية عليا يعني يتجولون في الأراضي الأثيوبية في إقليم تيغراي، وتوغل الجيش الإريتري بآلياته وبمعداته وبآلاف الجنود إلى إقليم عفر. هذه أعتقد هي يعني أدلة مادية ملموسة، غير الموقف دعم بالسلاح وبالعتاد وبالتمويل، غير الموقف الإعلامي وغير الحملات الإعلامية التي تمارس ضد أثيوبيا. وأعتقد ضبط النفس الذي مارسته أثيوبيا خلال السنتين الماضيات، ولعلنا نستحضر هنا قيام إريتريا بالاستيلاء على ثلاثة سفن تابعة في قادة من أذربيجان وهي تحمل أسلحة إلى أثيوبيا، وإجبارها على الرسوف في موانئ إريتريا، وتفريغ هذه السفن من حمولتها، ثم بعد ذلك بعد بضعة أيام الإفراج عنها. هذه كلها مواقف مع هذا أثيوبيا ظلت يعني تستخدم ضبط النفس، وهو موقف يعني يتحدث عن نفسه. وهناك فعلا بعض الأطراف التي تسعى جر أثيوبيا إلى حرب استنزاف، وهو ما تدركه الدولة في أثيوبيا، وتتمسك بقدر كبير جدا من محاولة ضبط النفس يعني والحيلولة دون اتساع رقعة الصراع. لكن أعتقد بالذات في إقليم تيغراي ربما سيكون التعامل في هذه المرة مختلف عن المرات السابقة.
0: شكرا لك من أديس أبابا عبد الشكور عبد الصمد، الكاتب والباحث السياسي. إلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث أفادت هيئة الطوارئ الأوكرانية بمقتل شخص وإصابة 2 على الأقل في العاصمة كييف بعد هجوم روسي بمسيرات أصابت الطوابق العليا من مبنى سكني في حي دارنيتسكي. كما تعرض الجسر الجنوبي في كييف لضربة جديدة، هي الثالثة في أقل من 24 ساعة، حيث توجهت خدمات الطوارئ إلى الموقع وسقطت شظايا مسيرة في منطقة مفتوحة قرب مبنى غير سكني في حي هولوسيفسكي، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية. في المقابل، أعلن حاكم مدينة فولغوغراد الروسية أن هجوما أوكرانيا بمسيرة أسفر عن إصابة شخص على الأقل واندلاع حريق في مبنى سكني بالمنطقة، فيما لم تذكر تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار الناجمة عن الهجوم. قال المتحدث باسم الكرملين أن موسكو تهدف إلى وقف إمدادات الأسلحة والوقود الموجهة للجيش الأوكراني عبر البحر الأسود بشكل كامل، مشيرا إلى أن وقف عمليات التسليم البحرية يمثل أهمية قصوى بالنسبة لبلاده. كانت روسيا قد رفضت مرارا فكرة التوصل إلى وقف محدود لإطلاق النار في منطقة البحر الأسود. هذا ورفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فكرة وقف متبادل للغارات الجوية بعيدة المدى مع أوكرانيا والتي تتصاعد منذ أشهر، ذلك ردا على اقتراحات قدمتها كييف وواشنطن.
2: يقال لنا فليكفوا عن قصف مصاف النفط لديكم فتوقفوا بدوركم قصف سفنهم، هذا أمر سخيف بكل بساطة.
0: انضم لنا من كييف مراسل التلفزيون العربي إياد ستية. إياد أهلا بك. إذن بوتين واضح لا وقفة للغارات بعيدة المدى، هذا يتزامن مع أيضا استمرار القصف على كييف ومناطق أخرى في أوكرانيا.
3: نعم محمد، أنت محق تماما. يعني بعد الرفض الروسي بالأمس لموضوع تحقيق هدنة جوية فيما يتعلق بالهجمات المتبادلة والتي تستهدف منشآت الطاقة في أوكرانيا والمنشآت النفطية في روسيا، يبدو أن يعني هذه المرحلة لا تزال تشهد تصعيدا من كلا الجانبين، خاصة بالتزامن مع هجمات تشنها القوات الروسية على مناطق عدة في أوكرانيا. آخر هذه الهجمات التي شهدتها بالتحديد العاصمة كييف كان صباح اليوم، هناك إحدى المسيرات كانت قد أصابت بشكل مباشر مجمعا سكنيا. الطوابق العليا في هذا المجمع كانت قد اندلعت فيها النيران جراء هذه الإصابة. وأيضا يعني تحدثت هيئة الطوارئ الأوكرانية بعد أن هرعت فرقها إلى هذا المكان قامت بإخماد النيران، ولكن تحدثت عن أن الهجوم تسبب بمقتل شخص وإصابة شخصين آخرين في حي آخر وهو حي هلاسيفسكي. خلال ساعات الصباح الباكر كان هناك سقوط لحطام مسيرة في منطقة مفتوحة بالقرب من أحد المباني غير السكنية، لحقت أضرار بعدد من المركبات المركونة في هذا المكان وأيضا بنوافذ أو واجهات هذا المبنى غير السكني. لكن اللافت محمد أن القوات الروسية تستهدف منذ يوم أمس وحتى صباح اليوم أحد الجسور الحيوية المهمة في العاصمة كييف وهو الجسر الجنوبي. 3 ضربات بالمسيرات كانت من نصيب هذا الجسر الذي يربط ما بين ضفتي العاصمة كييف بين الضفة اليمنى والضفة اليسرى. السلطات الأوكرانية بعد هذه الضربات قامت بغلق هذا الجسر في كلا الاتجاهين. هذا الجسر بالمناسبة يحوي مسارا للمركبات ومسارا آخر لمترو الأنفاق. إضافة إلى ذلك السلطات الأوكرانية كانت قد أعلنت عن إغلاق أو غلق جسرين آخرين مهمين أيضا يربطان طرفي العاصمة في الضفتين على نهر الدنيبر، وهم جسر بطون وجسر المترو. ويعني تشهد العاصمة كييف بعد هذا الغلق اختناقات مرورية حادة جدا خاصة من جهة الضفة اليسرى للعاصمة كييف، حيث عدد كبير من المركبات ومن حافلات النقل العام وأيضا طبعا خطوط المترو متوقفة يعني في هذه الأماكن نتيجة هذا الإغلاق. يعني لغاية الآن لم تحدد السلطات الأوكرانية لماذا قامت بإغلاق الجسرين الآخرين، مع أن الجسر المضروب هو الجسر الجنوبي. إلى ذلك يعني هناك محمد ضربات وهجمات روسية تمتد إلى مناطق أوكرانية أخرى، نتحدث بالتحديد عن مقاطعة زاباريجا والتي شهدت خلال الساعات 24 الماضية أكثر من 770 ضربة من مختلف أنواع الأسلحة. لا حديث عن إصابات، لكن هناك أضرار لحقت بمنشآت بنى تحتية مدنية كما ذكرت الإدارة العسكرية. في مقاطعة دنيبروبتروسك الحديث عن إصابة شخص وذلك بسبب قصف مدفعي روسي طاول مدينة نيكوبل في هذه المقاطعة خلال 24 ساعة الماضية.
0: شكرا لك ياد سيتي في كييف. تواصل المظاهرات وسط العاصمة الإسبانية مدريد، يعتصم نحو 1000 متظاهر منذ أسبوع، ذلك في عقاب إخراج سيدة من منزلها الذي عاشت فيه طوال 7 عقود، ويطالب المحتجون بتحرك عاجل إزاء أزمة السكن في البلاد وبضمانات سكنية طويلة الأمد ودعم الشباب الباحث

0: قرابة جنيهين مقابل لتر واحد من الديزل، هو أعلى سعر تسجله بريطانيا على الإطلاق. فاتورة ثقيلة يدفعها السائقون هنا، لكن أسبابها تمتد إلى آلاف الأميال بعيدا.
1: أنا أدفع أكثر مقابل الوقود الآن مقارنة بالأشهر الستة الماضية. لقد ارتفعت الأسعار بسرعة، كلما ارتفعت تكاليف الوقود زاد تأثير ذلك على عملي كسائق، لأنني أضطر إلى إعادة تعبئة الوقود مرة بعد أخرى، وعدد الأميال التي يمكنني قيادتها بالسيارة أصبح أقل.
0: المشهد قاتم وقائمة الأسباب تطول. الحرب في الشرق الأوسط والضربات الأوكرانية على روسيا أحدثت اضطراباً واسعاً في إمدادات الطاقة. أما الولايات المتحدة التي توفر قرابة ثلث واردات بريطانيا من الديزل فتلوح بإمكانية تقييد صادراتها من الوقود.
2: فيما يتعلق بالسيطرة على ما يحدث على المستوى السياسي، لا يمكن للندن فعل الكثير، لكن بالطبع المملكة المتحدة مثل أي دولة أخرى اجتمعت لدعم أوكرانيا في معركتها، وتحاول أيضا التأثير على ما يفعله الرئيس ترامب في الشرق الأوسط، وهذا الأمر ليس سهلا.
0: لكن السائق ليس وحده من سيدفع الثمن، فالديزل يحرك الجزء الأكبر من أساطيل الشاحنات وعربات التوصيل البريطانية، وكل زيادة في كلفة نقل البضائع تصل مباشرة إلى جيوب البريطانيين. قد لا يكون هذا سقف أسعار الديزل النهائي في بريطانيا، وأزمة تبدأ عند مضخة الوقود لن تتوقف عندها، خاصة وأن صدى الحروب التي تدور على بعد آلاف الأميال يتردد عاليا هنا في طول البلاد وعرضها. زاهر عمرين، التلفزيون العربي، لندن.
3: ختام هذه الساعة الإخبارية على رأس الساعة، تلقاكم ديما عز الدين، دمتم بخير.

0: هل الفلسطينيون بحاجة إلى انتخابات أم إلى حوار وطني شامل لمواجهة المخططات الإسرائيلية؟ وهل ستجرى الانتخابات في موعدها أم ستعرقل إسرائيل إجراءها؟ وما هي خريطة التحالفات التي ستخوض الانتخابات؟ حوارات العربي يأتيكم من رام الله.
1: معاملة فاشية نازية قاسية.
2: جبريل رجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية.
3: الوالد كان ينتمي لحزب التحرير، وكان الحزب في بداياته.
1: كان أبوي تحريري وعمي إخوانشي. اللقاء مستحيل.
3: استمعت للناطق باسم حركة فتح، قال إنه هنالك قرار وإحنا ماضيين فيه.
1: إذن هو يعني قفزة في الهواء، وإن غدا لنظره قريب.
3: لك تصريح مشهور إنه هذا من الأخطاء الاستراتيجية الكبرى في تاريخ حركة فتح.
1: هل المتحاورين يتحدثوا عن نفس المشكلة؟
3: هل سيتم الموافقة إسرائيليا دوليا إقليميا على مشاركة حماس في الانتخابات القادمة؟
2: وفي رواية أخرى، الأحد 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي. من كبرى العواصم، من جبهات المعارك، شبكة من المراسلين تقرب الصورة وتزيد وضوحها، تنقل كل الرؤى والروايات، وقناعة بأن الصورة لا تكتمل إلا حين تكون الأوضح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. على الأرض تبدأ المهمة. في كل زاوية أمضي إليها قصص تتقاطع، تحمل أسراراً وتكشف ما يرفض العالم رؤيته. كل قصة هي جزء من صورة أكبر، وعند اكتمالها ستجدني أسعى وأسائل وأكشف

لنعرف الحقيقة. مهمة صحفية. الجمعة 7:30 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي وتطبيق العربي بلس.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي فيلوسيل، أبدأها معكم بأبرز عناوينها. غارات على صنعاء وصعدة وعمران، والقوات الحكومية اليمنية تعلن شن عشرات الغارات على مناطق عدة في تعز. تقارير أمريكية تكشف عن خطط للبنتاغون لإرسال آلاف جنود والمقاتلات إلى الشرق الأوسط، وترامب يعد من جديد بنهاية سريعة للحرب مع إيران. قوات الاحتلال تدهم مناطق عدة في الضفة الغربية، اعتداءات للمستوطنين على المزارعين، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان توثق أكثر من 2000 اعتداء خلال سبتمبر. ارتفاع حدة التوتر بين إثيوبيا وإريتريا ومصر، قطع علاقات وطرد دبلوماسيين. المفوضية الأفريقية تدعو إلى ضبط النفس، وقوات موالية للحكومة الإثيوبية تعلن اقتراب بسط سيطرتها على إقليم تيغراي بالكامل.

0: نبدأ من التصعيد الميداني في اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذ 20 غارة دقيقة ومركزة خلال الساعات الماضية. استهدفت تحركات وتعزيزات وتجمعات وعناصر وعربات وأليات عسكرية تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في مناطق عدة من محافظة تعز.
1: ميدان مشتعل في اليمن، مواجهات عسكرية متصاعدة على أكثر من جبهة وسط تداعيات أمنية وإنسانية تزداد تعقيدا. تعز الجبهة الأكثر سخونة. القوات الحكومية اليمنية أعلنت تنفيذ عدد كبير من الغارات المركزة والدقيقة خلال الساعات الماضية. استهدفت تحركات وتعزيزات وتجمعات وعناصر وعربات وآليات عسكرية تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في عدد من جبهات المحافظة. إلى جانب تعز دوت انفجار، قالت وسائل إعلام تابعة للجماعة إن الانفجارات ناجمة عن غارات جوية، بأن جماعة أنصار الله الحوثيين شنت مدينة عدن. ميدان يشتعل على وقع مشهد، عدد النازحين المسجلين رسميا في اليمن 20,000 شخص يشكلون 29,000 وفق أحدث تقرير

0: مع تصاعد المعارك بتاعه عن قلقه البالغ وأشار إلى تلقيه التحطية وإغلاق طرق ما يحد قدرة السكان على مغادرة مناطق القتال. المسؤول الأممي أكد أيضا أنه على تواصل وثيق مع الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين بشأن الخطوات اللازمة لاحتواء الوضع في تعز على وجه السرعة وضمان حرية حركة المدنيين في تعز، حيث تتقاطع خطوط النار مع طرق المدنيين. يتسع المشهد بين تصعيد عسكري ومساعي لاحتوائه، فيما تبقى كلفة الحرب مفتوحة على مزيد من التداعيات.
1: وينضم إلي من عدن مراسل تلفزيون العربي عمر المقرمي، نتابع معك تطورات الجبهات المتعددة أكثرها سخونة تعز، وأيضا هناك خلط ما بين الغارات ومعارك برية. عمر دعنا في الصورة.
2: ديما، قبل هذه المشاركة استهدف سلاح الجو اليمني تجمعات أو تحركات للحوثيين في منطقة السلف في مديرية سامع على الجنوب الشرقي لمدينة تعز، وقبل ساعتين استهدف سلاح الجو اليمني أيضا شاحنة للحوثيين محملة بالذخائر والأسلحة. شهود عيان يؤكدون إلى هذه اللحظات ألسنة اللهب تتصاعد من تلك الشاحنة جراء الضربة الجوية. الوازعية أيضا شهدت قبلها ضربات جوية استهدفت مواقع وآليات للحوثيين، وتحديدا في عزلة الضريفة كانت هناك تعزيزات قد تحركت باتجاه منطقة بني عمر التي تشهد اشتباكات في هذه اللحظات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين، استهدفتها غارات جوية للجيش اليمني وفق مصادر عسكرية ميدانية. وهذا يأتي تزامنا مع اشتباكات عنيفة في الجبهة الشمالية لمدينة تعز وسط قصف حوثي متواصل للأحياء السكنية هناك وفق ما أكدت مصادر محلية. المواجهات تدور في هذه اللحظات أيضا في منطقة جبل حبشي وفي منطقة في عزلة بني بوكاري بالتحديد، إضافة إلى منطقة الغيل في بني عمر تشهد مواجهات مع الحوثيين. وكانت القوات الحكومية قد استعادت عدة مناطق وقرى سيطرة كان الحوثيون عليها خلال مواجهات الساعة الأولى منذ أمس، لكن القوات الحكومية دفعت بتعزيزات ثقيلة وحدث بالفعل هجوم مضاد وعكسي للقوات الحكومية. تحقق حتى هذه اللحظة أو استعادت حتى هذه اللحظة ثلاث قرى ومناطق كانت تحت سيطرة الحوثيين، حتى أوصلت الحوثيين أو أرجعت إلى منطقة الغيل بمديرية الشمايتين الحدودية مع منطقة الوازعية غرب تعز. في منطقة الكدحة أيضا قتل قائد ميداني في الجيش اليمني وهو اللواء ركن لم يتسنى لي ذكره الآن، لكنه قتل بصاروخ الحوثيين في تلك المنطقة، قتل في صاروخ أثناء مع مرافقه في تلك الجبهة وهو يقود المعارك من الخطوط الأمامية. القوات الجوية اليمنية استهدفت مواقع للحوثيين في منطقة مقبنة على الجنوب الغربي على الغرب من مدينة تعز. القوات الحكومية في هذه اللحظة تشتبك مع جماعة الحوثيين في الجبهة الشرقية على المنفذ الشرقي، وكذلك عند جبل هان الاستراتيجي على خط الضباب الرئيس على الجبهة الغربية. المواجهات تحتدم في عدة مواقع وفي عدة جبهات، لكنها لم تعد بنفس وتيرة المواجهات منذ 24 ساعة الماضية. وكانت القوات الحكومية قد تحدثت عن مقتل أكثر من 100 عنصر حوثي بالإضافة إلى جرحى وعشرات الأسرى. في منطقة بني عمر فقط هناك 30 أسيرا للحوثيين تحدثت به القوات الحكومية ومصادر مشاركة في تلك العملية. مصادر أيضا أكدت أن الحوثيين تلقوا ضربات قاسية في منطقة سامع والأقروب، وهناك أيضا عدد من الأسرى وفق ما أكدت مصادر ميدانية. الحوثيون شنوا هجمات صاروخية مكثفة أيضا على منطقة الشقب شرقي صبر، بالإضافة إلى استهدافات بالمسيرات استهدفت مواقع للقوات الحكومية في منطقة الكدحة. وهذا أيضا يأتي بالتزامن مع التطورات التي حصلت في عدن، هجوم حوثي بالمسيرات استهدف معسكرا لقوات التحالف في مدينة عدن. وفق مصادر أولية وفق معلومات أولية بحسب المصادر لم تسفر هذه الهجمات عن أي أضرار بشرية، وكذلك لم تنتج عن هذه الهجمات أي خسائر تغير في السلاح وفي شأن العتاد العسكري، وهذا يأتي التطور يأتي بالتزامن مع التصعيد العسكري المتواصل في عدة جبهات من اليمن أبرزها في مدينة تعز. القوات الحكومية تتحدث عن أكثر من 50 جبهة فتحت خلال 24 ساعة الماضية في تعز، وإلى جبهة ممتدة تمتد أكثر من 450 كيلومتر وفق محور تعز العسكري الذي يقود المعارك، ويقول أيضا أن قواته خاضت معارك عنيفة ممتدة بهذه في طول مسرح العمليات العسكرية مع جماعة الحوثيين، مؤكدا أن الهجوم الأوسع الذي نفذ على تعز أحبط وأفشل، وتم هناك يعني عملية عسكرية مضادة. حتى هذه اللحظة هذه أبرز التفاصيل. نعم. ديما،
1: شكرا جزيلا لك من عدن مراسل تلفزيون العربي عمر المقرمي. وينضم إلي هنا في الاستوديو أنور العنسي الصحفي والخبير في الشأن اليمني. تحياتي لك أنور. أنور، يعني هل انتقلنا إلى مرحلة جديدة من الحرب أم أن المواجهة ونقاط الاشتباك لا زالت تحت سقف محدد من التصعيد؟ يعني تابعنا ضربات متزامنة، معارك برية وأيضا ضربات في تعز، أيضا ضربات في صنعاء وفي صعدة.
3: لا شك أنه المواجهة انتقلت إلى مسارات وأشكال جديدة وحافظت على بعض أشكالها السابقة. تتركز المعارك الآن في مرتفعات وهضاب محافظة تعز، حيث يستميت الحوثيون في سباق مع الزمن لإكمال سيطرتهم على المحافظة، أملا في حماية ظهرهم في الساحل الغربي وباب المندب. ولكن هناك مشكلة كبيرة يواجهونها في تعز تحديدا، فهي ليست أرضهم، لا من الناحية الطبوغرافية ولا من الناحية الجغرافية. الجغرافيا هنا تقاتل، وكذلك الطبوغرافيا السكانية والاجتماعية تقاتل إلى جانب السكان والمقاومة الشعبية بإسناد أيضا من قوات الجيش والطيران الحربي والطيران المسير. لذلك فإن مهمة الحوثيين في محافظة تعز صعبة ومعقدة للغاية، ولا يبدو أنهم قادرين على إحراز أي تقدم على الإطلاق، باستثناء الحفاظ على ما أمكنهم الاستيلاء عليه أو السيطرة عليه خلال معارك الأيام القليلة الماضية.
1: أنور، دعني أستغل وجودك معنا لنتعرف أكثر على الطبوغرافيا التي يواجهها الحوثي. يعني نتابع الأخبار منذ أيام، ذكر قبائل معينة تقاتل إلى جانب القوات الحكومية. أيضا هناك السؤال عن مستوى التنسيق وما يجمع كل من يحارب الحوثي، هل هو مرشح للاستمرار خلال هذه المواجهة؟ ضعنا في صورة من يقاتل الحوثيين في تعز.
3: بشكل رئيسي هم السكان والمقاومة الشعبية الموجودون على الأرض في بيوتهم ومزارعهم وقراهم، وهم يتحصنون فيها ويستطيعون البقاء لفترة طويلة. الحوثيون جاءوا على حين غرة إلى هذه المناطق ولم يتمكنوا بعد من إيجاد أنفاق أو خنادق أو مناطق يتموضعين فيها مثل ما فعلوا في مناطق أخرى. لم يكن أمامهم ترف من الوقت ليفعلوا كل ذلك على دربهم أو بحسب ما درجوا عليه في القتال في محافظات أخرى. أيضا بوغتوا الحوثيون بفعالية الطيران الحربي والطيران المسير الذي يضربهم في المقدمة وفي المؤخرة ويقطع عليهم طرق الإمداد، وكذلك يدمر مخازن ومستودعات الأسلحة والذخائر التي دفعوا بها إلى المنطقة. القوات الحكومية موجودة في تعز بكل تأكيد، وهي تتخندق في أماكن مهمة وحساسة. أريد أن أقول أن هناك الآن في تعز وحدها ما يقارب 50 جبهة، من غير خطوط التماس وهي بالعشرات بين المقاومين والجيش وكذلك جماعة الحوثيين. فلا أعتقد أن أحد قادر على تحقيق اختراق عسكري أو إنجاز عسكري كبير خلال الأيام القليلة الماضية، لأننا لا نزال نعيش حالة استنزاف متبادل بين الطرفين.
1: طب أنور، يعني ألا يشير كل هذا إلى أيضا استعداد الحوثيين؟ لأنه كما ذكرت تعز ليست مكانهم الطبيعي، الجغرافيا ضدهم، التركيبة السكانية ضدهم، ووجود القوات الحكومية كما ذكرت حضرتك الآن قبل قليل، غير جبهات التماس، هناك أكثر من نقطة اشتباك. كيف تستطيع جماعة الحوثي أن تشتبك بهذه الطريقة؟
3: كما أشرت في بداية مقابلتي أن مسارات المواجهة تغيرت من ناحية وحافظت على بعض أشكالها من ناحية أخرى. الحوثيون في جبال ومرتفعات تعز لا يقاتلون بنفس الأسلوب الذي اتبعوه في الساحل الغربي، أي الدفع بأنساق وموجات من البشر لمواجهة الطرف الآخر، بل يحاربون بأسلوب حرب العصابات، يضربون من هنا ثم يختفون ويظهرون من مكان آخر. حتى في إطلاق الصواريخ البالستية من صنعاء مثلا أو من مناطق أخرى، منصات الصواريخ ليست في أماكن ثابتة، يستخدمونها في مكان ثم لا يلبثوا أن ينقلوها إلى مكان آخر بعيد أو قريب. تكتيكاتهم تتغير بين لحظة أخرى، ولا أتصور أن هناك من يستطيع الادعاء بأنه يعرف كيف تسير أو كيف تدور هذه المعارك أو على تفاصيل هذه المجريات القتال. ولكن ما نفعله إحنا كمراقبين ومتابعين إلى جانب المراسلين الموجودين على الأرض هو التدقيق في روايات الجيش اليمني وفي سرديات الحوثيين، وكذلك في ما يقوله السكان من خلال منشوراتهم والمقاطع المصورة التي يبثونها وينشرونها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومن ثم نقوم بمحاولة ربطها ببعضها وتحليلها ومحاولة استنتاج حقيقة ما يجري، وإن كانت هذه الحقيقة لا تزال يعني غائبة في دخان الحروب وغبار المعارك. ولكن ربما نحتاج إلى بعض الوقت، كما يحتاج حتى المتقاتلون أنفسهم إلى عدد أو عدة من الأيام ليتبينوا أين هم الآن، أين حافظوا على مواقعهم وإلى أين تقدموا. مرة أخرى أقول أنه لم يتحقق حتى الآن أي حسم أو إنجاز عسكري لأي من الطرفين. طيب،
1: وهذا الأمر تحديدا برأيك وبتقييمك لمجريات الأمور، منذ بدأت القوات الحكومية تتعاطى مع الهجوم المباغت للحوثيين ومن ثم إعلان التعبئة العامة وما قرئ بأنه انتقال من الاحتواء إلى المهاجمة من قبل القوات الحكومية، هل مستوى التصعيد محكوم ببعد إقليمي وبعد دولي، أم أن هذه هي المواجهة بحدودها الراهنة يمنية خالصة؟
3: هذا سؤال مهم ويستحق الإجابة عليه، ويستحق من المتابع والمتأمل الإمعان في النظر إليه. صحيح أن المواجهة تدور الآن بين اليمنيين ببعضهم البعض، وإن كانت السعودية تتدخل من وقت لآخر في استهداف مواقع الحوثيين في محافظات مختلفة، لكن المواجهة الرئيسية لا تزال حتى الآن هي بين الحوثيين وبين القوات الحكومية. الحوثيون كما تعرفين هم مشروع حرب إيراني من ألفه إلى يائه، تسليحا وإعدادا وتدريبا وتخطيطا، وحتى يقال أنه خبراء من الحرس الثوري الإيراني يشرفون على سير المعارك إن لم يكن هم من يقودونها ويوجهونها. وما يفعله الحوثيون هو مجرد توفير الأرض وتأمين الحراسة لهذه القيادات الإيرانية في مختلف الجبهات. في الجانب الحكومي الموالي للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، طبعا يبدو أن هذا الجانب أعد نفسه منذ سنوات لمواجهة مثل هذا اليوم، لهذا فوجئنا بوجود أسلحة متطورة وحديثة، وعلى سبيل المثال منها الطيران المسير، حيث يمتلك الجيش اليمني نوعين من الطائرات، نوع بعيد المدى يذهب ليستطلع ويرصد ثم يستهدف ثم يقوم بالتصوير وتقييم النتائج على الأرض، وفي هناك أيضا نوع آخر متوسط المدى لهذه الطائرات المسيرة، وهي أيضا تقوم بنفس المهام. هذه الطائرات التي تغير من في مدى متوسط تقوم أيضا بإرسال إحداثيات للمدفعية التي تكون الموجودة خصوصا في محافظة مأرب والجوف، حيث تقدم هذه الطائرات معلومات عن أماكن وجود أو تحشيدات أو تحصينات الحوثيين في الصحراء وفي مناطق مختلفة، وأظن أنها تفعل نفس الشيء في محافظة تعز بدليل الأثر الفعال لهذه الطيران لهذا الطيران وللطيران الحربي الممثل في طائرات F-16. الحوثيون طبعا يتكتمون ولا يتحدثون على الإطلاق، ولكن الآن أصبح بإمكان طائرات الجيش المسيرة أن ترصد وتبث مقاطع يشاهدها العالم كله.
1: نعم، شكرا جزيلا لك أنوار العنسي الصحفي والخبير في الشأن اليمني. في مخيم أبخ للاجئين اليمنيين المقام شمالي جيبوتي تتفاقم المعاناة وتزداد المخاوف من انتشار أمراض سوء التغذية والإسهال الحاد نتيجة انعدام الظروف الإنسانية المناسبة ونقص الخدمات الأساسية اللازمة. كاميرا تلفزيون العربي رصدت الأوضاع في هذا المخيم.
4: مخيم أبخ للاجئين اليمنيين لا يشبه المشهد هنا أي مخيم آخر من مخيمات اللجوء في شمال جيبوتي. لا مراكز لمكافحة سوء التغذية ولا مطابخ لإطعام هؤلاء اللاجئين. تعاني ابنتا أديب علي إسهالا حادا منذ أيام، فيما تتضاءل أمامه فرص علاجهما مع محدودية الخدمات الطبية في المخيم، لكنه يتمسك بأمل الحصول على العلاج اللازم لابنتيه.
5: ولا في حمام ولا في أي حاجة، فنودي هربنا من اليمن نشتي نعيش، أجينا للموت ثاني مرة بنرجع في اليمن إن كان كده.
4: تتوقع السلطات الجيبوتية أن يصل عدد اللاجئين اليمنيين إلى 10,000. تدفق اللاجئين إلى هذا المخيم يفاقم الوضع الإنساني مع ضعف الاستجابة الدولية لحاجات اللاجئين ومتطلباتهم.
6: اللاجئون اليمنيون الذين يصلون الآن يأتون وهم مرهقون وجائعون وعطشة وقد تعرضوا لصدمات نفسية، والأطفال أيضا يعانون من آثار الصدمة، لكن الأهم أن بعض الوافدين يصلون وهم يعانون من سوء التغذية وبنسب مرتفعة، كما أن بعضهم لم يتلقى التطعيمات.
4: غياب المأوى معضلة أخرى تفاقم معاناة اللاجئين اليمنيين، سباق مع الزمن من أجل تشييد خيام جديدة في ظل حرارة الصيف اللافحة وغياب الإمكانات اللازمة لبناء منازل مؤقتة أفضل.
7: يتوافد اللاجئون اليمنيون إلى مخيم أبخ المخصص لاستقبالهم بشكل شبه يومي، ويواجهون انعدام الأمن الغذائي وشح الموارد والاحتياجات الأساسية، إلى جانب فقدان الأمل في العودة قريبا إلى ديارهم. الشافعي عبدالدون، التلفزيون العربي، من مخيم أبخ شمال جيبوتي.
1: قالت صحيفة واشنطن بوست إن الجيش الأمريكي يستعد لاحتمال إرسال تعزيزات بحرية كبيرة إلى الشرق الأوسط خلال الأسابيع المقبلة، مع إمكانية نشر ما يصل إلى 3 مجموعات قتالية لحاملات طائرات في المنطقة خلال نوفمبر. نقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين أن هذه التعزيزات قد تضم نحو 20,000 جندي وما يصل إلى 150 مقاتلة، إلى جانب عدد من المدمرات القادرة على الدفاع ضد هجمات صاروخية. بحسب الصحيفة، تأتي هذه الاستعدادات بينما تدرس إدارة الرئيس دونالد ترامب خطواتها المقبلة بشأن الحرب مع إيران، بما في ذلك احتمال تجديد الضربات بعد انتخابات التجديد النصفي. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، محذرا من أن على الإيرانيين أن يتصرفوا بشكل صحيح وذكي، وإلا فإنهم لن يبقوا موجودين لفترة طويلة بحسب تعبيره.
8: عندما تنتهي الحرب، وهذا سيحدث قريبا جدا لأنها ستنتهي بطريقة أو بأخرى، فعليهم أن يتصرفوا بشكل صحيح وذكي أو لن يبقوا موجودين لفترة طويلة. وعندما تنتهي الحرب ستنخفض أسعار النفط إلى مستويات أدنى حتى من ما هي عليه الآن.
1: ذكر موقع وزارة الخزانة الأمريكية أن واشنطن فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، وأوضح الموقع أن العقوبات الجديدة تستهدف قطاعي السكك الحديدية والسيارات الإيرانية. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن مقذوفا مجهولا استهدف ناقلة أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حريق على متن السفينة. وأكدت الهيئة أن الطاقم لم يتعرض لأي إصابات، لكن الأضرار التي لحقت بالسفينة والتبعات البيئية ما زالت غير معروفة. كما حذرت الهيئة السفن من وطلبت منها العبور بحذر وإبلاغ هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة عن أي نشاط مشبوه. ومن طهران نتابع التطورات مع مراسل تلفزيون العربي ياسر مسعود. أمام الحديث عن استخدام تعزيزات أمريكية وأمام تصريحات ترامب الأخيرة، ما الجديد في طهران ياسر؟
9: آخر الإعلانات ديما وما جاءت من قبل التلفزيون الإيراني وكذلك وكالة أنباء تسنيم بأن هناك اشتباكات حصلت تحديدا في مدينة راسك الواقعة في محافظة سيستان وبلوچستان أقصى جنوب شرق البلاد، وهذه المنطقة محاذية لباكستان وهي تعتبر من المناطق الرخوة أمنيا، وبالتالي العديد من المرات سبقتها من الاشتباكات في هذه المنطقة، بالإضافة إلى مناطق أخرى أيضا محاذية من بينها سرافان وصولا إلى زاهدان في أقصى شمال شرق محافظة سيستان وبلوچستان. هذه المناطق تشهد اشتباكات بين حين وآخر، لم تتضح الرواية الرسمية حتى الآن، ننتظر إعلان رسمي من الحرس الثوري ربما وزارة الداخلية الإيرانية بهذا الشأن. وفي ذات السياق أيضا تنظر طهران ديما بالتزامن مع هذه التطورات على الصعيد السياسي والتصريحات القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية والتعزيزات في المنطقة العسكرية، كلها تهدد البلاد. وطهران بالطبع تترقب تصعيدا إن كان على صعيد أكثر من سيناريو، إن كان استهداف مباشر للأراضي الإيرانية ونقاط حساسة واستراتيجية على صعيد أمني، على صعيد عسكري، ربما حتى يطاول نقاط تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني أو البنى التحتية الإيرانية، وصولا إلى احتمالية افتعال أزمات في الداخل الإيراني ومن بينها تفعيل أوراق ما يتعلق بالعناصر المسلحة والشبكات التي تصفها طهران وتصنفها بالإرهابية تحديدا في المناطق الحدودية. نتحدث عن أقصى الجنوب الشرقي من البلاد كما ذكرت في سيستان وبلوچستان، أو ربما حتى في الشمال الغربي من البلاد. كل هذه المناطق تنظر لها طهران بتشكيك، تنظر لها طهران بريبة، وهناك مزيد من التعزيزات الأمنية على هذا الصعيد. وبالتالي كل هذا يأتي بالتزامن مع ما يجري الحديث عنه في المساحة السياسية بأن طهران تدرس الرد القادم من الولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسطاء، والكلام هنا عن طاولة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وفي أبعاد مختلفة عسكريا سياسيا اقتصاديا وحتى من قبل اللجان المعنية بالجانب الأمني. وكل هذا يجري تدارسه، وإلى حين الإعلان عن الرد الإيراني وإرساله عبر الوسيط إلى الولايات المتحدة الأمريكية، هذا لا يعني أن طهران لا تترقب احتمالية أن يكون هناك عدوان مفاجئ، خاصة في ظل مواصلة التعزيزات العسكرية في المنطقة. وردا وتعليقا على هذه التعزيزات التي تأتي بالتزامن معها، تؤكد وزارة الدفاع الإيرانية بأنها جاهزة للرد على أي تصعيد، وأنها تمكنت خلال فترات وقف إطلاق النار الأشهر الماضية من إعادة تأهيل وترميم راداراتها وكذلك منظومات الدفاع الجوي الإيرانية، وأيضا تحديد نقاط وأهداف استراتيجية للرد على أي سقف تتخذه الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي خلاصة القول ديما ما يجري الحديث عنه هنا إيرانيا بأن البلاد تستعد لكافة السيناريوهات إن كانت عسكرية أو سياسية.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل تلفزيون العربي ياسر مسعود. كشف تحقيق أجرته شبكة CNN الأمريكية أن شركة الاستثمار الخاصة بصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر إنفينيتي بارتنرز تمتلك أكبر حصة في شركة فينيكس فاينانشال الإسرائيلية، التي تستثمر بدورها في ثماني شركات أخرى على الأقل توفر معدات لجيش الاحتلال، من بينها طائرات مسيرة، سفن حربية وتجهيزات لهدم المباني. بحسب الشبكة الأمريكية، يثير ذلك احتمال وجود تضارب في المصالح لدى كوشنر الذي يؤدي دورا بارزا في ملف غزة بسبب العلاقات الاستثمارية المرتبطة بشركات تزود الجيش الإسرائيلي بالمعدات. إلى الضفة الغربية، حيث شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات دهم في عدة محافظات بالضفة أسفرت عن اعتقال نحو 10 مواطنين فلسطينيين. وأثقت مشاهد اقتحام قوات الاحتلال بلدة عنبتة بطول كرم وسط انتشارها في محيط منازل المواطنين، بالتزامن مع اقتحامات واعتقالات شملت مناطق أخرى. وانسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من جنوب قرية المغير شرق رام الله بالضفة الغربية عقب عملية اقتحام شهدت اعتداء مستوطنين على منازل لأهالي المنطقة، واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا خلال اقتحامها. كما منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأهالي من الوصول إلى أراضيهم وقطف ثمار الزيتون في جبل العرمة ببلدة بيتا جنوبي نابلس بالضفة الغربية. أضافت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت مداخل المنطقة ومنعت المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وقطف محصول الزيتون تزامنا مع موسم القطاف. في غضون ذلك، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا 2051 اعتداء بحق المواطنين وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال أيلول الماضي فقط. وبيّنت الهيئة في بيان أن الاعتداءات توزعت بواقع 1400 اعتداء نفذتها قوات الاحتلال و47 اعتداء على يد مستوطنين. أشارت الهيئة إلى أن الاعتداءات تركزت في محافظات رام الله والبيرة بواقع 506 اعتداءات تلتها نابلس والخليل وجنين ومناطق أخرى. وأنوه مشاهدينا لهذا العاجل نقله عن مراسل تلفزيون العربي. أصابت مسن جراء اعتداء مستوطنين على المزارعين في بلدة دير شرف غربي نابلس. إذن مراسل تلفزيون العربي يفيد بإصابة مسن جراء اعتداء للمستوطنين في هجوم على مزارعين في بلدة دير شرف غربي نابلس. أيضا الهلال الأحمر الفلسطيني يتحدث عن إصابة فلسطيني جراء اعتداء للمستوطنين على المواطنين في بلدة بيتا جنوبي نابلس. إذن اعتداءات في مناطق مختلفة في الضفة الغربية. في أولها ننقله عن مراسل تلفزيون العربي، إصابة مسن والهلال الأحمر الفلسطيني يتحدث عن إصابة فلسطيني في بيتا جنوبي نابلس. نتابع التطورات أول بأول من رام الله مع مراسل تلفزيون العربي عميد شحادة. ضعنا في الصورة عميد.
10: نعم ديما، وصلت إصابة بواسطة سيارة خاصة من نقل مسن كان في حقول الزيتون في المنطقة الغربية من بلدة دير شرف غرب مدينة نابلس، عندما هاجم مجموعة من المستوطنين هذه المنطقة عندما شاهدوا مزارعين فلسطينيين وصلوا إلى أراضيهم لقطف ثمار الزيتون. أصيب المسن في كتفه ويده، تم نقله إلى المستشفى بمركبة خاصة وتلقى العلاج في مستشفى داخل مدينة نابلس. أيضا الهلال الأحمر أعلن في بيان قبل قليل أن هناك مواطن آخر أصيب في هجوم للمستوطنين على بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس، وهو أيضا أحد المزارعين الذين تعرضوا لهجوم من قبل المستوطنين في تلك المنطقة عندما حاولوا مع نشطاء أجانب الوصول إلى الأراضي في محيط جبل العرمة في بلدة بيتا جنوب نابلس. منذ ساعات الصباح نتحدث عن أكثر من 10 قرى تعرضت لهجمات من المستوطنين، وتركزت الهجمات على قاطفي الزيتون تحديدا الذين قرروا أن يكون اليوم بداية موسم قطف الزيتون، وتحديدا في المناطق المهددة والتي تتعرض لسرقات من قبل المستوطنين. مجموعة من الفلسطينيين وصلوا إلى منطقة جبل العرمي في بلدة بيتا، يساندهم متطوعين ونشطاء أجانب جاءوا لتوثيق ما الذي يجري هناك ولمساعدة الفلسطينيين في قطف ثمار الزيتون، ولكن بمجرد أن وصلوا إلى الأراضي بدأ المستوطنون بإطلاق النار، ومن ثم جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم المنطقة وقام بمنع مئات الفلسطينيين من الاستمرار في قطف ثمار الزيتون في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس، حيث كان من المفترض أن يتم قطف الثمار بالقرب من جبل العرمي ومنطقة أخرى في بيتا جنوب نابلس، إلا أن المواطنين عادوا إلى منازلهم بعد أن تم قمعهم بإطلاق النار وإطلاق قنابل الغاز باتجاههم واتجاه المتضامنين الأجانب الذين وصلوا معهم لمساعدتهم في التوجه في التصدي للمستوطنين خلال قطف ثمار الزيتون، إلا أنهم لم يتمكنوا من الاستمرار في قطف الثمار، واحتجز جيش الاحتلال الإسرائيلي المركبات التي نقلت هؤلاء المزارعين والنشطاء الأجانب إلى منطقة جبل العرمي في بيتا جنوب نابلس. أصيب مواطن هناك في الاعتداء الذي نفذه المستوطنون، المواطنون سحبوا إلى منازلهم والمستوطنون ما زالوا ينتشرون في التلال القريبة من تلك المنطقة تحسبا لعودة الفلسطينيين، عمليا هم ينصبون كمائن ويراقبون المزارعين الفلسطينيين لمنعهم من العودة مرة أخرى إلى تلك المنطقة لقطف ثمار الزيتون. نتحدث عن هجمات كانت متزامنة تحديدا جنوب مدينة نابلس في بلدة بيتا وبلدة حوارة وجماعين وأيضا عصير القبلية، كل هذه المناطق تعرضت، وعوريف كذلك تعرضت لهجمات منسقة من قبل المستوطنين على المزارعين الذين نزلوا إلى أراضيهم لقطف ثمار الزيتون ولم يتمكنوا من استكمال ذلك عمليا.
1: شكرا جزيلا لك من رام الله مراسل تلفزيون العربي عميد شحادة. أيضا ينضم إلي الآن أمير داود مدير عام التوثيق والنشر والتوزيع في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان من رام الله. تحياتي لك أستاذ أمير. 2051 اعتداء ما بين قوات الاحتلال وما بين المستوطنين، هذا الرقم الكبير جدا حصل في شهر واحد هو شهر أيلول سبتمبر الماضي، دعنا في تفاصيله بداية.
11: صحيح، هو رقم كبير ورقم يشكل ذروة من ذروات التصاعد الكبير وغير المسبوق في اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال. نحن نشهد منذ شهور طويلة يعني وصول إحصاءات اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال إلى مستوى الذروة، وهذا الرقم بقي يغذي نفسه بنفسه حتى هذه اللحظة بتصاعد مستمر. ولكن اللافت في جملة الشهور الماضية أن جملة من التغيرات الجوهرية باتت تشهدها اعتداءات المستوطنين واعتداءات جيش الاحتلال، بمعنى أن القضية أن الخطورة لم تتوقف عند حدود التصاعد على المستوى الإحصائي مع أهمية النظرة الإحصائية لموضوع الانتهاكات والاعتداءات، ولكن نحن نتحدث عن مجموعة من التحولات الجوهرية التي طرأت المستوطنين على رأسها موضوع محاصرة القرى الفلسطينية. في السابق كان المستوطنون ينفذون اعتداءات خاطفة بحق القرى والبلدات الفلسطينية، يلحقون اعتداءات سريعة ثم يغادروا المكان مسرعين. الآن المستوطنون يبقون في القرى الفلسطينية، يحاصرون المنازل، يضربون طوقا على المنازل الفلسطينية، يحرمونهم من الخدمات الأساسية. القضية الثانية، باتوا أكثر جرأة في مسألة إطلاق النار على المواطنين. نحن نتحدث عن 3 شهداء في عمر شهر أيلول، وشهيد بالأمس على يد مستوطنين، أي 4 شهداء في أقل من شهر استشهدوا على يد مستوطنين، وهذه حصيلة كبيرة يعني تدلل على الصلاحيات الممنوحة
1: بموازاة ما تفيدنا به أستاذ أمير. لهذا يبدو رقم 47 اعتداء فقط من المستوطنين رقم يعني قليل بموازاة ما يحصل وما ننقله ونتابعه يوميا من اعتداءات المستوطنين.
11: لا هو ليس 47
1: 147
11: يشير إلى أكثر من 650 اعتداء نفذوا المستوطنون، فيما توزعت باقي الاعتداءات على جيش الاحتلال. هذا ما أشار إليه بيان الهيئة، نحن نتحدث عن ما يقترب من 650 اعتداء نفذوا المستوطنون، توزعت الاعتداءات على مختلف المحافظات وعلى رأسها رام الله والخليل ونابلس على وجه التحديد. نحن نتحدث عن 3 محافظات تحافظ دائما على وتيرة مرتفعة لاستهداف المستوطنين، نظرا للجغرافية الشاسعة ونظرا لعدد المستوطنات والبؤر الاستيطانية الكبيرة التي تتموضع في هذه المحافظات الثلاث، فيما يعني لم تعفى المحافظات الأخرى من الهجمات والاعتداءات. نحن نتحدث عن دخول محافظة جنين إلى خط الهجمات والاعتداءات التي ينفذها المستوطنون وجيش الاحتلال، نظرا للتغيرات الجوهرية التي تجري على جغرافيا محافظة جنين وعلى رأسها إعادة الاستيطان بقوة إلى شمال الضفة الغربية من خلال يعني جملة من الإجراءات سواء بالأوامر العسكرية أو بقرارات إقامة المستوطنات.
1: سيد أمير، هذه الأرقام يعني المفزعة، بداية شكرا لك لتوضيح 647 اعتداء من المستوطنين، ونتابع ما يجري في الاتحاد الأوروبي من تجديد اللهجة على المستوطنين، نتابع أيضا ما قاله بنيامين نتنياهو بأنهم قلة حفنة، يعني ليست حالة عامة. هذه الأرقام كيف تستخدمونها لتدعيم الواقع وتدعيم الرواية الواقعية؟
11: هذه الأرقام هي تشكل رافعة لمجموعة من التدخلات الاستراتيجية الوطنية. على رأس هذه التدخلات هو التدخل القانوني لمتابعة الانتهاكات التي تنفذ بحق المواطنين، وهي أيضا رافعة للجهد الدبلوماسي الذي تقوده الحكومة الفلسطينية. الحكومة الفلسطينية تستند إلى جملة التقارير التي تصدر من الجهات المختصة فيما يجري في الأرض الفلسطينية، وعلى سبيل على صعيد آخر نحن نستخدم هذه المعطيات في مسألة دعم صمود المواطنين وتثبيتهم في أرضهم من خلال جملة البرامج الاستراتيجية التي تنفذ في القرى. وبالتالي يعني يتم استخدام هذه الأرقام من خلال مجموعة متنوعة من التدخلات الوطنية التي لا تتوقف عند حدود يعني الجهد القانوني أو الدبلوماسي أو دعم الصمود، بل تتعداها إلى محاولة يعني إماطة اللثام عن وجه الاحتلال القبيح أمام دول العالم. دول العالم لا تفتقد للمعلومة ولا تفتقد للأساس القانوني. اليوم لدينا مراكمات قانونية رفيعة، ولدينا يعني في كل دول العالم تقارير مترجمة بالصوت والصورة وبالإثباتات تدين الاحتلال وتدين جرائمه وتدين انخراطه في جرائم الفصل العنصري والإبادة الجماعية والإبادة الجغرافية التي ترتكب في الأرض الفلسطينية. ولكن ما تبقى هو أن يتقدم المجتمع الدولي نحو فعل حقيقي. للأسف حتى هذه اللحظة وبالرغم من كل ما جرى على مدار السنوات الماضية من انتهاكات فظيعة وجسيمة بحق الإنسان الفلسطيني، إلا أن المجتمع الدولي حتى هذه اللحظة لم يغادر مربع الكلام، وإذا غادروا هو توقف عند حدود العقوبات الشكلية الخجولة التي لا ترتقي للأسف لمستوى ما يحدث في الأرض الفلسطينية.
1: أشكرك جزيل الشكر أمير داود، مدير عام التوثيق والنشر والتوزيع في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، كنت معنا من رام الله. تجمع مستوطنون عند حائط البراق غربي المسجد الأقصى وأدوا صلوات تلمودية إلى جانب مراسم الضرب بالصفصاف. يأتي ذلك مع تصاعد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال خلال عيد العرش اليهودي. أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام خلال زيارته قضاء النبطي جنوبي لبنان عودة مؤسسات الدولة إلى عملها في المنطقة.
12: وأنا هنا اليوم للتأكيد على عودة مؤسسات الدولة إلى عملها، فهي جزء أساسي من عودة الحياة إلى هذه المدينة العزيزة، وسوف تكون في خدمة دعم صمود أهلها الطيبين وتثبيت بقائهم في أرضهم.
1: كما أعلن السلام عن نحو 23 مناقصة أطلقها مجلس الإنماء والإعمار تشمل قطاعات حيوية كشبكات المياه والكهرباء والطرق العامة.
12: وفي الوقت نفسه نحن هنا لنعلن عن 23 مناقصة أطلقها مجلس الإنماء والإعمار تشمل في قضاء النبطي من بين مشاريع أخرى إزالة العوائق وترميم الطرق وإعادة تأهيل مراكز الإيواء وتأمين سيارات الإسعاف وأجهزة طبية وأجهزة اتصالات لاسلكية وعبر الأقمار الصناعية. ويعمل المجلس أيضا على إطلاق 12 مناقصة إضافية خلال هذا الشهر تشمل ترميم 5 مستشفيات من بينها مستشفى النبطي الحكومي، إضافة إلى توريد آليات الإنقاذ والإطفاء. كما يجري العمل على تنظيم مشاريع لتأهيل محطات الكهرباء وشبكات المياه.
1: هذا وطالب سكان بلدة النبطية الفوقة جنوبي لبنان رئيس الحكومة نواف سلام بدخول مؤسسات الدولة إلى بلدتهم ليتمكنوا من العودة إليها. وتجمع الأهالي أمام مدخل البلدة مطالبين الجيش بمواكبتهم إلى الداخل. كاميرا تلفزيون العربي رافقت السكان في وقفتهم عند مدخل النبطية الفوقة.
13: مفاوضات بين سكان وأهالي بلدة النبطي الفوقة والجيش اللبناني. يطالب السكان بمواكبة الجيش اللبناني لهم للدخول إلى هذه البلدة المحتلة بالنار من قبل القوات الإسرائيلية، بعدما كانوا قد رفعوا صوتهم وأوصلوه لرئيس الحكومة مطالبين الجيش اللبناني بانتشار أوسع ومواكبة للسكان في هذه المنطقة. حج أنتوا هون لتقولوا شو لتطالبوا بشو؟
14: نحن منا نرجع لبلدنا لأنه بلدنا منا محتلة ومنا نرجع لحياتنا الطبيعية، فمنا أكيد وقت اللي منا نرجع بده يكون في مؤازرة من الجيش اللبناني، بده يفوت الجيش اللبناني وبده ينظف إذا في أي شيء مخلفات حرب أو غيره وبنرجع لحياتنا. شو المانع أنه ما نرجع لأنه الإسرائيلي مش موجود هون، فإذا شو اللي بيمنعنا نرجع ونعيش حياة طبيعية مثلنا مثل باقي البلدات هيدا.
13: رئيس بلدية النبطية الفوقة كان التقى رئيس الحكومة نواف سلام في زيارته إلى النبطية وطلبه كذلك الأمر بانتشار أوسع للقوات المسلحة اللبنانية في هذه البلدة وبعودة السكان إليها، على الرغم من وجود دمار كبير في النبطية الفوقة، ولكن هناك إصرار من قبل السكان على العودة، على تثبيت نقاط الجيش اللبناني، على عودة كل أجهزة الدولة اللبنانية الأمنية تأمين عنصر حماية للسكان وعودتهم إلى هذه المنطقة، لأن لا قدرة لهم على تحمل مزيد من النزوح خارج النبطية الفوقة على غرار العديد والعشرات من القرى والبلدات الجنوبية. جويس الحشخوري، التلفزيون العربي، النبطية الفوقة، جنوب لبنان.
1: كشف وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار للتلفزيون العربي عن مساع مكثفة لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، مؤكدا تعزيز وجود الأجهزة الأمنية الرسمية بشكل أوسع كمقدمة لحضور الدولة.
15: وجود دولة الرئيس مع كل الوزراء والقادة الأمنيين لطمأنة الناس، في تعزيز للوجود الأمني وفي مسعى دبلوماسي كتير كبير لتحرير الأرض، وهذا اللي بيطمن الناس ويرجعها على أرض.
1: قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في رده على سؤال للتلفزيون العربي خلال وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية، قال إن المناقشات مع الجانب الأمريكي تركز على الحلول القادمة على التفاوض القائمة على التفاوض، مشيرا إلى أن بغداد تجري مباحثات مع الجانب الأمريكي بشأن العديد من القضايا.
16: نؤكد باستمرار أننا لسنا طرفا في هذا الصراع ونسعى لتجنيب العراق ويلاته، لذا فإننا نركز في مباحثاتنا مع الجانب الأمريكي على الحلول القائمة على التفاوض دون التدخل في السياسات الداخلية لهم، فتلك شؤون تخصهم وحدهم، لكننا في المقابل نسعى لتحقيق السلام والاستقرار لمجتمعنا، خاصة أننا كنا ضحايا لهذا الوضع كاقتصاد وشعب. في النهاية نضع مصالحنا الوطنية أولا ولا نرغب أن نكون جزءا من هذا الصراع.
1: Our economy became a victim. قررت إثيوبيا إغلاق سفارتها في العاصمة الأريترية أسمرة ردا على ما وصفته بأعمال العداء المباشرة وغير المباشرة التي تمارسها أريتريا ضدها. كما أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية أن 10 دبلوماسيين إريتريين في أديس أبابا أشخاص غير مرغوب فيهم بسبب تورطهم في أنشطة تشكل تهديدا للأمن القومي الإثيوبي وفق تعبيرها. في المقابل أعلنت إريتريا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع جارتها إثيوبيا ردا على قرار أديس أبابا في وقت سابق طرد دبلوماسيين إريتريين. وقالت الخارجية الإريترية في بيان نشرته عبر منصة إكس، قالت إن أسمرة لم يعد أمامها خيار سوى الرد بالمثل وقطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع إثيوبيا. كما أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية دبلوماسيا في السفارة أعلنت أن دبلوماسيا بالسفارة المصرية في أديس أبابا شخصا غير مرغوب فيه وطلبت منه مغادرة البلاد خلال 48 ساعة، مشيرة إلى أن قرارها يستند إلى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية دون ذكر أسباب الخطوة. هذا وقال مصدر مصري مسؤول إن السلطات المصرية أمهلت مستشارا بالسفارة الإثيوبية 48 ساعة لمغادرة البلاد وأعلنته شخصا غير مرغوب فيه. أضاف المصدر أن هذا الإجراء يأتي تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل. إلى ذلك دعت مفوضية الاتحاد الأوروبي كلا من إثيوبيا وإريتريا ومصر إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال أو تصريحات من شأنها أن تزيد حدة التوتر وتقوض السلام والاستقرار الإقليميين. هذا وقد حثت المفوضية الدول الثلاث على معالجة خلافاتها على قنوات دبلوماسية قائمة على الحوار السلمي، معلنة استعدادها بالتشاور مع الدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد. ميدانيا قال قائد قوات سلام تيغراي الموالية للحكومة الإثيوبية إن قواته تقترب من بسط سيطرتها على أقليم تيغراي بالكامل، داعيا السكان إلى الابتعاد عن المواقع العسكرية الكبيرة والمقاتلين إلى الانسحاب أو الانضمام إلى قواته. وفيما أشار إلى نجاح قواته في إجبار قوات الجبهة الشعبية المعارضة في التراجع من مواقع عدة، أكد أن العمليات العسكرية لا تستهدف إحداث دمار عسكري، كما دعا إلى إقامة علاقات سلمية وحسن جوار مع الشعوب المجاورة وإريتريا. تنطلق اليوم في مدينة العالمين الجديدة بمصر ثلاث فعاليات إفريقية رفيعة المستوى، تشمل منتدى العالمين إفريقيا وقمة الدول مؤسسة لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية والاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام للاتحاد الإفريقي. يشارك في الفعاليات الإفريقية الثلاث أكثر من 20 رئيسا للدول والحكومات وممثلو القطاع الخاص والمؤسسات المالية والاستثمارية، إلى جانب قادة بارزين مع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، وفاعلون رئيسيون يقودون التحول في أحرج قطاعات إفريقيا. وتتركز نقاشات القادة والمسؤولين في منتدى الأعمال وقمة النيباد والاجتماع التنسيقي للاتحاد الإفريقي حول قضايا تتعلق بتسريع وتيرة النمو والتكامل الاقتصادي في إفريقيا. ومن العالمين ينضم إلينا مراسل تلفزيون العربي أحمد حسين. إذن ثلاث فعاليات إفريقية رسمية تجري في العالمين وعلى هامشها توتر يتصاعد ما بين إثيوبيا وإريتريا ومصر، دعنا في التفاصيل كلها.
17: نعم ديما، اسمحي لي أبدأ بما أعلنه ووزع على وسائل إعلام مختلفة من مصدر مصري مسؤول ونشرته وكالة الأنباء الرسمية المصرية الشرق الأوسط، عن أنها القاهرة أمهلت مستشارا بالسفارة الإثيوبية 48 ساعة لمغادرة البلاد، وأعلنته شخصا غير مرغوب به في إجراء تقول مصر أنه يأتي تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل بعد أن قررت الخارجية الإثيوبية اعتبار أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية في أديس أبابا شخصا غير مرغوب به. مصر وصفت هذا الإعلان بالقرار المؤسف وجددت تأكيدها على أن القاهرة لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول وتحترم القانون الدولي، لكن هذا الإجراء يأتي بعد سلسلة من تصاعد التوترات حتى على مستوى التصريحات الدبلوماسية والرسمية بين البلدين. رئيس أركان قوات الدفاع الوطني الإثيوبية قبل أسبوع اتهم مصر والسودان صراحة بالوقوف خلف الجماعات المسلحة التي تخوض مواجهات عسكرية مع الجيش الإثيوبي في شمال البلاد، ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية نافيا هذه المزاعم أو هذه الادعاءات. وقبلها كان هنالك هجوم شرس أو إن صح التعبير من وزير الموارد المائية والري المصري على الجانب الأثيوبي في ما هو القضية البارزة بين البلدين في الخلاف، وهي مسألة سد النهضة وإعلان أثيوبيا أنها تنوي التوجه إلى بناء ثلاثة سدود أخرى على نهر النيل في السنوات المقبلة. وهي القضية الرئيسية بين البلدين، التي تضاف إليها أيضا قضايا تتعلق بمحاولة إثيوبيا الحصول على ميناء في البحر الأحمر أو منفذ بحري على شاطئ البحر الأحمر، وهو ما تتواصل أو تحاول الوصول إليه من خلال إقليم أرض الصومال الانفصالي في دولة الصومال. كل هذه التعقيدات تتزامن مع إصرار مصر على حل هذا الأمر وفق القنوات الدولية حتى اللحظة، وإن لوحت مرارا بأنها ستستخدم كل حق لها وفق القانون الدولي في حماية أمنها المائي الذي تعده أولوية قصوى. هذا يتزامن مع انطلاق 3 فعاليات إفريقية رفيعة المستوى اليوم في مدينة العلمين المصرية. الأولى هي منتدى العلمين أفريقيا في نسخته الأولى، والذي يتناول بشكل مفصل أبرز القضايا الاقتصادية والتنموية في القارة الإفريقية، وهو منتدى تنظمه الخارجية المصرية بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية. وغدا قمة رئاسية للدول الأعضاء المؤسسة للنباد، وفي اليوم التالي أيضا القمة التنسيقية للاتحاد الإفريقي قمة منتصف العام. هذه الفعاليات التي يحضرها رؤساء دول ومسؤولون تنفيذيون وجهات مانحة وأيضا مؤسسات عاملة في أبرز القضايا الاقتصادية الإفريقية، والتي من بينها التجارة الداخلية وأيضا قضايا مكافحة الجوع والفقر والتنمية وما إلى ذلك. تحاول مصر من خلالها التحرك والمضي قدما في مسارات تنموية داخل دول القارة الإفريقية. ديما،
1: شكرا جزيلا لك من العالمين مراسل تلفزيون العربي أحمد حسين. قال مراسل تلفزيون العربي إن المحكمة العليا في إسرائيل ألغت شطبة

0: الكنيسة في 27 من أكتوبر، وأتحدث هنا عن القائمة المشتركة وعن القائمة العربية الموحدة، وكذلك ما يتعلق بقرار كانت تقدمت به لجنة الانتخابات لشطب كذلك العضو في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة عوفر كسيف. كل هذه الطلبات للشطب ألغيت من قبل المحكمة الإسرائيلية العليا التي تحدثت عن أنها لم تجد مبررا قانونيا كافيا يستوفي طلب الشطب. وبالتالي كما كان معتادا في مساع سابقة تكررت، لطالما تكررت، ربما ليس بهذا الحجم، لأول مرة تكون مطالبات الشطب عامة على كافة المرشحين العرب وعلى كافة القوائم العربية، لكن محاولات الشطب ليست جديدة على الأحزاب العربية، حصلت سابقا وكانت عادة ما تلغى من المحكمة الإسرائيلية العليا. لكن ما استجد هذه المرة فيما يتعلق بالأحزاب العربية هو جلسة واحدة بين هذه الجلسات والقضايا الأربعة، وهي التي تتعلق برئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي، الذي لم تصدر بحقه المحكمة العليا بيانا واضحا وقرارا نهائيا عقب إعلانه عن الانسحاب من الترشح. لكن هذا الانسحاب جاء بعد أن تحدث رئيس المحكمة العليا أمس خلال إحدى الجلسات إلى سامي أبو شحادي، وتحدث عن أن هناك أغلبية بين القضاة تؤيد الشطب، ونصحه أو أوصى بأن يستقيل أو أن يتراجع عن الترشح حتى لا يصدر هذا القرار. سامي أبو شحادي مساء أمس أصدر بيانا تحدث فيه عن انسحابه من الترشح، وعزى ذلك عقب المشاورات إلى التبعات القانونية التي يمكن أن ترتبط بصدور قرار نهائي من المحكمة العليا بالشطب.
1: شكرا جزيلا على هذه التفاصيل من القدس، عبد القادر عبد الحليم مراسل تلفزيون العربي. أختم الآن هذه الساعة الإخبارية، وعلى رأس الساعة يلقاكم خالد الغربي. إلى اللقاء.

0: خلال ال 11 12 سنه اللي فاتوا الزياده رهيبه.
1: لما ابتدي ان انا اخد المخدر بقى بلاقي نفسي ان انا في انتعاش وفي نشوه جميله جدا، بس المواد المخدره الموجوده دلوقتي حاجه مفزعه.
2: احنا اتنين ببره معلمه عشان تفتح المسواد، عايزين العيل اللي معاه 50 جنيه لو قلت له روح اقتل امك هيروح يقتل امك.
0: مثلا عند التاجر 10 كيلو هيروين، فال 10 دول يعيد تدويرهم فيبقوا 150 كيلو. ما اعرفش بقى جواه ايه.
3: مهمة صحفية، ثمن الجرعة، وجه المخدرات المتغير في مصر. الليلة 7:30 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
4: الآن يصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة التي نتواجد فيها، يشهر جنود الاحتلال الإسرائيلي السلاح في وجهنا. الآن جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق الكاميرا لمنع التلفزيون العربي من
5: أنت لحظة يحدث فيها الخبر ويبدأ منها كل شيء، لكن الأحداث تخفي صانعيها وحكاياتها. أنت وأنا مثلك أبحث عن الوجوه التي تخفيها الأخبار، عن قصص الناس التي تستحق أن تروى،
6: عن القصة التي اختفت
5: بين ما حدث وما ينشر. أنت الحكاية وأنا بانتظارك في تواصل.
3: تواصل يوميا 5:30 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
7: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في أوكرانيا؟ يعني أن أسلط الضوء حيث ينقطع التيار، وأرمم الصورة حيث تقصف البنية التحتية، ونحضر في أروقة المحادثات والتنازلات المحتملة. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

ساعة أخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، والبداية بأبرز العناوين. غارة على صنعاء وصعدة وعمران، والقوات الحكومية اليمنية تعلن شن عشرات الغارات على مناطق عدة في تعز. تقارير أمريكية تكشف عن خطط للبنتاغون لإرسال آلاف الجنود والمقاتلات والقطع البحرية إلى الشرق الأوسط، وترامب يعد من جديد بنهاية سريعة للحرب مع إيران. قوات الاحتلال تداهم مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة، اعتداءات للمستوطنين على المزارعين، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان توثق أكثر من 2000 اعتداء خلال سبتمبر فقط. ارتفاع حدة التوتر بين أثيوبيا وإريتريا ومصر، قطع علاقات وطرد دبلوماسيين. المفوضية الإفريقية تدعو إلى ضبط النفس، وقوات موالية للحكومة الإثيوبية تعلن اقتراب بسط سيطرتها على إقليم تيغراي بالكامل.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام. نبدأ من التصعيد الميداني في اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية تنفيذ 20 غارة وصفتها بالدقيقة والمركزة خلال الساعات الماضية، استهدفت تحركات وتعزيزات وتجمعات وعناصر وعربات وأليات عسكرية تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في مناطق عدة من محافظة تعز.
1: ميدان مشتعل في اليمن، مواجهات عسكرية متصاعدة على أكثر من جبهة وسط تداعيات أمنية وإنسانية تزداد تعقيدا. تعز الجبهة الأكثر سخونة. القوات الحكومية اليمنية أعلنت تنفيذ عدد كبير من الغارات المركزة والدقيقة خلال الساعات الماضية، استهدفت تحركات وتعزيزات وتجمعات وعناصر وعربات وآليات عسكرية تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في عدد من جبهات المحافظة. إلى جانب تعز دوت انفجارات في صنعاء وصعدة وعمران، فيما قالت وسائل إعلام تابعة للجماعة إن الانفجارات ناجمة عن غارات جوية سعودية، في حين أفادت مصادر محلية بأن جماعة أنصار الله الحوثيين شنت هجوما استهدف مواقع في مديرية البريغا بمدينة عدن. ميدان يشتعل على وقع مشهد إنساني يزداد تعقيدا يوما بعد آخر. عدد النازحين المسجلين رسميا في اليمن يرتفع إلى نحو 197 ألف شخص، يشكلون 29,519 أسرة في 10 محافظات وفق أحدث تقرير للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين. الوحدة حذرت من اتساع الفجوة الإنسانية نتيجة استمرار التصعيد العسكري وتدهور الأوضاع الأمنية. مع تصاعد المعارك في تعز، عبر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن عن قلقه البالغ حيال تصاعد حدة القتال في محافظة تعز، وأشار إلى تلقيه تقارير تفيد بسقوط ضحايا وتضرر البنية التحتية وإغلاق طرق، ما يحد قدرة السكان على مغادرة مناطق القتال. المسؤول الأممي أكد أيضا أنه على تواصل وثيق مع الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين بشأن الخطوات اللازمة لاحتواء الوضع في تعز على وجه السرعة وضمان حرية حركة المدنيين في تعز، حيث تتقاطع خطوط النار مع طرق المدنيين. يتسع المشهد بين تصعيد عسكري ومساع لاحتوائه، فيما تبقى كلفة الحرب مفتوحة على مزيد من التداعيات.
0: انضم إلينا من عدن مراسل التلفزيون العربي عمر المجرمي، ومن صنعاء مراسلنا علي الذهب. أرحب بكما. أريد أن أبدأ معك عمر، نريد أن نفهم ما الذي يحدث. واضح تماما أن هناك قرار واضح أنه تنفيذ لقرار سياسي بالتصعيد، يعني اشتباكات مفتوحة في تعز، صنعاء، صعدة، عمران. ما الذي يحدث على الأرض؟
2: خالد، الذي يحدث على الأرض مواجهات طاحنة حتى هذه اللحظة. في الساعة الأخيرة قتل قائد ميداني للحوثيين في جبهة الزنوج بمدينة تعز. حاول جمع كبير من الحوثيين إخراج هذا القيادي، لم يتمكنوا بسبب القنص المكثف من القوات الحكومية، وفق مصادر عسكرية ميدانية قبل قليل للتلفزيون العربي. المواجهات في هذه الأثناء تتركز أيضا في منطقة جبل حبشي، اشتباكات شديدة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين وسط تعزيزات للطرفين. القوات الحكومية أو سلاح الجو اليمني استهدف منطقة السلف بمديرية سامع، تجمعات للحوثيين هناك استهدفها سلاح الجو اليمني، عقبها اشتباكات متقطعة بين الجانبين على الأرض. كذلك في منطقة الوازعية استهدف سلاح الجو اليمني في الساعات الماضية شحنة أسلحة محملة بالذخائر، شحنة للحوثيين محملة بالذخائر والأسلحة. قالت شهود عيان إن ألسنة اللهب والدخان تتصاعد على مدة ساعات. وهذه التطورات في منطقة الوازعية تزامنت مع مواجهات شديدة في منطقة الكدحة الفاصلة بين مدينتي المخا وتعز. هذه الجبهة تمتد كذلك إلى منطقة الوازعية، وفي الوازعية أيضا على الحدود من محافظة لحج تجري اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية مدعومة بقبائل الصبيحة وبين جماعة الحوثيين في مديرية المضاربة. هناك قصف مدفعي مكثف للمنطقة العسكرية الرابعة، المنطقة الحكومية، قصف وصفت هناك مواقع وآليات عسكرية للحوثيين خلال الساعات الأخيرة، وهناك أيضا عدد من القتلى والجرحى وفق ما أعلنه إعلام المنطقة العسكرية الرابعة. وهذه المديرية، مديرية المضاربة والجبهة، هي متاخمة لجبهة كهبوب المطلة على مضيق باب المندب، والاشتباكات هناك لا تتوقف، والتعزيزات أيضا للطرفين لا تنقطع. قوات العمالقة هناك أكدت خلال الساعات الماضية أنها استهدفت بصاروخ حراري تجمعات للحوثيين، واستهدفت أيضا بعملية قنص تجمعات للحوثيين حاولوا التقدم إلى نحو مرتفعات كهبوب الاستراتيجية، لكن قوات العمالقة تؤكد أنها أجبرتهم على التراجع وألحقت بهم خسائر كبيرة في محافظة في مدينة تعز، في محيط المدينة وعلى الريف، وعلى ريف المدينة أيضا. الشباكات في أكثر من عزلة، في أكثر من منطقة، في أكثر من موقع عسكري، وتحديدا المواجهات تجري في منطقة شعب الدراهم في مديرية بني عمر. القوات الحكومية هناك تؤكد أنها استعادت عددا من القرى والمواقع كان الحوثيون قد سيطروا عليها خلال مواجهات الساعات الأخيرة. القوات الحكومية تقول أنها أجبرتهم على التراجع إلى منطقة الغيل الحدودية مع جبهة الوازعية، وأسرت هناك نحو 30 من الحوثيين. وكذلك في جبهة الأقروض تم أسر عددا من الحوثيين وفق ما أكدت مصادر عسكرية ميدانية. إذن العملية العسكرية مستمرة، وتصاعد العمليات العسكرية في جميع محاور القتال الرئيسية في تعز
0: مستمرة، وهناك رغبة في حسم الأمور، هناك رغبة في تحقيق تقدم على الأرض كما يظهر من حجم وكثافة هذه العمليات. السؤال الآن، علي الذهب في صنعاء، وفي صنعاء كانت المسيرات في سماء صنعاء قبل ساعات، كيف يفسر هذا التصعيد وكيف تتفاعل معه جماعة أنصار الله الحوثيين؟
3: خالد، من الواضح أن مرحلة التصعيد في اليمن بدأت ربما تدخل مرحلة أكثر ضراوة اشتعالا مع تطورات الوضع الميداني، سواء بالجبهات أو من خلال توسع نطاق الضربات الجوية التي تشن بشكل مستمر على عدد من المحافظات اليمنية. في صنعاء كان هنالك قصف بالطيران خلال ساعات الليل، وهذا القصف كان لأول مرة. شنت غارات هنا في صنعاء، كان أعلن جانب الإعلام التابع لجماعة أنصار الله والسلطات المعنية هنا في صنعاء عن شن هذه الغارات من قبل الطيران السعودي. اتهم الطيران السعودي بشن هذه الغارات التي شنت على مواقع في الاتجاهات الجنوبية، تقول مصادر أنها في مناطق جبلية مثل منطقة النهدين، وهي مناطق غير مأهولة طبعا، وبالتالي لا حديث عن أضرار مادية أو بشرية جراء هذه الغارات التي شنت نحو 3 إلى 4 غارات بالتزامن مع غارات عديدة تواصلت طبعا. حتى قبل قليل كانت تعلن وسائل إعلام هنا تابعة لجماعة أنصار الله عن شن غارات جديدة على محافظة إب كذلك، وتتحدث عن سقوط جريحين جراء غارات كما تقول على منطقة ميتم. كذلك هنالك غارات جوية استهدفت قبل قليل محافظة حجة في شمالي اليمن، بالتحديد نحو 4 غارات. تقول وسائل الإعلام التابعة هنا لجماعة أنصار الله الحوثيين بأنها استهدفت شبكة اتصالات، وتقول بأن الطيران السعودي أيضا، أو تتهم الطيران السعودي بأنه من شن هذه الغارات، إلى جانب أيضا تجدد القصف بالغارات والصواريخ على مناطق مثل حيدان والظاهر في صعدة، وعلى كذلك منطقة الدرهمي في محافظة الحديدة غربي اليمن، إلى جانب شن سلسلة من الغارات كذلك على عدد من المناطق والمواقع والجبهات في محافظة تعز بطبيعة الحال التي تشهد تصعيدا كبيرا. بفعل هذا التصعيد المستمر، وتحديدا أتحدث عن توسع نطاق الغارات، كما تحدثت أن هنالك ربما نشهد خلال اليومين الأخيرين محافظات تستهدف لأول مرة، والحديث هنا مثلا عن محافظة عمران بشمالي اليمن التي استهدفت خلال اليومين الأخيرين، آخرها كان ليل أمس بسلسلة من الغارات في عدد من المديريات. كذلك العاصمة اليمنية صنعاء تستهدف لأول مرة، وكان جانب الحكومة أو المتحدث باسم قوات الحكومة في عدن تحدث بأن طيران الحربي التابع لقواتهم استهدف كما يقول أهدافا ذات قيمة عالية في صنعاء، بعد تصريحات كان تحدث فيها بأنهم سيوسعون نطاق الضربات، لما يقولون بأنهم يستهدفون أنشطة عسكرية لجماعة أنصار الله ولحكومة صنعاء، أو كذلك لقدرات حكومة صنعاء في أكثر من جبهة، وهي الرواية التي تنفى هنا بشكل مستمر، ويقولون بأن هذه الغارات هي غارات سعودية تستهدف أعيانا مدنية وتسقط ضحايا مدنيين.
0: أشكرك علي الذهب مراسلنا في صنعاء، كما أشكر عمر المجرمي مراسلنا في عدن. وفي مخيم أبخ للاجئين اليمنيين المقام شمالي جيبوتي، تتفاقم المعاناة وتزداد المخاوف من انتشار أمراض سوء التغذية والإسهال الحاد نتيجة انعدام الظروف الإنسانية المناسبة ونقص الخدمات الأساسية اللازمة. كاميرا التلفزيون العربي رصدت الأوضاع في هذا المخيم.
4: مخيم أبخ للاجئين اليمنيين لا يشبه المشهد هنا أي مخيم آخر من مخيمات اللجوء في شمال جيبوتي. لا مراكز لمكافحة سوء التغذية ولا مطابخ لإطعام هؤلاء اللاجئين. تعاني ابنتا أديب علي إسهالا حادا منذ أيام، فيما تتضاءل أمامه فرص علاجهما مع محدودية الخدمات الطبية.
5: راديو الحرية
6: 97.10 FM.
7: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: المصراوي عالم من التسالي
1: مع مصرف الصفا. الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيك واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
3: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل. الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية، من 12:00 ظهراً في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.
4: نيو داي كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيكو معجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للإستفسار والمراجعة 0599664342. نيو داي كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.
5: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بنز حيمان. حن

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقوم طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: واجهت أي عمليات إنزال أيضا على الصعيد العسكري؟ يتحدث العسكر بأنه وضع استراتيجية للرد واستراتيجية أيضا للتعاطي على مثلها مع مثل هذه الخطوات التصعيدية، وأنها ستكون مقبرة للأمريكيين على حد تعبير الجيش الإيراني. بموازاة ذلك أيضا يقول الحرس الثوري، ولأكثر من مرة في بيان وفي تصريح أيضا للمتحدث باسم الحرس الثوري، بأن سيطرة إيران إن كانت على مضيق هرمز أو حتى جزرها في الجنوب لا تعني استهداف المدن الساحلية، إنما يتم ذلك من كل نقطة ومدينة في الجغرافيا الإيرانية، وبالتالي هي محاولة للقول بأن الصواريخ الإيرانية جاهزة لاستهداف حتى وإن كانت تلك النقاط إيرانية وإن كانت جزر إيرانية، على اعتبار أنها تريد التأكيد بأن أي محاولة إنزال سيتم استهداف القوات الأمريكية عليها. وأيضا في موازاة ذلك هناك حديث يقول إيرانيا بالرغم من عدم الاستبعاد أن يكون هناك عمليات إن كانت برية وإن كانت استهدافات مفاجئة لنقاط حساسة واستراتيجية على الأراضي الإيرانية، في مساحة التحليل خالد ينظر إلى مثل هذه الخطوات أو التصريحات والتلميحات بالعودة إلى الحرب بالتزامن مع المسار الدبلوماسي، هي محاولة للضغط على طهران، خاصة وأن طهران في هذه المرحلة تحديدا تدرس الرد الأمريكي الذي وصلها عبر الوسطاء وهو الآن على طاولة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وهو يدرس من كافة الأبعاد وفقا لما يجري الحديث عن ذلك من قبل المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني. وبالتالي هي محاولة لتقديم تنازلات إيرانية في هذا التوقيت، ولكن طهران ترد على مثل هذه التصريحات. نعم. وخاصة الخارجية الإيرانية عباس عراقشي يقول بأن طهران تريد مواصلة المسار الدبلوماسي لكنها لن تتنازل عن خطوطها الحرة.
4: طيب قد يكون الرئيس الأمريكي يحاول أن يضغط ليصل إلى نتيجة على طاولة المفاوضات، وقد يكون هدفه فعلا هو توجيه ضربة بعد الانتخابات النصفية، لكن هناك عنصر آخر لا يمكن تجاهله على الإطلاق، ما حدث مع هذه الطائرة التي كانت في طريقها إلى إسرائيل، وحديث نتنياهو عن أنه يتم البحث الآن إذا كانت إيران وراء هذا الموضوع أم لا. ونعلم أن نتنياهو أمامه انتخابات ويعلم أن هناك المهمة لم تنتهي بعد، هو الهدف الأساسي بالنسبة لنتنياهو كان تغيير النظام، وبالتالي من الممكن أن يكون هناك تحرك إسرائيلي في المرحلة المقبلة بشكل أو بآخر ضد إيران. هل هذا يذكر في إيران في مساحة التصريحات، في مساحة التحليل حتى؟
3: رسميا قد لا يكون ذلك حاضرا بقوة خالد، لأن طهران تدرك بأن هناك محاولات إسرائيلية، وكما ذكرت في سياق سؤالك بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لإدخال إيران في التجاذبات الداخلية والانتخابات من أجل عودته إلى سدة الحكم ومواصلته لذلك. وبالتالي ما يجري الحديث عنه هو إيرانيا هي لا تريد الدخول فيما يحدث في إسرائيل، ولكن في ذات الوقت الوقت بالطبع هي تترقب أن يكون احتمالية لخطوة تصعيدية إسرائيلية للخروج من مأزق الأزمة الداخلية التي تعاني منها. هذا يقال هنا في مساحة الإعلام. وفي ذات الوقت أيضا خالد، إيران ترى بأن مواصلة المسار الدبلوماسي وتحديدا مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المرحلة هو ربما سيؤدي إلى تخفيف حدة التصريحات والتصعيد الأمريكي إزاء طهران، وأن هذا ربما سيضر برئيس الوزراء الإسرائيلي وسباقه الداخلي فيما يتعلق بالانتخابات، وبالتالي هي أيضا يشكل ذلك عامل ضغط على إسرائيل فيما يتعلق بالجانب الدبلوماسي، وهذا بالطبع لن يقال إلا في مساحة التحليلات في الداخل الإيراني.
4: أشكرك ياسر المسعود مراسلنا في طهران. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات دهم في عدة محافظات بالضفة أسفرت عن اعتقال نحو 10 مواطنين فلسطينيين. ووثقت هذه المشاهد اقتحام قوات الاحتلال بلدة عنبتة بطول كرم وسط انتشارها في محيط منازل المواطنين بالتزامن مع اقتحامات واعتقالات شملت مناطق أخرى. هذا وانسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من جنوب قرية المغير شرق رام الله بالضفة الغربية بعد عملية اقتحام شهدت اعتداء مستوطنين على منازل لأهالي المنطقة، واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا خلال عملية الاقتحام. كما منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت الأهالي من الوصول إلى أراضيهم وقطف ثمار الزيتون في جبل العرمة ببلدة بيتا جنوبي نابلس بالضفة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت مداخل المنطقة ومنعت المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وقطف محصول الزيتون بالتزامن طبعا مع موسم القطاف. تجمع مستوطنون عند حائط البراق غربي المسجد الأقصى وأدوا صلوات تلمودية إلى جانب مراسم الضرب بالصفصاف. يأتي ذلك مع تصاعد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال خلال عيد العرش اليهودي. أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام خلال زيارته قضاء النبطية جنوبي لبنان أكد عودة مؤسسات الدولة إلى عملها في المنطقة.
5: وأنا هنا اليوم للتأكيد على عودة مؤسسات الدولة إلى عملها، فهي جزء أساسي من عودة الحياة إلى هذه المدينة العزيزة، وسوف تكون في خدمة دعم صمود أهلها الطيبين وتثبيت بقائهم في أرضهم.
4: كما أعلن نواف سلام عن نحو 23 مناقصة أطلقها مجلس الإنماء والإعمار تشمل قطاعات حيوية كشبكات المياه والكهرباء والطرق العامة.
5: وفي الوقت نفسه نحن هنا لنعلن عن 23 مناقصة أطلقها مجلس الإنماء والإعمار تشمل في قضاء النبطي من بين مشاريع أخرى إزالة العوائق وترميم الطرق وإعادة تأهيل مراكز الإيواء وتأمين سيارات الإسعاف وأجهزة طبية وأجهزة اتصالات لاسلكية وعبر الأقمار الصناعية. ويعمل المجلس أيضا على إطلاق 12 مناقصة إضافية خلال هذا الشهر تشمل ترميم 5 مستشفيات من بينها مستشفى النبطي الحكومي، إضافة إلى توريد آليات الإنقاذ والإطفاء. كما يجري العمل على ترزيم مشاريع لتأهيل محطات الكهرباء وشبكات المياه.
4: هذا وطلب سكان بلدة النبطية الفوقة جنوبي لبنان طلبوا رئيس الحكومة بدخول مؤسسات الدولة إلى بلدتهم ليتمكنوا من العودة إليها. وتجمع الأهالي أمام مدخل البلدة مطالبين الجيش بمواكبتهم إلى الداخل. كاميرا تلفزيون العربي رافقت السكان في وقفتهم عند مدخل النبطية الفوقة.
6: مفاوضات بين سكان وأهالي بلدة النبطية الفوقة والجيش اللبناني يطالب السكان بمواكبة الجيش اللبناني لهم للدخول إلى هذه البلدة المحتلة بالنار من قبل القوات الإسرائيلية، بعدما كانوا قد رفعوا صوتهم وأوصلوه لرئيس الحكومة مطالبين الجيش اللبناني بانتشار أوسع ومواكبة للسكان في هذه المنطقة. حج أنتوا هون لتقولوا شو لتطالبوا بشو؟
7: نحن منا نرجع على بلدنا لأنه بلدنا منا محتلة ومنا نرجع لحياتنا الطبيعية، فمنا أكيد وقت اللي منا نرجع بده يكون في مؤازرة من الجيش اللبناني، بده يفوت الجيش اللبناني وبده ينظف إذا في أي شيء مخلفات حرب أو غيره وبنرجع لحياتنا. شو المانع أنه ما نرجع لأنه الإسرائيلي مش موجود هون، فإذا شو اللي بيمنعنا نرجع ونعيش حياة طبيعية مثل باقي البلدات هيدا.
6: رئيس بلدية النبطية الفوقة كان التقى رئيس الحكومة نواف سلام في زيارته إلى النبطية وطلبه كذلك الأمر بانتشار أوسع للقوات المسلحة اللبنانية في هذه البلدة وبعودة السكان إليها، على الرغم من وجود دمار كبير في النبطية الفوقة، ولكن هناك إصرار من قبل السكان على العودة، على تثبيت نقاط الجيش اللبناني، على عودة كل أجهزة الدولة اللبنانية الأمنية تأمين عنصر حماية للسكان وعودتهم إلى هذه المنطقة، لأن لا قدرة لهم على تحمل مزيد من النزوح خارج النبطية الفوقة على غرار العديد والعشرات من القرى والبلدات الجنوبية. جويس الحشخوري، التلفزيون العربي، النبطية الفوقة، جنوب لبنان.
4: وتبقى معنا جويس الحشخوري مراسل التلفزيون العربي لكن من محيط المنصوري في جنوب لبنان. مرحبا بك جويس. جويس، يعني أنت تابعتي زيارة رئيس الحكومة ومطالبة الناس للجيش بأن يواكبهم ليدخلوا بلداتهم في النبطية الفوقة، كيف يتفاعل الناس مع ما يسمعونه من رئيس الحكومة؟ يعني هم غير قادرين على الدخول إلى بلداتهم ولا بيوتهم ويسمعون الحديث عن هذه المشاريع، ماذا يقولون؟
6: خالد، في الواقع كنا نتوقع أن تكون المطالب لدى سكان جنوب لبنان تتعلق بإعادة الأعمار أو بالتعويضات، ولكن كان لافتا أن ما يريده هؤلاء أولا هو الأمن والاستقرار، والذي ربطوه بوجود الدولة والجيش اللبناني. سمعنا الكثير من المطالبة بانتشار أوسع للجيش اللبناني، برفع الأعلام اللبنانية، وهذا ما لم نكن نسمعه في فترة سابقة في القرى الجنوبية أو أقله في عدد من هذه القرى. النبطية الفوقة ليست المنطقة الوحيدة التي هي تحت النيران الإسرائيلية، لكنها من البلدات القليلة التي لا يمكن للسكان الوصول إليها، على الرغم من عدم وجود احتلال عسكري فعلي فيها، وإنما هي محتلة بالنيران الإسرائيلية. كانت هناك محاولات اليوم في النبطية الفوقة، وكان هؤلاء قد واكبوا زيارة رئيس الحكومة بوقفة أمام البلدية، حيث كان اجتماع لرئيس الحكومة مع فعاليات بلدة. كان هناك اجتماع حضره أيضا رئيس بلدية النبطية الفوقة، الذي قال للتلفزيون العربي بأن كانت هناك وعود بالعمل السياسي والدبلوماسي من أجل عودة السكان إلى مناطقهم، تحديدا إلى النبطية الفوقة، ولكن هذا يحتاج إلى مزيد من الوقت. ولكن في موازاة هذه الوعود والعمل الدبلوماسي والمسار الدبلوماسي من أجل عودة السكان ومن أجل الانسحاب الإسرائيلي، كان هناك إطلاق لعدد من المشاريع، وعمليا الجنوبيون يحتاجون إلى هذه المشاريع تحديدا في القرى والبلدات المدمرة، ولكن عدا السكان إليها يحتاجون إلى أقله بنى تحتية تمكنهم من البقاء في منازلهم، مثل المياه والكهرباء وشبكات الإنترنت والطرقات التي يتنقلون فيها ضمن هذه القرى والبلدات، وهذا ما ركزت عليه المشاريع التي أطلقها رئيس الحكومة. أشير إلى أنه في هذه الأثناء نسمع أصوات عمليات تمشيط في بلدة مجد الزون. ترافقت هذه الزيارة مع هدوء حذر، ولكن بعد مع انتهاء زيارة رئيس الحكومة عادت الاعتداءات الإسرائيلية لتتركز في عدد من القرى والبلدات الجنوبية في قضاء بنت جبيل، وكذلك الأمر في قضاء صور. هنا في المنصوري أغار الطيران الحرب الإسرائيلي على هذه البلدة، بعدها نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا ضخما في مشاع المنصوري، وفي هذه الأثناء يقوم بعمليات تمشيط الجيش الإسرائيلي، عمليات تمشيط على مجد الزون. وبالتالي كل الجهود الدبلوماسية لوقف التصعيد من الواضح أنها حتى هذه اللحظة لم تعطي نتائجها على الأرض، ولكن أقله تحاول الدولة في هذه الأثناء بالتوازي مع المسار السياسي العمل على المسار الإنمائي والاجتماعي لإعادة السكان إلى قراهم ولتثبيتهم في المناطق التي يمكن العودة إليها.
4: طيب جويس، أنت تتحدثين الآن من محيط المنصوري، والمنصوري عاشت خلال الأيام الأخيرة عمليات نسف كبيرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. عندما عدت إلى المنصوري وأنت غطيت هذه المنطقة جيدا خلال الفترة الأخيرة، هل تعرفت على المنصوري؟
6: في الواقع خالد تتبدل معالم البلدة يوميا بسبب هذه التفجيرات الإسرائيلية. قبل أسبوع أيضا كانت القوات الإسرائيلية نفذت العديد من التفجيرات. سنتابع وإياك المشهد مع الزميل سامر وحجم الدمار الذي يزداد يوما بعد يوم. لم يعد هناك بلدة تدعى المنصوري، بل هي عبارة عن كومة من الدمار ومن الركام تشكل ما يسمى جغرافيا ببلدة المنصوري. واللافت أنه حتى هذه اللحظة مع مرور ما يقارب الشهرين أو أقل من شهرين بيومين على أوامر الإخلاء وخروج السكان بشكل نهائي من المنصوري، لا يزال هؤلاء يتوافدون بشكل يومي إلى هذه النقطة التي نتواجد فيها ومحيط هذه النقطة لمعاينة ما حل ببلدتهم. ولا تتوقف التفجيرات عمليا، مع أننا نشاهد أن لا مزيد من المنازل موجودة هنا باستثناء قلة قليلة جدا خالد، وعلى الرغم من ذلك لا تزال القوات الإسرائيلية تقوم بعمليات تفخيخ ومن ثم بعمليات تفجير بالإغارة بشكل متواصل على المنصوري وامتدادها الجغرافي وصولا إلى بيوت السياد القريبة من المنطقة البحرية. كذلك الأمر في المنطقة الجغرافية المحيطة بالمنصوري، مجد الزون كذلك الأمر تتعرض لاعتداءات إسرائيلية، غارات وقصف مدفعي، وفي هذه أثناء لعمليات تمشيط متواصلة، إضافة إلى زبقين كذلك الأمر ووادي زبقين. وهذا أيضا يشكل مخاوف لدى المناطق المحيطة بالمنصوري، المناطق التي لا يزال السكان متواجدين فيها يخشون أن يكون مصيرهم كمصير بلدة المنصوري. خالد
4: أشكرك جويس الحاشخوري، وأنت كنت تتحدثين من محيط المنصوري جنوبي لبنان، منها نرى هذه الصور وحجم الدمار بسبب عمليات التفجير والنسف التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في العديد من القرى ومنها المنصوري. إلى سوريا مشاهدينا الكرام، حيث خرجت مظاهرة في حي غويران بمدينة الحسكة لمطالبة الحكومة السورية ببسط سيطرتها على المحافظة وإنهاء حالة الفوضى. وردد المتظاهرون هتافات تدعو إلى بسط سيادة الدولة ومؤسساتها بما يضمن الأمن والاستقرار لجميع السكان. ينضم إلينا من دمشق مراسل التلفزيون العربي قحطان مصطفى. مرحبا بك قحطان. قحطان، لماذا هذه التظاهرات؟ لماذا يشعر الناس، يحتاج الناس إلى أن يروا الدولة حاضرة؟
8: مرحبا نضال. المظاهرات خرجت في مدينة الحسكة تطالب ببسط سلطة الدولة السورية على كامل المحافظة بالتزامن مع انتشار لقوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية السورية في عدد من أحياء المدينة. جاء التحرك بدعوة من تجمع أبناء الحسكة الأحرار الذي حدد جامع أبي بكر الصديق في حي غويران نقطة للتجمع باتجاه دوار الكراجات، وأيضا التأكيد على سلمية التظاهرة والتظاهر وحماية الأهالي والممتلكات. بطبيعة الحال المطلب الأبرز هنا هو تعزيز حضور الدولة ومؤسساتها وتفعيل الدوائر الحكومية والخدمات، وهناك أيضا مطالب باعتماد الكفاءة والخبرة في التعيينات وإتاحة المشاركة لأبناء المحافظة من العرب والكرد والسريان في إدارة شؤون المدينة. إذا عدنا إلى خلفية هذه التظاهرات، فالحسكة تمر بمرحلة انتقالية مرتبطة بدمج قوات سوريا الديمقراطية المعروفة بقسد والمؤسسات التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في الدولة السورية. قد أعلن مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية آنذاك في آب الماضي حل القوات والإدارة الذاتية والتشكيلات التابعة لها واندماجها في مؤسسات الدولة. ويعد ذلك طبعا بعد ذلك شهدت الحسكة خطوات ميدانية شملت دخول قوات المهام الخاصة التابعة لوزارة الداخلية خلال أيلول الفائت، ثم افتتاح فرع للشرطة العسكرية التابع لوزارة الدفاع في 22 من الشهر نفسه، وبدأ انتشار وحدات داخل المدينة، وبالتالي فإن انتشار الأمن الداخلي اليوم يأتي في سياق حضور حكومي قائم، فيما يطالب الداعون إلى المظاهرات باستكمال هذا الحضور وتوسيعه على مستوى المحافظة. وهنا تتضح العلاقة بين المظاهرات وملف قوات سوريا الديمقراطية. المطالب تتعلق بانتقال إدارة الأمن والمؤسسات والخدمات إلى الدولة بصورة واضحة، وأن تصبح الدوائر الحكومية المرجع المباشر للسكان في شؤونهم اليومية. يمكن قراءة هذه المطالب أيضا باعتبارها دعما لاستكمال مسار الدمج، وأيضا تطلع لمشاركة أوسع للكفاءات المحلية في المؤسسات. وهنا بطبيعة الحال يعني يحضر الجانب المعيشي ويرافق المشهد في الحسكة التي شهدت في أيلول الماضي أيضا احتجاجات لموظفي المشفى الوطني بسبب تأخر رواتبهم، وأيضا تحركات لأصحاب المولدات الخاصة اعتراضا على ارتفاع أسعار المحروقات وأيضا صعوبات في التشغيل. أيضا يعني ملخص الحديث هنا، يطالب المتظاهرون بفرض المؤسسات التابعة للدولة على جميع مفاصل الدولة في مدينة الحسكة، وأيضا اندماج لجميع مكونات وشرائح المجتمع في الحسكة في مؤسسات الدولة.
4: أشكرك أحتام مصطفى مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من دمشق. قال قائد قوات سلام تيغراي الموالية للحكومة الإثيوبية إن قواته تقترب من بسط سيطرتها على أقليم تيغراي بالكامل. يأتي ذلك بينما تشهد منطقة القرن الإفريقي أزمة دبلوماسية، حيث قررت كل من أسمرة والقاهرة اتخاذ خطوات تصعيدية ضد أديس أبابا بعد أن دعت أديس أبابا ووجهت اتهامات لأريتريا ومصر بقيادة أعمال تضر الأمن القومي الإثيوبي.
9: توترات في القرن الإفريقي تنتقل من الميدان إلى الساحات الدبلوماسية، ونقطة الارتكاز لا تزال إقليم تيغراي شمالي الأراضي الإثيوبية، إذ رفعت إثيوبيا من حدة خطابها تجاه كل من إريتريا ومصر والسودان، موجهة اتهامات تتباين درجة قوتها بشأن دعم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.
10: إرتران يمرر في اللاغوت.
9: إغلاق سفارات وطرد دبلوماسيين خطوات متبادلة، بدأتها أديس أبابا بإغلاق سفارتها في أسمرة ومطالبتها 10 دبلوماسيين إريتريين ودبلوماسيا مصريا بمغادرة أراضيها، وتماشيا مع مبدأ المعاملة بالمثل أعلنت أسمرة قطع العلاقات الدبلوماسية مع أديس أبابا، فيما أمهلت القاهرة مستشار السفارة الإثيوبية فترة محدودة من أجل المغادرة، وعطفا على أزمة عميقة ممتدة بشأن سد النهضة، اتهم مسؤولون مصريون نظام أبي أحمد بمواصلة تعليق أزماته على من هم خارجه، محاولة لرأب الصدع أعلنت عنها المفوضية الإفريقية، مؤكدة الاستعداد للتدخل من أجل نزع فتيل التوتر وبدء حوار بالتشاور مع الدول المعنية. لكن الميدان ينذر باتساع ساحة الاقتتال الداخلي قبيل التمكن من خفض التصعيد الإقليمي، فالجبهة الشعبية التي عادت للقتال منهية عمليا ترتيبات اتفاق بريتوريا الموقع قبل سنوات لا تزال تشن هجماتها داخل الإقليم وخارجه، مدعومة بتحالف سباعي يمثل أطرافا عدة بالمعارضة الإثيوبية، فيما قائد قوات سلام تيغراي الموالية لأديس أبابا يعلن تقدم قواته إلى جانب الجيش الفيدرالي وقرب بسط السيطرة. وبين هذا وذاك يؤكد الطرفان الحرص على تخفيض معاناة المدنيين، بينما الهجمات تمتد من مطارات ومواقع عسكرية داخل إقليم تيغراي إلى سماع دوي انفجارات، ولأول مرة في مواقع قرب وزارة الدفاع في قلب العاصمة.
4: تنضم إلينا من القاهرة السيدة أسماء الحسيني الكاتبة الصحفية المتخصصة في الشؤون الإفريقية. مرحبا بك سيدة أسماء. سيدة أسماء، هل سمعت في تبريرات أثيوبيا على ماذا اعتمدت لتوجه هذه الاتهامات لمصر وإريتريا بأنها تتدخل وتقوم بأعمال مضرة بالأمن القومي الأثيوبي؟
11: أهلا وسهلا، التحية لحضرتك ولكل السادة المشاهدين الكرام. هذه تطورات بالغة الخطورة على الصعيدين العسكري والصعيد الدبلوماسي، واتهامات إثيوبيا لمصر وإريتريا والسودان أعتقد أنها ما زالت اتهامات مرسلة، لم تبدو ولا تظهر حتى الآن أدلة حقيقية على مثل هكذا اتهامات، وخصوصا بالنسبة لمصر التي اتخذت مسارا سلميا تفاوضيا حتى في قضية سد النهضة ونأت عن التدخل في شؤون إثيوبيا أو غيرها من الدول. بالنسبة لأريتريا طبعا الموضوع كبير جدا، خلاف كبير تاريخي منذ استقلال أريتريا عام 93 وما أعقب ذلك من حروب، وبعد ذلك بوصول رئيس الوزراء أبي أحمد إلى السلطة 2018 كانت هناك مصالحة تاريخية، ووقفت إريتريا إلى جانب إثيوبيا في حربها ضد إقليم تيجراي ما بين عامي 2020 و2022، لكن سرعان ما تباعدت المواقف ووصلنا إلى الوضع الحالي الذي تتهم فيه أديس أبابا أسمرة بالوقوف إلى جانب قوات تيجراي وإلى أنها تشكل تهديد لأمنها القومي. طبعا الأمور خطيرة ويخشى أن تنتقل هذه الاتهامات، الآن انتقلت إلى قطيعة دبلوماسية، يخشى أن تتطور وتصبح تصعيد عسكري على الأرض، ووقتها لن تظل يعني يظل هذا التصعيد قاصرا على البلدين وإنما قد يتمدد في الإقليم وهناك مخاطر كبيرة.
4: يعني قد تتحول الأمور إلى أمور عسكرية في تقديرك؟ هو هناك أسباب، يعني هناك طبعا التوتر بين مصر وأثيوبيا ليس فقط بسبب سد النهضة، وعندما نتحدث عن سد النهضة الموضوع لا يتعلق فقط بأنه مصر استطاعت أن تتحكم في أزمة المياه، لكن يبقى أن بفضل سد النهضة أثيوبيا تستطيع أن تتحكم عندما تريد إن أرادت بسماح بوصول المياه مياه نهر النيل إلى مصر أم لا، بالإضافة إلى أن هناك مشاريع لإنشاء سدود أخرى على نهر النيل وهذا يزعج القاهرة. هل من الممكن في ظل هذا الوضع المتوتر أن تتغير الأمور ومصر التي لم تتحرك عسكريا ضد أثيوبيا تتحرك الأمور بشكل مختلف الآن؟
11: يعني تطورات بشأن أثيوبيا لا تتوقف على مصر، مصر موقفها مبدئي هو معادلة بسيطة تطرحها مصر، هي الحفاظ على حقوقها المائية بكل الوسائل السلمية وبكل ما أوتيت من قوة في المحافل الدولية والإقليمية والضغط من أجل ذلك واعتبارها قضية لا تنتهي، لكن في نفس الوقت هي حريصة على السلم والأمن في القرن الأفريقي، في البحر الأحمر، في القارة الأفريقية، ولا ترغب أبدا في أن يكون هناك تطورات يعني تؤدي إلى المساس بالأمن في القرن الأفريقي. لكن الوضع بالنسبة لأثيوبيا مختلف لأنها فتحت جبهات عديدة، فتحت جبهة مع السودان بفتحها لقواعد عسكرية داخل أراضيها لمهاجمة الجيش السوداني والسودان، عادت إريتريا عداء يعني لا مثيل له، وخصوصا إصرارها على أن يكون لها منفذ بحري في عصب عبر الأراضي الإريترية وكأنه حق يعني بالنسبة لها، وإريتريا تنزعج من ذلك وتعتبره عدوانا عليها وعلى سيادتها وسلامة أراضيها. وأيضا جبهة الحرب في تيجراي هي الآن تتهم إريتريا، وطبعا هذا الإقليم هو قريب من الأراضي الإريترية، وأي تصعيد فيه سيعد أيضا تصعيدا مع إريتريا وقد يؤدي إلى تدخلها واتساع نطاق القتال، وخصوصا أن القتال لم يعد يجري في إقليم تيجراي وحده وإنما أيضا في عفر وأيضا في أمهرة، وبما ينذر باتساع الحرب في داخل إثيوبيا وفي خارجها، وكل ذلك يتوقف بالطبع على مدى تحرك الاتحاد الأفريقي والقوى الدولية من أجل الضغط على الأطراف المتحاربة في داخل إثيوبيا للجلوس إلى مائدة التفاوض، ومدى استعداد حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد للتفاوض مع المعارضيها، وأصبحوا الآن كثر 7 جبهات تتوحد معا.
4: يعني هي حقيقة من خلال التجربة من يقررون أن يدخلوا حرب يتحركون وفق المصالح لا بالضرورة وفق دعوات التهدئة التي من الممكن أن نسمعها من الاتحاد الأفريقي. السؤال الآن، هل أبي أحمد من مصلحته أن يدخل في حرب مع إريتريا؟ هو يقول الآن القوات الموالية للحكومة الإثيوبية تقول أنها تقريبا بسطت سيطرتها على اقليم تيغراي او على وشك ان تبسط سيطرتها، هل هذا ينهي الملف ام ان من الممكن الامور تشتعل حقيقه وتكون هناك مواجهات مع اريتريا ايضا؟
11: للأسف الآن وضع ضبابي وفي انقطاع للإنترنت والاتصالات في مناطق القتال في إقليم تيغراي، وكل طرف يدعي أنه هو الذي يتقدم، لكن أعتقد أنه يعني تداعيات هذه الحرب لن تكون لمصلحة القوات الحكومية الأثيوبية ولا الحكومة برئاسة رئيس الوزراء أبي أحمد، ولن تكون لصالح المعارضة ولكن ستكون ضد مصلحة الشعب الأثيوبي في عمومه الذي دفع 600 ألف قتيل في حرب العامين ما بين عامي 2020 و2022 في إقليم تيغراي وحده. الآن لا. الأقاليم تتسع والحرب تتسع، وللأسف يعني سيكون ذلك عواقبه وخيمة جدا على الشعب الإثيوبي كله، وبالطبع إذا توسعت القتال والمعركة والحرب ودخلت فيها إريتريا سيكون يعني أمر خطير للغاية، وستشتعل يشتعل منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر وتكون العواقب وخيمة على الجميع، وبالتالي ليس من مصلحة أحد استمرار هذه الحرب، وعلى الجميع يعني التحرك فعلا من أجل وقفها. طبعا لن يستجيب أطراف القتال للنداءات والمناشدات والدعوات، وإنما يحتاجان إلى ضغوط دولية مثلما حدث في المرة السابقة من قبل الولايات المتحدة ومن قبل الدول الأوروبية وبمساعدة الاتحاد الأفريقي وصلوا إلى اتفاقية بريتوريا. الآن الأمر يتسع أكثر ويحتاج إلى ما هو أكبر وأعمق من هذه الاتفاقية.
4: أشكرك السيدة أسماء الحسيني الكاتبة الصحفية المتخصصة في الشؤون الإفريقية، كنت معنا من القاهرة. إلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث أفادت هيئة الطوارئ الأوكرانية بمقتل شخص وإصابة اثنين على الأقل في العاصمة كييف بعد هجوم روسي بمسيرات أصاب الطوابق العليا من مبنى سكني في حي دارنيسكي. كما تعرض الجسر الجنوبي في كييف لضربة جديدة هي الثالثة في أقل من 24 ساعة، حيث توجهت خدمات الطوارئ إلى الموقع، كما سقطت شظايا مسيرة في منطقة مفتوحة قرب مبنى غير سكني آخر، من مادة إلى وقوع أضرار مادية. في المقابل أعلن حاكم مدينة فولغراد الروسية أن هجوما أوكرانيا بمسيرة أسفر عن إصابة شخص على الأقل واندلاع حريق في مبنى سكني بالمنطقة، فيما لم تذكر تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار الناجمة عن الهجوم. قال المتحدث باسم الكرملين إن موسكو تهدف إلى وقف إمدادات الأسلحة والوقود الموجه للجيش الأوكراني عبر البحر الأسود بشكل كامل، وأشار إلى أن وقف عمليات التسليم البحرية يمثل أهمية قصوى بالنسبة لبلاده. وكانت روسيا قد رفضت مرارا فكرة التوصل إلى وقف محدود لإطلاق النار في منطقة البحر الأسود. هذا ورفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فكرة وقف متبادل للغارات الجوية بعيدة المدى مع أوكرانيا والتي تتصاعد منذ أشهر، وذلك ردا على اقتراحات قدمتها كييف وواشنطن.
12: يقال لنا فليكفوا عن قصف مصافي النفط لديكم فتوقفوا بدوركم قصف سفنهم، هذا أمر سخيف بكل بساطة.
4: ينضم إلينا من كييف مراسل التلفزيون العربي إياد الساتية، ومن موسكو مراسلنا سعد خلف. أرحب بكما. أريد أن أبدأ معك إياد، نريد أن نعرف وقع الضربات الأخيرة، لكن هناك معلومات بدأت يشار إليها في صحف أمريكية عن أن الرئيس زيلينسكي قدم لحلفائه الأوروبيين ما قال إنها خطة روسية لضرب البنية التحتية في أوكرانيا بشكل مكثف في قبل فصل الشتاء لإلحاق أضرار جدا قوية في أوكرانيا. لا نعلم إن كان هناك تفاصيل عن هذه الخطة في كييف.
13: نعم خالد، فيما تعلق بهذه الخطة، كانت صحيفة نيويورك تايمز قد نقلت عن وزير الطاقة الأوكراني دينيس شميهال أن أوكرانيا اعترضت، الاستخبارات العسكرية اعترضت وثيقة تتضمن خطة روسية لمهاجمة منشآت الطاقة في مختلف مناطق أوكرانيا، وأن كييف بدورها كانت قد مررت هذه الخطة إلى حلفائها الأوروبيين. ماذا تتضمن هذه الخطة؟ بحسب الجانب الأوكراني هذه الخطة تتضمن ضرب منشآت الطاقة في غربي البلاد، منشآت الطاقة القريبة من الحدود الغربية لأوكرانيا والتي تستمد من عبرها أوكرانيا إمداداتها من الطاقة الكهربائية من دول الاتحاد الأوروبي. إلى ذلك هناك خطة، أو هناك بحسب هذه الخطة أيضا هجمات سوف تشنها القوات الروسية على منشآت الطاقة الفرعية والتي تستمد أيضا طاقاتها من المحطات النووية في داخل الأراضي الأوكرانية، إضافة إلى استهداف المحطات الحرارية الكهروحرارية والكهرومائية في أوكرانيا، وأيضا محطات التدفئة خلال أو قبل قبيل دخول فصل الشتاء. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم كان هناك تصريحات له لافتة بهذا الشأن لصحيفة البيس الإسبانية، تحدث عن أن الرئيس الروسي فولوديمير بوتين يريد أن يظهر مدى قوة روسيا في ضرب هذه المنشآت بالتزامن أو مع اقتراب الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة. يريد كما ذكر زيلينسكي أن يدفع أوكرانيا نحو الفوضى، هذه الكلمات للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وأيضا يعني تحدث وقال بأن روسيا تعتزم تسديد هذه الضربات على مختلف المناطق الأوكرانية، تحديدا على العاصمة كييف، تريد روسيا من خلالها خنق العاصمة بسبب كثافة هذه الهجمات والتي تستهدف بشكل أساسي منشآت الطاقة. تريد أيضا أن يهجر سكان العاصمة كييف، هذه المدينة، هذا ما كان قد تحدث عنه الرئيس زيلينسكي. فيما يتعلق أيضا بالخطة، يعني بحسب ما يذكر الجانب الأوكراني هناك يعني تحذيرات قوية قد صدرت من المسؤولين الأوكرانيين بأن هناك بالفعليا سوف تقوم روسيا بتكثيف هذه الضربات على منشآت الطاقة في أوكرانيا.
4: طب سعد، ماذا يقال، ما الذي يحاول أن يفعله الرئيس فلاديمير بوتين؟ يعني يريد أن يغلق الماء، يطفئ الضوء على على على على أوكرانيا؟ يعني ما هدف، أو هناك ما مصداقية ما يقال عن هذه الخطة؟ ولا تخشى موسكو من ردة الفعل الأوكرانية، خاصة مع إطلاق أوكرانيا أول صاروخ باليستي من صناعة محلية وصف بأنه يصعب أيضا إيقافه؟
14: خالد، بوتين يريد أن يحسم ملف أوكرانيا، والرد الروسي وتغيير نمط الضربات الروسية خلال الشهرين الأخيرين يقدمه بوتين على أنه رد فعل روسي وليست مبادرة روسية بضرب منشآت لم يكن يضربها الروس سابقا، مثل الجسور كالجسر الذي يربط بين ضفتي نهر دنيبر في كييف اليوم للمرة الأولى يضربه الروس، وهو الجسر الذي ينقل عبره 90% من حركة النقل داخل العاصمة كييف. وبوتين ألمح إلى ذلك بأن روسيا كانت تمتنع عن

0: الروسية وهو ما يقر به الروس، اضطر بوتين إلى الرد أو إلى تبني هذا القرار بالأمر الجيش بفتح صندوق البندورة كما يقول بوتين نفسه. لذلك هذه الضربات الآن تؤلم الجانب الأوكراني والكلام لبوتين، ولذلك هرع الأوكران وفقا لما يقول بوتين أيضا، وأرسلوا إلى روسيا طلبا باستمرار التفاوض أو بالعودة إلى التفاوض. كان هذا الطلب قبل الانتخابات البرلمانية، لكن عاد الأوكران وضربوا وجهوا ضربات مكثفة بالمسيرات خلال الانتخابات البرلمانية الروسية بهدف إفسادها والكلام لبوتين. فجاء بوتين بقراره بأنه لا وقف لإطلاق النار، لا هدنة. لذلك لا يتحدث الروس عن أي خطط،
1: نعم
0: هم
1: صح.
0: يعلنوا هذا الأمر. بوتين بنفسه على الهواء أكثر من مرة قال أنه أمر الجيش بتوجيه ضربات لقصم القدرات اللوجستية وقدرات الطاقة لدى أوكرانيا. لذلك الحديث عن خطة مسربة يبدو أمرا يدعو مدعاة للسخرية هنا داخل روسيا، لأنه الروس علنا يقولون أنهم يضربون وسيضربون المنشآت التي يعتبرونها تخدم على الجيش الأوكراني.
1: نعم
0: ولافروف نفسه على هامش منتدى فالداي في
1: نعم
0: رده
1: صح.
0: على سؤال مراسل البي بي سي قال بأن روسيا ستضرب البنية التحتية الأوكرانية حتى لا يستطيع الجيش الأوكراني تهديد روسيا.
1: نحن على أبواب شتاء ساخن. إذا سعد خلف مراسلنا في موسكو، شكرا لك، ونشكر أيضا إياد الساتية مراسلنا في كييف. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الساعة الإخبارية على رأس الساعة، ستكون معكم ديما عز الدين في الظهر.

0: هل الفلسطينيون بحاجة إلى انتخابات أم إلى حوار وطني شامل لمواجهة المخططات الإسرائيلية؟ وهل ستجرى الانتخابات في موعدها أم ستعرقل إسرائيل إجراءها؟ وما هي خريطة التحالفات التي ستخوض الانتخابات؟ حوارات العربي يأتيكم من رام الله.
1: معاملة فاشية نازية قاسية.
2: جبريل رجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية.
3: الوالد كان ينتمي لحزب التحرير، وكان الحزب في بداياته.
1: كان أبوي تحريري وعمي إخوانشي. اللقاء مستحيل.
3: استمعت للناطق باسم حركة فتح، قال إنه هنالك قرار وإحنا ماضيين فيه.
1: إذن هو يعني قفزة في الهواء، وإن غدا لنظره قريب.
3: لك تصريح مشهور إنه هذا من الأخطاء الاستراتيجية الكبرى في تاريخ حركة فتح.
1: هل المتحاورين يتحدثوا عن نفس المشكلة؟
3: هل سيتم الموافقة إسرائيليا دوليا إقليميا على مشاركة حماس في الانتخابات القادمة؟
2: وفي رواية أخرى، الأحد 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
4: فاتورة قهوة هذه أم إعلان حرب؟
5: اضطرابات سياسية تنتهي داخل الفنجان، وتصريح من هذا الرجل يقلب الميزان. الأخبار ليست كلمات فقط أو مؤشرات، بل الأهم حياة من يدفعون الثمن ولا يملكون حق التعليق. ليت الحروب لعبة كرة قدم تنتهي في 90 دقيقة حين يصفر الحكم. قرارات، أزمات، روايات، تداعيات، تغريدات، منشورات، خرائط. نحن لا نعد العناوين بل نصل النقاط. من هنا يبدأ هذا النهار، كل نهار

الظهيرة من التلفزيون العربي، فيها نرصد من خلال شبكة مراسلين أحداث الساعة. نبدأ الظهيرة بالعناوين. القوات الحكومية اليمنية تعلن تنفيذ سلسلة غارات على تجمعات لأنصار الله الحوثيين في تعز، والجماعة تشن هجمات على مواقع في عدن. تقارير أمريكية تكشف عن خطط للبنتاغون لإرسال آلاف الجنود والمقاتلات إلى الشرق الأوسط. ترامب يعد من جديد بنهاية سريعة للحرب مع إيران.

قوات الاحتلال تدهم مناطق عدة بالضفة الغربية، اعتداءات للمستوطنين على المزارعين، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان توثق أكثر من 2000 اعتداء خلال سبتمبر. وتوتر بين إثيوبيا وإريتريا ومصر، قطع علاقات وطرد دبلوماسيين. المفوضيات الأوروبية تدعو إلى ضبط النفس، وقوات موالية للحكومة الإثيوبية تعلن اقتراب بسط سيطرتها على إقليم تيغراي بالكامل.

0: أستهل الظهيرة بالترحيب بشبكة مراسلي تلفزيون العربي من عدن عمر المقرمي من صنعاء علي الذهب من أبخ شمال جيبوتي الشافعي أبتدون من طهران ياسر مسعود من واشنطن عماد الرواجدة من دير البلح وسط قطاع غزة عبد الله مقداد من رام الله عميد شحادة من المنصوري جنوب لبنان جويس الحاج خوري تحياتي لكم فردا فردا. نبدأ مشاهدينا بالتصعيد الميداني في اليمن حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذ 20 غارة دقيقة ومركزة خلال الساعات الماضية. استهدفت تحركات وتعزيزات وتجمعات وعناصر وعربات وآليات عسكرية تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في مناطق عدة من محافظة تعز.
1: ميدان مشتعل في اليمن، مواجهات عسكرية متصاعدة على أكثر من جبهة وسط تداعيات أمنية وإنسانية تزداد تعقيدا. تعز الجبهة الأكثر سخونة. القوات الحكومية اليمنية أعلنت تنفيذ عدد كبير من الغارات المركزة والدقيقة خلال الساعات الماضية. استهدفت تحركات وتعزيزات وتجمعات وعناصر وعربات وآليات عسكرية تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في عدد من جبهات المحافظة. إلى جانب تعز دوت انفجارات في صنعاء وصعدة وعمران، فيما قالت وسائل إعلام تابعة للجماعة إن الانفجارات ناجمة عن غارات جوية سعودية، في حين أفادت مصادر محلية بأن جماعة أنصار الله الحوثيين شنت هجوما استهدف مواقع في مديرية البريغا بمدينة عدن. ميدان يشتعل على وقع مشهد إنساني يزداد تعقيدا يوما بعد آخر. عدد النازحين المسجلين رسميا في اليمن يرتفع إلى نحو 197,000 شخص، يشكلون 29,519 أسرة في 10 محافظات وفق أحدث تقرير للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين. الوحدة حذرت من اتساع الفجوة الإنسانية نتيجة استمرار التصعيد العسكري وتدهور الأوضاع الأمنية. مع تصاعد المعارك في تعز عبر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن عن قلقه البالغ حيال تصاعد حدة القتال في محافظة تعز، وأشار إلى تلقيه تقارير تفيد بسقوط ضحايا وتضرر البنية التحتية وإغلاق طرق ما يحد قدرة السكان على مغادرة مناطق القتال. المسؤول الأممي أكد أيضا أنه على تواصل وثيق مع الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين بشأن الخطوات اللازمة لاحتواء الوضع في تعز على وجه السرعة وضمان حرية حركة المدنيين. في تعز حيث تتقاطع خطوط النار مع طرق المدنيين، يتسع المشهد بين تصعيد عسكري ومساع لاحتوائه، فيما تبقى كلفة الحرب مفتوحة على مزيد من التداعيات.
0: وينضم إلي الآن من عدن مراسل تلفزيون العربي عمر المقربي من صنعاء علي الذهب ومن أبخ شمال جيبوتي مراسلنا الشافعي أبتدون، تحياتي لكم. سأبدأ معك عمر، في تعز إلى جانب جبهات التماس أكثر من 50 نقطة اشتباك أيضا، فضعنا في الصورة.
2: نعم ديما، التطورات العسكرية مستمرة في تعز والمعارك لم تهدأ. في هذه اللحظات تدور مواجهات محتدمة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين في الجبهة الشمالية وتحديدا في منطقة الزنوج. القوات الحكومية هناك تتحدث عن مقتل قيادي ميداني للحوثيين، حاول مجامع للحوثيين إخراج هذا القائد لكنهم لم يتمكنوا حتى هذه اللحظة بسبب عملية قنص للقوات الحكومية. الحوثيون ردوا هناك باستهداف تجمعات سكانية في وادي القاضي أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين بينهم أطفال وفق مصادر محلية وطبية. إلى جبهة الأقروض أيضا هناك مواجهات محتدمة في هذه الأثناء. المصادر العسكرية هناك تتحدث عن 20 أسيرا من الحوثيين في تلك المنطقة، بالإضافة إلى أسر 33 حوثيا آخرين في منطقة بني عمر والتي تدور فيها اشتباكات عنيفة في هذه الأثناء وتحديدا في منطقة الغيل الحدودية. السعودية مع منطقة الوازعية. وبالمناسبة الوازعية قبل ساعات من الآن استهدف سلاح الجو اليمني شحنة للحوثيين محملة بالذخائر والأسلحة. ظلت ألسنة اللهب تتصاعد إلى وقت متأخر من قبل هذه المشاركة. القوات الحكومية تتحدث عن أكثر من 100 قتيل وضعفهم جرحى من الحوثيين في عدد من المواقع العسكرية والجبهات. نتحدث عن أكثر من 50 جبهة فتحت في مدينة في محيط مدينة تعز وكذلك على الأرياف وجميع العزل في منطقة الشمايتين وتحديدا في جبل جردد وراسن. المواجهات محتدمة. دفع الحوثيون هناك بأنساق متتالية ومجاميع حاول التقدم باتجاه تلك المرتفعات الجبلية لم يتمكن نتيجة الصد من قبل القوات الحكومية والمقاومة الشعبية. سلاح الجو اليمني يتحدث خلال الساعات الماضية أنه استهدف ب20 غارة جوية أهدافا وصفها بأنها أهدافا حساسة، ضربات مركزة ودقيقة حققت إصابات مباشرة وفق المتحدث الرسمي للجيش اليمني. استهدفت الآليات العسكرية وتعزيزات في منطقة في عزلة بني بوكاري بجبل حبشي وكذلك استهدفت عزلة السلف في جبال سامع والتي تدور فيها هناك مواجهات. أيضا استهدف تجمعات للحوثيين في منطقة مقبنة وتعزيزات للحوثيين في جبهة الكدحة الفاصلة بين مدينتي تعز وساحل تعز الغربي، كذلك في منطقة كهبوب المطلة على الساحل وتحديدا على مضيق باب المندب. قوات العمالقة هناك تتحدث أنها استهدفت بصاروخ حراري تجمعات وآليات للحوثيين حاولوا التقدم باتجاه تلك المرتفعات لكي يؤمنوا مواقعهم المكشوفة في مناطق الساحل الغربي وتحديدا في مديرية ذباب الذي يقع في إطارها الجغرافي مضيق باب المندب. قوات الحكومة اليمنية في محور تعز تتحدث عن أن مسرح العمليات العسكرية يمتد لأكثر من 450 كيلومتر، ما يعني أن المواجهات تحتدم على طول هذا المسرح العملياتي. القوات الحكومية أيضا تتحدث أنها قتلت قيادات من الحوثيين في جبهة الشقب على مديرية صبر، كما أن هناك قيادي كبير في الجيش اليمني برتبة لواء قتل بصاروخ للحوثيين وهو يقود المعارك غرب تعز، وهو محمد سالم الخولاني قاد عديدا من المعارك حول في محيط مدينة تعز، قتله الحوثيون خلال الساعات الماضية. الغارات مسيرة للقوات الحكومية استهدفت تجمعات وتعزيزات للحوثيين في منطقة بني عمر وكذلك في الجبهة الشرقية وتحديدا عند محيط جولة القصر. يحاول الحوثيون هناك بدفع مجاميع للتوغل واقتحام هذا السور، لكن القوات الحكومية عززت هي الأخرى على خطوط التماس وتمكنت من إجبار الحوثيين على التراجع وفق ما أفادت به مصادر عسكرية ميدانية. لكن المصادر العسكرية المشاركة وضباط كبار مشاركين في هذه العملية العسكرية يؤكدون منذ بدء العملية العسكرية الأخيرة في اليمن، أي منذ أمس أكثر من 24 ساعة، ألحقت أو هناك أكثر من 450 قتيلا حوثيا وضعفهم جرحى. لكن قيادة محور تعز أكدت مقتل أكثر من 100 عنصر حوثي وضعفهم أيضا جرحى. إذن القوات الحكومية تشتبك مع الحوثيين في أكثر من جبهة وعلى أكثر من موقع حتى هذه اللحظة. القوات الحكومية أيضا تتحدث عن أن هناك تعزيزات دخلت خطوط المواجهة في أكثر من موقع وعلى أكثر من جبهة. إذن عدد من القيادات الحوثيين قتلوا خلال المواجهات الأخيرة، وهناك نحو 70 أسيرا المعلن عنهم حتى هذه اللحظة، بالإضافة إلى أن هناك قتلى وجرحى من الحوثيين وهناك أيضا قتلى وجرحى من الجانب الحكومي. هناك رغبة شديدة للقوات الحكومية في استعادة زمام المبادرة والتقدم باتجاه مناطق سيطرة الحوثيين، والحوثيون كذلك دفعوا بتعزيزات كبيرة للتوغل نحو مدينة تعز لكنهم لم يتمكنوا حتى هذه اللحظة. هذه هي آخر التطورات العسكرية وأبرز ما يمكن تفاصيله حتى هذه اللحظة. ديما،
0: شكرا جزيلا لك من عدن عمر المقرمي مراسل تلفزيون العربي. نستكمل المشهد والصورة من صنعاء معك علي الذهب. التفجيرات التي سمع صوتها في صنعاء وماذا يجري في صعدة، إضافة إلى ما تقوله جماعة أنصار الله الحوثيين علي؟
3: مرحبا نديمة. بخصوص الوضع الميداني، من الواضح أن هنالك اتساع في نطاق الضربات الجوية خلال الساعات الأخيرة والأيام الأخيرة. صنعاء تستهدف لأول مرة إلى جانب محافظات مثل عمران وإبليوم. خلال ساعات الليل كان هنالك قصف بغارات شنت على مواقع في صنعاء. تتحدث مصادر عسكرية أن هذه الغارات شنت على الاتجاه الجنوبي، سمع دوي انفجارات فيها في تلك الأثناء، وكانت هذه الغارات كما يبدو على مناطق في الاتجاه الجنوبي وجبال وسلسلة جبال النهدين، هذه السلسلة الجبلية التي دائما ما كانت تستهدف خلال فترات الحروب. الضربات التي شنت سواء فترة الحرب السعودية أو كذلك ما شنت من غارات أمريكية وكذلك إسرائيلية على هذه المواقع تحديدا. مصادر هنا تتحدث أنه لا أضرار بشرية أو مادية جراء هذا الاستهداف كما تقول، وفقط اكتفت بالإعلان أن هنالك غارات سعودية شنت على صنعاء بالتزامن مع غارات كانت شنت على محافظات مثل عمران وصعدة. وهنا صنعاء تصر على موقفها بشأن أن هذه الغارات التي تشن ليس هي من الطيران الحربي التابع للحكومة في عدن، وإنما يشنها الجانب السعودي، وتتهم الجانب السعودي بهذه الغارات وتقول بأنها ستصعد من عملياتها ردا على هذه الاعتداءات كما تصفها. الغارات شنت كذلك على مواقع قبل قليل تكثف، أو خلال ساعات اليوم تحديدا وإلى قبل قليل تكثف القصف تحديدا سواء بالمدفعية أو الصواريخ أو الغارات، وفق ما أعلنت وسائل الإعلام هنا التابعة لجماعة أنصار الله والسلطات في حكومة صنعاء على محافظة صعدة، حيث استهدفت نحو 6 مديريات تقريبا، وهي حيدان والظاهر وساقين وكذلك غمر ورازح ومنبه، بعدد من الغارات الجوية بصواريخ كذلك وبالمدفعية وفقا لما أعلن، إلى جانب غارات شنت على منطقة ميتم في محافظة إب. وكذلك تقول المصادر هنا بأن هذه الغارات تحديدا نتج عنها سقوط جريحين، إضافة إلى غارات على منطقة الدريهمي. وتقول المعلومات والبيانات الصادرة من هنا بأن بعض هذه الغارات استهدفت أعيانا مدنية منها شبكات اتصالات، ربما هنا ردا على رواية الحكومة التي أو الحكومة في عدن التي تتحدث أن الغارات تستهدف قدرات ومخازن أسلحة تابعة لقوات حكومة صنعاء، لأنه كان أعلن المتحدث باسم قوات الحكومة في عدن بأن الغارات التي استهدفت صنعاء أو استهدفت الصعدة استهدفت أهدافا كما يقول ذات قيمة عالية، هكذا جاء الموقف من الحكومة في عدن، لكن هنا الرواية تختلف طبعا، مع مواقف تتحدث عن استمرار التصعيد في الجبهات الداخلية. مصادر عسكرية هنا في صنعاء تقول بأن القوات التابعة لصنعاء تخوض مواجهات عنيفة في جبهة تعز، وتتحدث أن هذه الجبهة هي مهمة وضرورية بالنسبة لهم، لكن ويتحدثون أنهم يحرزون تقدما فيها، لكن لا بيانات رسمية مفصلة بخصوص سير المعارك في تعز أو خريطة السيطرة، وهنا ما يترك غموضا بشأن خريطة السيطرة وطبيعة الوضع الميداني في تعز في ظل تضارب الأنباء والمعلومات بشأن السيطرة تحديدا، أو أيضا كذلك بشأن ما يحدث ميدانيا في هذه الجبهة وغيرها من الجبهات.
0: شكرا جزيلا لك من صنعاء مراسل تلفزيون العربي علي الذهب، ومن أبخ في شمال جيبوتي معك الشافعي أبتدون. التصعيد الميداني في اليمن يخلق أزمات إنسانية عديدة منها النزوح واللجوء، دعنا في صورة ما يجري في مخيم أبخ.
2: نعم ديما، على الضفة الأخرى من باب المندب ونتيجة لتأثيرات وتداعيات الحرب في اليمن بين القوات الشرعية وأنصار الله الحوثيين، هنا في مدينة أبخ يستمر تدفق اللاجئين اليوميين اللاجئين اليمنيين بشكل شبه يومي إلى هذا المخيم. وفق مسؤولي هذا المخيم ديما هناك ضغط استثنائي، حيث صمم هذا المخيم لاستيعاب 5000 لاجئ يمني فقط، وكان هذا المخيم ديما يضم 2700 لاجئ يمني و 1500 لاجئ إريتري، لكن مع وصول أعداد جديدة من اللاجئين اليمنيين الذين يفوق عددهم أكثر من 3000 لاجئ يمني وفق المسؤولين الجيبوتيين ومسؤولي المنظمات الأممية، فإن هذا المخيم يواجه ضغطا استثنائيا، حيث هناك صعوبة شديدة في توفير الطعام وتوفير الرعاية الصحية وكذلك أيضا مستلزمات الصرف الصحي للاجئين اليمنيين في هذا المخيم. هذا المخيم أيضا يعاني اللاجئون من عدم توفر الخيام، حيث يطالبون بتوفير خيام لاستيعاب الأعداد الذين وصلوا إلى هذا المخيم في غضون الأيام الماضية. هناك أيضا لا يتوفر الرعاية الصحية في هذا المخيم، حيث يوجد فقط مستوصف واحد والذي لا يستطيع استيعاب الأعداد الهائلة من الذين يعانون من الأمراض المعوية والمعدية خاصة الإسهال. ديما حاليا تناشد السلطات الجيبوتية المجتمع الدولي بتوفير إغاثة عاجلة للاجئين الذين وصلوا إلى هذا المخيم، وما زال عدد كبير وفق السلطات الجيبوتية يتوقع أن يصلوا إلى هذا المخيم، فوفق الإحصاءات وتقديرات تشير إلى أن يزداد عددهم أكثر من 10,000 لاجئ يمني في هذا المخيم وسط ظروف شديدة وقاسية جدا في هذا المخيم. أيضا اللاجئون الذين أجريناهم لقاءات هذا اليوم يطالبون بتوفير مستلزمات الصرف الصحي، حيث هناك نقص شديد في تلك المستلزمات بالإضافة إلى توفير الطعام الجاهز. فالأمم المتحدة تشير إلى أنها توفر يوميا 10,000 وجبة ساخنة لكنها غير كافية بالنسبة للاجئين الذين وصلوا إلى هذا المخيم في الفترة الماضية. هناك أيضا ديما أعداد كبيرة من الأطفال الذين يعيشون أو وصلوا إلى هذا المخيم، فالغالبية من اللاجئين هم من الأطفال والنساء وفق تقارير وإحصاءات الأمم المتحدة. هناك وزارة التربية والتعليم الجيبوتية تحاول أن تستأنف العملية التعليمية بالنسبة للأطفال، فنسبة الأطفال الذين في سن الدراسة تقدر ب 400 طفل، فبدأت باستيعابهم وتوفير فصول دراسية لهم حتى لا تنقطع الدراسة عنهم، لكن هنا القدرات شحيحة والإمكانات محدودة. ديما
0: شكرا جزيلا لك من أبوخ شمال جيبوتي مراسل تلفزيون العربي الشافعي أبتدون. كشفت صحيفتا واشنطن بوست وفاينانشال تايمز نقلا عن مسؤولين أن البنتاغون يدرس إمكانية إرسال تعزيزات عسكرية بحرية إضافية إلى الشرق الأوسط خلال الأسابيع المقبلة، بالتزامن مع تلويح الرئيس الأمريكي باحتمال استئناف الضربات على إيران عقب انتخابات التجديد النصفي الشهر المقبل.
4: طاولة الرئيس ترامب تعج بالخيارات للتعامل مع إيران، أحدثها ثلاث حاملات طائرات قد تكون في طريقها إلى الشرق الأوسط برفقة مدمرات هجومية ومئات الطائرات وآلاف الجنود. تحرك يأتي قبل أسابيع قليلة من انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، وفي الوقت الذي يرفع فيه ترامب سقف تهديداته. صحيفة فاينانشال تايمز وواشنطن بوست تكشفان عن استعداد وزارة الحرب لتعزيز انتشار وجودها العسكري في المنطقة. أرقام وحدها تكشف حجم التحرك، ثلاث مجموعات قتالية لحاملات الطائرات ونحو 9,000 جندي قد ينضمون إلى القوات الموجودة في المنطقة، مع إمكانية أن ينضم إلى الحاملات الثلاث 20,000 جندي وما يصل إلى 150 طائرة مقاتلة. أما في البحر فالصورة أكثر وضوحاً، حاملة جورج واشنطن موجودة حالياً في بحر العرب، وجورج اتش دبليو بوش تتمركز في المحيط الهندي، أما ثيودور روزفلت فقد غادرت سان دييغو وبدأت رحلتها عبر المحيط الهادئ باتجاه المنطقة. حاملات الطائرات لم تكن وحدها من تحرك، البحرية الأمريكية دفعت أيضا بمجموعة ماكن آيلاند البرمائية التي تضم أكثر من 4,000 من مشاة البحرية والبحارة. توقيت حشد بحري استثنائي يقول مسؤولون لواشنطن بوست يأتي متزامنا مع رسائل شديدة الوضوح من الرئيس الأمريكي حذر فيها من إمكانية شن ضربات جديدة على إيران. لكن المفارقة هنا أن واشنطن ما تزال تبقي أمامها تفاوضا على الطاولة وخلفها قوة عسكرية ضخمة. كما اعتاد ترامب دوما على خلط الأوراق، أضاف إلى قائمة التوترات تهديدا آخر شديد اللهجة بضربة قاسمة لإيران إذا ثبت تورطها في حادثة فلاي دبي الشهيرة. المشهد الحالي خط رفيع يفصل الدبلوماسية عن قرع طبول الحرب في منطقة لا تحتاج واشنطن فيها إلى إعلان قرار الحرب كي توصل رسالتها. أحياناً يكفي أن تبدأ حاملة طائرات واحدة بالتحرك.
0: وينضم إلي من طهران مراسل تلفزيون العربي ياسر مسعود، ومن واشنطن مراسل تلفزيون العربي عماد الرواجدة. تحياتي لكما عماد. دعني أبدأ معك ونحن بانتظار الرد الإيراني على الرد الأمريكي على المقترح الأخير. حديث في الولايات المتحدة يدور عن إرسال تعزيزات وتلويح جديد من ترامب. دعنا في المعلومات التي يعني تسير بهذا الاتجاه.
5: نعم، المعلومات تقول بأن حاملة الطائرات ثيودور روزفلت، وهي حاملة طائرات مع مجموعة ضاربة، تحركت بالفعل من موانئ سان دييغو في ولاية كاليفورنيا يوم الأحد متوجهة إلى المنطقة. من المتوقع أن تصل مع نهاية نوفمبر، وهو موعد يبدو ملائما لخطط دونالد ترامب التي يقول بأنه سينهي الحرب من خلالها بعد انتهاء الانتخابات النصفية في 3 نوفمبر. إذن نحن نتحدث عن حاملة طائرات ستكون هناك بالضبط بعد انتهاء الانتخابات النصفية. ستزيد عديد القوات الأمريكية الموجودة هناك بمقدار 10,000 جندي على الأقل كما تقول المعلومات. هناك 50,000 جندي ديما في المنطقة الآن، 50,000 جندي أمريكي. ستكون هناك أيضا وحدة استكشافية للمارينز، الوحدة الاستكشافية 13 أيضا ستنتقل مع هذه المجموعة الضاربة. هذا يعني أن هناك أيضا قوات برية ستكون في طريقها إلى المنطقة، إضافة إلى ما نشر في اليومين الماضيين عن إرسال بطاريات صواريخ لكل من السعودية وقطر لنشرها بالقرب من مواقع الطاقة في هذين البلدين كإشارة من الولايات المتحدة على التزامها بأمن المنطقة في مواجهة الضربات الإيرانية. إذن هناك تحركات عسكرية كبيرة، والرئيس الأمريكي في تصريحاته يوم أمس يقول بأنه ربما يلجأ، أنه دمر المفاعل النووي الإيراني في الصيف الماضي، لكنه قال حسب تعبيره طبعا ربما يجب علينا أن نقوم بالعودة مرة أخرى إلى هناك وزيارتهم زيارة قصيرة، يقصد طبعا العمل العسكري. طبعا أعاد تكرار نفس الحديث عن أنه ليس هناك طرف للتفاوض معه في إيران، أن الإيرانيين هزموا، وكل ما إلى هذا من تصريحات نعرفها من دونالد ترامب، لكنه يركز على أنه قد يعود مرة أخرى في ظل مثل هذه التحركات. طبعا مثل هذا التوجه نحو العمل العسكري في رأي خبراء يزداد وجاهة مع تعقد المسألة الاقتصادية. كما تعلمين أسعار نفط برنت الثقيل الآن استقرت فوق أو ارتفعت 4 دولارات، حوالي 4.28% على 102 دولار. نفس العملية أو نفس الأمر ينطبق على نفط تكساس الوسيط الخفيف، أيضا هو مرتفع 92 دولار للبرميل. والرئيس الأمريكي يطالب الدول الأوروبية بإخراج مخزوناتها من الديزل، لأن الديزل مرتفع في الولايات المتحدة، ولا يبدو أن هناك أي حل لهذه المشكلة حتى الآن من قبل الرئيس الأمريكي، لم يطرح أي حلول. كان هناك حديث من بعض المشرعين بمنع التصدير لهذه المادة من الولايات المتحدة على الأسعار تنخفض، لكن خبراء الطاقة يقولون حتى هذا الإجراء قد يحل المشكلة على المدى القصير، لكن على المدى البعيد ستبقى الأسعار مرتفعة. ربما هذا ما يعزز توجه الرئيس نحو الخيار العسكري أكثر وأكثر، وإن كانت تسريبات من داخل البيت الأبيض تقول أنه أحيانا يبدو وكأنه غير متحمس، وفي أحيان أخرى يقول بأن هذا ربما هو الحل لإنهاء هذه المسألة. ديما،
0: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل تلفزيون العربي عماد الرواجدة، وإلى طهران معك ياسر مسعود. نتابع آخر التطورات الإيرانية سواء بخصوص احتمال تصعيد محتمل وتلويح به ما يجري في مضيق هرمز والمعلومات الإيرانية بصدده، وأيضا بخصوص العرض الإيراني للوكالة الدولية للطاقة الذرية السماح بدخول المنشآت النووية مقابل تخفيف العقوبات. تفضل
6: ديما. فيما يتعلق بالملف النووي دعيني أبدأ منه، وهو الشق الأخير من سؤالك، وذلك الذي نفته وكالة الأنباء الإيرانية بأن طهران لم تقدم أي عرض فيما يتعلق بدخول المفتشين، وأيضا فيما يتعلق حتى بأن يكون هناك إمكانية لأن يدخل هذا الملف بالمساومة مع الجانب الأمريكي، على اعتبار أن الموقف الإيراني وكما يبدو ديما هو بدأ صريحا إزاء التعاطي مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المرحلة بإمكانية أن يكون هناك صفقة، ولكن وفقا للمحددات والمقاسات الإيرانية التي أعلن عنها المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، حتى المبادرة التي تحدثت عنها طهران ديما بالرغم من أنه عدم الإعلان عن تفاصيلها وجزئياتها، ولكن يذهب الكثير إلى أنها لا تخرج عن ثلاث حزم أساسية. الأولى هي تلك المتعلقة بنهاية للحرب، وخاصة فيما يتعلق بلهجة الخطاب الأمريكية إزاء طهران وأيضا إزاء حلفائها في المنطقة، هذا من جانب. الجانب الآخر ذلك المتعلق بالأموال الإيرانية وأيضا رفع للعقوبات ورفع كامل للحصار مقابل فتح مضيق هرمز، والآخر هو ما يجري الحديث عنه إمكانية عقد صفقة بالملف النووي. ولكن الكثير يتحدث هنا وفي سياق المصادر ديما بأن البرنامج النووي الإيراني إيران تريد تأجيل مناقشته بعد التوصل إلى ما يتعلق بمضيق هرمز ونهاية الحرب. وأيضا الجزء الآخر الذي لا يزال مناقشته كما وفقا لبعض المصادر بأنه ذلك المتعلق تحديدا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الجانب العماني، والذي كما يبدو لا يرضي الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تسعى لإبقاء مسار في الجنوب من مياه مضيق هرمز، وهذا ما ترفضه بالطبع طهران ورفضته سابقا وتم الإعلان عنه من قبل الخارجية الإيرانية. في ذات الوقت وبموازاة كل هذا ديما، طهران ترصد كل التحركات، وهذا ما يؤكد عليه عسكريا خاصة فيما يتعلق بتعزيز البحرية الأمريكية في المنطقة، وهي تترقب أن يكون هناك احتمالية لعدوان ربما حتى يسبق الانتخابات الأمريكية وربما يأتي بعدها، وهناك استعدادات أمريكية على هذا الصعيد، وأن المسار الدبلوماسي هو مجرد وقت لكسب الوقت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية للاستعداد أن تمر الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن بموازاة هذا كل هذا الكلام يجري الحديث عنه ديما، لماذا؟ لأن هناك قناعة خاصة لدى التيار المتشدد بأن المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية هي قادمة، ولكن هناك محاولات لتأجيلها من خلال المسار الدبلوماسي، على اعتبار أن لا وجود لأي ثقة من قبل طهران بالولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا بالإدارة الحالية، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبالتالي حتى الآن يجري الحديث على سياقين، الأول هو أن طهران تدرس الرد الأمريكي، والثاني هي تستعد لكافة السيناريوهات العسكرية.
0: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل تلفزيون العربي ياسر مسعود. في قطاع غزة تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف قرى مناطق في قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخرين في قصف لقوات الاحتلال قرب دوار أبو مازن غربي مدينة غزة. ونتابع من دير البلح مع مراسل تلفزيون العربي عبد الله مقداد. استهدافات لقرى في مناطق متعددة في قطاع غزة، ضعنا في الصورة عبد الله.
7: مرحبا ديما. بلا شك وتيرة متواصلة من خروقات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ صباح اليوم، بدأتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ عمليات نزف موسعة في منطقة حي التفاح شمال شرق مدينة غزة، تبعتها عمليات إطلاق للنيران من قبل المسيرات الإسرائيلية باتجاه خيام النازحين المتواجدة من هذه المناطق. طبعا عملية النسف تمت في داخل المناطق الصفراء والتي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي لتدمير ما تبقى من منازل وأحياء سكنية في هذه المناطق. في وسط القطاع أيضا توغلت آليات عسكرية إسرائيلية في شمال مخيم البريج وفي المنطقة الشرقية أيضا لمخيم البريج وسط قطاع غزة تحت غطاء ناري كثيف من قبل الآليات العسكرية الإسرائيلية باتجاه منازل المواطنين والأحياء السكنية هناك. المنطقة الجنوبية من قطاع غزة أيضا شهدت إصابة 3 من الفلسطينيين بينهم طفلة وصفت جراحها بالخطرة جراء إطلاق الرصاص من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في هذه المناطق باتجاه خيام النازحين. وصل المصابون إلى مستشفى ناصر الحكومي في مدينة خان يونس. إلى الغرب من مدينة غزة كانت في منطقة أنصار تحديدا هناك غارة من مسيرة إسرائيلية على تجمع للمواطنين أثناء توجههم إلى صلاة الجمعة. استشهد شاب فلسطيني جراء استهدافه بصورة مباشرة من قبل المسيرات. تمت قبل قليل عملية تشييعه من مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة. وبالتالي نحن نتحدث ديما عن مسلسل مستمر ومتواصل من الخروقات الإسرائيلية، عن اعتداءات لا زالت مستمرة ومتواصلة، وعن خروقات تتسع بصورة أكبر في ظل استمرار أيضا بتزامن مع ذلك في ظل استمرار الأزمة الإنسانية الكبيرة داخل قطاع غزة وتأثيراتها الكبيرة والعميقة على المشهد الحياتي والإنساني داخل القطاع.
0: من دير البلح مراسل تلفزيون العربي عبد الله مغداد، شكرا جزيلا لك. إلى الضفة الغربية حيث شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات دهم في عدة محافظات بالضفة الغربية أسفرت عن اعتقال نحو 10 مواطنين فلسطينيين. وأثقت مشاهد اقتحام قوات الاحتلال بلدة عنبتة بطول كرم وسط انتشارها في محيط منازل المواطنين بالتزامن مع اقتحامات واعتقالات شملت مناطق أخرى. انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من جنوب قرية المغير شرق رام الله بالضفة الغربية عقب عمليات اقتحام شهدت اعتداء مستوطنين على منازل لأهالي المنطقة. واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا خلال اقتحامها. كما منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأهالي من الوصول إلى أراضيهم وقطف ثمار الزيتون ببلدة بيتا جنوبي نابلس بالضفة الغربية. أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت مداخل المنطقة ومنعت المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وقطف محصول الزيتون بالتزامن مع موسم القطاف. وهاجم مستوطنون مزارعين فلسطينيين خلال قطافهم لثمار الزيتون في قرية قراوة بني حسان قرب مدينة سلفيت. وقام المستوطنون بتحطيم مركبات المزارعين ومطاردتهم في أراضيهم وإجبارهم على مغادرتها لمنعهم من قطف الزيتون. في غضون ذلك قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا 2051 اعتداء بحق المواطنين وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال أيلول سبتمبر الماضي. وبيّنت الهيئة في بيان أن الاعتداءات توزعت بواقع 1400 اعتداء نفذتها قوات الاحتلال و647 اعتداء على يد مستوطنين. أشارت الهيئة إلى أن الاعتداءات تركزت في محافظة رام الله والبيرة بواقع 506 اعتداءات تلتها نابلس والخليل وجنين ومناطق أخرى. وسنتابع تفاصيل هذه الاعتداءات المتعددة في الضفة الغربية من رام الله مع مراسل تلفزيون العربي عميد شحادة. عميد، موسم القطاف وبدايته يعني مزيد من الاعتداءات والإزعاجات والانتهاكات سواء لقوات الاحتلال أو للمستوطنين، فحدثنا عن هذا الموسم وما يجري في بدايته.
8: ديما، هذا أهم موسم زراعي للفلاحين الفلسطينيين في الضفة الغربية على امتداد الضفة الغربية، الموسم الأهم الذي يجتمع فيه الناس وينتظرونه لمدة عام، وتكون هناك فعاليات ويكون هناك سعادة كبيرة في الوصول إلى الأراضي. ولكن هذا العام بداية الموسم في بعض المناطق التي بدأ فيها الموسم مبكرا مثل بيتا وقرى جنوب نابلس ومناطق في رام الله، وكذلك الحال في منطقة سلفيت، قرر الأهالي اليوم أن يصلوا إلى أراضيهم لقطف ثمار الزيتون، ولكن لم يستطيعوا ذلك. وهذا شيء بالنسبة للمزارعين الفلسطينيين شيء كبير جدا أن لا يستطيعوا أن يقطفوا ثمار الزيتون. في كل المناطق التي وصل إليها المزارعون اليوم كان هناك مستوطنون في انتظار المزارعين الفلسطينيين. نتحدث عن 5 إصابات سواء في نابلس، تركزت الإصابات في منطقة نابلس وسلفيت، الإصابات كانت في اعتداء للمستوطنين على المزارعين. في بيتا جنوب مدينة نابلس المزارعون منذ الأمس العائلات دعت نشطاء أجانب ومتطوعين لمرافقتهم إلى منطقة جبل العرمي، لأنهم يعرفون أن المستوطنين سيهاجمون المزارعين في هذه المنطقة، وهو ما جرى بالفعل. بمجرد أن وصل المزارعون والنشطاء الأجانب إلى منطقة جبل العرمي سمعوا إطلاق نار، المستوطنون بدأوا بإطلاق النار وهاجموا المزارعين، ثم اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي الجبل وقام بإطلاق قنابل الغاز وطرد المزارعين ومنعهم من نقل مركباتهم التي وصلوا فيها مع النشطاء الأجانب إلى منطقة جبل العرمي، ومنعهم من استكمال قطف ثمار الزيتون. عادوا إلى منازلهم وأصيب مواطن في اعتداء للمستوطنين في بيتا جنوب مدينة نابلس، قبل أن يصاب مواطن آخر مسن في دير شرف غرب مدينة نابلس. كان مجموعة من المواطنين وصلوا إلى أراضيهم، هاجمهم المستوطنون، اعتدوا عليهم بالضرب المبرح، عائلة كاملة تم نقلها بواسطة الهلال الأحمر، وصل أحدهم إلى المستشفى ولم يتمكنوا من الاستمرار بعمليات قطف الزيتون. في منطقة قلقيلية أيضا قبل قليل ديما 3 مواطنين أصيبوا باعتداء للمستوطنين عليهم في عزون شرق مدينة قلقيلية، كانوا في أراضيهم يقطفون الثمار عندما تعرضوا للهجوم. يبدو أن هناك قرار لدى المستوطنين ولدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأن يكون هذا العام عام مختلف من ناحية الصعوبة والسيطرة على أراضي الفلسطينيين وعلى أشجارهم، ليس فقط على الأراضي، لأن هناك تنظيم واضح وممنهج أن يكون هناك الهجمات كلها التي تركزت في الضفة الغربية. اليوم نتحدث عن أكثر من 10 مناطق فيها نفس الهجمات على قاطفي الزيتون، بدءا من المغير شمال شرق رام الله إلى بيتا وبورين وجماعين وعوريف وعصير القبلية جنوب مدينة نابلس، وأيضا عزون شرق القيلية وقراوة بني حسان التي هاجم المستوطنون المزارعين في هذه المنطقة في قرب مدينة سلفيت وقاموا بتحطيم مركباتهم، وكذلك الحال في ديرستيا وحارس وفرخة. كل هذه المناطق في 4 محافظات رام الله ونابلس وقلقيلية وسلفيت تعرض المزارعون لهجمات منسقة من المستوطنين الذين يريدون تحويل حياة المزارعين الفلسطينيين إلى جحيم. طبعا سبق هذا الأمر أن سلطات الاحتلال كانت قد قررت في آخر شهر تحديدا قبل انطلاق موسم زيتون بشهر واحد فقط، كانت كل يوم تصدر قرارات عسكرية لقطع 1000 أشجار الزيتون. تركزت عمليات الخلع والتجريف لأشجار الزيتون في منطقة جنين على وجه التحديد، ولكنها أيضا شملت مناطق في رام الله، وبالتالي كل يوم هناك قرارات عسكرية كانت ل تدمير أشجار الزيتون. واليوم يكمل المستوطنون المهمة التي بدأتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ويمنعون الفلسطينيين من الوصول لأراضيهم لقطف ثمار الزيتون. الأمر لا يتعلق فقط بثمار الزيتون إنما بالأرض بحد ذاتها، لأنهم يريدون سلخ المواطن الفلسطيني عن أرضه، وبالتالي يمنع من الخروج من قريته باتجاه الجبال لجني محصول الثمار، ويسيطر في المقابل المستوطنون على هذه الأراضي ويسرقون الثمار ويلتقطون لبعضهم الصور وهم يقلدون الفلسطينيين بالطريقة التي كان الفلسطينيون ينشرون فيها صورا عن فعاليات هذا الموسم. أصبح المستوطنون هم الذين ينشرون والفلسطيني لا يستطيع الوصول إلى أرضه ديما.
0: من رام الله مراسل تلفزيون العربي عميد شحادة، شكرا جزيلا لك. أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام خلال زيارته قضاء النبطية جنوبي لبنان عودة مؤسسات الدولة إلى عملها في المنطقة.
9: وأنا هنا اليوم للتأكيد على عودة مؤسسات الدولة إلى عملها، ف فهي جزء أساسي من عودة الحياة إلى هذه المدينة العزيزة، وسوف تكون في خدمة دعم صمود أهلها الطيبين وتثبيت بقائهم في أرضهم.
0: معنا من محيط المنصوري في جنوب لبنان مراسلة تلفزيون العربي جويس الحاج خوري، إلى جانب حضور السلام وحديثه. جويس، تابعنا الوقفة معك في ساعات سابقة في النبطية الفوقة ومطالبات السكان، دعينا في المشهد بمجمله، سواء بما قام به السلام أو تحدث به وما يريده الأهالي حقيقة في الجنوب.
10: السكان يريدون ديما بشكل أساسي حضور الدولة اللبنانية، ولكن الحضور الفعلي للدولة اللبنانية ولمؤسساتها وعلى رأسهم الجيش اللبناني، هذا ما نقله السكان الذين التقوا بشكل عابر رئيس الحكومة وحتى كذلك الأمر المسؤولين المحليين، وهذا ما عبر عنه السكان خلال المقابلات التي أجريت معهم. يريدون تثبيت وجود الجيش اللبناني بكثافة في القرى والبلدات الجنوبية، تحديدا القرى التي تعتبر محتلة بالنيران مثل النبطية الفوقة، ولكن أيضا المناطق الأخرى التي تتعرض لاعتداءات إسرائيلية متواصلة منها ميفدون وغيرها من القرى والبلدات في قضاء النبطية كما في مجمل الجنوب اللبناني. يعتبرون بأن هذا الحضور للجيش وللقوى الأمنية يبعث إلى الطمأنينة لدى هؤلاء ويعيد الأمور إلى ما كانت عليه ويعيد الحياة وإن بشكل خجول إلى هذه القرى والبلدات الجنوبية. رئيس الحكومة وعد بالعمل وقال بأن هناك مسار دبلوماسي حثيث يجري العمل عليه لتثبيت وقف إطلاق النار من خلال المسار الذي اختارته الدولة اللبنانية، وهو مسار التفاوض المباشر مع الجانب الإسرائيلي، وإن كان هذا المسار ديما حاليا معلق أو يتأخر بعض الشيء، ولكن لبنان يعتبر، وهذا ما كرره رئيس الحكومة، أنه أمام فرصة في من خلال هذا المسار الدبلوماسي لتحقيق ما يريده لبنان من استقرار ومن وقف الاعتداءات الإسرائيلية. ولكن إلى جانب ذلك كان هناك تأكيد من قبل رئيس الحكومة على أن لبنان يجب أن يفصل مساره عما يجري في المنطقة، لأن أي تسوية قد تحصل قد تكون على حساب لبنان، وهذا ما تخشاه الدولة اللبنانية وما عبر عنه رئيس الحكومة. في موازاة هذه المواقف السياسية وهذا المسار السياسي والدبلوماسي، كان هناك تأكيد ورغبة واضحة من قبل الحكومة اللبنانية على التواجد على المستوى الإنمائي والاجتماعي في جنوب لبنان، ومن النبطية كانت الانطلاقة بإطلاق عدد من المشاريع تحديدا فيما يتعلق بالبنى التحتية، وإنما أيضا بإعادة تأهيل المراكز الأمن العام ومراكز القوى الأمنية في هذه المناطق لأنها تثبت حضور ووجود الدولة اللبنانية، ووعد بمزيد من المشاريع في هذا الإطار. هذا على مستوى زيارة رئيس الحكومة. على مستوى الاعتداءات الإسرائيلية، نواكب وتستمر هذه الاعتداءات في هذه الأثناء مجددا عمليات تمشيط باتجاه مجد الزون. كان هناك غارة إسرائيلية شنتها المقاتلات الحربية على المنصوري، إضافة إلى قصف مدفعي على بيوت السياد، وكذلك الأمر تفجير كبير نفذ القوات الإسرائيلية في مشاع المنصوري، وبالتالي تتوالى الاعتداءات الإسرائيلية على الرغم من محاولة الدولة اللبنانية تثبيت تواجدها هنا في هذه المنطقة.
0: شكرا جزيلا لك من المنصوري في جنوب لبنان مراسلة تلفزيون العربي جويس الحاشوري. قال قائد قوات سلام تيغراي الموالية للحكومة الإثيوبية إن قواته تقترب من بسط سيطرتها على أقليم تيغراي بالكامل. يأتي ذلك بينما تشهد منطقة القرن الأفريقي أزمة دبلوماسية، حيث قررت كل من أسمرة والقاهرة اتخاذ خطوات تصعيدية ضد أديس أبابا عقب توجيهها اتهامات للعاصمتين بقيادة أعمال تضر الأمن القومي الإثيوبي.
11: توترات في القرن الأفريقي تنتقل من الميدان إلى الساحات الدبلوماسية، ونقطة الارتكاز لا تزال إقليم تيغراي شمالي الأراضي الإثيوبية، إذ رفعت إثيوبيا من حدة خطابها تجاه كل من إريتريا ومصر والسودان، موجهة اتهامات تتباين درجة قوتها بشأن دعم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.
12: إرتران يمرر في اللاغوت.
11: إغلاق سفارات وطرد دبلوماسيين خطوات متبادلة بدأتها أديس أبابا بإغلاق سفارتها في أسمرة ومطالبتها 10 دبلوماسيين إريتريين ودبلوماسيا مصريا بمغادرة أراضيها. وتماشيا مع مبدأ المعاملة بالمثل، أعلنت أسمرة قطع العلاقات الدبلوماسية مع أديس أبابا، فيما أمهلت القاهرة مستشار السفارة الإثيوبية فترة محدودة من أجل المغادرة، وعطفا على أزمة عميقة ممتدة بشأن سد النهضة، اتهم مسؤولون مصريون نظام أبي أحمد بمواصلة تعليق أزماته على من هم خارجه، محاولة لرأب الصدع أعلنت عنها المفوضية الإفريقية، مؤكدة الاستعداد للتدخل من أجل نزع فتيل التوتر وبدء حوار بالتشاور مع الدول المعنية. لكن الميدان ينذر باتساع ساحة الاقتتال الداخلي قبيل التمكن من خفض التصعيد الإقليمي، فالجبهة الشعبية التي عادت للقتال منهية عمليا ترتيبات اتفاق بريتوريا الموقع قبل سنوات لا تزال تشن هجماتها داخل الإقليم وخارجه، مدعومة بتحالف سباعي يمثل أطرافا عدة بالمعارضة الإثيوبية، فيما قائد قوات سلام تيغراي الموالية لأديس أبابا يعلن تقدم قواته إلى جانب الجيش الفيدرالي وقرب بسط السيطرة. وبين هذا وذاك يؤكد الطرفان الحرص على تخفيض معاناة المدنيين، بينما الهجمات تمتد من مطارات ومواقع عسكرية داخل إقليم تيغراي إلى سماع دوي انفجارات ولأول مرة في مواقع قرب وزارة الدفاع في قلب العاصمة.
0: تنطلق اليوم في مدينة العالمين الجديدة بمصر 3 فعاليات إفريقية رفيعة المستوى، تشمل منتدى العالمين إفريقيا وقمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية النيباد والاجتماع التنسيقي 8 لمنتصف العام للاتحاد الإفريقي. يشارك في الفعاليات الإفريقية 3 أكثر من 20 رئيسا للدول والحكومات وممثلو القطاع الخاص والمؤسسات المالية والاستثمارية، إلى جانب قادة بارزين من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية وفاعلون رئيسيون يقودون التحول في أحرج قطاعات إفريقيا. ونتابع هذه الفعاليات 3 رفيعة المستوى من العالمين مع مراسل تلفزيون العربي أحمد حسين. أحمد، كم التوتر ما بين مصر وإريتريا وإثيوبيا حاضر في العالمين؟
13: نعم ديما، بالطبع التطورات الأخيرة الدبلوماسية بين مصر و إثيوبيا لها نصيب من الأحاديث التي تجري هنا في العالمين على هامش الفعاليات الإفريقية الثلاث التي انطلقت صباح هذا اليوم، ابتداء بمنتدى العالمين إفريقيا، وهو منتدى ينظم للمرة الأولى ويخصص لمناقشة أبرز القضايا المرتبطة بالتنمية في القارة والقضايا الاقتصادية وما يرتبط بها من تحولات ومتغيرات في واحدة من أفقر القارات في العالم. بالطبع كان هنالك رد مصري على الخطوة التي قامت بها إثيوبيا بإعلان الخارجية الإثيوبية أحد أفراد البعثة الدبلوماسية المصرية بأنه شخص غير مرغوب فيه وطلبته بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة. القاهرة أيضا طلبت من مستشار بالسفارة الإثيوبية مغادرة العاصمة المصرية، وقالت إنها تأسف لقرار الخارجية الإثيوبية. وهذه التطورات تحدث للمرة الأولى حتى منذ أن بدأ النزاع بين القاهرة وأديس أبابا حول مسألة سد النهضة منذ العام 2011، وحتى الآن لم تقدم القاهرة على خطوة دبلوماسية من هذا النوع بإعلان أحد أفراد السفارة الإثيوبية شخصا غير مرغوب به. وتأتي هذه أيضا التطورات بعد سلسلة من الهجمات الإعلامية المتبادلة بين الدولتين، سواء على مستوى رئيس الأركان الإثيوبي أو على مستوى وزيري الخارجية المصري ووزير الموارد المائية والري. لكن غدا هنالك اجتماعات على مستوى القمة في العالمين، هنالك حضور كبير لعدد من رؤساء الدول الإفريقية أبرزهم الرئيس الجزائري ورئيس جنوب إفريقيا والسنغال ونيجيريا والصومال وعدد آخر من كبار المسؤولين عن المؤسسات المالية والتنموية لمناقشة ملفات مرتبطة كما ذكرت بمسألة التنمية في أفريقيا. لكن وأنت سألتي ديما عن ظهور أو يعني التوترات بين البلدين، يتواجد أيضا كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس في هذا المنتدى، وبالطبع سيكون هنالك مناقشات حول التوترات في منطقة القرن الأفريقي، خاصة أنها واحدة من الملفات التي يعمل عليها بولس.
0: من العالمين مراسل تلفزيون العربي أحمد حسين، شكرا جزيلا لك. تتواصل المظاهرات وسط العاصمة الإسبانية مدريد، ويعتصم نحو 1000 متظاهر منذ أسبوع، وذلك في أعقاب إخراج سيدة من منزلها الذي عاشت فيه طوال 7 عقود. يطلب المحتجون بتحرك عاجل إزاء أزمة السكن في البلاد وبضمانات سكنية طويلة الأمد ودعم الشباب الباحثين عن مسكن. تزامنت الاحتجاجات مع استعداد البرلمان الإسباني للتصويت على مرسومين حكوميين يهدفان إلى معالجة أزمة الإيجارات واتخاذ إجراءات للتخفيف من تداعيات ارتفاع تكاليف السكن. ونتابع التطورات من مدريد مع مراسل تلفزيون العربي معاذ حامد. تحياتي معاذ، إذن تستمر المظاهرات في برلين برغم أن مشروعين سيطرحان للبرلمان مدريد، عفوا، تفضل معاذ.
14: نعم، في الحقيقة ديما هذه المظاهرات طبعا مستمرة، والاعتصام الموجود وسط مدريد هو معتصم مستمر هذا الاعتصام. السبب الرئيسي هو أن البرلمان يناقش في هذه اللحظات هذين القانونين، ولكن حتى هذه اللحظة الأغلبية وهي المعارضة الإسبانية ستصوت ضد القانون، إضافة إلى حزب جونتس الكتالوني المناصر للاستقلال الذي رفض بدوره هذا القانون. بالتالي بعدد الأصوات سيسقط هذا القانون بمجرد التصويت تحت قبة البرلمان، وهو خلال تقريبا 3 ساعات القادمة سيتم طرحه. الحكومة الإسبانية تقول أنها ستمضي قدما في طرح هذا القانون لوضع من يضعون العراقيل أمام مسؤولياتهم أمام الشعب الإسباني. في هذه الحالة الحزب الشعبي إضافة إلى الحزب المتطرف فوكس وحزب جونتس الكتالوني الذي أعلن بدوره التصويت ضد هذا المشروع. يمتلك حزب جونتس الكتالوني نحو 6 مقاعد داخل البرلمان، وهي المقاعد التي تلزم الحكومة الإسبانية لتمرير هذا القانون. بطبيعة الحال الاحتجاجات متواصلة. المصادر في الحزب الاشتراكي الحاكم تقول أن الوضع غير مقبول، وأن الرئيس الوزراء الإسباني يفكر بالدعوة إلى انتخابات مبكرة في حال فشل تمرير هذه القوانين مساء هذا اليوم في أواخر نوفمبر القادم. دعينا نذكر أن الانتخابات العامة النيابية سوف تجري في شهر مايو من العام القادم عام 2027، لكن الأزمات المتلاحقة التي عصفت بها الحكومة تحديدا رفض حزب جونتس الكتالوني التصويت في العديد من القوانين للحكومة الإسبانية جعل العمل تحت قبة البرلمان شبه مستحيل، ولم تمر أي من القوانين الكثيرة خلال 6 أشهر الماضية. بالتالي المصادر تقول أن قيادات في الحزب الاشتراكي يحثون رئيس الوزراء الإسباني على الدعوة إلى انتخابات مبكرة في حال فشل التصويت مساء هذا اليوم. نحن سوف نتابع. نقابة المستأجرين دعت إلى استمرار المظاهرات لهذا اليوم واستمرار الاعتصامات، إضافة إلى الدعوة إلى مظاهرات يوم غد. الحكومة المحلية الإسبانية في مدريد، الحكومة المحلية المحسوبة على اليمين وبلدية مدريد، توجهت نحو إلى القضاء الإسباني يوم أمس لإجبار الحكومة المركزية على إخلاء المتظاهرين من أماكنهم التي يعتصمون بها. عدوى هذه الاعتصامات انتقل إلى عدد من المدن الإسبانية، منها برشلونة التي يتظاهر فيها المتظاهرون الآن في هذه اللحظات أمام مقرات حزب يونتس الكتالوني، لأنهم سوف يعطلون هذا القانون وسوف يمنعون التوصل إلى ما تطالب به نقابات المستأجرين. ديما إليك.
0: شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل من مدريد، مراسل تلفزيون العربي معاذ حامد. أنوه مشاهدينا للعاجل نقلا عن وزير الخارجية الباكستاني، اجتماع في الرياض قريبا للجنة الدفاع السياسي الاستراتيجي بموجب اتفاق مكة. إذن وزير الخارجية الباكستاني يعلن عن اجتماع سيعقد في العاصمة السعودية الرياض قريبا للجنة الدفاع السياسي الاستراتيجي بموجب اتفاق مكة، وهو الاتفاق الدفاعي المشترك ما بين باكستان والسعودية.

نتابع مشاهدينا معكم هذه الصور التي تردنا من فرنسا، تحديدا من العاصمة الفرنسية باريس، حيث أغلقت نحو 400 مدرسة ثانوية في أنحاء فرنسا، أو أغلقت يوم الجمعة بسبب احتجاجات طلابية مستمرة منذ أسبوع. خلال هذه الاحتجاجات أصيب عشرات الموظفين، وأوقفت الشرطة على إثرها نحو 2000 شخص بحسب الأرقام الرسمية. إذن هذه الصور من باريس والاحتجاجات الطلابية مستمرة. أختم الآن الظهيرة، وبعد قليل ساعة إخبارية جديدة مع خالد الغرابلي. إلى اللقاء.

0: خلال ال 11 12 سنه اللي فاتوا الزياده رهيبه.
1: لما ابتدي ان انا اخد المخدر بقى بلاقي نفسي ان انا في انتعاش وفي نشوه جميله جدا، بس المواد المخدره الموجوده دلوقتي حاجه مفزعه.
2: احنا قاعدين ببره معليها عشان ده بتاع المسواد، احنا عايزين العيل اللي معاه 50 جنيه لو قلت له روح اقتل امك هيروح يقتل امك.
0: مثلا عند التاجر 10 كيلو هيروين، فال10 دول يعيد تدويرهم فيبقوا 150 كيلو. ما اعرفش بقى جواه ايه.
3: مهمة صحفية، ثمن الجرعة، وجه المخدرات المتغير في مصر. الليلة 7:30 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
4: الآن يصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة التي نتواجد فيها، يشهر جنود الاحتلال الإسرائيلي السلاح في وجهنا. الآن جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق الكاميرا لمنع التلفزيون العربي من الإسرائيلي.
3: في عالم سريع الإيقاع يولد الخبر في لحظة ويختفي في أخرى، وبين ضجيج الأخبار ننتقي المعلومة ونقدمها كما تستحق. منصاتنا تقف عند جوهر الحدث، تسأل، تتحقق وتضيء الزوايا المظلمة. تابعونا على منصات التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة، قصة إنسان ومكان. نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، ونبدأ بأبرز العناوين. القوات الحكومية اليمنية تعلن تنفيذ سلسلة غارات على تجمعات لأنصار الله الحوثيين في تعز، والجماعة تشن هجمات على مواقع في عدن. تقارير أمريكية تكشف عن خطط للبنتاغون لإرسال آلاف الجنود والمقاتلات إلى الشرق الأوسط، وترامب يعد من جديد بنهاية سريعة للحرب مع إيران. قوات الاحتلال الإسرائيلي تداهم مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة، اعتداءات للمستوطنين على المزارعين، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان توثق أكثر من 2000 اعتداء خلال شهر سبتمبر فقط. توتر بين أثيوبيا وإريتريا ومصر، قطع علاقات وطرد دبلوماسيين. المفوضية الإفريقية تدعو إلى ضبط النفس، وقوات موالية للحكومة الإثيوبية تعلن اقتراب بسط سيطرتها على إقليم تيغراي بالكامل.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام. نبدأ من التصعيد الميداني في اليمن، معارك عنيفة على العديد من الجبهات، ضرب لصنعاء وأيضا لعدن. وأعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذ 20 غارة وصفتها بالدقيقة والمركزة خلال الساعات الماضية، استهدفت تحركات وتعزيزات وعناصر وعربات وأليات عسكرية تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في مناطق عدة من محافظة تعز.
1: ميدان مشتعل في اليمن، مواجهات عسكرية متصاعدة على أكثر من جبهة وسط تداعيات أمنية وإنسانية تزداد تعقيدا. تعز الجبهة الأكثر سخونة، القوات الحكومية اليمنية أعلنت تنفيذ عدد كبير من الغارات المركزة والدقيقة خلال الساعات الماضية، استهدفت تحركات وتعزيزات وتجمعات وعناصر وعربات وآليات عسكرية تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في عدد من جبهات المحافظة. إلى جانب تعز دوت انفجارات في صنعاء وصعدة وعمران، فيما قالت وسائل إعلام تابعة للجماعة إن الانفجارات ناجمة عن غارات جوية سعودية، في حين أفادت مصادر محلية بأن جماعة أنصار الله الحوثيين شنت هجوما استهدف مواقع في مديرية البريغا بمدينة عدن. ميدان يشتعل على وقع مشهد إنساني يزداد تعقيدا يوما بعد آخر. عدد النازحين المسجلين رسميا في اليمن يرتفع إلى نحو 197,000 شخص، يشكلون 29,519 أسرة في 10 محافظات وفق أحدث تقرير للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين. الوحدة حذرت من اتساع الفجوة الإنسانية نتيجة استمرار التصعيد العسكري وتدهور الأوضاع الأمنية. مع تصاعد المعارك في تعز، عبر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن عن قلقه البالغ حيال تصاعد حدة القتال في محافظة تعز، وأشار إلى تلقيه تقارير تفيد بسقوط ضحايا وتضرر البنية التحتية وإغلاق طرق، ما يحد قدرة السكان على مغادرة مناطق القتال. المسؤول الأممي أكد أيضا أنه على تواصل وثيق مع الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين بشأن الخطوات اللازمة لاحتواء الوضع في تعز على وجه السرعة وضمان حرية حركة المدنيين. في تعز حيث تتقاطع خطوط النار مع طرق المدنيين، يتسع المشهد بين تصعيد عسكري ومساع لاحتوائه، فيما تبقى كلفة الحرب مفتوحة على مزيد من التداعيات.
0: كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية وفاينانشال تايمز البريطانية نقلا عن مسؤولين أن البنتاغون يدرس إمكانية إرسال تعزيزات عسكرية بحرية إضافية إلى الشرق الأوسط خلال الأسابيع المقبلة، بالتزامن مع تلويح الرئيس الأمريكي باحتمال استئناف الضربات العسكرية على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي الشهر المقبل.
2: نزحنا من الطيران كان يقصف أولنا ورانا ورجعنا هربنا من مقبنا جهة المخا.
3: طاولة الرئيس ترامب تعج بالخيارات للتعامل مع إيران، أحدثها ثلاث حاملات طائرات قد تكون في طريقها إلى الشرق الأوسط برفقة مدمرات هجومية ومئات الطائرات وآلاف الجنود. تحرك يأتي قبل أسابيع قليلة من انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، وفي الوقت الذي يرفع فيه ترامب سقف تهديداته. صحيفة فاينانشال تايمز وواشنطن بوست تكشفان عن استعداد وزارة الحرب لتعزيز انتشار وجودها العسكري في المنطقة. أرقام وحدها تكشف حجم التحرك، ثلاث مجموعات قتالية لحاملات الطائرات ونحو 9,000 جندي قد ينضمون إلى القوات الموجودة في المنطقة، مع إمكانية أن ينضم إلى الحاملات الثلاث 20,000 جندي وما يصل إلى 150 طائرة مقاتلة. أما في البحر فصورة أكثر وضوحاً، حاملة جورج واشنطن موجودة حالياً في بحر العرب، وجورج اتش دبليو بوش تتمركز في المحيط الهندي. أما ثيودور روزفلت فقد غادرت سان دييغو وبدأت رحلتها عبر المحيط الهادئ باتجاه المنطقة. حاملات الطائرات لم تكن وحدها من تحرك، البحرية الأمريكية دفعت أيضا بمجموعة ماكن آيلاند البرمائية التي تضم أكثر من 4000 من مشاة البحرية والبحارة. توقيت حشد بحري استثنائي، يقول مسؤولون لواشنطن بوست، يأتي متزامنا مع رسائل شديدة الوضوح من الرئيس الأمريكي، حذر فيها من إمكانية شن ضربات جديدة على إيران. لكن المفارقة هنا أن واشنطن ما تزال تبقي أمامها تفاوضا على الطاولة، وخلفها قوة عسكرية ضخمة. كما اعتاد ترامب دوما على خلط الأوراق، أضاف إلى قائمة التوترات تهديدا آخر شديد اللهجة بضربة قاسمة لإيران إذا ثبت تورطها في حادثة فلاي دبي الشهيرة. المشهد الحالي خط رفيع يفصل الدبلوماسية عن قرع طبول الحرب في منطقة لا تحتاج واشنطن فيها إلى إعلان قرار الحرب كي توصل رسالتها. أحياناً يكفي أن تبدأ حاملة طائرات واحدة بالتحرك.
0: وبالعودة إلى الملف اليمني، وزير الخارجية الباكستاني كشف عن اجتماع في الرياض سيعقد قريبا للجنة الدفاع السياسي الاستراتيجي بموجب اتفاق مكة. ينضم إلينا من إسلام آباد مراسل التلفزيون العربي بلال الأصل. مرحبا بك بلال. بلال، نريد أن نعرف ما هو المتوقع، ما الذي ينتظر من هذا الاجتماع في ظل طبعا ما نشهده على الأرض من تصاعد كبير في حدة المواجهات في اليمن.
4: بالفعل خالد، هناك مواجهات لا تزال تحتدم يوما تلو الآخر في اليمن، وبالتالي هناك تحركات باكستانية وأيضا تركية وكذلك سعودية في هذا الملف. يأتي هذا التصريح في هذا السياق، لا سيما وأن هذا التصريح سبقه أيضا زيارة لرؤساء أركان جيوش الدول الثلاث، المملكة العربية السعودية وتركيا وكذلك باكستان في الرياض الأسبوع المقبل. وهذا الاجتماع سيكون مختلفا، إذ سيكون أو سيتركز على اجتماع وزراء خارجية هذه الدول. سيكون هناك أيضا أو هذا الاجتماع بالدرجة الأولى اجتماع استراتيجي سياسي ودفاعي أيضا، يضم وزراء الخارجية إلى جانب أيضا وزراء الدفاع لهذه الدول. يأتي ذلك خالد في سياق التعزيزات المشتركة ضمن اتفاق مكة الموقع بين هذه الدول الثلاث في إطار التصدي للهجمات الحوثية على المملكة العربية السعودية، وهذا ما تنص عليه على ما يبدو اتفاقية مكة التي لم تنشر بنودها حتى هذه اللحظة، لكن بين حين وآخر كانت باكستان تذكر بعض البنود المتعلقة بالدفاع المشترك بين هذه الدول، لكن التفاصيل لا تزال غامضة، خاصة تلك التي تتعلق إلى أي حد أو إلى أي مدى يمكن أن تذهب هذه الدول في الدفاع عن نفسها. وبالتالي لا تزال أو لا يزال من المبكر الحديث عن تفاصيل هذه الاجتماعات، لكن على ما يبدو أنها تأتي في إطار التحشيدات السياسية وكذلك الدبلوماسية، ربما لإقناع بعض الدول الأخرى للتصدي لهجمات الحوثيين في اليمن. وأيضا لم يكشف خالد كثيرا من التفاصيل عن يعني ما تمخضت به اجتماعات رؤساء الأركان الأسبوع الماضي، وبالتالي نشهد تحركا سياسيا وآخر عسكريا بالتزامن مع التصعيد الجاري في اليمن، وربما يكون هناك إعلانات صريحة من قبل هذا التحالف ربما خلال الفترة المقبلة. لكن حتى هذه الساعة كما ذكرت من المبكر الحكم على نتائج هذه الزيارات أو التوقع بما ستؤول إليه الأحداث في الفترة المقبلة، لكن على كل حال هناك تحركات باكستانية حثيثة، هناك تحركات دبلوماسية، هناك أيضا تحركات عسكرية. وزير الدفاع قبل ذلك هدد بشكل صريح وقال بأن الأحداث في اليمن على ما يبدو بأنها تتطلب موقفا حاسما وجازما، وبالتالي في إطار اتفاق مكة الموقع بين هذه الدول. بعد هذا التهديد أيضا شهدنا زيارات متتالية لمسؤولين باكستانيين إلى الرياض، وآخر هذه الزيارات كانت زيارة قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير ومشاركته في الاجتماع الذي عقد في الرياض. إذن هذه التحركات كلها تأتي على ما يبدو لدراسة الخيارات الممكنة سواء كانت السياسية أو حتى العسكرية للتصدي والدفاع عن المملكة العربية السعودية.
0: طيب، يعني فقط للتوضيح، طبعا هناك اتفاقية دفاع، اتفاقية ثنائية لدفاعية بين باكستان والمملكة العربية السعودية، وهناك اتفاق مكة الذي يجمع السعودية وباكستان وتركيا أيضا. وكانت وكالة رويترز كانت تحدثت عن وجود قوات نحو 8000 جندي باكستاني بالإضافة إلى طائرات ومنظومات دفاع جوي في على الأراضي السعودية بحسب رويترز. المهم الآن ماذا يقال في إسلام أباد عما قد يحدث؟ يعني البعض كان يتساءل هل ما قد يتخذ من خطوات في المرحلة المقبلة، هل الموقف الرسمي الباكستاني يتحدث عن فقط مشاركة في الدفاع عن الأراضي السعودية، أم من الممكن أن تذهب الأمور إلى أبعد من ذلك؟ لأن السعودية تعلن بشكل رسمي أنها تدعم الحكومة الشرعية في اليمن.
4: ربما نلخص ما يمكن أن يعني نتوقعه هنا في إسلام أباد، ما ذكر أو ما ورد على لسان المتحدث باسم الخارجية الباكستانية حينما سئل نفس السؤال الذي طرحته قبل قليل خالد، فأجاب بأنه من المبكر الحديث عن إرسال قوات باكستانية للقتال داخل مجموعات في اليمن، واتفاقية مع مكة تنص على الدفاع ولا تنص على الهجوم، وبالتالي نتوقع أن تشارك باكستان ربما بمزيد من المعدات العسكرية وبمزيد أيضا من المقاتلين، لكن في إطار الدفاع عن المملكة السعودية وبالتالي التواجد على أراضي المملكة وعدم الذهاب والقتال داخل مجموعات قتالية داخل اليمن. حتى هذه الساعة هذا ما يدور هنا في باكستان.
0: نعم.
4: ولا يوجد هناك إجماع أيضا سواء من قبل النخب السياسية والأحزاب السياسية وأيضا الجيش على إرسال قوات باكستانية للقتال داخل اليمن، فباكستان تركيبتها إلى حد ما وتركيبة الجيش فيها إلى حد ما فيها شيء من التعقيد، فهناك أيضا أحزاب وهناك جماعات باكستانية موالية لإيران وموالية للحوثيين في اليمن، وبالتالي باكستان تتريث كثيرا قبل اتخاذ أي خطوة، من شأنها أن تؤجج أيضا الخلافات الداخلية داخل المؤسسات الباكستانية.
0: أشكرك بلال الأصل مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من إسلام أباد. وبالانتقال إلى الجانب الإنساني، لأن المدنيون هم من يدفعون ثمن القتال أكثر من غيرهم، ينضم إلينا من أبخ شمال جيبوتي مراسل التلفزيون العربي الشافعي ابتدون. مرحبا بك يا شافعي، نريد أن نعرف كم عدد من وصلوا من اليمنيين إلى أبخ وكيف هي الظروف التي يعيشون فيها.
5: نعم خالد، كما أشرت المدنيون غالبا هم الذين يدفعون ثمن الحروب. عدد الذين وصلوا إلى مخيم أبخ وفق السلطات الجيبوتية ومنظمات الأمم المتحدة يفوق أكثر من 3000 لاجئ يمني انضموا إلى هذا المعسكر المخصص لإيواء اللاجئين اليمنيين. هناك خالد الوضع الإنساني هنا صعب للغاية، اللاجئون اليمنيون يحتاجون إلى الخيام وإلى مستلزمات الصرف الصحي كما أشرنا سابقا، وكذلك توفير الطعام وتأمين الأمن الغذائي بالنسبة للأطفال وبالنسبة لكبار السن، بالإضافة إلى ذلك توفير الرعاية الصحية للأسر التي نزحت إلى هذه التي لجأت إلى هذا المخيم. نصف الذين وصلوا إلى هذا المخيم من الأطفال والنساء، وعدد كبير من اللاجئين اليمنيين يتدفقون بشكل شبه يومي إلى هذا المخيم عبر قوارب صيد صغيرة من المنفذ الجنوبي لمدينة أبخ الواقعة شمال العاصمة جيبوتي. هناك السلطات الجيبوتية ومنظمات الأمم المتحدة تناشدان المجتمع الدولي بتوفير إغاثة عاجلة للاجئين اليمنيين في هذا المخيم. وفق المفوضية العليا للشؤون اللاجئين قالت توفير التعليم للاجئين القدامى الذين وصلوا إلى هذا المخيم منذ تفجر الأزمة اليمنية عام 2015، فالمخيم يضم أيضا لاجئين سابقين منذ أكثر من 10 أعوام. حاليا الوضع هنا هناك ضغط شديد وفق السلطات المحلية والدولية، فهناك حاجة ماسة إلى توفير الطعام وتوفير الرعاية الصحية والتعليم. هذا هو حاليا ما يناشد اللاجئون الذين ينتظرون أن يحصلوا على المساعدات الإغاثية من أجل البقاء على قيد الحياة خالد.
0: إذن المخيم يستضيف أكبر من طاقته، والسلطات الجيبوتية وأيضا الأمم المتحدة تدعو دول العالم لتقديم المساعدات للاجئين. أشكرك مراسل التلفزيون العربي الشافعي بتدون، كنت معنا من أبخ شمال جيبوتي. أعلن الاتحاد الأوروبي رفضه التام لأي حظر لصادرات الديزل الأمريكية، ردا على حديث الرئيس الأمريكي باحتمال فرض حظر على فرنسا وألمانيا إن لم تسحب هذه الدول من مخزونات الديزل المخصصة للطوارئ. وحذرت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أنا كازيا إتكونين، حذرت من أن حظر الصادرات الأمريكية من الديزل لن يكون في مصلحة أحد، بل سيقوض ثقة دول الاتحاد الأوروبي في الشراكة مع الولايات المتحدة. يأتي ذلك في وقت نقلت فيه وكالة رويترز عن مصدرين أن دول الاتحاد الأوروبي ناقشت اليوم مقترحا فرنسيا للسحب من مخزونات الديزل استجابة للضغوط الأمريكية للمساعدة في تهدئة الارتفاع الحاد في أسعار الوقود.
6: نرفض بشكل قاطع أي حظر على الديزل، لن يكون الحظر مفيدا لأي طرف وسيقوض ثقتنا بالولايات المتحدة باعتبارها شريكا موثوقا، مستعدون لاتخاذ إجراءات جماعية في إطار الوكالة الدولية للطاقة كونها مختصة بتنظيم عمليات السحب المحتملة من المخزونات. عقدنا اجتماعا تنسيقيا لفريق عمل اتحاد الطاقة بين المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء، وسننتظر الآن الخطوات التالية.
0: ينضم إلينا من بروكسل المراسل التلفزيون العربي عبد الله إماسي. مرحبا بك عبد الله. عبد الله، سنترك كلمات الغضب التي أشارت إليها المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، لأن المهم هو الأفعال وليس الكلمات. الأفعال أن الأوروبيين يعملون الآن على تلبية الطلب أو الضغط الأمريكي.
7: بالفعل خالد، الآن النقاش داخل بروكسل وداخل أجهزته التنفيذية في مقدمتها فريق أو لجنة المكلفة بالنفط والتي تضم المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء 27 هو مستوى الاستجابة لضغط الإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية تتحدث عن 120 مليون برميل من الديزل، مطالب الاتحاد الأوروبي بالسحب منها من أجل الاستجابة للضغوط الواقعة حاليا والتي مظاهرها ارتفاع أسعار الطاقة. الأمريكيون يرون أن الوقت مناسب جدا، خاصة أن القارة الأوروبية على موعد مع فصل الشتاء، والأوروبيون رغم رفضهم القطع ولكنهم يحاولون البحث عن الاستجابة بشكل أخف للضغط الأمريكي. الاتحاد الأوروبي والمقترح الفرنسي تحديدا، على اعتبار أن فرنسا هي التي تقود هذا الجهد لاحتواء الأزمة، على اعتبار أنها هي التي ترأس الدورة الحالية لمجموعة السبع، يناقش الأوروبيون أن يكون السحب من المخزونات من هذه المادة الحيوية في حدود 50 مليون برميل. صراحة خالد

0: الاتحاد الأوروبي يعاني الأمرين، فهو من جهة مطالب بالاستجابة لارتفاع أسعار الطاقة وحماية المستهلك، ومن جانب آخر هو يحاول الحفاظ على مخزوناته لحالات الطوارئ، خاصة في ظل الضغط الموجود عالميا على مستوى هذه المادة الحيوية. هناك اضطراب في عمليات التكرير، هناك صراع في الشرق الأوسط، هناك أيضا الجبهة الأوروبية الشرقية المشتعلة، نتحدث عن أوكرانيا، وبالتالي وهناك أيضا فصل الشتاء القادم، وبالتالي الاتحاد الأوروبي يحاول تفعيل خلايا الأزمة لمواجهة هذه المشكلة التي يمكن أن نقول إنها عنوان آخر عناوين الأزمة العابرة للأطلسي بين واشنطن وبروكسل. هناك نقطة مهمة جدا خالد، وهو أنه بالإضافة إلى الاجتماع الذي عقد اليوم صباحا على مستوى الفريق التقني، هناك اجتماع مرتقب وفق ما قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية اليوم للقادة الأوروبيين، وأيضا هناك اجتماع آخر تنسيقي مع مجموعة السبع.
1: شكرا لك عبد الله إماسي، مراسل التلفزيون العربي في بروكسل. ينضم إلينا من تكساس مشاهدينا الكرام السيد أندرو ليبو، رئيس شركة ليبو أويل أسوشيتس من تكساس. إذن مرحبا بك سيد ليبو. يعني أولا شيء يعني غير محبب كثيرا من رئيس الأمريكي أن يوجه ضربة مثل هذه لحلفائه الأوروبيين، عليهم أن يخرجوا من مخزون الديزل، وإلا لن يصدر لهم ديزل في وقت فيه مشاكل كثيرة فيما يتعلق بالديزل. لكن ليس هذا هو الأهم، الأهم إذا كان الرئيس الأمريكي يقول أن هناك مليار برميل من النفط خرجوا من مضيق هرمز، وأن السوق متوفر فيه كل شيء من النفط، لماذا هذه الأزمة أصلا التي تدفع الرئيس الأمريكي لكي يفكر في منع تصدير الديزل ويهدد حلفائه الأوروبيين؟
2: شكرا جزيلا لاستضافتي. إنه من الصحيح أن المليارات أو مئات الملايين من براميل النفط كانت تخرج من مضيق هرمز، ولكن ما يحصل في الشرق الأوسط وفي روسيا يؤثر على إمدادات النفط. وبالطبع إدارة ترامب تعي جيدا أنه مع اقتراب الانتخابات النصف في أسعار الديزل التي بلغت مستويات غير مسبوقة مع أسعار الوقود العالية جدا تؤثر على المستهلك في الولايات المتحدة، لذلك قد أفرجت أكثر من عن 130 مليون برميل من المخزون الاحتياطي في الولايات المتحدة، والآن يطلب من الاتحاد الأوروبي أن يقوم بأكثر من ذلك، حيث أن المخزونات الاستراتيجية للديزل هي حوالي 300 مليون برميل، لأنه يعتبر أنها سوف تفضي إلى انخفاض في الأسعار حول العالم.
1: لكن عفوا سيد ليبو، أنا لم أفهم، يعني الأسعار ترتفع عندما يكون هناك تراجع في المعروض، لكن الرئيس الأمريكي يقول أن النفط يخرج من منطقة الشرق الأوسط من مضيق هرمز بشكل عادي جدا، والولايات المتحدة هي أهم منتج ومصدر للنفط، ويفترض أن المعروض كافي، لا تحتاج الولايات المتحدة أن تستخدم المخزون الاستراتيجي، ولا تحتاج أن تضغط على الحلفاء الأوروبيين لكي يستخدموا المخزون الاستراتيجي.
2: أعتقد أنه ما لا يناقشه هو الضرر في المصافي الذي شهدناه بفعل المسيرات والصواريخ في الشرق الأوسط، سواء في السعودية أو قطر أو في البحرين أو الكويت، أو أيضا في مصافي البحر الأحمر لا سيما في جيزان. إذن المستهلك يشتري وقود الديزل والغازولين وليس النفط الخام، ولذلك نرى أسعارا مرتفعة جدا الديزل. وأيضا أوكرانيا كانت ناجحة جدا في هجماتها بالمسيرات على مصافي الروسية، مما جعل روسيا مستوردة للنفط بدل مصدرة لها.
1: لكن يعني قد يجيب هذا نصف إجابة، يعني لأنه مصافي التكرير في الولايات المتحدة تعمل ولم تتضرر على الإطلاق. الصين حتى وإن كانت دولة غير مصدرة ومنتجة للطاقة، لكن لديها الكثير من المصافي التي تعمل بشكل ممتاز، ومع ذلك الصين هي أيضا تمنع تصدير الديزل لمدة شهر. يعني هناك مشكلة لا تتعلق فقط بموضوع عدم وجود ما يكفي من المصافي، ربما مشكلة أخرى لا نراها، ربما أنت تعرفها.
2: كلا، إنها مشكلة المصافي، وهنا في الولايات المتحدة المصافي كانت تعمل تقريبا بقدرة كاملة وليست بقدرة كاملة لأنها تحت صيانة موسمية، وهذه المصافي تفضي إلى زيادة في التوفر للنفط ب 1.5 مليون برميل يوميا. ولكن الصين، فيما يتعلق بالصين، يبدو أن الصين لديها قدرة فائضة في المصافي إذا ما أرادت نفطا خاما كبيرا، ولكنها حاليا لا تريد سلعا مكررة كثيرا لأنها تبدو أنها تعيد بناء مخزونات النفطية المحلية، وفي حين نرى مستهلكين كثيرين حول العالم ينظرون إلى أمدادات ديزل مختلفة ليس فقط من الولايات المتحدة ولكن من الشرق الأوسط، فإن أمدادات الديزل تنقص وبالتالي ترتفع أسعاره.
1: طيب، هل يعني استجابة الاتحاد الأوروبي بأن يتم استخدام 50 مليون برميل من الديزل واستخدام 50 مليون برميل من النفط الخام، هل هذا سيحل المشكلة؟
2: لا أعتقد أنه سوف يحل المشكلة، لأنه سوف يتخذ الأمر أشهرا إذا لم يكن أكثر لإصلاح الضرر في المصافي الذي نشهده في العالم. وأعتقد أنه إذا ما أردنا انخفاضا في الأسعار يجب أن ينتهي النزاع في الشرق الأوسط، وبذلك يصل نفط خام أكثر إلى الأسواق، والمصافي في الشرق الأوسط تزيد من قدرتها الإنتاجية، لأن صادرات السلع المكررة عبر مضيق هرمز كان عليها قيود ولم يزل. وبنفس الوقت بإمكاننا أن نرى بذلك المصافي الصينية تعمل بشكل أكبر لأنها كانت مترددة في استعمال هذا النفط عالي السعر من الشرق الأوسط، لا سيما حينما يأتي بتكاليف شحن عالية.
1: طيب سيد ليبو، يعني أنت تتحدث عن أن جزء من الحل هو أن يأتي نفط أكثر من الشرق الأوسط، طيب ما هو الرئيس الأمريكي يقول أن النفط يأتي بشكل جيد جدا من الشرق الأوسط.
2: ما نحتاجه هو سلع مكررة أكثر من الشرق الأوسط، وحينما يكون ثمة نفط أكثر فذلك يخفض الأسعار، وذلك من شأنه أن يشجع المصافي الصينية على زيادة مخزونها أو على زيادة سلعها الخام. والصين لديها الآن نفط خام أقل من قبل النزاع، ولكن لديها قدرة تكريرية لصناعة سلع مكررة أكثر، لذلك هذه المشكلة التي تواجه العالم. ولكن نعم، إن زيادة أو عفوا انخفاض النفط الخام من الشرق الأوسط أثر على المستهلك، ولكن هذا الأخير يستعمل الديزل والوقود، وهذا يحتاج إلى قدرة تكريرية للوصول إليه.
1: أشكرك سيد أندرو ليبو، رئيس شركة ليبو أويل أسوشيتس، كنت معنا من تكساس. مشاهدينا الكرام، نشير أولا إلى هذا الخبر العاجل. مصادر طبية تؤكد للتلفزيون العربي سقوط شهيد وجرحى في قصف بمسيرة إسرائيلية على منزل بحي النصر غربي مدينة غزة. إذا مصادر طبية تؤكد للتلفزيون العربي سقوط شهيد وجرحى في قصف بمسيرة إسرائيلية على منزل بحي النصر غربي مدينة غزة. نبقى في قطاع غزة حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف مناطق مختلفة. وأفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخرين في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي قرب دوار أبو مازن غربي مدينة غزة. كشف تحقيق أجرته شبكة CNN الأمريكية أن شركة الاستثمار الخاصة بصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر Affinity Partners تمتلك أكبر حصة في شركة فينيكس فاينانشال الإسرائيلية. وهذه الشركة الإسرائيلية التي توفر معدات للجيش الإسرائيلي من بينها طائرات مسيرة وسفن حربية وتجهيزات لهدم المباني. وبحسب الشبكة الأمريكية شبكة CNN يثير ذلك احتمال وجود تضارب في المصالح لدى كوشنر الذي يؤدي دورا بارزا في ملف غزة بسبب العلاقات الاستثمارية المرتبطة بشركات تزود الجيش الإسرائيلي بالمعدات. بكلمات أخرى وأكثر وضوحا، كوشنر الذي يعمل على البحث عن السلام في قطاع غزة هو يشارك من خلال شركات، بحسب التحقيق الذي كشفته CNN الأمريكية، يشارك مع شركات إسرائيلية في تصنيع أسلحة تستخدم في الحرب. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات دهم في عدة محافظات أسفرت عن اعتقال نحو 10 مواطنين فلسطينيين. ووثقت هذه المشاهد توثق اقتحام قوات الاحتلال بلدة عربتة بطول كرم وسط انتشارها في محيط منازل المواطنين الفلسطينيين بالتزامن مع اقتحامات واعتقالات شملت مناطق أخرى. هذا وانسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من جنوب قرية المغير شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة بعد عملية اقتحام شهدت اعتداء مستوطنين على منازل لأهالي المنطقة، واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا خلال عملية الاقتحام. ومنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأهالي من الوصول إلى أراضيهم وقطف ثمار الزيتون في جبل العرمة ببلدة بيتا جنوبي نابلس بالضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت مداخل المنطقة ومنعت المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وقطف محصول الزيتون بالتزامن مع موسم القطاف. هذا وهجم مستوطنون هاجموا مزارعين فلسطينيين خلال قطفهم ثمار الزيتون في قرية قراوة بني حسان قرب مدينة سلفيد. وقام المستوطنون بتحطيم مركبات المزارعين ومطاردتهم في أراضيهم وإجبارهم على مغادرتها لمنعهم من قطف الزيتون. في غضون ذلك، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا 2051 اعتداء بحق المواطنين وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال أيلول الماضي فقط. وبينت الهيئة في بيانها أن الاعتداءات توزعت بواقع 1400 اعتداء نفذت قوات الاحتلال و 647 اعتداء على يد المستوطنين. وأشارت الهيئة إلى أن الاعتداءات تركزت في محافظة رام الله والبيرة بواقع 506 اعتداءات، 3 نابلس والخليل وجنين ومناطق أخرى. تجمع مستوطنون عند حائط البراق غربي المسجد الأقصى وأدوا صلوات تلمودية. يأتي ذلك مع تصاعد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال خلال عيد العرش اليهودي. أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن المحكمة العليا الإسرائيلية ألغت قرار شطب القائمتين العربيتين المشتركة والموحدة وسمحت لهما بخوض انتخابات الكنيسة المقررة في 27 من الشهر الجاري. وجاء قرار المحكمة بعد نظرها أمس في الطعون المقدمة ضد قرار لجنة الانتخابات المركزية بشطب القائمتين من خوض الانتخابات.

0: أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام خلال زيارته قضاء النبطية جنوبي لبنان، أكد عودة مؤسسات الدولة إلى عملها في المنطقة.
1: وأنا هنا اليوم للتأكيد على عودة مؤسسات الدولة إلى عملها، فهي جزء أساسي من عودة الحياة إلى هذه المدينة العزيزة، وسوف تكون في خدمة دعم صمود أهلها الطيبين وتثبيت بقائهم في أرضهم.
0: كما أعلن نواف سلام عن نحو 23 مناقصة أطلقها مجلس الإنماء والإعمار، تشمل قطاعات حيوية كشبكات المياه والكهرباء والطرق العامة.
1: وفي الوقت نفسه نحن هنا لنعلن عن 23 مناقصة أطلقها مجلس الإنماء والإعمار، تشمل في قضاء النبطي من بين مشاريع أخرى إزالة العوائق وترميم الطرق وإعادة تأهيل مراكز الإيواء وتأمين سيارات الإسعاف وأجهزة طبية وأجهزة اتصالات لاسلكية وعبر الأقمار الصناعية. ويعمل المجلس أيضا على إطلاق 12 مناقصة إضافية خلال هذا الشهر، تشمل ترميم 5 مستشفيات من بينها مستشفى النبطي الحكومي، إضافة إلى توريد آليات الإنقاذ والإطفاء. كما يجري العمل على ترزيم مشاريع لتأهيل محطات الكهرباء وشبكات المياه.
0: من جهته كشف وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار للتلفزيون العربي، كشف عن مساعي مكثفة لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، وأكد تعزيز وجود الأجهزة الأمنية الرسمية بشكل أوسع كمقدمة لحضور الدولة.
2: وجود دولة الرئيس مع كل الوزراء والقادة الأمنيين لطمأنة الناس، في تعزيز للوجود الأمني وفي مسعى دبلوماسي كتير كبير لتحرير الأرض، وهذا اللي بيطمن الناس ويرجعها على أرضها.
0: هذا وطلب سكان بلدة النبطية الفوقة جنوب لبنان، طالبوا رئيس الحكومة نواف سلام بدخول مؤسسات الدولة إلى بلدتهم ليتمكنوا من العودة إليها. وتجمع الأهالي أمام مدخل البلدة مطالبين الجيش بمواكبتهم إلى الداخل. كاميرا التلفزيون العربي رافقت السكان في وقفتهم عند مدخل النبطية الفوقة.
3: مفاوضات بين سكان وأهالي بلدة النبطية الفوقة والجيش اللبناني. يطالب السكان بمواكبة الجيش اللبناني لهم للدخول إلى هذه البلدة المحتلة بالنار من قبل القوات الإسرائيلية، بعدما كانوا قد رفعوا صوتهم وأوصلوه لرئيس الحكومة مطالبين الجيش اللبناني بانتشار أوسع ومواكبة للسكان في هذه المنطقة. حج أنتوا هون لتقولوا شو، لتطالبوا بشو؟
4: نحن منا نرجع لبلدنا لأنه بلدنا منا محتلة، ومنا نرجع لحياتنا الطبيعية. فمنا أكيد وقت اللي منا نرجع بده يكون في مؤازرة من الجيش اللبناني، بده يفوت الجيش اللبناني وبده ينظف إذا في أي شيء مخلفات حرب أو غيره، وبنرجع لحياتنا. شو المانع أنه ما نرجع؟ لأنه الإسرائيلي مش موجود هون، فإذا شو اللي بيمنعنا نرجع ونعيش حياة طبيعية مثلنا مثل باقي البلدات؟ هيدا
3: رئيس بلدية النبطية الفوقة كان التقى رئيس الحكومة نواف سلام في زيارته إلى النبطية، وطلبه كذلك الأمر بانتشار أوسع للقوات المسلحة اللبنانية في هذه البلدة وبعودة السكان إليها، على الرغم من وجود دمار كبير في النبطية الفوقة، ولكن هناك إصرار من قبل السكان على العودة، على تثبيت نقاط الجيش اللبناني، على عودة كل أجهزة الدولة اللبنانية الأمنية تأمين عنصر حماية للسكان وعودتهم إلى هذه المنطقة، لأن لا قدرة لهم على تحمل مزيد من النزوح خارج النبطية الفوقة على غرار العديد والعشرات من القرى والبلدات الجنوبية. جيس الحشخوري، التلفزيون العربي، النبطية الفوقة، جنوب لبنان.
0: إلى سوريا مشاهدينا الكرام، حيث خرجت مظاهرة في حي غويران بمدينة الحسكة لمطالبة الحكومة ببسط سيطرتها على المحافظة وانهاء حالة الفوضى. وردد المتظاهرون هتافات تدعو إلى بسط سيادة الدولة ومؤسساتها بما يضمن الأمن والاستقرار لجميع السكان. قال قائد قوات سلام تيغراي الموالية للحكومة الإثيوبية، قال إن قواته تقترب من بسط سيطرتها على أقليم تيغراي بالكامل. يأتي ذلك بينما تشهد منطقة القرن الإفريقي أزمة دبلوماسية، حيث قررت كل من أسمرة والقاهرة اتخاذ خطوات تصعيدية ضد أديس أبابا بعد أن وجهت أثيوبيا اتهامات لمصر وإريتريا بقيادة أعمال قالت إنها تضر بالأمن القومي الأثيوبي.
5: توترات في القرن الإفريقي تنتقل من الميدان إلى الساحات الدبلوماسية، ونقطة الارتكاز لا تزال إقليم تيغراي شمالي الأراضي الإثيوبية، إذ رفعت إثيوبيا من حدة خطابها تجاه كل من إريتريا ومصر والسودان، موجهة اتهامات تتباين درجة قوتها بشأن دعم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. إغلاق سفارات وطرد دبلوماسيين خطوات متبادلة، بدأتها أديس أبابا بإغلاق سفارتها في أسمرة ومطالبتها 10 دبلوماسيين إريتريين ودبلوماسيا مصريا بمغادرة أراضيها، وتماشيا مع مبدأ المعاملة بالمثل أعلنت أسمرة قطع العلاقات الدبلوماسية مع أديس أبابا، فيما أمهلت القاهرة مستشار السفارة الإثيوبية فترة محدودة من أجل المغادرة، وعطفا على أزمة عميقة ممتدة بشأن سد النهضة، اتهم مسؤولون مصريون نظام أبي أحمد بمواصلة تعليق أزماته على من هم خارجه، محاولة لرأب الصدع أعلنت عنها المفوضية الإفريقية، مؤكدة الاستعداد للتدخل من أجل نزع فتيل التوتر وبدء حوار بالتشاور مع الدول المعنية. لكن الميدان ينذر باتساع ساحة الاقتتال الداخلي قبيل التمكن من خفض التصعيد الإقليمي، فالجبهة الشعبية التي عادت للقتال منهية عمليا ترتيبات اتفاق بريتوريا الموقع قبل سنوات لا تزال تشن هجماتها داخل الإقليم وخارجه، مدعومة بتحالف سباعي يمثل أطرافا عدة بالمعارضة الإثيوبية، فيما قائد قوات سلام تيغراي الموالية لأديس أبابا يعلن تقدم قواته إلى جانب الجيش الفيدرالي وقرب بسط السيطرة. وبين هذا وذاك يؤكد الطرفان الحرص على تخفيض معاناة المدنيين، بينما الهجمات تمتد من مطارات ومواقع عسكرية داخل إقليم تيغراي إلى سماع دوي انفجارات، ولأول مرة في مواقع قرب وزارة الدفاع في قلب العاصمة.
0: وفي السودان، الدولة الحدودية مع أثيوبيا أفادت مصادر ميدانية بأن قوات الجيش السوداني قد تمكنت من دخول منطقة المزروب بولاية شمال كردفان غربي البلاد، وقال أفراد بالجيش في مشاهد مصورة قالوا أنهم استطاعوا تدمير تمركزات تابعة لقوات الدعم السريع وتمكنوا من اعتقال عدد من عناصرها. تنطلق اليوم في مدينة العلمين الجديدة بمصر ثلاث فعاليات إفريقية رفيعة المستوى، تشمل منتدى العلمين إفريقيا وقمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية نيباد والاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام للاتحاد الإفريقي، ويشارك في الفعاليات الإفريقية الثلاث أكثر من 20 رئيس دولة وحكومة وممثلون عن القطاع الخاص والمؤسسات المالية والاستثمارية، إلى جانب قادة بارزين من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، وفاعلون رئيسيون يقودون التحول في أحرج قطاعات أفريقيا. وتتركز نقاشات القادة والمسؤولين في منتدى الأعمال وقمة النيباد والاجتماع التنسيقي للاتحاد الإفريقي حول قضايا تتعلق بتسريع وتيرة النمو والتكامل الاقتصادي في أفريقيا. إلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث أفادت هيئة الطوارئ الأوكرانية بمقتل شخص وإصابة اثنين على الأقل في العاصمة كييف بعد هجوم روسي بمسيرات. الهجوم أصاب الطوابق العليا من مبنى سكني في حي دارينسكي، كما تعرض الجسر الجنوبي في كييف لضربة جديدة هي الثالثة في أقل من 24 ساعة، حيث توجهت خدمات الطوارئ إلى الموقع، كما سقطت شظايا مسيرة في منطقة مفتوحة قرب مبنى غير سكني آخر، مما أدى إلى وقوع أضرار مادية.

0: في المقابل أعلن حاكم مدينة فولغوغراد الروسية أن هجوما أوكرانيا بمسيرة أسفر عن إصابة شخص على الأقل واندلاع حريق في مبنى سكني بالمنطقة، فيما لم تذكر تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار الناجمة عن الهجوم. قال المتحدث باسم الكرملين إن موسكو تهدف إلى وقف إمدادات الأسلحة والوقود الموجهة للجيش الأوكراني عبر البحر الأسود بشكل كامل، وأشار إلى أن وقف عمليات التسليم البحرية يمثل أهمية قصوى بالنسبة لبلاده. وكانت روسيا قد رفضت مرارا فكرة التوصل إلى وقف محدود لإطلاق النار في منطقة البحر الأسود. هذا ورفض رئيس الروسي فلاديمير بوتين فكرة وقف متبادل للغارات الجوية بعيدة المدى مع أوكرانيا والتي تتصاعد منذ أشهر، وذلك ردا على اقتراحات قدمتها كييف وواشنطن.
1: يقال لنا فليكفوا عن قصف مصاف النفط لديكم فتوقفوا بدوركم قصف سفنهم، هذا أمر سخيف بكل بساطة.
0: بدورها أطلعت أوكرانيا شركاء الأوروبيين على ما وصفته بأقوى ضربة تعد لها روسيا من أجل تجميد أوكرانيا، وذلك بحسب ما أفادت به صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. الصحيفة أشارت إلى استهداف قطع أو أن الهدف من هذه الخطة هو قطع الكهرباء والتدفئة والمياه عن المدن الكبرى عبر شن مزيد من الهجمات على قطاع الكهرباء. وقال مسؤولون أوكرانيون للصحيفة أنه رغم شن روسيا حملات مماثلة في كل عام فإنها تسعى إلى تطبيقها هذا الشتاء وهي مدججة بمخزون من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة النفاثة التي تواجه أوكرانيا صعوبة كبيرة في اعتراضها.

انطلقت أعمال النسخة الخامسة من منتدى هلسنكي الدولي للأمن في العاصمة الفنلندية بمشاركة أكثر من 350 من صناع القرار والخبراء في السياسة والأمن والدفاع حول العالم. ويركز المنتدى هذا العام على بحث التحديات المتداخلة التي تواجه أوروبا في ظل استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا وتصاعد الحاجة إلى تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية، إلى جانب التحولات التي تشهدها العلاقات عبر الأطلسي.

0: تتواصل المظاهرات وسط العاصمة الأسبانية مدريد، ويعتصم نحو 1000 متظاهر منذ أسبوع، وذلك في أعقاب إخراج سيدة من منزلها الذي عاشت فيه طوال 7 عقود. ويطالب المحتجون بتحرك عاجل إزاء أزمة السكن في البلاد وبضمانات سكنية طويلة الأمد ودعم الشباب الباحثين عن مسكن. تزامنت هذه الاحتجاجات مع استعداد البرلمان الأسباني للتصويت على مرسومين حكوميين يهدفان إلى معالجة أزمة الإيجارات واتخاذ إجراءات للتخفيف من تداعيات ارتفاع تكاليف المعيشة وتكاليف السكن على وجه الخصوص. انسحب المرشح الرئاسي البرازيلي فلافيو بولزونارو من مناظرة تلفزيونية أخيرة قبيل جولة أولى من التصويت، واتهم المحكمة الانتخابية العليا بفرض ما وصفه برقابة على الحدث. ويأتي انسحابه في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تقارب المنافسة بين بولزونارو والرئيس لويس لولالا دي سيلفا، مع ترجيح إجراء جولة إعادة منتصف هذا الشهر. بين تصاعد القتال في اليمن وترقب مصير المحادثات بين واشنطن وطهران، أشارت صحف أجنبية إلى تعزيزات عسكرية أمريكية جديدة في المنطقة، بينما يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن ضربات على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي. كما تناولت الصحف استمرار التهديدات الإيرانية للسفن في مضيق هرمز.
1: صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية كشفت أن الولايات المتحدة تقوم بنشر 7 سفن حربية إضافية في الشرق الأوسط تحمل ما لا يقل عن 9,000 جندي، في الوقت الذي يدرس فيه الرئيس دونالد ترامب استئناف الضربات على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل. ونقلت عن مسؤول أمريكي أن حاملة الطائرات USS ثيودور روزفلت وثلاث مدمرات مرافقة لها غادرت ميناء سان دييغو في وقت سابق من هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن تصل إلى الشرق الأوسط بحلول نهاية نوفمبر. كما أن مجموعة USS ماكين آيلاند التي تضم سفينة حربية برمائية وسفينتي إرساء كانت متجهة أيضا إلى المنطقة، وتحمل أيضا وحدة المشاة البحرية 13. وأشارت الصحيفة إلى تصريحات ترامب الأخيرة بأنه من الممكن أن يزيد من الضربات بعد انتخابات التجديد النصفي إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مرض مع طهران. صحيفة نيويورك تايمز تناولت استمرار تهديدات إيران لمضيق هرمز، إذ تظهر بيانات سرية شاركها مسؤول أمني غربي معها أن إيران تطلق 10 طائرات من دون طيار والصواريخ على السفن التجارية في المضيق كل أسبوع، على الرغم من أنها غالبا ما تفشل في ضرب أهدافها. وفي حين أشارت إلى تأكيد الحرس الثوري الإيراني لأول مرة أنه يضرب أهدافا في مضيق هرمز كل 24 ساعة، رأت الصحيفة أن هذه الضربات تؤكد أنه حتى مع زيادة صادرات النفط من الشرق الأوسط مؤخرا، فإن الشحن عبر المضيق لا يزال محفوفا بالمخاطر وسط مساعي إيران للحفاظ على سيطرتها. ونقلت عن محللين أن زيادة عدد السفن التي تعبر المضيق ترجع إلى الحماية العسكرية الأمريكية، غير أنها تتطلب موارد ضخمة وسيكون من الصعب الحفاظ عليها إلى أجل غير مسمى. واعتبروا أن عدم رد واشنطن عسكريا على إيران بسبب هجماتها على السفن يؤكد بوضوح سعي إدارة ترامب إلى إيجاد مخرج للحرب التي دخلت شهرها 7 من دون وجود أي نهاية في الأفق. وفي مجلة The National Interest الأمريكية ناقش ألكسندر لانغلوا حقيقة فتح مضيق هرمز، معتبرا أن التطورات الأخيرة في مضيق هرمز تضع قادة إيران أمام خيارات صعبة. ففي حين يشير عدد من المحللين إلى أن إيران قد تجبر على الاستسلام قريبا نظرا لخياراتها المحدودة، فإن هذه الاستنتاجات تتجاهل أن التصعيد للاستسلام يبدو هو المسار الأرجح لإيران للمضي قدما. وأضاف أن اقتراب صادرات النفط من مستوياتها قبل الحرب يجعل كثيرا من المراقبين يعتبرون أن إيران فقدت كثيرا من قدراتها التي تسببت في تعطيل الملاحة عبر مضيق هرمز، غير أنه بحسب الكاتب فإن الآلية التي تقوم بها الولايات المتحدة لضمان عبور ناقلات النفط مكلفة للغاية وتحتاج الكثير من الجهد، ما يعني أنها ليست آلية يمكن الاستمرار بها لفترات طويلة. ورأى أن واشنطن تغفل حقيقة أن النظام الإيراني لن يقبل الاستسلام، وأن تراجع قدراته لن يمنعه من تصعيد الحرب واستهداف طرق النقل البديلة للإبقاء على سيطرته على مضيق هرمز. صحيفة لوموند الفرنسية تطرقت إلى التطورات في اليمن وسيطرة الحوثيين على الساحل الغربي، معتبرة أن الهجوم الذي شنه الحوثيون أظهر مدى الاستهانة بقدراتهم والمبالغة في تقدير تماسك واستعداد القوات الحكومية، كما أن الهجوم غير مسار الحرب وأعاد تشكيل موازين القوى في اليمن بطريقة مثيرة للقلق. وتنقل عن محللين أن الحوثيين اليوم باتوا أكثر تنظيما على الأرض،

0: طاقة حرارية كبيرة في أوكرانيا تؤكد مخاوف كييف من توجه روسيا نحو شل نظام الطاقة في البلاد. وقال مسؤولون أوكرانيون إن الهجوم الروسي الأخير يمثل بداية حملة جديدة تهدف لإغراق المدن الأوكرانية في البرد والظلام خلال فصل الشتاء، أملا في كسر معنويات الشعب وشل قدرة كييف الحربية.
1: ختام نشرتنا مشاهدينا الكرام، بعد قليل على رأس الساعة ستكون معكم ديما عز الدين في نشرة إخبارية جديدة.

0: هل الفلسطينيون بحاجة إلى انتخابات أم إلى حوار وطني شامل لمواجهة المخططات الإسرائيلية؟ وهل ستجرى الانتخابات في موعدها أم ستعرقل إسرائيل إجراءها؟ وما هي خريطة التحالفات التي ستخوض الانتخابات؟ حوارات العربي يأتيكم من رام الله.
1: موقف الأمريكي بمثابة الترخيص،
2: هل بقي من القانون الدولي في الفترة الترامبية التي نعيشها شيء؟
3: تتكامل الأصوات فتصير الجمل مفهومة، يفكك ما هو مركب، يستدعى السياق.
4: وهناك احتمال لأن تتجدد الأعمال القتالية من جديد.
5: دول المنطقة الآن أعتقد أنها تسابق الوقت لتجهيز دفاعاتها إذا أي هجوم إيراني.
3: وترافق المعلومة كل الآراء، نقاش بين مختصين ومتابعين، ومواكبة عبر شبكة ممتدة من المراسلين. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
6: من كل أنحاء العالم نواكب الأحداث دون انقطاع.
7: يبدو أن المعارك كانت ضارية.
8: ضربة الآن.
6: وكلما ازدادت التحديات ازداد إصرارنا على التحقق من الوقائع،
9: الصورة كما هي،
6: والوصول إلى الحقيقة. ومهما صعبت المهمة لن نتوقف.
10: حالة حرب حقيقية.
6: دائما نتابع
11: تفعيل الدفاعات الجوية. شباب كونوا معنا.
6: ودائما مستعدون، لأن السعي وراء الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
12: دقيقة ونجهز نكون على الهواء.
6: التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، أبدأها معكم بأبرز عناوينها. القوات الحكومية اليمنية تعلن تنفيذ سلسلة غارات على تجمعات لأنصار الله الحوثيين في تعز، والجماعة تشن هجمات على مواقع في عدن. تقارير أمريكية تكشف عن خطة للبنتاغون لإرسال آلاف الجنود والمقاتلات إلى الشرق الأوسط، ووزير الخارجية الباكستاني يقول إنه لا ينبغي فرض رسوم لعبور مضيق هرمز. قوات الجيش السوداني تسيطر على منطقة استراتيجية شمال إقليم كردفان، وقتل في هجمات للدعم السريع على الإقليم. توتر بين إثيوبيا وإريتريا ومصر، قطع علاقات وطرد الدبلوماسيين. المفوضية الإفريقية تدعو إلى ضبط النفس، وقوات موالية للحكومة الإثيوبية تعلن اقتراب بسط سيطرتها على إقليم تيغراي بالكامل.

نبدأ من التصعيد الميداني في اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذ 20 غارة دقيقة ومركزة خلال الساعات الماضية، استهدفت تحركات وتعزيزات وتجمعات وعناصر وعربات وآليات عسكرية تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في مناطق عدة من محافظة

0: محافظة تعز.
1: ميدان مشتعل في اليمن، مواجهات عسكرية متصاعدة على أكثر من جبهة وسط تداعيات أمنية وإنسانية تزداد تعقيدا. تعز الجبهة الأكثر سخونة. القوات الحكومية اليمنية أعلنت تنفيذ عدد كبير من الغارات المركزة والدقيقة خلال الساعات الماضية، استهدفت تحركات وتعزيزات وتجمعات وعناصر وعربات وآليات عسكرية تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في عدد من جبهات المحافظة. إلى جانب تعز دوت انفجارات في صنعاء وصعدة وعمران، فيما قالت وسائل إعلام تابعة للجماعة إن الانفجارات ناجمة عن غارات جوية سعودية، في حين أفادت مصادر محلية بأن جماعة أنصار الله الحوثيين شنت هجوما استهدف مواقع في مديرية البريغا بمدينة عدن. ميدان يشتعل على وقع مشهد إنساني يزداد تعقيدا يوما بعد آخر. عدد النازحين المسجلين رسميا في اليمن يرتفع إلى نحو 197,000 شخص، يشكلون 29,519 أسرة في 10 محافظات وفق أحدث تقرير للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين. الوحدة حذرت من اتساع الفجوة الإنسانية نتيجة استمرار التصعيد العسكري وتدهور الأوضاع الأمنية. مع تصاعد المعارك في تعز، عبر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن عن قلقه البالغ حيال تصاعد حدة القتال في محافظة تعز، وأشار إلى تلقيه تقارير تفيد بسقوط ضحايا وتضرر البنية التحتية وإغلاق طرق، ما يحد قدرة السكان على مغادرة مناطق القتال. المسؤول الأممي أكد أيضا أنه على تواصل وثيق مع الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين بشأن الخطوات اللازمة لاحتواء الوضع في تعز على وجه السرعة وضمان حرية حركة المدنيين. في تعز حيث تتقاطع خطوط النار مع طرق المدنيين، يتسع المشهد بين تصعيد عسكري ومساع لاحتوائه، فيما تبقى كلفة الحرب مفتوحة على مزيد من التداعيات.
0: ونتابع التطورات من صنعاء مع مراسل تلفزيون العربي علي الذهب. ضعنا في تطورات الساعة علي، وكما ذكرت لنا خلال المداخلات السابقة علي بأنه لا بيانات من جماعة الحوثي حول تطور المعارك أو أي بيانات تخص ما يحصل في تعز، هل من تفسير لغياب أي بيانات؟
2: ديما، بخصوص البيانات الصادرة من هنا فيما يتعلق بالجانب العسكري تحديدا، هنالك نمط إعلامي متبع. تجرت العادة أن وسائل الإعلام التابعة هنا لجماعة أنصار الله أو الجانب العسكري التابع للحكومة في صنعاء ده غالبا ما يتحدث عن أي عملية عسكرية بعد مساحة زمنية من حدوث هذه العملية، يعني أن هنالك فاصل زمني ما بين توقيت تنفيذ العمليات العسكرية وما بين الحديث عن تنفيذها، أو إن كانت هنالك تحققت بعض النجاحات والمكاسب في هذه العملية، غير أن هنالك بيانات متفاوتة بين فترة وأخرى تتحدث عن استهداف لتحشيدات عسكرية كما يقولون سعودية، في إشارة إلى الأطراف التابعة للحكومة في عدن في بعض الجبهات، دون أن يحددوا أيضا موعد أو موعد تنفيذ هذه العملية. هكذا تبدو الصورة الإعلامية الصادرة منها أو التعاطي الإعلامي بشكل عام خلال فترة هذا التصعيد، باستثناء أن هنالك بيانات عسكرية يومية فقط بشأن الغارات الجوية التي تنفذ وتشن على المناطق التي يسيطرون عليها والمواقع التي يسيطرون عليها، وهذا كان آخر البيانات العسكرية حتى اللحظة. لكن هنالك كانت تصريحات لقيادات عسكرية تتحدث أن القوات التابعة لحكومة صنعاء القوات التابعة لهم قيادات عسكرية وسياسية وليست كبيانات رسمية، كانت تتحدث أنهم يخوضون هذه المعركة التي يقولون إنها معركة مهمة في تعز، ويقولون بأن الهدف منها هو استهداف أو مواجهة التصعيد بالتصعيد، في إشارة إلى أن التصعيد الذي حدث هو تصعيد من الجانب السعودي بتحشيدات عسكرية كما يقولون هدفها السيطرة على المناطق التي يسيطرون عليها، وبالتالي هم يعملون على إحباط أو إفشال هذا المخطط السعودي وفق وفقا لرواياتهم وتصريحاتهم المتكررة، لكن لا بيانات أخيرة مفصلة بشأن خريطة السيطرة في تعز، طبيعة التحركات والأهداف من هذه المعارك التي تدور. لكن من الواضح ميدانيا طبعا ديما أن هنالك محاولات مستمرة من قبل قوات حكومة صنعاء كما يبدو في المشهد الميداني في جبهة تعز. هذه المحاولات أن هذه القوات التابعة لحكومة صنعاء تحاول التقدم في أكثر من جبهة، تحقيق اختراق بري، تقدم في هذه الجبهات للسيطرة على ريف تعز والمرتفعات الجبلية تحديدا المطلة على باب المندب والساحل الغربي، بعد أن كانت القوات التابعة لحكومة صنعاء طبعا سيطرت على هذه المنطقة البحرية المهمة والمناطق المحيطة بها في الساحل الغربي، وتريد ربما من خلال هذه السيطرة تثبيت هذه المكاسب، ومن خلال السيطرة على الجبال والمرتفعات الجبلية المهمة المشرفة على هذه المناطق التي تدور فيها المواجهات حاليا، وخاصة أن هذه المواجهات تشتد خلال الأيام الأخيرة والساعات الأخيرة. هنالك الآن قبل قليل حديث كان عن مواجهات تدور الآن في منطقة جبل سامع في جنوب شرق تعز كما يبدو، محاولات تقدم للقوات التابعة لحكومة صنعاء باتجاه نحو جبل سامع عزلة شريعة. هذه القوات تأتي من اتجاه منطقة دمنة خدير كان هنالك أيضا قصف متبادل مستجد ميدانيا وفقا لمصادر ميدانية وعسكرية، أيضا أن هنالك قصف متبادل في الاتجاه الشمالي والشمال الغربي من تعز مثل منطقة الدفاع الجوي أو الزنوج أو عصيفرة أو شارع الأربعين، وهي بالمناسبة مناطق قريبة جدا ومحيطة بمدينة تعز، إلى جانب أن الجبهة تمتد ربما على كافة خطوط التماس المشتركة خلال الساعات الأخيرة، بعضها باتت تشهد هدوءا نسبيا خلال الساعات الأخيرة مقارنة بالأمس، والبعض ما زالت تدور فيها المواجهات امتدادا مثلا من مناطق سامع وحيفان والأحكوم أو كذلك مناطق الوازعية وجبل حبشي ومقبنة والكدحة في الغرب، وصولا إلى مناطق مثل الضباب والأقروض والشقب وصبر الموادم وغير هذه من المناطق، مع معلومات أو بيانات كانت صدرت من جانب الحكومة في عدن التي في تعاطيها الإعلامي يختلف الأمر، ربما تتناول بشكل يومي بيانات عسكرية تفصل فيها بعض هذه العمليات العسكرية. تحدثت في بياناتها الأخيرة أنها شنت عدد من الغارات المكثفة كما تقول على هذه الجبهات بهدف استهداف قدرات لحكومة صنعاء تحييد عناصر من هذه القوات، منع تقدم أو صد هجمات لهذه القوات في هذه الجبهة وفقا للبيانات العسكرية. لكن أيضا في الجانب الميداني الآخر هنالك غارات مكثفة سواء على تعز أو على مناطق أخرى خلال الساعات الأخيرة، والحديث هنا أن صنعاء تستهدف كذلك لأول مرة بغارة جوية خلال الساعات الأخيرة إلى جانب مناطق مثل إب وكذلك حجة وكذلك الحديدة وصعدة التي تكثفت عليها الغارات على عدد مناطق خلال ساعات اليوم. الجانب العسكري والإعلامي هنا يقول يتهم الجانب السعودي بشن هذه الغارات، ويتحدث أيضا عن استهداف أعيان مدنية وسقوط ضحايا مدنيين بفعل هذه الغارات الجديدة.
0: من صنعاء مراسل تلفزيون العربي علي الذهب، شكرا جزيلا لك. ونتابع مشاهدينا من تعز، الآن ينضم إلي الصحفي أيمن قائد، تحياتي لك أيمن. أيمن، منذ اشتعال جبهة تعز ومن ثم التعبئة العامة للقوات الحكومية وأيضا المساندة القبلية والقوى المختلفة التي تقاتل الحوثيين في تعز، ما الذي يمنع من حسم المشهد في تعز؟
3: نعم، إذن ربما حسم المشهد يحتاج إلى قرار سياسي أوسع، وأيضا هنالك اعتبارات أخرى إقليمية ودولية مرتبطة بملف أزمة اليمن أو الصراع الدائر في اليمن منذ 11 عاما ولم يحسم حتى هذه اللحظات، وما تزال يعني الجبهات مشتعلة منذ أكثر من عقد من الزمن بسبب هذه الارتباطات الإقليمية سواء بدول الجوار أو بالحركة الملاحية في البحر الأحمر وباب المندب وغير ذلك. التصعيد يتواصل الآن، التصعيد مستمر، التحشيد يزيد من قبل جميع الأطراف، المواجهات، هنالك فتح لجبهات جديدة. إذا ما تحدثنا عن هنا في تعز، اليوم صباحا شن الحوثيون هجمات جديدة من جبهات شمالي مدينة تعز مركز المحافظة تحديدا في عصيفرة، بالتوازي مع استمرار العمليات العسكرية للحوثيين ضد مواقع القوات الحكومية في الجبهات الشرقية أيضا للمدينة. هذه الجبهة الشرقية تحديدا للمدينة تهدد الآن، أو هذه المواجهات العسكرية تهدد بقطع الطريق الإنساني أو المنفذ الوحيد الشرقي للمدينة الذي يربط وسط المدينة بمناطق سيطرة الحوثيين، وتم افتتاحه قبل عامين تقريبا، وحركة المواطنين أصبحت أكثر سلاسة حاليا بعد فتح هذا المنفذ، وبالتالي المنفذ هذا الآن ما يزال مغلق حتى الآن. نتحدث في الجبهة أيضا الغربية والجبهة الجنوبية والجنوبية الغربية، ويعني مختلف مختلف مختلف جبهات المحافظة سواء في وسط المدينة أو في جبهات الريف. التصعيد متواصل. خلال الليلة الماضية كان الحوثيون قد سيطروا على بعض القرى في مديريتي جبل حبشي غرب المحافظة، بالإضافة إلى مواقع وقرى في مديرية الشمايتين جنوب المحافظة. دارت مواجهات عنيفة في ساعات الليل واستمرت حتى ساعة الفجر من هذا اليوم الجمعة، وأيضا يعني كان هناك تدخل من قبل الطيران الحربي للقوات الحكومية، قال إنه استهدف بأكثر من 20 غارة لقوات وآليات وتجمعات الحوثيين. الآن الحوثيون يعاودون محاولة السيطرة على هذه المواقع، يهجمون بأنساق متعددة وقوات بشرية كبيرة، وبالتالي حسم المعركة. يعني الرئيس مجلس القيادة رشاد العليمي كان قد أعلن التعبئة العامة، هنالك ترتيبات أفصح خلال الأيام الماضية، ودخلت أيضا أسلحة أو سلاح الجو للقوات المسلحة اليمنية الحكومية ميدان المعركة، ولكن حتى الآن لا يوجد قرار سياسي يمكن أن ينفذ ميدانيا على الأرض، خاصة وأنه يعني دخول الطيران الحربي قد لا يكفي يعني لحسم المعركة مثلا بنظر عسكريين، إذا لم يكن هنالك تقدم بري وخطة برية مزمنة ربما بحسب عسكريين لتنفيذ يعني هذه القرارات السياسية التي يعني تحتاج إلى الحث.
0: نعم، وصلت المعلومة والفكرة. باستمرار إذن هذه المواجهة في تعز وأكثر من 50 نقطة اشتباك ومفتوحة في أكثر من محور، هناك تبعات إنسانية على سكان تعز، هل لك أن تضعنا في صورة التفاصيل اليومية التي تنعكس على المدنيين مع هذه الجبهات المفتوحة؟
3: نعم، بطبيعة الحال أي مواجهات عسكرية أو اشتباكات عسكرية أو تصعيد ميداني ينعكس مباشرة على حياة المواطنين. كنت قد تحدثت عن يعني تهديد للطريق الرابط أو الشريان الرئيسي والمنفذ الوحيد لمدينة تعز الذي يربط المدينة وسط المدينة، مناطق سيطرة الحكومة بمناطق سيطرة الحوثيين. هذا ربما قد يكون الآن حاليا وفي هذا الظرف هو أسوأ السيناريوهات المتوقعة والمحتملة خلال الساعة القادمة، ربما تتخذ الجهات العسكرية إجراء بهذا الشأن. نتحدث أيضا عن حركة النزوح، النازحون يعني حركة النزوح مستمرة حتى هذه اللحظات، في كل ساعة جديدة هنالك نزوح مستمر. الوحدة التنفيذية للنازحين التابعة للحكومة تتحدث عن نحو 200 ألف نازح خلال المواجهات الأخيرة والتصعيد الأخير. من محافظة تعز وحدها هنالك 97 ألف نازح أو ما يزيد عن هذا الرقم، يعني بنحو 100 ألف نازح. المحافظة محافظة تعز هي المحافظة الأكثر كثافة سكانية على مستوى اليمن، وبالتالي وقوع الضرر على المدنيين هو يعني سيغطي شريحة كبيرة من السكان. ظروف النازحين أيضا صعبة في المخيمات، لا يوجد الاستجابة الفورية والطارئة والتدخلات السريعة للنازحين الذين يتدفقون بشكل مستمر. هنالك افتتاح صحيح لمخيمات جديدة خاصة في الأرياف الغربية للمحافظة، ولكن يعني خدمات الإيواء المعونات الغذائية يعني لا توجد. النازحون فروا من المنازل فور وصول الاشتباكات بلحظات مفاجئة، تركوا منازلهم دون أن يأخذوا معهم شيئا، يعني تركوا ممتلكاتهم، بعضهم ترك سياراتهم، وأيضا بعضهم كانوا نازحين أصلا في مخيمات هنالك في بعض المناطق التي وصلت إليها المواجهات أو الاشتباكات، وفروا الآن إلى مخيمات جديدة، يعني النزوح تلو النزوح. وبالتالي الجهات الحكومية تحذر من استمرار هذا النزوح وموجة هذا النزوح وتدفق النازحين وهربهم أيضا من المواجهات، لأنه يسبب عجز كبير. يعني الحكومة أو الجهات الحكومية تدخلاتها محدودة يعني حتى الآن في الجانب الإنساني، وبالتالي يجد النازحون أنفسهم الآن في أوضاع إنسانية قاسية، هكذا تصفها الوحدة التنفيذية للنازحين. بينما أيضا يعني الرصد الميداني حتى ظروف النازحين هي ظروف صعبة للغاية، ربما فقدوا أعمالهم ولا يجدوا يعني دخل أو قوت يومهم خلال اليوم الواحد، وبالتالي المناشدات تتواصل لتدخل الجهات الحكومية وكذلك لجهات المانحة والمنظمات العاملة في المجال الإنساني التي تقول هي أيضا بدورها إن تقلص الدعم الإنساني من المانحين المقدم لليمن خلال السنوات الأخيرة، قلص أنشطتها، وبالتالي تواجه الحكومة ربما الآن ظرفا صعبا وأزمة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، خاصة وأنها كانت تواجه أصلا يعني ما يزيد عن 4 مليون نازح داخلي في مختلف المحافظات، وبالتالي يزيد هذا الأمر أو تزيد هذه الأزمة من المشكلات والتعقيدات والملفات التي تواجهها الجهات الحكومية.
0: أشكرك جزيل الشكر من تعز، الصحفي أيمن قائد. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف نزوح نحو 79,000 طفل في غرب اليمن خلال أقل من شهر جراء تصاعد القتال بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين. قالت المنظمة إن أكثر من 145,000 شخص نزحوا بين 23 من سبتمبر، وخصوصا في تعز والحديدة والساحل الغربي. حذرت اليونيسف من تفاقم الأزمة الإنسانية، مؤكدة أن أكثر من 12 مليون طفل في اليمن بحاجة إلى مساعدات وسط تراجع الخدمات الصحية والتعليمية.
4: مخيم أبخ للاجئين اليمنيين لا يشبه المشهد هنا أي مخيم آخر من مخيمات اللجوء في شمال جيبوتي. لا مراكز لمكافحة سوء التغذية ولا مطابخ لإطعام هؤلاء اللاجئين. تعاني ابنتا أديب علي إسهالا حادا منذ أيام، فيما تتضاءل أمامه فرص علاجهما مع محدودية الخدمات الطبية في المخيم، لكنه يتمسك بأمل الحصول على العلاج اللازم لابنتيه.
5: ولا في حمام ولا في أي حاجة، فين ودي؟ هربنا من اليمن نشتي نعيش، أجينا للموت ثاني مرة بنرجع في اليمن إن كان كده.
4: تتوقع السلطات الجيبوتية أن يصل عدد اللاجئين اليمنيين إلى 10,000. تدفق اللاجئين إلى هذا المخيم يفاقم الوضع الإنساني مع ضعف الاستجابة الدولية لحاجات اللاجئين ومتطلباتهم.
6: اللاجئون اليمنيون الذين يصلون الآن يأتون وهم مرهقون وجائعون وعطشة، وقد تعرضوا لصدمات نفسية، والأطفال أيضا يعانون من آثار الصدمة، لكن الأهم أن بعض الوافدين يصلون وهم يعانون من سوء التغذية وبنسب مرتفعة، كما أن بعضهم لم يتلقى التطعيمات.
4: غياب المأوى معضلة أخرى تفاقم معاناة اللاجئين اليمنيين. سباق مع الزمن من أجل تشييد خيام جديدة في ظل حرارة الصيف اللافحة وغياب الإمكانات اللازمة لبناء منازل مؤقتة أفضل.
7: يتوافد اللاجئون اليمنيون إلى مخيم أبخ المخصص لاستقبالهم بشكل شبه يومي، ويواجهون انعدام الأمن الغذائي وشح الموارد والاحتياجات الأساسية، إلى جانب فقدان الأمل في العودة قريبا إلى ديارهم. الشافعي عبد الظن، التلفزيون العربي، من مخيم أبخ شمال جيبوتي.
0: كشفت صحيفة واشنطن بوست وفاينانشال تايمز نقلا عن مسؤولين أن البنتاغون يدرس إمكانية إرسال تعزيزات عسكرية بحرية إضافية إلى الشرق الأوسط خلال الأسابيع المقبلة، بالتزامن مع تلويح الرئيس الأمريكي باحتمال استئناف الضربات على إيران عقب انتخابات التجديد النصفي الشهر المقبل.
8: طاولة الرئيس ترامب تعج بالخيارات للتعامل مع إيران، أحدثها 3 حاملات طائرات قد تكون في طريقها إلى الشرق الأوسط برفقة مدمرات هجومية ومئات الطائرات وآلاف الجنود. تحرك يأتي قبل أسابيع قليلة من انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، وفي الوقت الذي يرفع فيه ترامب سقف تهديداته. صحيفة فاينانشال تايمز وواشنطن بوست تكشفان عن استعداد وزارة الحرب لتعزيز انتشار وجودها العسكري في المنطقة. أرقام وحدها تكشف حجم التحرك، 3 مجموعات قتالية لحاملات الطائرات ونحو 9,000 جندي قد ينضمون إلى القوات الموجودة في المنطقة، مع إمكانية أن ينضم إلى الحاملات 23,000 جندي وما يصل إلى 150 طائرة مقاتلة. أما في البحر فالصورة أكثر وضوحاً، حاملة جورج واشنطن موجودة حالياً في بحر العرب، وجورج اتش دبليو بوش تتمركز في المحيط الهندي. أما ثيودور روزفلت فقد غادرت سان دييغو وبدأت رحلتها عبر المحيط الهادئ باتجاه المنطقة. حاملات الطائرات لم تكن وحدها من تحرك، البحرية الأمريكية دفعت أيضاً بمجموعة ماكن آيلاند البرمائية التي تضم أكثر من 4,000 من مشاة البحرية والبحارة. توقيت حشد بحري استثنائي، يقول مسؤولون لواشنطن بوست، يأتي متزامنا مع رسائل شديدة الوضوح من الرئيس الأمريكي، حذر فيها من إمكانية شن ضربات جديدة على إيران. لكن المفارقة هنا أن واشنطن ما تزال تبقي أمامها تفاوضا على الطاولة، وخلفها قوة عسكرية ضخمة. كما اعتاد ترامب دوما على خلط الأوراق، أضاف إلى قائمة التوترات تهديدا آخر شديد اللهجة بضربة قاسمة لإيران إذا ثبت تورطها في حادثة فلاي دبي الشهيرة. المشهد الحالي خط رفيع يفصل الدبلوماسية عن قرع طبول الحرب في منطقة لا تحتاج واشنطن فيها إلى إعلان قرار الحرب كي توصل رسالتها. أحياناً يكفي أن تبدأ حاملة طائرات واحدة بالتحرك.
0: قال وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار إنه لا ينبغي أن تكون أي رسوم لعبور مضيق هرمز، مضيفا أن اجتماعا طارئا سيعقد الأسبوع المقبل في الرياض للجنة الدفاع السياسي الاستراتيجي بموجب اتفاق مكة المبرم بين باكستان وتركيا والسعودية. أشار إسحاق دار إلى أن أكثر من 6 دول ترغب في الانضمام إلى اتفاق مكة، إلا أنه لن يتم البت في طلبات الانضمام الجديدة قبل تفعيل الاتفاق على حد قوله. إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث قالت مصادر طبية للتلفزيون العربي إن فلسطينياً استشهد وأصيب آخرون في قصف مسيرات إسرائيلية لمنزل بحي النصر غربي مدينة غزة، وأظهرت مشاهد نقل المصابين إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج. كذلك استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي قرب دوار أبو مازن غربي مدينة غزة. انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من جنوب قرية المغير شرق رام الله بالضفة الغربية عقب عمليات اقتحام شهدت اعتداء مستوطنين على منازل لأهالي المنطقة، واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا خلال اقتحامها. ومنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأهالي من الوصول إلى أراضيهم وقد في ثمار الزيتون في جبل العرمة ببلدة بيتا جنوبي نابلس بالضفة الغربية. أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت مداخل المنطقة ومنعت المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وقطف محصول الزيتون بالتزامن مع موسم القطاف. وهجم مستوطنون مزارعين فلسطينيين خلال قطفهم ثمار الزيتون في قرية قراوة بني حسان قرب مدينة سلفيت، وقام المستوطنون بتحطيم مركبات المزارعين ومطاردتهم في أراضيهم وإجبارهم على مغادرتها لمنعهم من قطف الزيتون. أفاد مراسل تلفزيون العربي بأن المحكمة العليا الإسرائيلية ألغت قرار شطب القائمتين العربيتين المشتركة والموحدة وسمحت لهما بخوض انتخابات الكنيست المقررة في 27 من الشهر الجاري. جاء قرار المحكمة عقب النظر في أمس في الطعون المقدمة ضد قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب القائمتين من خوض الانتخابات. أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام خلال زيارته قضاء النبطية جنوبي لبنان عودة مؤسسات الدولة إلى عملها في المنطقة.
9: وأنا هنا اليوم للتأكيد على عودة مؤسسات الدولة إلى عملها، فهي جزء أساسي من عودة الحياة إلى هذه المدينة العزيزة، وسوف تكون في خدمة دعم صمود أهلها الطيبين وتثبيت بقائهم في أرضهم.
0: كما أعلن سلام عن نحو 23 مناقصة أطلقها مجلس الإنماء والإعمار تشمل قطاعات حيوية كشبكات المياه والكهرباء والطرق العامة.
9: وفي الوقت نفسه نحن هنا لنعلن عن 23 مناقصة أطلقها مجلس الإنماء والإعمار تشمل في قضاء النبطي من بين مشاريع أخرى إزالة العوائق وترميم الطرق وإعادة تأهيل مراكز الإيواء وتأمين سيارات الإسعاف وأجهزة طبية وأجهزة اتصالات لاسلكية وعبر الأقمار الصناعية. ويعمل المجلس أيضا على إطلاق 12 مناقصة إضافية خلال هذا الشهر تشمل ترميم 5 مستشفيات من بينها مستشفى النبطي الحكومي، إضافة إلى توريد آليات الإنقاذ والإطفاء. كما يجري العمل على ترزيم مشاريع لتأهيل محطات الكهرباء وشبكات المياه.
0: هذا وطالب سكان بلدة النبطية الفوقة جنوبي لبنان رئيس الحكومة نواف سلام بدخول مؤسسات الدولة إلى بلدتهم ليتمكنوا من العودة إليها. وتجمع الأهالي أمام مدخل البلدة مطالبين الجيش بمواكبتهم إلى الداخل.
10: مفاوضات بين سكان وأهالي بلدة النبطية الفوقة والجيش اللبناني. يطالب السكان بمواكبة الجيش اللبناني لهم للدخول إلى هذه البلدة المحتلة بالنار من قبل القوات الإسرائيلية بعدما كانوا قد رفعوا صوتهم وأوصلوه لرئيس الحكومة مطالبين الجيش اللبناني بانتشار أوسع ومواكبة للسكان في هذه المنطقة. حج أنتوا هون لتقولوا شو لتطالبوا بشو؟
11: نحن منا نرجع لبلدنا لأنه بلدنا منا محتلة ومنا نرجع لحياتنا الطبيعية، فمنا أكيد لوقت اللي منا نرجع بده يكون في مؤازرة من الجيش اللبناني، بده يفوت الجيش اللبناني وبده ينظف إذا في أي شيء مخلفات حرب أو غيره وبنرجع لحياتنا. شو المانع أنه ما نرجع لأنه الإسرائيلي مش موجود هون، فإذا شو اللي بيمنعنا نرجع ونعيش حياة طبيعية مثل باقي البلدات هيدا.
10: رئيس بلدية النبطية الفوقة كان التقى رئيس الحكومة نواف سلام في زيارته إلى النبطية وطلبه كذلك الأمر بانتشار أوسع للقوات المسلحة اللبنانية في هذه البلدة وبعودة السكان إليها على الرغم من وجود دمار كبير في النبطية الفوقة، ولكن هناك إصرار من قبل السكان على العودة، على تثبيت نقاط الجيش اللبناني، على عودة كل أجهزة الدولة اللبنانية الأمنية تأمين عنصر حماية للسكان وعودتهم إلى هذه المنطقة لأن لا قدرة لهم على تحمل مزيد من النزوح خارج النبطية الفوقة على غرار العديد والعشرات من القرى والبلدات الجنوبية. جويس الحشخوري، التلفزيون العربي، النبطية الفوقة، جنوب لبنان.
0: كشف وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار للتلفزيون العربي عن مساعي مكثفة لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، مؤكدا تعزيز وجود الأجهزة الأمنية الرسمية بشكل أوسع كمقدمة لحضور الدولة.
12: وجود دولة الرئيس مع كل الوزراء والقادة الأمنيين لطمأنة الناس، في تعزيز للوجود الأمني وفي مسعى دبلوماسي كثير كبير لتحرير الأرض، وهذا اللي بيطمن الناس برجعها على أرض.
0: إلى سوريا، حيث خرجت مظاهرة في حي غويران بمدينة الحسكة لمطالبة الحكومة السورية ببسط سيطرتها على المحافظة وإنهاء حالة الفوضى. ردد المتظاهرون هتافات تدعو إلى بسط سيادة الدولة ومؤسساتها بما يضمن الأمن والاستقرار لجميع السكان. أفادت مصادر ميدانية بأن قوات الجيش السوداني قد تمكنت من دخول منطقة المزروب بولاية شمال كردفان غربي البلاد، وقال أفراد بالجيش في مشاهد مصورة إنهم استطاعوا تدمير تمركزات تابعة لقوات الدعم السريع واعتقال عدد من عناصرها.
13: سر الباب في سنبلين. ها ها حديد ما عنده نهاية زاد في سنبلين.
0: في غضون ذلك تواصل قوات الدعم السريع شن هجماتها في عدد من مناطق السودان. وقالت مصادر سودانية إن عناصر تابعة لقوات الدعم السريع قتلت 23 شخصا رميا بالرصاص الحي في منطقة أمبادر شمال كردفان. ينضم إلي الآن من أم درمان مراسل تلفزيون العربي أحمد ضو البيت. تحياتي أحمد. أحمد حدثنا عن منطقة المزروب التي سيطر عليها الجيش السوداني توصف بأنها استراتيجية، لماذا؟ وبشكل عام ولاية شمال كردفان كيف تبدو خارطة السيطرة فيها حتى اللحظة؟
14: المنطقة هذه هي واحدة من المناطق الهامة والاستراتيجية في ولاية شمال كردفان. بحسب البيان الرسمي للقوات المسلحة السودانية أعلنت أنها تمكنت من السيطرة على منطقة المزروب صباح اليوم الجمعة بعد معارك طاحنة ضد قوات الدعم السريع. الأيام الماضية سيطرت القوات المسلحة السودانية على منطقة سودري وهي من المناطق القريبة لهذه المنطقة بالتحديد لمنطقة المزروب، وبعد السيطرة على منطقة سودري تمكنت القوات المسلحة السودانية من الانفتاح غربا والسيطرة على هذه المنطقة التي تعد من المناطق التي تربط مناطق متعددة في الناحية الشرقية مثل منطقة بارا، كذلك تربط من الناحية الشمالية منطقة أمبادر ومن الناحية الجنوبية منطقة النهود. آخر المعاقل الرئيسية بالنسبة لقوات الدعم السريع في ولاية شمال كردفان بالتحديد تبقت منطقتان هامتان، منطقة أمبادر وكذلك منطقة حمرة الشيخ في الاتجاه الشمالي أي في محور الصحراء، وبالتالي القوات المسلحة السودانية تتمدد في هذه المنطقة بالتحديد، وبات قاب قوسين أو أدنى من إعلان أن ولاية شمال كردفان خالية تماما من قوات الدعم السريع. بالإضافة إلى ذلك فإن السيطرة على منطقة المزروب فقد يمثل فتحا جديدا بالنسبة للقوات المسلحة السودانية في الاتجاه الآخر، حيث تتواجد القوات الدعم السريع بكثافة في منطقة النهود وهي منطقة ليست بعيدة من منطقة المزروب التي وصلت إليها القوات المسلحة السودانية. تبقى هذه المناطق هي المناطق التي تتواجد فيها قوات الدعم السريع مثل منطقة الخوي في ولاية غربي كردفان، كذلك منطقة النهود وكذلك مناطق أخرى في هذا الاتجاه. الجيش السوداني بعد الوصول إلى منطقة المزروب والتقدمات الواسعة لهذا المحور بالتحديد بات قريبا من حدود إقليم دارفور في ولاية شمال دارفور بعد معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع، وبالتالي الجيش السوداني غير الاستراتيجية العسكرية المتبعة في السابق. في أوقات سابقة سيطرت القوات المسلحة السودانية حتى منطقة الخوي، ثم تراجعت هذه القوات إلى الأبيض بعد أن قابت قوات الدعم السريع بعمليات التفاف للقوات التي وصلت إلى منطقة الخوي، وبالتالي غيرت القوات المسلحة السودانية استراتيجية الحرب في كردفان بالتحديد بعد أن اتجه الجيش إلى الاتجاه الشمالي وهي من المناطق التي تعد مناطق هامة بالنسبة لتحركات قوات الدعم السريع وتقوم بعمليات الالتفاف. فسيطرت القوات المسلحة السودانية على بارا ومن ثم جريجيخ ومنطقة جبرة الشيخ وتمددت حتى وصلت إلى منطقة المزروب اليوم. هذه المناطق هي مناطق هامة جدا، وكذلك بالنسبة للجيش السوداني يكون قد قطع الإمداد بالنسبة لقوات الدعم السريع المتحركة في الصحراء وكذلك المتحركة في الاتجاه الغربي إلى إقليم دارفور بالتحديد. كذلك هنالك مواقع أخرى ما زالت في قبضة قوات الدعم السريع وهي الأكثر وجودا لقوات الدعم السريع مثل منطقة الدبيبات في الاتجاه الجنوبي لمدينة الأبيض وكذلك منطقة الحمادي، وهذه هي المناطق التي تبقت الآن في يد قوات الدعم السريع. وولاية غربي كردفان بالتحديد تعد من المناطق الهامة بالنسبة لقوات الدعم السريع التي تتواجد بكثافة، لكن ولاية شمال كردفان بالتحديد تبقت فقط منطقة أمبادر وكذلك منطقة جبرة الشيخ وحمرة الشيخ، وبالتالي هاتان المنطقتان في حال سيطرة القوات المسلحة السودانية عليهما فإن قوات الدعم السريع قد تكون خرجت بالكامل من ولاية شمال كردفان بفعل الضربات التي تقوم بها القوات المسلحة السودانية على المواقع التي توجد فيها قوات الدعم السريع في شمال كردفان.
0: من أم درمان مراسل تلفزيون العربي أحمد دول بيت، شكرا جزيلا لك. أنوه الآن مشاهدينا لهذا العاجل نقله عن مراسل تلفزيون العربي معاذ حامد من مدريد. البرلمان الإسباني يرفض قانون الإسكان الجديد ونقابات المستأجرين تدعو لإضراب عام. إذن رفض البرلمان الإسباني قانون الإسكان الجديد ونقابات المستأجرين تدعو لإضراب عام. مباشرة من مدريد ينضم إلينا مراسل تلفزيون العربي معاذ حامد. معاذ، يبدو أنها لن تهدأ وأن الأزمة ستتأزم.
15: نعم، في الحقيقة ديما نحن نستمع إلى هذه الهتافات بعد وصول أنباء عن عرقلة البرلمان للقانون الإسكان الجديد الذي تم طرحه للتصويت قبل قليل. يهتفون هؤلاء إضراب عام إضراب عام، ويدعون إلى استمرار المظاهرات وإلى الاعتصام في مراكز المدن المختلفة. دعينا فقط نقول ما حدث خلال الساعات القليلة الماضية. البرلمان اجتمع الساعة 11 بالتوقيت المحلي، وتم التصويت وتم مناقشة قانونين للمساكن الجديد يتم طرحه هذا اليوم، لكن برزت هنا معضلة رئيسية وهي تصويت حزب جونتس الكتالوني المؤيد للاستقلال عن إسبانيا إلى جانب اليمين واليمين المتطرف الإسباني، حيث رفض التصويت لصالح هذا القانون. الحكومة الإسبانية والحكومة الاشتراكية هي بحاجة إلى أصوات حزب جونتس لتمرير هذا القانون، لكن الحزب الكتالاني رفض تمرير هذا القانون وقال أنه يمكن له طرح قانون جديد. الحزب الاشتراكي الحاكم قال أنه لن يخضع لابتزاز الكتالان الذين يدعون دوما إلى الاستقلال، وقال أنه سوف يطرح هذا القانون أمام البرلمان وسيتم التصويت على القانون لكل نائب، أي يتم نداء بكل اسم كل نائب على حدة ليقول نعم أو لا مع القانون أو ضد القانون. بالتالي يقول رئيس الوزراء الإسباني أنه سوف يعرض ما يحدث أمام الشعب، ولكنه قبل التصويت دعا الأحزاب السياسية المختلفة إلى وضع الخلافات السياسية جانباً والتصويت لصالح الشعب والنظر إلى حركة الشارع. ما يحدث هنا أمام البرلمان الإسباني وما يحدث في الأمام في ساحة سول، هنالك اعتصام كبير. عدوى هذا الاعتصام بدأت بالانتقال إلى مدن إسبانية مختلفة. في هذه اللحظات هنالك مثلا مظاهرات في مدينة برشلونة. بطبيعة الحال النقابات دعت إلى مؤتمر صحفي عقب انتهاء البرلمان، سيعلنون الخطوات القادمة منها إعلان الإضراب العام في عموم إسبانيا والدعوة إلى الخروج إلى الشوارع. إذن نحن نتحدث عن ساعات قادمة من الاحتجاج الكبير في الشوارع، إضافة إلى أن هنالك تحشيد في الجهة المقابلة من اليمين واليمين المتطرف ضد المعتصمين. بلدية مدريد المدعومة من اليمين الإسباني واليمين المتطرف توجهت يوم أمس إلى المحكمة الإسبانية لإجبار الحكومة الإسبانية على دفع الشرطة الإسبانية للتدخل لإزالة المعتصمين من الشوارع بالقوة. الحكومة الإسبانية طبعا حتى هذه اللحظة لا تحبذ خيار تدخل الشرطة إلى تلك المنطقة ولإخراج هؤلاء. الآن المتظاهرون يتوجهون نحو سنتر مدريد ويدعون إلى تصعيد هذا الإضراب، والآن يهتفون على الشرطة الإسبانية أن تخرج من شوارعنا كما يقولون. سوف أطلب من المصور أن يأخذ الكاميرا بالاتجاه الآخر حتى تشاهدون قليل هذه الجماهير التي تتوجه من البرلمان بعد عرقلة القانون الذي تم طرحه وتم نقاشه خلال الأيام القليلة الماضية بعد أن تم طرد الطاعنة في السن ماري كارمن من بيتها والتي تبلغ من العمر 87 عاما بعد أن سكنت منزلها لمدة 70 عاما. ديما، هذه السيدة هي متقاعدة، راتبها التقاعدي لا يتجاوز 1300 يورو، وكانت تدفع ما يقارب 850 يورو للسكن، لكن القوانين التي يسعى هؤلاء المتظاهرون إلى تغييرها تقول أنه يمكن لك استئجار المنزل لخمسة سنوات، ومن ثم يصبح أو يمكن لصاحب السكن أن يزيد هذا الإيجار وفقا لما يراه مناسبا. بالتالي تم رفع الإيجار على ماري كارمن حتى 1600 و1700 يورو. لم تستطع المرأة أن تدفع هذا المبلغ لصاحب السكن. لجأ أصحاب السكن وهي شركة استثمارية إلى المحكمة التي أصدرت قرارا بطرد ماري كارمن من منزلها، وهي الشرارة التي أشعلت الشوارع والتي نشاهدها في هذه اللحظات. هنالك استنفار أمني مكثف، كما نشاهد رجال الشرطة يتوجهون أمام وخلف المظاهرات لتأمينها، لأنه كما أسلفت سابقا هنالك يمين متطرف يحاول في بعض الأحيان استفزاز المتظاهرين ومهاجمتهم. بالتالي نحن نتحدث عن ساعات قليلة هامة في هذا الحراك، حراك الشارع الذي لم يثبت له مثيل منذ عام 2011. إليك ديما.
0: شكرا جزيلا لك من مدريد مراسل تلفزيون العربي معاذ حامد. وإذن هذه كانت إسبانيا، والاحتجاجات الطلابية في فرنسا تتواصل أيضا، حيث أضرم طلاب النار أمام عدد من المدارس وسط اشتباكات مع قوات الشرطة. وبحسب وزارة التعليم الفرنسية تعطلت الدراسة في أكثر من 560 مدرسة من أصل نحو 3700 مدرسة ثانوية، فيما تجاوز عدد المدارس المتضررة 1000 مدرسة منذ بدء الأحداث. من جهته قال وزير التعليم إن مطالب الطلاب مشروعة، لكنه اتهم مجموعات وصفها بالعنيفة جدا باستغلال الحركة الاحتجاجية. هذا وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن نحو 2000 شخص أوقفوا لدى الشرطة منذ بداية الاحتجاجات، وأن نحو 90 منهم قاصرون. من باريس سينضم إلي الآن جان كريستوفر باس، الرئيس التنفيذي لشركة The Global Compass. تحياتي لك جان. يعني كما أوردنا قبل قليل، الحكومة تقول بأن مطالب الطلاب مشروعة، ولكن هناك مجموعات عنيفة اختطفت الحراك. هل نحن فعلا أمام احتجاج طلابي خارج عن السيطرة، أم أن أيضا الحكومة تحاول اختزال أزمة أعمق في القطاع التعليمي بصورة أمنية أو مسألة أمنية؟
16: أعتقد أن أولا ثمة نوع من الارتباك في الوضع الذي نشهده. أولا لا يتعلق الأمر بمظاهرات طلابية، ولكن بطلاب ثانويات، وليس يعني ذلك أن الجامعات قد لا تنضم إلى هذا الحراك في الأيام المقبلة. وهذا رهان أساسي للحكومة أن يتفادى أو أن تتفادى أن هذا الاحتجاج الذي حاليا يحده الحراك على الصعيد الثانوي لا يتطور إلى صعيد الجامعات. أعتقد أن ما نشهده من حالة هو نوع من الارتباك، ومن الصعوبة بما كان في الأيام الماضية كان التمييز بين المظاهرات والمطالبات الشرعية للثانويين أو طلاب الثانويات في وجه من عدد من الظروف الصعبة، منها نقص الأساتذة في الثانويات، اكتظاظ الصفوف، ومن الجهة الأخرى تطرف في الحركة من قبل مجموعات متطرفة عنيفة ليست مؤلفة من طلاب ثانويين، ولكنها تريد أن تستفيد من هذا الاستياء لترسي وضعا عنيفا وفوضويا. وأعتقد أنه حاليا ثمة نوع من الإجماع في العالم السياسي أو المشهدية السياسية الفرنسية في كل الأطياف السياسية أن هذا العنف غير مقبول. ولقد شهدنا منذ بضعة أيام فعليا على أفعال غاية في العنف مع مئات من أفراد الشرطة الذين جرحوا وتم اعتداء عليهم، وبالطبع أيضا من طلاب الثانوية، ولكن لا شيء يبرر هذا العنف في حين أنه من الطارئ أن يسود الحوار وإيجاد الحلول.
0: جان، نعم مفهوم، العنف مرفوض بكل أحواله وأشكاله ومستوياته، ولكن إن عدنا للمشكلة الأصل، يعني إن كان هناك مجموعة عنيفة فهناك آلاف الطلاب ومئات المدارس التي خرجت، وكما ذكرت جان هناك احتمال أن تصل هذه الحركة الاحتجاجية للجامعات. المطالب التي قالت الحكومة أنها مشروعة كانت للطلاب: اكتظاظ الصفوف، نقص المدرسين، عدم تعويض الغائبين، تدهور المباني، ظروف الدراسة، الجداول المرهقة، الضغط النفسي المرتبط بمنصة القبول الجامعي، وكثيرة هي الأمور التي يحتاجها القطاع التعليمي. الآن مع إقرار موازنة للعام القادم، الحكومة الفرنسية تقرر بأن 1.7 فقط ستحول وتخصص للتعليم. ألا يخبرنا هذا الشيء عن تقدير الحكومة الفرنسية واستشرافها للمشكلة قبل حدوثها؟ لأنه واضح بأنه التعاطي ليس على قدر المشكلة. هل ترى ذلك جان؟
16: قد يكون ثمة معركة حول الأرقام، ولكن قد شهدنا في الأعوام الماضية زيادة في نسب المخصصة للتعليم، نسب الميزانية، والميزانية تتحضر الآن في حين أن الظروف مختلفة والوضع مختلف. أعتقد أنه بغية فهم الأزمة التي نعيشها، ثمة عناصر ثلاثة في السياق يجب أن تكون حاضرة. أولا، ثمة في هذا البلد أي في فرنسا بين الشباب ولا سيما بين طلاب الثانويات نوع من الطبقية أو من الفصل. كان لدينا من أفضل أنظمة التعليمية في العالم، ولكن حينما ننظر الآن إلى التصنيف، التراجع في التصنيف، فنرى أن فرنسا لم تعد في رأس القائمة في التصنيف العلمي، وذلك يفضي إلى استياء بين الشباب وطلاب الثانوية والتلاميذ الذين يفهمون ويفقهون أن النظام التعليمي ليس بمستوى الذي يجب أن يكون فيه. والعنصر الثاني الذي أود التذكير به هو وضع الميزانية والوضع المالي لفرنسا. منذ عدة أسابيع وعدة أشهر كان ثمة الكثير من المحادثات القائمة وأيضا القلق المتعلق بالدين الفرنسي الذي يصبح أكثر من أي حسابات ويضغط على الميزانية، وبالتالي قدرة الإنفاق للحكومة يفضي إلى أن الحكومة يجب أن تنفق بطريقة رشيدة لخفض هذا الدين. والعنصر الثالث الذي أعتقد أنه مصيري وحاسم هو أن اليوم لدينا حكومة ورئيس هما على بعد أشهر من نهاية ولايتهما، وهما في حالة من الوهن الشديد السياسي، وفرنسا تنخرط منذ بضعة أسابيع في التحضير للانتخابات الرئاسية. لذلك هذه بداية حملة انتخابية رئاسية، حيث أزمة كهذه كالتي نشهدها قد تستغل سياسيا من قبل حركات سياسية تريد أن تطيح أو تريد أن تؤثر على الحكومة الحالية، ولكن ثمة رهان سياسي أساسي جدا هو أن هذه الأزمة الشرعية لطلاب الثانوية الذين يسألون حول مصيرهم ووسائل المتاحة حاليا تستغل جزئيا وتستعمل كأداة وتستثمر فيها من قبل حركات سياسية.
0: أخيرا جان، أليس يعني هناك تفسير آخر غير افتعال أو مجموعات عنفية أو استغلال سياسي تحضيرا للانتخابات، بأن ما حصل هو واجهة للغضب المجتمعي من السياسات الاقتصادية للحكومات الفرنسية. يعني في الأيام الماضية والأسابيع الماضية نتابع غير احتجاجات الطلاب، احتجاجات لنقابات متعددة بخصوص الأجور، وكل هذا يسبق الموازنة العامة.
16: من الواضح أن الحكومة على الأرجح لم تأخذ التدابير في بداية هذه الحركة، حركة الاحتجاجية الذي هو حركة اجتماعية. ربما الحكومة ظنت سريعا أن هذا الحركة أو هذه الحركة كانت حركة احتجاجية في المدن أو حضرية كالتي نشهدها في فرنسا غالبا، مثلا في مناسبات كمباريات كرة القدم حيث ثمة مجموعات متطرفة لا يتعلقون لا من بعيد ولا من قريب بالوضع الذي نتحدث عنه، يحاولون إرساء وضع من العنف. والمشاهد التي نشهدها على شاشاتكم تظهر بشكل واضح أنه ثمة إرادة لإرساء حالة من الفوضى وأيضا للإفضاء إلى تشرذم المجتمع الفرنسي في وقت يجب أن يكون فيه متحدا. كما أضيف أن ليس من في هذا البلد من وسطاء كافين يرسون وساطة، حيث أن عالم الثانويات ليس فيه الكثير من النقابات أو النقابات فيه ضعيفة جدا التي من شأنها أن تلعب دور وساطة بين طلاب ثانويات الغاضبين والحكومة التي يجب أن تسمع إليهم. ولكن المجتمع الجيد هو حيث ثمة أجسام وسيطة ونقابات من شأنها أن تلعب هذا الدور أي الوساطة. ولأننا نعرف بشكل خاص وهذا موجود وقائم في التاريخ الحديث لهذا البلد أن الحركات الطلابية وحركات الثانويات هي صعبة جدا من حيث الاحتواء لأنها جزئيا تعنى بالعاطفة وجزء منها من الصعب السيطرة عليه، لذلك من الغاية بالأهمية أن نحرص على أنه في الأيام والأسابيع المقبلة ألا يتدهور الوضع.
0: شكرا جزيلا لك جون كريستوف باس الرئيس التنفيذي لشركة The Global Campus. إلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث أفادت هيئة الطوارئ الأوكرانية بمقتل شخص وإصابة 2 على الأقل في العاصمة كييف بعد هجوم روسي بمسيرات أصاب الطوابق العليا من مبنى سكني في أحد أحياء العاصمة. كما تعرض الجسر الجنوبي في كييف لضربة جديدة هي الثالثة في أقل من 24 ساعة، حيث توجهت خدمات الطوارئ إلى الموقع. كما سقطت شظايا مسيرة في منطقة مفتوحة قرب مبنى غير سكني آخر، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية. انطلق في العاصمة الفنلندية منتدى هلسنكي للأمن في نسخته الخامسة بمشاركة أكثر من 350 من صناع القرار والخبراء في السياسة والأمن والدفاع، وتستمر أعمال المنتدى حتى 4 أكتوبر. يعقد هذا المنتدى هذا العام تحت عنوان طبقات الأمن لبحث التحديات الأمنية المتداخلة في أوروبا في ظل استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا وتعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية إلى جانب التحولات في العلاقات عبر الأطلسي. وينضم إلي من هلسنكي مراسل تلفزيون العربي زاهر عمرين. تحياتي زاهر. أوروبا القلقة، ما الذي تناقشه تفصيلا في منتدى هلسنكي؟
17: صحيح، هذا هو الوصف الذي يمكن إطلاقه على مختلف الجلسات التي ستمتد عبر الأيام الثلاثة التالية في مؤتمر هلسنكي للأمن. القلق الشديد من الجار الروسي، خاصة وأن الحديث يدور اليوم حول ربما اتجاهين رئيسيين على المدى القصير، كيف يمكن متابعة دعم أوكرانيا التي تحدث بالمناسبة رئيسها فلاديمير زيلينسكي منذ قليل أمام الحضور في هذا المؤتمر، مطالبا بمزيد من الدعم لبلاده في مواجهة روسيا، وواصفا الحرب التي تخوضها كييف بأنها حرب أوروبية ضد روسيا وليست حربا أوكرانية فقط. وعلى الاتجاه الثاني يتعلق على المدى الطويل، خاصة وأن الكثير من التحليلات بدأت تتحدث عما بعد الحرب، كيف يمكن صياغة العلاقة مع روسيا في ظل الانسحاب الدفاعي الأمريكي، كيف ستتحمل أوروبا فاتورة وكلفة حماية نفسها. وانعقاد هذا المؤتمر في فنلندا يقول الكثير، وهو ما سمعناه أيضا في تصريحات للرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب منذ قليل أيضا، عندما قال بأن الجيش الروسي لم يكن قادر على خوض معركة معاصرة بأدوات حديثة، الآن أصبح كذلك، لذلك لا بد لنا أن ننظر إلى المستقبل كيف سيكون شكله مع الجارة روسيا. نعلم جميعا أن فنلندا لديها حدود برية تصل إلى حوالي 1300 كيلومتر مع موسكو، وهذا ما يجعلها واحدة من دول الناتو التي تواجه روسيا بشكل مباشر.
0: شكرا جزيلا لك من هلسنكي مراسل تلفزيون العربي زاهر عمرين. أختم مشاهدينا هذه الساعة الإخبارية، وبعد قليل نشرة جديدة.

0: يقتل امك ويروح يقتل امك.
1: مثلا عند التاجر 10 كيلو هيروين، بعد 10 دول يعيد تدويرهم فيبقوا 150 كيلو. ما اعرفش بقى جوا ايه.
2: مهمة صحفية، ثمن الجرعة، وجه المخدرات المتغير في مصر. الليلة 7:30 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
3: الآن يصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة التي نتواجد فيها، يشهر جنود الاحتلال الإسرائيلي السلاح في وجهنا. الآن جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق الكاميرا لمنع التلفزيون العربي من
4: جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
5: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في القدس؟ يعني أن أواكب انقساماً سياسياً يتسع، وتظاهرات تطالب بالصفقات والانتخابات، وأن أعيش توترات ميدانية وتدابير أمنية تعيد رسم تفاصيل الحياة اليومية لأصحاب الأرض. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

نشرة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، والبداية بأبرز العناوين. القوات الحكومية اليمنية تعلن تنفيذ سلسلة غارات على تجمعات لأنصار الله الحوثيين في تعز، والجماعة تشن هجمات على مواقع في عدن، وتقول إن الطيران السعودي أغار على محافظة صعدة. تقارير أمريكية تكشف عن خطط للبنتاغون لإرسال آلاف الجنود والمقاتلات إلى الشرق الأوسط، ووزير الخارجية الباكستاني يقول إنه لا ينبغي فرض رسوم لعبور مضيق هرمز. قوة الجيش السوداني تسيطر على منطقة استراتيجية شمال إقليم كردفان، وقتلى في هجمات للدعم السريع على الإقليم.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام. البداية من التصعيد في اليمن وخاصة في صنعاء وعدن، هذا هو الجديد. نقلت وسائل الإعلام التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين أن غارات سعودية، كما قالت، استهدفت مناطق في محافظة صعدة. هذا وأعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذ 20 غارة وصفتها بالدقيقة والمركزة خلال الساعات الماضية. استهدفت تحركات وتعزيزات وعناصر وآليات عسكرية تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في مناطق عدة من محافظة تعز.
1: ميدان مشتعل في اليمن، مواجهات عسكرية متصاعدة على أكثر من جبهة وسط تداعيات أمنية وإنسانية تزداد تعقيدا. تعز الجبهة الأكثر سخونة. القوات الحكومية اليمنية أعلنت تنفيذ عدد كبير من الغارات المركزة والدقيقة خلال الساعات الماضية. استهدفت تحركات وتعزيزات وتجمعات وعناصر وعربات وآليات عسكرية تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في عدد من جبهات المحافظة. إلى جانب تعز دوت انفجارات في

0: صنعاء وصعدة وعمران، فيما قالت وسائل إعلام تابعة للجماعة إن الانفجارات ناجمة عن غارات جوية سعودية، في حين أفادت مصادر محلية بأن جماعة أنصار الله الحوثيين شنت هجوما استهدف مواقع في مديرية البريغا بمدينة عدن. ميدان يشتعل على وقع مشهد إنساني يزداد تعقيدا يوما بعد آخر. عدد النازحين المسجلين رسميا في اليمن يرتفع إلى نحو 197 ألف شخص، يشكلون 29,519 أسرة في 10 محافظات وفق أحدث تقرير للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين. الوحدة حذرت من اتساع الفجوة الإنسانية نتيجة استمرار التصعيد العسكري وتدهور الأوضاع الأمنية. مع تصاعد المعارك في تعز، عبر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن عن قلقه البالغ حيال تصاعد حدة القتال في محافظة تعز، وأشار إلى تلقيه تقارير تفيد بسقوط ضحايا وتضرر البنية التحتية وإغلاق طرق، ما يحد قدرة السكان على مغادرة مناطق القتال. المسؤول الأممي أكد أيضا أنه على تواصل وثيق مع الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين بشأن الخطوات اللازمة لاحتواء الوضع في تعز على وجه السرعة وضمان حرية حركة المدنيين في تعز، حيث تتقاطع خطوط النار مع طرق المدنيين. يتسع المشهد بين تصعيد عسكري ومساع لاحتوائه، فيما تبقى كلفة الحرب مفتوحة على مزيد من التداعيات.
1: ينضم إلينا من صنعاء مراسلنا علي الذهب. مرحبا بك مجددا علي. علي، واضح تماما أننا في مرحلة جديدة من هذه الحرب، مرحلة تطال صنعاء وتطال عدن أيضا في الجنوب. هل الصورة واضحة عن حجم وأهداف هذه المرحلة؟ يعني ماذا تقول جماعة أنصار الله الحوثيين عما يحدث على الأرض؟
2: خالد، كما أشرت، نحن أمام مرحلة مختلفة من التصعيد. هذه المرحلة بدأت تأخذ شكلا مختلفا من حيث طبيعة التصعيد، احتدام المعارك سواء على مستوى الجبهات الداخلية أو على مستوى كذلك توسع نطاق القصف المتبادل بالغارات الجوية أو الصواريخ البالستية أو المسيرات كذلك على أهداف بعيدة، كما هو الحال أيضا خلال الساعات الأخيرة حيث تم قصف مواقع في صنعاء بالغارات الجوية في عملية تبناها جانب الحكومة في عدن. وكذلك كان هنالك حديث ومعلومات عن قصف بطائرات مسيرات على مواقع في عدن، لكن لم يتحدث جانب صنعاء بعد عن هذه العملية الجديدة. لكن على مستوى الميدان ربما هنالك أهداف واضحة تحديدا في جبهة تعز، من خلال أن طرف الحكومة في صنعاء ربما يحاول تثبيت مكاسبه في جبهة الساحل الغربي من خلال السيطرة على مواقع جديدة، المرتفعات الجبلية تحديدا التي تطل على هذه المنطقة المائية البحرية والمناطق الساحلية القريبة منها كالمخا وباب المندب وتلك الجزر في هذه المنطقة، من خلال السيطرة بعد الوازعية مثلا على مرتفعات الشمايتين أو سلسلة جبال كهبوب ومناطق مثل المضاربة وغير ذلك من المناطق التابعة لمحافظتي لحج وتعز، مع أيضا جانب الحكومة في عدن يحاول تثبيت السيطرة على المواقع التي يسيطر عليها، تثبيت أيضا محاولة استعادة السيطرة على المواقع التي تم السيطرة عليها من قبل قوات صنعاء. وهنا تدور المعارك في هذه الجبهة. ربما المعلومات الأخيرة في جبهة تعز تحديدا أن كافة نقاط التماس المشتركة انفجرت في آن واحد، هنالك أكثر من جبهة فتحت، نتحدث عن جبهات تمتد ربما من حيفان في الجنوب وكذلك من الوازعية ومقبنة والكدحة وجبل حبشي والشمايتين في الغرب إلى كذلك الأقروض وسامع ربما في الجنوب الشرقي، إلى جانب أيضا كذلك كان هنالك قصفا متبادلا خلال الساعة الأخيرة في مناطق قريبة من مدينة تعز تحديدا في الشمال والشمال الغربي من المدينة مثل مناطق الدفاع الجوي أو كلابة أو كذلك الزنوج أو شارع الأربعين، مع معلومات أن الساعة الأخيرة تحديدا هنالك اشتباكات تدور وما زالت في منطقة سامع وهي إحدى المناطق التي امتدت إليها المواجهات خلال اليومين الأخيرين. هذه المنطقة الجبلية المرتفعة كذلك في الجنوب الشرقي من تعز، هنالك المعلومات تتحدث عن محاولات تقدم من قبل القوات التابعة لحكومة صنعاء باتجاه جبل سامع وعزلة شريع في هذه المنطقة بقوات أو تشكيلات أو تعزيزات عسكرية قدمت من اتجاه منطقة دمنط خدير، لكن هنالك معارك تدور بالمدفعية وكذلك بأسلحة مختلفة. جانب الحكومة في عدن يتحدث وفق بياناته العسكرية أنه خلال الساعات الأخيرة شن عدد من الغارات على هذه المواقع لمنع هجمات كما يقول تابعة لقوات صنعاء تحاول التقدم في هذه الاتجاهات. يقول بأنه استعاد كذلك مواقع كانت سيطرت عليها القوات التابعة لحكومة صنعاء في بعض هذه المواقع وتحديدا في منطقة جبال بني عمر ما بين الوازعية والشمايتين، ويتحدث أنه حيد العديد من العناصر وأنه دمر العديد من القدرات التابعة لحكومة صنعاء في هذه الجبهات، مع أيضا خالد غارات مكثفة شنت ضربات جوية تنوعت وتوزعت على عدد من المحافظات. صنعاء تستهدف لأول مرة خلال الساعات الأخيرة إلى جانب محافظة إب في المناطق الشمالية التي يسيطر عليها حكومة صنعاء، إلى جانب أيضا غارات مكثفة شهدت الساعات الأخيرة محافظة صعدة شمالا. يقول جانب الإعلام العسكري هنا في صنعاء بأنه كان بأن هذه الاستهدافات كانت بالمدفعية وبالصواريخ وكذلك بالغارات على عدد من المديريات، ويتحدث عن أضرار في الممتلكات والمنشآت المدنية وسقوط مدنيين جراء هذه الغارات التي استهدفت عدد من المحافظات، وكذلك إلى جانب هذه المحافظات كانت محافظات حجة والحديدة.
1: أشكرك علي الذهب مراسلنا في صنعاء. حذر برنامج الأغذية العالمي من وصول الجوع في اليمن إلى مستويات قياسية مع تصاعد الصراع في البلاد، وقال برنامج إن عددا قياسيا من السكان في المناطق الخاضعة للحكومة باتوا غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية، فيما تضطر ثلاث من كل أربع أسر إلى تقليص وجباتها. كما حذر البرنامج من أن التصعيد الأمني الأخير قد تكون له تداعيات كارثية على الأمن الغذائي في اليمن. هذا وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف نزوح نحو 79 ألف طفل في غرب اليمن خلال أقل من شهر جراء تصاعد القتال بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين. وقالت المنظمة إن أكثر من 145 ألف شخص نزحوا بين 23 من سبتمبر خصوصا في تعز والحديدة والساحل الغربي. وحذرت اليونيسف من تفاقم الأزمة الإنسانية، وأكدت أن أكثر من 12 مليون طفل في اليمن بحاجة إلى مساعدات وسط تراجع الخدمات الصحية والتعليمية.
3: مخيم أبخ للاجئين اليمنيين لا يشبه المشهد هنا أي مخيم آخر من مخيمات اللجوء في شمال جيبوتي. لا مراكز لمكافحة سوء التغذية ولا مطابخ لإطعام هؤلاء اللاجئين. تعاني ابنتا أديب علي إسهالا حادا منذ أيام، فيما تتضاءل أمامه فرص علاجهما مع محدودية الخدمات الطبية في المخيم، لكنه يتمسك بأمل الحصول على العلاج اللازم لابنتيه.
4: ولا في حمام ولا في أي حاجة، فنودي هربنا من اليمن نشتين نعيش، أجينا للموت ثاني مرة بنرجع في اليمن إن كان كده.
3: تتوقع السلطات الجيبوتية أن يصل عدد اللاجئين اليمنيين إلى 10,000. تدفق اللاجئين إلى هذا المخيم يفاقم الوضع الإنساني مع ضعف الاستجابة الدولية لحاجات اللاجئين ومتطلباتهم.
5: اللاجئون اليمنيون الذين يصلون الآن يأتون وهم مرهقون وجائعون وعطشة وقد تعرضوا لصدمات نفسية، والأطفال أيضا يعانون من آثار الصدمة، لكن الأهم أن بعض الوافدين يصلون وهم يعانون من سوء التغذية وبنسب مرتفعة، كما أن بعضهم لم يتلقى التطعيمات.
3: غياب المأوى معضلة أخرى تفاقم معاناة اللاجئين اليمنيين، سباق مع الزمن من أجل تشييد خيام جديدة في ظل حرارة الصيف اللافحة وغياب الإمكانات اللازمة لبناء منازل مؤقتة أفضل.
6: يتوافد اللاجئون اليمنيون إلى مخيم أبخ المخصص لاستقبالهم بشكل شبه يومي، ويواجهون انعدام الأمن الغذائي وشح الموارد والاحتياجات الأساسية، إلى جانب فقدان الأمل في العودة قريبا إلى ديارهم. الشافعي عبدالدون، التلفزيون العربي، من مخيم أبخ شمال جيبوتي.
1: كشفت صحيفتا واشنطن بوست الأمريكية وفاينانشال تايمز البريطانية نقلا عن مسؤولين أن البنتاغون يدرس إمكانية إرسال تعزيزات عسكرية بحرية إضافية إلى الشرق الأوسط خلال الأسابيع المقبلة، بالتزامن مع حديث الرئيس الأمريكي عن احتمال استئناف الضربات على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي الشهر المقبل.
7: طاولة الرئيس ترامب تعج بالخيارات للتعامل مع إيران، أحدثها ثلاث حاملات طائرات قد تكون في طريقها إلى الشرق الأوسط برفقة مدمرات هجومية ومئات الطائرات وآلاف الجنود. تحرك يأتي قبل أسابيع قليلة من انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، وفي الوقت الذي يرفع فيه ترامب سقف تهديداته. صحيفة فاينانشال تايمز وواشنطن بوست تكشفان عن استعداد وزارة الحرب لتعزيز انتشار وجودها العسكري في المنطقة. أرقام وحدها تكشف حجم التحرك، ثلاث مجموعات قتالية لحاملات الطائرات ونحو 9,000 جندي قد ينضمون إلى القوات الموجودة في المنطقة، مع إمكانية أن ينضم إلى الحاملات الثلاث 20,000 جندي وما يصل إلى 150 طائرة مقاتلة. أما في البحر فصورة أكثر وضوحاً، حاملة جورج واشنطن موجودة حالياً في بحر العرب، وجورج اتش دبليو بوش تتمركز في المحيط الهندي. أما ثيودور روزفلت فقد غادرت سان دييغو وبدأت رحلتها عبر المحيط الهادئ باتجاه المنطقة. حاملات الطائرات لم تكن وحدها من تحرك، البحرية الأمريكية دفعت أيضا بمجموعة ماكن آيلاند البرمائية التي تضم أكثر من 4,000 من مشاة البحرية والبحارة. توقيت حشد بحري استثنائي يقول مسؤولون لواشنطن بوست، يأتي متزامنا مع رسائل شديدة الوضوح من الرئيس الأمريكي حذر فيها من إمكانية شن ضربات جديدة على إيران. لكن المفارقة هنا أن واشنطن ما تزال تبقي أمامها تفاوضا على الطاولة وخلفها قوة عسكرية ضخمة. كما اعتاد ترامب دوما على خلط الأوراق، أضاف إلى قائمة التوترات تهديدا آخر شديد اللهجة بضربة قاسمة لإيران إذا ثبت تورطها في حادثة فلاي دبي الشهيرة. المشهد الحالي خط رفيع يفصل الدبلوماسية عن قرع طبول الحرب في منطقة لا تحتاج واشنطن فيها إلى إعلان قرار الحرب كي توصل رسالتها. أحياناً يكفي أن تبدأ حاملة طائرات واحدة بالتحرك.
1: قال وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار إنه لا ينبغي أن تكون أي رسوم لعبور مضيق هرمز، وأضاف أن اجتماعا طارئا سيعقد الأسبوع المقبل في الرياض للجنة الدفاع السياسي الاستراتيجية بموجب اتفاق مكة المبرم بين باكستان وتركيا والسعودية. الوزير الباكستاني أشار أيضا إلى أن أكثر من 6 دول ترغب في الانضمام إلى اتفاق مكة، إلا أنه لن يتم البت في طلبات الانضمام الجديدة قبل تفعيل الاتفاق على حد قوله. إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة المحتل، حيث قالت مصادر طبية للتلفزيون العربي إن فلسطينيا استشهد في قصف استهدف غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. كذلك استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف مسيرة إسرائيلية لمنزل بحي النصر غربي مدينة غزة. وأظهرت مشاهد نقل المصابين كما نتابع على الشاشة إلى مستشفى الشفاء الطبي لتلقي العلاج. كذلك استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي قرب دوار أبو مازن غربي مدينة غزة. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة شاب جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب في بلدة عقربة جنوبي نابلس. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد منعت الأهالي من الوصول إلى أراضيهم وقطف ثمار الزيتون في جبل العرمة ببلدة بيتا جنوبي نابلس بالضفة الغربية. وهجم مستوطنون مزارعين فلسطينيين خلال قطفهم ثمار الزيتون في قرية قراوة بني حسان قرب مدينة سلفيت، وقام المستوطنون بتحطيم مركبات المزارعين ومطاردتهم في أراضيهم وإجبارهم على مغادرتها لمنعهم من قطف الزيتون. في غضون ذلك قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا 2051 اعتداء بحق المواطنين وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال أيلول الماضي. وبيّنت الهيئة في بيانها أن الاعتداءات توزعت بواقع 1400 اعتداء نفذتها قوات الاحتلال و 647 اعتداء على يد المستوطنين. وأشارت الهيئة إلى أن الاعتداءات تركزت في محافظة رام الله والبيرة بواقع 506 اعتداءات، تلتها نابلس والخليل وجنين ومناطق أخرى. تنضم إلينا من رام الله مراسلة التلفزيون العربي كريستين رناوي. مرحبا بك كريستين. يعني لم يعد السؤال عن اعتداءات المستوطنين كل يوم، أصبح كل ساعة الآن كريستين.
8: صحيح خالد، وهذه الجمعة بدأ الأهالي بالتوافد إلى أراضيهم من أجل قطف ثمار الزيتون، لكن جوبه مجددا باعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي وأيضا المستوطنين. أذكر على أن موسم الزيتون كان دمويا العام الماضي والذي قبله، منذ حرب الإبادة على قطاع غزة لم يسمح للأهالي بقطف ثمار الزيتون. هذه الجمعة الأولى وكان فيها إطلاق لقنابل الصوت، لقنابل الغاز، كان فيها جرحى من بين المسنين حتى من المزارعين الذين أصيبوا جراء الضرب الذي اقترفه جيش الاحتلال والمستوطنون. هذا كان تحديدا في بلدة بيتا جنوب نابلس في جبل العرمة وأيضا في دير شرف غربي نابلس. بالتالي قرى وبلدات محافظة نابلس شهدت اعتداءات على المزارعين، وأيضا رأينا اعتداءات في سلفيت في شمال الضفة الغربية. لكن ما جرى اليوم هو مؤشر على شكل الأيام التي سوف نشهدها خلال أكتوبر الجاري، وهذا الشهر هو الذي فيه كل الموسم. بالمجمل هذا موسم سياسي اجتماعي اقتصادي معنوي، موسم قطف الزيتون موسم مهم في فلسطين، وتبدل في السنوات الماضية. كان يتوافد الأهالي، كل العائلة، كل أفراد العائلة بغض النظر عن ما الذي تفعله في يومياتها، كانت تتوجه إلى الأرض من أجل قطف الزيتون للاستفادة منه، وأحيانا أيضا مصدر رزق. يبيع المزارعون والفلسطينيون زيت الزيتون وبالتالي يشكل مصدر رزق لهم. لكن في العام الماضي والذي قبله والذي قبله كنا نغطي، نحن كصحفيين خالد نغطي هذا الموسم بالدرع والخوذة، لأن خلال هذه الفعاليات في الأراضي كان يطلق الرصاص الحي، يتم الاعتداء على المزارعين، وهنالك شراكة بين جيش الاحتلال والمستوطنين في هذه الاعتداءات. بالتالي ما جرى اليوم هو مؤشر لما سوف يأتي لاحقا، وكان أيضا هنالك دليل إضافي على الوضع الذي يعيشه الفلسطينيون، ما جرى وما صدر في بيان هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أكثر من 2000 اعتداء و650 اعتداء تقريبا نفذها مستوطنون. هذا ارتفاع في وتيرة الاعتداءات. بالمجمل المعدل الشهري كان 500 هجوم واعتداء للمستوطنين في أنحاء الضفة الغربية، هنالك ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاعتداءات. وحول الجيش والمستوطنون حولوا أيام الفلسطينيين إلى جحيم، وهنالك منع للوصول إلى الأراضي، اعتداءات، إغلاق حواجز، تجويع، حصار اقتصادي، هنالك تكامل في أكثر من أداة واستخدام لأكثر من أداة من أجل خلق بيئة قهرية طاردة ومن أجل السيطرة على أراضي الفلسطينيين ومن أجل محاولة تهجيرهم لصالح مشروع الاحتلال الاستيطاني الإحلالي الاستعماري. بالمجمل نعم الوضع صعب في الضفة الغربية، هي على صفيح ساخن، وهذا يجري في الضفة الغربية وأيضا حتى في القدس. هذا اليوم في وادي الربابة داخل بلدة سلوان جنوبي الأقصى منع المزارعون أيضا من الوصول إلى أراضيهم. خالد،
1: أشكرك كريستين رناوي مراسلة التلفزيون العربي، كنت معنا من رام الله. تجمع مستوطنون عند حائط البراق غربي المسجد الأقصى وأدوا صلوات تلمودية، يأتي ذلك بعد تصاعد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عيد العرش اليهودي. أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن المحكمة العليا الإسرائيلية ألغت قرار شطب القائمتين العربيتين المشتركة والموحدة وسمحت لهما بخوض انتخابات الكنيست المقررة في 27 من الشهر الجاري. وجاء قرار المحكمة بعد نظرها أمس في الطعون المقدمة ضد قرار لجنة الانتخابات المركزية بشطب القائمتين من خوض الانتخابات. أفادت مصادر ميدانية بأن قوات الجيش السوداني قد تمكنت من دخول منطقة المزروب بولاية شمال كردفان غربي البلاد. وقال أفراد بالجيش في مشاهد مصورة قالوا إنهم استطاعوا تدمير تمركزات تابعة لقوات الدعم السريع واعتقال عدد من عناصر هذه القوات. في غضون ذلك تواصل قوات الدعم السريع شن هجماتها في عدد من مناطق السودان. وقالت مصادر سودانية إن عناصر تابعة لقوات الدعم السريع قتلت 23 شخصا رميا بالرصاص الحي في منطقة أمبادر شمال كردفان. نشير إلى هذا الخبر العاجل مشاهدينا الكرام. مجموعة السبع تقول سنطرح 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام عبر وكالة الطاقة الدولية على مدار 4 أشهر. إذن مجموعة السبع تقول سنطرح 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام عبر وكالة الطاقة الدولية على مدار 4 أشهر. طبعا هذا جاء بعد أن طالب الرئيس الأمريكي ألمانيا وفرنسا بتقديم أو باستخدام نحو 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام في محاولة للسيطرة على ارتفاع أسعار الديزل. وحذر ترامب الدولتين من أنه قد يوقف صادرات الديزل إليهما إن لم يفعل ذلك. قال قائد قوات سلام تيغري الموالية للحكومة الأثيوبية إن قواته تقترب من بسط سيطرتها على أقليم تيغري بالكامل. يأتي ذلك بينما تشهد منطقة القرن الإفريقي أو منطقة القرن الإفريقي تشهد أزمة دبلوماسية، حيث قررت كل من أسمرة والقاهرة اتخاذ خطوات تصعيدية ضد أديس أبابا عقب توجيه اتهامات للعاصمتين بقيادة أعمال تضر الأمن القومي الإثيوبي كما قالت.
9: توترات في القرن الإفريقي تنتقل من الميدان إلى الساحات الدبلوماسية، ونقطة الارتكاز لا تزال إقليم تيغري شمالي الأراضي الإثيوبية، إذ رفعت إثيوبيا من حدة خطابها تجاه كل من إريتريا ومصر والسودان، موجهة اتهامات تتباين درجة قوتها بشأن دعم الجبهة الشعبية لتحرير تيغري. إغلاق سفارات وطرد دبلوماسيين خطوات متبادلة بدأتها أديس أبابا بإغلاق سفارتها في أسمرة ومطالبتها 10 دبلوماسيين إريتريين ودبلوماسيا مصريا بمغادرة أراضيها. وتماشيا مع مبدأ المعاملة بالمثل أعلنت أسمرة قطع العلاقات الدبلوماسية مع أديس أبابا، فيما أمهلت القاهرة مستشار السفارة الإثيوبية فترة محدودة من أجل المغادرة، وعطفا على أزمة عميقة ممتدة بشأن سد النهضة اتهم مسؤولون مصريون نظام أبي أحمد بمواصلة تعليق أزماته على من هم خارجه، محاولة لرأب الصدع أعلنت عنها المفوضية الإفريقية، مؤكدة الاستعداد للتدخل من أجل نزع فتيل التوتر وبدء حوار بالتشاور مع الدول المعنية. لكن الميدان ينذر باتساع ساحة الاقتتال الداخلي قبيل التمكن من خفض التصعيد الإقليمي. فالجبهة الشعبية التي عادت للقتال منهية عمليا ترتيبات اتفاق بريتوريا الموقع قبل سنوات، لا تزال تشن هجماتها داخل الإقليم وخارجه، مدعومة بتحالف سباعي يمثل أطرافا عدة بالمعارضة الإثيوبية، فيما قائد قوات سلام تيغراي الموالية لأديس أبابا يعلن تقدم قواته إلى جانب الجيش الفيدرالي وقرب بسط السيطرة. وبين هذا وذاك يؤكد الطرفان الحرص على تخفيض معاناة المدنيين، بينما الهجمات تمتد من مطارات ومواقع عسكرية داخل إقليم تيغراي إلى سماع دوي انفجارات، ولأول مرة في مواقع قرب وزارة الدفاع في قلب العاصمة.
1: تتواصل حملات الدعاية في الانتخابات العامة البرازيلية وسط احتدام كبير بين الرئيس الحالي اليساري لولا دي سيلفا ومرشح اليمين فلافيو بولزينارو نجل الرئيس السابق جاير بولزينارو. وستستمر الحملات الدعائية حتى يوم غد السبت على أن تقام الانتخابات الأحد. معنا مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس من ريو دي جانيرو. مرحبا حازم. حازم، كيف هي الأجواء ومن يبدو الأوفر حظا حسب استطلاعات الرأي للفوز بهذه الانتخابات؟
10: أهلا خالد. في الواقع انتخابات غير مسبوقة على مستوى الاحتدام السياسي في ضوء ما تشهد القارة اللاتينية بشكل عام، ما يسمى بالموجة الزرقاء أو موجة اليمين التي سيطرت من خلالها أحزاب اليمين على معظم دول أمريكا اللاتينية. باتت توصف البرازيل الآن في ظل رئاسة لولا دا سيلفا بأنها القلعة الأخيرة من قلاع اليسار، وبالتالي هذا جعل من الانتخابات الحالية محتدمة بشكل كبير. أحدث استطلاعات الرأي تشير إلى تقارب كبير جدا وغير مسبوق في الانتخابات بنسبة تصل إلى 49% حوالي 48% لفلافيو بولسينارو مرشح قوى اليمين. أقف هنا في وسط ريو دي جانيرو وهذا التجمع الانتخابي لأنصار الرئيس الحالي لولا دا سيلفا، وبطبيعة الحال هناك تجمعات أخرى. أترك صورة للكاميرا لكي ترصد هذا المشهد. هناك تجمعات أخرى أيضا في مناطق أخرى من المدينة. نعم، وفي حسن. عموم البرازيل بطبيعة الحال لقوى اليمين يعني كذلك هناك ستة مرشحين
1: في الانتخابات. سأعود إليك حازم في مداخلات لاحقة وسنتابع معك هذه الأجواء. شكرا لك حازم كلاس مراسل التلفزيون العربي في ريو دي جانيرو. مراسلينا نتابع إذن معكم الآن مع الزميلة أماني ختام النشرة. الآن متابعة لبرنامج تواصل.
11: تواصل وهد. مرحبا بمشاهدي التلفزيون العربي. هذا تواصل وهذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. بسبب روبوت إيلون ماسك ترامب يتخذ أخطر قراراته العسكرية وينتشر بأسوأ طريقة. إزالة الحجاب بالذكاء الاصطناعي، ثغرات أمنية وأخلاقية مقلقة في كبرى أنظمة الذكاء الاصطناعي. فيلل وسيارات فارهة داخل سجن، فما القصة؟

رئيس أكبر قوة عسكرية سيتخذ الآن قراراً بشن عملية عسكرية كبرى. من سيسأل في تصورك؟ وزير الحرب، المخابرات، الأجهزة الأمنية، قادة الجيش؟ حتماً فعل. ولكن هناك مستشاراً جديداً. من؟ روبوتو دردشة. سيادة الرئيس سأل تطبيق جروك، ثم تحولت الاستشارة إلى قرار. كان هذا القرار، وهذه ليست قصة خيالية عن عالم تحكمه روبوتات، هذا ما حدث بالفعل من الرئيس الأمريكي. جروك توقع ترامب نفذ إجابة الروبوت. ترامب هنا سأل الروبوت والروبوت أجاب، ثم تحركت الولايات المتحدة. ترامب يقضي ساعات في سؤال جروك وهو روبوت دردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي، عما إذا كان الفنزويليون سيحتفلون في حال اعتقالهم أو اعتقاله لرئيسهم نيكولاس مادورو؟ جروك طمأنه أن الفنزويليون سيرحبون سيد الرئيس. وبعد أسابيع قليلة وقع الهجوم. ترامب أمر بتنفيذ العملية التي أدت إلى القبض على مادورو. هذه الرواية جاءت من مصدر مقرب من ترامب في تقرير جديد لمجلة تايم الأمريكية. الجيش الأمريكي قبلها كان يشن ضربات ضد قوارب فنزويلية، زعمت الولايات المتحدة أنها تهرب المخدرات إلى أمريكا. وفقا للتقرير، فترامب خرج من تجربة هذه الاستشارة من جروك معتقدا أن جروك يتمتع بعبقرية حقيقية وشكله اعتمده من وقتها كمستشار. ولكن المشكلة كانت حين كان السؤال لجروك عن إيران. وفقا للتقرير، فجروك شجع ترامب على خوض حربه ضد إيران. الضربة الموجهة إلى إيران كانت أكثر تعقيدا وفوضوية مما توقعه برنامج الدردشة الآلي. وفقا للتايم، فمستشارو ترامب قلقون من وزن جروك في قرارات الرئيس، ولكن ترامب بدا غير مهتم باستطلاعات تظهر قلق الناس من الذكاء الاصطناعي، لأن رأي ترامب كان محسوما. يعني على أي أساس رأيه كان محسوم بناء على استخدامه لجروك؟ علاقة ترامب بالذكاء الاصطناعي كبيرة مشاهدين. الرئيس الأمريكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي في الدعاية لنفسه، فترامب يروج للصور المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي عبر حسابه على منصة تروث سوشيال، ويظهره الذكاء الاصطناعي في هيئات متعددة، مرة في هيئة بطل عظيم، مرة في هيئة السيد المسيح، وأحياناً يستخدم الذكاء الاصطناعي للهجوم على خصومه. ومؤخراً شعل باراك وميشيل أوباما على هيئة قردة. ترامب قال إنه مع مجموعة كبيرة من قادة شركات الذكاء الاصطناعي وقعوا اتفاقاً طوعياً سيشمل مراجعات داخلية وخارجية خلال اجتماع في البيت الأبيض. الرئيس الأمريكي أعلن تدشينه لروبوت دردشة حكومي مدعوم بالذكاء الاصطناعي ومصمم لمساعدة الأمريكيين في استخدام الخدمات الحكومية. ولكن هنا الرئيس كانت تنتظره مفاجأة. موقع ديلي بيست طرح سؤالاً على روبوت الدردشة الحكومي، عما إذا كان ترامب قد فاز في انتخابات عام 2020؟ فكان الرد لا. تظهر النتائج الرسمية المعتمدة أن جو بايدن هو من فاز في انتخابات عام 2020، يعني تعب عمر ترامب في التشكيك في فوز بايدن ضاع. مشاهدينا، ترامب جعل الذكاء الاصطناعي في قلب الأمن القومي الأمريكي. في يونيو الماضي وقع ترامب مذكرة للأمن القومي تدعو إلى تسريع إدخال أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الجيش وأجهزة الاستخبارات، مع إنشاء احتياطي استراتيجي من خبراء الذكاء الاصطناعي وتوسيع البنية التحتية الحاسوبية اللازمة لتشغيل النماذج المتقدمة. ترامب رفض إبطاء الذكاء الاصطناعي رغم التحذيرات، فقد قال في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر إنه لن يخنق نمو الذكاء الاصطناعي، معتبرا أن التكنولوجيا قد تكون أكبر من الثورة الصناعية. تصريحات ترامب هذه أزعجت الكثيرين. هنا الكاتب الأمريكي توماس فريد منشن هجوماً هو الآخر على الرئيس دونالد ترامب بسبب علاقته بالذكاء الاصطناعي. فريدمان أيضاً قال أن الرئيس يمارس سلطة واسعة دون قيود كافية في مرحلة تتسم بتسارع مخاطر الذكاء الاصطناعي. الكاتب انتقد تصريحات ترامب التي قلل فيها من شأن تحذيرات الخبراء بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي. ولكن ترامب يثق في جروك.
فهل هي ثقة نابعة من دقة إجابات الروبوت أم من توافقه مع قناعات الرئيس؟ وهل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز قناعة المسؤول بقرار كان يميل إليه أصلاً؟ ومن يتحمل مسؤولية إذا اتخذ رئيس دولة قراراً كارثياً بناءً على توصية من روبوت؟ إلى مواقع التواصل الاجتماعي نرصد بعض التفاعلات. على منصة إكس ملك كتبت: كلام عن مخاطر الذكاء الاصطناعي أكيد مش خوفاً على البشرية. ننتقل هنا لابن غانم يقول: الذكاء الاصطناعي سيتحول بشكل مباشر ضد من يستخدمه، لأن ترامب لا يهمه سوى الأموال ولا ينظر إلى النتائج، والفئات الشعبية هي التي ستهدد أعمالها ومصادر حياتها. أما هنا بالخير كتب: الذكاء الاصطناعي به جوانب خطيرة، والعالم اليوم يبحث فقط عن المداخيل ولا يهمه لا المعايير ولا القيم ولا الأخلاق. نختم مع محمد يقول: لا خروج عن سيطرة الذكاء الاصطناعي، هم من يتحكمون فيه.

هذه القصة بدأت بصورة معدلة لامرأة مسلمة نشرها نائب فرنسي ينتمي لليمين المتطرف. هذه الصورة فتحت الباب أمام اختبار صحفي لأربع أدوات للذكاء الاصطناعي تحت سؤال: كيف تتعامل أنظمة الذكاء الاصطناعي مع طلب إزالة الحجاب؟ أظهرت صحيفة الغارديان نتائج صادمة. بدأت الواقعة عندما نشر جوليان أودول النائب عن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف نشر صورة معدلة لامرأة حقيقية أزيل عنها حجابها وتغيرت ملابسها وأرفقها بعبارة الحرية الفرنسية. ولم تتمكن الصحيفة من تحديد الأداة المستخدمة لهذا التعديل، ولكنها جربت بنفسها. على خلفية الواقعة اختبرت الغارديان أدوات تشات جي بي تي، غروك، جيميناي وكلود. وفي هذه التجربة استخدمت الصحيفة صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لامرأة ترتدي الحجاب وطلبت من أدوات الـ AI إزالة الحجاب. بحسب نتائج الاختبار، تشات جي بي تي التابع لشركة أوبن AI وغروك التابع لشركة إكس AI استجابوا للطلب فوراً بتعديل صورة السيدة لتظهر بلا حجاب. أما جيميناي التابع لجوجل حسب تجربة الغارديان رفض في البداية، موضحا أنه لا يستطيع إزالة أي ملابس أو أغطية رأس من صور أشخاص حقيقيين دون موافقتهم، رغم أن الصورة المستخدمة في التجربة كانت مش حقيقية مولدة بالذكاء الاصطناعي. ولكن استجابة جيميناي تغيرت عندما طلبت الصحيفة جعل المرأة تبدو أكثر غربية. هنا أعاد إنتاج صورة لها من دون الحجاب. طبعا حسب الصحيفة هذه النتيجة تظهر اختلاف تعامل الأداة مع طلب مباشر لإزالة غطاء الرأس وطلب آخر يربط تعديل المظهر بوصف ثقافي. كانت هذه تجربة الصحيفة، صحيفة الغارديان، ولكن نحن جربنا وسنجرب معكم على المباشر. طبعا تشات جي بي تي كما ذكرنا استجاب فورا، ولكن جيميناي أيضا ستفاجئكم النتيجة. هنا كما تشاهدون أرفقنا هذه الصورة المولدة بالذكاء الاصطناعي لهذه السيدة، وهنا طلبت من جيميناي: هل يمكنك إعادة إنتاج هذه الصورة ولكن بدون حجاب؟ واستجاب على الفور. إذن النتائج تختلف، نتائجنا اختلفت على نتائج الصحيفة. طيب هذه نتائج جيميناي. أما كلود والتابع لشركة أنثروبيك فقال إنه لا يمتلك ميزة توليد الصور أو تعديلها، وأضاف أنه لن يغير صورة لإزالة حجاب امرأة، ولذلك فإن موقفه في التجربة يمثل إجابة نصية ولا يعادل اختبارا عمليا لضوابط أداة لتحرير الصور. طبعا وأعدنا التجربة أيضا مع كلود، طبعا لازم نتأكد أن النتائج صحيحة، وحصلنا على نفس النتائج، رفض كلود إعادة إنتاج الصورة وإزالة الحجاب. طبعا الشركات الأربع امتنعت عن التعليق على نتائج اختبار الغارديان وفق الصحيفة، ولكن التقرير ارتبط بحسب الغارديان بسياق أوسع من استهداف المسلمين عبر المحتوى الاصطناعي. فقد وثقت دراسة أصدرها مركز دراسة الكراهية المنظمة استخدام صور وفيديوهات مولدة بالذكاء الاصطناعي لنشر الكراهية ضد المسلمين في الهند. هذه الدراسة شملت آلاف المنشورات على إكس وفيسبوك وإنستغرام خلال الفترة بين 2023 إلى 2025، وحددت أنماطا تتضمن تصوير المسلمات في صور جنسية ونزع الإنسانية عن المسلمين وتمجيد العنف. هذا قالت المنصات على إكس، هنا أماني مش أنا، قالت: استخدام الذكاء الاصطناعي لتعرية أي امرأة رقميا هو عنف جنسي. فعل ذلك مع المحجبات طبقة إضافية، لأنه يستخدم التقنية لانتهاك حد ديني صريح للمرأة، وهو جريمة كراهية. ننتقل لسامي، يقول: مقرف وشيطاني استخدام الذكاء الاصطناعي لتعرية امرأة. نختم مع ناس
يقول إذا لم يتم وضع ضوابط للذكاء الاصطناعي فهذا العالم مقبل على شر مستطيل.

موظف حكومي، مهندس كهربائي، وخبرة سابقة في فيلق المهندسين بالجيش الأمريكي. مواصفات قد تبدو عادية لموظف يعمل في وزارة الطاقة الأمريكية، ولكن ماذا لو قرر صاحب هذه المواصفات التواصل مع جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن؟ عندها ستكون كل الخبرات والمعلومات التي يملكها في خطر. فهل نحن أمام عملية اختراق؟ وما نوع المساعدة التي قدمها هذا المهندس الأمريكي للجماعة؟ إليكم قصتنا. القصة بدأت عندما لفت شخص ويدعى أشتون حامد اللبودي، والذي يبلغ 51 عاماً، لفت انتباه مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، والسبب شراؤه مواد كيميائية تدخل في تصنيع العبوات الناسفة محلية الصنع، منها الأسيتون وبيكبريتات الصوديوم، إضافة إلى أجزاء تستخدم في الطائرات المسيرة، مشتريات كانت كافية لإثارة الشكوك ومتابعة تحركاته. القصة لا تتوقف عند شراء تلك المواد. السلطات تتهم اللبودي بمحاولة استخدام خبرته في الهندسة الكهربائية لمساعدة أنصار الله الحوثيين بمجال الاتصالات. وخلال عملية التحري تواصل مع مخبرين تابعين لمكتب التحقيقات الفيدرالي، أحدهم ادعى أنه عقيد في صفوف الجماعة وقدم له المشورة والمساعدة المتعلقة بمعدات الاتصالات. وليس هذا فحسب، اللبودي قام باختبار مولدات تعمل بالطاقة الشمسية، وعدل أنظمة للطاقة، وأعد مخططات لدوائر كهربائية، وقدم دعما لأنظمة الاتصالات، وقام بشراء أجزاء لطائرات مسيرة يمكن استخدامها في حمل مواد متفجرة. يعني هل كل هذا يعني أنه اللبودي كان يفكر بتهريبها من الولايات المتحدة إلى اليمن؟ سيناريو بعيد نوعا ما صراحة، إلا إذا كان ينوي استخدامها في أمريكا. نشاط اللبودي مشاهدينا لم يبقى مقتصرا في أمريكا. ممثلو الادعاء أوضحوا أن اللبودي استخدم في عام 2025 جواز سفر رسمي كان بحوزته بحكم منصبه السابق في فيلق المهندسين بالجيش الأمريكي، استخدمه للسفر من واشنطن إلى سلطنة عمان، وثم انتقل بعد ذلك إلى اليمن، حيث كان يأمل في الوصول إلى صنعاء لإقامة علاقات على المستوى الحكومي، هذا وفقا لروايته. طبعا اللبودي عندما عاد إلى الولايات المتحدة كانت لديه رواية أخرى. السلطات تقول أنه أخبر مسؤولي الحدود بأنه كان في عمان ضمن رحلة عمل ومهمة حكومية لتفتيش أنظمة الدفاع الصاروخي، ولكن عندما وصل المحققون إلى مشرفه في العمل قال أنه لا يعلم أي سفر دولي له ولا بمهمة من هذا النوع. وهنا السلطات الأمريكية اعتقلت اللبودي في ريتشلاند بولاية واشنطن، حيث وجهت إليه تهمة محاولة تقديم دعم مادي لأنصار الله الحوثيين، المدرجين طبعا في أمريكا على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية. ووصف مساعد المدعي العام لشؤون الأمن الاتهامات بأنها مقلقة للغاية، لدرجة أنها تكاد تفوق الخيال. أما مكتب التحقيقات الفيدرالي فقال أن

الأنشطة المنسوبة إلى لابودي لم تستهدف منشآت نووية داخل الولايات المتحدة، في حين أكدت وزارة الطاقة عدم وجود محاولة للإضرار بموقع هانفورد أو العاملين فيه، وفي حال إدانته بالتهمة الموجهة إليه فقد تصل العقوبة التي يواجهها إلى 20 عاما في السجن. منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلا واسعا. هنا على منصة إكس دانييل يقول: يبدو الأمر كما لو أن شيئا ما كان ينبغي أن ينبه الولايات المتحدة قبل ذلك بكثير. أما روز هنا تقول: موظفي وزارة الطاقة يزعم أنه يسرب معلومات إلى الحوثيين، أمر غريب. يبدو أن التحقيقات الأمنية أغفلت هذا الأمر تماما. أما هنا ليغاسوف يقول: ما نوع المهمة الجانبية التي انخرط فيها هذا الرجل ينتهي به المطاف في اليمن؟ يتساءل. نختم هنا مع بوغدان الذي يقول: قصة غير مقنعة مثل كثير من القصص الأمريكية.

شخص مدان قضائيا بالفساد إلى أين يذهب؟ إلى منتجع فاخر فيه جيم، تنس طاولة، وحوله حديقة ومسبح. أين؟ في إندونيسيا. نعم، مثل ما سمعتم، مسبح خاص بالسجناء وسيارات فارهة تنتظره في الخارج. فما الذي يحدث في سجن سيبينونغ؟ وكيف تعاملت السلطات الإندونيسية معه؟ مشاهدينا، السجناء يدفعون المال مقابل حياة الرفاهية داخل سجن إندونيسي، والسلطات الإندونيسية دهمت سجن سيبينونغ جنوب العاصمة جاكرتا بعد اكتشاف مجمعات سكنية تشبه الفلل الفارهة والفاخرة داخل السجن، ما يدفع نزلائه أموال مقابل العيش فيه بطرف كامل. فلل فاخرة خلف القضبان، من يدفع أكثر يعيش أفضل. والمضبوطات تشمل زجاجات كحول داخل ثلاجات وشاشات تلفزيون عملاقة وأثاث فاخر وغيره كثير. لنشاهد المقطع المصور.

هل تصدقون أن هذا السجن؟ السلطات الإندونيسية علقت عمل 5 مسؤولين في سجن سيبينونغ، بينهم مدير السجن، والاتهامات واضحة. السجناء حصلوا على معاملة استثنائية ومرافق خاصة لا تتوفر للنزلاء العاديين. فكيف ومتى جرى بناء كل هذا؟ المفاجأة، لم يتم بناء أي شيء. المباني كانت موجودة بالفعل، وكانت مباني مخصصة في الأصل كسكن رسمي لموظفي السجن، ثم جرى تحويلها إلى أماكن إقامة غير مصرح بها للسجناء. ويمكنكم توقع هنا مشاهدينا من هم نزلاء السجن. بالضبط، سجن سيبينونغ يضم مدنون في قضايا فساد مالي وشخصيات بارزة. الأخطر لم يأتي بعد، استنوا معنا شوي. السلطات الإندونيسية كشفت عن بوابة غير مغلقة تربط الفناء المحيط بالوحدات بغابة من الخيزران، مما منح السجناء حرية الخروج والعودة للمجمع. تخيلوا، يعني هذا سجن بارت تايم. لنشاهد كيف تعاملت الشرطة مع كل هذه التجاوزات قبل أن تبدأ في هدمها.

طبعا من حق كل سجين ظروف معيشية إنسانية، ولكن الاستثناءات تعني أن السجون تحولت إلى أماكن للرفاهية حصريا لمن يملك المال. فهل تكشف الواقعة عن فساد فردي أم عن مشكلة أوسع في إدارة السجون في إندونيسيا؟ إلى مواقع التواصل الاجتماعي. هنا على منصة إكس، هذا ليس سجنا، هم فقط بدلوا أماكن نومهم وانتقلوا إلى منزل جديد فعلا. أما هنا، كم يدفعون يوميا للبقاء في فندق فاخر كهذا؟ كان يقول بالتأكيد أكثر ما في هذا السجن فاسدون وتجار مخدرات. أما مايكل يقول يلي تبنى لجميع السجناء وليس لمن يدفع. نختم مع صاحب هذا الحساب الذي يقول يجب التحقيق في الأمر من جذوره. من أمر ببنائه ومن أين التمويل؟ من السكان.

منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، وملاعب كرة القدم تصدح بالأصوات المناهضة للاحتلال، فقد حولت جماهير هذه الرياضة الملاعب في معظم أنحاء العالم إلى مضمار للتنافس في التضامن مع فلسطين. آخر أشكال هذا التضامن كان في ملعب مدينة قونيا الكبرى بتركيا، حيث توقفت مباراة جمعت نادي قونيا سبور والمنتخب الوطني الفلسطيني في الدقائق الأخيرة وأجلت حتى تحرير فلسطين. نعم مشاهدينا، هذا المشهد حقيقي. المنظمون قاموا بلفتة إنسانية غير مسبوقة عندما أطلق حكم اللقاء صافرته النهائية من دون استكمال الوقت الأصلي عند الدقيقة 89:59 لتشتعل شاشات الملعب الرئيسية بعبارة المباراة لم تكتمل وأجلت حتى تحرر فلسطين. مشهد تضامني حظي بتفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي. لنشاهد.

انتهت حلقة تواصل لهذا اليوم، ولكن قصصنا لا تنتهي. انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل، وتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

0: هل الفلسطينيون بحاجة إلى انتخابات أم إلى حوار وطني شامل لمواجهة المخططات الإسرائيلية؟ وهل ستجرى الانتخابات في موعدها أم ستعرقل إسرائيل إجراءها؟ وما هي خريطة التحالفات التي ستخوض الانتخابات؟ حوارات العربي يأتيكم من رام الله.
1: معاملة فاشية نازية قاسية.
2: جبريل رجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية.
3: الوالد كان ينتمي لحزب التحرير، وكان الحزب في بداياته
1: كان أبوي تحريري وعمي إخوانشي. اللقاء مستحيل.
3: استمعت للناطق باسم حركة فتح، قال إنه هنالك قرار وإحنا ماضيين فيه.
1: إذن

0: تشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة، رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
1: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاه.
2: وقبل كل خبر إعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
3: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا. من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.

أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. القوات الحكومية اليمنية تعلن تنفيذ سلسلة غارات على تجمعات لجماعة أنصار الله في تعز، والجماعة تشن هجمات على مواقع في عدن، وتقول إن طائرات سعودية أغارت على صعدة. ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى جراء استهدافات الاحتلال في مدينة غزة والنصيرات. قوات الجيش السوداني تسيطر على منطقة استراتيجية شمال أقليم كردفان، وقتل في هجمات للدعم السريع على الإقليم. ترامب يعلن موافقة الاتحاد الأوروبي على الإفراج عن كميات ضخمة من الديزل، ومجموعة السبع تعلن طرح 100 مليون برميل عبر وكالة الطاقة الدولية على مدار 4 أشهر.

0: نقلت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين أن غارات سعودية استهدفت مناطق في محافظة صعدة، وأعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذ 20 غارة دقيقة ومركزة خلال الساعات الماضية استهدفت تحركات وتعزيزات وتجمعات وعناصر وعربات آليات عسكرية تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في مناطق بمحافظة تعز.
1: ميدان مشتعل في اليمن، مواجهات عسكرية متصاعدة على أكثر من جبهة وسط تداعيات أمنية وإنسانية تزداد تعقيدا. تعز الجبهة الأكثر سخونة. القوات الحكومية اليمنية أعلنت تنفيذ عدد كبير من الغارات المركزة والدقيقة خلال الساعات الماضية استهدفت تحركات وتعزيزات وتجمعات وعناصر وعربات وآليات عسكرية تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في عدد من جبهات المحافظة. إلى جانب تعز دوت انفجارات في صنعاء وصعدة وعمران، فيما قالت وسائل إعلام تابعة للجماعة إن الانفجارات ناجمة عن غارات جوية سعودية، في حين أفادت مصادر محلية بأن جماعة أنصار الله الحوثيين شنت هجوما استهدف مواقع في مديرية البريغا بمدينة عدن. ميدان يشتعل على وقع مشهد إنساني يزداد تعقيدا يوما بعد آخر. عدد النازحين المسجلين رسميا في اليمن يرتفع إلى نحو 197,000 شخص يشكلون 29,519

0: أسرة في 10 محافظات وفق أحدث تقرير للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين. الوحدة حذرت من اتساع الفجوة الإنسانية نتيجة استمرار التصعيد العسكري وتدهور الأوضاع الأمنية. مع تصاعد المعارك في تعز، عبر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن عن قلقه البالغ حيال تصاعد حدة القتال في محافظة تعز، وأشار إلى تلقيه تقارير تفيد بسقوط ضحايا وتضرر البنية التحتية وإغلاق طرق، ما يحد قدرة السكان على مغادرة مناطق القتال. المسؤول الأممي أكد أيضا أنه على تواصل وثيق مع الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين بشأن الخطوات اللازمة لاحتواء الوضع في تعز على وجه السرعة وضمان حرية حركة المدنيين في تعز، حيث تتقاطع خطوط النار مع طرق المدنيين. يتسع المشهد بين تصعيد عسكري ومساع لاحتوائه، فيما تبقى كلفة الحرب مفتوحة على مزيد من التداعيات.
1: معنا الآن من تعز الصحفي اليمني أيمن قائد. سيد قائد، أطلعنا لو سمحت على آخر التطورات الميدانية بخصوص القصف والمعارك أيضا.
2: نعم، إذا قبل لحظات أفادت مصادر ميدانية في تعز بأن المقاتلات الحربية التابعة للقوات الحكومية شنت قصفا وغارات جوية على مواقع الحوثيين في راسن وكذلك في منطقة بني عمر في مديرية الشمايتين جنوبي تعز. هذا هو آخر تحديث حتى الآن. آخر المعلومات تقول بأن هذه الضربات والغارات استهدفت مواقع الحوثيين وتجمعات، وفي هذه المناطق أصلا يحاول الحوثيون أو يشنون بالفعل هجمات متكررة على مواقع القوات الحكومية بشكل مستمر ومتكرر. الهجمات تتواصل حتى الآن والمواجهات العسكرية متصاعدة في تلك المنطقة حتى هذه اللحظات، وسط أنباء عن وقوع قتلى وإصابات في صفوف الحوثيين. إذن المواجهات يعني تستمر، الطيران الحربي يواصل شن غارته وهجماته ضد الحوثيين. خلال الساعات الماضية قال الناطق باسم القوات الحكومية بأنه تم شن 20 غارة في تعز فقط على مواقع الحوثيين. خلال الساعات الماضية أيضا قال الحوثيون إن الطيران الحربي استهدف ب26 غارة جوية مناطق متفرقة من بينها صعدة، إضافة إلى صنعاء وهي التي أعلن عنها المتحدث باسم القوات الحكومية خلال ليلة أمس بأن لأول مرة يعني يفصح عن شن ضربات وغارات على العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وقال يوم أمس بأنه استهدف أهدافا دقيقة وحساسة للغاية تخص الحوثيين دون أن يذكر أي تفاصيل أخرى. نتحدث أيضا عن اشتداد المعارك في هذه اللحظات، وهي معارك بضراوة يعني تجري بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي. هذه المواجهات تدور في مديرية سامع، وهنا عندما نتحدث عن مديرية سامع نعني أن الحوثيين قد فتحوا جبهة جديدة. طوال 10 سنوات ظلت هذه المديرية بعيدة عن أي اشتباكات مسلحة، وهي الاستثناء الوحيد ربما بين مديريات محافظة تعز. كان هنالك اتفاق بين الأهالي والحوثيين بتجنيب هذه المنطقة وتجنيب القرى وهذه المديرية أي دخول عسكري للحوثيين وعدم وصول أي اشتباكات أو مواجهات مسلحة في هذه المنطقة. خلال الساعات الماضية أو الليلة الماضية حاول الحوثيون التقدم إلى هذه المديرية بإدخال عدد من القوات والآليات العسكرية بغية الصعود إلى بعض المواقع والجبال والتلال الاستراتيجية في المنطقة. واجهوا رفضا من قبل الأهالي وحدثت هنالك مواجهات عسكرية. القوات الحكومية تحدثت عن وقوع بعض الحوثيين أو بعض عناصر الحوثيين المقاتلين في تلك المواقع في تلك الجبهة وقعوا أسرى، إضافة إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين وتدمير آليات عسكرية بحسب ما أعلنه أو ما أعلنته المصادر العسكرية الرسمية التابعة للقوات الحكومية. هناك معارك أيضا تدور في عدد من الجبهات الأخرى بشكل متكرر ومستمر. في جبهة الكدحة على سبيل المثال هناك مواجهات يعني الحوثيون يشنون هجمات مستمرة. ليلة أمس كان هناك يعني عدد من الطائرات المسيرة التي قالت القوات الحكومية بأنه تم التعامل معها محاولة الاختراق. هناك أيضا هجمات ميدانية برية قالت القوات الحكومية وبحسب المصادر الميدانية فإنه تم صد هذا الهجوم وكذلك إيقاف أو التعامل مع محاولات التسلل للقوات الحوثية. جبهات تعز اليوم تبدو أكثر اشتعالا من أي جبهة أخرى أيمن. على امتداد الجمهورية
1: أيمن هذا بالضبط سؤالي أيمن هذا سؤالي التالي. بالأمس قال رئيس مجلس الرئاسة رشاد العليمي إن تعز كانت وستظل إحدى القلاع الوطنية الكبرى، وأضاف أن محاولات إخضاعها يقصد من قبل الحوثيين أو كسر إرادتها ستفشل كما فشلت في الماضي. ما هو التفسير عندكم في اليمن على هذا التركيز في الهجوم على تعز؟
2: نعم، لماذا هذا الهجوم الكبير على تعز من مختلف الجبهات ومن عدة محاور؟ محافظة تعز هي تعد محافظة استراتيجية لأنها خط الدفاع الأول عن المحافظات الجنوبية التي تسيطر عليها القوات الحكومية. محافظة تعز لها حدود أيضا مع المحافظات الشمالية، مناطق سيطرة الحوثيين إرب ذمار ثم العاصمة صنعاء، إضافة إلى في الجهة الغربية تصل مباشرة، نعم محافظة تعز تصل مباشرة بالساحل أو إلى الساحل الغربي وهو حيث يسيطر الحوثيون أو سيطروا خلال الأيام القليلة الماضية. محافظة تعز تمتلك الثقل البشري ربما الأكبر وهي نعم يعني تركز فيها القوة البشرية الكبرى من السكان والمواطنين، هي المحافظة الأكثر كثافة سكانية على مستوى محافظات البلاد. أيضا محافظة تعز تشكل ثقل سياسي يعني لأي طرف يسيطر عليها، وبالتالي الحوثيون يعني يريدون السيطرة لعدة مكاسب. هنالك مكاسب جغرافية، السيطرة على هذه الأرض والمساحة الجغرافية من تعز، يعني حيازة هذا الثقل السياسي وحيازة الثقل البشري، وكذلك ربما يعني حماية خطوط أو مواقع التي سيطرت عليها أو سيطر عليها الحوثيون خلال المعارك الأخيرة في الساحل الغربي وفي الوازعية وموزع وغيرها من المواقع والجبهات في المديريات الغربية وكذلك الجنوبية الغربية، إضافة إلى أهداف يعني استراتيجية يعني ربما يعني إذا سيطر الحوثيون على تعز يعني كما يريدون فبالتالي ستكون المحافظات الجنوبية في خطر شديد، لأن تعز كما قلت هي تشكل خط الدفاع الأول للمحافظات الجنوبية، وبالتالي حتى الآن تدور المواجهات لكن لا يوجد يعني مساحة كبيرة عسكرية أو انتصارات عسكرية حققها الحوثيون حتى هذه اللحظات حتى يعني تغير من خريطة المواجهات أو خريطة السيطرة. بالفعل كل ما يدور هو كر وفر بين القوات الحكومية والحوثيين، وبالتالي هذه المعارك تتواصل اليوم مع تأكيد القيادة السياسية في الحكومة بأن هذه العمليات تواجه بإدارة من قبل يعني بإدارة مباشرة من قبل القوات المسلحة في وزارة الدفاع التابعة للحكومة ورئاسة مجلس القيادة الرئاسي. وحتى الآن يعني لا يوجد حسم في هذه المعركة، حتى الآن لم يستطع الحوثيون يعني التقدم في هذه الجبهات سوى في بضع قرى أو بعض قرى في مديرية جبل حبشي غرب المحافظة، وأيضا في أو على بعض قرى في مديرية الشمايتين أيضا في الجنوب من هذه المحافظة. حتى نعم. الآن هذا هو الوضع يعني وفر، لم يتقدم الحوثيون كثيرا ولم تشن أيضا القوات الحكومية هجوما مضادا مكنها أيضا من استعادة السيطرة على عدد من المواقع التي تقع تحت سيطرة الحوثيين.
1: شكرا لك على كل هذه المعلومات يا أيمن. أيمن قائد الصحفي في تعز. حذر برنامج الأغذية العالمي من وصول الجوع في اليمن إلى مستويات قياسية مع تصاعد الصراع في البلاد، وقال البرنامج إن عددا قياسيا من السكان في المناطق الخاضعة للحكومة باتوا غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية، بينما تضطر 3 من كل 4 أسر إلى تقليص وجباتها. كما حذر البرنامج من أن التصعيد الأمني الأخير قد تكون له تداعيات كارثية على الأمن الغذائي في اليمن. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف نزوح نحو 79,000 طفل في غرب اليمن خلال أقل من شهر جراء تصاعد القتال بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين. وقالت المنظمة إن أكثر من 145 ألف شخص نزحوا بين 23 من سبتمبر، خصوصا في تعز والحديدة والساحل الغربي، وحذرت من تفاقم الأزمة الإنسانية، وأكدت أن أكثر من 12 مليون طفل في اليمن بحاجة إلى مساعدات وسط تراجع الخدمات الصحية والتعليمية. قالت مصادر فلسطينية للتلفزيون العربي إن فلسطينيًا استشهد في قصف استهدف غرب مخيم نصيرات وسط قطاع غزة. كذلك استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف مسيرة إسرائيلية لمنزل في حي النصر غربي مدينة غزة. وظهرت مشاهد نقل المصابين إلى مستشفى الشفاء. كذلك استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون في قصف لقوات الاحتلال قرب دوار أبو مازن غربية مدينة غزة. معنا من مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر. إسلام، خبرنا لو سمحت عن آخر التطورات بخصوص هذه الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.
3: مساء الخير وائل. 3 شهداء هي الحصيلة منذ فجر اليوم في عدد من الاستهدافات الإسرائيلية التي قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي، في استهدافات مركزة في مدينة غزة والمحافظة الوسطى أيضا منذ ساعات الصباح إلى الآن. الجيش الإسرائيلي شن غارة على فناء منزل في منطقة النصيرات أو في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد شاب فلسطيني على الفور. وقبل ذلك كان قد شن غارة على سطح منزل، ما أدى إلى استشهاد شاب آخر أيضا ينزح في تلك المنطقة. وقبيل صلاة الجمعة اليوم شن الطيران الإسرائيلي أيضا غارة على أحد المواطنين أثناء توجهه لأداء صلاة الجمعة، ما أدى إلى استشهاده. نقل الشهداء تباعا إلى المستشفيات الأقرب من أماكن ومواقع استهدافهم. لكن أيضا عدا ذلك كان هناك سلسلة من الاستهدافات الإسرائيلية خصوصا قريبا من الخط الأصفر، إن كان بقصف مدفعي أو إطلاق نار من قبل الآليات الإسرائيلية. تركزت إطلاقات النار في المناطق الشمالية مخيم جباليا وشرقه، وأيضا في أقصى جنوب قطاع غزة بين رفح التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي وخان يونس جنوبية القطاع. الأوضاع الميدانية تأتي مستمرة وممتدة لما تشهده مناطق القطاع المختلفة من خروقات إسرائيلية متواصلة. يوم أمس مثلا كانت هناك أيضا سلسلة من الغارات الإسرائيلية أودت بحياة عدد من الفلسطينيين. صباح هذا اليوم شيع فلسطينيون في مستشفى ناصر جنوبي القطاع شهيد ينتمي إلى الشرطة الفلسطينية، كان قد قصف في نقطة أمنية في جنوبي خان يونس جنوبي قطاع غزة. وبالتالي جملة من التطورات الميدانية الناتجة عن خروقات الاحتلال الإسرائيلي، ويوميا هناك المزيد من الخروقات وأيضا المزيد من الشهداء الذين يسجلوا وفقا لهذه الخروقات التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي. عدد الشهداء منذ دخول وقف إطلاق النار إلى الآن، ونحن نتحدث عن سنة كاملة عمليا، الآن نقترب من سنة كاملة عن وقف إطلاق النار المزعوم في قطاع غزة، 1430 شهيدا فلسطينيا وفق الإحصائيات المحلية، حوالي 3000 خرق وغير ذلك من الخروقات الإسرائيلية المتواصلة بالمعنى الميداني والمعنى أيضا الإنساني بين قوسين. حيث ومثلا الجيش الإسرائيلي يستمر في التضييق على حرية السفر، ليس فقط من حيث تقليل عدد المسافرين ووضع آليات معقدة ومنع يصل إلى آلاف المواطنين الفلسطينيين بمن فيهم الحاصلين على التحويلات الطبية، لكن أيضا تم توثيق اعتقال أحد المواطنين الفلسطينيين أثناء عودته عبر معبر رفح إلى قطاع غزة، وهو من عائلة الشوربجي وفقا لمركز الدفاع عن الأسرى الفلسطينيين الذي أصدر بيانا قال فيه أنه تابع هذه الحالة. تمت عملية الاعتقال يوم أمس. الشاب يبلغ من العمر 24 عاما، كان عائدا إلى القطاع، مر من النقطة في معبر رفح التي يسيطر عليها بعثة الاتحاد الأوروبي، وعندما وصل إلى المنطقة التي يتواجد فيها جيش الاحتلال تم اعتقاله واقتياده إلى التحقيق. المركز أدان عملية الاعتقال، طالب طالب الاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤولياته باعتبار بعثاته موجودة في تلك المنطقة في معبر رفح، وأيضا أكد على ضرورة أن يتم التبليغ من قبل الاحتلال الإسرائيلي عن موقع اعتقال واحتجاز هذا الشاب الفلسطيني، حيث أن عائلته لم تحصل على أي معلومات حتى هذه اللحظة حول مكان اعتقاله أو احتجازه من قبل الجيش الإسرائيلي. عملية الاعتقال هذه تبقي أيضا مزيد من الضغط أو تضع مزيد من الضغط على حرية السفر إن كان للعائدين إلى قطاع غزة وأيضا حتى للمغادرين، باعتبار أن هؤلاء جميعا يخضعون لإجراءات إسرائيلية معقدة للغاية. وائل،
1: شكرا لك على كل هذه المعلومات. إسلام بدر في دير البلح. قالت صحيفة واشنطن بوست إن الجيش الأمريكي يستعد لاحتمال إرسال تعزيزات بحرية كبيرة خلال الأسابيع المقبلة إلى الشرق الأوسط، مع إمكانية نشر ما يصل إلى 3 مجموعات قتالية لحاملات طائرات في المنطقة في نوفمبر. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين أن هذه التعزيزات قد تضم نحو 20,000 جندي وما يصل إلى 150 مقاتلة، إلى جانب عدد من المدمرات القادرة على الدفاع ضد هجمات صاروخية. وبحسب الصحيفة تأتي الاستعدادات بينما تدرس إدارة الرئيس دونالد ترامب خطواتها المقبلة بشأن الحرب مع إيران، بما في ذلك احتمال تجديد الضربات بعد انتخابات التجديد النصفي. بدوره قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، وحذر أن الإيرانيين عليهم أن يتصرفوا بشكل صحيح وذكي، وإلا فإنهم لن يبقوا موجودين لفترة طويلة بحسب تعبيره.
4: عندما تنتهي الحرب، وهذا سيحدث قريبا جدا لأنها ستنتهي بطريقة أو بأخرى، فعليهم أن يتصرفوا بشكل صحيح وذكي أو لن يبقوا موجودين لفترة طويلة. وعندما تنتهي الحرب ستنخفض أسعار النفط إلى مستويات أدنى حتى من ما هي عليه الآن.
1: معنا من واشنطن بيتر روف، الكاتب السياسي في مجلة نيوزويك الأمريكية. سيد روف، هل هذه التعزيزات الكبيرة بحسب ما تقول واشنطن بوست تعني بشكل واضح أن خيار استئناف الحرب على إيران قد اتخذ من قبل إدارة ترامب؟
5: مساء الخير، شكرا على استضافتي. لا، لا أعتقد أن هذا يعني أن القرار اتخذ بالضرورة. أعتقد أن هناك مراقبة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وأن هناك سرعة في التحضيرات فقط، والرئيس حاليا ينقل هذه القوات والجنود كتحضير إذا كان هناك حاجة لها، ليس لأن القرار اتخذ. إذا كان بحاجة لها فهي سوف تكون موجودة، لا يمكن انتظار أسبوع أو أسبوعين بينما يتم نقل القوات والمعدات. يجب أن تكون موجودة في المكان بالوقت الضروري، ولكن هذا ليس أمر مضمون أنها سوف تستخدم وسوف يضطر إلى احتياجها.
1: ولكن ألا يعكس هذا سيد روف أن المفاوضات مع إيران، ونسمعه من الرئيس ترامب ومن الإيرانيين، لا تسير في طريق سلس، لا تنتج أي نتيجة فعلية، لا تحرز أي تقدم، وبالتالي خيار القوى ربما يكون مطروح بهذا الوقت، وتسريب الأخبار عنه ربما بهدف الضغط على الإيرانيين أكثر فأكثر. هل تتفق مع هذا التقييم؟
5: هل كانت المفاوضات إيجابية في أي مرحلة؟ حتى عندما وقعت إيران على مذكرة التفاهم لم تلتزم بكل هذه التعهدات. إذا كان الاقتصاد الإيراني ضعيفا، وكما نرى بحسب التقارير الاقتصاد ضعيف، بالتالي يمكن أن يدفع هذا الأمر النظام للتفاوض. هناك تقارير أيضا عن وجود تظاهرات ضد الحكومة والنظام، وهناك نشاطات مختلفة حول إيران، وهذا ما نسمعه أيضا من إيران، من إعلام إيراني مستقل. فهناك أمور تحصل داخل الدولة والعالم لا يعرف بشأنها، وإذا حصل ذلك نقل الجنود إلى مكان يمكن أن يكونوا فيه موجودين بطريقة سريعة، هذا يفرض ضغط إضافي على النظام للتفاوض بشأن التوصل إلى حل، والولايات المتحدة الأمريكية لطالما كانت تريد حل عبر التفاوض.
1: هل تعتقد إذن أن المرحلة الحالية التي تفصلنا عن الانتخابات النصفية بعد شهر في 3 نوفمبر، انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، هي مهلة جديدة أو ربما تكون أخيرة للتفاوض مع إيران؟
5: إيران أرسلت رسالة إلى الشعب الأمريكي وكانت تشجع أيضا تصويت للديمقراطيين، وإيران تعتقد أنه إذا فاز الحزب الديمقراطي هذا سوف يؤثر على مسار الحرب. أنا لست متأكد على الإطلاق أن هذا الرهان ناجح. بالإضافة إلى ذلك، هناك فترة بين نوفمبر عند إجراء الانتخابات ويناير عندما يتم تشكيل الكونغرس الجديد، والكونغرس القديم سوف يكون موجودا والرئيس يمكنه اتخاذ القرارات، وبالتالي أنا مكانهم سوف أكون متوتر جدا على ما يمكن لترامب فعله بين فترة نوفمبر ويناير، وليس هناك كونغرس يمكنه محاسبته في تلك الفترة، وهناك الغالبية من الحزب الجمهوري التي سوف تدعم قراراته ونشاطاته أيضا. هذا سوف يكون أمر مقلق للإيرانيين.
1: طيب سيد روف، هل تعتقد أن الرئيس ترامب قد يلجأ فعلا إلى استئناف الحرب على إيران بعد الانتخابات النصفية بغض النظر عن نتيجة هذه الانتخابات؟ يعني بحسب آخر استطلاعات الرأي فإن الجمهوريين سيخسرون مجلس النواب والوضع قريب جدا في مجلس الشيوخ. ماذا لو خسر الرئيس الكونغرس بمجلسيه؟ هل سيمضي فعلا باتجاه شن حرب جديدة على إيران؟
5: أعتقد أن هذا ما تخشاه إيران، أنه قد يفعل ذلك بالضبط، وأن هناك فترة شهر وأكثر قبل وصول الكونغرس الجديد لإنهاء مهمته، وأعتقد أن هذا ما تخشاه إيران، ولذلك نحن لدينا هذا العارض على الطاولة عبر قنوات خلفية للسماح بالعودة إلى المفتشين الأمميين، وهذا يخبرنا عما تفعله إيران، فبالتالي هذا موقف إيران حاليا، ولدينا مسارات متعددة حاليا لمعرفة موقف إيران. إيران يجب أن تكون جدية أكثر تجاه الملف النووي، وأن يكون في صادرة هذه المحادثات، ويكون هناك التزامات حقيقية مكتوبة وجدية إذا كانوا يريدون التفاوض بشأن حل.
1: شكرا جزيلا بيتر روف الكاتب في مجلة نيوزويك. قال وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار إنه لا ينبغي أن تكون أي رسوم لعبور مضيق هرمز، وأضاف أن اجتماعا طارئا سيعقد الأسبوع المقبل في الرياض للجنة الدفاع السياسي الاستراتيجي بموجب اتفاق مكة بين باكستان وتركيا والسعودية. وأشار دار إلى أن أكثر من 6 دول ترغب في الانضمام إلى اتفاق مكة، إلا أنه لن يتم البت في الطلبات الجديدة قبل تفعيل الاتفاق كما قال. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أوروبا وافقت على الإفراج عن كمية كبيرة من مخزونات الديزل وسيبدأ الأمر على الفور. في المقابل قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن مجموعة السبع تعتزم طرح ما يصل إلى 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام في الأسواق على مدى 4 أشهر. وفي السياق أعلنت مجموعة السبع بأن هناك عملية ضخ كبيرة ومبكرة لإمدادات الديزل من المجموعة وشركائها ستكون خلال الأيام 20 الأولى، وجددت التزامها بالامتناع عن فرض قيود على تصدير الطاقة ومنتجاتها بين دول المجموعة. معنا الآن من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عماد الروجي. عماد، كيف هي الأصداء في واشنطن إزاء هذا القرار بإطلاق 100 مليون برميل من الديزل؟ هل يعتبر الرئيس ترامب ما تحقق إنجازا لإدارته؟
6: طبعا بالتأكيد، هو منذ يوم أمس يحاول أن يضغط بهذا الاتجاه، وكان طالب بحظر تصدير الديزل من الولايات المتحدة، وأثار غضب دول كثيرة في العالم لأن هذا منافي لحرية السوق وتدفق التجارة بين الدول، ويبدو أن ضغوطاته نجحت في نهاية المطاف. لكن السؤال يبقى، وائل، هل سيؤدي ذلك إلى خفض الأسعار محليا؟ لأن السؤال الكبير ليس فيما يتعلق بأسعار الديزل تنزل في العالم ككل، ولكن تحديدا في الولايات المتحدة بصفتها الطرف الذي أشعل هذا الحرب. وأسعار الديزل اليوم عند حدود 6 دولارات تقريبا و37 سنتا هي عالية جدا، والرئيس يحتاج إلى خفضها لخفض بقية السلع التي تعتمد على الديزل قبل، على الأقل قبل التصويت في 3 نوفمبر. للآن هذا لم يتحقق، ومن غير المعروف إن كانت هذه الخطوة بالفعل ستحقق الغاية المنشودة وينخفض بشكل ملموس، لأن الفيصل في مدى فعالية هذه السياسة وائل هو المصوت الأمريكي، المواطن الأمريكي. إن استشعر بأن الديزل بالفعل انخفض وتباعا انخفضت أسعار السلع، فبالتالي يمكن اعتبار الرئيس نجح. لكن بالتأكيد الرئيس سيستخدم الأمر في تسويقه الإعلامي لهذه الخطوة، وسيستخدم الأمر للقول بأن تعامله مع مجمل الملف الإيراني تعامل حكيم وناجح، وهو بالأمس لمح إلى عودة العمل العسكري كما تعلم، ويحاول أن يقول بأن التلويح بالعمل العسكري جنبا إلى جنب مع الضغط في الملف الاقتصادي سواء عبر العقوبات أو عبر الحلفاء الأوروبيين الذين بدأوا بالاستجابة لطلبه كما يقول، هذا كله سيؤدي في نهاية المطاف إلى إخضاع إيران، لكن دون أن يؤثر على المواطن الأمريكي. لكن يبقى السؤال، هل بالفعل هذا ما سيحدث في الأسابيع المقبلة تشعر المواطن الأمريكي هذا الانخفاض أم لا؟ هذا السؤال يبقى مفتوحا خلال الأسابيع المقبلة التي تسبق الاقتراع في 3 نوفمبر.
1: شكرا جزيلا عماد الرواجلي في واشنطن. وتستمر أسعار الوقود العالمي بالارتفاع رغم ارتفاع صادرات النفط الخام بشكل ملحوظ. يأتي ذلك في وقت أعلنت الصين وقف صادرات المنتجات النفطية المكررة لشهر أكتوبر إلى خارج هونغ كونغ ومكاو.
7: رغم عودة صادرات النفط الخام من الشرق الأوسط إلى الارتفاع، فإن أسعار الوقود تواصل الصعود، مفارقة تكشف عن أزمة في سوق الطاقة الحالية. بحسب بيانات شركة كيبلر، ارتفعت صادرات النفط الخام من الشرق الأوسط خلال سبتمبر إلى أكثر من 16,300,000 برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ اندلاع الحرب في فبراير. إلا أن أسعار النفط ترفض الانخفاض وتواصل صعودها الحاد لتلامس عقود خام برنت 100 دولارا للبرميل، ويقترب خام غرب تكساس من 92 دولارا. وفق تقارير اقتصادية، فإن ارتفاع الصادرات لا يعني بالضرورة عودة السوق إلى وضعه الطبيعي، فممرات التصدير وعلى رأسها مضيق هرمز ما زالت تعمل عند مستويات أقل من المعتاد، حيث تظل الأسواق تحت تأثير مخاطر مرتبطة بالحرب والبنية التحتية وسلاسل الإمداد. لكن التطور الأكثر تأثيراً في الساعات الأخيرة جاء من الصين، فبحسب رويترز أوقفت المصافي الصينية صادرات المنتجات النفطية إلى وجهات خارج هونغ كونغ وماكاو خلال أكتوبر. في الوقت نفسه تضغط واشنطن على ألمانيا وفرنسا لسحب جزء من مخزوناتهما الطارئة من الديزل وضخها في السوق. بالتزامن مع ذلك تدرس أمريكا تقييد صادراتها من الديزل لتأمين احتياجاتها المحلية، وهنا تظهر المفارقة. العالم لا يعاني بالضرورة من نقص في النفط الخام، لكنه يعاني نقصا أكثر وضوحا في بعض المنتجات المكررة وعلى رأسها الديزل ووقود الطائرات. فالقدرات التكريرية في الشرق الأوسط وروسيا تعرضت لأضرار، بينما مددت موسكو قيوداً على صادرات الديزل، في حين جاء قرار الصين بوقف تصدير المنتجات النفطية ليحرم الأسواق العالمية من إمدادات إضافية.
1: معنا الآن من لندن نهاد إسماعيل الخبير في الاقتصاد الدولي. سيد إسماعيل، كيف ترى تأثير قرار مجموعة السبع إطلاق 100 مليون برميل من الديزل على الأسعار عالمياً؟
8: نعم، هي خطوة إيجابية، يجب أن ينسقوا ويتعاونوا مع الولايات المتحدة. كلنا نعرف ما هو قدرة الرئيس ترامب أن يزعزع الأسواق والسياسات والجو الجيوسياسي. العالم الآن منذ بدء الأزمة مع إيران يخسر حوالي 2 مليون برميل يومياً. أوروبا لوحدها تعاني من عجز يومي 700,000 برميل. هناك أزمة طاقة، هناك أزمة الغاز لم ننسى، وأسعار النفط العالية. لذلك عليهم التنسيق والتعاون واستخدام المخزونات والطوارئ، ونحن الآن نمر في مرحلة طارئة. رغم أن البعض يقول أن ترامب يريد مساعدة الناخب بين قوسين السائق الأمريكي ويخفف السعر الذي وصل إلى 6.5 دولار للجالون الديزل، وهذا السعر غير مسبوق أبدا. في أوروبا ارتفع أيضا بنسبة كبيرة، في بريطانيا أكثر من 2 استرليني لكل ليتر. الكل يعاني وسيدفع ثمنا باهظا. لذلك ترامب يريد أن يطمئن السائق الأمريكي أنه اتخذ خطوات جريئة.
1: سيدنا سمعت الآن، 100 مليون برميل هذه على مدى 4 أشهر، هل تعتقد أنها ستسهم بشكل كبير في خفض أسعار الديزل؟
8: على الأقل نفسيا ستسهم، يشعر المواطن أن هناك تحرك على مستوى دول أن يعالجوا الأزمة. نحن نعاني من عدة أزمات، هناك القصف الأوكراني للمنشآت النفطية ولمحطات التكرير، وهذا أيضا يعيق إنتاج الديزل. روسيا فرضت حظر على تصدير المشتقات النفطية ومنها الديزل. الصين الآن ستعيد فرض الحظر في أكتوبر، كما يهدد ترامب الآن بفرض حظر على تصدير الديزل الأمريكي، ولكن هذا له سلبيات مثل نشر الهلع في صفوف السائقين والمستهلكين، وهذا قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتأتي نتيجة عكس ما يريد ترامب. الآن عمليا بريطانيا تستطيع أن تطلق حوالي 120 مليون برميل خلال 6 شهور المقبلة، ولكن قد تأخذ مفعولها وتهدأ الأسعار قبل ذلك، قبل وصول إلى تلك
1: بسبب التأثير النفسي. المشكلة عفوا سيد نهاد اسماعيل، أنه وأنت تعرف أكثر مني، عندما ترتفع أسعار الديزل أو المشتقات النفطية الأخرى، هذا يؤثر على كل مفاصل الحياة، ليس فقط على وقود السيارات، والعالم الآن مقبل على فصل الشتاء، هنا المشكلة.
8: نعم بالضبط، وأيضا جني المحاصيل في هذا الموسم. الآن الزراعة، مصانع الأسمدة، الآلات الزراعية، الحافلات، الشاحنات والمصانع والنقل البحري، أيضا أزمة وقود الطائرات، كلها تؤثر على الأجواء الاقتصادية والجيوسياسية. لذلك يجب التحرك، وترامب يفعل ما يستطيع لأنه لا يساعد نفسه أيضا.
1: نعم،
8: ولكن لأنه مقبل على انتخابات
1: بعد شهر. ولكن المفارقة أستاذ نهاد اسماعيل، أنه بحسب الأرقام فإن النفط يعود الآن، تقريبا صادرات النفط تعود إلى قريب من مستواها ما قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية على الإسرائيلية على إيران. لكن مع ذلك لا تنخفض أسعار النفط. هل المشكلة هي في وفرة المعروض من النفط في الأسواق أم في مصافي التكرير هنا؟
8: هي الجو الجيوسياسي العام. ترامب قبل عدة أيام قالها بصراحة واضحة أنه سيتخذ إجراءات قاسية عسكرية ضد إيران بعد انتهاء الانتخابات النصفية في نوفمبر. هذا التهديد الأسواق لم تنساه، ولكن مؤقتا تلعب على التناقضات والأسعار تنزل وترتفع، وهذا تأثيره قليلا. نحن ننسى أسعار النفط، المستهلك والسائق لا يهتم كثيرا لما يحدث في الأسواق العالمية لأسعار النفط، يهتم ما هو السعر الذي يدفعه في محطة البنزين، وهل يستطيع الحصول على الديزل بسعر معقول أم لا. الآن السائق ربما يستمتع عندما تهبط الأسعار، ولكن بشكل عام التكلفة سترتفع على الجميع. حتى أقرأ أن آلاف المطاعم في الهند أغلقت بنقص ما يسمى ليكويد غاز بتروليوم، وهو البترول السائل الذي يستعمله في الأفران والمخابز والمطاعم. كذلك دول فقيرة تعاني، لا تستطيع أن تستورد الكميات، الفلبين، بنغلاديش، الباكستان، كلها فهي مسألة عالمية تمتد من بولندا شمالا إلى جنوب إفريقيا جنوبا. الكل سيعاني
1: والكل يدفع الثمن. شكرا جزيلا أستاذ نهاد إسماعيل الخبير في الاقتصاد الدولي، شكرا لك على كل هذه المعلومات في لندن. أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام خلال زيارة إلى قضاء النبطية جنوبي لبنان عودة مؤسسات الدولة إلى عملها هناك.
9: وأنا هنا اليوم للتأكيد على عودة مؤسسات الدولة إلى عملها، فهي جزء أساسي من عودة الحياة إلى هذه المدينة العزيزة، وسوف تكون في خدمة دعم صمود أهلها الطيبين وتثبيت بقائهم في أرضهم.
1: وطالب سكان بلدية النبطية الفوقة جنوبية لبنان رئيس الحكومة نواف سلام بدخول مؤسسات الدولة إلى بلدتهم ليتمكنوا من العودة إليها، وتجمع الأهالي أمام مدخل البلدة وطالبوا الجيش بمواكبتهم إلى الداخل.
10: مفاوضات بين سكان وأهالي بلدة النبطية الفوقة والجيش اللبناني. يطالب السكان بمواكبة الجيش اللبناني لهم للدخول إلى هذه البلدة المحتلة بالنار من قبل القوات الإسرائيلية، بعدما كانوا قد رفعوا صوتهم وأوصلوه لرئيس الحكومة مطالبين الجيش اللبناني بانتشار أوسع ومواكبة للسكان في هذه المنطقة. حج أنتوا هون لتقولوا شو، لتطالبوا بشو؟
11: نحن منا نرجع على بلدنا لأنه بلدنا منا محتلة، ومنا نرجع لحياتنا الطبيعية، فمنا أكيد وقت اللي منا نرجع بده يكون في مؤازرة من الجيش اللبناني، بده يفوت الجيش اللبناني وبده ينظف إذا في أي شيء مخلفات حرب أو غيره، وبنرجع لحياتنا. شو المانع أنه ما نرجع؟ لأنه الإسرائيلي مش موجود هون، فإذا شو اللي بيمنعنا نرجع ونعيش حياة طبيعية مثلنا مثل باقي البلدات؟ هيدا
10: رئيس بلدية النبطية الفوقة كان التقى رئيس الحكومة نواف سلام في زيارته إلى النبطية، وطالبه كذلك الأمر بانتشار أوسع للقوات المسلحة اللبنانية في هذه البلدة وبعودة السكان إليها، على الرغم من وجود دمار كبير في النبطية الفوقة، ولكن هناك إصرار من قبل السكان على العودة، على تثبيت نقاط الجيش اللبناني، على عودة كل أجهزة الدولة اللبنانية الأمنية تأمين عنصر حماية للسكان وعودتهم إلى هذه المنطقة، لأن لا قدرة لهم على تحمل مزيد من النزوح خارج النبطية الفوقة على غرار العديد والعشرات من القرى والبلدات الجنوبية. جويس الحشخوري، التلفزيون العربي، النبطية الفوقة، جنوب لبنان.
1: أفادت مصادر ميدانية بأن قوات الجيش السوداني تمكنت من دخول منطقة المزروب بولاية شمال كردفان غربي البلاد، وقال أفراد بالجيش في مشاهد مصورة إنهم استطاعوا تدمير تمركزات تابعة لقوات الدعم السريع واعتقال عدد من عناصرها. وتواصل قوات الدعم السريع في الأثناء شن هجماتها في عدد من مناطق البلاد، وقالت مصادر سودانية إن عناصر تابعة لهم قتلت 23 شخصا رميا بالرصاص الحي في منطقة أمبادر شمال كردفان. ولإلقاء مزيد من التفاصيل على التطورات الميدانية في السودان نتابع مع براء المحمد. براء،
12: تتغير خريطة السيطرة في إقليم كردفان بصورة متسارعة، وهذه المرة التطور الأبرز يأتي من شمال كردفان، حيث أعلن الجيش السوداني السيطرة الكاملة على منطقة المزروب بعد معارك مع قوات الدعم السريع. إذا ما تحركنا بالخارطة واقتربنا من شمال كردفان، نتحرك من الأبيض، حيث كان الجيش السوداني قد بدأ خلال الفترة الماضية بتوسيع نطاق سيطرته تدريجيا، وأعلن السيطرة على مناطق مهمة مثل بارا وأم قرفة وجبرة الشيخ وأم سيالة. هذه المناطق كانت تتبع للدعم السريع، ومنها كان يعزز الحصار على الأبيض. شمالا نتحدث عن هذه المناطق التي أشرنا لها على الخارطة لتتحرك العمليات بعد ذلك إلى الشمال الغربي، وهنا تحديدا نشير إلى منطقة سودري والتي أعلن الجيش السيطرة عليها في 25 سبتمبر. بعد سودري بيوم واحد بدأ التقدم باتجاه المزروب، حيث أعلن الجيش السوداني أيضا في الجنوب من الأبيض السيطرة على مناطق مثل أم شرو وأم صميمة، ومنها كان التقدم أيضا باتجاه المزروب ليكون الهجوم عليها والإطباق من الشمال وكذلك من الجنوب الغربي باتجاه المزروب، حيث نشير على الخارطة لتعلن القوات المسلحة السودانية السيطرة على المزروب والتقدم إليها بشكل أساسي. هذه المنطقة إذن بهذه السيطرة يصبح الجيش يسيطر على جل منطقة شمال كردفان، وتنحسر قوات الدعم السريع في الغرب والشمال الغربي عند حمرة الشيخ وأم بادر في المناطق الغربية وبعض الأنحاء الشمالية الغربية باتجاه الصحراء. بالنسبة للمزروب فإن المدينة تقع إلى الشمال الغربي من الولاية، تبعد بنحو 90 إلى 100 كيلومتر تقريبا عن منطقة بارا، والأهم أنها تقع عند منطقة اتصال بين شمال كردفان وغرب كردفان، وهنا تحديدا تقع أهمية السيطرة على هاتين المدينة على هاتين المدينتين على سودري وكذلك على المزروب. فإذا ما بدأنا من سودري وأشرنا لها فهي تقع على محور يربط ما بين شمال كردفان وشمال دارفور وكذلك باتجاه مناطق الصحراء، لذلك فإن السيطرة عليها ضيقت نطاق وجود قوات الدعم السريع في هذا الجزء من الولاية. أما المزروب فبحسب الجيش كانت تمثل حلقة ضمن خطوط إمداد من شمال كردفان إلى غرب كردفان لقوات الدعم السريع، وبالتالي فإن السيطرة عليها لا تعني فقط السيطرة على مدينة جديدة وإنما تعني نقل خط المواجهة تدريجيا باتجاه الحدود مع غرب كردفان. وهنا يكمن السؤال الميداني المهم بشأن المرحلة المقبلة ما بعد المزروب، هل ستتوقف على العمليات عند حدود شمال كردفان أم تتحول هذه المنطقة إلى نقطة انطلاق لمحور جديد داخل غرب كردفان وطرق الاتصال المؤدية نحو دارفور أيضا؟ إلى هنا آخر التطورات، أما الآن فعودة لك وائل.
1: شكرا براء. الآن إلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث أفادت هيئة الطوارئ الأوكرانية بمقتل شخص وإصابة 2 على الأقل في كييف بعد هجوم روسي بمسيرات أصابت الطوابق العليا من مبنى سكني في حي دارنيتسكي. كما تعرض الجسر الجنوبي في كييف لضربة جديدة هي الثالثة في أقل من 24 ساعة، حيث توجهت خدمات الطوارئ إلى الموقع، كما سقطت شظايا مسيرة في منطقة مفتوحة قرب مبنى غير سكني ما أدى إلى أضرار مادية. في المقابل أعلن حاكم مدينة فولغوراد الروسية أن هجوما أوكرانيا بمسيرة أسفر عن إصابة شخص على الأقل واندلاع حريق في مبنى سكني، بينما لم تذكر تفاصيل إضافية بشأن الأضرار الناجمة عن الهجوم. قال المتحدث باسم الكرملين إن موسكو تهدف إلى وقف إمدادات الأسلحة والوقود الموجهة للجيش الأوكراني عبر البحر الأسود بشكل كامل، وأشار إلى أن وقف عمليات التسليم البحرية يمثل أهمية قصوى بالنسبة لبلاده، ورفضت روسيا مرارا فكرة التوصل إلى وقف محدود لإطلاق النار في البحر الأسود. انطلق في العاصمة الفنلندية منتدى هلسنكي للأمن في نسخته الخامسة بمشاركة أكثر من 350 من صناع القرار والخبراء في السياسة والأمن والدفاع، وتستمر أعماله حتى 4 أكتوبر، ويعقد المنتدى هذا العام تحت عنوان طبقات الأمن لبحث التحديات الأمنية المتداخلة في أوروبا في ظل استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا وتعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية إلى جانب التحولات في العلاقات عبر الأطلسي. ويناقش المنتدى على مدى 3 أيام مستقبل الأمن والدفاع الأوروبيين والعلاقة مع الولايات المتحدة والردع النووي والسيادة التكنولوجية وأمن الطاقة. معنا من هلسنكي عاصمة فنلندا مراسل التلفزيون العربي زاهر عمري. زاهر، تحت عناوين عريضة وواسعة ينعقد المنتدى، فما أبرز النقاشات حتى الآن؟
13: صحيح، أبرز النقاشات وائل التي سمعناها اليوم ربما دارت بين الزعماء الثلاثة الذين افتتحوا هذا المنتدى، الرئيس الأوكراني والرئيس الفنلندي ورئيسة مولدوفا. في الواقع سمعنا مخاوف أوروبية بدت واضحة للمرة الأولى تحديدا في هذه المنطقة، منطقة بحر البلطيق، وانعقاد هذا المنتدى في فنلندا يعكس هذه المخاوف. فنلندا تتشارك نحو 1400 كيلومتر من الحدود البرية مع روسيا، وانضمت للناتو منذ نحو 3 أعوام تقريبا هي والسويد كما نعلم. لذلك هذا المنتدى في دورته 5 يركز بشكل أساسي على مختلف أنواع التهديدات التي تواجهها أوروبا، انطلاقا من التهديدات بالدرون نتيجة الهجمات التي شنتها روسيا خلال الفترة الماضية على عدد من الدول الأوروبية، آخرها مطار لايبزيغ ربما أو أبرزها في ألمانيا، وأيضا هجمات أخرى. لكن أيضا يناقش المؤتمر مخاوف تتعلق بالأمن السبراني، تتعلق بأمن الطاقة، تتعلق بالأمن الحدودي، ويطرح أسئلة كثيرة حول المرحلة التالية لناحية الدعم الموجه لأوكرانيا في حربها التي قال الرئيس الأوكراني اليوم بأنها حرب أوروبا ضد روسيا وليست فقط حرب أوكرانيا، بالإضافة طبعا إلى عدد من المخاوف التي تثار بشكل واضح مع تراجع الدعم الأمريكي بشكل أساسي في حماية أوروبا. لذلك طبقات الأمن التي عنون المؤتمر هذه النسخة منه لهذا العام ربما تعكس أيضا ما الذي يجب على أوروبا القيام به. الرئيس الفنلندي قال بأن الدعم الدفاعي الذي تبلور عبر زيادة الإنفاق على تسليح الناتو ليس كافيا، لابد من وجود منظومة أمنية إضافية من شأنها أن تقوم بحماية الأراضي الأوروبية، بحماية الحدود. أيضا طرحت أسئلة عن مرحلة ما بعد الحرب، خاصة وأن الجيش الروسي الذي كان ينظر إليه على نطاق واسع قبل الحرب الأوكرانية بأنه جيش غير قادر على القيام بحرب بالوسائل الحديثة، بلور إمكانيات كبيرة وبلور استراتيجيات وطور أيضا أسلحة. بالتالي كيف ستستجيب أوروبا لكل هذه التغيرات وكل هذه التحديات هو السؤال المركزي الذي يشغل صناع القرار الذين اختتموا اليوم الأول في الواقع من هذا المؤتمر منذ نحو دقائق، وأيضا فيما يتعلق بالجلسات التالية التي يعني وجد أو يوجد فيها عدد من صناع القرار، عدد من شركات التكنولوجيا، عدد من شركات أيضا صناعة الأسلحة. كل هذه ربما الجلسات توحي بوجود أجواء متوترة للغاية على مستوى الدفاع، وتحديات كبيرة تواجهها القارة الأوروبية تحديدا في المنطقة التي يعقد فيها المؤتمر في فنلندا في بحر البلطيق وفي الدول المجاورة لروسيا.
1: شكرا جزيلا زاهر عمرين في هلسنكي. في خبر عاجل المشاهدين، تفيد هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بإصابة ناقلة بمقذوف مجهول أثناء خروجها من مضيق هرمز. إذن حادث آخر في مضيق هرمز تفيد به هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بإصابة ناقلة بمقذوف مجهول أثناء خروجها من المضيق. في ظل التعزيزات العسكرية الأمريكية الأخيرة في المنطقة، رأت صحف أجنبية أن العائق الأساسي في المفاوضات مع إيران هو انعدام الثقة. نتابع.
14: موقع أكسيوس الأمريكي استعرض أسباب تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران، مشيرا إلى أن إدارة ترامب والنظام الإيراني يواصلان الحديث عن أنهما يفضلان حلا دبلوماسيا ينهي الحرب الدائرة بينهما، لكن التوصل إلى اتفاق يبدو أكثر صعوبة من أي وقت مضى. وفي حين لفت إلى أنه في حال وصلت المحاولات الحالية إلى طريق مسدود، فإن العالم سيكون على موعد مع جولة تصعيد جديدة خلال أسابيع. رأى أن أحد أبرز أسباب فشل المفاوضات هو اختلاف وجهات النظر حول الإطار الزمني، لأن ترامب يريد إبرام اتفاق سريع، أما أسلوب التفاوض الإيراني فيركز أكثر على كسب الوقت. كما أن العائق الأساسي في المفاوضات هو انعدام الثقة، إذ يعتقد الكثيرون داخل النظام الإيراني أن أي مفاوضات ليست سوى حيلة للتغطية على الاستعدادات لهجوم مفاجئ. ونقل عن محللين أيضا أن عدم وجود محادثات مباشرة بين الجانبين يدفع كلا من إدارة ترامب وإيران للتشكيك في نوايا الطرف الآخر، وهو ما يمثل عائقا أساسيا أمام التوصل إلى اتفاق حقيقي. مجلة The Economist البريطانية توقفت عند خطة التعافي التي أعلن عنها مجلس السلام في غزة، والتي تتضمن 66 مشروعاً تشمل الإسكان المؤقت وإزالة الأنقاض وتأهيل البنى التحتية، إلى جانب جهود أخرى تهدف إلى التعافي الاقتصادي. واعتبرت أن هذه الوعود تبدو جوفاء، فقد أفرغت إسرائيل ما يقارب ثلثي غزة من سكانها، ووسعت مواقعها العسكرية في أرجاء القطاع، وتقصف إسرائيل الخيام والمنازل القليلة المتبقية بشكل شبه يومي، رغم اتفاق وقف إطلاق النار. وأضافت أن العقبة الحقيقية هي إسرائيل، فقد انخفض عدد منظمات الإغاثة في غزة، ولم يسمح للقوات التي عارضتها 5 دول بالانضمام إلى قوة الاستقرار الدولية لمراقبة الهدنة والإشراف على انسحاب إسرائيل بالدخول. كما أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة عالقة في مصر، ونقلت عن مسؤول غربي أنه رغم حديث جاريد كوشنر عن مليارات الدولارات، فإن تمويل مشاريع مجلس السلام ما زالت أقل بكثير من المطلوب. ورأت المجلة أنه بينما يأمل البعض في حدوث تغيير بعد الانتخابات الإسرائيلية، إلا أن النتيجة قد تكون انحيازا جديدا نحو اليمين المتطرف الذي تتزايد دعواته لتهجير الفلسطينيين. في ملف أوكرانيا، تناولت صحيفة لوموند الفرنسية تصاعد حدة الغارات الروسية على أوكرانيا، واعتبرت أن الهجمات الأخيرة تكشف عن استراتيجية جديدة، وهي تدمير الاقتصاد الأوكراني وشل البلاد من خلال استغلال الصعوبات التي تواجهها أوكرانيا حاليا في اعتراض الطائرات المسيرة والصواريخ التي تواصل روسيا تكثيف إنتاجها. وأضافت أن روسيا لم تتخلى بعد عن أهدافها الحربية، ويبدو أنها تعول على انهيار خطوط الدفاع الخلفية الأوكرانية في ظل معاناة قواتها المسلحة للتقدم على الجبهة. كما ينظر إلى التكتيك الروسي الأخير المتمثل في إطلاق موجات متواصلة تقريبا من الطائرات المسيرة وزيادة ساعات حالات التأهب في مدن البلاد، على أنه محاولة لشل الاقتصاد وإضعاف معنويات الأوكرانيين. كما أن الضربات تؤثر على شبكة السكك الحديدية الحيوية لنقل البضائع والمعدات العسكرية، ومؤخرا استهدفت موسكو أيضا مراكز البيانات ومزودي خدمات الإنترنت لتعطيل الاقتصاد الرقمي للبلاد. في مجلة فورين أفيرز الأمريكية، توقف ماتياس سبيكتور عند الانتخابات الرئاسية المرتقبة في البرازيل، مشيرا إلى أن الانتخابات ستتيح للمواطنين الاختيار بين رؤيتين سياسيتين مختلفتين، بين الرئيس البرازيلي لويس إغناسيو لولا دا سيلفا الذي يشدد على الاستقلال الخارجي، ومرشح المعارضة بولسينارو الذي يفضل تحالفا قويا مع إدارة ترامب. وأضاف أن المرشحين يفترضان أن البرازيل لا تزال تتمتع بحرية اختيار استراتيجيتها في السياسة الخارجية، ولا يدركان أن البلاد تفقد نفوذها العالمي. فبحسب الكاتب، المشاكل الداخلية على غرار القيود المالية المتزايدة والنظام السياسي المنقسم والفساد المستشري تجعل البرازيل عرضة للضغوطات الخارجية من الولايات المتحدة والصين ودول أخرى. ورأى أن أيا كان الفائز في الانتخابات الرئاسية فإنه سيرث نقاط الضعف، وحتى الآن لم يقدم المرشحان أي خطة واضحة لمعالجتها، حيث لن يحل التوجه نحو واشنطن أو تبني الدبلوماسية متعددة الأطراف تلك المشاكل، بل يتطلب ذلك جهدا طويل الأمد لضمان امتلاك البرازيل التمويل والتماسك والمؤسسات الجديرة بالثقة لإبرام اتفاقيات وضمان تنفيذها.
1: ختام هذه الساعة الإخبارية مشاهدينا، بعد قليل يلتقيكم خالد الغربلي في نشرة جديدة، فكونوا بخير.

0: خلال ال 11 12 سنه اللي فاتوا الزياده رهيبه.
1: لما ابتدي ان انا اخد المخدر بقى بلاقي نفسي ان انا في انتعاش وفي نشوه جميله جدا، بس المواد المخدره الموجوده دلوقتي حاجه مفزعه.
2: احنا اتنين بجرب عليها عشان تفتح بثواب، عايزين العيل اللي معاه 50 جنيه لو قلت له روح اقتل امك هيروح يقتل امك.
0: مثلا عند التاجر 10 كيلو هروين، فال10 دول يعيد تدويرهم فيبقوا 150 كيلو. ما اعرفش بقى جواه ايه.
3: مهمة صحفية، ثمن الجرعة، وجه المخدرات المتغير في مصر. الليلة 7:30 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون.

0: نحن خرجنا من الحرب هاربين ولا معانا أي حاجة، والرصاص يضرب فوقنا.
1: الحرب في اليمن تحت المجهر، متابعة وتحليلا على التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. العالم لا يختصر في عنوان، وراء كل خبر وقائع تتبدل، قرار يتخذ وحكايات تستحق أن تروى. هناك ينتشر مراسلون يختبرون الروايات ويقتربون أكثر من الخبر ليصل إليك بصورة أوضح. الظهيرة، يومياً على التلفزيون العربي.

نشرة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في روسيل، ونبدأ بأبرز العناوين. القوات الحكومية اليمنية تعلن تنفيذ سلسلة غارات على تجمعات لجماعة أنصار الله الحوثيين في تعز، جماعة تشن هجمات على مواقع في عدن، وتقول أن طائرات سعودية أغارت على محافظة صنعاء. 3 شهداء وعدد من الجرحى جراء استهدافات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة والنصيرات. قوات الجيش السوداني تسيطر على منطقة استراتيجية شمال إقليم كردفان وقتلى في هجمات للدعم السريع على الإقليم. ترامب يعلن موافقة الاتحاد الأوروبي على الإفراج عن كميات ضخمة من مخزون الديزل، ومجموعة السبع تعلن طرح 100 مليون برميل عبر وكالة الطاقة الدولية على مدار 4 أشهر.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام. البداية من التصعيد في اليمن، حيث نقلت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين، نقلت أن غارات سعودية استهدفت مناطق في محافظة صعدة. هذا وأعلنت القوات الحكومية تنفيذ 20 غارة وصفتها بالدقيقة والمركزة خلال الساعات الماضية، استهدفت تحركات وتجمعات وأليات عسكرية تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في مناطق عدة من محافظة تعز.
1: ميدان مشتعل في اليمن، مواجهات عسكرية متصاعدة على أكثر من جبهة وسط تداعيات أمنية وإنسانية تزداد تعقيدا. تعز الجبهة الأكثر سخونة. القوات الحكومية اليمنية أعلنت تنفيذ عدد كبير من الغارات المركزة والدقيقة خلال الساعات الماضية، استهدفت تحركات وتعزيزات وتجمعات وعناصر وعربات وآليات عسكرية تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في عدد من جبهات المحافظة. إلى جانب تعز دوت انفجارات في صنعاء وصعدة وعمران، فيما قالت وسائل إعلام تابعة للجماعة إن الانفجارات ناجمة عن غارات جوية سعودية، في حين أفادت مصادر محلية بأن جماعة أنصار الله الحوثيين شنت هجوما استهدف مواقع في مديرية البريغا بمدينة عدن. ميدان يشتعل على وقع مشهد إنساني يزداد تعقيدا يوما بعد آخر. عدد النازحين المسجلين رسميا في اليمن يرتفع إلى نحو 197,000 شخص، يشكلون 29,519 أسرة في 10 محافظات، وفق أحدث تقرير للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين. الوحدة حذرت من اتساع الفجوة الإنسانية نتيجة استمرار التصعيد العسكري وتدهور الأوضاع الأمنية. مع تصاعد المعارك في تعز، عبر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن عن قلقه البالغ حيال تصاعد حدة القتال في محافظة تعز، وأشار إلى تلقيه تقارير تفيد بسقوط ضحايا وتضرر البنية التحتية وإغلاق طرق، ما يحد قدرة السكان على مغادرة مناطق القتال. المسؤول الأممي أكد أيضا أنه على تواصل وثيق مع الحكومة اليمنية وجماعة

0: أنصار الله الحوثيين بشأن الخطوات اللازمة لاحتواء الوضع في تعز على وجه السرعة وضمان حرية حركة المدنيين في تعز. حيث تتقاطع خطوط النار مع طرق المدنيين، يتسع المشهد بين تصعيد عسكري ومساع لاحتوائه، فيما تبقى كلفة الحرب مفتوحة على مزيد من التداعيات.
1: هذا وحذر برنامج الأغذية العالمي من وصول الجوع في اليمن إلى مستويات قياسية مع تصاعد الصراع في البلاد. وقال برنامج إن عددا قياسيا من السكان في المناطق الخاضعة للحكومة باتوا غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية، فيما تضطر 3 من كل 4 أسر إلى تقليص وجباتها. كما حذر البرنامج من أن التصعيد الأمني الأخير قد تكون له تداعيات كارثية على الأمن الغذائي في اليمن. منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف أعلنت هي أيضا نزوح نحو 79,000 طفل في غرب اليمن خلال أقل من شهر جراء تصاعد القتال بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين. المنظمة قالت أن أكثر من 145,000 شخص نزحوا بين 23 من سبتمبر، خصوصا في تعز والحديدة والساحل الغربي. وحذرت اليونيسف من تفاقم الأزمة الإنسانية، وأكدت أن أكثر من 12 مليون طفل في اليمن بحاجة إلى مساعدات وسط تراجع الخدمات الصحية والتعليمية. وفي مخيم أبوخ للاجئين اليمنيين المقام شمالي جيبوتي تتفاقم المعاناة وتزداد المخاوف من انتشار أمراض سوء التغذية والإسهال الحاد نتيجة انعدام الظروف الإنسانية المناسبة ونقص الخدمات الأساسية اللازمة. كاميرا التلفزيون العربي كانت في المكان ورصدت الأوضاع في هذا المخيم.
2: مخيم أبخ للاجئين اليمنيين لا يشبه المشهد هنا أي مخيم آخر من مخيمات اللجوء في شمال جيبوتي. لا مراكز لمكافحة سوء التغذية ولا مطابخ لإطعام هؤلاء اللاجئين. تعاني ابنتا أديب علي إسهالا حادا منذ أيام، فيما تتضاءل أمامه فرص علاجهما مع محدودية الخدمات الطبية في المخيم، لكنه يتمسك بأمل الحصول على العلاج اللازم لابنتيه.
3: ولا في حمام ولا في أي حاجة، فين ودي؟ هربنا من اليمن نشتين نعيش، أجينا للموت ثاني مرة بنرجع في اليمن إن كان كده.
2: تتوقع السلطات الجيبوتية أن يصل عدد اللاجئين اليمنيين إلى 10,000. تدفق اللاجئين إلى هذا المخيم يفاقم الوضع الإنساني مع ضعف الاستجابة الدولية لحاجات اللاجئين ومتطلباتهم.
4: اللاجئون اليمنيون الذين يصلون الآن يأتون وهم مرهقون وجائعون وعطشة، وقد تعرضوا لصدمات نفسية، والأطفال أيضا يعانون من آثار الصدمة، لكن الأهم أن بعض الوافدين يصلون وهم يعانون من سوء التغذية وبنسب مرتفعة، كما أن بعضهم لم يتلقى التطعيمات.
2: غياب المأوى معضلة أخرى تفاقم معاناة اللاجئين اليمنيين. سباق مع الزمن من أجل تشييد خيام جديدة في ظل حرارة الصيف اللافحة وغياب الإمكانات اللازمة لبناء منازل مؤقتة أفضل.
5: يتوافد اللاجئون اليمنيون إلى مخيم أبخ المخصص لاستقبالهم بشكل شبه يومي، ويواجهون انعدام الأمن الغذائي وشح الموارد والاحتياجات الأساسية، إلى جانب فقدان الأمل في العودة قريبا إلى ديارهم. الشافعي عبد الظن، التلفزيون العربي، من مخيم أبخ شمال جيبوتي.
1: إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة المحتل، حيث قالت مصادر طبية للتلفزيون العربي إن فلسطينيا استشهد في قصف استهدف غرب مخيم النصيرات وسط القطاع. كذلك استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف مسيرة إسرائيلية لمنزل بحي النصر غربي مدينة غزة. ونتابع في هذه المشاهد نقل المصابين إلى مستشفى الشفاء الطبي لتلقي العلاج. كذلك استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي قرب دوار أبو مازن غربي مدينة غزة. كشف تحقيق أجرته شبكة CNN الأمريكية أن شركة الاستثمار الخاصة بصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر Affinity Partners تمتلك أكبر حصة في شركة فينيكس فاينانشال الإسرائيلية التي توفر معدات للجيش الإسرائيلي من بينها طائرات مسيرة وسفن حربية وتجهيزات لهدم المباني. وبحسب الشبكة الأمريكية يثير ذلك احتمال وجود تضارب في المصالح لدى كوشنر الذي يؤدي دورا بارزا في ملف غزة بسبب العلاقات الاستثمارية المرتبطة بشركة تزود الجيش الإسرائيلي بالمعدات. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كوبر شمال غربي رام الله واعتقلت فلسطينيين بعد إطلاق النار باتجاههما دون معرفة حالتهما الصحية. كما أصيبت شابة فلسطينية بالاختناق جراء رشها بغاز الفلفل السام خلال هجوم مستوطنين على قرية يبرد شرقي رام الله. وقال رئيس مجلس القرية بسام داود للتلفزيون العربي، قال إن عددا من المستوطنين هاجموا القرية واقتحموا منزلا وهاجموا سكانه برش الغاز ما استدعى نقل الشابة لتلقي العلاج. وأشار داود إلى أن المستوطنين ألقوا الحجارة باتجاه عدد من المنازل قبل اقتحام جيش الاحتلال الذي قدم الدعم للمستوطنين واستجوب عددا من الفلسطينيين. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة شاب جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب في بلدة عقربة جنوبي نابلس. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد منعت الأهالي من الوصول إلى أراضيهم وقطف ثمار الزيتون في جبل العرمة ببلدة بيتا جنوبي نابلس بالضفة الغربية. وهاجم مستوطنون مزارعين فلسطينيين خلال قطفهم ثمار الزيتون في قرية قروى بني حسان قرب مدينة سلفيد. قام المستوطنون بتحطيم مركبات المزارعين ومطاردتهم في أراضيهم وإجبارهم على مغادرتها لمنعهم من قطف الزيتون. كذلك شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات دهم في بلدة عنبتة بطول كرم ووثقت مشاهد انتشار عناصر الاحتلال في محيط منازل المواطنين بالتزامن مع اقتحامات واعتقالات شملت مناطق أخرى. في غضون ذلك قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا 2051 اعتداء بحق المواطنين وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال شهر أيلول الماضي. وبينت الهيئة في بيانها بينت أن الاعتداءات توزعت بواقع 1400 اعتداء نفذتها قوات الاحتلال و 647 اعتداء على يد مستوطنين. وأشارت الهيئة إلى أن الاعتداءات تركزت في محافظة رام الله والبيرة بواقع 506 اعتداءات، ثلاثة نابلس والخليل وجنين ومناطق أخرى.

أعلنت محافظة القدس أن عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى خلال موسم الأعياد منذ رأس السنة العبرية وحتى نهاية الاقتحامات الخميس وصل إلى 11,409 مستوطنين. هذا وتجمع مستوطنون الجمعة عند حائط البراق غربي المسجد الأقصى وأدوا صلوات تلمودية. أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن المحكمة العليا الإسرائيلية ألغت قرار شطب القائمتين العربيتين المشتركة والموحدة وسمحت لهما بخوض انتخابات الكنيسة المقررة في 27 من الشهر الجاري. وجاء قرار المحكمة بعد نظرها أمس في الطعون المقدمة ضد قرار لجنة الانتخابات المركزية بشطب القائمتين من خوض الانتخابات.

0: نعود إلى أخبار الضفة الغربية المحتلة مع مراسلة التلفزيون العربي كريسين رناوي من رام الله. مرحبا بك مجددا كريسين. كريسين، طبعا الاعتداءات مستمرة خاصة مع موسم قطف الزيتون الذي يمثل حدث في غاية الأهمية بالنسبة للمواطن الفلسطيني.
1: صحيح خالد، وهذه الاعتداءات اليومية مستمرة على الفلسطينيين. في هذه الأثناء قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة كوبر شمال غربي رام الله، اقتحام واسع لقوات الاحتلال بعد أن تم إطلاق النار على فلسطينيين اثنين بزعم أنهما أطلقا أو ألقيا زجاجة حارقة باتجاه بؤرة استيطانية زراعية مقامة على أراضي الفلسطينيين في المنطقة. وسائل الإعلام الإسرائيلية ومن بينها إذاعة الجيش قالت إن الشابين الفلسطينيين رهن الاعتقال وأن أحدهما على الأقل قد أصيب بالرصاص الحي على إثر هذه الحادثة. الإسعاف الفلسطيني ممنوع من التعامل مع هذا الحدث، وأصدر بلاغا قبل قليل يقول إن قوات الاحتلال تطلب منه مغادرة المكان. الهلال الأحمر الفلسطيني قال إن طلب منه مغادرة المكان. أي هنالك عرقلة و لا يعرف بالضبط عدد الإصابات الموجودة في المكان، في حين أن مصادر محلية ذكرت أن هنالك مركبة إسعاف إسرائيلية في المكان، وقد يكون أن الشابين المعتقلين واللذين أطلق باتجاههما الرصاص قد تم اقتيادهما من المنطقة بواسطة سيارة الإسعاف الإسرائيلية. بالتالي هنالك حدث يجري في بلدة كوبر، إطلاق نار باتجاه فلسطينيين اثنين، يبدو أنهما رهن الاعتقال وقوات الاحتلال تقتحم المنطقة. أيضا قبل قليل وفي الساعة الأخيرة كان هنالك هجوم للمستوطنين على قرية يبرود شرقي رام الله، أصيبت شابة فلسطينية بالاختناق جراء رشها بغاز الفلفل السام، أصيبت في هجوم للمستوطنين على منزلها، المنزل على الشارع الرئيس. وصله المستوطنون أطلقوا باتجاه السكان غاز الفلفل، هذا أدى إلى إصابة على الأقل، استدعت تدخلا طبيا واستدعت تقديم لها الرعاية الطبية. بالتالي نتحدث هنا عن هجمات من المسافة صفر، ليس فقط في الطرقات، ليس فقط في الأراضي، أيضا مهاجمة الفلسطينيين وهم بداخل منازلهم. خالد، هذا جرى في يبرود، وأكد لنا رئيس المجلس القروي بأن قوات الاحتلال بعد هجوم المستوطنين اقتحمت القرية تخضع عددا من الفلسطينيين للاستجواب الميداني، وهذا الذي يحدث في العادة. يبدأ المستوطنون بمهاجمة الفلسطينيين ثم يقتحم الجيش، يوفر الدعم بل وينكل بالفلسطينيين الذين تعرضوا للهجوم. بالأرقام نتحدث عن أكثر من 2000 هجوم خلال الشهر الماضي وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. المستوطنون لوحدهم ارتكبوا ما لا يقل عن 650 هجوما واعتداء. هذه ليست أرقام، هذه حياة صعبة يعيشها الفلسطينيون على إثر هذا العدوان الذي يتشارك به جيش الاحتلال والمستوطنون خالد، وهذا طبعا بهدف محاولة تهجير الفلسطينيين، خلق بيئة قهرية طاردة، دفع الناس للذهاب باتجاه مراكز المدن وترك الأحياء والبلدات والأراضي التي على الأطراف لتحسم لصالح مشروع الاحتلال الاستيطاني الاستعماري.
0: شكرا لك كريسين رناوي، مراسلة التلفزيون العربي في رام الله. في لبنان، طالب سكان بلدة النبطية الفوقة جنوبي البلاد، طالبوا رئيس الحكومة نواف سلام بدخول مؤسسات الدولة إلى بلدتهم ليتمكنوا من العودة إليها. من جانبه أعلن رئيس الحكومة عن مجموعة من المشاريع الإنمائية للمنطقة مؤكدا حصرية دور الدولة ومؤسساتها.
2: بدي زور عمر ابني، بدي زور اسم ابني اللي بقيت منه.
3: بالصرخات ودموع الألم استقبلت والدة أحد الشهداء رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في زيارته إلى النبطي. وبوقفة احتجاجية ومطالب أمنية واجتماعية أوصل سكان النبطي الفوق أصواتهم ومعاناتهم لسلام، يريدون الدولة ومؤسساتها في منطقتهم. سكان النبطي الفوق يقولون إنهم يريدون الدولة والجيش ويطالبون بانتشار أكبر.
4: احنا مع الدولة اللبنانية، مع الجيش اللبناني، يطلع الجيش اللبناني عنا قضيتنا تنحل ويطلعوا على كل لبنان، الجيش اللبناني والعلم اللبناني. ها هو اللي مني بس كل ما كان الجيش هون كل ما أخذنا ساعة.
3: زيارة تحمل بعدا سياسيا وآخر أمنيا، ورسائل أراد نواف سلام أن تكون من عاصمة الجنوب، يقول فيها إن الدولة تتحمل اليوم أعباء حرب لم تخترها.
5: الضمانة الحقيقية أمامنا هي أن نمضي وفي آن واحد في حشد ما استطعنا من إمكانات ودعم لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل ولإعادة بناء الدولة، دولة قادرة وفاعلة، دولة واحدة لكل أبنائها، جيشها واحد وقرارها واحد، لا سيما قرار الحرب والسلم.
3: مشاريع إنمائية أطلقت خلال زيارة سلام، وتثبيت لمراكز الأمن التابعة للدولة في محاولة لطمأنة السكان، ولكنها خطوات تأتي على وقع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على قرى بالجنوب.
6: تعود الدولة إلى الجنوب من بوابة النبطية، عودة تبقى منقوصة بالنسبة إلى الجنوبيين ما دام أعمار منازلهم المدمرة والمتضررة مشروطا ومرتبطا بعوامل أمنية وسياسية تبدو معالجتها مؤجلة. جيس الحشخوري، التلفزيون العربي، النبطية، جنوب لبنان.
0: قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن الجيش الأمريكي يستعد لاحتمال إرسال تعزيزات بحرية كبيرة إلى الشرق الأوسط خلال الأسابيع المقبلة، مع إمكانية نشر حاملة طائرات ثالثة في المنطقة خلال شهر نوفمبر. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين أن هذه التعزيزات قد تضم نحو 20,000 جندي وما يصل إلى 150 مقاتلة، إلى جانب عدد من المدمرات القادرة على الدفاع ضد هجمات صاروخية. وبحسب الصحيفة تأتي هذه الاستعدادات بينما تدرس إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس خطواتها المقبلة بشأن الحرب مع إيران، بما في ذلك احتمال تجديد الضربات بعد انتخابات التجديد النصفي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، وحذر من أن على الإيرانيين أن يتصرفوا بشكل صحيح وذكي كما قال، وإلا فإنهم لن يبقوا موجودين لفترة طويلة بحسب تعبيره.
7: عندما تنتهي الحرب، وهذا سيحدث قريبا جدا لأنها ستنتهي بطريقة أو بأخرى، فعليهم أن يتصرفوا بشكل صحيح وذكي أو لن يبقوا موجودين لفترة طويلة. وعندما تنتهي الحرب ستنخفض أسعار النفط إلى مستويات أدنى حتى من ما هي عليه الآن.
0: إلى السودان. إلى مشاهدينا الكرام، مصادر ميدانية أفادت بأن قوات الجيش قد تمكنت من دخول منطقة المزروب بولاية شمال كردفان غربي البلاد. وقال أفراد بالجيش في مشاهد مصورة، قالوا إنهم استطاعوا تدمير تمركزات تابعة لقوات الدعم السريع، وأنهم تمكنوا من اعتقال عدد من عناصرها. في غضون ذلك تواصل قوات الدعم السريع شن هجماتها على عدد من مناطق البلاد. وقالت مصادر سودانية إن عناصر تابعة لقوات الدعم السريع قتلت 23 شخصا رميا بالرصاص الحي في منطقة أم بادر شمال كردفان. قال قائد قوات سلام تيغراي الموالية للحكومة الإثيوبية إن قواته تقترب من بسط سيطرتها على إقليم تيغراي بالكامل. يأتي ذلك بينما تشهد منطقة القرن الإفريقي تشهد أزمة دبلوماسية، حيث قررت كل من أسمرة والقاهرة اتخاذ خطوات تصعيدية ضد أديس أبابا بعد توجيه اتهامات لمصر وإريتريا بقيادة أعمال تضر بالأمن القومي الإثيوبي كما قالت.
8: توترات في القرن الإفريقي تنتقل من الميدان إلى الساحات الدبلوماسية، ونقطة الارتكاز لا تزال إقليم تيغراي شمالي الأراضي الإثيوبية. إذ رفعت إثيوبيا من حدة خطابها تجاه كل من إريتريا ومصر والسودان، موجهة اتهامات تتباين درجة قوتها بشأن دعم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. إغلاق سفارات وطرد دبلوماسيين خطوات متبادلة، بدأتها أديس أبابا بإغلاق سفارتها في أسمرة ومطالبتها 10 دبلوماسيين إريتريين ودبلوماسيا مصريا بمغادرة أراضيها، وتماشيا مع مبدأ المعاملة بالمثل أعلنت أسمرة قطع العلاقات الدبلوماسية مع أديس أبابا، فيما أمهلت القاهرة مستشار السفارة الإثيوبية فترة محدودة من أجل المغادرة، وعطفا على أزمة عميقة ممتدة بشأن سد النهضة، اتهم مسؤولون مصريون نظام أبي أحمد بمواصلة تعليق أزماته على من هم خارجه، محاولة لرأب الصدع أعلنت عنها المفوضية الإفريقية، مؤكدة الاستعداد للتدخل من أجل نزع فتيل التوتر وبدء حوار بالتشاور مع الدول المعنية. لكن الميدان ينذر باتساع ساحة الاقتتال الداخلي قبيل التمكن من خفض التصعيد الإقليمي، فالجبهة الشعبية التي عادت للقتال منهية عمليا ترتيبات اتفاق بريتوريا الموقع قبل سنوات لا تزال تشن هجماتها داخل الإقليم وخارجه، مدعومة بتحالف سباعي يمثل أطرافا عدة بالمعارضة الإثيوبية، فيما قائد قوات سلام تيغراي الموالية لأديس أبابا يعلن تقدم قواته إلى جانب الجيش الفيدرالي وقرب بسط السيطرة. وبين هذا وذاك يؤكد الطرفان الحرص على تخفيض معاناة المدنيين، بينما الهجمات تمتد من مطارات ومواقع عسكرية داخل إقليم تيغراي إلى سماع دوي انفجارات، ولأول مرة في مواقع قرب وزارة الدفاع في قلب العاصمة.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أوروبا وافقت على الإفراج عن كمية كبيرة من مخزونات الديزل وسيبدأ الأمر على الفور. في المقابل قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن مجموعة السبع تعتزم طرح ما يصل إلى 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام على مدى 4 أشهر. هذا وأعلنت مجموعة السبع بأن هناك عملية ضخ كبيرة ومبكرة لإمدادات الديزل من المجموعة وشركائها ستكون خلال الأيام 20 الأولى، وجددت التزامها بالامتناع عن فرض قيود على تصدير الطاقة ومنتجاتها بين دول المجموعة. وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن رفضه التام لأي حظر لصادرات الديزل الأمريكية، رداً على حديث للرئيس الأمريكي تحدث فيه عن إمكانية فرض حظر على فرنسا وألمانيا إن لم تسحب هذه الدول من مخزونات الديزل المخصصة للطوارئ. وحذرت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أنا كازيا إتكونين من أن حظر الصادرات الأمريكية من الديزل لن يكون في مصلحة أحد، بل سيقوض ثقة دول الاتحاد الأوروبي في الشراكة مع الولايات المتحدة.
9: We fully reject. نرفض بشكل قاطع أي حظر على الديزل. لن يكون الحظر مفيدا لأي طرف، وسيقوض ثقتنا بالولايات المتحدة باعتبارها شريكا موثوقا. مستعدون لاتخاذ إجراءات جماعية في إطار الوكالة الدولية للطاقة كونها مختصة بتنظيم عمليات السحب المحتملة من المخزونات. عقدنا اجتماعا تنسيقيا لفريق عمل اتحاد الطاقة بين المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء، وسننتظر الآن الخطوات التالية.
0: أطلعت أوكرانيا شركائها الأوروبيين على ما وصفته بأقوى ضربة تعد لها روسيا من أجل تجميد أوكرانيا قبل الشتاء، وذلك بحسب ما أفادت به صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. الصحيفة أشارت إلى استهداف قطع الكهرباء والتدفئة والمياه عن المدن الكبرى عبر شن مزيد من الهجمات على قطاع الكهرباء. وقال مسؤولون أوكرانيون للصحيفة أنه رغم شن روسيا حملات مماثلة في كل عام فإنها تسعى إلى تطبيقها هذا الشتاء، وهي مدججة بمخزون من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة النفاثة التي تواجه أوكرانيا صعوبة كبيرة في اعتراضها. انطلق في العاصمة الفنلندية منتدى هلسنكي للأمن في نسخته الخامسة بمشاركة أكثر من 350 من صناع القرار والخبراء في السياسة والأمن والدفاع، وتستمر أعمال المنتدى حتى 4 أكتوبر، ويعقد المنتدى هذا العام أو يعقد تحت عنوان طبقات الأمن لبحث التحديات الأمنية المتداخلة في أوروبا في ظل استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا وتعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية إلى جانب التحولات في العلاقات عبر الأطلسي. تتواصل الحملات الدعائية في الانتخابات العامة البرازيلية وسط احتدام كبير بين الرئيس الحالي اليساري لولا دي سيلفا ومرشح اليمين فلافيو بولزونارو نجل الرئيس السابق جاير بولزونارو. ونتابع هذه الصور المباشرة من برازيليا مشاهدينا الكرام، بل من ريو دي جانيرو، وهي طبعا من أجواء الانتخابات حيث تستمر الحملات الدعائية حتى يوم غدا السبت على أن تقام الانتخابات الأحد. وكانت مناظرة انتخابية بين المرشحين قد ألغيت في اللحظات الأخيرة بعد إعلان الرئيس لولا دي سيلفا. نرى مرشحي أو داعمي لولا دي سيلفا في هذه الصور قرر عدم المشاركة، وانسحب أيضا بولزونارو من هذه المناظرة. ختام النشرة مشاهدينا الكرام، تتابعون الآن مهمة صحفية.

0: كثير من أحداث العنف من تحت تأثير مخدر الشبو ومخدر الآيس.
1: بعني مادة أشد من المادة اللي أنا كنت أعملها.
2: حادثتين مشهورتين في السوهاج، حادثة اللي قتل أسرته كاملة من 7 أفراد في الفيوم كان بياخد مخدر الشابو.
3: يعني لو في قنبلة هتضرب في مصر مش هتبقى زي الفود والستروكس.
4: كنت بروح اشتري كيس 50 جنيه وعشان يكفيني أكتر كان أجيبه 100 جنيه.
5: أنا ابتديت مخدرات وأنا عندي 12 سنة.
6: في السنوات الأخيرة تغير شكل المخدرات التي تصل إلى الشارع المصري. إلى جانب الأنواع المعروفة انتشرت مؤخراً مواد مصنعة وتركيبات جديدة، بعضها أشد تأثيراً وأقل كلفة، وتغيرت معها طرق البيع، وأصبح الوصول إلى بعض هذه الأنواع من المخدرات أسرع وأسهل. في هذا التحقيق نتتبع هذا التحول في عالم المخدرات في مصر من التصنيع والبيع إلى الشراء والتعاطي لفهم ما الذي تغير في الطريق إلى الجرعة وكيف يمتد أثر هذا التغير لأبعد من المتعاطي نفسه. هذه المشاهد الصادمة وبعضها ارتبط بجرائم هزت الشارع المصري مؤخراً أعادت ملف المخدرات والإدمان إلى واجهة الاهتمام، ومع بحثنا تكررت أمامنا مقاطع وصور قادمة من مناطق متفرقة في مصر، أشخاص من أعمار مختلفة في حالات تعاط وانهيار واضحة، لكن هذه المقاطع ترصد النتيجة ولا تخبرنا كيف يصل شخص إلى تلك النقطة. محمد خاض هذه الرحلة ويحكي لنا كيف بدأت.
5: أنا اسمي محمد عبد الكريم سيد إسماعيل كبري. والله أنا ابتديت مخدرات وأنا عندي 12 سنة وأنا في المدرسة، يعني تعرفت على شوية أصدقاء حبيت أجرب. لما جربت عجبني الموضوع، ابتديت اتمادى بقى في كل المواد المخدره، عايز اجيب الاخر ايه هو المخدرات. طب انا عايز اجرب التانيه، عايز اجرب التالته، كل ما تطلع حاجه عايز اجربها. لقيت ان انا خلاص كل يوم عايز ومش قادر اوقف، ولو وقفت في حاله مزاجيه سيئه وفي عصبيه قله نوم ارق، مش عارف اتعامل مع حد ومش عارف اتكلم مع حد، مش مبسوط.
6: محمد بدأ رحلة الإدمان مبكرا، ومع السنوات تغيرت المواد التي عرفها واستخدمها. ما يصل إلى المتعاطي هو نهاية مسار في سوق يتغير باستمرار، تجار وموزعون ومواد يجري خلطها وتجهيزها قبل أن تصل إلى الشارع. أمضينا أسابيع في التواصل مع أحد العاملين في تجارة المخدرات حتى وافق على الحديث إلينا، ولحماية فريق التحقيق لن نعرض الصورة الأصلية للقاء، المشاهد أعيد بناؤها بصرياً، أما الصوت والشهادة فهما من اللقاء الذي أجراه فريقنا معه.
1: أول لحظة دخلت فيها في المخدرات كان ببلاش لمدة اسبوع، ببلاش. اليوم الثامن زلني، قلت لا انا مش هزل. جبت دكتور وعملت تركيبه وبقيت انا اللي ببيع مش انا اللي بشتري، ما حدش يزلني. تركيبه بتاعت انا سر مهنه ما ينفعش اقول لك عليه، يعني انا بهتم بالجوده بتاعت المخدرات وبهتم بالفلوس. معانا لو ما اهتمتش بالجوده بتاعت المخدرات الفلوس مش هتجيلي، فأنا لازم أهتم بيها عشان دي تجيلي.
6: ويكشف لنا التاجر أن تغيير تركيبة المادة ليس عشوائيا دائما، زيادة قوتها قد تكون وسيلة لجذب زبائن جدد أو دفعهم للعودة إلى الشراء، ولكن الأخطر كان ما قاله عن اختبار تلك الخلطات. هناك حقل تجارب بشري وراء كل هذا.
1: بعمل مادة أشد من المادة اللي أنا كنت أعملها عشان أجيب الزبون الجديد، عشان الزبون القديم هيقول لي الزبون الجديد ده معاك كده، ف هيجي على كده وهيتجرب مني مرة، هيجي مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، معايا دكتور بيعمل اللي هو عايزه ومعايا ابن اثنين بجرب عليها.
6: ما وصفه التاجر يفسر جانبا من التحول الذي رصده العاملون في علاج الإدمان خلال السنوات الأخيرة. هناك انتشار لمواد مصنعة ومخاليط تختلف تركيبتها وتأثيراتها من مصدر إلى آخر.
7: خلال 11-12 سنة اللي فاتوا الزيادة رهيبة في عدد المدمنين وتحديدا المواد المصنعة، مش التخليقية ولا الطبيعية. لأن المخدرات ثلاث أنواع، هي مواد طبيعية أفيونات وحشيش، مواد مخلقة هيروين وكوكايين، مواد تصنيعية كيميكالز بيور اللي احنا بقى عايشين فيه دلوقتي اللي هو كريستال ميث. طبعا انا اسف ان هو كريستال ميث، هو يعني اي حاجة تانية غير كريستال ميث، هو اسمه شبه كريستال ميث بس هو طبعا مصيبة سودة. وكمان حاجة تانية اسمها باودر، ده عبارة عن اسمه حشيش مصنع. دول كارثة بتهدد المجتمع العربي والمصري بشكل مرعب.
6: ما قاله التاجر دفعنا إلى محاولة التحقق مما حدث داخل الأماكن حيث يتم خلط المواد المخدرة، وعلى مدى أسابيع تتبعنا ما أخبرنا به وواصلنا التحقق من المعلومات التي قدمها إلى أن تمكننا من تحديد أحد المواقع التي يقول إنها تستخدم في تجهيز بعض المواد التي يبيعها. لأسباب تتعلق بسلامة من شاركوا في التوثيق لن نكشف تفاصيل الوصول إلى المكان أو الطريقة التي صورت بها هذه المشاهد من داخل الموقع. لم يكن المكان بعيداً أو معزولاً، بل داخل حي سكني في القاهرة. وفي الداخل لم نجد معملاً مجهزاً أو منشأة معقدة، كان ما رأيناه أبسط بكثير، وهنا تكمن خطورة كل شيء. لا تكشف هذه الصور وحدها ما تحتويه تلك الخلطات أو تركيبها الكيميائي، ويصعب حتى على الخبراء تحديد ما يدخل فيها فقط بالنظر إلى هذه الصور.
8: المعامل بدأت تحتار، مفيش الكواشف اللي تبين نوع الكذا، إنما يبين ده إنه فيه مادة كذا. فالانواع نفسها بتختلف من تاجر لتاجر، ممكن نحط مادتين ثلاثه من حاجه ومادتين ثلاثه من حاجه، فالحاجات كلها بيحصل دراج انتر اكشن، يعني بيحصل تداخل علاجي دوائي من الحاجات اللي بتتحط على بعضيها. كويس، وده بيطلع لنا حاجات زي ما حضرتك شفتوا، يمكن شكلهم زي الزومبيز، الماشين شكلهم غريب وبيتكلموا بطريقه غريبه وبيسحفوا بطريقه غريبه واجريسيف بطريقه غريبه جدا، بيبقوا عدوانيين بشكل مش طبيعي.
9: اعتقد ان الايس بدا ينتشر بشكل فج جدا، الاستوكس، الفودو، هذه الانواع المخدره دي اللي بدات تظهر بشكل فج، ما كانتش موجوده من بهذه الكثره من فترات على حسب خبرتي واللي انا كنت بشوفه. كنا بنشوف احيانا الهيروين اكتر، كنا بنشوف حتى الحشيش، الترامادول ما بقاش منتشر قوي زي انتشار الاستروكس والفودو والايس، ودي مشكلتها ان تاثيرها على كميه المخ والاضرار النفسيه اللي بتصاحب مرض الادمان اعلى كمان من المواد المخدره الاخرى. وبالتالي فاحنا بنلاقي ان مريضنا او مريض الادمان بقى مصاحب ليه كمان ما يسمى بالتشخيص المزدوج. هو مريض ادمان لكن عنده مشاكل نفسيه حصلت، عنده فصام، اعراض ذهنيه، ضلالات، عنده خيالات.
6: ما رايناه داخل معمل المخدرات البدائي يقدم جانبا من السوق الجديد، لكنه لا يخبرنا بحجمه. أحدث البيانات الرسمية المتاحة قدرت انتشار تعاطي الكحوليات والمواد المسببة للإدمان بـ 5.9% في عام 2024. وبالنظر إلى تعداد السكان في مصر الذي تجاوز 105 ملايين نسمة في نفس العام، فإن هذه النسبة تعادل حسابياً نحو 6,254,000 شخص. أما نسبة تعاطي باقي المواد المخدرة فبلغت في نفس الإحصاء 4.9%، أي ما يعادل حسابيا أكثر من 5 ملايين شخص. لكن هذه النسبة تظل تقديرات إحصائية لا تعدادا دقيقا لكل من يتعاطى.
8: فكرة النسبة والتناسب والإحصائيات أنا على المستوى الشخصي مش ببقى مرتاح لها تماما، لأنها بتبقى زي الآيسبرغ كده، زي قمة الجبل الجليد اللي في المية. أنت شايف الوش بس، هو ده الإحصاء اللي أنت شفت الباقيين فين. أنت بتعمل على شريحة معينة وبتعمل كده، فاللي تحت مخافية كده أعظم.
6: الأرقام تكشف حجما تقريبيا للظاهرة، أما ما لا تصفه فهو كيف يبدو هذا السوق من جهة ملايين من المتعاطين والمدمنين ممن انزلقوا إلى فخ المخدرات بأشكالها الجديدة. وصلنا إلى متعاط لا يزال يستخدم المخدرات وافق على الحديث معنا مشترطا عدم الكشف عن هويته.
4: مهل الدراسي خارج من سنة 6، والصنعة بتاعتي مباب محارة. أول مرة جربت فيها المخدرات من 5 سنين. أنا والله مشيت مع صحابي وعلموني، وأول حاجة اتجهت ليها الحشيش، وبعد كده دخلت في مجال تاني اللي هو الجديد دوت، الأيس. الأيس دوت عبارة عن حاجة عاملة زي مادة السكر، وإحنا بنسيحها في لندن وبنشربها. وأنا شفت أكتر من كذا واحد كان بيشرب، فأنا اتجهت المشوار ده من قريبا، يعني من حوالي بالظبط كده 1 أو 2 أو 3 شهور. شفت أكتر من كذا واحد، فبسأله بقول له هو ده بيعمل دماغ كويسة؟ فقال لي ده بيعمل حاجة أكتر من الحشيش والباودر. الأيس بيعمل معايا مزاج أعلى من الحشيش، فهو دي مادة ودي مادة، فده أنا بيخليني بنشطني للشغل بتاعي. أنا راجل شغال صنعية مباب محارة، بتخليني مثلا إن أنا أخلص شغل الناس، وبيخليني نشيط، بيديني قوة وبيديني يعني طاقة. وكنت باخد مثلا في الكيس بيكفي معايا 2 لـ3 مرات. كنت بروح اشتري كيس بين 50 جنيه، وعشان يكفيني اكتر ممكن اجيبه 100 جنيه.
6: بالنسبة الى التاجر، الزبون المطلوب ليس بالضرورة من يملك المال الكثير، بل من يستطيع الشراء مرارا. والامر قد لا يحتاج اكثر من اتصال هاتفي وكلمة متفق عليها.
1: طبعا كلنا عارفين اللي اشد دلوقتي اللي ماشي السوق، يعني مش انا اللي بقول، الشباب بتاعتكم هي اللي بتقول. كل ايس، كل بودره، كل شابو، انسى الحشيش. الحشيش ده بتاع البشوات. احنا عايزين العيل اللي معاه 50 جنيه يجي ياخد دوخه ب 50 جنيه نص ساعه ويجي لي تاني، ساعه ويجي لي تاني.
7: الشريحه اللي تحت 15 سنه او 15 16 او في وسط او بدايه المراهقه، هو بحسبة بسيطة هم تقريبا 35% من تعداد سكان مصر. هيروحوا للسينما، وهيروحوا للمخدرات، وهيروحوا للجنس، وهيروحوا لكل حاجة، لأن هم تلت الشعب المصري وشباب، فالحركة دؤوبة ومستمرة.
4: أنا بتصل بالشريحة، الرقم اللي هو اللي معايا آخره 3 3، وفي رقم آخره 3 5، فسلام عليكم، وفي كلمة السر ما بيننا ومن بعضينا، انت فين؟ انا في حتة فلانية. طب اسمك ايه؟ كلمة السر بتاعتي كمونة. طب تعال لي في الحتة الفلانية وجهز الفلوس في ايدك، بديله فلوس، باخد بعض وبمشي، ما بقولوش سلام عليكم ولا بسلم عليه. بيجي لي بموتوسيكل ما فيش 5 دقايق ولا حتى بسلم عليه، خد الـ50 جنيه ولا خد الـ100 جنيه، باخد البوكيت بتاعي وبمشي.
1: اللي من بره بيجي عن طريق التليفون في الصحراء، نتقابل في الصحراء بنخلص مع بعضينا، ما تفكرش ان انا بديله حاجه وهو بيديني حاجه، لا، انا بديله عربيه هو بيديني عربيه، والعربيه بقى انت وخيرك بقى، وانت ورزقك، وانت واللي يطلع لك فيها. بس الحمد لله يعني بيبقى فيها خيرات الله.
5: يعني كنا بنروح اماكن معينه بنجيب منها مخدرات، كان بيتضرب علينا نار، كتير كنا هنتقلب بالعربيه، كتير كان هيجيلي اوفر دوز وموت، كتير كنت اضرب مواد مخدره وما كانتش بيور وكانت حاجات مضروبه، فتعرضت للموت كتير طبعا.
6: لكن ما يصل الى المتعاطين لا يبدا كله من داخل مصر. بعض المخدرات يصل من الخارج جاهزا للتداول، بينما تدخل مواد أولية ومكونات تستخدم في تصنيع أو خلط أنواع أخرى محلياً. لفهم المسارات التي تعبر منها هذه المواد وكيف تنتقل إلى الأسواق المحلية، طلبنا من وزارة الداخلية المصرية معلومات حول أبرز طرق التهريب التي ترصدها الأجهزة الأمنية. لم نتلق رداً، لكننا تتبعنا بيانات الضبط والقضايا التي أعلنتها الوزارة نفسها، إلى جانب ما نشر عن عمليات التهريب خلال الفترة الزمنية ما بين 2020 وحتى 2026. ومن هذه الحالات بدأت تظهر أمامنا مسارات تتكرر من الشرق عبر سيناء ومن الحدود الغربية وعبر مسارات وموانئ على البحرين الأحمر والمتوسط. هذه الخريطة لا تمثل حصراً كل طرق التهريب، بل المسارات التي أمكن تتبعها من الحالات والبيانات التي راجعها فريق التحقيق، لكنها تكشف عن منظومة تهريب متعددة المسارات تتغير طرقها كلما أغلقت ثغرة وتعيد رسم نفسها باستمرار لتصل في النهاية إلى شوارع مصر. مع الوقت فقد المدمن الذي قابلناه العمل الذي قال إن المخدر كان يساعده في إنجازه.
4: أنا ابتديت اللي أنا أتجه لطريق مفيش، والصنعة بتاعتي وقفت، فبقيت أعمل إيه دلوقتي؟ بقيت بمشي في الشارع زي الناس اللي ماشية. فابتديت اللي أنا بشوف الناس بتلم علب كنز وبيروحوا بالعلب الكنز بيوزنوها بالكيلو، وابتديت اللي انا اروح اخد الكرتون واخد علب الكنز واروح عند الراجل اللي بيشتري الحاجات دي اللي هو بتاع الخردة، ببيع له الحاجة دي بالكيلو، بحيث ان انا بجيب الخمسين جنيه ديت او المية جنيه وبنزل برضك بشتري بيها تاني.
5: فالموضوع برضو واخد شكل تاني، ابتديت ان انا مش قادر اتعامل مع الاخرين، يعني حاسس ان هم مش شبهي، الناس الطبيعية، حاسس ان هم مش شبهي، حاسس ان هم ضدي، حاسس ان هم في حاجة غلط ما بيني وما بينهم في التواصل. بقيت عايش في الظلام، بقى ابتديت اخش في العالم الضلمة اللي كله ظلام مفيش نور. كنت بكره النور قوي وبكره الصبح قوي، بحب بالليل، يعني ابتدي اصحى من نوم المغرب مثلا واخد وابتدي بقى اقعد لحد الصبح نايم، افضل كل ده نايم. طبعا تغيير بقى في كل حاجه، يعني ابتديت بقى اكذب، احور واسرق واكذب وشخص تاني خالص.
6: لكن ثمن الجرعه قد يكون اكثر فداحه من ذلك بكثير. دراسة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تشير إلى وجود معدلات مرتفعة لتعاطي المخدرات بين مرتكبي عدد من الجرائم، وكانت المحرك الرئيسي وراء ما يقارب 87% من الجرائم التي تبدو للوهلة الأولى بلا مبرر، فيما اعترف أكثر من نصف الجناة بأنهم ارتكبوا جرائمهم تحت تأثير المادة المخدرة.
7: شكل الجريمة اختلف، شكل الجريمة المنفردة الغير منظمة بقت هي السائدة، حالات قتل بطرق وحشية، حالات طبعا غير السرقة وكذا وبتاع، بس كان طول الوقت غريب وبعيد عن المجتمع المصري الشذوذ في حالات القتل او السرقه دايما نورمال. فدلوقتي بنشوف اللي بيتعرص مين في على طريق السويس، ولا بيشفي اخوه على طريق ايه وبيقطع جلده، وسفاح التجمع، فدي حالات جريمة غير منظمة ما كانش موجود منها في مصر.
1: لو قلت له روح اقتل امك هيروح يقتل امه، لو قلت له انزل الشقه دي كسر الباب هينزل يكسر الباب.
8: بيحصل تغيرات فيسيولوجيه في المخ، حاجه كومبالسيف، حاجه قهريه بتخليه يعمل ده. ولكن احنا بنقول مالناش دعوه، انت ما انتش مسؤول عن اللي فات، انك دخلت المرض ده ازاي، لكن انت مسؤول عن ان الطلوع منه معانا بواسطه حد او بمساعده حد.
4: خسرت كتير، خسرت اهلي وخسرت ناسي وخسرت اصحابي، ما بقاش حد يسلم عليها زي الاول. ابتدت الناس طبعا كل مدى ما بتلاقيني كده بتنسحني لوجه الله.
6: تتعامل القوانين المصريه بصرامه مع جرائم المخدرات، ففي حالات الاتجار والتصنيع والاستيراد غير المشروع ينص قانون مكافحه المخدرات على عقوبات مشدده قد تصل بحسب الجريمة وظروفها إلى السجن المؤبد أو الإعدام، إلى جانب الغرامات والمصادرة. ورغم هذه العقوبات يستمر السوق الذي تتبعناه في العمل.
1: موضوع العقوبات أنا ما بصدقهاش، موضوع العقوبات أنا بصدقها موضوع فلوس. أنا عايز فلوس عشان عايز أقف على رجلي، وناس كتيرة خدت مني رشاوي عشان أمشي شغل، وبينزلوا ياخدوا
7: الرجاله بتاعتي
1: وبيسيبوهم
7: احنا
1: في الشارع.
7: اقوى عقوبات رادعه في العالم في المخدرات، عندنا في احكام او في نصوص قانون في التعاطي بتوصل التأبيده للمؤبد. احنا عندنا اعدامات في الجلب الداخلي في المخدرات. لا، احنا محتاجين ثقافه ووعي ومعرفه.
9: مريض انا لقيته متعاطي، هل انا النهارده مطلوب مني ان انا احبسه ولا مطلوب مني ان انا اعالجه؟ انا كدولة عايزة ايه؟ عايز ان المريض ده يتعافى ويتغير. فبالتالي التباديل البديلة لفكرة الحبس لازم تبقى مفعلة عندنا بشكل كبير جدا، ان المريض اللي بيتعاطى انا مش هدف ان انا احبسه، انا هدف ان انا اخليه يتعافى، لانه مش بيتاجر. في فرق بين التعاطي والاتجار.
6: في عام 2024 استقبل صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي أكثر من 164 ألف طالب للعلاج. وخلال الأشهر الأولى من عام 2025 قدم خدمات علاجية لأكثر من 114 ألف حالة جديدة ومتابعة.
5: أنا عندي موقفين عمري ما هنساهم. موقف منهم وأنا صاحي كده حدود الساعة 3-4 وجسمي محتاج مخدر، وطلعت البلكونه ابص من البلكونه كده. الوقت ده كان طالع المدارس والناس الموظفين والناس، وانا مش قادر اقف، تعبان جدا، عمال ابص على الناس. الناس ماشيه في الشارع طبيعيه، مفيش حد عنده اللي عندي. الناس ماشيه بتضحك، واللي شال شنطه مدرسه ابنه، واللي ماشيين راجعين من المدرسه، واللي راجع من شغله، واللي جايب حاجات وراجع البيت، والحياه طبيعيه. انا اللي بره الاطار ده خالص. بس لقيت بقى ان انا في الاخر اكتشفت ان انا عندي مشكله ومدمن وعايز اتعالج بقى. بس ابتديت بقى اخش محاولات كتير في المصحات، مره واثنين وثلاثه واربعه، وكل مره كنت بنتكس. اول ما بخرج من باب المستشفى ببقى منتكس اصلا على طول.
8: اجمالا طرق العلاج بتبقى حاجه واحده، او يعني مشتركه في حاجات كتيره، اللي هي احنا هو المريض لما بيجي بيمر بمرحلتين، مرحله الديتوكس او هي ازاله السموم من جسمه، ودي مرحله بتاخد لها 10 ايام، بتاخد لها اسبوعين ماكسيمم يعني بالشكل اللي هيمر بيه عضويا.
9: في كل مخدر ليه اعراض انسحاب، واللي احنا بنعمله في فتره الديتوكس او نزع السموم، بنبقى احنا فاهمين ان المخدر ده المريض بتاعنا يشتكي من اعراض انسحاب شكلها كذا، اما المخدر الاخر فبيشتكي من اعراض انسحاب مختلفه. بعد نقطه اعراض الانسحاب ده يبقى بنبتدي من نقطه ثانيه اسمها التاهيل او الرهاب، بنغير طريقه تفكير وسلوكيات المريض، خضوع لبرنامج علاجي. هنا دي نقطة مختلفة تماما، بتتساوى فيها كل أنواع المخدر. يعني خلاص خلصنا عرض انسحاب، مريضنا بيتأهل، مش هيفرق معانا بقى نوع المخدر في اللقطة دي كان إيه.
8: مهارات يقدر يتعامل بيها مع الضغوط اللي هتقابله، لأنه إحنا ما بنقولوش أنت اتعالجت بقيت كويس خلاص مفيش ضغوط بعد كده، بالعكس أنت علاجك إنك تعرف تقابل الضغوط دي وتتعامل معاها بشكل جيد.
5: مشيت ومشيت صح وسمعت الكلام الفريق الطبي، لقيت فعلا ان الواحد يفضل طول عمره ما ياخدش مخدرات بس يمشي بالتعليمات الصح، بالبرنامج العلاجي يطبقه صح. يعني انا ابتديت 92 ولحد 2004 وانا داخل طالع في المصحات بتردد داخل طالع. في 2005 19/11/2005 هو ده بقى يعني يوم دخولي في المستشفى، اخر ضرب ضربته يوم 18/11/2005 اخر مرة. تاني يوم الصبح كنت في المصحة، من ساعتها لحد ما انا قاعد معاك دلوقتي الحمد لله ولا اي حاجة، متعافي تماما، مخدش اي مخدرات. داخل في 20 سنة، يعني الشهر الجاي 19/11 ان شاء الله باذن الله هتم 20 سنة تعافي.
6: خرج محمد من دائرة الادمان قبل ان تنتشر كثير من المواد المصنعة والمخاليط التي وجدناها اليوم في السوق. اما الرجل الاخر الذي قابلناه فما زال عالقا داخلها. ما كشفه لنا هذا التحقيق لم يكن مجرد أسماء وأنواع جديدة من المخدرات، بل سوقا تتغير فيه المادة نفسها، تركيبها وقوتها، وتتغير معه طرق تجهيزها وبيعها والوصول إليها. وفي هذا السوق لا يتحمل ثمن المخدر فقط من يتعاطاه، بل يمتد إلى أسرته وإلى مؤسسات تحمل على عاتقها المكافحة والعلاج ومحاولات التعافي، وإلى مجتمع يتحمل تبعات انتشار الإدمان.

إلى المنطقة التي نتواجد فيها. يشهر جنود الاحتلال الإسرائيلي السلاح في وجهنا الآن. جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق الكاميرا لمنع التلفزيون العربي من الإسرائيلي.

العربي اليوم من لوسيل، أهلا بكم مشاهدينا. نبدأ بالعالم. مع شداد المعارك في اليمن، اليونيسف تعلن نزوح أكثر من 145 ألف شخص غربي البلاد، واجتماع لتحالف مكة في الرياض الأسبوع المقبل. بعد تهديد واشنطن بحظر تصدير الديزل، مجموعة السبع تعلن طرح 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام عبر وكالة الطاقة الدولية. منتدى هلسنكي يبحث طبقات الأمن ضد الحرب الروسية على أوكرانيا وآلية تعزيز البنية الدفاعية الأوروبية. في العربي اليوم أيضاً، قانون الإسكان الجديد يسقط في البرلمان الإسباني والمستأجرون إلى الشوارع.

0: أهلا بكم مشاهدينا. كيف تتحرك الجبهات في اليمن؟ من يسيطر على ماذا؟ وإلى متى؟ المواجهات على أشدها بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين، خاصة في تعز، صنعاء وصعدة. التصعيد العسكري الأبرز كان في الجبهة الشمالية لمحافظة تعز، مواجهات بين طرفين وغارات متبادلة وتعزيزات وتجمعات وعناصر وآليات عسكرية ونقاط إمداد وتسليح ومسيرات يجري إسقاطها على أكثر من محور. لكن تعز تبقى في صدارة المشهد الميداني، ما دفع القوات الحكومية إلى التحذير من عبور عشرات الطرق بمحافظات تعز والمناطق المتصلة بها، قائلة إن جماعة الحوثيين تستخدمها لتحركاتها وإمداداتها العسكرية. وعلى ضفة التصعيد مع السعودية، يقول وزير الخارجية الباكستاني إن اجتماعا سيعقد في الرياض قريبا للجنة الدفاع بموجب اتفاقية مكة، لكنه سيكون مخصصا للانخراط السياسي بدلا من العمل العسكري مع جماعة أنصار الله الحوثيين. للاطلاع بشكل أدق على مفاصل الجبهات والتحركات العسكرية، ننتقل إلى الزميل براء المحمد لنعرف معه أين تتركز أعنف المعارك ومن يسيطر في المحافظات ذات التصعيد الأبرز.
1: إذن يعود التصعيد في اليمن للتمدد خارج حدوده باستهداف أراضي المملكة العربية السعودية. فخلال الساعات الماضية كانت جماعة أنصار الله الحوثيين قد استهدفت كل من مدينتي جازان وخميس مشيط بصاروخين، قالت قوات التحالف إنها تمكنت من اعتراضهما، إضافة لاستهداف خميس مشيط بأربعة مسيرات تم اعتراضها هي الأخرى وفقا للتحالف. تباعا أعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين أن طائرات التحالف شنت عدة غارات على عدة محافظات أبرزها صنعاء وكذلك صعدة وعمران، بالإضافة إلى تعز حيث عقد القتال الأساسية. فمنذ يوم أمس وتستمر المعارك دون انقطاع في أكثر من 20 جبهة داخل تعز جراء هجمات واسعة تشنها جماعة أنصار الله على مناطق الحكومة تتركز في عدة محاور، كل محور منها يتشكل من عدة جبهات. نشير إلى محيط مدينة تعز حيث نتحدث عن أكثر من طرف، إلى الجنوب الشرقي منها نشير إلى محور جبل سامع والمصراخ، كذلك محور التربة والشميتين وأطراف الوازعية، بالإضافة إلى محور جبل كهبوب نحو الساحل، حيث تتواصل مساعي طرفي النزاع للسيطرة على الجبل. فالحوثيون يريدون تأمين مناطق تمركزهم عند الساحل والتمكن من الاستحكام الناري باتجاه رأس العارة والمضاربة في لحج، والحكومة هي الأخرى تريد استنزاف الحوثيين في هذه المنطقة واستهداف استنزافهم في الساحل انطلاقا من هذه المنطقة عند جبل كهبوب. السيطرة حاليا

0: تنقسم وكل طرف يتقدم ويتراجع، في حين أن المحاور الأخرى تستهدف بشكل أساسي السيطرة على ما تبقى من تعز وتضييق الخناق على المدينة أكثر فأكثر، حتى تصبح محاطة بجماعة أنصار الله من كل جانب، وأيضا المساعي الرامية للسيطرة على هذا الطريق الرابط ما بين عدن إلى تعز لقطع الإمدادات عنها. لذا نرى أن القتال يدور حول عدد من مفاصل هذا الطريق. إذا ما اقتربنا من محاور الوازعية والشمايتين يستمر القتال عند مناطق شريرة والظريفة وكذلك جبل نمان، في هذه المنطقة كل طرف لا يزال يحاول أن يتقدم وأن يدفع بقواته باتجاه مناطق الطرف الآخر، لكن التطورات البارزة هنا عند الاشتباكات التي تدور في أطراف مناطق غيل بني عمر، حيث وردت معطيات ميدانية أشارت بأن أنصار الله الحوثيين تمكنوا من الاقتراب باتجاه منطقة الصافية شمالي دبع والتي تقع عند طريق تعز عدن، لكن الحكومة تقول إنها تمكنت من استعادة السيطرة فيها. نصعد بالخريطة شمالا باتجاه تعز، حيث تستمر المعارك عند هذه الأطراف من ثلاثة محاور حول المدينة، كذلك لا تزال القوات الحكومية تتصدى في هذه المنطقة. جنوبا يتواصل الضغط أيضا على جبل نعمان وعلى جبل بوكاري، لكن الاشتباكات تتركز بشكل كبير في جبل سامع. الحكومة قالت إنها كانت قد استعادت مناطق فيها، لكن الجماعة تواصل إرسال مقاتليها وقواتها من الدمنة باتجاه سامع، وتدور المعارك بضراوة مع هذه المنطقة مع الدفع باتجاه القوات نحو الأقروض ومنها باتجاه منطقة المصراخ في سعي للسيطرة عليها، هذه المنطقة التي تقع أيضا عند تعز عدن، الطريق الاستراتيجي الذي يربط ما بين هاتين المحافظتين. أيضا من أهم الدلالات أن جبل سامع، هذا الجبل الذي يرتفع لأكثر من 2500 متر، السيطرة عليه لا تؤمن فقط تغطية نارية على طريق تعز عدن، بل أيضا يعني تأمين مناطق سيطرة الحوثيين في المناطق الشرقية وكذلك استحكام ناري باتجاه مناطق الحجرية والشمايتين، وكذلك أيضا استحكام ناري حتى أطراف لحج، ومثله الحال مع جبال راس وجردد في الشمايتين. أما الآن فعودة لك سهام.
1: شكرا جزيلا لك براء، ومشاهدينا نتابع التطورات الميدانية مع زميلنا في صنعاء علي ذهب، ومعنا أيضا من تعز الصحفي أيمن قائد. أهلا بكما، نبدأ من صنعاء ونحاول أن نفهم معك علي، ما الهدف الأبرز لجماعة أنصار الله الحوثيين من توسيع الهجمات على عدة محاور في تعز في الساعات الماضية؟
2: مرحبا سهام، لا بيانات أو تعليق رسمي بهذا الخصوص، لكن هنالك حديث متكرر ودائم من قبل القيادات في جماعة أنصار الله الحوثيين أو كذلك من قبل القيادات السياسية والعسكرية التابعة هنا لحكومة صنعاء، يتحدثون بشكل دائم إن الهدف من مرحلة التصعيد الجديدة بشكل عام هي كما يقولون استنادا لمعادلة التصعيد بالتصعيد التي أعلنوها، الهدف منها كما يقولون هو استهداف أي تحشيدات عسكرية أو تحركات عسكرية يدعمها الجانب السعودي في أي جبهة كانت، ليس في تعز فقط وإنما في كافة المحافظات والجبهات والمناطق اليمنية. ومن هذا المبدأ يتحدثون أنهم سيستمرون في حالة التصعيد وسيشنون عملياتهم وهجماتهم على أي منطقة أو محافظة تتمركز فيها قوات سعودية وفقا لهذه الرواية المكررة من صنعاء، إلى جانب أن الأحاديث في الفترة الأخيرة أيضا تتعلق بأن تعز إحدى مراكز الثقل جغرافيا وسياسيا، غير أنها بها الكثير من المرتفعات الجبلية المطلة على المنطقة الساحلية، أتحدث هنا عن الساحل الغربي أو منطقة باب المندب التي كانت سيطرت عليها القوات التابعة لحكومة صنعاء خلال الفترة الأخيرة، وبالتالي السيطرة على هذه المناطق المرتفعة من تعز يعني تأمين هذه المناطق التي تم السيطرة عليها والحفاظ على هذه المكاسب الميدانية، هكذا تبدو الصورة وفقا لتصريحات لكن لا بيانات رسمية بهذا الخصوص باستثناء ما أشرت إليه في بداية حديثي، في وقت أيضا تأتي المعلومات الميدانية والعسكرية العسكرية أن هنالك محاولات مستمرة ومستميتة من قبل القوات التابعة لحكومة صنعاء بمحاولة التقدم في هذه الجبهة، جبهة تعز تحديدا التي تشهد تصعيدا كبيرا خلال الساعات الأخيرة وخلال الأيام الأخيرة في عدد من الجبهات مترامية الأطراف في هذه المدينة شمالا وغربا وجنوبا. وما يدلل على ذلك كان إعلان جانب الحكومة في عدن أو الجانب العسكري الحكومة في عدن لتحذير المواطنين من المرور في 19 طريقا بهدف أو كما يقولون حماية المدنيين، كون هذه الطرق تستخدم لأغراض عسكرية، وبالتالي هذا مؤشر جديد على توسع نطاق المواجهة وحدة المواجهات في هذه الجبهة. إضافة إلى أن المواقف من صنعاء أيضا تتعلق مؤخرا كانت بشن الغارات الجوية. قبل قليل كان هنالك بيان عسكري للمتحدث العسكري يحيى سريع في بيانه العسكري اليومي يتحدث أن عدد الغارات وصل خلال الساعات الأخيرة 94 غارة، وأن هنالك نحو 1350 غارة منذ بضعة تصعيد حتى اليوم على محافظات مثل تعز وحجة وعمران وصنعاء وإب. والجديد في هذا البيان أنه أولا كثافة الغارات، ثانيا أن محافظات جديدة تستهدف خلال الساعات الأخيرة مثل صنعاء وإب إلى جانب صحيح. المحافظات التي تستهدف بشكل دائم.
1: شكرا جزيلا لك علي ذهب، حدثنا من صنعاء. ننتقل الآن لصحفي أيمن قائد في تعز لنسأل أين تتركز المعارك خاصة في الساعات القليلة الماضية في تعز، ثم كيف يقيم موقف القوات الحكومية على الأرض؟ هل هي في وضع دفاعي أم أنها تمكنت من استعادة بعض المناطق؟
3: نعم، الحقيقة أن المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية والحوثيين يعني اليوم خلال الساعات الماضية شهدت مختلف جبهات المحافظة سواء في المدينة أو في الريف اشتباكات ومواجهات هي مستمرة حتى هذه اللحظات. نتحدث عن جبهات المدينة، في الجبهة الشرقية المواجهات ما تزال مستمرة بين القوات الحكومية والحوثيين. في الجبهة الشمالية كانت المواجهات هي الأشد تقريبا خلال الساعات الماضية. قال المركز الإعلامي لمحور تعز التابع للقوات الحكومية بأنه تمكن من صد هجوم للحوثيين في هذه الجبهة خلال الساعات الماضية. نتحدث عن جبهات أكثر ضراوة هي تتمركز الآن في الريف الغربي وكذلك الريف الجنوبي الغربي لمحافظة تعز. في مديرية جبل حبسي غرب المحافظة هنالك مواجهات مشتعلة بين القوات الحكومية والحوثيين. القوات الحكومية تحاول استعادة السيطرة على مواقع كان الحوثيون قد سيطروا عليها في يعني هي قريتين تقريبا في عزلة بني بوكاري بمديرية جبل حبشي. الشباكات حتى الآن هي يعني مشتعلة بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وكذلك الثقيلة. نتحدث أيضا عن جبهة الريف الجنوبي الغربي في مديرية الشمايتين تحديدا. مصادر ميدانية عسكرية قالت بأنه الطيران الحربي للقوات الحكومية شن قبل ساعات من الآن هجمات جوية وغارات جوية على مواقع الحوثيين في بني عمر وفي جبل راسين أيضا جنوب المحافظة تحديدا في مديرية الشمايتين. قال إنه استهدف أو تقول المصادر بأن هذه الغارات استهدفت تجمعات وآليات للحوثيين. أيضا في هذه المنطقة جنوب المحافظة هنالك مواجهات مشتعلة ومحتدمة بين القوات الحكومية وكذلك الحوثيين لنفس السبب. يعني القوات الحكومية تشن هجمات مضادة على مواقع الحوثيين لاستعادة عدد من المناطق والمواقع التي سيطر عليها الحوثيون خلال ليلة أمس، والمواجهات مستمرة يعني منذ ليلة الأمس وحتى هذه اللحظات وسط استمرار التدخل للطيران الحربي التابع للقوات الحكومية حتى هذه اللحظات. خلال الساعة الماضية كان الناطق باسم القوات الحكومية قال بأن الطيران الحربي شن أكثر أو شن 20 غارة قوية على مواقع الحوثيين. قبل ذلك كانت القوات الحكومية قد أعلنت عن بنك أهداف يضم 19 طريقا في الريف الجنوبي والريف الغربي أيضا للمحافظة وكذلك في الريف الشرقي. القوات الحكومية تعتقد بأن الحوثيين يستخدمون هذه المناطق وهذه الطرق للإمداد العسكري.
1: شكرا لك من تعز صحفي أيمن قائد. في جيبوتي يستمر تدفق اللاجئين اليمنيين إلى مدينة أبوخ، ما يزيد الضغط على الاحتياجات الأساسية في ظل محدودية الإمكانات.
4: عبر قوارب صيد صغيرة هذه يصل اللاجئون اليمنيون تباعا وبشكل شبه يومي إلى هذا المنفد الوحيد في مدينة أبخ شمال العاصمة جيبوتي، هربا من المواجهات المستعرة في الساحل الغربي في اليمن بين جماعة أنصار الله الحوثيين وبين القوات الشرعية. عندما يصل اللاجئون اليمنيون إلى هذه المدينة يتم نقلهم بشكل مباشر إلى المخيم المركزي جنوب هذه المدينة الذي يستضيف أكثر من 3000 لاجئ يمني. من بين هؤلاء اللاجئين اليمنيين محمد الذي كان يعمل صيادا في مدينة باب المندب، وهو لاجئ يختبر حياة اللجوء والغربة في هذه المدينة. صف لنا الأوضاع هنا وكيف وصلت إلى هذه المدينة.
5: والله وصلنا هنا يعني هاربين من الحرب، هذا أول شيء. وثاني حاجة نشكر يعني دولة جيبوتي اللي استقبلنا اليمنيين اللاجئين. ها يعني ما فيش دولة يعني بتستقبل يعني لاجئين بهذه الشكلية يعني وبهذه الكثرة يعني كثير، يعني حوالي تجي 3000 أسرة 4000 أسرة. لو كان يعني بيخلوحنا نرجع إلى ديارنا بنرجع عادي، مش مشكلة. أهم شيء يعني لو صلحنا الأمور في بلادنا بنرجع، مستعدين نحن نرجع.
4: المفارقة هي أن السلطات المحلية هنا لا تسمح هذه القوارب العودة إلى ديارها نظرا لاعتبارات أمنية. شافي عبدون، التلفزيون العربي من منفذ مدينة أبخ شمال العاصمة جيبوتي.
1: إما أن تسحبوا من احتياطي الديزل المخصص للطوارئ أو تواجهون حظرا أمريكيا أحاديا على صادرات الديزل. حرفيا هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول الأوروبية، فهو يريد خفض أسعار الوقود عالميا بأي شكل قبل انتخابات التجديد للكونغرس الشهر المقبل. تحت طائلة الحظر الأمريكي خلصت مجموعة السبع إلى إطلاق سراح 100 مليون برميل من احتياطي الديزل والنفط الخام على مدى 4 أشهر عبر الوكالة الدولية للطاقة، وهو ما شدد عليه الاتحاد الأوروبي. أي تحرك يجب أن يكون منسقا مع هذه الوكالة. ترامب يتورط في حرب مع إيران، وجراء ذلك تتعطل الإمدادات العالمية من الديزل، ثم يطالب الأوروبيين بلغة التهديد لطرح جزء من مخزون الديزل لديهم وضخه بما يهدئ أسعار الطاقة ويرحم حظوظه الانتخابية. المفوضية الأوروبية وضعت التهديد الأمريكي في ميزان تقويض الثقة، أما عن طلب السحب من مخزونها النفطي فالقرار يجري تنسيقه مع الوكالة الدولية للطاقة.
6: نرفض بشكل قاطع أي حظر على الديزل. لن يكون الحظر مفيدا لأي طرف وسيقوض ثقتنا بالولايات المتحدة باعتبارها شريكا موثوقا. مستعدون لاتخاذ إجراءات جماعية في إطار الوكالة الدولية للطاقة كونها مختصة بتنظيم عمليات السحب المحتملة من المخزونات. عقدنا اجتماعا تنسيقيا لفريق عمل اتحاد الطاقة بين المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء، وسننتظر الآن الخطوات التالية.
1: ثم جاء قرار مجموعة السبع بناء على اقتراح فرنسي بأن تضخ الدول الأوروبية 50 مليون برميل من الديزل، وأن تضخ دول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية الرقم نفسه أي 50 مليون برميل من النفط الخام. سبق لهذه الوكالة الإفراج المنسق عن 400 مليون برميل من الاحتياطات النفطية الاستراتيجية استجابة لتعطل الإمدادات الناجم عن حرب إيران. هذه كانت أكبر عملية سحب من نوعها للوكالة. المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول أعلن أن الدول الأعضاء أفرجت بالفعل عن نحو ثلثي تلك الكميات. ومع ارتفاع أسعار الطاقة تسارعت وتيرة التضخم في منطقة اليورو الشهر الماضي. بيانات أولية لمكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات كشفت عن تضخم بنسبة 3.8% مقارنة ب 3.2% في أغسطس. ربما يمكن القول إن ما يجب على الدول الأوروبية أن تفعله حقا هو التحرر من الاعتماد على الولايات المتحدة كمورد للطاقة. معنا الآن من واشنطن مراسلة التلفزيون العربي عماد الرواشدة. عماد أهلا بك، نفهم معك في الحقيقة الردود الأمريكية وكيف من الممكن أن يستقبل الرئيس الأمريكي القرار الأوروبي بالإفراج عن جزء من الاحتياطيات الاستراتيجية النفطية، وهل سيلغي تماما التهديد السابق؟
7: الرئيس هو تقريبا من أعلن عن ذلك. كما تعلمين سهام هو غرد بأن الأوروبيين قرروا ضخ كميات كبيرة وجزء منها سيضخ فورا كما قال. من ثم سمعنا عن الإعلان الأوروبي. فقط لأضع ذلك في سياقه، النقص في الديزل اليوم وفق المسؤولين الأمريكيين عالميا هو حوالي 1 إلى 1.3 مليون برميل يوميا. هذا هو النقص في العالم، وسبب النقص طبعا هو تعطل المصافي التي تقوم بإنتاج الديزل في أوكرانيا، وطبعا بسبب الحرب على في أوكرانيا وروسيا وبسبب الحرب على إيران. الآن الرئيس كان يهدد بأنه ربما يوقف التصدير من الولايات المتحدة، بالتالي يستخدم الديزل الأمريكي عوض التصدير يستخدم في الداخل فيخفض الأسعار. وهدد الأوروبيين وطلب منهم أن يضخوا مزيد من الديزل في العالم ليعوضوا هذه 1,300,000 برميل تقريبا نقص يوميا. ما فعله الأوروبيون هو أنهم ضخوا 100 مليون موزعة على 4 أشهر، تقريبا تكفي نحو 120 يوما. هذا سيعطي الرئيس فسحة كبيرة من الوقت، لأنه في نهاية المطاف سهام هو يريد تهدئة الأسواق حتى يعبر الانتخابات النصفية. ويبدو أن الأوروبيين لسبب أو لآخر، رغم أنهم يرفضون الربط بين تهديداته وما فعلوه، لكنهم في نهاية المطاف يتماشون مع سياسة الرئيس الأمريكي بتهدئة الأوضاع حتى العبور من الانتخابات النصفية في 3 نوفمبر. هو قال بأن الحرب ستنتهي بعد 3 نوفمبر، للآن ليس معروفا هل ستنتهي بناء على اتفاق أم بناء على عمل عسكري. يبدو أن التحضير جاري إليه على قدم وساق. كما تعلمين ثيودور روزفلت حاملة الطائرات الضاربة توجهت إلى المنطقة يوم الأحد من شواطئ سان دييغو في كاليفورنيا على متنها 10,000 جندي أمريكي ووحدة استكشافية للمارينز أيضا، وهذا بالإضافة طبعا لبطاريات الباتريوت التي تم نشرها في قطر وفي السعودية، وهو ما أوحى لكثيرين بأن الرئيس الأمريكي يفكر جديا في العمل العسكري، لكن لا شيء قبل الانتخابات النصفية في 3 نوفمبر.
1: شكرا لك عماد رواشدة، حدثنا من واشنطن. ليس مخزون ديزل وحده على محك الاختبار، إنما كذلك العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. صحيفة فاينانشال تايمز إذن مشاهدينا كتبت مقالا تحدثت فيه عن أن الأوروبيين عليهم التعامل مع تحذيرات ترامب على محمل الجد. أكدت أن تهديدات ترامب بحظر صادرات الديزل تشكل خطرا داهما على الدول الأخرى التي تعتمد على هذا الوقود الحيوي. ورأت الصحيفة أنه مهما كانت الخطوة التالية التي سيتخذها البيت الأبيض، ينبغي على الأوروبيين السعي نحو الاستقلال في مجال الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة النووية والمتجددة والتنقيب أيضا عن النفط والغاز. لكن ليست فقط الحرب على إيران من أسباب اشتعال أسعار الطاقة في العالم. صحيفة نيويورك تايمز كتبت أيضا مقالا أكدت فيه أن الحرب الروسية على أوكرانيا تلعب دورا كذلك. فالهجمات الروسية استهدفت محطات توليد طاقة في أوكرانيا، ما يؤكد مخاوف كييف من توجه موسكو نحو شل نظام الطاقة. وقال مسؤولون أوكرانيون للصحيفة إن الهجوم الروسي الأخير يمثل بداية حملة جديدة تهدف لإغراق المدن الأوكرانية في البرد والظلام خلال فصل الشتاء. وسبق للمتحدث باسم الكرملين إذن مشاهدين أن قال إن موسكو تهدف إلى وقف إمدادات الأسلحة والوقود للجيش الأوكراني عبر البحر الأسود بشكل كامل، ردا على إلحاق أوكرانيا أضرارا بعدد من مصافي التكرير الروسية. في هلسنكي إذن يجتمع صناع القرار والخبراء لبحث أمن متعدد الطبقات في النسخة 5 من منتدى الأمن. الاجتماعات تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية ردا على المسيرات والهجمات السيبرانية. تتسع إذن خريطة وتهديدات التي تواجه أوروبا إلى ما هو أبعد من الحرب التقليدية. المنتدى ينعقد هذا العام تحت عنوان طبقات الأمن، كما يناقش الدفاع الأوروبي والعلاقات عبر الأطلسي والردع النووي والسيادة التكنولوجية وأمن الطاقة، إلى جانب موقع روسيا في البنية الأمنية الأوروبية. المسيرات في صدارة المخاوف الأوروبية بعد تزايد حوادث اختراق الأجواء وتهديد المطارات والبنية التحتية الحيوية. والاتحاد الأوروبي أطلق هذا العام خطة لتعزيز الكشف عنها وتطوير قدرات مضادة لها. الخطر لا يقتصر على المسيرات. الاتحاد الأوروبي يتحدث عن حملات هجينة تشمل التخريب والهجمات السيبرانية والتلاعب بالمعلومات واستهداف البنية التحتية، وغالبا تحت عتبة المواجهة المباشرة. الحرب الروسية على أوكرانيا حولت المسيرات إلى أداة أساسية للاستطلاع والضرب والاستنزاف، ووسعت دائرة الأهداف من خطوط الجبهة إلى منشآت الطاقة والنقل والإمداد. أمام هذه التحولات تتجه أوروبا إلى بناء أمن متعدد الطبقات يجمع بين الدفاع الجوي ومكافحة المسيرات والأمن السيبراني وحماية المنشآت الحيوية، مع تعزيز القدرة الصناعية والاستعداد لمواجهة تهديدات تتحرك بين الحرب والسلام. الآن معنا من موسكو مراسل التلفزيون العربي سعد خلف. أهلا بك سعد، حدثنا عن القرار الروسي بالتحول نحو البحر الأسود لقطع الإمدادات النفطية وأيضا الأسلحة عن القوات الأوكرانية، وكيف من الممكن أن يؤثر ذلك على أسعار الطاقة أيضا؟ يعني هل سنشهد أزمة أخرى بالإضافة للأزمة التي تعاني منها روسيا وأوكرانيا بسبب الضربات المتبادلة على منشآت الطاقة؟
8: سهام، القرار الروسي وليس قرارا جديدا. القرار الروسي هو عملية تنفذها روسيا بأوامر من بوتين مباشرة، وكان قد صرح بذلك على الهواء أكثر من مرة، بل وجه في بعض الأحيان أوامر مباشرة للجيش الروسي بضرب كل منشآت الطاقة الأوكرانية وقطع نفاذ أوكرانيا أو المنفذ الأوكراني على البحر الأسود، ردا على ما قاله بوتين حينها. الضربات الأوكرانية التي طالت المصافي الروسية، حوالي 40% وفقا للرواية الأوكرانية من المصافي الروسية ضربت. من المعروف أن روسيا تمتلك داخل أراضي روسيا 29 مصفاة لتكرير النفط، ومصفتان داخل كازاخستان، مصافي كبيرة، لكن هذه المصافي ليست في ملكية الدولة بالكامل، بعضها يخضع للملكية الخاصة، ولذلك لم يكن حولها تأمين أو لا يمكن وضع الدفاعات الجوية بداخلها لأنها ملكية خاصة. لكن بالطبع هي كلها تخدم قطاع النفط الروسي. النفط الروسي يكرر يوميا 3 ملايين برميل ينتج ديزل وبنزين، كان يوجه جزء كبير منه إلى السوق الداخلية خصوصا البنزين، أما الديزل فكان يصدر بكميات كبيرة إلى الخارج. بالطبع وفي بالتزامن مع أزمة مضيق هرمز وبصعوبة خروج النفط من مضيق هرمز لتكريره في المصافي الخارجية، منطقة الخليج ليس بها مصافي كثيرة، في الكويت حسب ما أتذكر يوجد مصفاة كبيرة، لكن ليس في دول كثيرة في الخليج توجد مصافي، لكن النفط الذي كان يخرج يتم تكريره في الخارج. بالطبع التأثيرات مزدوجة، والروس يحاولون استغلال هذه النقطة، استغلال تقليص عمليات التكرير داخل المناطق الروسية بسبب الضربات الأوكرانية التي تتهم روسيا الدول الأوروبية بالوقوف ورائها، ولذلك منعت تصدير الديزل وأصدرت قرارات بذلك مددتها بالأمس حتى مطلع شهر يناير القادم بالنسبة للمصدرين العاديين، وحتى الوعاء 31 من شهر أكتوبر الجاري بالنسبة للمنتجين المباشرين. هي تفهم جيدا أن هذا الأمر سينعكس بشكل مباشر على الأسواق الدولية فيما يتعلق بمنتج الديزل تحديدا، وخصوصا أن الولايات المتحدة تشهد ذات الأزمة. ترامب يحاول تأمين السوق الداخلية قبيل انتخابات التجديد النصفي، ويحاول تعطيل الموردات الأمريكية إلى السوق الأوروبية التي تحتاج بدرجة كبيرة وتعتمد بدرجة كبيرة على واردات الديزل سواء من روسيا أو من الولايات المتحدة، وبالتالي تنتج أزمة في السوق العالمية. الروسيا يفهمون ذلك جيدا، يحاولون تأمين السوق الداخلية من الديزل على الرغم من عدم احتياجهم الكبير للديزل. البنزين، نعم روسيا لديها مشكلة في البنزين وتستورد كميات من البنزين من بيلاروس، من كازاخستان ومن الهند، لم يكن لديها معضلة كبيرة في الديزل، ومع ذلك مددت الحظر لفهمها أن ذلك أداة للضغط على السوق العالمية وأداة للضغط على المورد المستورد الأوروبي، وبالتالي للضغط العكسي على أوكرانيا بسبب هذه المسألة. إذن هي لعبة مزدوجة لعبها الروس، سواء فيما يتعلق بضرب الجانب الأوكراني وضرب كل قدرات الطاقة داخل أوكرانيا خصوصا قبيل فصل الشتاء، منع أو سد المنفذ الأوكراني تماما على البحر الأسود، سواء فيما يتعلق بواردات السلاح كما يقولون أو حتى فيما يتعلق بباقي الواردات، وفي الوقت نفسه التأثير على السوق الخارجية بعدم توريد الديزل للسوق الخارجية.
1: شكرا جزيلا لك سعد خلف من موسكو. والآن مشاهدينا نذهب لهلسنكي مع زميل زاهر عمرين لمتابعة اجتماعات الأوروبيين هناك بخصوص ما يوصف بالأمن الأوروبي ومستقبله. أهلا بك زاهر، لطالما سمعنا عن أمن متعدد الطبقات بالنسبة للأوروبيين، لكن عندما نأتي إلى التطبيق نتساءل عن الآلية في تطبيق ذلك، لأنه كما تعلم كل دولة لديها مخاوفها الخاصة، هذا بالإضافة للمخاوف الجمعية للتكتل بأجمله. فلأي درجة بالفعل يمكن أن تترجم هذه العناوين الكبرى تحت سقف أمن متعدد الطبقات إلى واقع؟
9: هذا بالتأكيد ربما السؤال الذي يطرحه المؤتمرون هنا في الواقع سهام هذه المخاوف التي لم تعد مجرد مخاوف لها علاقة بتهديد واحد أو بشكل واحد من أشكال التهديد، التهديد العسكري، هنالك تهديد المتعلق بشؤون الطاقة، تهديد الدرون، تهديد أيضا هجمات السايبر أو الهجمات التي تقوم بها موسكو عبر وكلاء لها أيضا في المنطقة. لذلك هذه أسئلة كثيرة وتحتاج وفق ما سمعناه أيضا من تصريحات إلى مقاربات دفاعية أوروبية مختلفة. باتت أوروبا اليوم تدرك إلى حد كبير حجم التهديد والمخاطر التي تتعرض لها وتبحث عن حلول. لم يعد الناتو فقط هو الوسيلة الفضلى بالنسبة لها، على الرغم من كونه الأساس الدفاعي الرئيسي تحديدا بالنسبة لدول البلطيق مثلا، منها فنلندا حيث نوجد والسويد اللتان انضمتا عام 2023 لهذا الحلف الدفاعي، وهو ما غير المعادلة إلى حد كبير. ذلك أن فنلندا مثلا تمتلك نحو 1400 كيلومتر حدود برية مع روسيا. لذلك هذا المؤتمر يتخذ أيضا أبعاد مختلفة تتعلق بمنطقة بحر البلطيق والعلاقة المستقبلية مع روسيا. كنا استمعنا اليوم إلى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يتحدث عن أن هذه الحرب التي تخوضها بلاده ضد روسيا ليست حربا أوكرانيا، هي حرب أوروبية. وهنالك شبه تطابق في وجهة النظر هذه أيضا في التصريحات التي سمعناها من الرئيس الفنلندي ورئيسة مولدوفا ووزراء الخارجية الذين حضروا إلى هذا المؤتمر. لكن في ذات الوقت هنالك مخاوف يمكن تلمسها بوضوح من الانسحاب الأمريكي من الدفاع عن أوروبا، من تخفيف الميزانيات، من سحب أيضا بعض القوات من مناطق مختلفة، وهو ما يجعل أوروبا في مواجهة ربما تحديات إضافية سواء على مستوى الإنفاق الدفاعي أو حتى على مستوى التسليح، على مستوى أيضا مواجهة التهديدات التي يبدو أن التطور الكبير للمقدرات العسكرية أيضا الروسية بات أمرا واقعا تحديدا، وهو الأمر الذي يتكرر كثيرا في الجلسات هنا. الدرون، المسيرات التي باتت تهاجم الأراضي الأوروبية، أبرز هذه الهجمات التي تم تناولها اليوم ضمن هذا المؤتمر هي الهجمات على مطار لايبزيغ في ألمانيا. وبالتالي كل هذه الأسئلة تضع فعلا طبقات من التحديات، وليس فقط طبقات من الأمن. كيف ستجابه أو كيف ستتعامل أوروبا مع كل هذه التحديات؟ في الواقع لا أحد يعرف، هنالك مسائل كثيرة لابد من حلها. لكن يبدو أن الأوروبيين متفقين على شيء واحد مع حلفائهم، سواء الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة، أعني بذلك متفقين على الدعم المطلق لأوكرانيا في حربها مع روسيا، وصولا إلى حل يرضي الأوكرانيين، يرضي الأوروبيين، يحفظ مصالح الطرفين. وهنا يعني لابد من التنويه بالموقف الأمريكي الذي يبدو أكثر تحفظ في هذه النقطة. ميلاد ترامب باتجاه بوتين كان واضحا خلال الفترة المنصرمة، لكنه لا يستطيع، لا يمتلك مناورات أو مساحة مناورة كبيرة عندما يأتي الأمن أو يتعلق الأمر بأمن الأوروبيين.
1: شكرا جزيلا لك زاهر عمرين، حدثنا من هلسنكي. سكان النبطية الفوق جنوبي لبنان لم يتمكنوا من العودة إلى مدينتهم، وطلبوا رئيس الحكومة بدخول مؤسسات الدولة علها تكون مدخلا لهم.
10: بدي زور عبر ابني، بدي زور اجر ابني اللي بقيت منه.
11: بالصرخات ودموع الألم استقبلت والدة أحد الشهداء رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في زيارته إلى النبطية. وبوقفة احتجاجية ومطالب أمنية واجتماعية أوصل سكان النبطية الفوق أصواتهم ومعاناتهم لسلام، يريدون الدولة ومؤسساتها في منطقتهم. سكان النبطي الفوق يقولون إنهم يريدون الدولة والجيش ويطالبون بانتشار أكبر.
12: إحنا مع الدولة اللبنانية، مع الجيش اللبناني، يطلع الجيش اللبناني عنا قضيتنا تنحل،
13: ويطلعوا على كل لبنان، الجيش اللبناني والعلم اللبناني. ها هو اللي منا إياه بس. كل ما كان الجيش هون كل ما أخذنا ساعة.
11: زيارة تحمل بعداً سياسياً وآخر أمنياً، ورسائل أراد نواف سلام أن تكون من عاصمة الجنوب، يقول فيها إن الدولة تتحمل اليوم أعباء حرب لم تخترها.
14: الضمانة الحقيقية أمامنا هي أن نمضي وفي آن واحد في حشد ما استطعنا من إمكانات ودعم لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل ولإعادة بناء الدولة، دولة قادرة وفاعلة، دولة واحدة لكل أبنائها، جيشها واحد وقرارها واحد، لا سيما قرار الحرب والسلم.
11: مشاريع إنمائية أطلقت خلال زيارة سلام، وتثبيت لمراكز الأمن التابعة للدولة في محاولة لطمأنة السكان، ولكنها خطوات تأتي على وقع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على قرى بالجنوب.
15: تعود الدولة إلى الجنوب من بوابة النبطية، عودة تبقى منقوصة بالنسبة إلى الجنوبيين ما دام أعمار منازلهم المدمرة والمتضررة مشروطا ومرتبطا بعوامل أمنية وسياسية تبدو معالجتها مؤجلة. جيس الحشخوري، التلفزيون العربي، النبطية، جنوب لبنان.
1: منطقة المزروبة بولاية شمال كردفان دخلها الجيش السوداني بحسب مصادر ميدانية، تضيف أن عناصر بالجيش دمروا مواقع لقوات الدعم السريع في المزروب. المصادر تؤكد أن مدينة المزروب نقطة مهمة لقطع خطوط إمداد الدعم السريع وتشكيل حلقة وصل بين ولايتي شمال كردفان وغرب كردفان. معنا الآن من أم درمان مراسلة تلفزيون العربي أحمد ضو البيت. أهلا بك أحمد. يعني مرة تلو الأخرى يعلن الجيش السوداني يعني السيطرة على مواقع جديدة في كردفان، لأي درجة تبدو مهمة لإحكام السيطرة على الأقاليم الثلاثة؟
16: بالتأكيد طبعا هي تقدمات واسعة وكبيرة بالنسبة للقوات المسلحة السودانية في هذا المحور بالتحديد، محور ولاية شمال كردفان. القوات المسلحة السودانية عازمة على أن تخلو هذه الولاية تماما من قوات الدعم السريع. باتت قوات الدعم السريع متواجدة فقط في منطقتين، وهي منطقة أم بادر وكذلك منطقة حمرة الشيخ. اليوم القوات المسلحة السودانية في بيان رسمي أعلنت أنها سيطرت على منطقة المزروب في ولاية شمال كردفان بعد معارك عنيفة وضارية ضد قوات الدعم السريع. وكانت القوات المسلحة السودانية في الوقت السابق قد سيطرت على منطقة سودري، ما سهل من مهمة الوصول إلى منطقة المزروب بعد معارك كثيفة في تلك المنطقة. هذه المنطقة واحدة من المواقع الاستراتيجية التي تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية، وهي تقع في محلية غرب بارة، وبارة هي من المناطق أيضا التي سيطرت عليها القوات المسلحة السودانية. تبدو هذه المنطقة حلقة وصل ما بين ولاية شمال كردفان وكذلك ولاية غرب كردفان. هنالك معاقل أخرى لقوات الدعم السريع في الناحية الجنوبية من مدينة المزروب، تحديدا في منطقة الخوي وكذلك في النهود، وفي الناحية الشمالية هنالك في أم بادر وكذلك في منطقة حمرة الشيخ. وبالتالي الحلقة التي تربط ما بين الاتجاه الجنوبي والشمالي هي منطقة المزروب والتي سيطرت عليها القوات المسلحة السودانية، ما يعني أن القوات المسلحة السودانية تمكنت من قطع الإمداد والتواصل ما بين قوات الدعم السريع في هذه المناطق بالتحديد. ولكن الكثافة والكتلة حقيقية بالنسبة لقوات الدعم السريع في هذه المرحلة هي في ولاية غرب كردفان والتي تسيطر عليها هذه القوات بالكامل. ولكن هذه التحركات الجديدة بالنسبة للقوات المسلحة السودانية في هذا المحور بالتحديد قد تضع هذه القوات المسلحة السودانية على تخوم دارفور من الناحية الشمالية الشرقية بالنسبة لولاية شمال كردفان، وكذلك من الناحية الجنوبية هنالك حيث ولاية غربي كردفان، وبالتالي هي تحركات يعني مهمومة بالنسبة للقوات المسلحة السودانية. كذلك تتواجد قوات الدعم السريع في الاتجاهات الأخرى مثل منطقة الدبيبات وكذلك في منطقة الحمادي، وهذه مناطق ثقل بالنسبة لقوات الدعم السريع. كذلك وبعد أن سيطرت القوات المسلحة السودانية على منطقة المزروب، هاجمت طائرة مسيرة تطبع لقوات الدعم السريع هذه المنطقة، ما أدى إلى مقتل 5 من المواطنين وإصابة عدد من المواطنين في تلك المنطقة بغارة شنتها قوات الدعم السريع بطائرة مسيرة عقب سيطرة القوات المسلحة السودانية على منطقة المزروب. سهام،
1: شكرا جزيلا لك أحمد ضو البيت من أم درمان. من شرطة محلية تلاحق المخالفات والجريمة إلى قوة إضافية في حملة ترامب على الهجرة. تحقيق لصحيفة وول ستريت جورنال يكشف حجم الأموال الفيدرالية التي تتدفق على أجهزة الشرطة ومكاتب المأمورين مقابل انضمامها إلى برامج يتيح لعناصرها تنفيذ مهام مرتبطة بقوانين الهجرة. بعض الأجهزة تعمل في مناطق لا يكاد يوجد فيها مهاجرون غير نظاميون أو نظاميين، ومع ذلك يمكنها الوصول على مئات أو الحصول على مئات الآلاف أو ملايين الدولارات بمجرد دخولها البرنامج واستمرار عناصرها فيه. حجم التحول يظهر بصورة أوضح مشاهدينا في الأرقام، من أكثر من 1800 جهاز أمني انضم إلى البرنامج إلى ملايين الدولارات التي يمكن أن تحصل عليها إدارة واحدة مقابل عدد محدود جدا من الاعتقالات. مليار دولار خصصتها إدارة ترامب لبرامج الشراكة مع أجهزة إنفاذ القانون المحلية، ومن يناير العام الماضي حتى أغسطس وزعت وزارة الأمن الداخلي أكثر من 200 مليون دولار. فوق ذلك أعلنت وزارة العدل 3 مليارات دولار من المنح للولايات والحكومات المحلية المتعاونة في إنفاذ قوانين الهجرة. أكثر من 1800 جهاز لإنفاذ القانون انضم إلى قوة المهام منذ عودة ترامب إلى الرئاسة. شرطة ولايات ومقاطعات ومدن وأجهزة للحياة البرية وحتى جهات حكومية أخرى. بعد أول إجراء مؤهل يمكن للجهاز الحصول أو يمكنه الحصول على ما يعادل 60,000 دولار سنويا عن كل عنصر مفوض وفقا لآلية التمويل. ميامي ديد تقدم المثال الأكثر لفتا للانتباه، أكثر من 970 عنصر مسجلين، نحو 14.5 مليون دولار من التمويل خلال 3 أشهر. في الفترة نفسها 7 اعتقالات مرتبطة بالهجرة فقط. حسابيا نحو 2 مليوني دولار من التمويل المؤهل مقابل كل اعتقال. وفي مدينة فينيس بفلوريدا اعتقال واحد متعلق بالهجرة سجل في سبتمبر 2025. منذ ذلك الحين طلب جهاز الشرطة ما مجموعه 895,000 دولار، ويمكنه مواصلة الحصول على التمويل ربع السنوي ما دام مشاركا في هذه القوة. لكن الأموال الكبيرة تقابلها حصة محدودة من إجمالي الاعتقالات. برامج الشرطة المحلية المرتبطة بوزارة الأمن الداخلي سجلت نحو 46,500 اعتقال من أصل نحو 576,000 اعتقال متعلق بالهجرة بين مطلع العام الماضي ويوليو السابق، أي أقل من اعتقال واحد من كل 10 اعتقالات على مستوى البلاد. الأرقام إذن تكشف اتساع شبكة التمويل أكثر من حجم مساهمتها في إجمالي عمليات الاعتقال، وهو ما يفتح النقاش بشأن ما إذا كانت هذه الحوافز تعزز إنفاذ قوانين الهجرة فحسب أم تعيد أيضا توجيه أولويات أجهزة الشرطة المحلية. تجيبنا عن هذا السؤال من واشنطن يسرى أمينة، صحفية المختصة بالشأن الأمريكي. أهلا بك يسرى، نحاول أن نفهم معك في الحقيقة إن كانت الشرطة المحلية قد تحولت إلى قوة رديفة موازية للقوات الفيدرالية، هل اتسعت صلاحيتها أم ماذا؟ هذا بحكم يعني قوانين الهجرة الجديدة التي اعتمدها ترامب.
17: نعم، يعني دعينا نبدأ من البداية، كيف نشأت هذه الفكرة أساسا؟ من المفترض أن القوانين المتعلقة بالهجرة وبإنفاذ قوانين الهجرة هي مسؤولية فيدرالية، لكن في عام 1996 تم يعني نص قانون اسمه G287. هذا القانون يتيح أن تقوم بعض الوكالات والشرطة المحلية والهيئات المحلية بالمساهمة أو بمساعدة القوات الفيدرالية في تنفيذ قوانين الهجرة. يعني تم منذ ذلك الحين اعتقالات بسيطة جدا في هذا الصدد، حتى أن أوباما في عام 2012 وجد أن هذه القوة أو هذه الفكرة لها مردود وصدى سيء في بعض الولايات، ويتم استغلالها بشكل سيء لإيقاف بعض يعني الأشخاص الذين هم من خلفية لاتينية، سواء كانوا ارتكبوا يعني أخطاء أو لم يرتكبوا أي شيء، لذلك قام بتجميد هذه القوة، إلى أن ترامب أعادها لتعمل بكامل قوتها في عام 2025، وبدل ما كان هناك 174 وحدة محلية منضمة لهذه القوة، أصبحت الآن 1800 وحدة محلية في مختلف الولايات. دعينا نقول أن هناك ولايات أكثر من غيرها، يعني فلوريدا وتكساس وجورجيا كانت من أوائل الولايات التي انضمت، وكان هناك إلزام من حاكم الولاية للقوات المحلية وللشرطة المحلية بالانضمام لهذا البرنامج، بينما نيويورك وكاليفورنيا وهي ولايات ديمقراطية امتنعت عن الانضمام أو الدخول في هذه القوة، على الرغم من أن بها أكبر عدد من المهاجرين ويمكن أن يصبح فيها أكبر عدد من المهاجرين غير النظاميين. هذه الفكرة حولت الشرطة إلى معاون للحكومة الفيدرالية باعتبار أنها موجودة في الشوارع بشكل أكبر، باعتبار أنها تقوم بدوريات مرورية تستطيع الإبلاغ عن الأشخاص يعني من المفترض القبض عليهم أو المهاجرين غير النظاميين ومساعدة القوات الفيدرالية. لكن هذا الأمر جاء مع مزايا مادية، هذه المزايا تستغلها أو تستخدمها الشرطة المحلية في دفع الأجور، ساعات العمل الإضافية، في شراء السيارات والمعدات وكل ما تحتاجه، وبالتالي أصبح هناك عائد مادي، وهذا العائد المادي ليس بقليل. فيعني ترامب قد منح من خلال الكونغرس 100 مليار دولار عفوا لهذه القوة، وزارة العدل نصت الصيف الماضي على 3 مليارات دولار لدعم هذه القوة، بعض الولايات أيضا قدمت برنامج تمويل يعني من خلال الولاية نفسها لهذه القوة أو قوة المهام، منها ولاية فلوريدا، وبالتالي هذا التمويل الكبير الذي يضمن أن كل عنصر منضم من الشرطة المحلية سيحصل في النهاية أو هو يقدم في النهاية 60,000 دولار سيتم الحصول عليها. طيب
18: نتحدث يسرى عن مبالغ كبيرة تماما، يعني ملايين الدولارات مقابل عدد محدود من الاعتقالات، لكن ما نود أن نفهمه أننا يعني في النهاية نتحدث عن سياسة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقوم على حملة لمواجهة الهجرة غير النظامية في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن لأي درجة تبدو هذه البرامج ممتدة بأنها ستستمر دون سقف زمني محدد بنظر إلى النفقات والمبالغ؟
17: يعني النفقات تمت بالفعل، والأموال التي صدق عليها قد صدق عليها بالفعل وتم أو بدأ يتم استخدامها، لكن هناك يعني وما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال من توزيع هذه الأموال هو غريب جدا. يعني في إحدى الولايات قام المأمور بتسجيل فوق 900 شخص باعتبار أنهم نائبي مأمور، وبالتالي هو يحصل على 60,000 دولار عن كل نائب منهم في مقابل 7 عمليات اعتقال قامت بها هذه الولاية أو هذه المقاطعة، وبالتالي نحن نتحدث عن مليارات الدولارات التي يتم صرفها. عندما يقوم الناخبون الأمريكيون ودفع الضرائب الأمريكية بمتابعة أمر كهذا، هم يرون أن أموالهم تذهب لتصب في أمور أخرى، وفي الواقع أيضا هذه الأزمة قد تشير إلى إشكالية مختلفة. هل الشرطة المحلية ستصبح متحفزة أكثر لكي تقوم بعمليات الاعتقال بدلا من أن تقوم بدورها في حماية المواطنين أو في القيام بالأعمال الأخرى التي من المفترض أن تقوم بها الشرطة المحلية أو شرطة المقاطعات أو إدارة المرور، وبالتالي يصبح الحافز الأكبر هو أن يركزوا أو يضعوا كامل جهدهم في محاولة بالضبط، لأنهم يحصلون على عائد مادي كبير جدا لن يتمكنوا من الحصول عليه من رواتبهم الهزيلة، أو لن يتمكن إدارات الشرطة المحلية ومكاتب الشرف المختلفة من يعني الحصول على تمويل مماثل دون هذا البرنامج.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن يسرى أمين، الصحفية المختصة بالشأن الأمريكي. منافسة برازيلية محتدمة ليست على إمدادات الطاقة أو مشاريع قوانين هذه المرة، إنما على المنصب الرئاسي. الجولة الأولى من الانتخابات تجري بعد غد الأحد بين رؤيتين سياسيتين مختلفتين، اليسار واليمين، أي بين من يطالب بالاستقلال عن واشنطن وبين من يريد تحالفا قويا مع ترامب.
19: واحدة من النقاط اللافتة في الانتخابات البرازيلية هو عدم وجود صمت انتخابي بالمعنى الحقيقي. يكون هناك تخفيض من حدة الدعاية الانتخابية، حيث توقفت قبل يومين في التلفزيون وفي القنوات التلفزيونية، لكن التجمعات الانتخابية لا تزال مستمرة، وهي حتى تستمر في يوم الانتخابات كذلك، ولكن ليس بشكل منظم من قبل الأحزاب. هذا تجمع لأنصار الرئيس الحالي لولا دي سيلفا، وهناك تجمعات أخرى أيضا في مدينة ريو دي جانيرو ومدن أخرى في البرازيل بطبيعة الحال. هذه التجمعات هي للمرشحين لهذه الانتخابات، هم 6 مرشحين في الواقع يشاركون في هذه الانتخابات، ولكن أبرزهم هو الرئيس الحالي لولا دا سيلفا الذي يطمح إلى ولاية ثانية، وأيضا السيناتور فلافيو بولسينارو مرشح قوى اليمين، وأيضا هو نجل الرئيس السابق جاير بولسينارو. هذه الانتخابات تبدو مختلفة بشكل كبير على الانتخابات السابقة، حيث تشهد احتداما كبيرا في التنافس، تقارب كبير في استطلاعات الرأي. أحدث استطلاعات الرأي تشير إلى هذا التقارب الكبير بين بولسينارو ولولا، وأيضا هي تعتبر في قراءة للمشهد في قارة أمريكا اللاتينية دفاع عن تواجد قوى اليسار في السلطة بعد أن بقيت البرازيل وحيدة من خلال لولا دا سيلفا في السلطة من قوى اليسار، وسيطرت الأحزاب اليمينية على السلطات والرئاسات في الدول الأخرى في أمريكا اللاتينية. هذه الانتخابات تشهد أيضا انتخابا ليس للرئيس ونائبه فقط، وإنما أيضا لحكام الولايات وأيضا للمجالس الفيدرالية ومجلس الشيوخ، وبالتالي هي انتخابات مهمة للبرازيليين، ويشارك فيها عدد كبير يفوق 200 مليون مواطن برازيلي. حازم كلاس، التلفزيون العربي، ريو دي جانيرو.
1: معنا الآن من برازيليا مراسلنا دادا عبد الله، أهلا بك معنا، ضعنا في أجواء التحضير للانتخابات وما تقوله استطلاعات الرأي.
20: نعم سهام، آخر استطلاعات الرأي تشير إلى تقارب شديد بين المرشحين اللذين يقودان هذا التنافس، وهما الرئيس الحالي لولا دا سيلفا ومرشح اليمين المتشدد فلافيو بولسونارو نجل الرئيس السابق جاير بولسونارو. هذه الاستطلاعات يقول لولا دا سيلفا إنه لا يعيرها كبير اهتمام عندما سئل عن توقعه بهذا التقارب الشديد أو ما نسميه التعادل، إذ أن الفارق لا يتعدى 2 في إحدى الاستطلاعات. قال إنه لا يأبه لهذه الاستطلاعات، وإنه خلال انتخابات ماضية كانت الاستطلاعات تشير إلى أنه سيحصل على نسب أقل، وبالتالي فاز في تلك الاستطلاعات، ويقول إن يوم الاقتراع ليس اليوم وإنما هو يوم الأحد القادم وعندها سوف نرى. مرشح اليمين صعد من خطابه هو الآخر اتجاه لولا واتجاه حكومته، وقال إن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها الرئيس البرازيلي وحكومته هي إجراءات انتخابية محضة، سواء ذلك الذي يتعلق منها بالسياسات الاجتماعية أو ما يتعلق بمنع الرهانات على الألعاب الرياضية والكروية، وهي الرهانات التي كانت تذهب فيها ملايين الريالات البرازيلية من المواطنين البرازيليين الفقراء والضعاف كما يقول الرئيس لولا وحكومته، وقد منعها الآن فيما اعتبر مناورة سياسية فعلا، إذ أن نقاط لولا زادت بنحو نقطتين بعد ذلك القرار. في مختلف المدن البرازيلية تستمر التجمعات الانتخابية والمسيرات التي ينظمها أنصار المرشحين، وهذه الانتخابات تشمل أيضا حكام الولايات ونوابهم وكذلك أعضاء الكونغرس البرازيلي. التوتر من الناحية الأمنية شديد جدا، إذ أن الانتشارات الأمنية مشاهدة في مختلف المدن تحسبا ليوم الاقتراع بعد غد الأحد، والجميع يضع في مخيلته ما حدث بعد الانتخابات الماضية سنة 2022 حين اجتاح أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو الذي يخضع للسجن حاليا بعد أن حكم عليه بمحاولة انقلابية، اجتاحوا مقر السلطات الثلاثة الكونغرس والمحكمة الفيدرالية السامية والرئاسة، وقاموا بعمليات تخريب واسعة أفضت إلى محاكمات ماراثونية حكم خلالها على أكثر من 600 شخص بأحكام تعتبرها المعارضة قاسية جدا، ويتعهد مرشح اليمين فلافيو بولسونارو بالعفو عنهم فور انتخابه وبأنهم سوف يصعدون معه إلى القصر الرئاسي إذا ما تم انتخابه رئيسا للبلاد.
1: شكرا لك دادا عبد الله من برازيليا. بالأغلبية أسقط البرلمان الإسباني قانون الإسكان الجديد، ردت نقابات المستأجرين بالدعوة إلى إضراب عام. المظاهرات مستمرة كذلك وسط العاصمة كما نتابع في هذه الصور المباشرة من العاصمة الإسبانية مدريد، حيث يعتصم نحو 1000 متظاهر منذ أسبوع مطالبين بحل أزمة السكن، بالإضافة لتوفير ضمانات طويلة الأمد ودعم الشباب الباحثين عن مسكن. منطقة القرن الإفريقي تشهد أزمة دبلوماسية، حيث قررت مصر وإريتريا اتخاذ خطوات تصعيدية ضد إثيوبيا.
0: توترات في القرن الإفريقي تنتقل من الميدان إلى الساحات الدبلوماسية، ونقطة الارتكاز لا تزال إقليم تيغراي شمالي الأراضي الإثيوبية، إذ رفعت إثيوبيا من حدة خطابها تجاه كل من إريتريا ومصر والسودان، موجهة اتهامات تتباين درجة قوتها بشأن دعم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. إغلاق سفارات وطرد دبلوماسيين خطوات متبادلة بدأتها أديس أبابا بإغلاق سفارتها في أسمرة ومطالبتها 10 دبلوماسيين إريتريين ودبلوماسيا مصريا بمغادرة أراضيها، وتماشيا مع مبدأ المعاملة بالمثل أعلنت أسمرة قطع العلاقات الدبلوماسية مع أديس أبابا، فيما أمهلت القاهرة مستشار السفارة الإثيوبية فترة محدودة من أجل المغادرة، وعطفا على أزمة عميقة ممتدة بشأن سد النهضة، اتهم مسؤولون مصريون نظام أبي أحمد بمواصلة تعليق أزماته على من هم خارجه، محاولة لرأب الصدع أعلنت عنها المفوضية الإفريقية، مؤكدة الاستعداد للتدخل من أجل نزع فتيل التوتر وبدء حوار بالتشاور مع الدول المعنية. لكن الميدان ينذر باتساع ساحة الاقتتال الداخلي قبيل التمكن من خفض التصعيد الإقليمي، فالجبهة الشعبية التي عادت للقتال منهية عمليا ترتيبات اتفاق بريتوريا الموقع قبل سنوات لا تزال تشن هجماتها داخل الإقليم وخارجه، مدعومة بتحالف سباعي يمثل أطرافا عدة بالمعارضة الإثيوبية، فيما قائد قوات سلام تيغراي الموالية لأديس أبابا يعلن تقدم قواته إلى جانب الجيش الفيدرالي وقرب بسط السيطرة. وبين هذا وذاك يؤكد الطرفان الحرص على تخفيض معاناة المدنيين، بينما الهجمات تمتد من مطارات ومواقع عسكرية داخل إقليم تيغراي إلى سماع دوي انفجارات، ولأول مرة في مواقع قرب وزارة الدفاع في قلب العاصمة.
1: نهاية العربي اليوم، إلى اللقاء.

0: لا يهم أينما كنا أو ما نفعله، نحن جميعاً نريد أن نظل متصلين، والبعض منا يحتاج إلى تلك التغطية الإضافية. من صحراء بعيدة إلى أعالي الجبال، لست بعيداً أبداً، سنبقيك دوماً على اتصال.
1: هل الفلسطينيون بحاجة إلى انتخابات أم إلى حوار وطني شامل لمواجهة المخططات الإسرائيلية؟ وهل ستجرى الانتخابات في موعدها أم ستعرقل إسرائيل إجراءها؟ وما هي خريطة التحالفات التي ستخوض الانتخابات؟ حوارات العربي يأتيكم من رام الله.
2: الموقف الأمريكي بمثابة الترخيص،
3: هل بقي من القانون الدولي في الفترة الترامبية التي نعيشها شيخ؟
4: تتكامل الأصوات فتصير الجمل مفهومة، يفكك ما هو مركب، يستدعى السياق.
5: وهناك احتمال لأن تتجدد الأعمال القتالية من جديد.
6: دول المنطقة الآن أعتقد أنها تسابق الوقت لتجهيز دفاعاتها إذا أي هجوم إيراني.
4: وترافق المعلومة كل الآراء

هل يتحول الصراع الإثيوبي الداخلي في إقليم تيغراي إلى تصعيد إقليمي؟ توترات في القرن الإفريقي تنتقل من الميدان إلى الساحات الدبلوماسية، لهجة تصعيدية من إثيوبيا تجاه مصر وإريتريا والسودان، اتهامات للقاهرة وأسمرة بالتدخل ودعم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في نزاعها مع الحكومة الإثيوبية، صراع داخلي يتصاعد مداه لدول الجوار. إثيوبيا تغلق سفارتها في إريتريا والأخيرة ترد بالمثل بل وتصعد وتعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أديس أبابا. مصر وإثيوبيا تتبادلان طرد الدبلوماسيين، وجه نزاع آخر يضاف إلى التوترات القائمة أصلاً بين البلدين بسبب سد النهضة الإثيوبي وتأثيره على الأمن المائي المصري. أما الاتحاد الإفريقي فيعرض الوساطة للتهدئة ونزع فتيل التوتر، لكن الميدان ينذر باتساع ساحة الاقتتال الداخلي في إثيوبيا. القوات الموالية للحكومة تعلن قرب بسط السيطرة على كامل الإقليم، لكن في المقابل جبهة تحرير تيغراي تستقوي بتحالف سباعي يمتد بين أقاليم عدة وتواصل هجماتها. نقدر الموقف في حلقة الليلة عبر ثلاثة محاور: ماذا تريد إثيوبيا من جر مصر وإريتريا إلى دائرة صراعها الداخلي؟ إلى أين تصل العلاقات بين إريتريا وإثيوبيا مع تاريخ طويل من التوتر بينهما؟ وهل يضاف وجع نزاع آخر للتوترات القائمة أصلاً بين مصر وإثيوبيا؟ ينضم إلينا من أديس أبابا محمد العروسي، عضو البرلمان الإثيوبي والمستشار في وزارة المياه والطاقة الإثيوبية. من القاهرة دكتور أحمد سيد أحمد، أستاذ العلاقات الدولية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. من ولاية كولورادو الأمريكية إبراهيم سليمان، الباحث الإريتري في الشؤون الإفريقية والعلاقات الدولية. ومن لندن جوناثان أوفاي أنسا، الخبير في الشؤون الإفريقية ورئيس تحرير مجلة أفريكا بريفينغ.

0: إذن مشاهدينا، نواصل نقاش هذا الموضوع الذي تفجر قبل أيام مع القتال في إقليم تيغراي. والحكومة الإثيوبية بالأمس اتخذت حكومة سيد آبي أحمد إجراءات تصعيدية لافتة، فأعلنت طرد عدد من الدبلوماسيين الإريتريين. إريتريا ردت بإعلان قطع العلاقات، إثيوبيا طردت دبلوماسيين مصريين، فردت القاهرة بطرد دبلوماسي إثيوبي. سيد العروسي، لماذا تصعد إثيوبيا كل هذا إلى هذه الدرجة الكبيرة ضد إريتريا وإثيوبيا ومصر مثلا؟
1: شكرا على الاستضافة والتحية لك ولضيوفك الكرام وللسادة المشاهدين. أخي وائل، هذا التصعيد له جذور أساسية وجذور تاريخية. هذا التصعيد لم يأتي من فراغ، حينما تقوم إحدى أهم العواصم الدبلوماسية الإفريقية في العالم بطرد أو اتخاذ هذه الإجراءات الدبلوماسية. لم يكن هذا القرار من فراغ، وإنما كان بناء على معطيات تمتلكها الأجهزة الأمنية والأجهزة السياسية والدبلوماسية لدى الدولة الإثيوبية. هذه المعطيات ربما كانت عبارة عن تراكمات، ونحن حتى وإن ربما لم نشجع على هذه الخطوة قبل أن تكون هناك حلول دبلوماسية واسعة الأفق، ولكننا نرى بأن هذه الخطوة من الدولة الإثيوبية تجد بأنها يعني تصور بأنها وصلت إلى طريق صعب للغاية يصعب التعامل معه حينما يتعلق الأمر بالأمن القومي الإثيوبي، الوحدة الإثيوبية. وحينما تجد إثيوبيا أن هذا يشكل تهديدا لها، فإنها كعبارة عن امتعاض وكأي دولة متحضرة في العالم تقوم باتخاذ هذه الإجراءات الدبلوماسية لتعطي تحذيرا معينا، لتعطي رسالة معينة مفادها الرفض التام لهذه الأدوار التي تأتي تحت إطارات الدبلوماسية الفضفاضة. ونحن حينما نتخذ مثل هذه الإجراءات في بلادنا لا يعني أن نعرض أي أدلة متعلقة، فالمادة التاسعة من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية تؤكد بأن الحق لهذه الدولة المستقبلة للبعثات الدبلوماسية أن تتخذ هذه القرارات دون أن يعني حتى تبدي أي أسباب معينة إزاء هذه القرارات المتخذة. وعلى ذلك فإن هذه الخطوة الإثيوبية ربما هي قابلة أيضا لأن تصعد بشكل أكبر دبلوماسيا في المستقبل.

0: إذا لم تتوقف هذه التدخلات السافرة كما يشعر الجانب الإثيوبي الرسمي في إثيوبيا بأن هذه تدخلات مستمرة، تدخلات في ملفات إقليمية تحاول تقييد الدولة الإثيوبية، تحاول خنق الدولة الإثيوبية عبر إجراء تحالفات إقليمية من أجل الضغط على المواقف الإثيوبية واستخدام هذه الدول
1: سيد العروسي فقط
0: للضغط على إثيوبيا.
1: سيد العروسي بموضوع تيغراي أليست المشكلة قديمة؟ اندلع القتال في 2020 على خلفيات قديمة. هل اليوم حكومة سيد أبي أحمد تتهم مصر وإريتريا بأنها من أشعلت القتال في تيغراي؟
0: إثيوبيا لم تقل أن مصر والسودان وغيرها من الأطراف الإقليمية أشعلت القتال، ولا تقول يعني حتى إذا لاحظت في الإعلام الرسمي الإثيوبي لا نتحدث في إثيوبيا عن أن هناك قتالا وحربا معينة، إنما يتحدثون عن قيام بعض الميليشيات المسلحة بإعلان التحالف ضد الدولة الإثيوبية لمحاولة إسقاط الحكومة القائمة والآتية عبر انتخابات رسمية. على كل حال إذا ما اتهم رئيس الأركان الإثيوبي المشير برهان جولا ووجه أصابع الاتهام بكل صراحة فإن لديه معطياته، وكذلك هذه الأدلة لدى الدولة الإثيوبية التي تتهم فيها مصر بأنها كانت سببا، وذكر صراحة بأنه لولا الدعم المتكامل من قبل مصر، وبالمناسبة تاريخ الإخوة في مصر معروف في دعم الحركات الانفصالية منذ التسعينيات، هي تستضيف كل ما يشكل تهديدا على إثيوبيا في حقيقة الأمر خلال استضافتها لأي من المعارضين تحت أغطية كثيرة متعددة، وبالتالي هذه الاتهامات من قبل
1: واضحة تماماً سيد
0: عروسي. لديها أدلتها
1: واضحة تماماً، الموقف الإثيوبي واضح جداً. دكتور أحمد، سيد أحمد، اتهامات خطيرة توجهها إثيوبيا لمصر، وصل الأمر إلى تبادل طرد دبلوماسيين.
2: أولا بعد التحية لك أستاذ وائل ولكل ضيوفك الكرام ولكل مشاهدينك الكرام. بالطبع الضيف من إثيوبيا يقول مثل حكوماته اتهامات جذافا دون أي سند ودون أي دليل، هو يبحثون عن شماعة بالعرف المصري للتعليق على أو يعلق عليها أخطائه في الداخل. أبي أحمد، هذه الحكومة منذ تولت السلطة في 2018 وهي مصدر للأزمات داخليا وخارجيا، هي بدلا من أن تعالج الأزمة مع جبهة التجري وتتلقى الدرس بأن هناك 7 جماعات من أقاليم مختلفة حقيقة، من التجري، من عفر، من أمهرة، من أروما، من بني شنكول، هذه الجماعات تحتج على ما قام به أبي أحمد من افتئات من السلطة المركزية على الصوت والأقاليم وضرب النظام الفدرالي الذي ضر، بدلا من أن يعالج المشكلة وينفذ اتفاق 2022 في جنوب أفريقيا الذي أنهى الحرب الأهلية، قام بتقليق الشماعة والبحث عن ذرائع وأن مصر وإريتريا هم من وراء هذه الحركات وهذا التمرد، وهو لا يدرك جيدا أن هذه لعبة الحكومة الإثيوبية في المؤامرات في دعم الميليشيات كما حدث في السودان ودعم ميليشيا الدعم السريع، كما أنها أيضا استضافت ميليشيات وجماعات مسلحة معارضة في إريتريا لإسقاط النظام. وبالمناسبة إريتريا كانت تقاتل إلى جانب أبي أحمد في الحرب بين 2020 و2022، أيضا جماعة فانو في أمهرة كانت تقاتل والكل انقلب عليه لأن أبي أحمد منذ عمل حزب الازدهار وأراد أن يصهر الكل في حزبه، أراد أن يطمس الفيدرالية، وبالتالي هنا البحث السريع عن أدوار خارجية عن مصر حقيقة هو بينافي الحقيقة، هو بيعكس الأزمة الكبيرة التي يعاني منها أبي أحمد. وعندما يخرج رئيس أركان الجيش الإثيوبي ويتهم مصر وغيرها هو لم يقدم دليل واحد، لأن أولا مصر سياستها معروفة لا تتدخل في شؤون الدول، مصر تحافظ على سلامة الدول، مصر تتعامل دائما مع كيانات الدولة
1: ولكن
2: الوطنية
1: دكتور قد يقال ولكن دكتور قد يقال الدولة. في السياسة عفوا بالمنطق الميكيافيلي الذرائعي المصلحي إن للقاهرة مصلحة كبيرة في إضعاف حكومة السيد أبي أحمد بسبب التوتر الكبير في موضوع سد النهضة، حتى قبل فترة قصيرة هدد أكثر من مسؤول إثيوبي ببناء مزيد من السدود. بهذا المنطق مصر لها مصلحة ربما وربما على الأرض حتى في إضعاف حكومة أبي أحمد بكل بساطة.
2: على العكس استاذ وائل، لو اخذنا بمنطق الميكافيلية، منطق المصلحه، مصر ليس لديها مصلحه في ان تنهار الحكومه المركزيه في اثيوبيا، مصر ليس لديها مصلحه في ان تتحول اثيوبيا الى دوله فاشله. راينا السودان الان يعاني من حرب اهليه كان لها تداعيات سياسيه، تداعيات انسانيه من اللاجئين، وبالتالي حتى معالجه قضيه السد الحبشي او السد الاثيوبي هي في نطاق مصر دائما منذ البدايه قالت يجب معالجتها سياسيا، التوصل اتفاق ملزم، يعني المنطق مصر منطق قانوني، وبالتالي ما مصلحة مصر أن تكون هناك حكومة مركزية دولة قوية تبرم هذه الاتفاقات، لأن انزلاق إثيوبيا إلى أتون حرب مدمرة سيكون لها تداعيات، خاصة أن منطقة القرن الإفريقي هي منطقة أيضا تمس الأمن القومي المصري، ولدينا الصومال لديه مشاكل، ولدينا السودان، وبالتالي عندما إثيوبيا أيضا إلى دولة فاشلة أو حرب أهلية هذا بيهدد الأمن القومي المصري، بيهدد أمن القرن الإفريقي والملاحة في باب المندب، خاصة مع الجانب الآخر عندما أصبحت ميليشيا الحوثي تسيطر على باب المندب، وبالتالي بمنطق المصلحة البراغماتية ليس لمصر مصلحة فأن تتدخل، إضافة طبعا إلى أن سياسة مصر ثابتة ولا تدعم أي ميليشيات وأي تنظيمات، وإنما تتعاون فقط مع الدولة الوطنية والمؤسسات الشرعية.
1: سيد إبراهيم سليمان في كولورادو، هل نفس المنطق المصري يسري على إريتريا؟ لأن هناك كما تعرف اتهامات مباشرة لإريتريا بالقتال، حتى إلى جانب جبهة تحرير تيغراي، ووصل الأمر بين البلدين بينكم وبين أديس أبابا إلى قطع العلاقات.
3: شكرا لك أستاذ وائل وشكرا لضيفك الكريمين. حقيقة أخي أستاذ العروسي في الجبهة الأخرى، في الضفة الأخرى، ولا أقول الجبهة الأخرى باعتبار أنه إريتريا وإثيوبيا شقين في مسار التكامل، مسار السلام ومسار التنمية. حقيقة يعني ما يقال في هذا الحديث، وتحديدا كما ذكر العروسي بأنه هذه الأزمة وهذه الصراعات لها جذور تاريخية بلا شك أتفق معه كلية، قد أخفقت في سردية. سرديتي وفهمي لهذا الصراع، نحن هو تيارين، تيار يبحث عن السلام والتنمية، وتيار آخر يبحث عن الدمار وضعضعة هذه الأزمة التي إريتريا إحدى الدول الوحيدة في منطقة القرن الأفريقي لـ60 عاما تواجه أعداء ويقل لها الأصدقاء، ويبدو أن إريتريا مكمن لطموحات ومطامع تاريخية. فيما يحدث الآن في هذه الأزمة جذورها التاريخية حقيقة تكمن في فشل اتفاقية بريتوريا. قبل اتفاقية بريتوريا إريتريا وإثيوبيا والصومال ودول المنطقة توصلوا جميعا إلى أول صرح تاريخي لمشروع سلام يؤكد على التكامل بين هذه الدول وتعزيز سبل حل النزاعات وتصفيرها، وخصوصا في قضايا الحدود ضمن النقاط السبعة التي بدأت في لقاء أسمرة في 2018 ومرت في توقيعها في جدة بوجود الدولة الصومالية والجيبوتية، وعززت أيضا دعم الإمارات. تلك التجربة والتي كانت تجربة أمل من أجل التنمية الآن أصبحت هباء منثورا نتيجة أخطاء سياسية، أولها فشل اتفاقية بريتوريا، اثنين يعني بدأ نزاعات من قبل الحكومة الإثيوبية على ثلاثة محاور. أولا الطموحات الغير محدودة في الاستيلاء على ميناء عشب ومصوع، اثنين رفض تماما الحق الشرعي في سيادة إريتريا واستقلالها، بل المناشدة والمطالبة من القيادة السياسية بضم إريتريا من جديد إلى إثيوبيا. نعم. هذه معضلة بلا شك تهدد السلام في المنطقة، تهدد سلام إريتريا.
1: يعني أليس هذا اتهام كبير سيد سليمان؟ تقول إن رئيس الوزراء سيد أبي أحمد يريد ضم إريتريا لإثيوبيا، معقول؟
3: بالحرف الواحد هو وقيادته السياسية ذكروا على مدى من 2023 إلى يومنا هذا ادعاءات تطالب بإرجاع عصب ومصوع، وبل إريتريا أن ترجع إلى دولتها الأم، وهذا كان طيب. في حديث مطول. نعم. أيضا
1: سنتحدث بعد قليل عن تاريخ التوترات، لكن اليوم سيد سليمان ما هو موقف نظام السياسي أفورغي من القتال في إثيوبيا؟ هل صحيح أنه يدعم جبهة تحرير تيغراي بكل وضوح؟
3: هو حقيقة نظام الدولة الإريترية هي دعمت أبي أحمد تاريخيا في أهم معركة كانت قاب قوسين وأدنى القوات التجراي تصل إلى أدي سبابة.
1: هذا قبل أعوام. اليوم ما هو موقف أسمرة؟
3: ما لازم نعرف تاريخ أسمر الأبيض والإيجابي في تاريخ وحدة إثيوبيا وسلامة إثيوبيا. نحن نؤمن بوحدة إثيوبيا وبسلامة إثيوبيا وحاربنا وقاتلنا من أجل وحدة إثيوبيا. من الصعب بمكان أن أتخيل أن إريتريا تكون هي العدو لإثيوبيا إن لم يكن العكس.
1: تمام. أذهب إلى لندن. سيد جوناثان أوفاي أنسا، هل هناك أسس موضوعية موثوقة عليها أدلة لتدخل دول الجوار في القتال الداخلي الحالي بين تيغراي وحكومة أديس أبابا؟
4: شكرا على استضافتي. أعتقد أن التدخل الوحيد هو ربما من الاتحاد الأفريقي، وهو أصدر بيان يوم أمس حول الوضع في إثيوبيا والوضع مع إريتريا وحول التوقف عن العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين، وإثيوبيا أيضا اتخذت هذا القرار فيما يتعلق بالعلاقات الدبلوماسية مع إريتريا، وكان هناك بيان حول هذا الموضوع عندما قررت إثيوبيا طرد الدبلوماسي من أديس أبابا، وأيضا مصر ردت عبر اتخاذ إجراءات مماثلة. هذا يعني أن الاتحاد الأفريقي أدى دور مهم جدا في السابق في ضمان اتفاق 2022.
1: قبل الاتحاد الأفريقي لو سمحت، سألتك هل هناك أدلة على الأرض تدعم الادعاءات الإثيوبية بأن مصر وأريتريا تدعمان ربما عسكريا أو لوجستيا أو سياسيا الحركات المتمردة اليوم في إثيوبيا؟ هل هذا الادعاء الإثيوبي مثبت على الأرض؟ هناك أدلة تؤكده؟
4: بالنسبة لنا الموجودين في الخارج ليس هناك أي إثباتات أو أدلة، فحتى إذا كانت إثيوبيا تعتقد أن أريتريا ومصر لديهما دور في دعم تيغراي وهذه المجموعات وهذا التحالف، يجب أن يكون هناك تقديم للإثباتات لكي نعلم ما هي الإثباتات والأدلة. لا يمكن فقط أن تذكر هذه المزاعم وهذه الاتهامات أن هناك مساهمة لمصر وإريتريا في دعم تيغراي والحلفاء.
1: تمام. سيد محمد العروسي، في أديس أبابا سمعت من الضيوف خصوصا في كولورادو الضيف الأريتري وضيف القاهرة الدكتور أحمد سيد أحمد يقولون لك إن السيد سياسات رئيس الوزراء أبي أحمد هي من استعدت دول الجوار، وأعطوك كثيرا من الأمثلة على ذلك. مثلا إريتريا كانت تحارب إلى جانب الجيش الفيدرالي الإثيوبي في معارك تيغراي ابتداء من 2020، وقال لك ضيفنا في القاهرة إنه بالعكس مصر لا تريد أبدا دولة إثيوبية فاشلة، والادعاء الإثيوبية مردود عليها بكل بساطة. أبي أحمد وحكومته يسعيان لتصدير الأزمة إلى الخارج، بينما المشكلة هي في الداخل، داخل إثيوبيا.
0: أولا الرئيس الإثيوبي، رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور أبي أحمد يمثل دولة، وحينما قدم إلى الحكم أول حدث ربما سمع عنه العالم أنه حصل على جائزة نوبل للسلام لأجل دوره في المقاربة والتقارب مع إثيوبيا، ونال بذلك الكثير من الاستحسان لدى المجتمع الدولي وشجعت عليه دول كثيرة. فلا يعقل أن تكون هذه السياسة التصالحية، وبالمناسبة حتى في الداخل كان أول عفو أطلقه عفو شامل عن السجناء وبالذات سجناء الرأي، وعاد الكثيرون إلى بلادهم والآن شاركوا وأصبحوا جزءا من هذه النهضة الحديثة. على كل حال المواقف ربما لا يخفيها التاريخ على الإطلاق، وما حدث بين إثيوبيا وإريتريا له جذور تاريخية ونؤكد على ذلك، لكن أن تصل هذه المرحلة إلى حد التدخل بالمعطيات والأدلة التي لدى من أعلن عن هذه الاتهامات ورأى أن يكون لها حد من قبل الجانب الإثيوبي. على سبيل المثال، هناك اتهام صريح من حاكم إقليم عفر السيد حاجي أول.
2: يا أستاذ محمد،
0: نعم،
2: هناك مبدأ قانوني يقول البينة على
0: المدعى. سأعود إليك، سأعود إليك سيدي الكريم. وأنا
2: أنت بتدعي، أنت لم تقدم أي أدلة ولا الجيش، ولا الجيش
0: ليس كذا. من حقك
2: لماذا لم ينفذ عن... لماذا لم ينفذ؟
0: أنا لست جهاز لا استخبارات، أنا لست غير جهاز استخبارات يا سيد العزيز، أنا عضو في مجلس النواب.
2: تكرر اتهامات غير مؤكدة.
0: يا أخي دع المشاهد والمراقبين يقيمون هذا الكلام الذي أتحدث فيه.
2: ما هي الأدلة؟ هي
0: التدخل
2: سياسية.
0: حينما تقولون أن من سياساتكم أنت تتحدث يا سيد العزيز. أنا لا أعطي أدلة، الأدلة لدى من اتهم وتقدم إلى المناسب. ولعل إثيوبيا
2: لماذا
0: تحاول استنطاق الدولة الإثيوبية؟
2: لماذا لم ينفذ أبي أحمد التقرب بتركيا؟ هذه المشكلة
0: في وسائل الإعلام. هذا دعك من اتفاقية بريتوريا. أنت تقول أنكم لا تتدخلون في الشؤون الداخلية.
2: هذه المشكلة، هو يصدر المشكلة للخارج. هذه سياسات أبي وإريتريا. أحمد،
0: يعني ليست مجرد شؤونكم الداخلية.
2: ليست المشكلة مصر،
0: ليست مجرد مشكلتكم الداخلية
2: يا أستاذ محمد.
0: يا سيد
2: هذه
0: العزيز،
2: مشاكل داخلية حلها مع نفسكم. ليس مصر دورا فيها. أنت تلقي
0: تدخل في شؤون
2: لا تدخل
0: في شؤون.
2: أنا أقول لك المشكلة، هذه هي المشكلة
0: يا سيد العزيز. دعنا نفيد المشاهد بلا اشتباكات غير مجدية.
1: طيب بلا اشتباكات، ولكن سيد العروسي عفوا عندما يصل الأمر سيد العروسي،
0: نعم،
1: السؤال عن أدلة هذا سؤال مشروع. عندما يصل الأمر بإثيوبيا أن تطرد دبلوماسيا مصريا وتقطع العلاقة تقريبا مع إريتريا، ورئيس الأركان يتحدث عن دور، عن تورط مصري سوداني إريتري في دعم ما يجري، فيبقى السؤال عن الأدلة سؤال مشروع وفي مكانه. هاتوا أدلتكم التي تتهمون فيها مصر. وأنت قبل قليل في معرض إجاباتك الأولى قلت لنا أن الإجراءات الإثيوبية قد تتصاعد أكثر فأكثر إذا استمر التورط المصري. أعطونا أدلتكم على التورط المصري السوداني الإريتري.
0: الأدلة تقدم في المكان المناسب وفي الوقت المناسب وللطرف المناسب، وهذا ما يرجع تقييمه إلى الجهات المعنية في بلادنا. ونحن حينما نتخذ مثل هذه الإجراءات يجب أننا ندرك بأن هذه استنادا إلى الاتفاقية، اتفاقية دولية، وهي اتفاقية العلاقات الدبلوماسية. وبالتالي لا يوجد أي مجال ربما تحاولون من خلاله استنطاق الجانب الإثيوبي لتبرير هذه الخطوة، وأنتم ترون في الجانب الآخر الواجهة الرسمية. وحينما يتحدثون عن التعليق، عن عدم التعليق، هم يتحدثون حتى في بيان المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية يقول أن من سياسة مصر عدم التدخل في والتعليق على ما يحدث في الدول الأخرى. كفاكم تعليقا وتناولا للشأن الإثيوبي في واجهاتكم الرسمية وعلى وسائلكم الإعلامية.
2: يا أستاذ محمد
0: حرب،
2: أنت تقول، أنت تسكت
0: يا أستاذ
2: محمد. يا عروسي، يا أستاذ محمد،
0: أنتم تتحدثون،
2: أنتم
0: يعني
2: أنتم من تدخلتم في السودان، أنتم دعمتم الدعم السريع،
0: وما
2: أنتم تدعمون حركات مسلحة يا أستاذ محمد.
0: طالما
2: يا أستاذ محمد
0: لم يتدخلوا، وهذا التدخل له إثباتاته، سواء كانت تدخلات عسكرية عبر الدعم اللوجستي وكذلك المادي المالي وتسريع هذه الأطراف، أو غيرها من التدخلات التي تراها الأجهزة الأمنية في بلادنا وتتعامل معها،
1: نعم،
0: بالطريقة القانونية.
1: وبانتظار أن نحصل على الأدلة، أرجو أن تبقى معي سيد العروسي.
0: نحن،
1: نعم، أرجو، سأعود إليك، نعم، سأعود إليك، سأعود إليك مشاهدينا، نعم، سأعود إليك سيد العروسي، سأعود إليك، نعم، سأعود إليك مشاهدينا. على أي حال، الاتهامات الإثيوبية كما ذكرنا هي على مصر وعلى إريتريا، وهناك في الواقع توتر تاريخي بين إثيوبيا وإريتريا ليس وليد اللحظة، فلطالما شهدت العلاقات بين البلدين تحولات واضطرابات بل حروبا. فيتداخل تاريخ إريتريا مع تاريخ إثيوبيا. في عهد الاستعمار الإيطالي مثلا وقعت معاهدة أديس أبابا لترسيم الحدود باعتبار إريتريا دولة مستقلة. في أوائل الخمسينات انقسم الرأي العام الإريتري بشأن الاندماج مع إثيوبيا قبل أن يقر في البرلمان في أسمرة الاتحاد في 1952، لكن الإمبراطور الإثيوبي آنذاك هيلا سيلاسي ضم إريتريا قسرا في 1962 لتتفاقم ثورات الإريتريين ضده. في 1993 شكل الاستفتاء الذي حسم انفصال إريتريا عن إثيوبيا أحد أهم عوامل التوتر السياسي والأمني بين البلدين، فقد تسبب في جعل إثيوبيا دولة حبيسة. ماذا يعني دولة حبيسة؟ يعني أنها لا تطل على أي بحر. ولم يحسم طبعا قضية ترسيم الحدود آنذاك. في 1998 اندلع بين البلدين نزاع حدودي عندما شن الجيش الإريتري هجوما على قرية حدودية متنازع عليها، فاندلعت مواجهة مسلحة مع الجيش الإثيوبي والقوات الموالية له. وردا على الخطوة الإريترية صدق برلمان إثيوبيا على إعلان الحرب رسميا. دامت الحرب عامين وتسببت في مقتل نحو 100,000 شخص وفق بعض التقديرات. في عام 2000 قاد الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة وساطة بين البلدين انتهت بتوقيع اتفاق سلام في العاصمة الجزائر، وقضى الاتفاق وقتها بوقف الأعمال العدائية بشكل دائم وإطلاق جميع الأسرى وإنشاء لجنة محايدة لترسيم الحدود، لكن البلدين دخلا في حالة جمود حكمها منطق اللا سلم واللا حرب. في 2018 وقع رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد والرئيس الإريتري السياسي أفورغي اتفاق سلام أنهى القطيعة بين البلدين ووضع نهاية لحالة اللا سلم واللا حرب. وأخيرا في عام 2025 سمحت الحكومة الإثيوبية باجتماع علني للمعارضة الإريترية وبالعمل وترتيب تمركزها العسكري في إقليم عفر الذي يقع فيه ميناء عصب الاستراتيجي الإريتري على البحر الأحمر، مما صعد التوتر السياسي بين البلدين. سيد سليمان في كولورادو، إلى متى ستبقى إريتريا متخوفة من ما توصف بطموحات إثيوبية إمبريالية في أراضيها؟ ألا تبالغ أسمر في ذلك كثيرا مما يدفعها إلى دعم المعارضة الإثيوبية والتسبب في مشاكل إقليمية؟
3: هي أكثر دولة في هذه المنطقة ممكن تتخوف، لأنها هزمت الجيش الإثيوبي مرتان، المرة الأولى بدعم الولايات المتحدة الأمريكية، والمرحلة الثانية بدعم الاتحاد السوفيتي بأكبر ترسانة قدم الاتحاد السوفيتي لدول حليفة لها في أفريقيا ومناطق أخرى. عليه قضية الخوف ليست في أجندة إريتريا. أجندة إريتريا حقيقة هي كيف لنا أن نأمن حدودنا من الجنوب. عليه إريتريا تمكنت مع أبي أحمد ومع القيادة الصومالية لتوقيع اتفاقية تاريخية ينظر إليها من كل الاستراتيجيين، والتاريخ سيشهد بأنها كانت أول لبنة لفكرة الوحدة التكاملية بين هذه الدول الثلاثة، كما سعت مصر والسودان في أكثر من مراحل لتأكيد الوحدة بينهما، كما أكدت دول الغرب المغرب العربي في كثير من المشاريع لتوحيد. أما إريتريا وإثيوبيا والصومال توصلا قاب قوسين أو أدنى إلى أقرب من يكونوا نواة لوحدة كونفدرالية. هذا الانتصار الآن فشل، فشل لسبب بسيط. تمت محاصصة بعد حالف ودعم إريتريا مع الرئيس أبي أحمد من أجل وحدة إثيوبيا بعد اتفاقية بريتوريا. مباشرة بدأت القيادة في إثيوبيا وفي المركز تحديدا بقيادة الدكتور أحمد أبي أحمد أن يعزموا هذه الصراعات.
1: لماذا؟ ما الهدف؟ لماذا؟
3: وأدى بهم طرح أبي أحمد هذا المشروع اللي هو مشروع البحر الأحمر الموني الإريترية الموانئ ومالية وأهمية وجود بحرية في الترسانة الإثيوبية للبحر الأحمر، ويجب أنه بالسلام أو بطرق أخرى الحصول على ميناء عصب تحديدا. أكثر من ذلك في البرلمان وفي وسائق الخارجية وفي وسائق يعني مراكز تتابع الخارجية ستجد وسائق تؤكد على طموح إثيوبيا العلني والذي رفضته كثير من القوى الدولية والأمم المتحدة والسكرتير العام فيما يخص التعدي على السيادة الإريترية. هذه هي الأزمة التي تواجه القيادة السياسية في إثيوبيا. يؤسفني أن أقول القيادات العسكرية الآن الموجودة في إثيوبيا وتحاول تحمي إثيوبيا، تخيل أستاذ وائل أنهم كانوا معتقلين إدان حروب الدرق في إريتريا، تم إطلاق سراحهم وتعزيز مواقفهم لدرجة أن وصلوا يكونوا قيادات في عسكرية في إثيوبيا. الآن يتجرؤون وعلى الملأ على إرجاع هذه المواني التي هي صاحبة سيادة مطلقة وتاريخية، وإريتريا لها ما أكثر من مشروع من ايام ملس كونت لجنه وزاريه من اجل كيفيه ان اثيوبيا تستخدم الموانئ الاريتريه. الاتفاقيه في 2018 اكدت على هذا التعاون. لقاءات السيد ابي احمد في اسمره في عصب وفي مصوع في كل المناطق اللي وجد اريتريا كانت اريتريا ترحب باثيوبيا يكون لها يعني باع اكبر في التعامل التجاري واستخدام هذه المناوي ودعم التنميه في اثيوبيا. نحن مع دعم الاقتصاد الاثيوبي وتنميته على اسس سياديه، على اسس القوانين الدوليه، على اسس تحفظ كرامه الاريتريين والاثيوبيين معا. نعم. من اجل مشاركه فعليه.
1: نعم سيد اوفاي، انسى في لندن، الان هذا الصراع الداخلي في اثيوبيا يبدو انه يستدعي تدخلات اقليميه بعد قرار اثيوبيا امس، هل تعتقد ان هناك مبالغه في القول ان هذا الصراع قد يتحول الى صراع اقليمي؟
4: هناك إمكانية أن يصبح هذا النزاع نزاعا إقليميا إذا رأينا هيئات مثل الاتحاد الأفريقي أو هيئات أخرى لا تتدخل أو تتخذ الإجراءات المناسبة. كما نعلم إثيوبيا لديها مشاكل مع مصر خاصة فيما يتعلق بأسد النهضة، وهناك أيضا ربما مزاعم أن السودان ترى أن إثيوبيا تساعد وتدعم قوات الدعم السريع أيضا ضد الحكومة، وبالتالي هناك أيضا مشاكل مع إريتريا كما نعلم. فإذا رأينا هذه الهيئات الإقليمية مثل الإيجاد أو مثل الاتحاد الأفريقي لا يتخذون الإجراءات في الوقت المناسب، نعم هناك احتمال أن يكون هناك حرب. لا أريد أن أقول حرب بالتحديد، ولكن ربما سوف يكون هناك هذه الخصومة والمواجهات في منطقة القرن الأفريقي. فنحن بحاجة إلى تدخل هذه الهيئات الإقليمية كما كان هناك تدخل منذ سنوات وكان هناك وساطات لمحاولة التوصل إلى اتفاق بريتوريا على سبيل المثال، ولكن نحن رأينا أنه كان هناك تحديد للرئيس النيجيري السابق للوساطة، وهو من توسط في اتفاق بريتوريا، وذلك لأن يكون هناك حراك حاليا وإجراءات لمساعدة في خفض التصعيد والتوتر في منطقة القرن الأفريقي. فبالتالي هذا الأمر يتطلب أن يتخذ إجراءات جدية لإيقاف أي انتشار سريع لهذه الأزمة في منطقة القرن الأفريقي.
1: دكتور سيد أحمد، هل هناك خشية في القاهرة فعلا أن يمتد هذا الصراع خارج الحدود الإثيوبية، يتحول من كون صراع داخلي على السلطة صراع أهلي وقبلي وعرقي ليهدد منطقة القرن الأفريقي عموما، مما يؤثر طبعا على الأمن القومي المصري؟
2: بالطبع أستاذ وائل، يعني القاهرة طبعا لديها مصلحة في استقرار منطقة القرن الأفريقي، لأن تصاعد منسوب التوترات والحروب خاصة في السودان، استمرار الحرب وأيضا التوترات بين إثيوبيا وإريتريا أيضا في الصومال، كلها بتعكس تهدد بالطبع الأمن القومي المصري وأمن البحر الأحمر ومنطقة القرن الأفريقي. يعني بالطبع عندما نتكلم عن الادعاءات والأدلة، معروف أن إثيوبيا أبي أحمد تحديدا هي مصدر توترات في الداخل وفي الخارج، هي بالأدلة دعمت الدعم السريع وأدت إلى استمرار التوتر والصراع في السودان الذي كان له تداعيات أمنية وإنسانية واستراتيجية واقتصادية أيضا على مصر حقيقة. وهناك أدلة، هناك أدلة بالأقمار الصناعية أن هناك معسكرات للدعم السريع تعمل داخل الأراضي الإثيوبية، وهناك أسلحة تتدفق. أيضا عندما قامت إثيوبيا بالتعاون مع ما يسمى أرض الصومال أو صومالي لاند، وبالتالي انتهاك سيرة الصومال وتجاوز وعدم احترام القانون الدولي، هذا أيضا بالأدلة أن إثيوبيا وأبي أحمد يتبع أيضا مصادر التهديد. أيضا عندما حاول الوصول إلى البحر ومنفذ عن طريق إريتريا بالقوة ثم تنقلب العلاقات بعد أن كانت إريتريا حليفة وتقاتل إلى جانبه في 2022 ضد جبهة التجري، هذا بيعكس أن هناك أزمة داخلية، وبالتالي هنا القاهرة ليس لديها أي مصلحة في أن تتحول هذه البؤرة إلى بؤرة توترات، لأن هذا بيئة حاضنة للإرهاب، هي بيئة حاضنة للتوترات، ستهدد الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر. أيضا فيما يتعلق به تؤثر سلبا على معالجة قضية السد الإثيوبي في إطار من القانون الدولي والتعاون والتنمية، كل هذا بالطبع يعني يمثل مرقرق، خاصة مع أن أبي أحمد وسياساته التي يدافع عنها معروف بحكم انه عضو برلمان الاستاذ العروسي، لكن حقيقة هو لم يعالج اصل المشكلة سواء في الداخل بمعالجة مخاوف الاقاليم فيما يتعلق بافتئاد الحكومة المركزية وعدم تنفيذ اتفاق بريتوريا لعام 22 وعدم
0: دعك من الداخل وركز على ما يرتبط بإثيوبيا ومصر.
2: هذه هي المشكلة، هذه هي المشكلة التي يهرب منها أبي أحمد ويصدر ويوتر
0: ويتحرك في
2: اتجاه الداخل وتوتيره واتجاه واتجاه واتجاه الخارج مع عدم الاعتراف بالصومال والسيادة واعتراف بالصومال
0: مع رئيس الوزراء مع الإثيوبي.
2: كل هذا يا أستاذ محمد، هذه المشكلة. نحن لدينا ونتمنى علاقات جوار مع الشعب الإثيوبي، ومصر لم تعترض على السد وقالت نريد اتفاق ونريد تنمية في إطار قانون دولي. نهر النيل ليس بحيرة إثيوبية، هذا نهر دولي تحكم القواعد الدولية للأنهار، ولدينا حقوق وحقوق تاريخية ومبدأ عدم الإضرار والإختيار المسبق. تجاوز أبي أحمد، هذه أصل المشكلة، أن أبي أحمد يتعامل بمنطق الصراع وخلاف التوترات والصدمات في الداخل والخارج، هو منطق لا يتجزأ، كما يفعل في الداخل يفعل في الخارج، وهذا بالطبع سيؤثر على إثيوبيا، سيؤثر على التنمية، لأن عدم معالجة المشكلة هذا
0: ولا يشهد بذلك
2: هذا
0: ولا
2: سيحول إثيوبيا إلى دولة صراعية ستتناحر. إثيوبيا يا صديقي يا أستاذ محمد، إثيوبيا دولة مختلفة الأعراق واللغات والدين، هناك نظام فيدرالي يحكمها، لأن هذه أصل المشكلة. هو يهرب ويحاول
0: أن وهذا مصدر كل قوة وأنتم ترونه مصدر ضعف، اختلاف الثقافات والأعراق في إثيوبيا.
2: هذا يهدد إثيوبيا، هذا يهدد إثيوبيا وبالتالي يهدد الأمن في منطقة القرن الأفريقي. ليس لدينا مصلحة في أن تنجر
0: إثيوبيا
2: إلى منظار حرب أهلية وتحول دولة فاشلة ودولة
0: سلبي. فاشلة
2: عليكم أن تحلوا مشاكلكم. أبي أحمد يهرب ويعلق شماعات،
0: الدولة التي تبني مثل سد النهضة لن تكون دولة فاشلة، الدولة التي تتكون من 130 مليون نسمة.
1: هل هذا سؤال وجيه سيد دكتور سيد أحمد؟ سيد أحمد
2: هل هو معقول على صح؟
1: سيد العروسي، هل يعقل فعلا أن كل دول المنطقة على خطأ وسيد أبي أحمد على صح؟ عندكم مشكلة مع الصومال ومع إريتريا ومع مصر ومع السودان وربما غدا مع دول أخرى، يبدو أن هناك مطلوب إعادة نظر في سياسات السيد أبي أحمد كلها.
0: بعيدا عن سياسات رئيس الوزراء الذي يمثل الدولة، نحن نتحدث عن مجتمع إقليمي متداخل، هذه المجتمعات وهذه السياسات ربما تختلف كما تختلف هذه الأعراق، ولكن أن تبني هواجسك الأمنية على أن يعني على موقف الإثيوبي تزعم أن إثيوبيا تتبناه، مثل قولها أنها تحرم المصريين من المياه، مثل قولها أنها تتوسع على حساب الجيران، هذه اتهامات ومستندات خاطئة يحملونها لأجل أن يضللوا الشعب، أن يضللوا هذه الشعوب التي تراقب هذا المشهد. من الذي قام بهذه التحركات قبل أن تقوم إثيوبيا ببناء سد النهضة؟ قبل يعني هذه التحركات، إذا ما نظرنا إلى التاريخ هناك علاقة سلبية ممتدة لجذور التاريخ من التدخلات السافرة والتداخلات أيضا، وهذه التداخلات لا تعالج أبدا بتبني سياسة الوصاية المطلقة على الموارد الإفريقية،
2: يا أستاذ محمد، على السيادة الإفريقية. أنت تقول أبي أحمد يمثل الشعب،
0: يا سيد العزيز،
2: أبي أحمد كيف يمثل وهناك سبع جبهات تمثل سبع
0: اقاليم بالضبط،
2: كيف يمثل الدولة والشعب الإثيوبي؟
0: نحن نتحدث عن
2: هم اصلا مختلفون يرفضونه، هناك سبعة اقاليم ترفضه، هي كيف يعني اتكلم بالمنطق، تقول انه يمثل وانه رئيس الدولة وانه رئيس الوزراء،
0: وهناك سبعة اقاليم امهرة رومو
2: تيجراي بني شنقول كلهم ضده، كيف يقول هذا؟
0: ان تستنتج
1: ما سيد احمد ليس سبعة اقاليم، هناك سبع هناك
2: سبع مسميات، لماذا تشكل سبع جماعات؟
0: لا يوجد
2: لدينا، لماذا انقلبت فانو؟ لماذا انقلبت جماعة فانو على ابي احمد؟
0: يا دكتور دعك من فانو حتى لا أتجاوز إلى ما يتعلق بالداخل المصري، لديكم طيب. مشاكل انشغلوا بها طيب. بعيدا عن هذه طيب. الأطراف
1: خلونا نبتعد عن هذه المواضيع،
0: زمن الوصاية
1: طيب. سيد العروسي سيد العروسي
2: سيد العروسي هو لا يمثل الشعب الإثيوبي.
1: دكتور سيد أحمد خلينا نترك الشعب الإثيوبي يقرر من يمثله لو سمحت، يعني ليس من مهمة الدول الجوار أن تحدد من يمثل الشعب الإثيوبي. الشعب الإثيوبي نفسه يحدد من يمثله.
2: أنا فقط أرد أنه يكون يمثل ولا يمثل.
1: سيد العروسي الآن هناك أخبار أن قوات موالية للحكومة، عفوا سيد عروسي، سيد عروسي كان نتقدم، عفوا لا كان نتقدم في الحوار إلى الأمام، كان نتقدم بالحوار إلى الأمام رجاء. هناك الآن أخبار من قبل جبهات موالية للحكومة الإثيوبية تقول إنها تتقدم في إقليم تيغراي. هل تعتقد أن الجيش الإثيوبي الفيدرالي ومن معه سيحسم هذه المعركة عسكريا؟
0: يا سيد العزيز، هذه المعطيات على الأرض، المعطيات الميدانية، أنا لست خبيرا عسكريا ولا محللا عسكريا، وإنما أدعو أيضا إلى تقارب بين هذه الشعوب وانتهاء الحرب. طيب. وفخامة رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد مؤخرا أعلن عن فرصته التي لا زالت مستمرة، يعني فرصة الوطن الإثيوبي لكل من حمل السلاح وواجه بلاده، وبالتالي نحن نعطي كل الفرص ونعطي كل الإمكانيات لأجل إحلال السلام.
1: نعم.
0: وكذلك نعمل على تقارب الموقف الإثيوبي والمصري بحكم كونهما دولتين مؤثرتين، وكذلك نحرص على احتواء الجانب الجار الإريتري الذي بيننا وبينه علاقات كثيرة، أواصر قربة.
1: لا تريدون السيطرة على ميناء عصب يعني في إريتريا؟
0: ولنا هذه الفرصة. في نفس الوقت لا ينبغي السماح بأي تهديد.
1: تمام.
0: للمصالح الإثيوبية طالما أنها لم تتدخل في شؤون الغير، لم يعني تقم بالتدخل في شؤون مصر الداخلية ولا في شؤون إريتريا الداخلية.
1: يعني هناك يا سيد العروسي هناك صور أقمار صناعية واتهامات بأن إثيوبيا تقيم معسكرات لقوات الدعم السريع التابعة لحميتي ضد الجيش السوداني. هناك صور أقمار صناعية خرجت حتى. خليني أذهب إلى
0: إريتريا. تستدلوا أيضا بمثل هذا.
1: تمام. سيد سليمان في كولورادو،
0: لا يعقل أن تستدلوا بمثل هذه المصادر، لأنها نفسها التي نقلت هذا المصدر، هي نفس المصادر التي نقلت عن أسر جنود مصريين كانوا يشاركون في حرب السودان.
1: طيب. هناك اتهامات رسمية
0: مقاطع
1: سوداني.
0: فيديوهات هذا إلى
1: سيد
0: جانب
1: العروسي كما
0: إثيوبيا
1: تتهم السودان يتهم أيضا الجيش السوداني، يقول إن إثيوبيا تقيم معسكرات لقوات الدعم السريع ضد الجيش السوداني. سيد سليمان في كولورادو، هل الرؤية أو وجهة النظر من طرف إريتريا أن هذه الحرب سيد عروسي لو سمحت، عندي ضيوف آخرون في البرنامج لو سمحت. سيد سليمان، هل وجهة النظر في إريتريا أن سيد أبي أحمد قد ينتصر أيضا في هذه الجولة الجديدة من القتال ضد جماعة التيغراي؟
3: الحرب هي تروفر، الحرب من الصعب أنه تؤكد نتائجها قبل بدايتها. البداية 10 أيام ما بدأت الحرب الآن على 3 مراحل. المرحلة الأولى كان صراع في منطقة العفر، وتم فيها أيضا كر وفر، وما زالت المعركة وطيسة في تلك المنطقة، وفي مندوب للجزيرة بينقل للعالم ككل تلك الأخبار. فيما يخص تيغراي ومنطقة شمال شرق، دي تواجد فيها أكبر قوة عربية مناهضة للجيش الإثيوبي، اللي هي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي ومجاميع فانو. مجاميع فانو كانوا في الأول متفرقين، بعد ما أن تم طرح فكرة إعادة العاصمة الإثيوبية من اسمها لإثيوبيا إلى فنفنة، وما تم من إجراءات حول حصار العاصمة ببناء محور حول العاصمة، تفاقمت الأوضاع بين الأمحر الذي بدأوا أنهم فقدوا آخر معاقلهم السياسية ورموزهم الاقتصادية في العاصمة الإثيوبية. عليه تحالفت القوة الخمسة اللي كانت منشقة من الأورومو وأكدت وحدة قيادة سياسية وعسكرية، أدت إلى هي والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي إيجاد مجاميع 7 من التنظيمات المتفقة في تاريخها وفي مصالحها، لكن متفقة فقط في البقاء في مواجهة السلطة المركزية في إثيوبيا. من هنا المعك الآن بالفعل الجيش الإثيوبي تجاوز منطقة أقليم الأمحرة ودخل إلى داخل تيغراي بمسمى القيادة القيادة التيغراي.
1: نعم.
3: المجاميع التي دخلت باسم أنها هي قوات عسكرية باسم تيغراي ويقودوها قيادات من تيغراي ومن تنظيم الجبهة الشعبية للدخول لإثيوبيا لأقليم تيغراي. أقليم تيغراي الأمين العام للحزب والدكتور دبرزيون أعلن بأن هذه المعارك لم نواجهها مباشرة وسيكون لنا تكتيك آخر، مما ظهر أنه نعم. كل القوات العسكرية اللي كانت مفروض تكون موجودة في المدن طيب. انسحبت من الجبال
1: طيب.
3: مما يعني أن هناك نعم. معركة
1: نعم. هل تعتقد
3: قادمة وتم
1: نعم. هل تعتقد أن السيد السياسي أفورغي رئيس إريتريا يريد لأبي أحمد أن ينتصر في هذه المعركة؟
3: ليس القضية ليست قضية أساس فورك، القضية قضية داخلية تخص التاريخ الإثيوبي نعم. والمحاصصات حول السلطة وحول الثروة وحول يعني وحدة إثيوبيا
1: نعم. لكن الحدث عن موقف إريتريا إريتريا تعتبر نفسها بطريقة أو بأخرى مهددة من إثيوبيا، لذلك كان سؤالي هل تعتقد أن إريتريا ستفعل ما بيسعى هذه المرة لكي يهزم أبي أحمد؟
3: مفردة إريتريا متخوفة يعني في قاموسنا ليس موجودة، نحن ليس هناك تخوف، ليس لنا تخوف من إثيوبيا، لنا قلق على أن إثيوبيا لم تملك إرادتها في وحدتها وسلامها الداخلي مما بيسبب أضرار لنا. هذا هو الموقف الذي يجب يستوعبه الإعلام والقوة السياسية والإريتريين والإثيوبيين معا. إريتريين ليس لهم مصلحة في إثيوبيا، مصلحتنا هي استقرار إثيوبيا وعدم تصدير مشاكل إثيوبيا تمام. إلى الحدود الإريترية، هذه مشكلة.
1: تمام. سيد أوفاي أنسا في لندن، تحدثت أكثر من مرة عن دور المفوضية الإفريقية والاتحاد الإفريقي، ماذا تعتقد أن بوسع هذه الكيانات أن تفعل أكثر من الدعوة إلى التهدئة أو ربما الدعوة إلى حوار؟ ماذا يستطيعون أن يفعلوا؟
4: يمكنهم القيام بأمور مختلفة. نحن يجب أن نركز على هذه القوة للوصول إلى السلام والتركيز على فرصة للوصول إلى السلام كما رأينا في عام 2022. فأنا أعتقد أن الاتحاد الأفريقي يمكن أن يؤدي دور مشابه. يجب أيضا أن نركز على دور الإيجاد وربما حتى الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي. القرن الأفريقي هو منطقة استراتيجية على الصعيد الجيوسياسي ولديها أهمية خاصة، فمهما يحصل في تلك المنطقة هو أمر مهم ليس فقط لتلك المنطقة أو لمنطقة شرق أفريقيا أو أفريقيا، ولكنه يعد بأهمية لقوى عظمى مثل الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى. فأعتقد أن هذه الهيئات إلى جانب قوى أخرى غربية مثل الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى يمكنها أن تؤدي دور مجموعة في ضمان أن الوضع يركز على خفض التصعيد ولا أحد يريد أن يرى توسع لهذا النزاع.
1: الولايات المتحدة كان عندها كما تعرف سيد أنسا علاقات جيدة مع رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، هل تعتقد أن الوضع الحالي للعلاقات الذي لا يبدو كما كان قبل سنوات يسمح للولايات المتحدة أو يدفعها إلى التدخل والضغط على الأطراف؟
4: نعم، أعتقد أن مؤخرا أنا رأيت مقطعا على التلفاز عندما قال الرئيس ترامب أنه سعيد بسد النهضة أيضا، وعبر عن هذا التقدم في هذا المواقف ودور مصر أيضا، فيجب أن يكون هناك إجراءات متعلقة بهذه الأمور. أيضا الولايات المتحدة الأمريكية رفعت عقوبات مهمة عن إريتريا منذ سنوات، فأعتقد أنه يمكنهم تأدية الدور. لا يمكن أن أحدد ما هو هذا الدور بالتحديد، ما يمكن أن تتخذ من إجراءات إن كان مع أو ضد إثيوبيا. فأنا أعلم أنه خلال الحرب الإثيوبية مع تيغراي أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية حاولت تقديم الجهود، ولكن لا أعلم ما هو الدور المحدد الذي تؤديه هذه المرة. ولكن يمكن أن أقول أن ما يحصل في تلك المنطقة هو بغاية الأهمية ليس فقط للقرن الأفريقي وشرق أفريقيا ولأفريقيا، ولكن هو مهم للجميع لكافة الأطراف على الصعيد الدولي، لأن القرن الأفريقي هو بأهمية جيوسياسية وموقف استراتيجي للجميع.
1: سيد العروسي، في أديس أبابا، هل تعتقد الحكومة الإثيوبية أنه يمكن إيجاد حل عسكري لهذه القضية، المعارك مع المتمردين، أم ربما يجب العودة إلى المسار الدبلوماسي، اتفاق بريتوريا وغير ذلك؟ الاتحاد الأفريقي مثلا يدعو إلى التهدئة.
0: إثيوبيا ترحب بأي جهود سلمية، والمواقف التي ذكرت لك تؤكد على رغبة الدولة الإثيوبية في إحلال السلام، ولذلك هي لم تتناول هذه الأزمة إلا عبر برامج معينة وإطارات معينة. مثلا على سبيل المثال، هناك حوار وطني أسفر عن توافق عبر كثير من المكونات الإثيوبية على العديد من الملفات، ولذلك ينبغي أن نترك للدولة الإثيوبية إذا أردنا أن نعطيها الفرصة لأجل أن توضح رأيها على وسائل الإعلام أن توضح كما تريد، وليس كما يريد الطرف المقصود المعني الذي يحاول أن يعلق شماعة مشاكله الداخلية على إثيوبيا ويتحدث عن رموز في دولة إفريقية مستقلة، يتحدث عن الرموز وكيف يتم تغيير هذه الرموز عبر الانقلابات والتحريض على الوسائل، عبر الوسائل الإعلامية على الدولة وعلى زعزعة الأمن والاستقرار في داخل هذه الدولة. دعوا لإثيوبيا أن توضح ما هو موقفها، هل إثيوبيا ترغب بالسلام أم بالحرب؟ لا توجد دولة تريد أن تستنزف طاقتها، خصوصا مثل الدولة الإثيوبية التي هي إحدى أكثر الدول أو أسرع الدول نموا حسب الإحصائيات الدولية. إثيوبيا الآن تتجه نحو التنمية، تتجه نحو التفاوض مع دول الجوار عبر العديد من الملفات الخلافية.
1: ماذا عن التفاوض مع المتمردين؟
0: الملفات التي ربما للبعض منها جذور تاريخية، ولكن التعامل مع المتمردين ومن تراهم بأنهم يقومون بهذه التحركات الغير قانونية هو إعطاء الفرصة ومن ثم الحسم والحفاظ على سيادة الدولة واستقرارها ووحدتها، لأن كل المشاكل يجب أن تحل بالتفاوض، ونحن نتحدث عن شرعية الدولة، فلا يجب أن نقارن هذه الدولة بميليشيات مسلحة. نعم. ليس لديكم أي معلومات يا من تتحدثون اليوم وتملؤون الآفاق يعني بالحديث عن ما يحدث في إثيوبيا كما تريدون، وتستضيفون ممثلين سياسيين في قنواتكم. طبعا نتحدث هنا بالتحديد عن الإعلام المصري الذي يستضيف خلال هذه الأيام من الأزمة، يستضيف بعض المسؤولين في الدبلوماسيين في إريتريا عبر قنواته الرسمية بشكل دائم، ويحلل ويقول أمور أكبر مما قاله
1: دكتور
0: الكريم معك في الحلقة.
1: سيد عروسي، عفواً، خلي ضيفنا في القاهرة يرد، هناك مزيد من الاتهامات. تفضل دكتور سيد أحمد، تفضل.
2: يا أستاذ محمد، يا أستاذ محمد، يا أستاذ محمد، أنت المشكلة داخلية. أبي أحمد لا يؤمن بالتفاوض سواء مع دول الجوار أو مع الداخل الإثيوبي. هو أرسل قوات تحت غطاء قوة سلام تجراي، لماذا جمد أبي أحمد وجعل جبهة تجراي غير شرعية؟
0: وفي أنت لست في وزارة الخارجية ولست مسؤولاً في الدولة المصرية.
2: يا أستاذ، هذه هي المشكلة، أنت تصدر إلى مصر، ما نستضيف أحد.
0: لا يحق
2: المشكلة
0: لك
2: في الداخل،
0: لا يحق
2: لا
0: لك أن توصف
2: لا
0: رئيس دولة، رئيسنا لم يأتي
2: ولا
0: عبر انقلاب
2: المصري ولا دبلوماسية
0: عبر انقلاب على أي شرعية. رئيسنا جاء بانتخابات رسمية شرعية من الدولة الشعب الإثيوبي.
2: أبي أحمد يكرر نفس المنهج،
0: فركز
2: ثم
0: على ما يحدث
2: ويقتل
0: في داخل بلادك بدلا من أن تتجاوز.
1: سيد عروسي، رجاء خلينا بس نسمع ضيفنا في القاهرة. تفضل دكتور سيد
2: أحمد. حتى لو أبي أحمد يا أستاذ محمد، نتقول الدرس لكم، حتى المعالجة الأمنية لا تكفي، حتى لو حقق بعض الانتصارات هو لن يحل المشكلة. عليه أن يعالج مشكلة الشعب بدلا من أن يتجه إلى إلقاء المشاكل على
0: دعك من التنبؤ بما يحدث من أبي أحمد
2: في
0: يا أخي، ليس لديكم قضية إلا التدخل.
2: نحن نمد يدنا للشعب السوداني،
0: لماذا تتدخل وتحصر القضية في شخصية معينة؟
2: لا تقول إعلام
0: ولا
2: استضيف كل هذه الأمور خلص. يعني هذه
0: شعب قوامه 130 مليون نسمة، أنتم تحاولون
2: التشكيك أنت تعرف من المشكلات، وأبي أحمد يهرب من المشكلة
0: فمن حقكم أن تشككوا في شرعية
2: المصري. كيف
0: من
2: يعني
0: تريدون طيب. وكانت قبل الأزمة الأولى في إريتريا، في قبل الأزمة في تجراي، لم تقم إثيوبيا باستبعاد أو طرد الدبلوماسيين المصريين، رغم أن إعلامكم كان يتناول الدولة الإثيوبية إلى جانب
2: إعلام ماذا يا أستاذ محمد؟ يا أستاذ محمد
0: كالسمن على
2: إثيوبيا، إثيوبيا تحاول أن تظهر من خلال
1: انتهى الوقت، انتهى الوقت ضيفان في القاهرة وأديس أبابا، انتهى الوقت، انتهى وقت البرنامج، انتهى وقت البرنامج كليا. مشاهدينا على أي حال هذا النقاش الإثيوبي المصري على الهواء قد يعكس جانبا من العلاقات الآن بين إثيوبيا ومصر مع الاتهامات بين البلدين. نشكر كل الضيوف، الدكتور أحمد سيد أحمد أستاذ العلاقات الدولية في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية في القاهرة، من أديس أبابا سيد محمد العروسي عضو البرلمان الإثيوبي ومستشار وزارة المياه والطاقة الإثيوبية، من ولاية كولورادو الأمريكية إبراهيم سليمان الباحث الإريتري في الشؤون الإفريقية والعلاقات الدولية، ومن لندن جوناثان أوفاي أنسا الخبير في الشؤون الإفريقية ورئيس تحرير مجلة أفريكا بريفينغ. شكرا لكم جميعا وشكرا لكم أنتم مشاهدينا. ختام تقدير موقف لهذه الليلة، غدا ملف آخر ونقاش جديد، فكونوا بخير.

0: في عالم تصلنا فيه التقنيات عبر المسافات، لا يمكن استبدال الاتصال البشري. نعرف أهمية أن نقرب الناس من بعضهم، سواء كانت عائلات تفصلهم قارات أو زملاء يتعاونون عالميا. ففي عصر التفاعلات الافتراضية لا شيء يقارن بدفء الاتصال البشري.
1: معاملة فاشية نازية قاسية.
2: جبريل رجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية.
3: الوالد كان ينتمي لحزب التحرير، وكان الحزب في بداياته.
1: كان أبوي تحريري وعمي إخوانشي. اللقاء مستحيل.
3: استمعت للناطق باسم حركة فتح، قال إنه هنالك قرار وإحنا ماضيين فيه.
1: إذن هو يعني قفزة في الهواء، وإن غدا لناظره قريب.
3: لك تصريح مشهور إنه هذا من الأخطاء الاستراتيجية الكبرى في تاريخ حركة فتح.
1: هل المتحاورين يتحدثوا عن نفس المشكلة؟
3: هل سيتم الموافقة إسرائيليا دوليا إقليميا على مشاركة حماس في الانتخابات القادمة؟
2: وفي رواية أخرى، الأحد 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي. جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة، رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. من كبرى العواصم، من جبهات المعارك، شبكة من المراسلين تقرب الصورة وتزيد وضوحها، تنقل كل الرؤى والروايات، وقناعة بأن الصورة لا تكتمل إلا حين تكون الأوضح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
4: الآن يصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة التي نتواجد فيها، يشهر جنود الاحتلال الإسرائيلي السلاح في وجهنا. الآن جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق الكاميرا لمنع التلفزيون العربي من الإسرائيلي.
5: فاتورة قهوة هذه أم إعلان حرب؟ اضطرابات سياسية تنتهي داخل الفنجان، وتصريح من هذا الرجل يقلب الميزان. الأخبار ليست كلمات فقط أو مؤشرات، بل الأهم حياة من يدفعون الثمن ولا يملكون حق التعليق. ليت الحروب لعبة كرة قدم تنتهي في 90 دقيقة حين يصفر الحكم. قرارات، أزمات، روايات، تداعيات، تغريدات، منشورات، خرائط. نحن لا نعد العناوين بل نصل النقاط. من هنا يبدأ هذا النهار، كل نهار.

0: في محاولة لتفكيك هذا المشهد وسيناريوهات المرحلة المقبلة، أرحب بضيوفي في حوارات العربي لهذه الحلقة، الدكتور علي جرباوي أستاذ العلوم السياسية، والأستاذ قدورة فارس القيادي في حركة فتح ووزير شؤون الأسرى السابق، وكذلك الأستاذ حلمي الأعرج العضو المكتب السياسي في للجبهة الديمقراطية. أهلا بكم جميعا. سأبدأ معك دكتور علي، هل هناك هدف غير المعلن هذه الانتخابات؟
1: هي أهداف مهمة، وهي المفروض أنها معلنة. يعني أولاً إعادة الشرعية وصدقية النظام السياسي، هذا هدف مهم جداً، بمعنى أنه آخر انتخابات كانت قبل 20 سنة وتآكلت هذه الشرعية وصار في انقسام طويل المدى، لذلك الآن إحنا بحاجة إلى تجديد الشرعية. هذا واحد من أهم الأهداف. الهدف الثاني أنه الولاية، ولاية الكينونية الفلسطينية، الكيانية الفلسطينية، هاي الولاية هي المفروض على كامل الأرض المحتلة عام 67. طيب احنا في عنا اليوم تهديد جدي بفصل كامل لقطاع غزة عن الضفة الغربية في مجلس السلام، وفي مشروع لغزة يختلف عن المشروع للضفة، لذلك في أهمية انه يكون في عنا انتخابات لمجلس تشريعي اللي ولايته على الجزئين من الأرض المحتلة عام 67، المحاسبة والمساءلة. يعني احنا في برضو فترة طويلة مرت بدون ما انه يكون في عنا فرصة لمحاسبة ومساءلة من هم في هذه السلطة، ان كان هنا او في قطاع غزة. يعني فهي لازم انها تكون. وفي عنا الهدف الرابع اللي هو إعادة الحياة للنظام السياسي، تكلس منذ فترة طويلة، لذلك هاي انتخابات مهمة. وآخر إشي هذا استحقاق، بمعنى إنه الانتخابات هي استحقاق، لازم الشعب الفلسطيني أن يحق له وإنه يتمتع فيه. يعني في نهاية المطاف ما بنقدر نتمنى نقول إنه لازم بعد 20 سنة انه والله بجوز بجوز لا، وبكير وفي امكانيه انه يعني تلتغى. يعني شوف هاي انتخابات بعد بشهر بدها تصير، ولليوم بعده في شكوك حول انها ممكن تصير ولا ممكن ما تصيرش. يعني هاي مشكله كبيره.
0: وهذا ايضا اللي يعني بسحبنا للسؤال للاستاذ قدوره، هي نفس الانتخابات التي اجلت بذات الطريقه عام 2021، كان القرار في يناير وتم التاجيل بعد تسجيل القوائم، ما الجديد هذه المره؟
2: يعني هو مؤسف أن نتساءل ما إذا كانت ستجري أو لا تجري الانتخابات. المفروض أن هذا متطلب رئيسي لسلطة أقيمت على أساس، أو دخلنا أو بدأنا بناء نواة النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية، ودخلنا كما يقولون بالرجل اليمنى، ولذلك جرت انتخابات في وقت مبكر من تأسيس السلطة الفلسطينية. الآن أن ندخل في هذا يعني سؤال المليون دولار، بالك بتصير بالك بتصير، هذا معيب. المفروض أن تتكرس وتترسخ أعراف، وهي أكثر من مجرد أنها أعراف، هي نصوص في القانون، بحيث لا نتساءل مثل هذه الأسئلة، ليدفع إلى الواجهة مرة واحدة أنه الحوار الوطني أم الانتخابات، وما الذي يضير أن تكون

0: انتخابات وحوار وطني كلاهما محمود. هذا حق للشعب الفلسطيني، الحوار حق للشعب الفلسطيني في أن يختار من يمثله وأن يحاسب وأن يراجع وأن يقيم تجربة امتدت لعشرين عام، يعني شابتها كثير من الأخطاء، ربما هناك من يجب محاسبتهم. هذا حق الشعب الفلسطيني المنصوص عليه في القانون، والذي يجب ألا يكون محل جدل. أما الحوار فالحوار مسألة مطلوبة، وما يعني هذا لا يتعارض مع هذا. يمكن القيام بالخطوتين الضروريتين في آن واحد. يعني في 21 كان هناك توافق وطني، فصدر مرسوم الانتخابات في إطار توافق وطني، ثم ألغيت بقرار أحادي. الآن بدأت بقرار من السيد الرئيس، يعني وقع المرسوم، والآن بدأوا يتحدثون عن إجراء حوار من أجل الإلغاء أو التأجيل. هو نعم واقع الشعب الفلسطيني واقع مرير وواقع معقد، ويجب أن تؤخذ كثير من المسائل بعين الاعتبار، ولكن نظرا ل يعني عدم حالة من عدم الثقة بين المواطن والطبقة السياسية التي تدير الشأن الفلسطيني سواء الرسمية أو الفصائلية، تجعل هذا الموضوع محل شك، وينظر المواطن الفلسطيني إلى أن هناك من يصر ويصمم على الاعتداء على حقه في أن يختار من يمثله.
1: ولا يلام أستاذ قدورة الفلسطيني 20 سنة حوار، يعني فترة زمنية طويلة، يعني لو كان بالإمكان الخروج.
0: ربما أن وجود مجلس تشريعي، لو انطلق الحوار مع الانتخابات، أن وجود مجلس تشريعي منتخب من الشعب الفلسطيني سيجعل مهمة الحوار والتوصل إلى نتائج وتطبيقها أكثر يسرا.
1: طيب أستاذ حلمي، أنتم عضو في منظمة التحرير، يعني من المفترض أن يكون لكم مشاركة. هل كان لكم بالفعل مشاركة في اتخاذ القرار لإجراء هذه الانتخابات بالحوار الوطني؟ ماذا عن أعضاء منظمة التحرير الآخرين غير حركة فتح؟
2: يعني كان هناك نقاش لهذا الموضوع في إطار اللجنة التنفيذية واللجنة التحضيرية تحضيرا لهذه الانتخابات، ولكن لم يكن هناك توافق مسبق على موعد هذه الانتخابات. كانت هناك اقتراحات وآراء من البعض في إطار لجنة المتابعة، بما في ذلك أن تجري هذه الانتخابات أولاً يسبقها الحوار الوطني الشامل حتى يكون هناك توافق على كل المسائل، سواء موضوع الانتخابات أو مواضيع وطنية ملحة أخرى. وثانياً أن هناك مواعيد لانتخابات مهمة، الإسرائيلية والأمريكية، يجب أن تؤخذ بالاعتبار. الأهم هنا هو الحوار الوطني الشامل الذي تم التأكيد عليه ولم يتم الالتزام به، حتى نعود من جديد الآن بعد ما صدر المرسوم وتم تحديد يوم الانتخابات في 28/11، ليقال الآن بأن هناك تمديد لعملية ترشيح القوائم والتسجيل، بأمل أن يكون هناك حوار وطني شامل في القاهرة لنتخذ القرار مجددا. وهذا يعني مثار سؤال، طالما أن الضرورة الوطنية لهذا الحوار والتحديات الكبرى التي تواجه الشعب الفلسطيني في كل المجالات، وأن هذه الانتخابات ضرورة وطنية وديمقراطية واستحقاق دستوري وحق للمواطن، فيجب عندما يصدر هذا المرسوم أن يكون هناك توافق وطني إجماعي عليه، وأن يلتف كل الشعب الفلسطيني وقواه السياسية ومؤسسات وكل مكونات الشعب خلف هذا القرار لتحويل هذه الانتخابات العامة إلى معركة وطنية فلسطينية ديمقراطية من جهة، بمعنى أن تكون شاملة وديمقراطية بكل ما للكلمة من معنى، ومعركة مع هذا الاحتلال الذي يريد تكريس الفصل ما بين الضفة والقطاع، بالإضافة إلى كل السياسات الإسرائيلية، وبالتالي تحويل هذه الانتخابات إلى معركة وطنية مع هذا المحتل بالإضافة إلى الأهداف.
1: وهذا ما يتمناه الفلسطينيون أصلاً. دكتور علي، يعني حوارات القاهرة مش أول مرة بتحاوروا، هل أنت برأيك راح يكون في نتائج توصل بالفعل على الأقل لحوار وطني يخرجنا إما إلى انتخابات أو على الأقل توافق؟
3: شوف، هو ما في تعارض ما بين الأمرين، ما بين أنه يكون في انتخابات وأنه يكون في حوار. الحوار من 2009 لليوم وهو يعني في جولات مختلفة وما وصل لنتيجة. الإشكالية في الموضوع هي الآتي، أنه الحديث عن التوافق الوطني وأنه يكون في قرار إجماع، إجماع وطني، السؤال بصير مع مين؟ بين مين؟ هل الفصائل الموجودة جميعها من اللي داخل منظمة التحرير واللي خارجها هل تمثل كل الطيف السياسي؟ هل بتغطي كل المساحة السياسية في البلد؟ طيب، هل المواطن الفلسطيني له الحق انه يجي ويقول انه انا بدي اياكم ولا بديش اياكم، او بدي اضيف عليكم او بدي انقص منكم او بدي اغير التركيبة؟ في يعني شوية استبداد في الموضوع، بمعنى انه الفصائل اذا ما ذهبت واتفقت وكأنه الشعب مغير، انتهى، احنا وافقنا هذا الاجماع الوطني. طيب يا سيد العزيز، الانتخابات هي الاساس، هي الآلية اللي بتعطيك تمثيلك، بتعطيك وزنك، ماشي الحال؟ طب بدناش نشوف هذا الوزن؟ يعني مين اللي قال انه هاي الفصائل لوحدها كلها عندها الوزن الكامل للساحة السياسية؟
1: لكن ما الذي يمنع المواطن الفلسطيني من الخوض في الانتخابات حتى بقوام مستقلة؟
3: لا،
1: مفتوح المجال يعني غير
3: ما هاي هي النقطة. لا، النقطة انه الجدل اللي بيقول انه بنروح على الحوار وبنتفق في الحوار لأنه هناك إجماع، وبعدين بنشوف بدنا نعمل الانتخابات، بدنا نأجلها، بدنا نهاية، ما هو في إجماع. أنا نقطتي إنه إجماع مين؟ الفصائل الموجودة هل تمثل كل، يعني إن 20 سنة وقلنا قبل من ذلك، طيب هل ستتاح الفرصة للمجتمع الفلسطيني، للشعب الفلسطيني اللي يطالب منه، يطلب منه لما بتيجي الهاي انه يعمل مقاومة شعبية ويعمل كذا، واللي هو يتحمل مسؤولية، مش قادر يتحمل مسؤولية حاله، انه يقول انا بدي هذا الطرف او ذلك الطرف او طرف جديد او اللي هو. انتخابات مهمة، ولا يعني اي حوار وطني لا يلغيها، لا يلغي اهميتها. هاي مسألة بين فصائل، بدها تعمل كتل وبدها تعمل كذا وبدها اللي هو، ماشي الحال، تعمل اللي بدها اياه، عندها إشكاليات داخلية تحلها. ولكن أنا كمواطن فلسطيني إلي الحق أني أروح في يوم ما وأقول أنا بدي إياك ولا بديش إياك، أو بدي أغير التركيبي.
1: هون عندنا حركة فتح، فتح بتتحرك في المحافظات الفلسطينية تستعد للانتخابات، هل راح تكون تخوضها لحالها أم راح تعمل تحالفات؟
0: يعني التحالفات كانت أمر مرغوب، ولعل الذين دعوا إلى حوار الآن في هذا الهامش الزمن الضيق ليقولوا، يعني ليفاضل الشعب الفلسطيني الذي هو تواق إلى مصالحة وطنية وتواق إلى نجاح الحوار، أن يدفعونه باتجاه أن يختار بين الوحدة الوطنية والتوافق الوطني الذي هو أمر مرغوب، وبين الانتخاب وبين الانتخابات. فلذلك الذين يرعون أو يعني يقودون هذا الحوار ربما يريدون أن يصلوا إلى نتيجة بأن تذهب كافة الفصائل من ضمن ما يتفق عليه في انتخابات تؤجل إلى ما قبل منتصف العام القادم، لتذهب الفصائل مجتمعة في قائمة واحدة، يعني أنه الحالة وخصوصية الوضع الداخلي الفلسطيني لا تستدعي أن نذهب لمكاسرات وحالة من التنافس، لماذا لا نذهب مجتمعين ويعني تكون الانتخابات عامل.
1: طب هذا القرار بحاجة لكل هذا الوقت يعني حتى نوصل يعني عنوان زي هيك؟
0: يعني من أجل إضفاء شرعية على ما هم ذاهبون إليه، التأجيل، أن ذلك يعني الفصائل للأسف الشديد التي فوضها الشعب الفلسطيني، ما هو عندنا بفلسطين مصدرين للشرعية، النضال والمقاومة أن تكون منهمك ومنخرط في حالة مقاومة، حين كانت كل هذه الفصائل منخرطة في مقاومة الشعب الفلسطيني فوضها وعبر عن تفويضه بطريقة أو بأخرى. لكن لما أصبح لدينا سلطة وطنية والدستور يقول أو القانون الأساسي يقول بأن الانتخابات يجب أن تجري في موعدها، الآن مطلوب منا أن نحترم إرادة الشعب الفلسطيني، أن نحترم القانون الأساسي والقوانين الفلسطينية، وأن نذهب للانتخابات. وما زال هناك متسع، يعني حتى لو أجريت الانتخابات في موعدها المقرر 28 نوفمبر بالإمكان أن يتوصلوا إلى صيغة ليأتلفوا، ولكن يعني ليس على قاعدة أن كل من سيخرج عن هذا التوافق وكأنه يحارب الوحدة الوطنية ويحارب التوافق. يجب أن يثقوا بشعبهم وأن يثقوا بقدرته على التمييز بين الغث والسمين وقدرته على اختيار من يمثله.
1: أستاذ حلمي، يعني ليس لكم دور في رأب الصدع؟ في مشكلة، يعني في مشكلة في جمع الناس وصولا إلى حوار وطني حتى يكون نهائي، سواء بخوض الانتخابات، سواء لكل فصيل لحال أو حتى مجتمعين.
2: بالعكس، لأن الدور مهم كل الوقت،
1: ما هو؟
2: بما في ذلك في انتخابات 21 حيث كان الإجماع الوطني والتوافق، ولكن التفرد باتخاذ القرار أدى إلى تأجيل هذه الانتخابات الذي عنا إلغائها. وأعتقد أن هذا كان خطأ كبيرا إن لم يكن خطأ قاتلا، ولا يجب أن نكرر هذه المسألة مرة أخرى، علما أن الظروف تختلف بين 21 و26. هناك كان تأجيل للانتخابات أدى إلى إلغائها. اليوم حتى إذا ما وقع التأجيل ونحن ضد هذا التأجيل، هو ينبغي أن يكون مؤقت، بمعنى أن يتزامن انتخابات تشريعية مع الانتخابات الرئاسية في إطار توافق وطني إذا ما تم التواصل أو التوصل لذلك. لكن نحن كل الوقت في إطار اللجنة التنفيذية ولجنة المتابعة، ونحن ندعو لهذا الحوار الوطني الشامل، لأن الوحدة الوطنية الفلسطينية هي رافعة للنضال، هي أساس في مواجهة المحتل وسياساته، هي مهم من أجل إجراء الانتخابات في على كل الوطن في كل الساحات وخاصة في قطاع غزة. نحن ندرك تماما أن هذا الاحتلال لا يريد هذه الانتخابات ويسعى إلى تعطيلها، والسبب حتى يبقي هذه الحالة الفلسطينية ممزقة وحتى يكرس الفصل ما بين غزة وما بين الضفة الغربية، وحتى لا يؤدي هذا إلى وحدة النظام السياسي الفلسطيني والوحدة الإقليمية، وأيضا حتى لا يعطي شرعية لهذه السلطة التي تتآكل، لأنه هذه الحكومة الفاشية هي تحارب السلطة كما تحارب الفصائل، كما تحارب المنظمة، كما تحارب الشعب. ولكن هذا النظام السياسي في كثير من الأحيان من أجل مصلحته لا يدرك هذه الضرورة ولا يدرك هذه المصلحة. وأكبر مثال على ذلك أنه الآن يعي أهمية الحوار الوطني الشامل ويسعى إليه ويدعو له، وفي كل الوقت غيبه على امتداد الثلاث سنوات. لو تشكلت حكومة التوافق الوطني عملا بما جاء في اتفاق بكين، لكان فوتنا الفرصة على هذا الاحتلال وعلى الإدارة الأمريكية وعلى ترامب فيما يتعلق في قرار مجلس الأمن ومجلس السلام، وما زلنا بحاجة إلى ذلك، بحيث إذا ما تم اتخاذ قرار في عملية التأجيل سواء كان فردي أو توافقي، نحن بأمس الحاجة لحكومة التوافق الوطني وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، لأنه التحديات كبرى، إحداها إجراء هذه الانتخابات. لا يعقل أن يبقى الشعب الفلسطيني مغيب عن هذه العملية، ويدعي نتنياهو وترامب أن الشعب الفلسطيني غير قادر على إدارة شؤونه بنفسه.
1: ولكن إذا يعني يمكن أن نقول في 2018 تم حل المجلس التشريعي الفلسطيني، وفي القرار من اللجنة الدستورية اللي شكلت أو اللي قررت هذا القرار كان أنه المفروض تجرى الانتخابات خلال 6 أشهر، لم تجرى. تم التوافق في يناير 2021 وتم إلغائها في 2021 بعد كم شهر، ولكن بعد ما تم تسجيل هاي القوائم. دكتور علي، ليش ما يكون هاي المرة كمان الكل بنتظر في تسجيل القوائم بعدين يتم التأجيل زي ما صار في 21؟
3: هذا اللي صار يعني، هاي اللي
1: حتى نعرف إيش التحالفات اللي بتصير.
3: يعني هاي اللي بنشوف تداعياته إنه يعني مبين إنه إحنا رايحين على تأجيل. شوف، الانتخابات مهمة ولها شرطين أساسيات. الشرط الأساسي الأول إنها تكون منتظمة ودورية، هذا شرط أساسي. لذلك ليش هذا الشرط مهم؟ لأنه من في السلطة أينما كان في العالم، أي حدا في السلطة بحبش يتركها، لذلك هو لازم يكون مجبور أنه يتركها بإيش؟ بموعد محدد لإجراء الانتخابات. لذلك في كل نظم الدنيا أنت بتستطيع أنك تقدم موعد انتخابات، ولكنك لا تستطيع أن تؤجل موعد انتخابات ولا مرة. ماشي، ما في إمكانية لتأجيل موعد انتخابات. نتنياهو بدوش مش حاب انه يأجل، مش حاب انه يأجل، ولكنه لا يستطيع ان يؤجل. ما في ان من في السلطة مشان يتنفي السلطة بيتم يؤجل، وبلقى الذرائع مشان يأجل. طيب شو اللي بعطي شرعية للنظام السياسي الفلسطيني؟ اللي بعطيه الشرعية هو انه يكون منتخب، بده يرجع للناس. اليوم العالم، انت هاي الهجمة الاستيطانية واللي أوضاع غزة، كيف إحنا بدنا نواجهها؟ في وضع نظام سياسي ضعيف ومستهدف، مستهدف من سموتريتش، مستهدف من يعني مستهدف. مش بدك شرعية اللي العالم يقول إنه أنت كسلطة بتمثل الناس. اليوم أنت فكرك إنه إذا صار في توافق ما بين فصائل العالم بده يقبل هاي الشرعية؟ العالم مش راح يقبلها. لذلك العالم بيقول لك بدنا انتخابات، ماشي الحال. إذا أنت قلقان على وضعك بتدور على طريقة مشان تلغيها، يعني بتفتش على وسيلة، ولكن في نهاية المطاف لا يصح إلا صحيح، ما في إمكانية. في نهاية المطاف الناس بدها تقول رأيها. إذا أنت واثق من أنه عندك حضور وهاي، أنت بتروح على الانتخابات يا سيدي وبنت الموضوع يعني.
1: طيب سوق الدورة، يعني الأسرى مروان البرغوثي شكل قائمة في المرة الماضية، هل راح يكون هاي المرة مع حركة فتح أم سيكون الوضع مختلف كما حصل في 2021؟
0: يعني الأخ المناضل القائد أبو القسام مروان البرغوثي في وقت مبكر لمجرد أن اتخذ قرار الانتخابات قدم مبادرة للإخوة في اللجنة المركزية لحركة فتح. هذه المبادرة تقوم على أساس وحدة الحركة حتى تتمكن الحركة من أن تحصل على أغلبية تمكنها من الحصول على أعلى قدر ممكن من المقاعد في المجلس التشريعي. هذه المبادرة أقرت على كل المستويات، الرئيس، اللجنة المركزية، ثم المجلس الثوري الذي صوت بالإجماع. لكن يبدو أنه بعد أن مرت في كل أقرت في كل المؤسسات وضعت في الفريزر وأغلق عليها الباب، يعني لم تكن هناك أي خطوات تقود إلى يعني
1: لماذا وضعت
0: في، يعني أنا ما بعرف. يفترض أن تسأل أولئك الذين فعلوا ذلك، يعني هي مسألة تخضع لحسابات. يعني أي تنظيم، أي حزب على وجه الكرة الأرضية حين يذهب للانتخابات يضع نصب عينيه في مرحلة الانتخابات كيف يحصل على أعلى قدر من الأصوات بما يمكنه الفوز ليستمر. ربما يكون مطلوبا منه أن يصوب أوضاعه، أن يرفع مستوى أدائه، أن يتجاوز كثير من الأخطاء التي ارتكبها، ولكن أن يأخذ تفويض من الشعب الفلسطيني ليواصل قيادة العمل. لكن عندنا يعني ونظرا يعني ما تحدث به الدكتور علي مسألة أساسية، لو كانت الانتخابات دورية وفي مواعيدها كل 4 سنوات مرة ربما ما كنا نتساءل، لكن طالما في هناك هامش يوظف لصالح التهرب من هذا الاستحقاق المهم، فبتظل المناورات مستمرة إلى ما لا نهاية. يعني لو سألت، لو توجهت للسواد الأعظم من كوادر حركة فتح الجدد والقدامى والذين عملوا في كل مجالات العمل، هم يرغبون ويريدون أن يروا حركة واحدة موحدة ملتحمة تذهب للانتخابات بخطاب واحد للشعب الفلسطيني، والشعب الفلسطيني سيتفاجأ بأنه سيكون متسامح كثيرا إذا منحناه هذه الفرصة، يعني يعني الشعب الفلسطيني يريد حركة فتح، ولكن احنا مش معطينه هاي الإشارات أن يجدد إرادته في صندوق الاقتراع. لذلك ندخل، صارت من ضمن الطقوس أنه ندخل في حالة الإرباك وحالة الدربكة. ما يريده مروان البرغوثي هو وحدة حركة فتح، وأن نذهب إلى تنافس شريف نظيف، وهو أيضا يؤمن بالتنوع. يعني هاي قصة الإجماع ومش الإجماع، الإجماع في المقبرة بس، مش فيش إجماع في أي مكان آخر. بالتالي التنوع في فلسطين هو مظهر عافية وصحة وتعبير من تعبير قوة الشعب الفلسطيني.
1: طيب، يافطة في جنين نشرت على منصات التواصل ورأيتها بعيني، فلسطين تنتخب وحولها كان الإعلام الإسرائيلي. طبعا أنت تعلم أن المستوطنين زرعوا الإعلام الإسرائيلي في كل مكان في الضفة الغربية الفلسطينية. إحنا اليوم انتخابات 2006، بعدها بسنة صار الانقسام الفلسطيني وجابت حصار. ما المختلف هذه المرة؟
2: يعني هي التحديات كبيرة وكبيرة جدا وغير مسبوقة على الإطلاق. والانقسام يعني أحد الأسباب الذي أوصلنا إلى هذه الحالة. ولذلك أشرت، لو أجريت الانتخابات عام 21 ربما تجاوزنا حالة الانقسام وتجاوزنا هذه الحالة الفلسطينية. الإشكالية الكبرى أننا ما بعد 7 أكتوبر أصبح هناك يعني انقسام أكبر، بما في ذلك في قراءة هذه الأحداث والتعاطي معها. واتخذت السلطة الوطنية الفلسطينية للأسف سياسة انتظارية وسياسة تفويت الذرائع حتى لا يجري في الضفة الغربية ما جرى في قطاع غزة، وبالتالي سحب البساط من تحت أرجل هذا الائتلاف الفاشل الحاكم في إسرائيل.
1: شو بتقدر تسوي؟
2: ولكن للأسف ما حصل. يعني هو العكس تماما. يعني هذه الحكومة ذهبت بعيدا في القتل والحصار والحواجز والاستيطان، وارتكبت جرائم حرب وضد الإنسانية في الأرض المحتلة وعلى ساحات السجون دون أن تجد من يتصدى لها. كانت الوحدة الوطنية بهذا المعنى، الانتخابات عامل كان مهم من أجل إعادة بناء النظام السياسي لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني ومواجهة سياسة هذه الحكومة. ولكن في ظل هذا التشتت وظل هذا الانقسام والقراءة الخاطئة للواقع، هذه الحكومة ما زالت يعني تهدد وجود الشعب الفلسطيني، وهي تسعى لتنفيذ برنامجها المعروف من العام 22 اللي أسمته برنامج الحسم، أي برنامج الضم والترحيل، وهم ينفذوا هذا البرنامج على أشد فيما تبقى لها ما قبل موعد الانتخابات الإسرائيلي. إلى الآن نحن لم نسعى إلى ترتيب بيتنا الفلسطيني الداخلي لا قبل الانتخابات ولا حتى على أبواب هذه الانتخابات. ولذلك الحوار الوطني الشامل كان استحقاق، من بكين إلى ما بعد ذلك، من موسكو وما بعد ذلك، ولكن لم تتوفر هذه الإرادة السياسية الفلسطينية التي تعي كل هذه التحديات وتعزز قوة العامل الذاتي الفلسطيني من أجل مواجهة هذا المحتل. وما زلنا بحاجة ماسة إلى تقوية هذا العامل الذاتي الفلسطيني، لأنه وحده الكفيل بمواجهة هذا المحتل وسياساته، وهو الذي يمكن أن يفعل العامل الإقليمي والعامل الدولي على هذا.
1: طيب دكتور علي، سحب الضرائع، السلطة أخذت هذا الشعار، هل برأيك أنه قامت بكل ما عليها من دور لصد هذه الهجمة الاستيطانية الكبيرة؟ وهل من الممكن الانتخابات أنها تكون مخرج ومنفذ حتى يكون في صد لهذه الهجمة الإسرائيلية؟
3: شوف، هاي هجمة غير مسبوقة يعني، وهي منهجية، وهي ليست هجمة مستوطنين، هي هجمة حكومة إسرائيلية معززة بالجيش وبالمستوطنين من أجل حسم موضوع الضفة وضم أكبر كمية من الأرض وحصر الفلسطينيين في معازل أصغر مساحة من الأرض ومعازل مفصولة عن بعضها. يعني في منطق بقول إنه طيب انتخابات مش راحة، يعني شو بدها تعمل الانتخابات مشان تواجه الوضع اللي احنا فيه؟ مش راح تواجه، لذلك بلا منها. اذا كان هذا هو المنطق، معناته بصير المنطق ينسحب على اشي عام واشمل، انه طيب اذا السلطة مش قادرة انها تواجه، ليش هي موجودة وبلا منها معناته؟ لا، شوف، النقطة المهمة هي الاتي: مين افضل، سلطة معززة بشرعية انتخابية أم سلطة ما عندها هذه الشرعية؟ لأنه إحنا هذا النضال الفلسطيني هو مش نضال بس فقط داخلي، وحدة وطنية داخلية وكذا وإجماع وما بعرف إيش، لا، في عندك مجتمع دولي، في عندك ناس بتشوفك وناس.
1: المجتمع الدولي دكتور،
3: خليني أكمل لك. لا بهمش،
1: في 2006 هو بهمش نفسه اللي حاصرك بعد الانتخابات. مش
3: خليني أقول لك، في مجتمع دولي اللي بقول لك بده انتخابات. ما هو الانتخابات اصلا قيل لنا بانه في ضغوط خارجيه مشان تنعمل، ماشي الحال، بده منك انتخابات. انت مين افضل لك، انت فلسطينيا شو اللي بدك اياه؟ انك تروح للعالم وانت معزز بشرعيه انتخابيه وتقول له وضعنا وكذا واللي هو تحاول انه يخليه يتدخل لصالحك، ولا تروح له بحالتك الحاليه الضعيفه اللي النظام السياسي الفلسطيني متكلس على نفسه وما بيقدر انه حتى يستنهض اهل بلده تا يستنهض العالم؟ لذلك الانتخابات هي الوسيلة من اجل كسر الجمود الفلسطيني. انت بدك انتخابات، بدك برلمان اللي يكون فيه الفصائل اللي قادرة انها تدخل المجلس، تدخل المجلس يا سيدي، تاخذ كل استحقاقها، ويكون فيه ناس جداد، بجوز يعني في أطياف جديدة، خلي يكون في فاعلية في هالمجتمع الفلسطيني، وخلي الشعب الفلسطيني يتطلع ويقول إن والله أنا هالسلطة الموجودة أنا جايبها، أنا منتخبها. تعرف علي كيف؟ إحنا منتخبين بلديات، ماشي الحال، ولما بنشوف البلدية عملت ألف أو باء بنقول والله هي منيح ولا مش منيح، إحنا انتخبناها، المرة الجاية بنحاسبها. هذا هو، فأنا سلطة، اللي سلطة بمعناها العام بغزة وبالضفة، اللي ما في من سنين طويلة. أنا يعني الطلاب اللي أنا بدرسهم بالجامعة بتخرجوا اليوم، اللي بتخرج من الجامعة عمره ما شاف انتخابات في حياته، مش بس هو اللي أكبر منه، بس يعني جيل كامل بعرف شو هي الانتخابات. طيب مش من حقه أنه يختار مين بيمثله؟ وهذا لا يستدعي أنه في ثورة على الفصائل وراح تطير الفصائل. يا سيدي اعمل حوارك الوطني وفوت على هالانتخابات بكتلي وحدي، اعمل اللي بدك اياه، انت حر، ولكن حقي انا كفلسطيني مواطن في هاي البلد اني انا اقول رايي في الموضوع. يعني نقطه واول السطر،
1: غير متناقضان الحوار الوطني والانتخابات. ولكن الانتخابات الاخيره شفنا اسرائيل تدخلت، وليس فقط في قضيه القدس، حتى في 2006 اعتقلت اعضاء مجلس تشريعي. هل هناك ضمانات لعدم تكرار ذلك؟
0: أولا الشعب الفلسطيني يخوض صراع مع هذا الاحتلال، هذا الاحتلال الذي يغوص عميقا في عنصريته ووحشيته وفاشيته. حال الحركة الوطنية وحال المؤسسة الفلسطينية اليوم، يعني ربما الحركة الوطنية وضعها في أسوأ حالاتها والسلطة في أسوأ حالاتها. بالتالي الذهاب للانتخابات وإدارة حوار وطني جدي هذا في صالح الشعب الفلسطيني، ومن المرجح أن يقود إلى مواجهة لإجراءات ومخططات الاحتلال من وضع أكثر متانة وأكثر قوة. أما أن نرهن حياتنا بما يسمح به الاحتلال أو لا يسمح به الاحتلال أن يوفر ضمانات أو لا يوفر ضمانات، صراعنا مع الاحتلال كل يوم يعني بيصل لمحطات مختلفة. اليوم وعطفا على ما تفضل به الدكتور، هناك كثير من القوى الدولية التي تريد أن يتم انتخاب برلمان في فلسطين، لأن ذلك يساعدها في مواصلة، وقد تطورت مواقفها وأفصحت عن مواقفها التي يعني هي في مواجهة الاحتلال، يعني مثل مثلا الرئيس وزراء إسبانيا هذا الزعيم النبيل الذي قال لأحد القادة الفلسطينيين اللي في مركز نفوذ متقدم، لا أريد أن أستخدم اسمه، أنه اجروا هذه الانتخابات وهذا سيساعدنا في مواصلة الجهود لصالح القضية الفلسطينية. فبالتالي إحنا من صارع على مع هذا الاحتلال أو نقاطل الاحتلال على أكثر من جبهة، ويجب عدم الاستخفاف بالجبهة الدولية اللي صراعنا مع الاحتلال فيها محتدم. أما على صعيد وضعنا الداخلي فبالانتخابات تصبح وضع السلطة أكثر متانة، الحكومة أكثر قوة، وكذلك ربما هذا يدفع الفصائل لأن تتصدى لمسؤولياتها. يعني مواجهة الاحتلال وما يقوم به هي ليس مثلا أمرا حصريا بأن السلطة مطلوب منها تتولى ذلك، كلنا كفلسطينيين كل من موقعه يفترض أن يكون في حالة التصدي ومواجهة المخططات الإسرائيلية.
1: ولكن المجتمع الدولي أيضا أستاذ حلمي هو نفسه اللي ما عمل الشعب الفلسطيني شيء، اللي بطالب في الانتخابات الآن تجرى لم يقدم أي شيء للفلسطينيين ولم يوقف المجازر، والحرب ما زالت مستمرة في الضفة وغزة والقدس.
2: يعني أساسا إحنا لازم ننطلق من مصلحتنا الوطنية العليا كشعب فلسطيني، ونحن كفصائل وكأبناء الشعب ندرك هذه المصلحة جيدا. هذا النضال الوطني الفلسطيني عمره عقود من الزمن، وهو يرتكز إلى موازين القوى الإقليمية والدولية. ولكن ما حصل ما بعد 7 أكتوبر رغم كل الوضع الداخلي الفلسطيني الصعب وغير المسبوق سواء في الضفة الغربية بما فيها القدس، وخاصة أيضا في قطاع غزة، إلى أن القضية الفلسطينية قد حققت انتشارا واسعا وانتصارا كبيرا على صعيد عدالة هذه القضية، وعلى صعيد الرواية الفلسطينية التي حملتها كل شعوب الأرض والحركة الطلابية في الجامعات والحركة النقابية والمجتمع المدني. شعوب بأكملها اليوم تناضل إلى جانب الشعب الفلسطيني، وهناك تغير ملموس في مواقف العديد من الدول بما في ذلك دول أوروبية وازنة. إذن هذا التحول ينبغي استثماره والمضي فيه قدما حتى النهاية، وهذا يحتاج على الأقل في هذا الصراع الدامي مع هذا المحتل، هذا الصراع الوجودي، أن نرتب بيتنا الداخلي. وهذه أبسط الأمور، أن نجري انتخابات يعني معطلة من 20 عام، هذا نقد كبير للسلطة يعني التي تدير الأمور. وكما أشرت قبل قليل ما قبل 7 أكتوبر نتنياهو والإدارة الأمريكية الشعب الفلسطيني غير قادر، وأعلنوا عن ذلك، على إدارة شؤونه بنفسه. طب هذا الشعب الفلسطيني أبهر العالم بنضاله في مواجهة المحتل. إذن الشعب الفلسطيني عظيم وليس قاصر، سلطته هي التي لم تقم بواجبها كما ينبغي.
1: منظمة التحرير هي والدة هذه السلطة، هي التي أوجدتها. اليوم دكتور علي المطلوب ويطلب ويضغط دوليا أن يكون هناك التزام باتفاقيات وما تعهدت عليه منظمة التحرير الفلسطينية، أليس ذلك مجحف حتى يخوض أي شخص الانتخابات، خاصة أنك كنت مدافعين عن أنه الشعب الفلسطيني ليس الفصائل الموجودة فقط؟
4: ماشي،
3: بس قبل ما أجاوبك على هذا، المجتمع الدولي مش مثل ما أنت ذكرت إنه ما يعني كان، يعني بجوز إنه كان في فترات، ولكن في تحول هائل في موقف المجتمع الدولي. كل وإحنا يعني نلحظ ذلك، يعني السلطة تلحظ ذلك، وكل مرة بيطلع لنا بيان من من من منا إنه نرحب بالاعترافات اللي بتصير وكل هاي الأمور، في تقدم في الموقف الدولي.
1: ولكن في الحصار دكتور علي لم يدخل كاسة مي على قطاع غزة.
3: بهمش هاي قدرته،
1: لم يوقف الاستيطان،
3: هاي قدرته. في عندك الولايات المتحدة الأمريكية اللي ماسكة هالملف وهي أقوى من البقية، يعني هاي توازن قوة وكل هاي الأمور. ولكن إحنا بدنا نكون عامل مساعد ولا بدنا نكون عامل مش مساعد؟ إذا بدنا نكون عامل مساعد على الصعيد الدولي بدنا نرتب أمور حالنا. انتخابات هي إشي أساسي، هذا العالم بتطلع عليك وبقول لك هاي إشي هاي يعني موضوع مهم. نقطة تانية، إسرائيل أنا سمعت كتير يعني وبتبع اللي بيصير على حول الانتخابات، وإنه إسرائيل مش راح تسمح فيها، ومش بس إسرائيل، وأمريكا مش راح تسمح فيها، وكأنه إحنا لازم نبطلها قبل ما هم ما يسمحوش، ننطيهم الذريعة قبل ما إنهم هم. يا أخي خليهم يبطلوها، خليهم يعطلوها، أنت بتتمق ماشي فيها وهم يعطلوها، هم يقولوا للعالم إحنا ما بدناش، مش إحنا اللي نقول ما هو إسرائيل مش راح تخليها تصير عشان هيك بلا منها. أما بالنسبة لكل الشروط يا سيد العزيز، مجحفي، ولكن حتى الشروط اللي يعني اللي المنظمة بتقول إنه لازم يلتزم فيها، كل الأطياف الفلسطينية وافقت على ذلك بما فيها حماس، مش هيك؟ بما فيها الجهاد الإسلامي اللي بيقول لك إحنا بدناش ننزل بالانتخابات، ولكن بدنا نخلي الناس تروح تصوت في هالانتخابات. لذلك العقبات الداخلية من هي ماشي الحال. المهم بدنا موقف صلب انه هاي الانتخابات احنا فلسطينيا ماشيين فيها لحد يوم ما تصير او لحد ما انها اسرائيل تعطلها.
1: ولكن جبريل أرجوب يعني عضو لجنة مركزية يتحدث بشكل واضح الرجل انه لن تجرى وسيتم تأجيل هذه الانتخابات.
0: يعني اليوم الأخ جبرين مكلف بترأس لجنة من اللجنة المركزية لإدارة هذا الحوار. يعني في البداية حين وقع هذا المرسوم هو كان له رأي في أن الانتخابات يفترض أن تأتي في سياق حالة توافق، أما وأن ذلك لم يكن فكان له رأي في مبدأ أن تقام الانتخابات في الموعد المحدد، ودائما كان هناك تفضيل. طيب اليوم ملقى على كاهله كرئيس للجنة من اللجنة المركزية لإدارة الحوار أن يعمل على إنجاح هذا الحوار بالتوصل إلى توافق. حتى الآن يعني ليست لدينا معلومات عن إلى أين وصلوا في هذا الحوار، هذا إن تم. يعني هناك بعض الاتصالات، ولكن يبدو أن هناك معوقات موضوعية أمام إجراء هذا الحوار. يعني هناك رغبة فلسطينية في أن يرعى هذا الحوار من الإخوة في مصر، يبدو لي أن هناك ترحيب من مصر لاستضافة وليس رعاية الحوار لأسباب متعلقة في, في, في, في أمور أخرى. لكن هامش الوقت ضيق، ويعني أنا سمعت الأخ جبريل مع أني أنا مش مطلوب مني أفسر موقف هذا الأخ أو ذاك، يتحدث بلغة أخرى بمعنى أننا ذاهبون إلى حوار، في هذا الحوار سيتكرر جماعيا ما إذا كنا سنؤجل لأمد معلوم على أن تتم لمعلوم وقريب على أن تكون هناك انتخابات متزامنة تشريعية ورئاسية. يعني لا نعرف أين وصلوا، وبالتالي هو الأكثر قدرة على إعطاء إجابة. نأمل لهم التوفيق، نحن نريد أن ينجح هذا الحوار، وليتهم ينجحون الحوار ويثبتون الانتخابات في موعده.
1: ولكن مرة أخرى 20 عام من الحوار وما وصلناش لنتيجة، بكفيش؟
2: يعني الظرف الآن مختلف. ربما أحد استحقاقات محاولة التوافق على التأجيل كما يعني النية المعلنة فرضت نتائج مسبقة يتم الحديث عنها بأن تكون نتائج هذا الحوار في هذه المرة مثمرة، بما في ذلك التوافق على تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني. وقد أعلن بعض الإخوة في حركة فتح، يعني من قيادة حركة فتح، أن المساعي الرامي لتشكيل المجلس الوطني في العديد من الدول سيتم وقفها كبادرة حسن نية من أجل أن يتم التوافق مع الفصائل الأخرى، بما في ذلك حركة حماس والجهاد الإسلامي، ليدخلوا المجلس الوطني ويصبحوا جزء من منظمة التحرير الفلسطينية. وهذا يعني حديث جدي عن التوافق وإنهاء الانقسام والشروع بإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية وإعطائها زخم جديد لتكريس مكانتها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني. إذن هناك أمل يعني حقيقي بأن هذا الحوار الوطني الشامل سيفضي إلى نتائج، ولكن دوما هذا بحاجة إلى إرادة وطنية سياسية حتى نصل لذلك ونتجاوز ونتحدى ونتخطى الفيتو الإسرائيلي والأمريكي.
1: طب هذه الإرادة دكتور علي، الشخوص نفسهم الآن برأيك من خلال متابعتك، هل لديهم هذه الإرادة بالفعل للوصول إلى هذا الهدف؟
3: الإرادة هي يعني بهمش ده يكون صريح معك، لأني أنا ذكرت لك واحد من العوامل المهمة للانتخابات. العامل الثاني هو النزاهة، نزاهة الانتخابات. وإحنا بنفسر النزاهة إنه صناديق وكذا، واللي هو تروح ترمي هالورقة وكل شايفك ومراقبك، واللي هو النزاهة هي أوسع من ذلك. النزاهة بتقول لك إنه اللي موجود في السلطة وين ما يكون في الدنيا ما لازم يتدخل في العملية الانتخابية، ما يلوش الحق، لأنه بده يجير تدخله لصالحه. واضح تماما، يعني إجراءات تعيين مجلس وطني فلسطيني كما تمت حتى الآن واضح للعيان شو اللي عماله بيصير. والآن لأنه في إمكانية لحوار وطني يقال بأنه بنوقف العملية، ماشي الحال. طب إذا العملية نزيهة وصحيحة ليش توقفها؟ أنت عاملها ما حكي يعني كاين ما بين فصائل مع بعضكم. النقطة اللي بدي أرجع لها هي شو دورنا إحنا. إحنا أنا بحكي عن حالي كفلسطيني مواطن، بدي دور إنه أقول رأيي في الموضوع في نهاية المطاف. الفصائل ماخدي إنابي عني أنا عن الفلسطينيين، إنابي وكأنها إنابي مؤبدي دائمي. إحنا بنتفق، إذا ما اتفقناش أنتوا لازم يعني بلشوا ناكفوا بعض الناس مجموعات، إذا اتفقنا سحجولنا وهكذا. بس إحنا الموضوع عنا الفصائل، خلص ممكن نفوت فصيل جديد، نقيم فصيل، نتفاهم لهي، بس هذا موضوع بيننا. طب وإحنا بمعنى الشعب بدوش يقول رأيه، بدوش يسمح له ممكن لحدا جديد إنه يحاول إنه يفوت على هالمجلس؟ يعني مش من حق هالفلسطيني إنه يحاول إنه يفوت على هالمجلس؟ أنت مسكر عليه كله وتارك الأمور بس لك إنه هذا الحوار. نفس الشخوص، نفس البرنامج، نفس القضايا من 2009 لليوم، ما تغير إشي ولن يتغير. وآخر نقطة بقول لك إياها، بتعرف شو أحسن معزز للحوار؟ إنك تثبت موعد الانتخابات وتصر على تثبيته. الانتخابات هي الآلية اللي رح تجبر الفصائل الفلسطينية إنها تتوافق فيما بينها وإنها تحل مشاكلها، لأنها عندها استحقاق انتخابي. بدون الاستحقاق الانتخابي هي مرتاحة.
1: ماذا لو تدخلت إسرائيل ومنعت إجراءها سواء بالقوة أو بالعرقلة؟
0: وربما من المرجح أن هذه الحكومة الفاشية بقيادة نتنياهو صاحبة مصلحة في أن لا تكون هناك انتخابات من حيث المبدأ، هم لا يريدون أن يظهر الشعب الفلسطيني بهذه الصورة البهية، يصطف في طوابير عند صناديق الاقتراع ويقترع ويحترم نتائج انتخاباته، لأنه هذا يتعارض مع السردية الإسرائيلية كيف يقدمون الشعب الفلسطيني للعالم، وهم الذين يعلمون أكثر من غيرهم الدلالات والأبعاد السياسية لعملية الانتخابات، حيث أن وجود هذا المجلس الذي يمكن أن تسميه أي شيء غير أن تسميه مجلس السلام أو أن يسموه مجلس السلام، هو مجلس للوصاية. وقال ملادينوف بأنه نجاح التجربة في غزة، إذا ما نجحت التجربة في غزة سينقل إلى الضفة الغربية، فبالتالي على الفصائل والقوة أن تدرك وتعلم أن إجراء هذه الانتخابات سيكون الخطوة السياسية ذات الدلالات في مواجهة مخطط مجلس الوصاية، وبالتالي هذا سيفرز حكومة شرعية يتعامل معها العالم. إسرائيل ليست صاحبة مصلحة، لكن هب أن إسرائيل تمكنت ونجحت، وإسرائيل التي لديها 1000 بوابة مثلا في الضفة الغربية وتستطيع أن تغلقها وتشوش على، ويمكن أن تعلن عن مناورة عسكرية، ويمكن أن تقوم بعمليات اغتيال بالقرب من مراكز صناديق الاقتراع في غزة بدعوى أن هناك قائدا من قيادات النخبة أو ما إلى ذلك من الذين شاركوا في 7 أكتوبر، ممكن تخربها. ولكن إحنا بالنسبة لنا يفترض أن نحاول، وإذا ما قدر لها أن تنجح في تخريب العملية لتتحمل هي هذه المسؤولية، ثم نحدد موعد آخر، نحدد موعد آخر ونبقى مصرين على إجراء الانتخابات.
1: لكن يعني على قطاع غزة اليوم شايفين إحنا كل شيء حتى يدخل يحتاج لتنسيق وأذنات دولية. هل هذه الصناديق والأوراق يمكن للجنة الانتخابات المركزية أن تقوم بتجهيزها في قطاع غزة أو في القدس أو حتى في الضفة الغربية؟
2: يعني بالتوافق الوطني والإرادة الوطنية السياسية ممكن كل شيء. إذا منعت إسرائيل ذلك، هذا يصب في خانة ما نقول بأن إسرائيل تريد تعطيل هذه العملية وعدم إجراءها. إذن واجبك ودورك ومهمتك التصدي للإجراء الإسرائيلي وعمل كل ما هو ممكن بأن يلتف حول كل الشعب بكل مكوناته وفصاله لخوض هذه المعركة الديمقراطية والوطنية ضد الاحتلال. وكان ممكن أن نعمل هذه المعركة، نسميها معركة القدس، في انتخابات 21، وألا تكون سبب في تأجيل بل إلغاء هذه الانتخابات لو توافقنا وطنيا ووضعنا آليات التصدي لهذا الاحتلال وآليات خوض معركة القدس. إذا ما توفر هذا التوافق عند الضرورة، إحنا بنحكي عن انتخابات تمثيل نسبي، وهذه تسهل العملية. إحنا مصرين ومصممين على أن تجري الانتخابات بوحدة جغرافية إقليمية لكل الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة وفي المقدمة غزة وفي القلب القدس. لكن إذا العائق صندوق انتخابات ممكن سنعطل. هناك وسائل عديدة ممكن أن يبتكرها الشعب الفلسطيني وقواه السياسية ومعهم ليتحدى الاحتلال ويجري هذه الانتخابات باعتبارها ضرورة وطنية ديمقراطية واستحقاق دستوري ومعركة في مع هذا المحتل لتكريس الوحدة الإقليمية الجغرافية والديمغرافية، وتوقيت ذلك مهم، عدم التأخير في ذلك مهم. إذا ما تم دخول اللجنة الإدارية إلى قطاع غزة، ربما يتدخل مجلس السلام ويمنع ذلك ويفصل غزة عن الضفة. إذن هذه من الأسباب أساساً اللي دعت الرئيس أبو مازن والسلطة للإسراع في إصدار مرسوم الانتخابات. ولكن الآن إذا ما تلكأنا فالوقت غير صالحنا في سياق عملية تكريس الفصل. هذا أمر في غاية الأهمية يجب إدراكه.
1: في أقل من نصف دقيقة دكتور علي، نحن الآن في هذه المواجهة واضح جدا أن إسرائيل تسعى لعدم إجراء هذه الانتخابات ولطرد الشعب الفلسطيني، ليس فقط لعدم إجراء انتخابات. كلمتك الأخيرة.
3: الانتخابات مهمة جدا، عقدها مهم جدا، الالتزام بموعدها مهم جدا. إسرائيل إن حاولت أن تعطل دعها تعطل، هي مسؤولة عن ذلك، مش إحنا المسؤولين عن ذلك. يجب أن لا نعطي ذرائع لا لإسرائيل ولا لأمريكا. الاستحقاق مهم جدا أنه يتم، وهو سيكون البوابة التي يمر فيها هذا النظام السياسي من حالي سيئة اليوم إلى حالي أفضل في المستقبل.
1: هل هذه الفرصة الأخيرة؟
0: لا يوجد شيء اسمه الفرصة الأخيرة، ولكن نحن مدعوون كشعب فلسطيني إلى تعزيز جبهتنا الداخلية وتحصين مناعتنا لنكون أكثر قدرة على مواجهة ما هو قادم. معركتنا مع الاحتلال طويلة، وبالتالي وضعنا يجب أن يكون أفضل، والانتخابات تقود إلى وضع أفضل.
1: نعم، شكرا لكم. إذن هذه الحلقة كانت من حوارات العربي هنا من رام الله. نشكر ضيوفي الدكتور علي الجرباوي الأستاذ العلوم السياسية، الأستاذ قدورة فارس القيادي في حركة فتح ووزير الأسرى السابق، وكذلك أيضا الأستاذ حلمي العرج عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية. شكرا لكم جميعا. إذا مشاهدينا الكرام عبر شاشة التلفزيون العربي، نشكر لكم حسن المتابعة، وإلى حوارات جديدة في حوارات العربي من مدينة جديدة. إلى اللقاء.

0: الآن يصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة التي نتواجد فيها، يشهر جنود الاحتلال الإسرائيلي السلاح في وجهنا. الآن جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق الكاميرا لمنع التلفزيون العربي من الإسرائيلي.
1: ينضم إلينا من داخل مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر.
2: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في غزة؟
3: غارة إسرائيلية في هذه اللحظات أصابتنا بجراح.
2: يعني أن أكون شاهداً على تغير الخرائط والمصائر وأروي القصص التي تليق بها الذاكرة وأنتقل إلى حيث الخبر رغم وعورة الطريق.
3: نتحرك خارج هذه المنطقة،
2: يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
4: أنت لحظة يحدث فيها الخبر
5: ويبدأ منها كل شيء، لكن الأحداث تخفي صانعيها وحكاياتها.
4: أنت وأنا مثلك أبحث عن الوجوه التي تخفيها الأخبار، عن قصص الناس التي تستحق أن تروى،
6: عن القصة التي اختفت
4: بين ما حدث وما ينشر. أنت الحكاية وأنا بانتظارك في تواصل.
7: تواصل يومياً الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
8: الموقف الأمريكي بمثابة الترخيص، هل بقي من القانون الدولي في الفترة الترامبية التي نعيشها شيخ؟
7: تتكامل الأصوات فتصير الجمل مفهومة، يفكك ما هو مركب، يستدعى السياق.
9: وهناك احتمال لأن تتجدد الأعمال القتالية من جديد.
10: دول المنطقة الآن أعتقد أنها تسابق الوقت لتجهيز دفاعاتها إذا أي هجوم إيراني.
7: وترافق المعلومة كل الآراء، نقاش بين مختصين ومتابعين، ومواكبة عبر شبكة ممتدة من المراسلين. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل مع أنا جمال عزديني، وهذه ملفات الليلة. أكبر حشد عسكري أمريكي في الشرق الأوسط منذ غزو العراق. البنتاغون يرسل حاملة طائرات ثالثة وآلاف البحارة، وطهران تتوعد بالرد على أي هجوم. وفي اليمن الصراع العسكري يضع ملايين المدنيين أمام تداعيات إنسانية خطيرة. منظمات أممية تدق ناقوس الخطر، نسأل عن غياب الخطط والسياسات.

جهة إلى الشرق الأوسط لتنضم إلى حاملتي طائرات أمريكيتين تعملان بالفعل ضد إيران. البنتاغون يستعد لاحتمال دفع آلاف الجنود والبحارة. في المقابل تتحرك طهران لتشديد القيود على حركة السفن في مضيق هرمز مع تلويح الحرس الثوري بالرد على أي هجوم أمريكي محتمل. إذا تتجه واشنطن إلى تعزيز قواتها البحرية، فبحسب صحيفة الواشنطن بوست يخطط الجيش الأمريكي لاحتمال زيادة قواته في المنطقة لتصل إلى 3 مجموعات قتالية لحاملات طائرات في منطقة الشرق الأوسط خلال شهر نوفمبر. وعند اجتماعها يمكن أن تضم هذه المجموعات نحو 20,000 جندي وما يصل إلى 150 طائرة مقاتلة، إلى جانب عدد من المدمرات المزودة بصواريخ موجهة وفق الصحيفة. الحشد البحري يشمل حاملات طائرات جورج واشنطن وأيضا جورج اتش دبليو بوش الموجودتين أصلا، بالإضافة إلى تيودور روزفلت مع توجه الأخيرة من سان دييغو في كاليفورنيا إلى الشرق الأوسط بحسب موقع أكسيوس. ولا تقتصر التعزيزات على حاملات الطائرات، إذ تتجه أيضا مجموعة ماكين آيلاند البرمائية التي تضم 3 سفن برمائية وألافا من مشاة البحرية، تتجه هي الأخرى أيضا إلى المنطقة وفق المصدر نفسه. وبحسب وكالة أسوشيتد بريس تشمل هذه التعزيزات نحو 9,000 عنصر إضافي، بينهم قرابة 7,000 بحار ونحو 2,000 جندي من مشاة البحرية، ما قد يرفع عدد القوات الأمريكية في المنطقة إلى أكثر من 50,000. يتزامن الحشد البحري مع تعزيز الدفاعات الجوية، فبحسب موقع أكسيوس أرسلت واشنطن بطاريتي باتريوت إضافيتين إلى دول في منطقة الخليج لحماية منشآت الطاقة ومنشآت النفطية والغاز الطبيعي. من طهران يرتفع أيضا سقف الرسائل بشأن مضيق هرمز، ويقول نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، يقول إن قوات بلاده تسيطر بالكامل على المضيق، مؤكدا أن العدو لا يجرؤ على الاقتراب منه. فيما تكشف وكالة تسنيم تفاصيل مشروع قانون جديد لإدارة المضيق أعدته لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني تمهيدا لعرضه على الجلسة العلنية. وبحسب المتحدث باسم اللجنة، ستتمحور إدارة إيران للمضيق حول الأمن والمصالح الوطنية، بما يضمن قدرتها على ممارسة الرقابة والسيطرة على مداخله ومخارجه. وينص المشروع على حظر عبور السفن الإسرائيلية وسفن الدول المعادية والسفن المشاركة في عمليات عسكرية ضد إيران أو التي تنقل شحنات عسكرية. أما سفن الدول غير المعادية فيشترط المشروع حصولها على تصريح من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية وفق المعايير التي يحددها القانون.

إذن تحشيدات عسكرية جديدة في المنطقة ومواقف إيرانية مشددة على سيطرة إيران على مضيق هرمز وقانون جديد لإدارة المضيق ومشروع قانون جديد لإدارة المضيق. نناقش هذه التطورات مع ضيفي السيد مايك ميلوري مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق يحدثنا من مونتانا في الولايات المتحدة، وأيضا

0: دكتور محمد مهدي، شريعة مدار، الدبلوماسي الإيراني السابق من طهران، أهلا بكما. سيد ميلوري، إذ كنا نتحدث في عرضنا منذ قليل عن هذه التحشيدات العسكرية الجديدة، حاملة طائرات ثالثة تيودور روزفلت تتجه إلى المنطقة، وهي المرة الأولى ربما التي ستجتمع فيها ثلاث حاملات طائرات في المنطقة منذ غزو العراق في 2003. هل هذا حشد تفاوضي من إدارة الرئيس دونالد ترامب، أم هو تحضير عملي لجولة تصعيد جديدة ضد إيران؟
1: شكرا على استضافتي، أحيي الضيف الكريم والمشاهدين. هذا أمر غير واضح، وكما ذكرتم حاملة تيودور روزفلت حاليا متجهة إلى المنطقة، وهناك مجموعات إضافية أيضا متجهة إلى المنطقة، ولكن السؤال إذا ما كان هذا فقط لأن يكون هناك استبدال مع حاملة طائرات موجودة هناك، أو ربما لإضافة هذه القوات، وهذا يعني أن الثلاثة سوف تكون موجودة للتحضير لتصعيد محتمل. إذا كان فقط للاستبدال ولإراحة الموجودين هناك، وهذه الحاملة الموجودة هناك سوف تعود ربما للصيانة وللتأكد من زيادة المعدات، ولكن لن نعلم إلا إلى حين وصولها إلى هناك إذا كانت للاستبدال أو لزيادة القوات في المنطقة كقوة إضافية موجودة في المنطقة وقادرة ربما على القيام بمهمات وتنفيذ أوامر الرئيس للتصعيد. من غير الواضح حاليا ما هو الهدف، أنا أعتقد أنه من غير المرجح أن تكون موجودة إلا إلى حين نهاية نوفمبر، وهذا سوف يكون بعد الانتخابات.
0: ليست واضحة المهمة وهذا التحشيد العسكري. دكتور محمد مهدي، شريعة مدار، كيف تقرأ طهران هذا التحشيد العسكري وهذه التعزيزات العسكرية الجديدة، حاملة طائرات ثالثة تصل إلى المنطقة، قوة أيضا برمائية سنعود بالحديث بشأنها مع ضيفنا سيد ميلوري، كيف تقرأ طهران هذا التحشيد؟ ضغط لانتزاع تنازلات من طهران، أم ربما هو تحضير فعلي وحقيقي لجولة تصعيد جديدة قد تبدأ مباشرة بعد الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك وللمشاهدين لقناة العربي. يعني أولا يجب القول مهما كان الهدف من هذا التحشيد، إن كان للضغط والتهديد أو إذا كان للتصعيد، لن ينفع الإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية أصبحت اليوم تدرك أن الضغوط والتهديدات، كل التهديدات، ولم تبقي تهديدا يعني لم تستعمله ضد إيران، آخره كان الحصار الاقتصادي الذي تسميه وتصفه بالخانق على إيران، لم تنفع مع إيران ولم تثني إيران عن مواقفها الثابتة، بالإضافة إلى العدوان العسكري الغاشم والشامل الذي شنته الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من مرة، ولم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية أن تحقق أهدافها. على مستوى الخبراء السياسيين والعسكريين لا يمكن الرأي السائد هو أن هذا التحشيد لا يمكن أن يكون فقط يعني للتفاوض لرفع الورقة التفاوضية، إنما سيكون للتصعيد، لكن الكل يتفق على أنه من الأرجح أن يكون بعد الانتخابات النصفية الأمريكية. المعنيون في إيران هم على يعني استعداد كامل إيران لا تريد الحرب أبدا. إيران أثبتت أنها على الرغم من كل ما تحملته، على الرغم من أنها تفاوضت فهوجمت، على الرغم من أنها اتفقت ووقعت مع الرئيس ترامب وذكرت التفاهم ثم اخترقها الرئيس، على الرغم من كل ذلك ما زالت تصر على المسار الدبلوماسي وعلى الحل السياسي، لا تريد الحرب، لكن إذا واجهت الحرب ستكون للجهة المعتدية بالمرصاد، وسيكون الرد
0: يوجد ربما خيط رفيع، خيط فاصل بين المناورة ربما الجيوسياسية والذهاب مجددا إلى جولة تصعيد عسكرية جديدة في المنطقة، سنتحدث عن ذلك لاحقا. نعود إلى السيد ميلوري بالحديث عن هذه التعزيزات العسكرية الجديدة، قوة برمائية أيضا ترافق هذه التعزيزات الأمريكية وهذه التحشيدات الأمريكية بالإضافة إلى حاملات الطائرات الثلاث، هل تدل هذه على خيارات برية ربما ممكنة لدى الإدارة الأمريكية في أي تصعيد عسكري جديد ضد إيران، ربما كالجزر مثلا أو سواحل مضيق هرمز؟ ما دلالة إشراك هذه القوات البرمائية وأرسالها أيضا إلى المنطقة؟
1: فيما يتعلق بالوحدة البحرية، هذه المهمة يمكن أن تكون بالإضافة إلى الجنود الموجودين هناك، هي ربما للتواجد في بعض الجزر الموجودة في المنطقة مثل جزيرة خلج، ليكون هناك ضغط أكبر في المفاوضات في وجه إيران. أنا لا أعتقد أن هذا مرجح، فقط لأن هذه الحرب لا تحظى بشعبية وتشجيع في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن يكون هناك جنود على الأرض هذا سوف يزيل الدعم بشكل كامل ولن تحظى بشجعية وتشجيع، وليس هناك تشجيع أيضا على الصعيد السياسي من الحزبين. فبالتالي إذا كان هذا الأمر سوف يحصل، هذا يعد مراهنة سياسية و لن يكون هناك دعم من الصعيد الشعبي ولا حتى السياسي، وسوف يزيد التصعيد بشكل متدرج. نعم، لديهم القدرة للقيام بذلك، وهذه القوة لديها هذه القدرات، وهناك أيضا أجزاء كبيرة من الجيش موجودة هناك، وبالتالي القوة البحرية لديها القدرة، ولكن القيام بهذا الأمر على الصعيد العسكري مختلف عن مجرد فرض الضغط على الصعيد السياسي، فبالتالي يجب أن ننتظر ونرى، ولكن طيب هذه القوات يمكنها القيام بذلك.
0: لو سمحت لي، الأمر مختلف عسكريا، لو ربما نتابع ببعض التفاصيل في هذا الجانب، ما مدى قدرة الولايات المتحدة عسكريا على جولة تصعيد جديدة؟ قواتها منهكة في المنطقة، حاملة طائرات إبراهام لينكولن عادت بعد انتشار لمدة 60 يوما في المنطقة، عادت بطاقم منهك، حديث عن حدود كبيرة أيضا في مخزون الأسلحة والذخائر وما إلى ذلك. عسكريا هل الولايات المتحدة أيضا قادرة على الذهاب إلى جولة تصعيد جديدة ضد إيران؟
1: نعم، أنا أوافق على هذه النقطة، أن البحرية بشكل خاص تأثرت كثيرا، وهذا سوف يكون مكلف بالنسبة لهم إذا استمروا في هذه العملية. وكما ذكرتم أيضا فيما يتعلق بإبراهام لينكولن الحاملة، هي شكلت رقم قياسي في هذه العملية أيضا في عدد الأيام، بالتالي يمكن الولايات المتحدة الأمريكية ولديها القدرات للتصعيد إذا كان هذا ضروريا. نحن رأينا جهد فعلي في تزويد الترسانة خاصة فيما يتعلق بالدفاعات الجوية في هذه الفترة، ولكن هذا مكلف بكل تأكيد، وسوف يكون تحد إذا كان هناك تصعيد، وسوف يؤثر على هذه القوات إذا كان لفترة طويلة. يجب أن ننتظر ونرى، ونحن جميعنا رأينا تهديدات كبيرة من التصعيد من قبل الرئيس ترامب، وذكرها أكثر من مرة، ربما هي مجرد تكتيك تفاوضي، ولكن لا أعتقد أن الجميع سوف يستمع ويصغي إلا إذا حين الإجراءات الفعلية على الأرض. وبالتالي لا يمكن أن تصعد الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، إيران سوف ترد بكل تأكيد، ويمكن أن يكون هناك استنزاف لهذا الوضع الاقتصادي على الصعيد العالمي والذي تأثر فعلا. كل هذه الأمور يجب أن تؤخذ بالاعتبار فيما يتعلق بالقرار النهائي من قبل الرئيس إذا أراد التصعيد أم لا.
0: نعم، دكتور شريعة مدار، سيد ميلوري يقول بأن لدى الولايات المتحدة القدرات العسكرية اللازمة للتصعيد إن كان ذلك ضروريا، وكنا نتحدث منذ قليل عن هذا الخط الفاصل بين المناورة الجيوسياسية والاستعداد الحقيقي للمواجهة بالنسبة لإيران. كيف توازن إيران بين هذا التهديد بالرد العسكري وبين عدم إغلاق المسار التفاوضي والدبلوماسي أيضا بالكامل مع أمريكا؟
2: يعني أولا إيران أثبتت كما قلت سابقا دائما أنها على الرغم من أصعب في أصعب الظروف مستعدة للتفاوض ولا تريد الحرب، لكن هناك أكثر من نقطة، 4-5 نقاط يجب أن نذكرها. أولا ما ذكرته حضرتك حول يعني مشكلة الولايات المتحدة الأمريكية في استعداداتها وقواتها العسكرية، لا سيما وأود أن أضيف نقطة هي الإمدادات والدعم الذي يتأتى من الإمكانيات البرية. 17 قاعدة من ضمن 18 قاعدة عسكرية أمريكية تم تدميرها في المنطقة، الرادارات، البطاريات، الكثير من هذه الإمكانات أصبحت خارجة عن الخدمة، لذلك القوات الأمريكية ستواجه مشكلة في الدعم الأرضي البري وفي الإمدادات. جزيرة دييغو غارسيا بعيدة إلى حد ما، هناك الكثير مما يمكن أن يقال في هذا المجال. النقطة الثانية جهوزية إيران. إيران أثبتت إلى آخر هجوم واجهته أثبتت أنها قادرة على الرد السريع والموجع، وهناك اليوم هناك حديث عن أسلحة جديدة، عن صواريخ متطورة أكثر. النقطة الثالثة الوجود الأمريكي كلما ازداد في هذه المنطقة يجعل يعني أهداف جديدة في مرمى القوات الإيرانية، لا سيما بعد تدمير القواعد العسكرية الأمريكية في هذه المنطقة. وجود هذه القوات سيجعل يعني سيجعلها هدفا مهما. النقطة الرابعة هو أن يعني هذا الهجوم أو هذا التواجد العسكري يبقي حالة الحرب في هذه المنطقة، ولذلك إيران تتعامل مع القضايا الجيوسياسية والجيوستراتيجية في المنطقة على أساس ظروف الحرب وليس على أساس ظروف السلام، وهذا يؤثر لإيران.
0: ولكن إيران لا تقدم تنازلات
2: قانونياً في التصرف
0: كما يقرأ من واقفها الآن، تريد الاستجابة واستجابة أمريكية كاملة لكافة شروطها، وتتخذ مضيق هرمز ورقد ضغط في هذه الأزمة. إذا كانت إيران أيضا تريد فعلا العودة إلى التفاوض، تريد حالا سلميا كما تفضلت، لماذا لا تقدم أي مرونة في هذه المفاوضات حتى الآن؟ ونعلم بأن المفاوضات يبدو أنها لا تزال جارية ومتواصلة بشكل غير مباشر عبر الوسطاء.
2: إيران أبرزت هذه المرونة، أبرزت أنها مفاوضة قوية. اسأل المفاوضين الوسطاء الباكستانيين، كل المقترحات التي تم تقديمها والتي نوقشت ثم تم التوصل إلى مذاكرة التفاهم كانت من جانب إيران، لذلك إيران أثبتت ذلك. نحن اليوم لا يمكن أن نتحدث عن شروط إيرانية، هذا غير صحيح. نحن نتحدث عن مذكرة تفاهم تم توقيعها من قبل الجانبين وعلى أعلى السلطات، الرئيسان هما اللذان قاما بتوقيع هذه المذكرة. أي وثيقة يتم توقيعها من قبل طرفين ينبغي الالتزام بها، ولا يمكن خرقها من جهة.
0: دعني أنقل هذه النقطة إلى سيد ميلوري.
2: في أبسط مبدأ من مبادئ القانون الدولي والعقل الإنساني.
0: طيب سيد
2: طبعاً
0: ميلوري،
2: هناك نقطة أخرى وهي موضوع التأثير على الاقتصاد العالمي والاقتصاد الأمريكي بالتحديد. إذا أرادت الإدارة الأمريكية أن تقوم بتخبط جديد يؤثر على اقتصادها، هذا هو شأنه.
0: سيد ميلوري، إذا كانت واشنطن، إذا كان الرئيس ترامب فعلا يريد حل سلمي وأنهاء هذه الأزمة، لماذا تنكر لمذكرة التفاهم التي أشار إليها الدكتور شريعة مدار عندما يقول ترامب بأن السلام مع إيران مستحيل؟ هذه تصريحاته، وترامب يعني يقول التصريحات ونقيضها ربما أحيانا في اليوم نفسه، ولكن ما قيمة المسار الدبلوماسي إذا كان يؤمن بأن السلام مع إيران مستحيل؟
1: هذا سؤال منطقي وعادل. إذا نرى الوضع حاليا يبدو وكأنه ليس هناك مذكرة تفاهم على الإطلاق، كل جهة كان لديها تفسير مختلف للمذكرة. بالإضافة إلى ذلك كان هناك أيضا مهلة 60 يوما وهي انتهت، فحتى ولو دامت المذكرة كل النية الأساسية كان التوصل إلى اتفاق نووي أيضا في نهاية المطاف وتمديده، فهذا لم يحصل. أيضا العامل الآخر، على الرغم من أنني أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تكون مستعدة لرفع العقوبات وللإفراج عن الأصول المجمدة إذا كان هناك توصل لاتفاق نووي، لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تدفع 300 مليار دولار كما طلبت إيران أيضا، ولا أعتقد أن الرئيس كان ليوافق على هذا الشرط على الإطلاق، ولا أعتقد أن الكونغرس كان ليوافق عليه أبدا. فإذا كان هذا حتى الآن مطلب لإيران أننا سوف ندفع هذا المبلغ، سوف تدوم الأمور لفترة أطول. ولكن الإجابة عن السؤال، أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن يكون هناك مفاوضات لإيجاد حل، لأن الوضع الراهن هو يؤثر ويدمر الاقتصادات حول العالم بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية. فأعتقد أن هناك مجال للتفاوض، ولكن يجب أن يكون هناك تنازلات من الطرفين للتوصل إلى هذا الهدف. هذا يبقى ضمن المتطلبات، ولكن إذا بقيت عالقة سوف تدوم الأمور لسنوات.
0: مجال التفاوض لا يزال مفتوحا على ما يبدو دكتور شريعة مدار، تقوده قطر عبر هذه الوساطة. نقلت قطر هذا الرد الأمريكي على المقترح الإيراني، بالرغم من أن الرئيس الأمريكي يقول نرفض هذا المقترح الإيراني بالكامل، ولكن يبدو أن هناك رد أمريكي، ربما حمل تعديلات أمريكية على هذا المقترح الإيراني. ما الذي يدور الآن تفاوضيا برأيك؟
2: يعني اولا بالنسبه لمذكره التفاهم، ليس الموضوع هو التفسير، لا بنود مذكره التفاهم واضحه وشفافه ولا تحتاج التفسير. حينما مثلا بالنسبه لمضيق هرمز، حينما تنص مذكره التفاهم على مرور السفن وفق طيب الترتيبات،
0: دعنا نتحدث عن المقترح الايراني. دكتور سيرات مدار، المقترح الايراني بسبعه ايام
2: هو المقترح الايراني.
0: نعم،
2: هو المقترح الإيراني لا يتضمن شيئا جديدا، هو يقتضي العودة إلى مذكرة التفاهم. النقطة الوحيدة الجديدة فيه هي أنه في مذكرة التفاهم كان الاتفاق على فك الحصار البحري وأيضا فتح مضيق هرمز بالتزامن. في هذا المقترح يكون بعد سبعة أيام. يعني المسألة هي العودة إلى مذكرة التفاهم. لا يمكن أن نقول أنه هذا ليس طلبا إيرانيا، هذا ما تم الاتفاق عليه. إذا كان الجانب الأمريكي لا يلتزم بما يوقع عليه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، كيف يمكن القبول بجولة تفاوضية جديدة؟ ومن يضمن ألا تكون النتيجة نفس النتيجة السابقة؟ يوقع الرئيس الأمريكي على اتفاق جديد ثم يخترقه بعد أيام. يعني بهذه الطريقة لا يمكن. بالنسبة للستين يوما، الوثيقة تنص أو مذكرة التفاهم تنص على أنه ينبغي تطبيق خمسة شروط لتبدأ المفاوضات النهائية، وهذه الشروط الخمسة لم تلتزم بها الإدارة الأمريكية، لذلك لم تبدأ المفاوضات. هذا هو نص الاتفاقية. إذا أرادت الإدارة الأمريكية حقا أن تضع حلا أو أن تتجه نحو حل لهذه المشكلة،
0: شكرا،
2: وأن لا تسجل فشلا جديدا في مبادراتها، عليها أن تعود إلى مذكرة التفاهم.
0: جزيل الشكر لك دكتور محمد مهدي، شريعة مدار، الدبلوماسي الإيراني السابق من طهران. أشكر أيضا السيد مايك ميلوري، مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق من مونتانا. شكرا جزيلا لكما.

0: في اليمن تصعيد يتسع وأزمة إنسانية تتفاقم وتتعمق، تسجيل آلاف النازحين منذ تجدد القتال أغلبهم من النساء والأطفال، والملايين يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي وسوء التغذية الحاد. فهل من خطط دولية لاحتواء الأزمة أم أن استمرار القتال سيقود اليمنيين إلى مزيد من المعاناة؟ إذن فصل جديد من المعاناة الإنسانية مع اتساع رقعة المواجهات وتبدل خطوط التماس في عدد من المناطق اليمنية، لا سيما تعز والحديدة والساحل الغربي. فبحسب اليونيسف نزح أكثر من 145 ألف شخص في شهر سبتمبر، بينهم نحو 79 ألف طفل. أسر غادرت منازلها وفقدت مصادر رزقها، وصل بعضها إلى مخيمات مكتظة لا تملك سوى الملابس التي ترتديها وسط محدودية المياه النظيفة والرعاية الصحية والخدمات الأساسية وفق تقارير أممية. المشهد الغذائي لا يقل خطورة، فبرنامج الأغذية العالمي يحذر من تدهور حاد في الأمن الغذائي مع مواجهة نحو 18,300,000 شخص انعداما حادا في الأمن الغذائي. في المقابل فأن نحو 2,200,000 طفل دون الخامسة يعانون من سوء تغذية حاد، كما ارتفعت أسعار دقيق القمح في أجزاء من تعز، بينما يعتمد اليمن على الاستيراد لتوفير نحو 90% من احتياجاته الغذائية. ومع استمرار القتال تتزايد المخاطر الصحية، خصوصا في مناطق النزوح، حيث تحذر الأمم المتحدة من احتمال انتشار الأمراض بالتزامن مع ضغوط متزايدة على الخدمات الصحية والمياه والصرف الصحي. ظروف سيئة دفعت آلاف اليمنيين للنزوح نحو جيبوتي عبر البحر. مراسل التلفزيون العربي رصد الوضع من مدينة أبوخ وسط صعوبات في توفير الاحتياجات الأساسية للوافدين الجدد. نتابع.
1: عبر قوارب صيد صغيرة هذه يصل اللاجئون اليمنيون تباعا وبشكل شبه يومي إلى هذا المنفذ الوحيد في مدينة أبوخ شمال العاصمة جيبوتي، هربا من المواجهات المستعرة في الساحل الغربي في اليمن بين جماعة أنصار الله الحوثيين وبين القوات الشرعية. عندما يصل اللاجئون اليمنيون إلى هذه المدينة يتم نقلهم بشكل مباشر إلى المخيم المركزي جنوب هذه المدينة الذي يستضيف أكثر من 3,000 لاجئ يمني. من بين هؤلاء اللاجئين اليمنيين محمد الذي كان يعمل صيادا في مدينة باب المندب، وهو لاجئ يختبر حياة اللجوء والغربة في هذه المدينة. صف لنا الأوضاع هنا، وكيف وصلت إلى هذه المدينة؟
2: والله وصلنا هنا يعني هربين من الحرب، هذا أول شيء. وثاني حاجة نشكر يعني دولة جيبوتي اللي استقبلنا اليمنيين اللاجئين. يعني ما فيش دولة يعني بتستقبل يعني لاجئين بهذه الشكلية يعني وبهذه الكثرة، يعني كثير يعني حوالي تجي 3,000 أسرة 4,000 أسرة. لو كان يعني بيخلوحنا نرجع إلى ديارنا بنرجع عادي، مش مشكلة. أهم شيء يعني لو صلحنا الأمور في بلادنا بنرجع، مستعدين نحن نرجع.
1: المفارقة هي أن السلطات المحلية هنا لا تسمح هذه القوارب العودة إلى ديارها نظرا لاعتبارات أمنية. شافي عبد الدون، التلفزيون العربي من منفذ مدينة أبوخ شمال العاصمة جيبوتي.
0: إذن نناقش هذا الوضع الإنساني والحقوقي في اليمن مع السيد توفيق الحميدي المحامي والناشط الحقوقي اليمني ورئيس منظمة سام للحقوق والحريات، ينضم إلينا الآن من فيينا. أهلا بك معنا. ونعود لهذه الأرقام، 74% من الأسر غير قادرة على توفير احتياجاتها الغذائية بحسب برنامج الأغذية العالمي. ماذا تعني هذه الأرقام، وهل نحن إزاء مجاعة حقيقية بات يشهدها اليمن اليوم؟
3: مساء الخير لك ولجميع مستمعي قناتكم الكريمة. في الحقيقة الوضع الإنساني في اليمن أصبح اليوم معقد جدا مقارنة بالوضع الإنساني قبل اندلاع هذه الحرب في 3 سبتمبر. نحن أصدرنا تقريرا بعنوان لا مكان آمن في اليمن، أو في منطقة الساحل الغربي، ووثقنا قصص مروعة، مدينة مثل مدينة المخاع هنالك أكثر من 70 إلى 75% من السكان تركوا هذه المدينة، إضافة إلى منطقة الخوخة ومناطق باب المندب باتجاه متجهين نحو مدينة عدن بدرجة أساسية، إضافة إلى مدينة تعز. هذا يعني أن الكثير من الأطفال والنساء بدون توفير احتياجات أساسية حقيقية. القصص التي وثقناها في يوم سقوط مدينة المخا على وجه التحديد أجبر كثير من الأسر على أن تخرج دون أن تحمل شيء من بيوتها. البعض خرج فقط بمستلزماته الأساسية وربما بملابسه التي تستره. أضف إلى ذلك إلى أن كثير من القوافل تعرضت أيضا لقصف الطرقات، وهنالك إحصائيات عما يقارب 100 من الناس الذين قصفوا بصواريخ أثناء فرارهم من مدينة عدن. وهذا الأمر يتطلب تدخل إنساني دولي عاجل، لأن اليوم الحكومة الشرعية أو الحكومة اليمنية تعاني من اضطرابات هيكلية، كان آخرها القرار الصادر من رئيس الوحدة التنفيذية في عدن ربما بالتوقف عن العمل لوجود اختلالات هيكلية، غير قادر على توفير الاحتياجات وغير قادر على توفير أو على ضبط هذا التدفق الكبير من اللاجئين إلى داخل هذه المدينة. وبالتالي نحن اليوم نتحدث عن أزمة إنسانية مضاعفة، لأن البعض اليوم الذي أجبروا على أن يتركوا أماكن نزوحهم الأولى إلى عدن يدخلون في موجة نزوح جديدة، بمعنى الذين كانوا في الحديدة أو كانوا في الكدحة أو كانوا في هذه المناطق هم اليوم مضطرون على أن ينزحوا مرة أخرى في رحلة نزوح لا ندري متى ستنتهي.
0: طيب، والمنظمات الإغاثية لا تصل إلى كل المناطق أيضا في اليمن، ما المتوفر من معلومات عن هذه المناطق لا سيما في الحديدة وتعز أيضا في الساحل الغربي والمناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثيين تحديدا؟
3: الإشكالية اليوم أخي الكريم أن حدة المواجهات ما زالت محتدمة، بمعنى أن موجة النزوح غير متوقفة. نحن على سبيل المثال في منطقة جبل حبشي في المناطق الاشتباكات الواقعة في منطقة بني بوكاري نزح أمس وقبل أمس أسر جديدة باتجاه وسط جبل حبشي إلى القرى، ربما لم يصلوا حتى إلى عدن. موجة النزوح اليوم موجودة في كل مكان، في مناطق بني عامر، في باتجاه مناطق سامع، في مناطق المخاء. عملية النزوح اليوم عملية متدفقة وعملية مستمرة. ماذا يصل إلى هؤلاء الناس؟ ربما لا يصل إليهم إلا القليل أو ما يتم تقاسمه من الأهالي، وهذا الأمر يضاعف بصورة كبيرة جدا مأساة النازحين. كما قلنا، أضف إلى ذلك أن عملية التنسيق أو ضعف عملية التنسيق داخل الوحدة التنفيذية الموجودة لدى الحكومة الشرعية ومع المنظمات الخارجية ربما إلى حد اليوم لم تتوفر حزمة متكاملة من الاحتياجات الأساسية، سواء المتعلقة بمخيمات النزوح أو المتعلقة باحتياجات الأطفال والنساء على وجه التحديد. وبالتالي عدم توقف هذه الحرب واستمرارها، إضافة إلى المخاوف من عودة حصار تعز، لهذه الأمر تجعل موجة النزوح اليوم أولوية، وتجعل المخاوف لدى الناس تساعد بصورة كبيرة في ارتفاع الأسعار، مما يجعل كثير من الناس غير قادر على توفير احتياجاته الإنسانية.
0: أشرت إلى حصار تعز، القانون الدولي والإنساني يحظر تجويع المدنيين، يحظر حصار المناطق المدنية والأحياء السكنية، هل تتوفر لديكم أي معطيات أو أرقام أو معلومات في هذا الجانب، خصوصا فيما يتعلق بالمدنيين تحديدا وتجويع المدنيين؟
3: تعز لديها تجربة 10 سنوات من الحصار، عانت فيها الكثير سواء على المستوى الطبي أو على المستوى الإنساني، والجميع يذكر مدينة تعز عندما كانت تستجلب ربما أنابيب الغاز للمرضى في المستشفيات من طرق التفافية وبطرق بدائية، ربما على الجمال وربما على الحمير. اليوم ربما الشريان الوحيد لمدينة تعز وهو طريق هيجة العبد عدن تعرض مرتين، مرة للقطع المباشر من قبل جماعات الحوثي التي تسللت إلى هذه المنطقة وتم القضاء عليها من قبل الحكومة الشرعية وفتحت الطريق. وقبل يومين تم تفجير أو تلغيم إحدى العبارات في منطقة هيجة العبد، مما أدى إلى وقف هذه الطريق وتكدس الناقلات التي تنقل البضائع. وهذا الأمر يكشف لك حجم المأساة الذي يمكن أن يسببه هذا الحصار. مدينة تعز يسكنها ما يقارب 2 مليون بما فيها من الأطفال ومن النساء، ونحن ندرك أن هذا الأمر كما أشرت إليه يخالف القانون الدولي الإنساني خاصة في وقت الحروب. لكن تجربة المواطنين وتجربة المدينة مع مدينة مع جماعة الحوثي على وجه التحديد يجعل هذه المدينة اليوم أو يجعل المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي، ويخلق حالة من القلق وحالة من الخوف. طيب، لدى
0: هذا المجتمع الدولي من عودة، هل هو مقصر الآن فيما يتعلق بتقديم الإغاثة اللازمة لليمن؟ هل المنظمات الإغاثية والدولية تقوم بما يلزم الآن لتقديم هذه المساعدة اللازمة لليمنيين وسط هذه الحرب الدائرة؟ ما الذي يفسر عدم وصول هذه المساعدات وعدم نجدة هؤلاء المتضررين من الحرب حتى الآن؟
3: المجتمع الدولي يمكن نقسمه إلى قسمين: القسم السياسي، ومن يراقب مواقف الدول منذ بداية الهجوم على المنطقة الغربية من مدينة تعز، وخاصة المخا وذباب، ربما سيلاحظ أن هنالك نوع من التردد وعدم صدور بيانات واضحة بإدانة هذا الهجوم. ربما لهذه الدول كان لديها تقديرات معينة للموقف العسكري، ولذلك لم تريد أن تذهب إلى التصادم مع جماعة الحوثي لأسباب ربما متعلقة بمصالحها الاقتصادية وسفنها التي تمر من باب المندب. لكن على المستوى الإنساني هنالك اليوم عودة لبرنامج الغذاء العالمي لبعض المنظمات، لكن كما قلنا هي يعني أقل من المأمول، لأن أولا الهجوم كان مباغتا، وهذه الأزمة كانت مفاجئة، ولم يكن هنالك أي استعدادات لا حكومية ولا دولية. ومن المفترض أن يكون الاستعداد الحكومي أولوية، بمعنى أن تكون هنالك مخيمات جاهزة، أن تكون هنالك خطة استجابة، أن تكون هنالك ممرات آمنة. وبالتالي هذا الإرباك الذي نتحدث عنه ربما يجعل المجتمع الدولي أيضا غير قادر أن يصل بنوع من السلاسة إلى المجتمع، إلى النازحين الذين تحدثنا عنهم. وأنا تحدثت شخصيا مع بعض المسؤولين في الحكوميين، تحدثوا إنه إلى حد اليوم الإمداد أو المساعدات ربما في حدها الأدنى ولا تلبي إلا القليل والقليل من احتياجات الناس.
0: جزيل الشكر لك أستاذ توفيق الحميدي، المحامي والناشط الحقوق اليمني ورئيس منظمة سام للحقوق والحريات، كنت معنا من فيينا. شكرا جزيلا لك.

0: في ملفنا الثالث الأخير مشاهدينا، سلاح المسيرات في الجيوش الأوروبية. ألمانيا تستعد لأول فوج متخصص، وليتوانيا تختبر منظومة لرصدها. أما أوكرانيا فتطور مسيراتها ولكنها تواجه نقصا في المحركات الاعتراضية. فهل تستعد أوروبا لحرب مختلفة؟ وهل باتت المسيرات السلاح الأكثر تأثيرا في ساحات القتال؟ وهل تستطيع الجيوش التقليدية مواكبة هذا التحول المتسارع؟ أوروبا تتحول عسكريا، ليس فقط بفعل تطورات في الأنظمة غير المأهولة، خطوة تستند صراحة إلى دروس الحرب في أوكرانيا، وبفعل إدراك متزايد بأن المسيرات أصبحت جزءا أساسيا من معادلة القوى العسكرية الحديثة. في ألمانيا أعلن وزير الدفاع بوريس بيستوريوس أن الجيش سيشكل العام المقبل أول فوج متخصص في الأنظمة غير المأهولة، يصل قوامه تدريجيا إلى نحو 600 عسكري. وفي ليتوانيا يتم اختبار منظومة الحصن السماوي الأوكرانية، والتي تستخدم الذكاء الاصطناعي والإشارات الصوتية والكهرومغناطيسية لرصد وتصنيف المسيرات والصواريخ الجوالة منخفضة الارتفاع. لكن المفارقة أن أوكرانيا نفسها تواجه تحديات في سباق المسيرات. فبحسب فاينانشال تايمز، أقر رئيس فولودمير زيلينسكي بوجود نقص في محركات المسيرات الاعتراضية، فيما تسعى كييف إلى تطوير وسائل أسرع لمواجهة المسيرات الروسية النفاثة. التحول نحو المسيرات لا يقتصر على أوروبا فقط. في واشنطن أيضا أنشأ وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث أنشأ قيادة الحرب المستقلة لتوسيع قدرات الجيش في الأنظمة الذاتية والروبوتية والذكاء الاصطناعي، في مؤشر آخر على تغير طبيعة الحروب. أما في تركيا فتعلن شركة روكيتسان لصناعة الصواريخ والهندسة الدفاعية تعلن استحواذها على 65% من السوق العالمية للطائرات المسيرة وذخائرها، ما يجعلها في صدارة هذا المجال عالميا. هذا وتتصدر أعمال منتدى هلسنكي للأمن في نسخته الخامسة، تتصدر تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. وبين مخاطر الحرب والتطور المتسارع في تقنيات المسيرات، تبحث القارة الأوروبية عن معادلة أمنية جديدة لمرحلة ما بعد الحرب. مراسلنا عد هذا التقرير من المنتدى، نتابع.
1: من هلسنكي وعلى مقربة من الحدود الروسية، يناقش منتدى الأمن الأوروبي سؤالا يتجاوز الحرب في أوكرانيا: كيف تستعد القارة لما بعدها؟ بالنسبة إلى فنلندا العضو في الناتو منذ عام 2023، هذا التحول يضع الردع والاستعداد طويل الأمد في صلب حساباتها الأمنية.
2: لا نعرف بالضبط كيف ستكون العلاقة مع روسيا بعد انتهاء الحرب. كل ما أقوله هو أنه لابد من وجود نوع من العلاقة، وأقول ذلك بالطبع من موقعنا كدولة حدودية، إذ تجمعنا بروسيا حدود تمتد لنحو 1340 كيلومترا.
1: على الضفة الأخرى، تبدو أثار الحرب الروسية أكثر وضوحا، كما تقول رئيسة مولدوفا:
3: القواعد الروسية وفقا لتقديراتنا تخلق مخاطر أمنية، وإضافة إلى ذلك هناك أزمة الطاقة التي تفاقمت بشكل كبير، فرضت المخاوف قصيرة الأمد نفسها على الأجندة الاقتصادية.
1: الحرب لم تغير موازين القوة فحسب، بل غيرت كذلك طبيعة التهديدات التي تستعد لها أوروبا مع انسحاب أمريكا من المشهد الدفاعي الأوروبي.
4: بصراحة أعتقد أن الوضع متغير باستمرار. لدينا حرب كبرى في قلب أوروبا جغرافيا في أوكرانيا، وهذا بالطبع يؤثر على الوضع الأمني في مختلف أنحاء القارة. لذلك هناك كثير من التداعيات المحتملة، بما في ذلك الهجمات الهجينة التي ربما تأتي من روسيا، كما أن تكنولوجيا الطائرات المسيرة تتطور بسرعة كبيرة جدا وتتغير طبيعة ساحة المعركة.
1: وبين حسابات الردع اليوم وتداعيات الحرب غدا، يعيد الأوروبيون في هلسنكي التفكير في شكل أمنهم للسنوات المقبلة، مع إصرار واضح على المضي قدما في مواجهة روسيا حتى النهاية. لم تعد المعادلة الأوروبية الأمنية تقتصر على ردع روسيا، بل تحولت أولوياتها إلى البحث عن بدائل أيضا للتصدي للمخاطر الكثيرة التي تعاني منها القارة العجوز وتواجهها بشكل شبه يومي. زاهر عمرين، التلفزيون العربي، من مؤتمر هلسنكي للأمن فنلندا.
0: هي تحديات كثيرة باتت إذن تواجه الاستراتيجيات الأمنية الأوروبية، نناقشها مع ضيف اللواء محمد السمادي، محلل التلفزيون العربي للشؤون العسكرية والاستراتيجية، يحدثنا من عمان. أهلا بك سيد السمادي. خطوات أوروبية ولكن تبدو متأخرة بالنظر إلى الخطر الكبير الذي باتت تمثله المسيرات، وخصوصا تلك المدمجة مع الذكاء الاصطناعي. لا تزال أوروبا تقوم باعتراض مسيرات رخيصة الثمن بطائرات وبصواريخ تكلف مئات الألاف من الدولارات. هل يوجد اختلال في اقتصاد الدفاع الأوروبي؟ ما الذي جعل أوروبا بتقديرك غير مواكبة لاستراتيجيات الدفاع ضد المسيرات تحديدا؟
5: يعني منذ انتهاء الحرب الباردة أستطيع أن أقول بأن المخاطر التي ظهرت من الحرب الأوكرانية الروسية، وهنا لابد أن أشير بأنه من البلطيق إلى واشنطن ومن برلين إلى كييف، الآن يتشكل واقع عسكري جديد عنوان، وأستطيع أن أرى بأنه من يمتلك شبكة المسيرات الأوسع والقدرة الإنتاجية الأسرع يمتلك أفضلية الحرب المقبلة. ولكن الحرب الأوكرانية قلنا ذلك سابقا بأنها أضافت بعدا جديدا للحروب. يعني الآن ما يحدث في أوروبا أرى بأنه انتقال من عصر المسيرة كسلاح تكتيكي إلى عصر المسيرة كعنصر من عناصر القوة العسكرية الاستراتيجية. الآن نحن يعني ما يجري في أوروبا لا يتعلق فقط بانتشار المسيرات في الجيوش الأوروبية حاليا، بل هو يعكس حقيقة تحول عقائدي في طبيعة الحرب. يعني أوكرانيا كشفت أن هذه الحرب لم تعد بين طائرة وصاروخ، بل هي بين منظومات إنتاج واستخبارات وذكاء صناعي وحرب إلكتروني ومسيرات، وهي الآن يعني تمثل نواة حقيقة تتناسب مع حروب الجيل الرابع والخامس. طيب. بعين الاعتبار ألمانيا تؤسس لهذا الواقع تنظيم، يعني إنها تتعامل مع مسيرات بوصفها قدرات مؤسسية دائمة. لتوانيا
0: تعتمد الحصن السماوي، منظومة الحصن السماوي الأوكرانية، وأشرت إلى ألمانيا أيضا التي تشكل هذا الفوج الأول للمسيرات. هل يعني هذا بأن أوروبا باتت تعيد تشكيل عقيدة الدفاع لديها؟ هل يعكس ذلك إعادة عقيدة الدفاع الأوروبي وتبدأ ربما بهذه الخطوات الألمانية والليتوانية؟
5: نعم، هذا يعكس تحول كما قلنا تحول عقائدي، لأن طبيعة التهديدات التي ظهرت، وكذلك كما أشرتم أنتم في التقرير قبل قليل، هذا التسارع في تطور المسيرات وفي الذكاء الاصطناعي وفي علم الخوارزميات وفي علم الحاسوب وفي علم الاتصالات والحرب الإلكترونية والعمليات الشبكية والحرب السبرانية أدى إلى أن يكون هناك تحديات جسام. ولكن هنا لابد أن نأخذ بعين الاعتبار بأن هناك القوة مقابل القوة. يعني المسيرة التي تصنع من قبل الأوكرانيين بالدعم الأوروبي وبالدعم البريطاني مقابل المسيرة التي تصنع من قبل روسيا، بالإضافة إلى وسائل التشويش ومقاومة هذه المسيرات. ولذلك نلاحظ بأن عملية التصنيع مضطردة في عملية التوسع والتسارع الكبير، أظهرت قدرات فائقة حقيقة.
0: هذه نقطة مهمة ربما تحيلنا أيضا إلى هذا النقص الكبير في محركات المسيرات الاعتراضية التي تحدث عنها الرئيس زيلينسكي. أزمة نقص في هذه المحركات في مواجهة المسيرات النفاثة الروسية، هل يعني ذلك عدم قدرة أوروبية على بناء جدار دفاعي صلب ضد هذه المسيرات الروسية؟ ماذا يعني نقص هذه المحركات؟ ماذا يعني عدم قدرة أوروبا على توفير هذه المحركات للمسيرات الاعتراضية؟
5: يعني هي أوكرانيا تختبر حاليا 5 نماذج من المسيرات الاعتراضية لمواجهة المسيرات الروسية النفاثة. لكن حقيقة نقص المحركات والتمويل، ليس فقط المحركات، أستطيع أن أقول والتمويل، يحدان من القدرة على إنتاجها بأعداد كبيرة. زيلنسكي قال أن أحد النماذج يمكن أن يصل إنتاجه لنحو 400 مسيرة بنهاية أكتوبر، بينما ما زالت النماذج الأخرى قيد الاختبار. هذه نقطة استراتيجية شديدة الأهمية. المستقبل حقيقة هو ليس لمن يستطيع أن يصمم مسيرة متقدمة، بل لمن يستطيع أن ينتج هذه المسيرات بكميات كبيرة
0: وبكلفة
5: وبسرعة
0: أقل.
5: وباستدامة. ولذلك
0: نعم.
5: هذه نقطة مهمة أود أشير إليها. الحرب الحديثة تفرض معادلة مختلفة، وهي الكمية في السرعة في الكلفة في القدرة على التعويض، خاصة في عمليات السوارم أتاك، وهي الهجوم بالأسراب مستقبلا.
0: نحن نتحدث عن أوروبا طبعا، ولكن في المقابل واشنطن تنشئ قيادة مستقلة للمسيرات والذكاء الاصطناعي، أعلن عنها وزير الحرب بيت هيكسيث. لا توجد مبادرات مماثلة أو خطوات مماثلة لدى الأوروبيين، هل يعكس ذلك أيضا ربما مخاطرة أوروبية بالتبعية المستمرة ودائمة ربما للأمريكيين هنا؟
5: باعتقادي هناك أصوات تنادي في القارة الأوروبية بأن يكون هناك جيش أوروبي موحد، ولكن حقيقة عملية التكاليف هي باهظة جدا، خاصة في رفع مستوى الإنفاق العسكري من الناتج المحلي الإجمالي لكل من دول القارة العجوز، أستطيع أن أصفها. ولكن على المدى المنظور باعتقادي لن تستطيع القارة الأوروبية أن تتخلى عن الدعم الأمريكي، ولكن بالمقابل دونالد ترامب يقول بأنه لا حماية بدون ثمن، ولذلك هو يفكر بعقلية التاجر. وضمن العقيدة الجديدة للبنتاغون على القارة الأوروبية أن تتحمل أعباء
0: طيب،
5: ومسؤوليات
0: ولكن ما
5: حماية
0: الذي يمنع
5: نفسها
0: القارة
5: وغيرها.
0: الأوروبية، لواء سمادي، ما الذي يمنع القارة الأوروبية من أن تتخذ هذه الخطوات وتقوم بوضع استراتيجيات خاصة بها؟ كانت هناك أصوات من الرئيس ماكرون، الرئيس الفرنسي، من المستشار الألماني، وحتى من رئيس الوزراء البريطاني بضرورة أن تعول أوروبا على نفسها، أن تكون حتى هناك قوة أوروبية مشتركة. ما الذي يمنع أن تكون هناك منظومة أوروبية مشتركة للمسيرات للذكاء الاصطناعي أسوة بالأمريكيين؟ ما الذي يحول دون ذلك؟
5: تعدد وجهات يعني النظر وعدم وجود جهة فاعلة، وهناك حقيقة منافسة ما بين العديد من الدول، المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا، فيما يتعلق في من يمتلك زمام المبادرة، بالإضافة إلى أن بعضا من الدول في القارة الأوروبية غير قادرة على أن تزيد نسبة يعني المخصصات للدفاع من الناتج المحلي الأجمالي بالنسب التي يستطيع من خلالها الميزان العسكري أن يقوم بالتعويض على هذه المتطلبات. ولذلك القارة الأوروبية تسير الآن حقيقة في عمليات ممنهجة لأن تكون قادرة على أن تعتمد على ذاتها، ولكنها لن تكون قادرة على أن تعتمد بما يتعلق في الدفاع الصاروخي على سبيل المثال، أو في الردع النووي. لكن بما يتعلق في المسيرات هناك حقيقة زيادة مضطردة على مستوى القارة الأوروبية، سواء كان في دول البلطيق أو في المملكة المتحدة أو في أوكرانيا. ولذلك نستطيع أن نقول بأن القارة الأوروبية تسير في ضمن هذا المستوى في اتجاه إيجابي، ولكن
0: نعم.
5: باعتقادي
0: طيب، بشكل
5: الأخير
0: عام
5: الولايات
0: لواء
5: المتحدة
0: سمادي، بشكل عام هل تستطيع الجيوش التقليدية مواكبة هذا التسارع الكبير، التسارع التكنولوجي الكبير، وهذا التحول المتسارع سواء في المسيرات أو في إدماج الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري لا سيما في المسيرات؟
5: هذا يختلف من دولة إلى دولة. يمكن أن يكون هناك بعض من الدول التي تمتلك قدرات عالية فيما يتعلق في الذكاء الاصطناعي والمجهود الحربي والمخصصات للدعم العسكري، تكون قادرة على أن تواكب، ولكن لا أستطيع أن أعمم وأقول بأن كل الدول قادرة على المواكبة. لكن الآن أصبحت المسيرات هي محض اهتمام لكل الدول في العالم، حتى في تنظيمات ما دون الدولي. نلاحظ بأن نون ستيت أكتورز أو التنظيمات ما دون الدولي أو حتى الجماعات الإرهابية أصبحت تعتمد على المسيرات لأنها تعتبر من أدوات الحروب اللامتماثلة، وأصبحت مؤثرة، وخاصة بأن هذه المسيرات الآن التي أصبحت تدمج مع الذكاء الاصطناعي أو تسير بالألياف البصرية أصبحت تشكل تحدي على الدفاعات الجوية.
0: أشكرك جزيل الشكر للواء محمد السمادي محلل التلفزيون العربي لشؤون العسكرية والاستراتيجية من عمان، شكرا جزيلا لك. نذهب إلى البرازيل مشاهدينا. تتواصل الحملات الدعائية في الانتخابات العامة وسط منافسة كبيرة بين الرئيس الحالي اليساري لولا دا سيلفا ومرشح اليمين فلافيو بولسونارو نجل الرئيس السابق جاير بولسونارو. وستستمر الحملات الدعائية حتى يوم غد السبت على أن تقام الانتخابات يوم الأحد.
6: واحدة من النقاط اللافتة في الانتخابات البرازيلية هو عدم وجود صمت انتخابي بالمعنى الحقيقي، يكون هناك تخفيض من حدة الدعاية الانتخابية حيث توقفت قبل يومين في التلفزيون وفي القنوات التلفزيونية، لكن التجمعات الانتخابية لا تزال مستمرة، وهي حتى تستمر في يوم الانتخابات كذلك، ولكن ليس بشكل منظم من قبل الأحزاب. هذا تجمع لأنصار الرئيس الحالي لولا دي سيلفا، وهناك تجمعات أخرى أيضا في مدينة ريو دي جانيرو ومدن أخرى في البرازيل بطبيعة الحال. هذه التجمعات هي للمرشحين لهذه الانتخابات، هم 6 مرشحين في الواقع يشاركون في هذه الانتخابات، ولكن أبرزهم هو الرئيس الحالي لولا دا سيلفا الذي يطمح إلى ولاية ثانية، وأيضا السيناتور فلافيو بولسونارو مرشح قوى اليمين، وأيضا هو نجل الرئيس السابق جاير بولسونارو. هذه الانتخابات تبدو مختلفة بشكل كبير عن الانتخابات السابقة، حيث تشهد احتداما كبيرا في التنافس، تقارب كبير في استطلاعات الرأي، أحدث استطلاعات الرأي تشير إلى هذا التقارب الكبير بين بولسونارو ولولا، وأيضا هي تعتبر في قراءة للمشهد في قارة أمريكا اللاتينية دفاع عن تواجد قوى اليسار في السلطة بعد أن بقيت البرازيل وحيدة من خلال لولا دا سيلفا في السلطة من قوى اليسار، وسيطرت الأحزاب اليمينية على السلطات والرئاسات في الدول الأخرى في أمريكا اللاتينية. هذه الانتخابات تشهد أيضا انتخابا ليس للرئيس ونائبه فقط، وإنما أيضا لحكام الولايات وأيضا للمجالس الفيدرالية ومجلس الشيوخ، وبالتالي هي انتخابات مهمة للبرازيليين، ويشارك فيها عدد كبير يفوق 200 مليون مواطن برازيلي. حازم كلاس، التلفزيون العربي، ريو دي جانيرو.
0: الأخير انتهت مشاهدينا لهذه الليلة، غدا ملفات جديدة ونقاش جديد، أما بعد قليل ساعة إخبارية مع أبان الحكيم.

0: هل تطوي الانتخابات الإسرائيلية صفحة ائتلاف حكومة نتنياهو أم تعيد إنتاجه بتحالفات ووجوه جديدة؟ وهل يكون الصوت العربي رقماً صعباً في الانتخابات؟ ثم ماذا ينتظر الفلسطينيون في اليوم التالي للاقتراع؟ حوارات العربي يأتيكم السبت من مدينة حيفا.
1: معاملة فاشية نازية قاسية.
2: جبريل رجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية.
3: الوالد كان ينتمي لحزب التحرير، وكان الحزب في بداياته
1: كان أبوي تحريري وعمي إخوانجي. اللقاء مستحيل.
3: استمعت للناطق باسم حركة فتح، قال إنه هنالك قرار وإحنا ماضيين فيه.
1: إذن هو يعني قفزة في الهواء، وإن غدا لنظره قريب.
3: لك تصريح مشهور إنه هذا من الأخطاء الاستراتيجية الكبرى في تاريخ حركة فتح.
1: هل المتحاورين يتحدثوا عن نفس المشكلة؟
3: هل سيتم الموافقة إسرائيليا دوليا إقليميا على مشاركة حماس في الانتخابات القادمة؟
2: وفي رواية أخرى، الأحد 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
4: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاه.
5: وقبل كل خبر أعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
6: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا. من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.

0: تبقى لحظة يحدث فيها الخبر ويبدأ منها كل شيء، لكن الأحداث تخفي صانعيها وحكاياتها. أنت وأنا مثلك أبحث عن الوجوه التي تخفيها الأخبار، عن قصص الناس التي تستحق أن تروى، عن القصة التي اختفت بين ما حدث وما ينشر. أنت الحكاية وأنا بانتظارك في تواصل.
1: تواصل يوميا 5:30 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. القوات الحكومية اليمنية تعلن تنفيذ سلسلة غارات على تجمعات لجماعة أنصار الله الحوثيين في تعز، والجماعة تشن هجمات على مواقع في عدن، وتقول إن طائرات سعودية أغارت على محافظة صعدة. 3 شهداء وعدد من الجرحى جراء استهدافات الاحتلال في مدينة غزة والنصيرات. قوات الجيش السوداني تسيطر على منطقة استراتيجية شمال إقليم كردفان، وقتلى في هجمات للدعم السريع على الإقليم. ترامب يعلن موافقة الاتحاد الأوروبي على الإفراج عن كميات ضخمة من مخزون الديزل، ومجموعة السبع تعلن طرح 100 مليون برميل عبر وكالة الطاقة الدولية على مدار 4 أشهر.

أهلا بكم. والبداية من التصعيد في اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية مقتل وإصابة 1540 حوثيا في

0: ولحج وصنعاء وصعدة مع تركيز مكثف على جبهات تعز.
1: ميدان مشتعل في اليمن، مواجهات عسكرية متصاعدة على أكثر من جبهة وسط تداعيات أمنية وإنسانية تزداد تعقيدا. تعز الجبهة الأكثر سخونة. القوات الحكومية اليمنية أعلنت تنفيذ عدد كبير من الغارات المركزة والدقيقة خلال الساعات الماضية، استهدفت تحركات وتعزيزات وتجمعات وعناصر وعربات وآليات عسكرية تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في عدد من جبهات المحافظة. إلى جانب تعز دوت انفجارات في صنعاء وصعدة وعمران، فيما قالت وسائل إعلام تابعة للجماعة إن الانفجارات ناجمة عن غارات جوية سعودية، في حين أفادت مصادر محلية بأن جماعة أنصار الله الحوثيين شنت هجوما استهدف مواقع في مديرية البريغا بمدينة عدن. ميدان يشتعل على وقع مشهد إنساني يزداد تعقيدا يوما بعد آخر. عدد النازحين المسجلين رسميا في اليمن يرتفع إلى نحو 197 ألف شخص، يشكلون 29,519 أسرة في 10 محافظات وفق أحدث تقرير للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين. الوحدة حذرت من اتساع الفجوة الإنسانية نتيجة استمرار التصعيد العسكري وتدهور الأوضاع الأمنية. مع تصاعد المعارك في تعز عبر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن عن قلقه البالغ حيال تصاعد حدة القتال في محافظة تعز، وأشار إلى تلقيه تقارير تفيد بسقوط ضحايا وتضرر البنية التحتية وإغلاق طرق، ما يحد قدرة السكان على مغادرة مناطق القتال. المسؤول الأممي أكد أيضا أنه على تواصل وثيق مع الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين بشأن الخطوات اللازمة لاحتواء الوضع في تعز على وجه السرعة وضمان حرية حركة المدنيين. في تعز حيث تتقاطع خطوط النار مع طرق المدنيين، يتسع المشهد بين تصعيد عسكري ومساع لاحتوائه، فيما تبقى كلفة الحرب مفتوحة على مزيد من التداعيات.
0: كما نشر إعلام المنطقة العسكرية الثالثة التابعة للقوات الحكومية اليمنية تدمير رشاش لقوات أنصار الله الحوثيين باستخدام المسيرات في الجبهة الجنوبية لمأرب. قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع أن الطيران الحربي السعودي شن 94 غارة جوية خلال 24 ساعة، وأضاف سريع أن القصف استهدف محافظات صنعاء وصعدة وتعز وحجة وعمران وأب، وخلفت قتلى وجرحى من المدنيين. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية أطلقتها جماعة أنصار الله الحوثيين باتجاه مدينة خميس مشيط جنوبي السعودية، كما أعلن الدفاع المدني السعودي سقوط مقذوف أطلقته الجماعة على مدرسة بمدينة نجران جنوبي المملكة، ما أسفر عن أضرار مادية. وللاطلاع بشكل أدق على مفاصل الجبهات والتحركات العسكرية ننتقل إلى الزميل براء محمد لنعرف معه أين تتركز أعنف المعارك ومن يسيطر في المحافظات ذات التصعيد الأبرز.
2: إذن يعود التصعيد في اليمن للتمدد خارج حدوده باستهداف أراضي المملكة العربية السعودية. فخلال الساعات الماضية كانت جماعة أنصار الله الحوثيين قد استهدفت كل من مدينتي جازان وخميس مشيط بصاروخين، قالت قوات التحالف إنها تمكنت من اعتراضهما، إضافة لاستهداف خميس مشيط بأربعة مسيرات تم اعتراضها هي الأخرى وفقا للتحالف. تباعا أعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين أن طائرات التحالف شنت عدة غارات على عدة محافظات أبرزها صنعاء وكذلك صعدة وعمران، بالإضافة إلى تعز حيث عقد القتال الأساسية. فمنذ يوم أمس وتستمر المعارك دون انقطاع في أكثر من 20 جبهة داخل تعز جراء هجمات واسعة تشنها جماعة

0: انتصار الله على مناطق الحكومة تتركز في عدة محاور، كل محور منها يتشكل من عدة جبهات. نشير إلى محيط مدينة تعز حيث نتحدث عن أكثر من طرف، إلى الجنوب الشرقي منها نشير إلى محور جبل سامع والمصراخ، كذلك محور التربة والشميتين وأطراف الوازعية، بالإضافة إلى محور جبل كهبوب نحو الساحل، حيث تتواصل مساعي طرفي النزاع للسيطرة على الجبل. فالحوثيون يريدون تأمين مناطق تمركزهم عند الساحل والتمكن من الاستحكام الناري باتجاه رأس العارة والمضاربة في لحج، والحكومة هي الأخرى تريد استنزاف الحوثيين في هذه المنطقة واستنزافهم في الساحل انطلاقا من هذه المنطقة عند جبل كهبوب. السيطرة حاليا تنقسم وكل طرف يتقدم ويتراجع، في حين أن المحاور الأخرى تستهدف بشكل أساسي السيطرة على ما تبقى من تعز وتضييق الخناق على المدينة أكثر فأكثر، حتى تصبح محاطة بجماعة أنصار الله من كل جانب، وأيضا المساعي الرامية للسيطرة على هذا الطريق الرابط ما بين عدن إلى تعز لقطع الإمدادات عنها. لذا نرى أن القتال يدور حول عدد من مفاصل هذا الطريق. إذا ما اقتربنا من محاور الوازعية والشميتين يستمر القتال عند مناطق شريرة والظريفة وكذلك جبل نمان. في هذه المنطقة كل طرف لا يزال يحاول أن يتقدم وأن يدفع بقواته باتجاه مناطق الطرف الآخر، لكن التطورات البارزة هنا عند الاشتباكات التي تدور في أطراف مناطق غيل بني عمر، حيث وردت معطيات ميدانية أشارت بأن أنصار الله الحوثيين تمكنوا من الاقتراب باتجاه منطقة الصافية شمالي دبع والتي تقع عند طريق تعز عدن، لكن الحكومة تقول إنها تمكنت من استعادة السيطرة فيها. نصعد بالخريطة شمالا باتجاه تعز حيث تستمر المعارك عند هذه الأطراف من ثلاثة محاور حول المدينة، كذلك لا تزال القوات الحكومية تتصدى في هذه المنطقة. جنوبا يتواصل الضغط أيضا على جبل نعمان وعلى جبل بوكاري، لكن الاشتباكات تتركز بشكل كبير في جبل سامع. الحكومة قالت إنها كانت قد استعادت مناطق فيها، لكن الجماعة تواصل إرسال مقاتليها وقواتها من الدمنة باتجاه سامع وتدور المعارك بضراوة مع هذه المنطقة، مع الدفع باتجاه القوات نحو الأقروض ومنها باتجاه منطقة المصراخ في سعي للسيطرة عليها، هذه المنطقة التي تقع أيضا عند تعز عدن، الطريق الاستراتيجي الذي يربط ما بين هاتين المحافظتين. أيضا من أهم الدلالات أن جبل سامع، هذا الجبل الذي يرتفع لأكثر من 2500 متر، السيطرة عليه لا تؤمن فقط تغطية نارية على طريق تعز عدن، بل أيضا يعني تأمين مناطق سيطرة الحوثيين في المناطق الشرقية وكذلك استحكام ناري باتجاه مناطق الحجرية والشميتين، وكذلك أيضا استحكام ناري حتى أطراف لحج، ومثله الحال مع جبال راس وجردد في الشميتين.
1: أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف نزوح نحو 79,000 طفل في غرب اليمن خلال أقل من شهر جراء تصاعد القتال بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين. وقالت المنظمة إن أكثر من 145,000 شخص نزحوا بين 23 و 28 سبتمبر، خصوصا في تعز والحديدة والساحل الغربي. وحذرت اليونيسف من تفاقم الأزمة الإنسانية، مؤكدة أن أكثر من 12 مليون طفل في اليمن بحاجة إلى مساعدات وسط تراجع الخدمات الصحية والتعليمية. في جيبوتي يستمر تدفق اللاجئين اليمنيين بشكل شبه يومي إلى مدينة أوبخ شمال العاصمة، ما يزيد الضغط على السلطات الجيبوتية لتوفير المأوى والاحتياجات الأساسية للوافدين الجدد في ظل محدودية الإمكانات المتاحة أمام المدينة والمخيم المخصص لاستقبالهم.
2: عبر قوارب صيد صغيرة هذه يصل اللاجئون اليمنيون تباعا وبشكل شبه يومي إلى هذا المنفذ الوحيد في مدينة أبخ شمال العاصمة جيبوتي، هربا من المواجهات المستعرة في الساحل الغربي في اليمن بين جماعة أنصار الله الحوثيين وبين القوات الشرعية. عندما يصل اللاجئون اليمنيون إلى هذه المدينة يتم نقلهم بشكل مباشر إلى المخيم المركزي جنوب هذه المدينة الذي يستضيف أكثر من 3000 لاجئ يمني. من بين هؤلاء اللاجئين اليمنيين محمد الذي كان يعمل صيادا في مدينة باب المندب، وهو لاجئ يختبر حياة اللجوء والغربة في هذه المدينة. صف لنا الأوضاع هنا وكيف وصلت إلى هذه المدينة؟
3: والله وصلنا هنا يعني هاربين من الحرب، هذا أول شيء. وثاني حاجة نشكر يعني دولة جيبوتي اللي استقبلنا اليمنيين اللاجئين. ها يعني ما فيش دولة يعني بتستقبل يعني لاجئين بهذه الشكلية يعني وبهذه الكثرة، يعني كثير يعني حوالي تجي 3000 أسرة 4000 أسرة. لو كان يعني بيخلونا نرجع إلى ديارنا بنرجع عادي، مش مشكلة. أهم شيء يعني لو صلحنا الأمور في بلادنا بنرجع، مستعدين نحن نرجع.
2: المفارقة هي أن السلطات المحلية هنا لا تسمح هذه القوارب العودة إلى ديارها نظرا لاعتبارات أمنية. شافي عبد الدون، التلفزيون العربي من منفذ مدينة أبخ شمال العاصمة جيبوتي.
1: إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث قالت مصادر طبية للتلفزيون العربي إن فلسطينيا استشهد في قصف استهدف غرب مخيم النصيرات وسط القطاع. كذلك استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف مسيرة إسرائيلية لمنزل بحي النصر غربي مدينة غزة. وأظهرت مشاهد نقل المصابين إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج. واستشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي قرب دوار أبو مازن غربي مدينة غزة. في الضفة الغربية أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد شاب برصاص مستوطنين في بلدة كوبر شمال غرب رام الله، كما أصيبت شابة فلسطينية بالاختناق جراء رشها بغاز الفلفل السام خلال هجوم مستوطنين على قرية يبرود شرقية رام الله. وقال رئيس مجلس القرية بسام داود للتلفزيون العربي إن عددا من المستوطنين هاجموا القرية واقتحموا منزلا وهاجموا سكانه برش الغاز، ما استدعى نقل الشابة لتلقي العلاج. وأشار داود إلى أن المستوطنين ألقوا الحجارة باتجاه عدد من المنازل قبل اقتحام جيش الاحتلال الذي قدم الدعم لهم واستجوب عددا من الفلسطينيين. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة شاب جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب في بلدة عقربة جنوبية نابلس، وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد منعت الأهالي من الوصول إلى أراضيهم وقطف ثمار الزيتون في جبل العرمة ببلدة بيتا جنوبية نابلس بالضفة الغربية. وهاجم مستوطنون مزارعين فلسطينيين خلال قطفهم ثمار الزيتون في قرية قراوة بني حسان قرب مدينة سلفيت. وقام المستوطنون بتحطيم مركبات المزارعين ومطاردتهم في أراضيهم وإجبارهم على مغادرتها لمنعهم من قطف الزيتون. وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات دهم في بلدة عنبتة بطول كرم، ووثقت مشاهد انتشار عناصر الاحتلال في محيط منازل المواطنين بالتزامن مع اقتحامات واعتقالات شملت مناطق أخرى. في غضون ذلك قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا 2051 اعتداء بحق المواطنين وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال أيلول الماضي. وبينت الهيئة في بيان أن الاعتداءات توزعت بواقع 1400 اعتداء نفذتها قوات الاحتلال و647 اعتداء على يد مستوطنين، وأشارت الهيئة إلى أن الاعتداءات تركزت في محافظة رام الله والبيرة بواقع 506 اعتداءات تلتها نابلس والخليل وجنين ومناطق أخرى. تتسارع خطوات التصعيد بين واشنطن وطهران مع حشد عسكري أمريكي متزايد في الشرق الأوسط وتعزيزات بحرية ودفاعية تتجه إلى المنطقة. وفي المقابل تهدد طهران بتشديد قبضتها على مضيق هرمز ملوحة بالرد على أي هجوم أمريكي، فيما تمضي في فرض قيود جديدة على حركة السفن عبر المضيق.
4: تصعيد يتسع في الشرق الأوسط، عنوانه حشد عسكري أمريكي متزايد ورسائل إيرانية أكثر تشددا بشأن مضيق هرمز. واشنطن تستعد لاحتمال تعزيز انتشارها العسكري في المنطقة مع إمكانية جمع 3 مجموعات قتالية لحاملات الطائرات خلال نوفمبر في قوة قد تضم نحو 20,000 عنصر وما يصل إلى 150 طائرة مقاتلة، إلى جانب مدمرات مزودة بصواريخ موجهة وفق صحيفة واشنطن بوست. وفي البحر تتجه حاملة الطائرات تيودور روزفلت من سان دييغو إلى الشرق الأوسط لتنضم إلى الحاملتين جورج واشنطن وجورج بوش بحسب ما ذكر موقع أكسيوس. ولا يتوقف الحشد عند حاملات الطائرات، تتجه أيضا مجموعة ماكين آيلاند البرمائية المؤلفة من 3 سفن وآلاف من مشاة البحرية، فيما تتحدث أسوشيتد بريس عن نحو 9,000 عنصر إضافي ضمن التعزيزات الجديدة. ومع الحشد البحري تتحرك واشنطن لتعزيز مظلتها الدفاعية في الخليج بإرسال بطاريتي باتريوت إضافيتين لحماية منشآت النفط والغاز وفق أكسيوس. وفي الضفة المقابلة ترفع طهران نبرة التحذير. نائب قائد الحرس الثوري يقول إن قوات بلاده تسيطر بالكامل على مضيق هرمز وإن أي اقتراب منه سيواجه برد إيراني. وبالتوازي تمضي طهران في تشديد القيود على حركة السفن عبر المضيق، إذ كشفت وكالة تسنيم تفاصيل مشروع قانون إيراني جديد ينظم حركة الملاحة ويمنح السلطات صلاحيات أوسع للرقابة على مداخل المضيق ومخارجه، مع حظر عبور السفن الإسرائيلية وسفن الدول التي تصنفها طهران معادية. وهكذا يتقاطع الحشد الأمريكي مع تجديد إيراني للسيطرة على هرمز في منطقة تختصر أحد أكثر خطوط التماس حساسية في المواجهة بين واشنطن وطهران.
1: قالت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية إن ناقلة تعرضت للاستهداف بمقذوف في أثناء خروجها من مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حريق محدود وانقطاع التيار الكهربائي على متنها. وأفادت الهيئة بالسيطرة على الحريق مشيرة إلى عدم ورود أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار بيئية. قال وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار إنه لا ينبغي أن تكون أي رسوم لعبور مضيق هرمز، مضيفا أن اجتماعا طارئا سيعقد الأسبوع المقبل في الرياض للجنة الدفاع السياسي الاستراتيجي بموجب اتفاق مكة المبرم بين باكستان وتركيا والسعودية. وأشار إسحاق دار إلى أن أكثر من 6 دول ترغب في الانضمام إلى اتفاق مكة، إلا أنه لن يتم البت في طلبات الانضمام الجديدة قبل تفعيل الاتفاق على حد قوله. أعلن رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي التوصل إلى اتفاق مع واشنطن يسمح بتسيير 40 رحلة جوية يوميا من وإلى مطار النجف الدولي لشركات الطيران الإيرانية باستثناء شركة ماهان. وثمن الزيدي في بيان الاستجابة الإيجابية التي أبدتها الحكومة الأمريكية إزاء المساعي العراقية وتعاونها في منح الاستثناء المطلوب، بما يسهم في معالجة هذا الملف وتسهيل حركة الزائرين والمسافرين، ولا سيما الحالات المرتبطة بالعلاج والزيارات الدينية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أوروبا وافقت على الإفراج عن كمية كبيرة من مخزونات الديزل وسيبدأ الأمر على الفور. في المقابل قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن مجموعة السبع تعتزم طرح ما يصل إلى 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام على مدى 4 أشهر. وفي السياق أعلنت مجموعة السبع بأن هناك عملية ضخ كبيرة ومبكرة لإمدادات الديزل من المجموعة وشركائها ستكون خلال الأيام 20 الأولى.
5: انفراجة بعد تصعيد، أزمة الديزل تتحول إلى اختبار جديد للعلاقة بين واشنطن وأوروبا في وقت تضغط فيه الأسعار المرتفعة على الاقتصادات والمستهلكين، وتتعقد حسابات أمن الطاقة بفعل الحرب في الشرق الأوسط والحرب الروسية على أوكرانيا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن أوروبا وافقت على الإفراج فورا عن كميات كبيرة من احتياطيات الديزل في خطوة تأتي تحت ضغط أمريكي متصاعد لزيادة المعروض وخفض الأسعار.
6: أوروبا رائعة لأنها تمتلك الديزل وستوفر كميات كبيرة منه، هم يعتمدون على الديزل بدرجة كبيرة وأنا ساعدتهم كثيرا.
5: بينما كانت العواصم الأوروبية تفضل أن تتم أي عملية سحب عبر وكالة الطاقة الدولية وبآلية منسقة.
7: نرفض بشكل قاطع أي حظر على الديزل، لن يكون الحظر مفيدا لأي طرف وسيقوض ثقتنا بالولايات المتحدة باعتبارها شريكا موثوقا، مستعدون لاتخاذ إجراءات جماعية في إطار الوكالة الدولية للطاقة كونها مختصة بتنظيم عمليات السحب المحتملة من المخزونات.
5: وبالفعل مجموعة السبع وشركاؤها اتفقت على سحب ما يصل إلى 100 مليون برميل من الاحتياطيات النفطية خلال 4 أشهر، مع ضخ كميات كبيرة من الديزل خلال الأيام 20 الأولى بالتوازي مع رفع تشغيل المصافي وتجنب تزامن أعمال الصيانة.
8: لقد قررنا طرح كميات من الاحتياطيات الاستراتيجية من الديزل والنفط الخام، وذلك بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية التي ستجتمع خلال الأيام المقبلة لتنظيم هذه العملية.
5: لكن جوهر الأزمة لا يتعلق فقط بنقص الإمدادات، بل بارتفاع كلفتها وتراجع هوامش الأمان. فأوروبا تعتمد على الواردات لسد فجوة الديزل، فيما يهدد تراجع الإمدادات من بعض المصادر بزيادة الضغوط، وتزيد الصين المشهد تعقيداً بوقف صادرات البنزين والديزل خلال أكتوبر لتأمين سوقها المحلية. وهكذا تتحول أزمة الديزل إلى معركة على المخزونات وسلاسل الإمداد. واشنطن تريد خفض الأسعار سريعاً، وأوروبا توازن بين تهدئة السوق والحفاظ على احتياطياتها، بينما تتسع دائرة المخاطر من أوروبا إلى آسيا.
1: ينضم إلينا من لندن الدكتور مصطفى البازرقان، خبير أسواق الطاقة ومدير مركز معلومات ودراسات الطاقة. أهلا بك دكتور مصطفى. دكتور مصطفى، إذن الرئيس ترامب يعلن موافقة الاتحاد الأوروبي على إطلاق كمية كبيرة من الديزل، حيث أعلنت مجموعة السبع أعلنت طرح 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام عبر وكالة الطاقة الدولية على مدار 4 أشهر. بداية نسألك دكتور مصطفى عن أثر هذا القرار، وكذلك هل سيساهم في حل مشكلة الأسعار خاصة في داخل الولايات المتحدة الأمريكية؟
9: تحياتي لكم المشاهدات ومشاهدي قناة العرب الدولية. طبعا بعد هذا الإعلان تراجع أسعار النفط بحدود $1.5 إلى $2، ولكن هذا بالتأكيد أقل من الموقع تأثير هكذا كميات بضخها إلى الأسواق. ولكن نجح الرئيس ترامب في ابتزاز الاتحاد الأوروبي، نجح في ابتزاز مجموعة السبع من خلال التهديد ب يعني إيقاف تصدير الديزل. طبعا بتصريح رئيس وكالة الطاقة الدولية قال بالحرف الواحد الاتحاد الأوروبي يعتمد على 50% من استهلاك الديزل من وارداته من الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك شهدنا هذا الضغط خلال الأيام الماضية. كان هناك ضغط، واليوم وافقت الدول السبع وأيضا من خلال وكالة الطاقة الدولية بسحب 100 مليون برميل. طبعا لم يحدد كم هي الكمية بالنسبة للنفط الخام وهي بالنسبة إلى الديزل. هذه مشكلة كبيرة تواجه الاتحاد الأوروبي في القطاع الصيف، في القطاع الزراعي، في قطاع النقل. وصل برميل الديزل إلى أكثر من 200 يورو خلال الأيام الماضية، ويتوقع أنه سيرتفع. ولذلك هذه أزمة مستمرة مع إغلاق مضيق هرمز ومع استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتوقف روسيا عن تصدير الديزل. هذا الذي يجعل، وإضافة ما ذكرتم في مقدمة، الصين أيضا أوقفت تصدير الديزل. هذه جميعها تضع ضغوطا أكبر على أسواق العالم، وبالتالي لا أعتقد أنه كما هو متوقع ستتراجع بانحدار كبير أسعار الديزل أو النفط خلال الأيام القادمة.
1: طيب دكتور مصطفى، إذن 100 مليون برميل من الديزل، بعض الخبراء أيضا يرى أن هذه الكميات تمثل مسكنا مؤقتا ربما، ولا تحل جذور الأزمة في نقص مصافي التكرير وكذلك اضطراب الإمدادات العالمية. هل تشاطر هذا الرأي أيضا؟
9: نعم، كان هذه في بداية إجابتي على سؤالك الأول.
1: نعم.
9: أنا مع هذا الرأي، وبالتأكيد استند على طروحات في أسواق النفط. هذا الحذر الموجود، هذه نقطة. النقطة الثانية توقف صادرات الديزل عبر مضيق هرمز، هذه نقطة ثانية. نقطة ثالثة، هناك أرقام تعلن بعبور النفط الخام محط يعني نواتج التكرير عبر مضيق هرمز، وصلت يعني الأرقام المعلنة من خلال قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، من خلال الرئيس ترامب، أنه وصلنا إلى بحدود 90% مما كان قبل الحرب الأمريكية الإيرانية. هذا يجعل أنه لابد من حالة. أنا أتوقع أنه كان هناك أما غض نظر من الجانب الإيراني أو موافقة ضمنية بعبور السفن، يعني حينما تعبر ناقلات النفط العملاقة وتعبر ناقلات الغاز الطبيعي المساج خلال شهر سبتمبر أكثر من 19 ناقلة. هذه لا يمكن أنه تمر كما يطلق عليه أسطول الظلام أو النقل المكوكي، يعني استخدام سفن أو ناقلات 300 ألف برميل إلى 500 ألف برميل. هذا يجعل أنه هناك قد يكون اتفاق ضمني، وكما ذكرت حتى الموافقة على يعني وجود 40 رحلة بين مطار النجف وإيران، هذا قد يكون ضمن هذه الشروط التي يمكن أن نعتبر تنازلات للنظام الإيراني من أجل الجلوس على طاولة المفاوضات.
1: أيضا دكتور مصطفى، هل يمكن الاتفاق أن يضمن التزاما أمريكيا حتميا ومكتوبا لتبديد مخاوف الحلفاء الأوروبيين؟
9: إذا ممكن تقصد أي اتفاق؟
1: يعني بالنسبة هل بالنسبة لواشنطن هل تلتزم رسميا بعدم فرض حظر على صادراتها؟
9: هذا يعتمد على، يعني كان هناك تصريح اليوم أنه كافة الأرصدة الإيرانية في الصين تم تجميدها. والأخرى أهم التزام في العقوبات هي الدول التي تشترك بحدود برية مع إيران، 7 دول 5420 كيلومتر. هذه إن التزمت فأنا أعتقد سيكون هناك، وواضح أنه تأثير الحصار البحري، تأثير الحصار الجوي سيأخذ مداه خلال الأيام القادمة والمسابيع القادمة. وشهدنا هناك أزمة في الأدوية، هناك ارتفاع في البطالة، هناك ارتفاع تضخم كبير، هناك تراجع كبير في الريال الإيراني. هذه جميعها تجعل أنه الحصار يأخذ مداه خلال الفترة القادمة.
1: أخيرا دكتور مصطفى، كيف سيؤثر هذا القرار على أمن الطاقة الأوروبي؟
9: أمن الطاقة الأوروبي يعاني من يعني مخاطر كبيرة. يعني هناك توقعات بدخول الاقتصاد الأوروبي إلى مرحلة ركود تضخم، وهذا من أسوأ أنواع الركود. هناك اليوم أعلن أن هناك مستويات التضخم وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ 3 سنوات. هذه جميعها المصرف المركزي الأوروبي بدل ما يخفض أسعار الفائدة قرر مرة رفع أسعار الفائدة، وستستمر هذه الحالة. ولذلك أنا أعتقد أنه التضخم يرتفع، وهناك أيضا مشكلات اقتصادية تواجه أمن الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي، خاصة فصل الشتاء. فصل الصيف كان خسارة 1 مليار يورو بسبب موجة الحر. اليوم يتوقع أن يكون شتاء قارصا ليس مناخيا فقط، ولكن تأثيراته الاقتصادية أيضا.
1: من لندن الدكتور مصطفى البازرقان، خبير أسواق الطاقة ومدير مركز معلومات ودراسات الطاقة، شكرا جزيلا لك. طالب سكان بلدة النبطية الفوقى جنوبية لبنان رئيس الحكومة نواف سلام بدخول مؤسسات الدولة إلى بلدتهم ليتمكنوا من العودة إليها. من جانبه أعلن رئيس الحكومة عن مجموعة من المشاريع الإنمائية للمنطقة، مؤكدا حصرية دور الدولة ومؤسساتها.
10: بدي زور قبر ابني، بدي زور اسم ابني اللي بقيت منه.
11: بالصرخات ودموع الألم استقبلت والدة أحد الشهداء رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في زيارته إلى النبطية. وبوقفة احتجاجية ومطالب أمنية واجتماعية أوصل سكان النبطية الفوقى أصواتهم ومعاناتهم لسلام، يريدون الدولة ومؤسساتها في منطقتهم. سكان النبطية الفوقى يقولون إنهم يريدون الدولة والجيش ويطالبون بانتشار أكبر.
12: إحنا مع الدولة اللبنانية، مع الجيش اللبناني، يطلع الجيش اللبناني عنا قضيتنا تنحل،
13: ويطلعوا على كل لبنان، الجيش اللبناني والعلم اللبناني. ها هو اللي منا إياه بس. كل ما كان الجيش هون كل ما أخذنا ساعة.
11: زيارة تحمل بعداً سياسياً وآخر أمنياً، ورسائل أراد نواف سلام أن تكون من عاصمة الجنوب، يقول فيها إن الدولة تتحمل اليوم أعباء حرب لم تخترها.
14: الضمانة الحقيقية أمامنا هي أن نمضي وفي آن واحد في حشد ما استطعنا من إمكانات ودعم لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل ولإعادة بناء الدولة، دولة قادرة وفاعلة، دولة واحدة لكل أبنائها، جيشها واحد وقرارها واحد، لا سيما قرار الحرب والسلم.
11: مشاريع إنمائية أطلقت خلال زيارة سلام، وتثبيت لمراكز الأمن التابعة للدولة في محاولة لطمأنة السكان، ولكنها خطوات تأتي على وقع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على قرى بالجنوب.
15: تعود الدولة إلى الجنوب من بوابة النبطية، عودة تبقى منقوصة بالنسبة إلى الجنوبيين ما دام أعمار منازلهم المدمرة والمتضررة مشروطا ومرتبطا بعوامل أمنية وسياسية تبدو معالجتها مؤجلة. جيس الحشخوري، التلفزيون العربي، النبطية، جنوب لبنان.
1: إلى السودان، حيث أفادت مصادر ميدانية بأن قوات الجيش السوداني قد تمكنت من دخول منطقة المزروب بولاية شمال كردفان غربي البلاد. وقال أفراد بالجيش في مشاهد مصورة إنهم استطاعوا تدمير تمركزات تابعة لقوات الدعم السريع واعتقال عدد من عناصرها. في غضون ذلك تواصل قوات الدعم السريع شن هجماتها في عدد من مناطق السودان. وقالت مصادر سودانية إن عناصر تابعة لقوات الدعم السريع قتلت 23 شخصا رميا بالرصاص الحي في منطقة أم بادر شمال كردفان. قال قائد قوات سلام تيغراي الموالية للحكومة الإثيوبية إن قواته تقترب من بسط سيطرتها على إقليم تيغراي بالكامل، ويأتي ذلك بينما تشهد منطقة القرن الإفريقي أزمة دبلوماسية، حيث قررت كل من أسمرة والقاهرة اتخاذ خطوات تصعيدية ضد أديس أبابا عقب توجيهها اتهامات للعاصمتين بقيادة أعمال تضر الأمن القومي الإثيوبي.
16: توترات في القرن الإفريقي تنتقل من الميدان إلى الساحات الدبلوماسية، ونقطة الارتكاز لا تزال إقليم تيغراي شمالي الأراضي الإثيوبية. إذ رفعت إثيوبيا من حدة خطابها تجاه كل من إريتريا ومصر والسودان، موجهة اتهامات تتباين درجة قوتها بشأن دعم الجبهة الشعبية لتحرير تيغري.
17: إرتران يمرر في اللاغوت.
16: إغلاق سفارات وطرد دبلوماسيين خطوات متبادلة، بدأتها أديس أبابا بإغلاق سفارتها في أسمرة ومطالبتها 10 دبلوماسيين إريتريين ودبلوماسيا مصريا بمغادرة أراضيها، وتماشيا مع مبدأ المعاملة بالمثل أعلنت أسمرة قطع العلاقات الدبلوماسية مع أديس أبابا، فيما أمهلت القاهرة مستشار السفارة الإثيوبية فترة محدودة من أجل المغادرة، وعطفا على أزمة عميقة ممتدة بشأن سد النهضة اتهم مسؤولون مصريون نظام أبي أحمد بمواصلة تعليق أزماته على من هم خارجه، محاولة لرأب الصدع أعلنت عنها المفوضية الإفريقية، مؤكدة الاستعداد للتدخل من أجل نزع فتيل التوتر وبدء حوار بالتشاور مع الدول المعنية. لكن الميدان ينذر باتساع ساحة الاقتتال الداخلي قبيل التمكن من خفض التصعيد الإقليمي، فالجبهة الشعبية التي عادت للقتال منهية عمليا ترتيبات اتفاق بريتوريا الموقع قبل سنوات لا تزال تشن هجماتها داخل الإقليم وخارجه، مدعومة بتحالف سباعي يمثل أطرافا عدة بالمعارضة الإثيوبية، فيما قائد قوات سلام تيغري الموالية لأديس أبابا يعلن تقدم قواته إلى جانب الجيش الفيدرالي وقرب بسط السيطرة. وبين هذا وذاك يؤكد الطرفان الحرص على تخفيض معاناة المدنيين، بينما الهجمات تمتد من مطارات ومواقع عسكرية داخل إقليم تيغري إلى سماع دوي انفجارات، ولأول مرة في مواقع قرب وزارة الدفاع في قلب العاصمة.
1: تتواصل الحملات الدعائية في الانتخابات العامة البرازيلية وسط منافسة كبيرة بين الرئيس الحالي اليساري لولا دا سيلفا ومرشح اليمين فلافيو بولسونارو نجل الرئيس السابق جاير بولسونارو، وستستمر الحملات الدعائية حتى يوم غد السبت على أن تقام الانتخابات يوم الأحد.
18: واحدة من النقاط اللافتة في الانتخابات البرازيلية هو عدم وجود صمت انتخابي بالمعنى الحقيقي، يكون هناك تخفيض من حدة الدعاية الانتخابية حيث توقفت قبل يومين في التلفزيون وفي القنوات التلفزيونية، لكن التجمعات الانتخابية لا تزال مستمرة وهي حتى تستمر في يوم الانتخابات كذلك، ولكن ليس بشكل منظم من قبل الأحزاب. هذا تجمع لأنصار الرئيس الحالي لولا دي سيلفا، وهناك تجمعات أخرى أيضا في مدينة ريو دي جانيرو ومدن أخرى في البرازيل بطبيعة الحال. هذه التجمعات هي للمرشحين لهذه الانتخابات، هم 6 مرشحين في الواقع يشاركون في هذه الانتخابات، ولكن أبرزهم هو الرئيس الحالي لولا دا سيلفا الذي يطمح إلى ولاية ثانية، وأيضا السيناتور فلافيو بولسونارو مرشح قوى اليمين، وأيضا هو نجل الرئيس السابق جاير بولسونارو. هذه الانتخابات تبدو مختلفة بشكل كبير على الانتخابات السابقة، حيث تشهد احتداما كبيرا في التنافس، تقارب كبير في استطلاعات الرأي، أحدث استطلاعات الرأي تشير إلى هذا التقارب الكبير بين بولسونارو ولولا، وأيضا هي تعتبر في قراءة للمشهد في قارة أمريكا اللاتينية دفاع عن تواجد قوى اليسار في السلطة بعد أن بقيت البرازيل وحيدة من خلال لولا دا سيلفا في السلطة من قوى اليسار، وسيطرت الأحزاب اليمينية على السلطات والرئاسات في الدول الأخرى في أمريكا اللاتينية. هذه الانتخابات تشهد أيضا انتخابا ليس للرئيس ونائبه فقط، وإنما أيضا لحكام الولايات وأيضا للمجالس الفيدرالية ومجلس الشيوخ، وبالتالي هي انتخابات مهمة للبرازيليين، ويشارك فيها عدد كبير يفوق 200 مليون مواطن برازيلي. حازم كلاس، التلفزيون العربي، ريو دي جانيرو.
1: إلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث أفادت هيئة الطوارئ الأوكرانية بمقتل شخص وإصابة 2 على الأقل في العاصمة كييف بعد هجوم روسي بمسيرات أصاب الطوابق العليا من مبنى سكني في حي دانيتسكي. كما تعرض الجسر الجنوبي في كييف لضربة جديدة هي الثالثة في أقل من 24 ساعة، حيث توجهت خدمات الطوارئ إلى الموقع. أفاد المتحدث باسم الإدارة العسكرية الإقليمية في دنيبروبيتروفسك بأن عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة في موقع الهجوم الروسي الذي وقع بمدينة دنيبرو. وأوضح المتحدث أنه تم حتى الآن إنقاذ 6 أشخاص من أحد المباني السكنية المتضررة، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين. وبحسب المعلومات الأولية، أصيبت 3 سيدات جراء الهجوم الروسي دون الكشف حتى الآن عن تفاصيل إضافية بشأن حالتهن الصحية. تتصدر أعمال منتدى هلسنكي للأمن في نسخته 5 تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ومستقبل العلاقة مع موسكو. وبين مخاطر الحرب والتطور المتسارع في تقنيات المسيرات، تبحث القارة الأوروبية عن معادلة أمنية جديدة لمرحلة ما بعد الحرب.
19: من هلسنكي وعلى مقربة من الحدود الروسية، يناقش منتدى الأمن الأوروبي سؤالا يتجاوز الحرب في أوكرانيا: كيف تستعد القارة لما بعدها؟ بالنسبة إلى فنلندا العضو في الناتو منذ عام 2023، هذا التحول يضع الردع والاستعداد طويل الأمد في صلب حساباتها الأمنية.
20: لا نعرف بالضبط كيف ستكون العلاقة مع روسيا بعد انتهاء الحرب. كل ما أقوله هو أنه لابد من وجود نوع من العلاقة، وأقول ذلك بالطبع من موقعنا كدولة حدودية، إذ تجمعنا بروسيا حدود تمتد لنحو 1340 كيلومترا.
19: على الضفة الأخرى، تبدو أثار الحرب الروسية أكثر وضوحا، كما تقول رئيسة مولدوفا:
21: القواعد الروسية وفقا لتقديراتنا تخلق مخاطر أمنية، وإضافة إلى ذلك هناك أزمة الطاقة التي تفاقمت بشكل كبير، فرضت المخاوف قصيرة الأمد نفسها على الأجندة الاقتصادية.
19: الحرب لم تغير موازين القوة فحسب، بل غيرت كذلك طبيعة التهديدات التي تستعد لها أوروبا مع انسحاب أمريكا من المشهد الدفاعي الأوروبي.
22: بصراحة أعتقد أن الوضع متغير باستمرار. لدينا حرب كبرى في قلب أوروبا جغرافيا في أوكرانيا، وهذا بالطبع يؤثر على الوضع الأمني في مختلف أنحاء القارة. لذلك هناك كثير من التداعيات المحتملة، بما في ذلك الهجمات الهجينة التي ربما تأتي من روسيا، كما أن تكنولوجيا الطائرات المسيرة تتطور بسرعة كبيرة جدا وتتغير طبيعة ساحة المعركة.
19: وبين حسابات الردع اليوم وتداعيات الحرب غدا، يعيد الأوروبيون في هلسنكي التفكير في شكل أمنهم للسنوات المقبلة، مع إصرار واضح على المضي قدما في مواجهة روسيا حتى النهاية.
23: لم تعد المعادلة الأوروبية الأمنية تقتصر على ردع روسيا، بل تحولت أولوياتها إلى البحث عن بدائل أيضا للتصدي للمخاطر الكثيرة التي تعاني منها القارة العجوز وتواجهها بشكل شبه يومي. زاهر عمرين، التلفزيون العربي، من مؤتمر هلسنكي للأمن فنلندا.
1: تنظر محكمة تونسية في دعوى قضائية رفعتها السلطات التونسية لحل جمعية الخط المشرفة على موقع إنكفادة المختص في الصحافة الاستقصائية. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر قبل أيام مرسوما حذف بموجبه العقوبة السجنية في قانون يختص بمكافحة جرائم النشر والاتصال، وهو ما اعتبره حقوقيون غير كاف لوقف ملاحقة الصحفيين.
0: فوق الهم العام، تحمل الصحافة التونسية على أكتافها هم قطاع صار ينظر إليه على أنه خصم للسلطة بالضرورة، وفائض عن حاجة مجتمع زهد في الإعلام الاحترافي لصالح المنصات الرقمية والمؤثرين، وحاجة سلطة لاحقت الصحفيين بتهم تبييض الأموال والإرهاب والإثراء غير المشروع.
2: الصحفيين في تونس اليوم يشتغلوا في ذل مناخ بتاع مصادرة حقهم في النفاذ بالمعلومة، بالتالي كل الظروف هذه الحقيقة تضرب في العمق حرية الصحافة وحرية الصحفيين في أنهم يمارسوا مهنتهم.
0: ليست المعلومة وحدها هي ما حجب عن الصحفيين في تونس، فالوثائق الإدارية كاعتماد المؤسسات الإعلامية الدولية وتراخيص التصوير صارت مطلبا صعب المنال. تقرير إخباري أو مجرد وقفة أمام الكاميرا أو مصدح يستطلع آراء المواطنين يمكن أن يكون موجبا للمساءلة الأمنية ومقدمة لمتاعب صارت منذ أكثر من سنة تحديا يوميا للصحفيين الميدانيين.
3: لأول عام للأسف لا أتحصل على بطاقة الاعتماد بالنظر إلى الصعوبات اليوم التي تعترضنا كصحفيين في ضبابية المشهد، في أنه اليوم أنت تنزل إلى الشارع وعون الأمن يطالبك بترخيص التصوير، وأحيانا تراخيص التصوير يمكن أن تكون حسب مزاج عون الأمن.
0: ومزاج السلطة في تونس حساس تجاه ألسنة الصحفيين خصوصا الجريئين منهم والمشاكسين. هكذا تفسر نقابة الصحفيين سجن 4 من منظورها واضطرار آخرين إلى ترك البلاد، وهكذا أيضا تفسر إغلاق وسائل إعلام وسحب أخرى لبرامجها السياسية أو استعاضتها عنها بوصلات دعاية غابت عن جلها المسافة النقدية. يتشتت بذلك انتباه طيف من الصحافة في تونس عن دوره الأصلي في البحث عن الحقيقة لصالح الاستماتة في الدفاع عن الحرية التي من دونها لا تكون الصحافة.
4: إذا طرق الخوف أبواب الصحافة ما عاد ممكنا الحديث عن قطار جاء متأخرا، ولا عن مستشفى تعطل إنشاؤها، ولا عن مسؤول أخلف وعده. وإن اختلف أخوف الصحفيين في تونس مبرر أم مبالغ، فأن تواصل سجن زملائهم يجعله بكل الأحوال مشروعا ومستمرا، ما لم يكلف مسؤول ما في موقع ما نفسه عناء تبديده. خليل كلاعي، التلفزيون العربي، تونس.
1: تعرضت الحكومة الإسبانية بقيادة الاشتراكيين واليسار لضربة قوية بعد فشلها في تمرير قانون السكن الجديد الذي طالب به متظاهرون على مدار الأيام الماضية.
24: أفشل البرلمان الإسباني مسودتي قانوني السكن اللتين طرحتهما الحكومة الاشتراكية تحت قبته، إذ صوتت أحزاب المعارضة اليمينية إلى جانب القوميين الكتلان ضد المشروع الذي سقط بأصوات قليلة. وقبيل عملية التصويت ناشد رئيس الحكومة الإسبانية أعضاء البرلمان وضع خلافاتهم جانبا والتصويت بنعم لتجنب ما أسماه الضرر الكبير على البلاد.
25: هذه القوانين لن تحل بمفردها جميع مشاكل الإسكان، لكن لا يمكن إنكار أنها ستساعد في التخفيف منها، وأنه إذا سقطت فإن الضرر الذي سيلحق ببلدنا سيكون هائلا، لأنه سيؤثر على الحياة اليومية لملايين الإسبان وعلى نمو اقتصادنا وعلى صورتنا الدولية وعلى ثقة السكان بالديمقراطية وبمؤسساتها الديمقراطية.
24: في المقابل تواصلت المظاهرات خارج مقر البرلمان خلال عملية التصويت وبعدها في محاولة للضغط على النواب. عبر المتظاهرون عن غضبهم لعدم تمرير القانون وتعهدوا بالبقاء في الشارع.
26: شهدنا اليوم عارا مزدوجا. العار الأول كان المرسوم بحد ذاته، والذي كان يتضمن حلولا ترقيعية في حدها الأدنى ومكافآت جديدة للنظام الريعي، والعار الثاني هو أنه حتى هذه الحلول الترقيعية البسيطة لم يتم تمريرها.
5: أنا امرأة مسنة ولدي شقتي ولدي سقف يؤويني، لكننا لن ننسى، سنكون حاضرين بأصواتنا وبعملنا حتى يحصل جميع الشباب وجميع الأشخاص على سقف يؤويهم.
24: وفي ظل استمرار الاعتصام وسط مدريد لليوم السادس، تتزايد الضغوط على المنظمين لإزالته، كما تطالب بلدية مدريد المحسوبة على اليمين التي توجهت إلى القضاء لتحقيق ذلك.
6: مع فشل تمرير البرلمان قوانين السكن الجديدة، يتعهد المتظاهرون بمواصلة اعتصامهم وتوسيعه ليشمل مدنا جديدة، في حين تحث قيادات في الحزب الاشتراكي الحاكم رئيس الحكومة على بحث الدعوة إلى انتخابات مبكرة للخروج من الأزمة الحالية بأقل الخسائر. معاذ حامد، التلفزيون العربي، مدريد.
1: في ظل التعزيزات العسكرية الأمريكية الأخيرة إلى المنطقة، رأت صحف أجنبية أن العائق الأساسي في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران هو انعدام الثقة.
7: موقع أكسيوس الأمريكي استعرض أسباب تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران، مشيرا إلى أن إدارة ترامب والنظام الإيراني يواصلان الحديث عن أنهما يفضلان حلا دبلوماسيا ينهي الحرب الدائرة بينهما، لكن التوصل إلى اتفاق يبدو أكثر صعوبة من أي وقت مضى. وفي حين لفت إلى أنه في حال وصلت المحاولات الحالية إلى طريق مسدود، فإن العالم سيكون على موعد مع جولة تصعيد جديدة خلال أسابيع. رأى أن أحد أبرز أسباب فشل المفاوضات هو اختلاف وجهات النظر حول الإطار الزمني، لأن ترامب يريد إبرام اتفاق سريع، أما أسلوب التفاوض الإيراني فيركز أكثر على كسب الوقت. كما أن العائق الأساسي في المفاوضات هو انعدام الثقة، إذ يعتقد الكثيرون داخل النظام الإيراني أن أي مفاوضات ليست سوى حيلة للتغطية على الاستعدادات لهجوم مفاجئ. ونقل عن محللين أيضا أن عدم وجود محادثات مباشرة بين الجانبين يدفع كلا من إدارة ترامب وإيران للتشكيك في نوايا الطرف الآخر، وهو ما يمثل عائقا أساسيا أمام التوصل إلى اتفاق حقيقي. مجلة The Economist البريطانية توقفت عند خطة التعافي التي أعلن عنها مجلس السلام في غزة، والتي تتضمن 66 مشروعاً تشمل الإسكان المؤقت وإزالة الأنقاض وتأهيل البنى التحتية، إلى جانب جهود أخرى تهدف إلى التعافي الاقتصادي. واعتبرت أن هذه الوعود تبدو جوفاء، فقد أفرغت إسرائيل ما يقارب ثلثي غزة من سكانها، ووسعت مواقعها العسكرية في أرجاء القطاع، وتقصف إسرائيل الخيام والمنازل القليلة المتبقية بشكل شبه يومي، رغم اتفاق وقف إطلاق النار. وأضافت أن العقبة الحقيقية هي إسرائيل، فقد انخفض عدد منظمات الإغاثة في غزة، ولم يسمح للقوات التي عارضتها 5 دول بالانضمام إلى قوة الاستقرار الدولية لمراقبة الهدنة والإشراف على انسحاب إسرائيل بالدخول. كما أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة عالقة في مصر، ونقلت عن مسؤول غربي أنه رغم حديث جاريد كوشنر عن مليارات الدولارات، فإن تمويل مشاريع مجلس السلام ما زالت أقل بكثير من المطلوب. ورأت المجلة أنه بينما يأمل البعض في حدوث تغيير بعد الانتخابات الإسرائيلية، إلا أن النتيجة قد تكون انحيازا جديدا نحو اليمين المتطرف الذي تتزايد دعواته لتهجير الفلسطينيين. في ملف أوكرانيا، تناولت صحيفة لوموند الفرنسية تصاعد حدة الغارات الروسية على أوكرانيا، واعتبرت أن الهجمات الأخيرة تكشف عن استراتيجية جديدة، وهي تدمير الاقتصاد الأوكراني وشل البلاد من خلال استغلال الصعوبات التي تواجهها أوكرانيا حاليا في اعتراض الطائرات المسيرة والصواريخ التي تواصل روسيا تكثيف إنتاجها. وأضافت أن روسيا لم تتخلى بعد عن أهدافها الحربية، ويبدو أنها تعول على انهيار خطوط الدفاع الخلفية الأوكرانية في ظل معاناة قواتها المسلحة للتقدم على الجبهة. كما ينظر إلى التكتيك الروسي الأخير المتمثل في إطلاق موجات متواصلة تقريبا من الطائرات المسيرة وزيادة ساعات حالات التأهب في مدن البلاد، على أنه محاولة لشل الاقتصاد وإضعاف معنويات الأوكرانيين. كما أن الضربات تؤثر على شبكة السكك الحديدية الحيوية لنقل البضائع والمعدات العسكرية. ومؤخرا استهدفت موسكو أيضا مراكز البيانات ومزودي خدمات الإنترنت لتعطيل الاقتصاد الرقمي للبلاد. في مجلة فورين أفيرز الأمريكية توقف ماتياس سبيكتور عند الانتخابات الرئاسية المرتقبة في البرازيل، مشيرا إلى أن الانتخابات ستتيح للمواطنين الاختيار بين رؤيتين سياسيتين مختلفتين، بين الرئيس البرازيلي لويس إغناسيو لولا دا سيلفا الذي يشدد على الاستقلال الخارجي، ومرشح المعارضة بولسينارو الذي يفضل تحالفا قويا مع إدارة ترامب. وأضاف أن المرشحين يفترضان أن البرازيل لا تزال تتمتع بحرية اختيار استراتيجيتها في السياسة الخارجية، ولا يدركان أن البلاد تفقد نفوذها العالمي. فبحسب الكاتب، المشاكل الداخلية على غرار القيود المالية المتزايدة والنظام السياسي المنقسم والفساد المستشري تجعل البرازيل عرضة للضغوطات الخارجية من الولايات المتحدة والصين ودول أخرى. ورأى أن أيا كان الفائز في الانتخابات الرئاسية فإنه سيرث نقاط الضعف، وحتى الآن لم يقدم المرشحان أي خطة واضحة لمعالجتها، حيث لن يحل التوجه نحو واشنطن أو تبني الدبلوماسية متعددة الأطراف تلك المشاكل، بل يتطلب ذلك جهدا طويل الأمد لضمان امتلاك البرازيل التمويل والتماسك والمؤسسات الجديرة بالثقة لإبرام اتفاقيات وضمان تنفيذها.
1: ختام هذه الساعة الإخبارية، بعد قليل يلتقيكم الزميل جمال عز الديني في نشرة جديدة. إلى اللقاء.
8: معاملي فاشية نازية قاسية.
9: جبريل رجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية.
10: الوالد كان ينتمي لحزب التحرير، وكان الحزب في بداياته.
8: كان أبوي تحريري وعمي إخوانجي. اللقاء مستحيل.
10: استمعت للناطق باسم حركة فتح، قال إنه هنالك قرار وإحنا ماضيين فيه.
8: إذن هو يعني قفزة في الهواء، وإن غدا لناظره قريب.
10: لك تصريح مشهور إنه هذا من الأخطاء الاستراتيجية الكبرى في تاريخ حركة فتح.
8: هل المتحاورين يتحدثوا عن نفس المشكلة؟
10: هل سيتم الموافقة إسرائيليا دوليا إقليميا على مشاركة حماس في الانتخابات القادمة؟
9: وفي رواية أخرى، الأحد 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي. العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة، ولكل صورة قصة. قصة إنسان ومكان، نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. العالم لا يختصر في عنوان، وراء كل خبر وقائع تتبدل، قرار يتخذ وحكايات تستحق أن تروى. هناك ينتشر مراسلون يختبرون الروايات ويقتربون أكثر من الخبر ليصل إليك بصورة أوضح. الظهيرة يومياً على التلفزيون العربي.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. القوات الحكومية اليمنية تعلن استهداف مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في عدة مدن. الجماعة تشن هجمات على مواقع في عدن، وتحالف دعم الشرعية باليمن يقول إنه اعترض صواريخ باليستية أطلقتها الجماعة باتجاه السعودية. ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى جراء استهدافات الاحتلال في مدينة غزة والنصيرات. قوات الجيش السوداني تسيطر على منطقة استراتيجية شمال إقليم كردفان، وقتلى في هجمات للدعم السريع على الإقليم. ترامب يعلن موافقة الاتحاد الأوروبي على الإفراج عن كميات ضخمة من مخزون الديزل، ومجموعة السبع تعلن طرح 100 مليون برميل عبر وكالة الطاقة الدولية على مدار 4 أشهر.

البداية من التصعيد في اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية مقتل وإصابة 1540 حوثيا في عمليات وغارات خلال 24 ساعة. وقال ماجد النزيلي المتحدث العسكري للجيش اليمني أن القوات الحكومية نفذت 474 عملية استهداف لمواقع وتحركات وتعزيزات وقدرات عسكرية تابعة لجماعة أنصار الله.

0: قوات الحكومية اليمنية أعلنت تنفيذ عدد كبير من الغارات المركزة والدقيقة خلال الساعات الماضية، استهدفت تحركات وتعزيزات وتجمعات وعناصر وعربات وآليات عسكرية تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في عدد من جبهات المحافظة. إلى جانب تعز دوت انفجارات في صنعاء وصعدة وعمران، فيما قالت وسائل إعلام تابعة للجماعة إن الانفجارات ناجمة عن غارات جوية سعودية، في حين أفادت مصادر محلية بأن جماعة أنصار الله الحوثيين شنت هجوما استهدف مواقعه في مديرية البريغا بمدينة عدن. ميدان يشتعل على وقع مشهد إنساني يزداد تعقيدا يوما بعد آخر. عدد النازحين المسجلين رسميا في اليمن يرتفع إلى نحو 197 ألف شخص، يشكلون 29,519 أسرة في 10 محافظات وفق أحدث تقرير للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين. الوحدة حذرت من اتساع الفجوة الإنسانية نتيجة استمرار التصعيد العسكري وتدهور الأوضاع الأمنية. مع تصاعد المعارك في تعز عبر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن عن قلقه البالغ حيال تصاعد حدة القتال في محافظة تعز، وأشار إلى تلقيه تقارير تفيد بسقوط ضحايا وتضرر البنية التحتية وإغلاق طرق، ما يحد قدرة السكان على مغادرة مناطق القتال. المسؤول الأممي أكد أيضا أنه على تواصل وثيق مع الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين بشأن الخطوات اللازمة لاحتواء الوضع في تعز على وجه السرعة وضمان حرية حركة المدنيين. في تعز حيث تتقاطع خطوط النار مع طرق المدنيين، يتسع المشهد بين تصعيد عسكري ومساع لاحتوائه، فيما تبقى كلفة الحرب مفتوحة على مزيد من التداعيات.
1: وقال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع، قال إن الطيران الحربي السعودي شن 94 غارة جوية خلال 24 ساعة. وأضاف سريع أن القصف استهدف محافظات صنعاء وصعدة وتعز وحجة وعمران وإب، وخلفت قتلى وجرحى من المدنيين. كما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية أطلقتها جماعة أنصار الله الحوثيين باتجاه مدينة خميس مشيط جنوبية السعودية. كما أعلن الدفاع المدني السعودي سقوط مقذوف أطلقته الجماعة على مدرسة بمدينة نجران جنوبي المملكة، ما أسفر عن أضرار مادية.

0: وفي جيبوتي يستمر تدفق اللاجئين اليمنيين بشكل شبه يومي إلى مدينة أوباخ شمال العاصمة، ما يزيد الضغط على السلطات الجيبوتية لتوفير المأوى والاحتياجات الأساسية للوافدين الجدد، وفي ظل محدودية الإمكانات المتاحة أمام المدينة والمخيم المخصص لاستقبالهم.
1: عبر قوارب صيد صغيرة هذه يصل اللاجئون اليمنيون تباعا وبشكل شبه يومي إلى هذا المنفد الوحيد في مدينة أوبخ شمال العاصمة جيبوتي، هربا من المواجهات المستعرة في الساحل الغربي في اليمن بين جماعة أنصار الله الحوثيين وبين القوات الشرعية. عندما يصل اللاجئون اليمنيون إلى هذه المدينة يتم نقلهم بشكل مباشر إلى المخيم المركزي جنوب هذه المدينة الذي يستضيف أكثر من 3000 لاجئ يمني، من بين هؤلاء اللاجئين اليمنيين محمد الذي كان يعمل صيادا في مدينة باب المندب وهو لاجئ يختبر حياة اللجوء والغربة في هذه المدينة. صف لنا الأوضاع هنا وكيف وصلت إلى هذه المدينة؟
2: والله وصلنا هنا يعني هاربين من الحرب، هذا أول شيء. وثاني حاجة نشكر يعني دولة جيبوتي اللي استقبلنا اليمنيين اللاجئين، ها؟ يعني ما فيش دولة يعني بتستقبل يعني لاجئين بهذه الشكلية يعني وبهذه الكثرة، يعني كثير يعني حوالي تجي 3000 أسرة 4000 أسرة. لو كان يعني بيخلوحنا نرجع إلى ديارنا بنرجع عادي، مش مشكلة. أهم شيء يعني لو صلحنا الأمور في بلادنا بنرجع، مستعدين نحن نرجع.
1: المفارقة هي أن السلطات المحلية هنا

0: تسمح هذه القوارب العودة إلى ديارها نظرا لاعتبارات أمنية. شافي عبدون، التلفزيون العربي، من منفذ مدينة أبوخ شمال العاصمة جيبوتي.
1: وإلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث قالت مصادر طبية للتلفزيون العربي أن فلسطينيا استشهد في قصف استهدف غرب مخيم النصيرات وسط القطاع. كذلك استشهد فلسطينيون وأصيب آخرون في قصف مسيرة إسرائيلية لمنزل بحي النصر غربية مدينة غزة، وأظهرت مشاهد نقل المصابين إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج. كذلك استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي قرب دوار أبو مازن غربي مدينة غزة. تتسارع خطوات التصعيد بين واشنطن وطهران مع حشد عسكري أمريكي متزايد في الشرق الأوسط وتعزيزات بحرية ودفاعية تتجه إلى المنطقة. وفي المقابل تهدد طهران بتشديد قبضتها على مضيق هرمز ملوحة بالرد على أي هجوم أمريكي، فيما تمضي في فرض قيود جديدة على حركة السفن عبر المضيق.
2: تصعيد يتسع في الشرق الأوسط، عنوانه حشد عسكري أمريكي متزايد ورسائل إيرانية أكثر تشددا بشأن مضيق هرمز. واشنطن تستعد لاحتمال تعزيز انتشارها العسكري في المنطقة مع إمكانية جمع 3 مجموعات قتالية لحاملات الطائرات خلال نوفمبر في قوة قد تضم نحو 20,000 عنصر وما يصل إلى 150 طائرة مقاتلة، إلى جانب مدمرات مزولة بصواريخ موجهة وفق صحيفة واشنطن بوست. وفي البحر تتجه حاملة الطائرات تيودور روزفلت من سان دييغو إلى الشرق الأوسط لتنضم إلى الحاملتين جورج واشنطن وجورج بوش بحسب ما ذكر موقع أكسيوس. ولا يتوقف الحشد عند حاملات الطائرات، تتجه أيضا مجموعة ماكين آيلاند البرمائية المؤلفة من 3 سفن وآلاف من مشاة البحرية، فيما تتحدث أسوشيتد بريس عن نحو 9,000 عنصر إضافي ضمن التعزيزات الجديدة. ومع الحشد البحري تتحرك واشنطن لتعزيز مظلتها الدفاعية في الخليج بإرسال بطاريتي باتريوت إضافيتين لحماية منشآت النفط والغاز وفق أكسيوس. وفي الضفة المقابلة ترفع طهران نبرة التحذير. نائب قائد الحرس الثوري يقول إن قوات بلاده تسيطر بالكامل على مضيق هرمز، وإن أي اقتراب منه سيواجه برد إيراني. وبالتوازي تمضي طهران في تشديد القيود على حركة السفن عبر المضيق، إذ كشفت وكالة تسنيم تفاصيل مشروع قانون إيراني جديد ينظم حركة الملاحة ويمنح السلطات صلاحيات أوسع للرقابة على مداخل المضيق ومخارجه، مع حظر عبور السفن الإسرائيلية وسفن الدول التي تصنفها طهران معادية. وهكذا يتقاطع الحشد الأمريكي مع تجديد إيراني للسيطرة على هرمز في منطقة تختصر أحد أكثر خطوط التماس حساسية في المواجهة بين واشنطن وطهران.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أوروبا هو فقط على الإفراج عن كمية كبيرة من مخزونات الديزل وسيبدأ الأمر على الفور. في المقابل أعلنت مجموعة 7 بأن هناك عملية ضخ كبيرة ومبكرة لإمدادات الديزل من المجموعة وشركائها ستكون خلال الأيام 20 الأولى.
3: انفراجة بعد تصعيد، أزمة الديزل تتحول إلى اختبار جديد للعلاقة بين واشنطن وأوروبا في وقت تضغط فيه الأسعار المرتفعة على الاقتصادات والمستهلكين، وتتعقد حسابات أمن الطاقة بفعل الحرب في الشرق الأوسط والحرب الروسية على أوكرانيا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن أوروبا وافقت على الإفراج فورا عن كميات كبيرة من احتياطيات الديزل في خطوة تأتي تحت ضغط أمريكي متصاعد لزيادة المعروض وخفض الأسعار.
4: أوروبا رائعة لأنها تمتلك الديزل وستوفر كميات كبيرة منه. هم يعتمدون على الديزل بدرجة كبيرة وأنا ساعدتهم كثيرا.
3: بينما كانت العواصم الأوروبية تفضل أن تتم أي عملية سحب عبر وكالة الطاقة الدولية وبآلية منسقة.
5: نرفض بشكل قاطع أي حظر على الديزل. لن يكون الحظر مفيدا لأي طرف وسيقوض ثقتنا بالولايات المتحدة باعتبارها شريكا موثوقا. مستعدون لاتخاذ إجراءات جماعية في إطار الوكالة الدولية للطاقة كونها مختصة بتنظيم عمليات السحب المحتملة من المخزونات.
3: وبالفعل مجموعة السبع وشركاؤها اتفقت على سحب ما يصل إلى 100 مليون برميل من الاحتياطيات النفطية خلال 4 أشهر، مع ضخ كميات كبيرة من الديزل خلال الأيام 20 الأولى بالتوازي مع رفع تشغيل المصافي وتجنب تزامن أعمال الصيانة.
6: لقد قررنا طرح كميات من الاحتياطيات الاستراتيجية من الديزل والنفط الخام، وذلك بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية التي ستجتمع خلال الأيام المقبلة لتنظيم هذه العملية.
3: لكن جوهر الأزمة لا يتعلق فقط بنقص الإمدادات، بل بارتفاع كلفتها وتراجع هوامش الأمان. فأوروبا تعتمد على الواردات لسد فجوة الديزل، فيما يهدد تراجع الإمدادات من بعض المصادر بزيادة الضغوط، وتزيد الصين المشهد تعقيدا بوقف صادرات البنزين والديزل خلال أكتوبر لتأمين سوقها المحلية. وهكذا تتحول أزمة الديزل إلى معركة على المخزونات وسلاسل الإمداد. واشنطن تريد خفض الأسعار سريعا، وأوروبا توازن بين تهدئة السوق والحفاظ على احتياطياتها، بينما تتسع دائرة المخاطر من أوروبا إلى آسيا.
1: أفادت مصادر ميدانية بأن قوات الجيش السوداني قد تمكنت من دخول منطقة المزروب بولاية شمال كردفان غربي البلاد. وقال أفراد بالجيش في مشاهد مصورة إنهم استطاعوا تدمير تمركزات تابعة لقوة الدعم السريع واعتقال عدد من عناصرها. في غضون ذلك تواصل قوات الدعم السريع شن هجماتها في عدد من مناطق السودان. وقالت مصادر سودانية إن عناصر تابعة لقوة الدعم السريع قتلت 23 شخصا رميا بالرصاص الحي في منطقة أم بادر شمال كردفان. في تونس تنظر محكمة تونسية في دعوى قضائية رفعتها السلطات لحل جمعية الخط المشرفة على موقع انكفادة المختص في الصحافة الاستقصائية. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر قبل أيام مرسوما حذف بموجبه العقوبة السجنية في قانون يختص بمكافحة جرائم النشر والاتصال، وهو ما اعتبره حقوقيون غير كاف لوقف ملاحقة الصحفيين.
7: فوق الهم العام تحمل الصحافة التونسية على أكتافها هم قطاع صار ينظر إليه على أنه خصم للسلطة بالضرورة وفائض عن حاجة مجتمع زاهد في الإعلام الاحترافي لصالح المنصات الرقمية والمؤثرين، وحاجة سلطة لاحقت الصحفيين بتهم تبييض الأموال والإرهاب والإثراء غير المشروع.
8: الصحفيين في تونس اليوم يشتغلوا في ذل المناخ بتاع مصادرة حقهم في النفاذ بالمعلومة، بالتالي كل الظروف هذه الحقيقة تضرب في العمق حرية الصحافة وحرية الصحفيين في أنه يمارسوا مهنتهم.
7: ليست المعلومة وحدها هي ما حجب عن الصحفيين في تونس، فالوثائق الإدارية كاعتماد المؤسسات الإعلامية الدولية وتراخيص التصوير صارت مطلبا صعب المنال. تقرير إخباري أو مجرد وقفة أمام الكاميرا أو مصدح يستطلع آراء المواطنين يمكن أن يكون موجبا للمساءلة الأمنية ومقدمة لمتاعب صارت منذ أكثر من سنة تحديا يوميا للصحفيين الميدانيين.
9: لأول عام للأسف لا أتحصل على بطاقة الاعتماد بالنظر إلى الصعوبات اليوم التي تعترضنا كصحفيين في ضبابية المشهد، في أنه اليوم أنت تنزل إلى الشارع وعون الأمن يطالبك بترخيص التصوير، وأحيانا تراخيص التصوير يمكن أن تكون حسب مزاج عون الأمن.
7: ومزاج السلطة في تونس حساس تجاه ألسنة الصحفيين، خصوصا الجريئين منهم والمشاكسين. هكذا تفسر نقابة الصحفيين سجن أربعة من منظوريها واضطرار آخرين إلى ترك البلاد، وهكذا أيضا تفسر إغلاق وسائل إعلام وسحب أخرى لبرامجها السياسية أو استعاضتها عنها بوصلات دعاية غابت عن جلها المسافة النقدية. يتشتت بذلك انتباه طيف من الصحافة في تونس عن دوره الأصلي في البحث عن الحقيقة لصالح الاستماتة في الدفاع عن الحرية التي من دونها لا تكون الصحافة.
10: إذا طرق الخوف أبواب الصحافة ما عاد ممكنا الحديث عن قطار جاء متأخرا، ولا عن مستشفى تعطل إنشاؤها، ولا عن مسؤول أخلف وعده. وإن اختلف أخوف الصحفيين في تونس مبرر أم مبالغ، فأن تواصل سجن زملائهم يجعله بكل الأحوال مشروعا ومستمرا، ما لم يكلف مسؤول ما في موقع ما نفسه عناء تبديده. خليل كلاعي، التلفزيون العربي، تونس.
1: نشير الآن إلى هذا الخبر العاجل. الدفاع المدني السعودي يقول أو يفيد بسقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي في محافظة أحد أو أحد رفيدة بمنطقة عسير نتج عنه إصابة مقيم. أفاد المتحدث باسم الإدارة العسكرية الإقليمية في دنيبرو بيتروفسك في أوكرانيا بأن عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة في موقع الهجوم الروسي الذي وقع بمدينة دنيبرو. أوضح المتحدث أنه تم حتى الآن إنقاذ 6 أشخاص من أحد المباني السكنية المتضررة، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين. وبحسب المعلومات الأولية أصيبت 3 سيدات جراء الهجوم الروسي دون الكشف حتى الآن عن تفاصيل إضافية بشأن حالتهن الصحية. وأطلعت أوكرانيا شركائها الأوروبيين على ما وصفته بأقوى ضربة تعد لها روسيا من أجل تجميد أوكرانيا، وذلك بحسب ما أفادت به صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، مشيرة إلى استهداف قطع الكهرباء والتدفئة والمياه عن المدن الكبرى عبر شن مزيد من الهجمات على قطع الكهرباء. وقال مسؤولون أوكرانيون للصحيفة أنه رغم شن روسيا حملات مماثلة في كل عام، فإنها تسعى إلى تطبيقها هذا الشتاء وهي مدججة بمخزون من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة النفاثة التي تواجه أوكرانيا صعوبة كبيرة في اعتراضها. تتصدر أعمال منتدى هلسنكي للأمن في نسخته 5 تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ومستقبل العلاقة مع موسكو. وبين مخاطر الحرب والتطور المتسارع في تقنيات المسيرات، تبحث القارة الأوروبية عن معادلة أمنية جديدة لمرحلة ما بعد الحرب.
11: من هلسنكي وعلى مقربة من الحدود الروسية، يناقش منتدى الأمن الأوروبي سؤالا يتجاوز الحرب في أوكرانيا: كيف تستعد القارة لما بعدها؟ بالنسبة إلى فنلندا العضو في الناتو منذ عام 2023، هذا التحول يضع الردع والاستعداد طويل الأمد في صلب حساباتها الأمنية.
12: لا نعرف بالضبط كيف ستكون العلاقة مع روسيا بعد انتهاء الحرب. كل ما أقوله هو أنه لابد من وجود نوع من العلاقة، وأقول ذلك بالطبع من موقعنا كدولة حدودية، إذ تجمعنا بروسيا حدود تمتد لنحو 1340 كيلومترا.
11: على الضفة الأخرى تبدو أثار الحرب الروسية أكثر وضوحا، كما تقول رئيسة مولدوفا:
13: القواعد الروسية وفقا لتقديراتنا تخلق مخاطر أمنية، وإضافة إلى ذلك هناك أزمة الطاقة التي تفاقمت بشكل كبير، فرضت المخاوف قصيرة الأمد نفسها على الأجندة الاقتصادية.
11: الحرب لم تغير موازين القوة فحسب، بل غيرت كذلك طبيعة التهديدات التي تستعد لها أوروبا مع انسحاب أمريكا من المشهد الدفاعي الأوروبي.
14: بصراحة أعتقد أن الوضع متغير باستمرار. لدينا حرب كبرى في قلب أوروبا جغرافيا في أوكرانيا، وهذا بالطبع يؤثر على الوضع الأمني في مختلف أنحاء القارة. لذلك هناك كثير من التداعيات المحتملة، بما في ذلك الهجمات الهجينة التي ربما تأتي من روسيا، كما أن تكنولوجيا الطائرات المسيرة تتطور بسرعة كبيرة جدا وتتغير طبيعة ساحة المعركة.
11: وبين حسابات الردع اليوم وتداعيات الحرب غدا، يعيد الأوروبيون في هلسنكي التفكير في شكل أمنهم للسنوات المقبلة، مع إصرار واضح على المضي قدما في مواجهة روسيا حتى النهاية.
15: لم تعد المعادلة الأوروبية الأمنية تقتصر على ردع روسيا، بل تحولت أولوياتها إلى البحث عن بدائل أيضا للتصدي للمخاطر الكثيرة التي تعاني منها القارة العجوز وتواجهها بشكل شبه يومي. زاهر عمرين، التلفزيون العربي، من مؤتمر هلسنكي للأمن فنلندا.
1: تعرضت الحكومة الإسبانية بقيادة الاشتراكيين واليسار لضربة قوية بعد فشلها في تمرير قانون السكن الجديد والذي طالب به المتظاهرون على مدار الأيام الماضية. جاء الفشل بعدما قرر نواب حزب جونتس الكتالوني الانضمام إلى المعارضة اليمينية في التصويت ضد القانون، واقع يزيد من تعقيدات المشهد السياسي والاجتماعي في إسبانيا. إسبانيا التي تشهد احتجاجات كبيرة ومتواصلة على خلفية هذا الملف، ملف الإسكان والسكن، وهذه الصور مباشرة نتابعها من العاصمة الإسبانية مدريد ونصب خيام المتظاهرين والمعتصمين الذين يطالبون بتمرير هذا القانون.
16: أفشل البرلمان الإسباني مسودتي قانوني السكن اللتين طرحتهما الحكومة الاشتراكية تحت قبته، إذ صوتت أحزاب المعارضة اليمينية إلى جانب القوميين الكتلان ضد المشروع الذي سقط بأصوات قليلة. وقبيل عملية التصويت ناشد رئيس الحكومة الإسبانية أعضاء البرلمان وضع خلافاتهم جانبا والتصويت بنعم لتجنب ما أسماه الضرر الكبير على البلاد.
17: هذه القوانين لن تحل بمفردها جميع مشاكل الإسكان، لكن لا يمكن إنكار أنها ستساعد في التخفيف منها، وأنه إذا سقطت فإن الضرر الذي سيلحق ببلدنا سيكون هائلا، لأنه سيؤثر على الحياة اليومية لملايين الإسبان وعلى نمو اقتصادنا وعلى صورتنا الدولية وعلى ثقة السكان بالديمقراطية وبمؤسساتها الديمقراطية.
16: في المقابل تواصلت المظاهرات خارج مقر البرلمان خلال عملية التصويت وبعدها في محاولة للضغط على النواب. عبر المتظاهرون عن غضبهم لعدم تمرير القانون وتعهدوا بالبقاء في الشارع.
14: شهدنا اليوم عارا مزدوجا. العار الأول كان المرسوم بحد ذاته، والذي كان يتضمن حلولا ترقيعية في حدها الأدنى ومكافآت جديدة للنظام الريعي، والعار الثاني هو أنه حتى هذه الحلول الترقيعية البسيطة لم يتم تمريرها.
18: أنا امرأة مسنة ولدي شقتي ولدي سقف يؤويني، لكننا لن ننسى، سنكون حاضرين بأصواتنا وبعملنا حتى يحصل جميع الشباب وجميع الأشخاص على سقف يؤويهم.
16: وفي ظل استمرار الاعتصام وسط مدريد لليوم السادس، تتزايد الضغوط على المنظمين لإزالته، كما تطالب بلدية مدريد المحسوبة على اليمين التي توجهت إلى القضاء لتحقيق ذلك.
19: مع فشل تمرير البرلمان قوانين السكن الجديدة، يتعهد المتظاهرون بمواصلة اعتصامهم وتوسيعه ليشمل مدنا جديدة، في حين تحث قيادات في الحزب الاشتراكي الحاكم رئيس الحكومة على بحث الدعوة إلى انتخابات مبكرة للخروج من الأزمة الحالية بأقل الخسائر. معاذ حامد، التلفزيون العربي، مدريد.
1: وفي فرنسا تتواصل الاحتجاجات الطلابية، حيث أضرم طلاب النار أمام عدد من المدارس وسط اشتباكات مع قوات الشرطة. بحسب وزارة التعليم الفرنسية، تعطلت الدراسة في أكثر من 560 مدرسة من أصل نحو 3700 مدرسة ثانوية، فيما تجاوز عدد المدارس المتضررة تجاوز 1000 مدرسة منذ بداية الأحداث. في البرازيل تتواصل الحملات الدعائية في الانتخابات العامة وسط منافسة كبيرة بين الرئيس الحالي اليساري لولا دا سيلفا ومرشح اليمين فلافيو بولسونارو نجل الرئيس السابق جاير بولسونارو.
19: واحدة من النقاط اللافتة في الانتخابات البرازيلية هو عدم وجود صمت انتخابي بالمعنى الحقيقي، يكون هناك تخفيض من حدة الدعاية الانتخابية حيث توقفت قبل يومين في التلفزيون وفي القنوات التلفزيونية، لكن التجمعات الانتخابية لا تزال مستمرة وهي حتى تستمر في يوم الانتخابات كذلك، ولكن ليس بشكل منظم من قبل الأحزاب. هذا تجمع لأنصار الرئيس الحالي لولا دي سيلفا، وهناك تجمعات أخرى أيضا في مدينة ريو دي جانيرو ومدن أخرى في البرازيل بطبيعة الحال. هذه التجمعات هي للمرشحين لهذه الانتخابات، هم 6 مرشحين في الواقع يشاركون في هذه الانتخابات، ولكن أبرزهم هو الرئيس الحالي لولا دا سيلفا الذي يطمح إلى ولاية ثانية، وأيضا السيناتور فلافيو بولسونارو مرشح قوى اليمين، وأيضا هو نجل الرئيس السابق جاير بولسونارو. هذه الانتخابات تبدو مختلفة بشكل كبير عن الانتخابات السابقة، حيث تشهد احتداما كبيرا في التنافس، تقارب كبير في استطلاعات الرأي، أحدث استطلاعات الرأي تشير إلى هذا التقارب الكبير بين بولسونارو ولولا، وأيضا هي تعتبر في قراءة للمشهد في قارة أمريكا اللاتينية دفاع عن تواجد قوى اليسار في السلطة بعد أن بقيت البرازيل وحيدة من خلال لولا دا سيلفا في السلطة من قوى اليسار، وسيطرت الأحزاب اليمينية على السلطات والرئاسات في الدول الأخرى في أمريكا اللاتينية. هذه الانتخابات تشهد أيضا انتخابا ليس للرئيس ونائبه فقط، وإنما أيضا لحكام الولايات وأيضا للمجالس الفيدرالية ومجلس الشيوخ، وبالتالي هي انتخابات مهمة للبرازيليين، ويشارك فيها عدد كبير يفوق 200 مليون مواطن برازيلي. حازم كلاس، التلفزيون العربي، ريو دي جانيرو.
1: ختام هذه النشرة الإخبارية، تتابعون الآن إعادة للوثائق مهمة صحفية.

0: كثير من أحداث العنف من تحت تأثير مخدر الشبو ومخدر الآيس.
1: بعد المادة أشد من المادة اللي أنا كنت أعملها.
2: حبتين مشهورتين في السوهاج، حبة اللي قتل أسرته كاملة من 7 أفراد في الفيوم كان بياخد مخدر الشابو.
3: يعني لو في قنبلة هتضرب في مصر مش هتبقى زي الفوت والستروكس.
4: كنت بروح اشتري كيس 50 جنيه وعشان يكفيني أكتر كان أجيبهم 100 جنيه.
5: أنا ابتديت مخدرات وأنا عندي 12 سنة.
6: في السنوات الأخيرة تغير شكل المخدرات التي تصل إلى الشارع المصري. إلى جانب الأنواع المعروفة انتشرت مؤخراً مواد مصنعة وتركيبات جديدة، بعضها أشد تأثيراً وأقل كلفة، وتغيرت معها طرق البيع، وأصبح الوصول إلى بعض هذه الأنواع من المخدرات أسرع وأسهل. في هذا التحقيق نتتبع هذا التحول في عالم المخدرات في مصر من التصنيع والبيع إلى الشراء والتعاطي لفهم ما الذي تغير في الطريق إلى الجرعة وكيف يمتد أثر هذا التغير لأبعد من المتعاطي نفسه. هذه المشاهد الصادمة وبعضها ارتبط بجرائم هزت الشارع المصري مؤخراً أعادت ملف المخدرات والإدمان إلى واجهة الاهتمام، ومع بحثنا تكررت أمامنا مقاطع وصور قادمة من مناطق متفرقة في مصر، أشخاص من أعمار مختلفة في حالات تعاط وانهيار واضحة، لكن هذه المقاطع ترصد النتيجة ولا تخبرنا كيف يصل شخص إلى تلك النقطة. محمد خاض هذه الرحلة ويحكي لنا كيف بدأت.
5: أنا اسمي محمد عبد الكريم سيد إسماعيل كبري. والله أنا ابتديت مخدرات وأنا عندي 12 سنة وأنا في المدرسة، يعني تعرفت على شوية أصدقاء حبيت أجرب. لما جربت عجبني الموضوع، ابتديت اتمادى بقى في كل المواد المخدره، عايز اجيب الاخر ايه هو المخدرات. طب انا عايز اجرب دي، عايز اجرب التانيه، عايز اجرب التالته، كل ما تطلع حاجه عايز اجربها. لقيت ان انا خلاص كل يوم عايز ومش قادر اوقف، ولو وقفت في حاله مزاجيه سيئه وفي عصبيه قله نوم ارق، مش عارف اتعامل مع حد ومش عارف اتكلم مع حد، مش مبسوط.
6: محمد بدأ رحلة الإدمان مبكرا، ومع السنوات تغيرت المواد التي عرفها واستخدمها. ما يصل إلى المتعاطي هو نهاية مسار في سوق يتغير باستمرار، تجار وموزعون ومواد يجري خلطها وتجهيزها قبل أن تصل إلى الشارع. أمضينا أسابيع في التواصل مع أحد العاملين في تجارة المخدرات حتى وافق على الحديث إلينا، ولحماية فريق التحقيق لن نعرض الصورة الأصلية للقاء، المشاهد أعيد بناؤها بصرياً، أما الصوت والشهادة فهما من اللقاء الذي أجراه فريقنا معه.
1: أول لحظة دخلت فيها في المخدرات كان ببلاش لمدة اسبوع ببلاش، اليوم الثامن زلني قلت لا انا مش هزل، جبت دكتور وحملت تركيبه وبقيت انا اللي ببيع مش انا اللي بشتري، ما حدش يزلني تركيبه بتاعت انا سر مهنه ما ينفعش اقول لك عليه، يعني انا بهتم بالجوده بتاعت المخدرات وبهتم بالفلوس، ما انا لو ما اهتمتش بالجوده بتاعت المخدرات الفلوس مش هتجيب، فأنا لازم أهتم بدي عشان دي تجيلي.
6: ويكشف لنا التاجر أن تغيير تركيبة المادة ليس عشوائيا دائما، زيادة قوتها قد تكون وسيلة لجذب زبائن جدد أو دفعهم للعودة إلى الشراء، ولكن الأخطر كان ما قاله عن اختبار تلك الخلطات. هناك حقل تجارب بشري وراء كل هذا.
1: بعمل مادة أشد من المادة اللي أنا كنت أعملها عشان أجيب الزبون الجديد، عشان الزبون القديم هيقول لي الزبون الجديد ده معاك كده، فهيجي على كده وهيتجرب مني مره، هيجي مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، معايا دكتور بيعمل اللي هو عايزه ومعايا ابن ادمين بجرب عليها.
6: ما وصفه التاجر يفسر جانبا من التحول الذي رصده العاملون في علاج الإدمان خلال السنوات الأخيرة. هناك انتشار لمواد مصنعة ومخاليط تختلف تركيبتها وتأثيراتها من مصدر إلى آخر.
7: خلال 11-12 سنة اللي فاتوا الزيادة رهيبة في عدد المدمنين وتحديدا المواد المصنعة، مش التخليقية ولا الطبيعية، لأن المخدرات ثلاث أنواع، هي مواد طبيعية أفيونات وحشيش، مواد مخلقة هيروين وكوكايين، مواد تصنيعية كيميكالز بيور اللي احنا بقى عايشين فيه دلوقتي اللي هو كريستال ميث. طبعا أنا آسف اللي وراء كريستال ميث، هو يعني أي حاجة تانية غير كريستال ميث، هو اسمه شبه كريستال ميث بس هو طبعا مصيبة سودة. وكمان حاجة تانية اسمها باودر، ده عبارة عن اسمه حشيش مصنع. دول كارثة بتهدد المجتمع العربي والمصري بشكل مرعب.
6: ما قاله التاجر دفعنا إلى محاولة التحقق مما حدث داخل الأماكن حيث يتم خلط المواد المخدرة، وعلى مدى أسابيع تتبعنا ما أخبرنا به وواصلنا التحقق من المعلومات التي قدمها إلى أن تمكننا من تحديد أحد المواقع التي يقول إنها تستخدم في تجهيز بعض المواد التي يبيعها. لأسباب تتعلق بسلامة من شاركوا في التوثيق لن نكشف تفاصيل الوصول إلى المكان أو الطريقة التي صورت بها هذه المشاهد من داخل الموقع. لم يكن المكان بعيداً أو معزولاً، بل داخل حي سكني في القاهرة، وفي الداخل لم نجد معملاً مجهزاً أو منشأة معقدة. كان ما رأيناه أبسط بكثير، وهنا تكمن خطورة كل شيء. لا تكشف هذه الصور وحدها ما تحتويه تلك الخلطات أو تركيبها الكيميائي، ويصعب حتى على الخبراء تحديد ما يدخل فيها فقط بالنظر إلى هذه الصور.
8: المعامل بدأت تحتار، مفيش الـ الكواشف اللي تبين نوع الكذا، انما يبين ده انه فيه مادة كذا، فالانواع نفسها بتختلف من تاجر لتاجر، ممكن نحط مادتين ثلاثة من حاجة ومادتين ثلاثة من حاجة، فالحاجات كلها بيحصل دراج انتر اكشن، يعني بيحصل تداخل علاجي دوائي من الحاجات اللي بتتحط على بعضيها كويس، وده بيطلع لنا حاجات زي ما حضرتك شفتوا، يمكن شكلهم زي الزومبيز، الماشين شكلهم غريب وبيتكلموا بطريقه غريبه وبيسحفوا بطريقه غريبه واجريسيف بطريقه غريبه جدا، بيبقوا عدوانيين بشكل مش طبيعي.
9: اعتقد ان الايس بدا ينتشر بشكل فجي جدا، الاستروكس، الفودو، هذه الانواع المخدره دي اللي بدات تظهر بشكل فجي، ما كانتش موجوده من بهذه الكثره من فترات على حسب خبرتي واللي انا كنت بشوفه. كنا بنشوف احيانا الهيروين اكتر، كنا بنشوف حتى الحشيش، الترامادول. الترامادول ما بقاش منتشر قوي زي انتشار الاستروكس والفودو والايس، ودي مشكله ان تاثيرها على كميه المخ والاضرار النفسيه اللي بتصاحب مرض الادمان اعلى كمان من المواد المخدره الاخرى. وبالتالي فاحنا بنلاقي ان مريضنا او مريض الادمان بقى مصاحب ليه كمان ما يسمى بالتشخيص المزدوج. هو مريض ادمان لكن عنده مشاكل نفسيه حصلت، عنده فصام، اعراض ذهنيه، ضلالات، عنده خيالات.
6: ما رايناه داخل معمل المخدرات البدائي يقدم جانبا من السوق الجديد، لكنه لا يخبرنا بحجمه. أحدث البيانات الرسمية المتاحة قدرت انتشار تعاطي الكحوليات والمواد المسببة للإدمان ب 5.9% في عام 2024. وبالنظر إلى تعداد السكان في مصر الذي تجاوز 105 ملايين نسمة في نفس العام، فإن هذه النسبة تعادل حسابياً نحو 6,254,000 شخص. أما نسبة تعاطي باقي المواد المخدرة فبلغت في نفس الإحصاء 4.9%، أي ما يعادل حسابياً أكثر من 5 ملايين شخص. لكن هذه النسبة تظل تقديرات إحصائية لا تعداداً دقيقاً لكل من يتعاطى.
8: فكرة النسبة والتناسب والإحصائيات أنا على المستوى الشخصي مش ببقى مرتاح لها تماماً، لأنها بتبقى زي الآيسبرغ كده، زي قمة الجبل الجليد اللي في المية، انت شايف الوش بس، هو ده الاحصاء اللي انت شفت الباقيين فيه، انت بتعمل على شريحه معينه وبتعمل كده، فاللي تحت مخافيك على اعظم.
6: الارقام تكشف حجما تقريبيا للظاهره، اما ما لا تصفه فهو كيف يبدو هذا السوق من جهه ملايين من المتعاطين والمدمنين ممن انزلقوا الى فخ المخدرات باشكالها الجديده. وصلنا الى متعاط لا يزال يستخدم المخدرات وافق على الحديث معنا مشترطا عدم الكشف عن هويته.
4: مويل الدراسي خارج من سنة 6، والصنعة بتاعتي من باب محارة. أول مرة جربت فيها المخدرات من 5 سنين. أنا والله مشيت مع صحابي وعلموني، وأول حاجة اتجهت ليها الحشيش، وبعد كده دخلت في مجال تاني اللي هو الجديد دوت، الايس. الايس دوت عبارة عن حاجة عاملة زي مادة السكر، واحنا من ساحة في لندن وبنشربها، وانا شفت اكتر من كذا واحد كان بيشرب، فانا اتجهت المشوار ده من قريبا، يعني من حوالي بالظبط كده 1 أو 2 أو 3 شهور. شفت اكتر من كذا واحد، فبسأله بقول له هو ده بيعمل دماغ كويسة، فقال لي ده بيعمل حاجة اكتر من الحشيش والباودر. الايس بيعمل معايا مزاج اعلى من الحشيش، فهو دي مادة ودي مادة، فده انا بيخليني بنشطني للشغل بتاعي. انا راجل شغال صنعية مباب محارة، بتخليني مثلا ان انا اخلص شغل الناس، و بيخليني نشيط، بيديني قوة وبيديني يعني طاقة. وكنت باخد مثلا في الكيس بيكفي معايا 2 لـ3 مرات، كنت بروح اشتري الكيس بين 50 جنيه، وعشان يكفيني اكتر ممكن اجيبه 100 جنيه.
6: بالنسبة الى التاجر، الزبون المطلوب ليس بالضرورة من يملك المال الكثير، بل من يستطيع الشراء مرارا. والأمر قد لا يحتاج أكثر من اتصال هاتفي وكلمة متفق عليها.
1: طبعا كلنا عارفين اللي الأشد دلوقتي اللي ماشي في السوق، يعني مش أنا اللي بقول، الشباب بتاعتكم هي اللي بتقول. طول أيس، طول بودرة، طول شافو، انسى الحشيش، الحشيش ده بتاع البشوات. احنا عايزين العيل اللي معاه 50 جنيه يجي ياخد دوكت ب50 جنيه نص ساعة ويجيلي تاني
7: تاني. الشريحة اللي تحت 15 سنة أو 15-16 في في في وسط أو بداية المراهقة، هو بحسبة بسيطة هم تقريبا 35% من تعداد سكان مصر هيروحوا للسينما وهيروحوا للمخدرات وهيروحوا للجنس وهيروحوا لكل حاجة، لأن هم تلت الشعب المصري وشباب، فالحركة دؤوبة ومستمرة.
4: أنا بتصل بالشريحة، الرقم اللي هو اللي معايا آخره 3 3 وفي رقم آخره 3 5، فسلام عليكم، وفي كلمة السر ما بيننا ومن بعضينا، أنت فين؟ أنا في حتة فلانية. طب اسمك إيه؟ كلمة السر بتاعتي كمونة. طب تعال لي في الحتة الفلانية وجهز الفلوس في إيدك، بديله فلوس، باخد بعض وبمشي، ما بقولوش السلام عليكم ولا بسلم عليه. بيجي لي بموتوسيكل ما فيش 5 دقايق ولا حتى بسلم عليه، خد ال 50 جنيه ولا خد ال 100 جنيه، باخد البوكيت بتاعي وبمشي.
1: اللي من بره بيجي عن طريق التليفون بالصحراء، نتقابل في الصحراء بنخلص مع بعضينا، ما تفكرش ان انا بديله حاجه وهو بيديني حاجه، لا انا بديله عربيه هو بيديني عربيه، والعربيه بقى انت وخيرك بقى وانت ورزقك وانت واللي يطلع لك فيها، بس الحمد لله يعني
5: بيبقى
1: فيها خيرات الله.
5: يعني كنا بنروح اماكن معينه بنجيب منها مخدرات، كان بيتضرب علينا نار، كتير كنا نتقلب بالعربية، كتير كان هيجيلي أوفر دوس وموت، كتير كنت أضرب مواد مخدرة وما كانتش بيور وكانت حاجات مضروبة، فتعرضت للموت كتير طبعا.
6: لكن ما يصل إلى المتعاطين لا يبدأ كله من داخل مصر. بعض المخدرات يصل من الخارج جاهزا للتداول، بينما تدخل مواد أولية ومكونات تستخدم في تصنيع أو خلط أنواع أخرى محليا. لفهم المسارات التي تعبر منها هذه المواد وكيف تنتقل إلى الأسواق المحلية، طلبنا من وزارة الداخلية المصرية معلومات حول أبرز طرق التهريب التي ترصدها الأجهزة الأمنية. لم نتلق رداً، لكننا تتبعنا بيانات الضبط والقضايا التي أعلنتها الوزارة نفسها، إلى جانب ما نشر عن عمليات التهريب خلال الفترة الزمنية ما بين 2020 وحتى 2026. ومن هذه الحالات بدأت تظهر أمامنا مسارات تتكرر من الشرق عبر سيناء ومن الحدود الغربية وعبر مسارات وموانئ على البحرين الأحمر والمتوسط. هذه الخريطة لا تمثل حصراً كل طرق التهريب، بل المسارات التي أمكن تتبعها من الحالات والبيانات التي راجعها فريق التحقيق، لكنها تكشف عن منظومة تهريب متعددة المسارات تتغير طرقها كلما أغلقت ثغرة وتعيد رسم نفسها باستمرار لتصل في النهاية إلى شوارع مصر. مع الوقت فقد المدمن الذي قابلناه العمل الذي قال إن المخدر كان يساعده في إنجازه.
4: أنا ابتديت اللي أنا أتجه لطريق مفيش، والصنعة بتاعتي وقفت، فبقيت أعمل إيه دلوقتي؟ بقيت بمشي في الشارع زي الناس اللي ماشية. فابتديت اللي أنا بشوف الناس بتلم علب كنز وبيروحوا بالعلب الكنز بيوزنوها بالكيلو، وابتديت اللي أنا أروح أخد الكرتون وأخد علب الكنز وأروح عند الراجل اللي بيشتري الحاجات دي اللي هو بتاع الخردة، ببيع له الحاجة دي بالكيلو، بحيث اللي أنا بجيب الخمسين جنيه ديت أو المية جنيه وبنزل برضك بشتري بيها تاني.
5: فالموضوع برضو واخد شكل تاني، ابتديت ان انا مش قادر اتعامل مع الاخرين، يعني حاسس ان هم مش شبهي، الناس الطبيعية، حاسس ان هم مش شبهي، حاسس ان هم ضدي، حاسس ان هم في حاجة غلط ما بيني وما بينهم في التواصل. بقيت عايش في الظلام، بقى ابتديت اخش في العالم الضلمة اللي كله ظلام مفيش نور. كنت بكره النور قوي وبكره الصبح قوي، بحب بالليل، يعني ابتدي اصحى من نوم المغرب مثلا واخد وابتدي بقى اقعد لحد الصبح نايم، افضل كل ده نايم. طبعا تغيير بقى في كل حاجه، يعني ابتدي بقى اكذب، احور واسرق واكذب وشخص تاني خالص.
6: لكن ثمن الجرعة قد يكون أكثر فداحة من ذلك بكثير. دراسة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تشير إلى وجود معدلات مرتفعة لتعاطي المخدرات بين مرتكبي عدد من الجرائم، وكانت المحرك الرئيسي وراء ما يقارب 87% من الجرائم التي تبدو للوهلة الأولى بلا مبرر، فيما اعترف أكثر من نصف الجناة بأنهم ارتكبوا جرائمهم تحت تأثير المادة المخدرة.
7: شكل الجريمة اختلف، شكل الجريمة المنفردة الغير منظمة بقت هي السائدة، حالات قتل بطرق وحشية، حالات طبعا غير السرقة وكذا وبتاع، بس كان طول الوقت غريب وبعيد عن المجتمع المصري الشذوذ في حالات القتل او السرقة دايما نورمال. دلوقتي بنشوف اللي بيتعرس مين في على طريق السويس، ولا بيشفي اخوه على طريق ايه وبيقطع جلده وبسفاح التجمع و ف فدي حالات جريمة غير منظمة ما كانش موجود منها في مصر.
1: لو قلت له روح يقتل امك هيروح يقتل امه، لو قلت له انزل الشقه دي كسر الباب هينزل يكسر الباب.
8: بيحصل تغيرات فسيولوجيه في المخ، حاجه كومبالسيف، حاجه قهريه بتخليه يعمل ده. ولكن احنا بنقول مالناش دعوه، انت ما انتش مسؤول عن اللي فات، انك دخلت المرض ده ازاي، لكن انت مسؤول عن انه الطلوع منه معانا بواسطه حد او بمساعده حد.
4: خسرت كتير، خسرت اهلي وخسرت ناسي وخسرت اصحابي، ما بقاش حد يسلم عليها زي الاول. ابتدت الناس طبعا كل مدى ما بتلاقيني كده بتنسحني لوجه الله.
6: تتعامل القوانين المصريه بصرامه مع جرائم المخدرات، ففي حالات الاتجار والتصنيع والاستيراد غير المشروع ينص قانون مكافحه المخدرات على عقوبات مشدده قد تصل بحسب الجريمة وظروفها إلى السجن المؤبد أو الإعدام، إلى جانب الغرامات والمصادرة. ورغم هذه العقوبات يستمر السوق الذي تتبعناه في العمل.
1: موضوع العقوبات أنا ما بصفرهاش موضوع عقوبات، أنا بصفرها موضوع فلوس. أنا عايز فلوس عشان عايز أقف على رجلي، وناس كتير خدت مني رشاوي عشان أمشي شغل، وبينزلوا
7: ياخدوا
1: الرجاله
7: بتاعتي وبيسيبوهم معايا
1: في الشارع.
7: اقوى عقوبات رادعه في العالم في المخدرات، عندنا في احكام او في نصوص قانون في التعاطي بتوصل التأبيده للمؤبد. احنا عندنا اعدامات في الجلب الداخلي في المخدرات. لا، احنا محتاجين ثقافه ووعي ومعرفه.
9: مريض انا لقيته متعاطي، هل انا النهارده مطلوب مني ان انا احبسه ولا مطلوب مني ان انا اعالجه؟ أنا كدولة عايزة إيه؟ عايز إن المريض ده يتعافى ويتغير، فبالتالي التباديل البديلة لفكرة الحبس لازم تبقى مفعلة عندنا بشكل كبير جدا، إن المريض اللي بيتعاطى أنا مش هدفي إن أنا أحبسه، أنا هدفي إن أنا أخليه يتعافى، لأنه مش بيتاجر، في فرق بين التعاطي والإتجار.
6: في عام 2024 استقبل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أكثر من 164 ألف طالب للعلاج. وخلال الأشهر الأولى من عام 2025 قدم خدمات علاجية لأكثر من 114 ألف حالة جديدة ومتابعة.
5: أنا عندي موقفين عمري ما هنساهم، موقف منهم وأنا صاحي كده حدود الساعة 3-4 وجسمي محتاج مخدر، وطلعت البلكونة أبص من البلكونة كده. الوقت ده كان طالع المدارس والناس الموظفين والناس، وأنا مش قادر أقف، تعبان جدا، عمال أبص على الناس، الناس ماشية في الشارع طبيعية، مفيش حد عنده اللي عندي، ناس ماشية بتضحك، واللي شال شنطة مدرسة ابنه، واللي ماشيين راجعين من المدرسة، واللي راجع من شغله، واللي جايب حاجات وراجع البيت، والحياة طبيعية. أنا اللي بره الإطار ده خالص. بس لقيت بقى أن أنا في الآخر اكتشفت أن أنا عندي مشكلة ومدمن وعايز أتعالج بقى. بس ابتديت بقى أخش محاولات كتير في المصحات، مرة واثنين وثلاثة واربعة، وكل مرة كنت بنتكس. أول ما بخرج من باب المستشفى ببقى منتكس أصلاً على طول.
8: اجمالا طرق العلاج بتبقى حاجه واحده، او يعني مشتركه في حاجات كتيره، اللي هي احنا هو المريض لما بيجي بيمر بمرحلتين، مرحله الديتوكس او هي ازاله السموم من جسمه، ودي مرحله بتاخد لها 10 ايام، بتاخد لها اسبوعين ماكسيمم، يعني بالشكل اللي هيمر بيه عضويا.
9: في كل مخدر ليه اعراض انسحاب، واللي احنا بنعمله في فتره الديتوكس او نزع السموم، بنبقى احنا فاهمين ان المخدر ده المريض بتاعنا يشتكي من اعراض انسحاب شكلها كذا، اما المخدر الاخر فبيشتكي من اعراض انسحاب مختلفه. بعد نقطه اعراض الانسحاب ده يبقى بنبتدي من نقطه ثانيه اسمها التاهيل او الرهاب، بنغير طريقه تفكير وسلوكيات المريض، خضوع لبرنامج علاجي. هنا دي نقطة مختلفة تماما، بتتساوى فيها كل أنواع المخدر. يعني خلاص خلصنا عرض انسحاب، مريضنا بيتأهل، مش هيفرق معانا بقى نوع المخدر في اللقطة دي كان إيه.
8: مهارات يقدر يتعامل بيها مع الضغوط اللي هتقابله، لأنه إحنا ما بنقولوش أنت اتعالجت بقيت كويس خلاص مفيش ضغوط بعد كده، بالعكس، أنت علاجك إنك تعرف تقابل الضغوط دي وتتعامل معاها بشكل جيد.
5: مشيت ومشيت صح، وسمعت الكلام الفريق الطبي، لقيت فعلا ان الواحد يفضل طول عمره ما ياخدش مخدرات بس يمشي بالتعليمات الصح بالبرنامج العلاجي يطبقه صح. يعني انا ابتديت 92 ولحد 2004 وانا داخل طالع في المصحات بتردد داخل طالع. في 2005 19/11/2005 هو ده بقى يعني يوم دخولي في المستشفى. اخر ضرب ضربته يوم 18/11/2005 اخر مرة. تاني يوم الصبح كنت في المصحة من ساعتها لحد ما انا قاعد معاك دلوقتي الحمد لله ولا اي حاجة متعافي تماما مخدش اي مخدرات داخل في 20 سنة يعني الشهر الجاي 19/11 ان شاء الله باذن الله هتم 20 سنة تعافي.
6: خرج محمد من دائرة الادمان قبل أن تنتشر كثير من المواد المصنعة والمخاليط التي وجدناها اليوم في السوق. أما الرجل الآخر الذي قابلناه فما زال عالقا داخلها. ما كشفه لنا هذا التحقيق لم يكن مجرد أسماء وأنواع جديدة من المخدرات، بل سوقا تتغير فيه المادة نفسها، تركيبها وقوتها، وتتغير معه طرق تجهيزها وبيعها والوصول إليها. وفي هذا السوق لا يتحمل ثمن المخدر فقط من يتعاطاه، بل يمتد إلى أسرته وإلى مؤسسات تحمل على عاتقها المكافحة والعلاج ومحاولات التعافي، وإلى مجتمع يتحمل تبعات انتشار الإدمان.

هل تطوي الانتخابات الإسرائيلية صفحة ائتلاف حكومة نتنياهو أم تعيد إنتاجه بتحالفات ووجوه جديدة؟ وهل يكون الصوت العربي رقماً صعباً في الانتخابات؟ ثم ماذا ينتظر الفلسطينيون في اليوم التالي للاقتراع؟ حوارات العربي يأتيكم السبت من مدينة حيفا.

0: مفاوضات ومواجهات، خرائط تتبدل وتحالفات تتشكل، تحولات كبرى في كل الميادين، متابعة دقيقة ورصد شامل للمعلومة والرأي والتحليل. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
1: الآن يصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة التي نتواجد فيها، يشهر جنود الاحتلال الإسرائيلي السلاح في وجهنا. الآن جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق الكاميرا لمنع التلفزيون العربي من الإسرائيلي.

أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من تقدير موقف أنا وائل تميمي. هل يتحول الصراع الإثيوبي الداخلي في إقليم تيغراي إلى تصعيد إقليمي؟ توترات في القرن الإفريقي تنتقل من الميدان إلى الساحات الدبلوماسية. لهجة تصعيدية من إثيوبيا تجاه مصر وإريتريا والسودان. اتهامات للقاهرة وأسمرة بالتدخل ودعم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في نزاعها مع الحكومة الإثيوبية. صراع داخلي يتصاعد مداه لدول الجوار. إثيوبيا تغلق سفارتها في إريتريا والأخيرة ترد بالمثل بل وتصعد وتعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أديس أبابا. مصر وإثيوبيا تتبادلان طرد الدبلوماسيين. وجه نزاع آخر يضاف إلى التوترات القائمة أصلاً بين البلدين بسبب سد النهضة الإثيوبي وتأثيره على الأمن المائي المصري. أما الاتحاد الإفريقي فيعرض الوساطة للتهدئة ونزع فتيل التوتر. لكن الميدان ينذر باتساع ساحة الاقتتال الداخلي في إثيوبيا. القوات الموالية للحكومة تعلن قرب بس السيطرة على كامل الإقليم، لكن في المقابل جبهة تحرير تيغراي تستقوي بتحالف سباعي يمتد بين أقاليم عدة وتواصل هجماتها. نقدر الموقف في حلقة الليلة عبر ثلاثة محاور. ماذا تريد إثيوبيا من جر مصر وإريتريا إلى دائرة صراعها الداخلي؟ إلى أين تصل العلاقات بين إريتريا وإثيوبيا مع تاريخ طويل من التوتر بينهما؟ وهل يضاف وجع نزاع آخر للتوترات القائمة أصلاً بين مصر وإثيوبيا؟ ينضم إلينا من أديس أبابا محمد العروسي عضو البرلمان الإثيوبي والمستشار في وزارة المياه والطاقة الإثيوبية. من القاهرة الدكتور أحمد سيد أحمد أستاذ العلاقات الدولية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. من وادي كولورادو الأمريكي إبراهيم سليمان الباحث الإريتري في الشؤون الإفريقية والعلاقات الدولية. ومن لندن جوناثان أوفاي أنسا الخبير في الشؤون الإفريقية ورئيس تحرير مجلة أفريكا بريفينغ.

إذن مشاهدينا، نواصل نقاش هذا الموضوع الذي تفجر قبل أيام مع القتال في إقليم تيغراي والحكومة الإثيوبية. بالأمس اتخذت حكومة سيد آبي أحمد إجراءات تصعيدية لافتة، فأعلنت طرد عدد من الدبلوماسيين الإريتريين، إريتريا ردت بإعلان قطع العلاقات، إثيوبيا طردت دبلوماسيين مصريين، فردت القاهرة بطرد دبلوماسي إثيوبي. سيد العروسي، لماذا

0: الأجهزة الأمنية والأجهزة السياسية والدبلوماسية لدى الدولة الإثيوبية. هذه المعطيات ربما كانت عبارة عن تراكمات، ونحن حتى وإن ربما لم نشجع على هذه الخطوة قبل أن تكون هناك حلول دبلوماسية واسعة الأفق، ولكننا نرى بأن هذه الخطوة من الدولة الإثيوبية تجد بأنها يعني تصور بأنها وصلت إلى طريق صعب للغاية يصعب التعامل معه حينما يتعلق الأمر بالأمن القومي الإثيوبي، الوحدة الإثيوبية، وحينما تجد إثيوبيا أن هذا يشكل تهديدا لها، فإنها كعبارة عن امتعاض وكأي دولة متحضرة في العالم تقوم باتخاذ هذه الإجراءات الدبلوماسية لتعطي تحذيرا معينا، لتعطي رسالة معينة مفادها الرفض التام لهذه الأدوار التي تأتي تحت إطارات الدبلوماسية الفضفاضة. ونحن حينما نتخذ مثل هذه الإجراءات في بلادنا لا يعني أن نعرض أي أدلة متعلقة، فالمادة التاسعة من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية تؤكد بأن الحق لهذه الدولة المستقبلة للبعثات الدبلوماسية أن تتخذ هذه القرارات دون أن يعني حتى تبدي أي أسباب معينة إزاء هذه القرارات المتخذة. وعلى ذلك فإن هذه الخطوة الإثيوبية ربما هي قابلة أيضا لأن تصعد بشكل أكبر دبلوماسيا في المستقبل إذا لم تتوقف هذه التدخلات السافرة، كما يشعر الجانب الإثيوبي الرسمي في إثيوبيا بأن هذه تدخلات مستمرة، تدخلات في ملفات إقليمية تحاول تقييد الدولة الإثيوبية، تحاول خنق الدولة الإثيوبية عبر إجراء تحالفات إقليمية من أجل الضغط على المواقف الإثيوبية واستخدام هذه الدول
1: سيد العروسي فقط
0: للضغط على إثيوبيا.
1: سيد العروسي بموضوع تجراي، أليست المشكلة قديمة؟ اندلع القتال في 2020 على خلفيات قديمة. هل اليوم حكومة سيد أبي أحمد تتهم مصر وإريتريا بأنها من أشعلت القتال في تجري؟
0: إثيوبيا لم تقل أن مصر والسودان وغيرها من الأطراف الإقليمية أشعلت القتال، ولا تقول يعني حتى إذا لاحظت في الإعلام الرسمي الإثيوبي لا نتحدث في إثيوبيا عن أن هناك قتالا وحربا معينة، إنما يتحدثون عن قيام بعض الميليشيات المسلحة بإعلان التحالف ضد الدولة الإثيوبية لمحاولة إسقاط الحكومة القائمة والآتية عبر انتخابات رسمية. على كل حال إذا ما اتهم رئيس الأركان الإثيوبي المشير برهانو جولا ووجه أصابع الاتهام بكل صراحة فإن لديه معطياته، وكذلك هذه الأدلة لدى الدولة الإثيوبية التي تتهم فيها مصر بأنها كانت سببا، وذكر صراحة بأنه لولا الدعم المتكامل من قبل مصر، وبالمناسبة تاريخ الإخوة في مصر معروف في دعم الحركات الانفصالية منذ التسعينيات، هي تستضيف كل ما يشكل تهديدا على إثيوبيا في حقيقة الأمر خلال استضافتها لأي من المعارضين تحت أغطية كثيرة متعددة. وبالتالي هذه الاتهامات من قبل
1: واضحة
0: إثيوبيا
1: سيد عروسي.
0: لديها أدلتها
1: واضحة تماما، الموقف الإثيوبي
0: في التعامل
1: واضح جدا. دكتور أحمد، سيد أحمد، اتهامات خطيرة توجهها إثيوبيا لمصر، وصل الأمر إلى تبادل طرد دبلوماسيين.
2: أولا بعد التحية لك أستاذ وائل ولكل ضيوفك الكرام ولكل مشاهدينك الكرام. بالطبع الضيف من إثيوبيا يقول مثل حكوماته اتهامات جذافا دون أي سند ودون أي دليل، هو يبحثون عن شماعة بالعرف المصري للتعليق على أو يعلق عليها أخطائه في الداخل. أبي أحمد، هذه الحكومة منذ تولت السلطة في 2018 وهي مصدر للأزمات داخليا وخارجيا، هي بدلا من أن تعالج الأزمة مع جبهة التجري وتتلقى الدرس بأن هناك 7 جماعات من أقاليم مختلفة حقيقة، من التجري، من عفر، من أمهارة، من أروما، من بني شنكول، هذه الجماعات تحتج على ما قام به أبي أحمد من افتئات من السلطة المركزية على الاقتصاد والاقاليم وضرب النظام الفيدرالي الذي يضر بدلا من ان يعالج المشكله وينفذ اتفاق 2000

0: 22 في جنوب أفريقيا الذي أنهى الحرب الأهلية قام بتقليق الشماعة والبحث عن ذرائع وأن مصر وإريتريا هم من وراء هذه الحركات وهذا التمرد، وهو لا يدرك جيدا أن هذه لعبة الحكومة الأثيوبية في المؤامرات في دعم الميليشيات كما حدث في السودان ودعم ميليشيا الدعم السريع، كما أنها أيضا استضافت ميليشيات وجماعات مسلحة معارضة في إريتريا لإسقاط النظام. وبالمناسبة إريتريا كانت تقاتل إلى جانب أبي أحمد في الحرب بين 20 و22، أيضا جماعة فانو في أمهرة كانت تقاتل والكل انقلب عليه لأن أبي أحمد منذ عمل حزب الازدهار وأراد أن يصهر الكل في حزبه، أراد أن يطمس الفيدرالية، وبالتالي هنا البحث السريع عن أدوار خارجية عن مصر حقيقة هو بينافي الحقيقة، هو بيعكس الأزمة الكبيرة التي يعاني منها أبي أحمد. وعندما يخرج رئيس أركان الجيش الأثيوبي ويتهم مصر وغيرها هو لم يقدم دليل واحد، لأن أولا مصر سياستها معروفة لا تتدخل في شؤون الدول، مصر تحافظ على سلامة الدول، مصر تتعامل دائما مع كيانات الدولة
1: ولكن
0: الوطنية
1: دكتور قد يقال ولا مع ولكن أي دكتور قد يقال الدولة. في السياسة عفوا بالمنطق الميكافيلي الذرائعي المصلحي إن للقاهرة مصلحة كبيرة في إضعاف حكومة السيد أبي أحمد بسبب التوتر الكبير في موضوع سد النهضة، حتى قبل فترة قصيرة هدد أكثر من مسؤول إثيوبي ببناء مزيد من السدود. بهذا المنطق مصر لها مصلحة ربما وربما على الأرض حتى في إضعاف حكومة أبي أحمد بكل بساطة.
0: على العكس أستاذ وائل، لو أخذنا بمنطق الميكافيلية منطق المصلحة، مصر ليس لديها مصلحة في أن تنهار الحكومة المركزية في إثيوبيا، مصر ليس لديها مصلحة في أن تتحول إثيوبيا إلى دولة فاشلة. رأينا السودان الآن يعاني من حرب أهلية كان لها تداعيات سياسية تداعيات إنسانية من اللاجئين، وبالتالي حتى معالجة قضية السد الحبشي أو السد الإثيوبي هي في نطاق مصر دائما منذ البداية قالت يجب معالجتها سياسيا، التوصل لاتفاق ملزم، يعني المنطق المصري منطق قانوني، وبالتالي ما مصلحة مصر أن هناك حكومة مركزية دولة قوية تبرم هذه الاتفاقات، لأن انزلاق إثيوبيا إلى أتون حرب مدمرة سيكون لها تداعيات، خاصة أن منطقة القرن الإفريقي هي منطقة أيضا تمس الأمن القومي المصري، ولدينا الصومال لديه مشاكل، ولدينا السودان، وبالتالي عندما إثيوبيا أيضا إلى دولة فاشلة أو حرب أهلية هذا بيهدد الأمن القومي المصري، بيهدد أمن القرن الإفريقي والملاحة في باب المندب، خاصة مع الجانب الآخر عندما أصبحت ميليشيا الحوثي تسيطر على باب المندب. وبالتالي بمنطق المصلحة البراغماتية ليس لمصر مصلحة فأن تتدخل، إضافة طبعا إلى أن سياسة مصر ثابتة ولا تدعم أي ميليشيات وأي تنظيمات، وإنما تتعاون فقط مع الدولة الوطنية والمؤسسات الشرعية.
1: سيد إبراهيم سليمان في كولورادو، هل نفس المنطق المصري يسري على إريتريا؟ لأن هناك كما تعرف اتهامات مباشرة لإريتريا بالقتال حتى إلى جانب جبهة تحرير تيغراي، ووصل الأمر بين البلدين بينكم وبين أديس أبابا إلى قطع العلاقات.
2: شكرا لك أستاذ وائل وشكرا لضيفك الكريمين. حقيقة أخي أستاذ العروسي في الجبهة الأخرى في الضفة الأخرى، ولا أقول الجبهة الأخرى باعتبار أنه إريتريا وإثيوبيا شقين في مسار التكامل، مسار السلام ومسار التنمية. حقيقة يعني ما يقال في هذا الحديث وتحديدا كما ذكر العروسي بأنه هذه الأزمة وهذه الصراعات لها جذور تاريخية بلا شك أتفق معه كلية، قد أخفقت في سرديتي وفهمي لهذا الصراع. نحن تيارين، تيار يبحث عن السلام والتنمية، وتيار آخر يبحث عن الدمار وضعضعة هذه الأزمة التي إريتريا إحدى الدول الوحيدة في منطقة القرن الأفريقي لـ60 عاما تواجه أعداء ويقل لها الأصدقاء، ويبدو أن إريتريا مكمن لطموحات ومطامع تاريخية. فيما يحدث الآن في هذه الأزمة جذورها التاريخية حقيقة تكمن في فشل اتفاقية بريتوريا. قبل اتفاقية بريتوريا إريتريا وإثيوبيا والصومال ودول المنطقة توصلوا جميعا إلى أول صرح تاريخي لمشروع سلام يؤكد على التكامل بين هذه الدول وتعزيز سبل حل النزاعات وتصفيرها، وخصوصا في قضايا الحدود ضمن النقاط السبعة التي بدأت في لقاء أسمرة في 2018 ومرت في توقيعها في جدة بوجود الدولة الصومالية والجيبوتية، وعززت أيضا دعم الإمارات. تلك التجربة والتي كانت تجربة أمل من أجل التنمية الآن أصبحت هباء منثورا نتيجة أخطاء سياسية، أولها فشل اتفاقية بريتوريا، اثنين يعني بدأ نزاعات من قبل الحكومة الإثيوبية على ثلاثة محاور. أولا الطموحات الغير محدودة في الاستيلاء على ميناء عشب ومصوع، اثنين رفض تماما الحق الشرعي في سيادة إريتريا واستقلالها، بل المناشدة والمطالبة من القيادة السياسية بضم إريتريا من جديد إلى أثيوبيا. نعم. هذه معضلة بلا شك تهدد السلام في المنطقة، تهدد سلام إريتريا.
1: يعني أليس هذا اتهام كبير سيد سليمان؟ تقول إن رئيس الوزراء سيد أبي أحمد يريد ضم إريتريا لإثيوبيا، معقول؟
2: بالحرف الواحد هو وقيادته السياسية ذكروا على مدى من 2023 إلى يومنا هذا ادعاءات تطالب بإرجاع عصب ومصوع وبل إريتريا أن ترجع إلى دولتها الأم، وهذا كان طيب. في حديث مطول. نعم. أيضا
1: سنتحدث بعد قليل عن تاريخ التوترات، لكن اليوم سيد سليمان ما هو موقف نظام السياسي أفورغي من القتال في إثيوبيا؟ هل صحيح أنه يدعم جبهة تحرير تيغراي بكل وضوح؟
2: هو حقيقة نظام والدولة الإريترية هي دعمت أبي أحمد تاريخيا في أهم معركة كانت قاب قوسين وأدنى القوات التيغراي تصل إلى أدي سبابة. نعم.
1: هذا قبل أعوام. اليوم ما هو موقف أسمرة؟
2: ما لازم نعرف تاريخ أسمر الأبيض والإيجابي في تاريخ وحدة إثيوبيا وسلامة إثيوبيا. نحن نؤمن بوحدة إثيوبيا وبسلامة إثيوبيا، وحاربنا وقاتلنا من أجل وحدة إثيوبيا. من الصعب بمكان أن أتخيل أن إريتريا تكون هي العدو لإثيوبيا إن لم يكن العكس.
1: تمام، أذهب إلى لندن. سيد جوناثان أوفاي أنسا، هل هناك أسس موضوعية موثوقة عليها أدلة لتدخل دول الجوار في القتال الداخلي الحالي بين تيغراي وحكومة أديس أبابا؟
3: شكرا على استضافتي. أعتقد أن التدخل الوحيد هو ربما من الاتحاد الأفريقي، وهو أصدر بيان يوم أمس حول الوضع في إثيوبيا والوضع مع إريتريا وحول التوقف عن العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين، وإثيوبيا أيضا اتخذت هذا القرار فيما يتعلق بالعلاقات الدبلوماسية مع إريتريا. وكان هناك بيان حول هذا الموضوع عندما قررت إثيوبيا طرد الدبلوماسي من أديس أبابا، وأيضا مصر ردت عبر اتخاذ إجراءات مماثلة. هذا يعني أن الاتحاد الأفريقي أدى دور مهم جدا في السابق في ضمان اتفاق 2022.
1: قبل الاتحاد الأفريقي لو سمحت، سألتك هل هناك أدلة على الأرض تدعم الادعاءات الإثيوبية بأن مصر وأريتريا تدعمان ربما عسكريا أو لوجستيا أو سياسيا الحركات المتمردة اليوم في إثيوبيا؟ هل هذا الادعاء الإثيوبي مثبت على الأرض؟ هناك أدلة تؤكده؟
3: بالنسبة لنا الموجودين في الخارج ليس هناك أي إثباتات أو أدلة، فحتى إذا كانت إثيوبيا تعتقد أن أريتريا ومصر لديهما دور في دعم تيغراي وهذه المجموعات وهذا التحالف، يجب أن يكون هناك تقديم للإثباتات لكي نعلم ما هي الإثباتات والأدلة. لا يمكن فقط أن تذكر هذه المزاعم وهذه الاتهامات أن هناك مساهمة لمصر وإريتريا في دعم تيغراي والحلفاء.
1: تمام. سيد محمد العروسي في أديس أبابا، سمعت من الضيوف خصوصا في كولورادو الضيف الأريتري وضيف القاهرة الدكتور أحمد سيد أحمد، يقولون لك إن السيد سياسات رئيس الوزراء أبي أحمد هي من استعدت دول الجوار، وأعطوك كثيرا من الأمثلة على ذلك. مثلا أريتريا كانت تحارب إلى جانب الجيش الفيدرالي الإثيوبي في معارك تيغراي ابتداء من 2020، وقال لك ضيفنا في القاهرة إنه بالعكس مصر لا تريد أبدا دولة إثيوبية فاشلة، والادعاء الإثيوبية مردود عليها بكل بساطة. أبي أحمد وحكومته يسعيان لتصدير الأزمة إلى الخارج، بينما المشكلة هي في الداخل، داخل إثيوبيا.
4: أولا الرئيس الإثيوبي، رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور أبي أحمد يمثل دولة، وحينما قدم إلى الحكم أول حدث ربما سمع عنه العالم أنه حصل على جائزة نوبل للسلام لأجل دوره في المقاربة والتقارب مع إثيوبيا، ونال بذلك الكثير من الاستحسان لدى المجتمع الدولي، وشجعت عليه دول كثيرة. فلا يعقل أن تكون هذه السياسة التصالحية، وبالمناسبة حتى في الداخل كان أول عفو أطلقه عفو شامل عن السجناء، وبالذات سجناء الرأي، وعاد الكثيرون إلى بلادهم، والآن شاركوا وأصبحوا جزءا من هذه النهضة الحديثة. على كل حال المواقف ربما لا يخفيها التاريخ على الإطلاق، وما حدث بين إثيوبيا وإريتريا له جذور تاريخية ونؤكد على ذلك، لكن أن تصل هذه المرحلة إلى حد التدخل بالمعطيات والأدلة التي لدى من أعلن عن هذه الاتهامات ورأى أن يكون لها حد من قبل الجانب الإثيوبي. على سبيل المثال هناك اتهام صريح من حاكم إقليم عفر السيد حاجي أول.
0: يا أستاذ محمد،
4: نعم،
0: هناك مبدأ قانوني يقول البينة على من يدعى،
4: عليك سأعود إليك سيد الكريم، وأنا
0: أنت بتدعي، أنت لم تقدم أي أدلة ولا الجيش ولا الجيش،
4: ليس من حقك.
0: لماذا لم ينفذ؟
4: أنا لست جهاز استخبارات،
0: أنا
4: لست جهاز استخبارات يا سيد العزيز، أنا عضو في مجلس النواب.
0: فلا تكرر اتهامات غير مؤكدة.
4: يا أخي دع المشاهد والمراقبين يقيمون هذا الكلام الذي تحدث
0: فيه. ما هي الأدلة؟ هي
4: التدخل حينما تقولون أن من سياساتكم. أنت تتحدث يا سيد العزيز، أنا لا أعطي أدلة، الأدلة لدى من اتهم وتقدم إلى المناسب، ولعل إثيوبيا
0: لماذا لم ينفذ أبي أحمد التقارب بريتوريا؟ هذه المشكلة
4: في وسائل الإعلام. هذا دعك من اتفاقية بريتوريا، أنت تقول أنكم لا تتدخلون في الشؤون الداخلية.
0: هذه المشكلة، هو يصدر المشكلة للخارج، هذه سياسات أبي أحمد.
4: يعني ليست مجرد شؤونكم الداخلية،
0: وليست المشكلة مصر،
4: ليست مجرد مشكلتكم الداخلية
0: يا أستاذ محمد،
4: يا سيد
0: هذه
4: العزيز،
0: مشاكل داخلية حلها مع نفسكم، ليس مصر دورا للدول. فيها أنت تلقي وتتهم،
4: تدخل في شؤون
0: لا تدخل
4: في شؤون.
0: أنا أقول لك المشكلة، هذه هي المشكلة
4: يا سيد العزيز، دعنا نفيد المشاهد بلا اشتباكات غير مجدية.
1: طيب بلا اشتباكات، ولكن سيد العروسي عفوا عندما يصل الأمر سيد العروسي،
4: نعم.
1: السؤال عن أدلة، هذا سؤال مشروع. عندما يصل الأمر بإثيوبيا أن تطرد دبلوماسيا مصريا وتقطع العلاقات تقريبا مع إريتريا، ورئيس الأركان يتحدث عن تورط مصري سوداني إريتري في دعم ما يجري، فيبقى السؤال عن الأدلة سؤال مشروع وفي مكانه. هاتوا أدلتكم التي تتهمون فيها مصر، وأنت قبل قليل في معرض إجابتك الأولى قلت لنا إن الإجراءات الإثيوبية قد تتصاعد أكثر فأكثر إذا استمر التورط المصري. أعطونا أدلتكم على التورط المصري السوداني الإريتري.
4: الأدلة تقدم في المكان المناسب وفي الوقت المناسب وللطرف المناسب، وهذا ما يرجع تقييمه إلى الجهات المعنية في بلادنا. ونحن حينما نتخذ مثل هذه الإجراءات يجب أننا ندرك بأن هذه استنادا إلى الاتفاقية دولية، وهي اتفاقية العلاقات الدبلوماسية، وبالتالي لا يوجد أي مجال ربما تحاولون من خلاله استنطاق الجانب الإثيوبي لتبرير هذه الخطوة، وأنتم ترون في الجانب الآخر الواجهة الرسمية، وحينما يتحدثون عن عن التعليق، عن عدم التعليق. هم يتحدثون حتى في بيان المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية يقول أن من سياسة مصر عدم التدخل في والتعليق على ما يحدث في الدول الأخرى. كفاكم تعليقا وتناولا للشأن الإثيوبي في واجهاتكم الرسمية وعلى وسائلكم الإعلامية.
0: يا أستاذ محمد، يا أستاذ محمد، أنت تقول، أنت تسكت يا أستاذ محمد يا عروسي، يا أستاذ محمد
4: إثيوبيا. أنتم تتحدثون
0: أنتم
4: يعني
0: أنتم من تدخلتم في السودان، أنتم دعمتم الدعم السريع،
4: وما
0: أنتم تدعمون حركات مسلحة يا أستاذ محمد.
4: طالما يا أستاذ محمد لم يتدخلوا، وهذا التدخل له طيب. إثباتاته طيب. سواء كانت تدخلات عسكرية عبر الدعم اللوجستي وكذلك المادي المالي وتسليح
0: مصرية.
4: هذه الأطراف أو غيرها من التدخلات التي تراها الأجهزة الأمنية في بلادنا وتتعامل معها
1: نعم.
4: بالطريقة القانونية
1: وبانتظار أن نحصل على الأدلة. أرجو أن تبقى معي سيد العروسي.
4: نحن
1: نعم سأعود إليك، نعم سأعود إليك، سأعود إليك مشاهدينا، نعم سأعود إليك سيد العروسي، سأعود إليك، نعم سأعود إليك مشاهدينا. على أي حال الاتهامات الإثيوبية كما ذكرنا هي على مصر وعلى إريتريا، وهناك في الواقع توتر تاريخي بين إثيوبيا وإريتريا ليس وليد اللحظة، فلطالما شهدت العلاقات بين البلدين تحولات واضطرابات بل حروبا. فيتداخل تاريخ إريتريا مع تاريخ إثيوبيا. في عهد الاستعمار الإيطالي مثلا وقعت معاهدة أديس أبابا لترسيم الحدود باعتبار إريتريا دولة مستقلة. في أوائل الخمسينات انقسم الرأي العام الإريتري بشأن الاندماج مع إثيوبيا قبل أن يقر في البرلمان في أسمرة الاتحاد في 1952، لكن الإمبراطور الإثيوبي آنذاك هيلي سيلاسي ضم إريتريا قسرا في 1962 لتتفاقم ثورات الإريتريين ضده. في 1993 شكل الاستفتاء الذي حسم انفصال إريتريا عن إثيوبيا أحد أهم عوامل التوتر السياسي والأمني بين البلدين، فقد تسبب في جعل إثيوبيا دولة حبيسة. ماذا يعني دولة حبيسة؟ يعني أنها لا تطل على أي بحر. ولم يحسم طبعا قضية ترسيم الحدود آنذاك. في 1998 اندلع بين البلدين نزاع حدودي عندما شن الجيش الإريتري هجوما على قرية حدودية متنازع عليها، فاندلعت مواجهة مسلحة مع الجيش الإثيوبي والقوات الموالية له. وردا على الخطوة الإريترية صدق برلمان إثيوبيا على إعلان الحرب رسميا. دامت الحرب عامين وتسببت في مقتل نحو 100,000 شخص وفق بعض التقديرات. في عام 2000 قاد الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة وساطة بين البلدين انتهت بتوقيع اتفاق سلام في العاصمة الجزائر، وقضى الاتفاق وقتها بوقف الأعمال العدائية بشكل دائم وإطلاق جميع الأسرى وإنشاء لجنة محايدة لترسيم الحدود، لكن البلدين دخلا في حالة جمود حكمها منطق اللا سلم واللا حرب. في 2018 وقع رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد والرئيس الإريتري السياسي أفورغي اتفاق سلام أنهى القطيعة بين البلدين ووضع نهاية لحالة اللا سلم واللا حرب. وأخيرا في عام 2025 سمحت الحكومة الإثيوبية باجتماع علني للمعارضة الإريترية وبالعمل وترتيب تمركزها العسكري في إقليم عفر الذي يقع فيه ميناء عصب الاستراتيجي الإريتري على البحر الأحمر، مما صعد التوتر السياسي بين البلدين. سيد سليمان في كولورادو، إلى متى ستبقى إريتريا متخوفة من ما توصف بطموحات إثيوبية إمبريالية في أراضيها؟ ألا تبالغ أسمرة في ذلك كثيرا مما يدفعها إلى دعم المعارضة الإثيوبية والتسبب في مشاكل إقليمية؟
2: هي أكثر دولة في هذه المنطقة ممكن تتخوف، لأنها هزمت الجيش الإثيوبي مرتان، المرة الأولى بدعم الولايات المتحدة الأمريكية والمرحلة الثانية بدعم الاتحاد السوفيتي بأكبر ترسانة قدمها الاتحاد السوفيتي لدول حليفة لها في أفريقيا ومناطق أخرى. عليه قضية الخوف ليست في أجندة إريتريا. أجندة إريتريا حقيقة هي كيف لنا أن نأمن حدودنا من الجنوب. عليه إريتريا تمكنت مع أبي أحمد ومع القيادة الصومالية لتوقيع اتفاقية تاريخية ينظر إليها من كل الاستراتيجيين والتاريخ سيشهد بأنها كانت أول لبنة لفكرة الوحدة التكاملية بين هذه الدول الثلاثة، كما سعت مصر والسودان في أكثر من مراحل لتأكيد الوحدة بينهما، كما أكدت دول الغرب المغرب العربي في كثير من المشاريع لتوحيد. أما إريتريا وإثيوبيا والصومال توصلا قاب قوسين أو أدنى إلى أقرب من يكون نواة لوحدة كونفدرالية. هذا الانتصار الآن فشل، فشل لسبب بسيط. تمت محاصصة بعد حالف ودعم إريتريا مع الرئيس أبي أحمد من أجل وحدة إثيوبيا بعد اتفاقية بريتوريا. مباشرة بدأت القيادة في إثيوبيا وفي المركز تحديدا بقيادة الدكتور أحمد أبي أحمد أن يعني يأزموا هذه الصراعات.
1: لماذا؟ ما الهدف؟ لماذا؟
2: وأدى بهم طرح أبي أحمد هذا المشروع اللي هو مشروع البحر الأحمر الموني الإريتريا الموانئ الصومالية وأهمية وجود بحرية في الترسانة الإثيوبية للبحر الأحمر، ويجب أنه بالسلام أو بطرق أخرى الحصول على ميناء عصب تحديدا. أكثر من ذلك في البرلمان وفي وثائق الخارجية وفي وثائق يعني مراكز التتابع الخارجية ستجد وثائق تؤكد على طموح إثيوبيا العلني والذي رفضته كثير من القوى الدولية والأمم المتحدة والسكرتير العام فيما يخص التعدي على السيادة الإريترية. هذه هي الأزمة التي تواجه القيادة السياسية في إثيوبيا. يؤسفني أن أقول القيادات العسكرية الآن الموجودة في إثيوبيا وتحاول تحمي إثيوبيا، تخيل أستاذ وائل أنهم كانوا معتقلين إدان حروب الدرج في إريتريا، تم إطلاق سراحهم وتعزيز مواقفهم لدرجة أن وصلوا يكونوا قيادات في عسكرية في إثيوبيا. الآن يتجرؤون وعلى الملأ ارجاع هذه المواني التي هي صاحبة سيادة مطلقة وتاريخية، وإريتريا لها ما أكثر من مشروع من أيام ملس كونت لجنة وزارية من أجل كيفية أن إثيوبيا تستخدم المواني الإريترية. الاتفاقية في 2018 أكدت على هذا التعاون. لقاءات السيد أبي أحمد في أسمرة في عصب وفي مصوع في كل المناطق اللي وجد إريتريا كانت إريتريا ترحب بإثيوبيا يكون لها يعني باع أكبر في التعامل التجاري واستخدام هذه المناوي ودعم التنمية في إثيوبيا. نحن مع دعم الاقتصاد الإثيوبي وتنميته على أسس سيادية، على أسس القوانين الدولية، على أسس تحفظ كرامة الإريتريين والإثيوبيين معا. نعم. من أجل مشاركة فعلية.
1: نعم سيد أوفاي، أنسى في لندن الآن هذا الصراع الداخلي في إثيوبيا يبدو أنه يستدعي تدخلات إقليمية بعد قرار إثيوبيا أمس، هل تعتقد أن هناك مبالغة في القول أن هذا الصراع قد يتحول إلى صراع إقليمي؟
3: هناك إمكانية أن يصبح هذا النزاع نزاعا إقليميا إذا رأينا هيئات مثل الاتحاد الأفريقي أو هيئات أخرى لا تتدخل أو تتخذ الإجراءات المناسبة. كما نعلم إثيوبيا لديها مشاكل مع مصر خاصة فيما يتعلق بأسد النهضة، وهناك أيضا ربما مزاعم أن السودان ترى أن إثيوبيا تساعد وتدعم قوات الدعم السريع أيضا ضد الحكومة، وبالتالي هناك أيضا مشاكل مع إريتريا كما نعلم. فإذا رأينا هذه الهيئات الإقليمية مثل الإيجاد أو مثل الاتحاد الأفريقي لا يتخذون الإجراءات في الوقت المناسب، نعم هناك احتمال أن يكون هناك حرب. لا أريد أن أقول حرب بالتحديد، ولكن ربما سوف يكون هناك هذه الخصومة والمواجهات في منطقة القرن الأفريقي. فنحن بحاجة إلى تدخل هذه الهيئات الإقليمية كما كان هناك تدخل منذ سنوات وكان هناك وساطات لمحاولة التوصل إلى اتفاق بريتوريا على سبيل المثال، ولكن نحن رأينا أنه كان هناك تحديد للرئيس النيجيري السابق للوساطة وهو من توسط في اتفاق بريتوريا، وذلك لأن يكون هناك حراك حاليا وإجراءات لمساعدة في خفض التصعيد والتوتر في منطقة القرن الأفريقي. فبالتالي هذا الأمر يتطلب أن يتخذ إجراءات جدية لإيقاف أي انتشار سريع لهذه الأزمة في منطقة القرن الأفريقي.
1: دكتور سيد أحمد، هل هناك خشية في القاهرة فعلا أن يمتد هذا الصراع خارج الحدود الإثيوبية، يتحول من كونه صراع داخلي على السلطة صراع أهلي وقبلي وعرقي ليهدد منطقة القرن الأفريقي عموما، مما يؤثر طبعا على الأمن القومي المصري؟
0: بالطبع أستاذ وائل، يعني القاهرة طبعا لديها مصلحة في استقرار منطقة القرن الأفريقي، لأن تصاعد منسوب التوترات والحروب خاصة في السودان، استمرار الحرب وأيضا توترات بين إثيوبيا وإريتريا أيضا في الصومال، كلها بتعكس تهدد بالطبع الأمن القومي المصري وأمن البحر الأحمر ومنطقة القرن الأفريقي. يعني بالطبع عندما نتكلم عن الادعاءات والأدلة، معروف أن إثيوبيا أبي أحمد تحديدا هي مصدر توترات في الداخل وفي الخارج، هي بالأدلة دعمت الدعم السريع وأدت إلى استمرار التوتر والصراع في السودان الذي كان له تداعيات أمنية وإنسانية واستراتيجية واقتصادية أيضا على مصر حقيقة. وهناك أدلة، هناك أدلة بالأقمار الصناعية أن هناك معسكرات للدعم السريع تعمل داخل الأراضي الإثيوبية، وهناك أسلحة تتدفق. أيضا عندما قامت إثيوبيا بالتعاون مع ما يسمى أرض الصومال أو صومالي لان، وبالتالي انتهاك سيرة الصومال وتجاوز وعدم احترام القانون الدولي، هذا أيضا بالأدلة أن إثيوبيا وأبي أحمد يتبع أيضا مصادر التهديد. أيضا عندما حاول الوصول إلى البحر ومنفذ عن طريق إريتريا بالقوة ثم تنقلب العلاقات بعد أن كانت إريتريا حليفة وتقاتل إلى جانبه في 2022 ضد جبهة التجري، هذا بيعكس أن هناك أزمة داخلية، وبالتالي هنا القاهرة ليس لديها أي مصلحة في أن تتحول هذه البؤرة إلى بؤرة توترات، لأن هذا بيحضنها للإرهاب، بيحضنها للتوترات، ستهدد الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر. أيضا فيما يتعلق به هتؤثر سلبا على معالجة قضية السد الإثيوبي في إطار من القانون الدولي والتعاون والتنمية، كل هذا بالطبع يعني يمثل قرق، خاصة مع أن أبي أحمد وسياساته التي يدافع عنها بحكم أنه عضو برلمان الأستاذ العروسي، لكن حقيقة هو لم يعالج أصل المشكلة سواء في الداخل بمعالجة مخاوف الأقاليم فيما يتعلق بافتئات الحكومة المركزية وعدم تنفيذ اتفاق بريتوريا لعام 22 وعدم
4: دعك من الداخل وركز على ما يرتبط بإثيوبيا ومصر.
0: هذه هي المشكلة، هذه هي المشكلة التي يهرب منها أبي أحمد ويصدر ويوتر
4: ويتحرك في
0: اتجاه الداخل وتوتيره واتجاه الخارج مع عدم الاعتراف بالصومال والسيادة واعتراف بالصومال
4: مع رئيس الوزراء مع إريتريا.
0: كل هذا يا أستاذ محمد، هذه المشكلة، نحن لدينا ونتمنى علاقات جوار مع الشعب الإثيوبي، ومصر لم تعترض على السد وقالت نريد اتفاق ونريد تنمية في إطار قانون دولي. نهر النيل ليس بحيرة إثيوبية، هذا نهر دولي تحكم القواعد الدولية للأنهار، ولدينا حقوق وحقوق تاريخية ومبدأ عدم الإضرار والإختيار المسبق. تجاوز أبي أحمد، هذه أصل المشكلة، أن أبي أحمد يتعامل بمنطق الصراع وخلال التوترات والصدمات في الداخل والخارج، هو منطق لا يتجزأ، كما يفعل في الداخل يفعل في الخارج، وهذا بالطبع سيؤثر على إثيوبيا، سيؤثر على التنمية،
4: لأن عدم معالجة
0: المشكلة هذا
4: ولا يشهد بذلك
0: هذا
4: ولا
0: سيحول إثيوبيا إلى دولة صراعية ستتناحر. إثيوبيا يا صديقي يا أستاذ محمد، إثيوبيا دولة مختلفة الأعراق واللغات والدين، هناك نظام فيدرالي يحكمها، لأن هذه أصل المشكلة، هو يهرب ويحاول أن
4: وهذا مصدر
0: كل
4: قوة وأنتم ترونه مصدر ضعف اختلاف الثقافات والأعراق في إثيوبيا.
0: هذا يهدد إثيوبيا، هذا يهدد إثيوبيا وبالتالي يهدد الأمن في منطقة القرن الأفريقي، ليس لدينا مصلحة في أن تنجر
4: يهدد إثيوبيا
0: إلى مصدر حرب أهلية وتحول لدولة فاشلة ودولة
4: سلبي.
0: فاشلة عليكم أن تحلوا مشاكلكم. أبي أحمد يهرب ويعلق شماعات ويعلق
4: الدولة التي تبني
0: ويتصادم
4: مثل
0: مع الجميع.
4: مثل سد النهضة لن تكون دولة فاشلة، الدولة التي تتكون من 130 مليون نسمة.
1: هل هذا سؤال وجيه سيد دكتور سيد أحمد؟ سيد أحمد،
0: هل هو معقول على صح؟
1: سيد العروسي، هل يعقل فعلا أن كل دول المنطقة على خطأ وسيد أبي أحمد على صح؟ عندكم مشكلة مع الصومال ومع إريتريا ومع مصر ومع السودان وربما غدا مع دول أخرى، يبدو أن هناك مطلوب إعادة نظر في سياسة السيد أبي أحمد كلها.
4: بعيدا عن سياسات رئيس الوزراء الذي يمثل الدولة، نحن نتحدث عن مجتمع إقليمي متداخل. هذه المجتمعات وهذه السياسات ربما تختلف كما تختلف هذه الأعراق، ولكن أن تبني هواجسك الأمنية على أن يعني على موقف الإثيوبيين تزعم أن إثيوبيا تتبناه، مثل قولها أنها تحرم المصريين من المياه، مثل قولها أنها تتوسع على حساب الجيران، هذه اتهامات ومستندات خاطئة يحملونها لأجل أن يضللوا الشعب، أن يضللوا هذه الشعوب التي تراقب هذا المشهد. من الذي قام بهذه التحركات قبل أن تقوم إثيوبيا ببناء سد النهضة؟ قبل يعني هذه التحركات إذا ما نظرنا إلى التاريخ هناك علاقة سلبية ممتدة لجذور التاريخ من التدخلات السافرة والتداخلات أيضا، وهذه التداخلات لا تعالج أبدا بتبني سياسة الوصاية المطلقة
0: يا أستاذ محمد،
4: على الموارد الإفريقية،
0: يا أستاذ محمد،
4: على السيادة الإفريقية.
0: أنت تقول أبي أحمد يمثل الشعب،
4: يا سيد العزيز،
0: أبي أحمد يمثل. كيف يمثل؟ كيف يمثل وهناك هناك سبع جبهات تمثل؟
4: لماذا تجعلون هذه القضية قضية شخصية؟
0: الإثيوبي.
4: نحن نتحدث
0: أصلا مختلفهم يرفضونه، هناك سبعة أقاليم ترفضه، هي كيف يعني تكلم بالمنطق، تقول أنه يمثل وأنه رئيس الدولة وأنه رئيس الوزراء،
4: وهناك سبعة أقاليم أنت أمهرة الذي تكلم بالمنطق،
0: تجراي، بني شنقول، كلهم ضده، كيف يقول هذا؟
4: أن تستنتج ما
1: سيد أحمد ليس سبعة أقاليم، هناك
4: لا تعرف
1: هناك سبع
0: أقاليم،
1: هناك
0: سبع مسميات،
1: يا دكتور سيد أحمد،
4: لا يوجد سيد أحمد،
0: لماذا انقلبت فانو؟ لماذا انقلبت جماعة فانو على أبي أحمد؟
4: يا دكتور يا دكتور دعك من فانو، دعك من فانو حتى لا أتجاوز إلى ما يتعلق بالداخل المصري، لديكم طيب. مشاكل انشغلوا بها طيب. بعيدا عن هذه طيب. الأطراف
1: خلونا نبتعد عن هذه المواضيع،
4: زمن الوصاية انتهى.
1: سيد العروسي، سيد العروسي،
0: سيد العروسي هو لا يمثل الشعب الإثيوبي،
1: دكتور سيد أحمد خلينا نترك الشعب الإثيوبي، الشعب الإثيوبي يقرر من يمثله لو سمحت، يعني ليس من مهمة دول الجوار أن تحدد من يمثل الشعب الإثيوبي، الشعب
4: بالتأكيد.
1: الإثيوبي نفسه يحدد من يمثله.
0: لا أنا فقط أرد أنه يكون يمثل ولا
1: نعم.
0: يمثل
1: سيد العروسي الآن هناك أخبار أن
4: قوات
1: موالية للحكومة، عفوا سيد عروسي، سيد عروسي كان يتقدم، عفوا لا كان يتقدم في الحوار إلى الأمام، كان يتقدم بالحوار إلى الأمام رجاء. هناك الآن أخبار من قبل جبهات موالية للحكومة الإثيوبية تقول إنها تتقدم في إقليم تيغراي، هل تعتقد أن الجيش الإثيوبي الفيدرالي ومن معه سيحسم هذه المعركة عسكريا؟
4: يا سيد العزيز هذه المعطيات على الأرض، المعطيات الميدانية، أنا لست خبيرا عسكريا ولا محللا عسكريا، وإنما أدعو أيضا إلى تقارب بين هذه الشعوب وانتهاء الحرب طيب. وفخامة رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد مؤخرا أعلن عن فرصته التي لا زالت مستمرة، يعني فرصة الوطن الإثيوبي لكل من حمل السلاح وواجه بلاده، وبالتالي نحن نعطي كل الفرص ونعطي كل الإمكانيات لأجل إحلال السلام
1: نعم.
4: وكذلك نعمل على تقارب الموقف الإثيوبي والمصري بحكم كونهما دولتين مؤثرتين، وكذلك نحرص على احتواء الجانب الجار الإريتري الذي بيننا وبينه علاقات كثيرة، أواصر قربة،
1: لا تريدون السيطرة على ميناء عصب يعني في إريتريا
4: متعددة. ولنا هذه الفرصة في نفس الوقت، في نفس الوقت لا ينبغي السماح بأي تهديد
1: تمام.
4: للمصالح الإثيوبية طالما أنها لم تتدخل في شؤون الغير، لم
1: نعم.
4: تقم بالتدخل في شؤون مصر الداخلية ولا في شؤون إريتريا الداخلية.
1: يعني هناك يا سيد العروسي هناك صور أقمار صناعية واتهامات بأن إثيوبيا تقيم معسكرات لقوات الدعم السريع التابعة لحميتي ضد ضد ضد الجيش السوداني، هناك صور أقمار صناعية خرجت حتى. خليني أذهب إلى إريتريا.
4: تستدلوا أيضا بمثل هذا
1: تمام. سيد سليمان في كولورادو،
4: لا يعقل أن تستدلوا بمثل هذه المصادر لأنها نفسها التي نقلت، هذا المصدر هي نفس المصادر التي نقلت عن أسر جنود مصريين كانوا يشاركون في حرب السودان
1: طيب. هناك اتهامات رسمية
4: مقاطع
1: سوداني.
4: فيديوهات هذا إلى
1: سيد
4: جانب
1: العروسي كما
4: إثيوبيا
1: تتهم كما إثيوبيا تتهم السودان يتهم أيضا الجيش السوداني يقول إن إثيوبيا تقيم معسكرات لقوات الدعم السريع ضد الجيش السوداني. سيد سليمان في كولورادو، هل الرؤية أو وجهة النظر من طرف إريتريا أن هذه الحرب، سيد العروسي لو سمحت، عندي ضيوف آخرون في البرنامج لو سمحت، سيد سليمان هل وجهة النظر في إريتريا أن السيد أبي أحمد قد ينتصر أيضا في هذه الجولة الجديدة من القتال ضد جماعة التيغراي؟
2: الحرب هي تروفر، الحرب من الصعب أنه تؤكد نتائجها قبل بدايتها. البداية 10 أيام ما بدأت الحرب الآن على 3 مراحل. المرحلة الأولى كان صراع في منطقة العفر، وتم فيها أيضا كر وفر، وما زالت المعركة وطيسة في تلك المنطقة، وفي مندوب للجزيرة بينقل للعالم ككل تلك الأخبار. فيما يخص تيغراي ومنطقة شمال شرق، دي اللي تواجد فيها أكبر قوة عربية مناهضة للجيش الإثيوبي، اللي هي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي ومجاميع فانو. مجاميع فانو كانوا في الأول متفرقين، بعد ما أن تم طرح فكرة إعادة العاصمة الإثيوبية من اسمها لإثيوبيا إلى فنفنة، وما تم من إجراءات حول حصار العاصمة ببناء محور حول العاصمة، تفاقمت الأوضاع بين الأمحر الذي بدأوا أنهم فقدوا آخر معاقلهم السياسية ورموزهم الاقتصادية في العاصمة الإثيوبية. عليه تحالفت القوة الخمسة اللي كانت منشقة من الأورومو، وأكدت وحدة قيادة سياسية وعسكرية، أدت إلى هي والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي إيجاد مجاميع 7 من التنظيمات المتفقة في تاريخها وفي مصالحها، لكن متفقة فقط في البقاء في مواجهة السلطة المركزية في إثيوبيا. من هنا المعك الآن بالفعل الجيش الإثيوبي تجاوز منطقة أقليم الأمحرة ودخل إلى داخل تيغراي بمسمى القيادة القيادة التيغراي.
1: نعم.
2: المجاميع التي دخلت باسم أنها هي قوات عسكرية باسم تيغراي، ويقودوها قيادات من تيغراي ومن تنظيم الجبهة الشعبية للدخول لإثيوبيا لأقليم تيغراي. أقليم تيغراي الأمين العام للحزب والدكتور دبرزيون أعلن بأن هذه المعارك لم نواجهها مباشرة، وسيكون لنا تكتيك آخر، مما ظهر أنه كل القوات العسكرية اللي كانت مفروض تكون موجودة في المدن انسحبت من الجبال، مما يعني أن هناك معركة
1: هل تعتقد
2: قادمة وتم.
1: هل تعتقد أن السيد السياسي أفورغي رئيس إريتريا يريد لأبي أحمد أن ينتصر في هذه المعركة؟
2: ليس القضية ليست قضية أساس فرق، القضية قضية داخلية تخص التاريخ الإثيوبي والمحاصصات حول السلطة وحول الثروة وحول يعني وحدة إثيوبيا.
1: لكن أتحدث عن موقف إريتريا. إريتريا تعتبر نفسها بطريقة أو بأخرى مهددة من إثيوبيا، لذلك كان سؤالي هل تعتقد أن إريتريا ستفعل ما بيسعى هذه المرة لكي يهزم أبي أحمد؟
2: مفردة إريتريا متخوفة يعني في قاموسنا ليس موجودة. نحن ليس هناك تخوف، ليس لنا تخوف من إثيوبيا، لنا قلق على أن إثيوبيا لم تملك إرادتها في وحدتها وسلامها الداخلي، مما بيسبب أضرار لنا. هذا هو الموقف الذي يجب يستوعبه الإعلام والقوة السياسية والإريتريين والإثيوبيين معا. إريتريين ليس لهم مصلحة في إثيوبيا، مصلحتنا هي استقرار إثيوبيا وعدم تصدير مشاكل إثيوبيا إلى الحدود الإريترية. هذه مشكلة.
1: تمام. سيد أوفاي أنسا في لندن، تحدثت أكثر من مرة عن دور المفوضية الإفريقية والاتحاد الإفريقي، ماذا تعتقد أن بوسع هذه الكيانات أن تفعل أكثر من الدعوة إلى التهدئة أو ربما الدعوة إلى حوار؟ ماذا يستطيعون أن يفعلوا؟
3: يمكنهم القيام بأمور مختلفة. نحن يجب أن نركز على هذه القوة للوصول إلى السلام، والتركيز على فرصة للوصول إلى السلام كما رأينا في عام 2022. فأنا أعتقد أن الاتحاد الأفريقي يمكن أن يؤدي دور مشابه. يجب أيضا أن نركز على دور الإيجاد وربما حتى الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي. القرن الأفريقي هو منطقة استراتيجية على الصعيد الجيوسياسي ولديها أهمية خاصة، فمهما يحصل في تلك المنطقة هو أمر مهم ليس فقط لتلك المنطقة أو لمنطقة شرق أفريقيا أو أفريقيا، ولكنه يعد بأهمية لقوى عظمى مثل الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى. فأعتقد أن هذه الهيئات إلى جانب قوى أخرى غربية مثل الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى يمكنها أن تؤدي دور مجموعة في ضمان أن الوضع يركز على خفض التصعيد، ولا أحد يريد أن يرى توسع لهذا النزاع.
1: الولايات المتحدة كان عندها كما تعرف سيد أنسى علاقات جيدة مع رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، هل تعتقد أن الوضع الحالي للعلاقات الذي لا يبدو كما كان قبل سنوات يسمح للولايات المتحدة أو يدفعها إلى التدخل والضغط على الأطراف؟
3: نعم، أعتقد أن مؤخرا أنا رأيت مقطعا على التلفاز عندما قال الرئيس ترامب أنه سعيد بسد النهضة أيضا، وعبر عن هذا التقدم في هذا المواقف ودور مصر أيضا، فيجب أن يكون هناك إجراءات متعلقة بهذه الأمور. أيضا الولايات المتحدة الأمريكية رفعت عقوبات مهمة عن إريتريا منذ سنوات، فأعتقد أنه يمكنهم تأدية الدور. لا يمكن أن أحدد ما هو هذا الدور بالتحديد، ما يمكن أن تتخذ من إجراءات إن كان مع أو ضد إثيوبيا، فأنا أعلم أنه خلال الحرب الإثيوبية مع تيغراي أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية حاولت تقديم الجهود، ولكن لا أعلم ما هو الدور المحدد الذي تؤديه هذه المرة. ولكن يمكن أن أقول أن ما يحصل في تلك المنطقة هو بغاية الأهمية، ليس فقط للقرن الأفريقي وشرق أفريقيا ولأفريقيا، ولكن هو مهم للجميع لكافة الأطراف على الصعيد الدولي، لأن القرن الأفريقي هو بأهمية جيوسياسية وموقف استراتيجي للجميع.
1: سيد العروسي في أديس أبابا، هل تعتقد الحكومة الإثيوبية أنه يمكن إيجاد حل عسكري لهذه القضية المعارك مع المتمردين، أم ربما يجب العودة إلى المسار الدبلوماسي، اتفاق بريتوريا وغير ذلك؟ الاتحاد الأفريقي مثلا يدعو إلى التهدئة.
4: إثيوبيا ترحب بأي جهود سلمية، والمواقف التي ذكرت لك تؤكد على رغبة الدولة الإثيوبية في إحلال السلام، ولذلك هي لم تتناول هذه الأزمة إلا عبر برامج معينة وإطارات معينة. مثلا على سبيل المثال هناك حوار وطني أسفر عن توافق عبر كثير من المكونات الإثيوبية على العديد من الملفات، ولذلك ينبغي أن نترك للدولة الإثيوبية إذا أردنا أن نعطيها الفرصة لأجل أن توضح رأيها على وسائل الإعلام أن توضح كما تريد، وليس كما يريد الطرف المقصود المعني الذي يحاول أن يعلق شماعة مشاكله الداخلية على إثيوبيا ويتحدث عن رموز في دولة إفريقية مستقلة، يتحدث عن الرموز وكيف يتم تغيير هذه الرموز عبر الانقلابات والتحريض على الوسائل، عبر الوسائل الإعلامية على الدولة وعلى زعزعة الأمن والاستقرار في داخل هذه الدولة. دعوا لإثيوبيا أن توضح ما هو موقفها، هل إثيوبيا ترغب بالسلام أم بالحرب؟ لا توجد دولة تريد أن تستنزف طاقتها، خصوصا مثل الدولة الإثيوبية التي هي إحدى أكثر الدول أو أسرع الدول نموا حسب الإحصائيات الدولية. إثيوبيا الآن تتجه نحو التنمية، تتجه نحو التفاوض مع دول الجوار عبر العديد من الملفات الخلافية.
1: ماذا عن التفاوض مع المتمردين؟
4: التي ربما للبعض منها جذور تاريخية، ولكن التعامل مع المتمردين ومن تراهم بأنهم يقومون بهذه التحركات الغير قانونية هو إعطاء الفرصة ومن ثم الحسم، والحفاظ على سيادة الدولة واستقرارها ووحدتها، لأن كل المشاكل يجب أن تحل بالتفاوض، ونحن نتحدث عن شرعية الدولة، فلا يجب أن نقارن هذه الدولة بميليشيات مسلحة.
1: نعم.
4: ليس لديكم أي معلومات يا من تتحدثون اليوم وتملؤون الآفاق يعني بالحديث عن ما يحدث في إثيوبيا كما تريدون، وتستضيفون ممثلين سياسيين في قنواتكم. طبعا نتحدث هنا بالتحديد عن الإعلام المصري الذي يستضيف خلال هذه الأيام من الأزمة، يستضيف بعض المسؤولين في الدبلوماسيين في إريتريا عبر قنواته الرسمية بشكل
0: يا
4: دائم،
0: أستاذ محمد
4: ويحلل
0: يا أستاذ
4: ويقول أمور
0: يا أستاذ
4: أكبر
0: وي.
4: مما قال.
1: تفضل تفضل دكتور
4: أحمد، الكريم
1: تفضل
4: معك في الحلقة.
1: سيد عروسي
4: عفوا،
1: خلي ضيفنا في القاهرة يرد، هناك مزيد من الاتهامات.
0: يا أستاذ محمد
1: تفضل دكتور سيد أحمد تفضل تفضل.
0: يا أستاذ محمد يا أستاذ محمد يا أستاذ محمد، أنتم المشكلة داخلية. أبي أحمد لا يؤمن بالتفاوض سواء مع دول الجوار أو مع الداخل الإثيوبي، هو أرسل قوات تحت غطاء قوة سلام تجراي، لماذا جمد أبي أحمد وجعل جبهة تجراي غير شرعية؟
4: يا أخي كيف لا يؤمن بالتفاوض؟ أنت لست في وزارة الخارجية ولست مسؤولا في الدولة المصرية.
0: يا أستاذ هذه هي المشكلة، أنت تصدر إلى مصر ما نستضيف من لا نستضيف أحد،
4: لا يحق
0: المشكلة
4: لك
0: في الداخل،
4: لا أن توصف
0: لا
4: رئيس دولة
0: على
4: رئيسنا
0: مصر.
4: لم يأتي
0: ولا
4: عبر
0: الإعلام
4: انقلاب
0: المصري ولا الدبلوماسية
4: عبر انقلاب على أي شرعية. رئيسنا جاء بانتخابات رسمية شرعية من الدولة للشعب الإثيوبي.
0: أبي أحمد يكرر نفس المنهج،
4: فركز على ما يحدث
0: ويقتل
4: في داخل بلادك بدلا من أن تتجاوز.
1: سيد عروسي رجاء خلينا بس
4: أبي أحمد
1: نسمع ضيفنا في القاهرة. تفضل دكتور سيد أحمد.
0: حتى لو أبي أحمد،
4: هذا النقاش لا يجدي بهذه الطريقة.
0: حتى لو أبي أحمد، حتى لو أبي أحمد يا أستاذ محمد، نتقول الدرس لكم، حتى المعالجة الأمنية لا تكفي، حتى لو حقق بعض الانتصارات هو لن يحل المشكلة، عليه أن يعالج مشكلة الشعبي بدلا من أن يتجه إلى إلقاء المشاكل على
4: دعك من التنبؤ بما يحدث من أبي أحمد
0: في
4: يا أخي، ليس لديكم قضية إلا التدخل.
0: نحن نمد يدنا للشعب السوداني،
4: لماذا تتدخل وتحصر القضية في شخصية معينة؟
0: لا تقول إعلام
4: هذا يتحدث
0: كل هذه
4: الشعب
0: يعني هذه
4: شعب
0: الدلال.
4: قوامه 130 مليون نسمة، أنتم تحاولون
0: التشكيك
4: في شرعية
0: من المشكلات، وأبي أحمد يهرب من المشكلة،
4: فمن حقكم أن تشككوا في شرعية
0: كيف
4: من
0: يعني
4: تريدون
0: طيب.
4: وكانت قبل الأزمة الأولى في إريتريا، في قبل الأزمة في تيغراي، لم تقم إثيوبيا باستبعاد أو طرد الدبلوماسيين المصريين، رغم أن إعلامكم كان يتناول الدولة الإثيوبية إلى جانب إريتريا.
0: إعلام ماذا يا أستاذ محمد؟ يا أستاذ محمد
4: كالسمن على العسل.
0: إثيوبيا تحاول أن تظهر من خلال
1: انتهى الوقت، انتهى الوقت ضيفان في القاهرة وأديس أبابا، انتهى الوقت، انتهى وقت البرنامج، انتهى وقت البرنامج كليا. مشاهدينا على أي حال، هذا النقاش الإثيوبي المصري على الهواء قد يعكس جانبا من العلاقات الآن بين إثيوبيا ومصر مع الاتهامات بين البلدين. نشكر كل الضيوف، الدكتور أحمد سيد أحمد أستاذ العلاقات الدولية في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية في القاهرة، من أديس أبابا سيد محمد العروسي عضو البرلمان الإثيوبي ومستشار وزارة المياه والطاقة الإثيوبية، من ولاية كولورادو الأمريكية إبراهيم سليمان الباحث الإريتري في الشؤون الأفريقية والعلاقات الدولية، ومن لندن جوناثان أوفاي أنسا الخبير في الشؤون الأفريقية ورئيس تحرير مجلة أفريكا بريفينغ. شكرا لكم جميعا، وشكرا لكم أنتم مشاهدينا. ختام تقدير موقف لهذه الليلة، غدا ملف آخر ونقاش جديد، فكونوا بخير.

0: هل تطوي الانتخابات الإسرائيلية صفحة ائتلاف حكومة نتنياهو أم تعيد إنتاجه بتحالفات ووجوه جديدة؟ وهل يكون الصوت العربي رقماً صعباً في الانتخابات؟ ثم ماذا ينتظر الفلسطينيون في اليوم التالي للاقتراع؟ حوارات العربي يأتيكم السبت من مدينة حيفا.
1: معاملة فاشية نازية قاسية.
2: جبريل رجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية.
3: الوالد كان ينتمي لحزب التحرير، وكان الحزب في بداياته
1: كان أبوي تحريري وعمي إخوانشي. اللقاء مستحيل.
3: استمعت للناطق باسم حركة فتح، قال إنه هنالك قرار وإحنا ماضيين فيه.
1: إذن هو يعني قفزة في الهواء، وإن غدا بناظره قريب.
3: لك تصريح مشهور إنه هذا من الأخطاء الاستراتيجية الكبرى في تاريخ حركة فتح.
1: هل المتحاورين يتحدثوا عن نفس المشكلة؟
3: هل سيتم الموافقة إسرائيليا دوليا إقليميا على مشاركة حماس في الانتخابات القادمة؟
2: وفي رواية أخرى، الأحد 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
4: موقف الأمريكي بمثابة الترخيص،
5: هل بقي من القانون الدولي في الفترة الترامبية التي نعيشها شيخ؟
2: تتكامل الأصوات فتصير الجمل مفهومة، يفكك ما هو مركب، يستدعى السياق.
6: وهناك احتمال لأن تتجدد الأعمال القتالية من جديد.
7: دول المنطقة الآن أعتقد أنها تسابق الوقت لتجهيز دفاعاتها إذا أي هجوم إيراني.
2: وترافق المعلومة كل الآراء، نقاش بين مختصين ومتابعين، ومواكبة عبر شبكة ممتدة من المراسلين. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
8: صاروخ من طائرة حربية سمع ذوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
2: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
9: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
2: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
10: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
2: وننقل الصورة كما هي.
11: المشهد كارثي.
12: الوضع مأساوي.
2: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
13: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاه.
14: وقبل كل خبر أعداد وتحليل وبحث عن مصادر موثوقة.
15: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا. من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. خمسة شهداء منهم أربع نساء وعدد من الجرحى في استهداف الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية غربية مدينة غزة. القوات الحكومية اليمنية تعلن استهداف مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في عدة مدن. الجماعة تشن هجمات على مواقع في عدن، والدفاع المدني السعودي يعلن إصابة شخص جراء سقوط شظايا صواريخ باليستية أطلقتها الجماعة. قوات الجيش السوداني تسيطر على منطقة استراتيجية شمال إقليم كردفان وقتلى في هجمات للدعم السريع على الإقليم. ترامب يعلن موافقة الاتحاد الأوروبي على الإفراج عن كميات ضخمة من مخزون الديزل، ومجموعة السبع تعلن طرح 100 مليون برميل عبر وكالة الطاقة الدولية على مدار 4 أشهر.

0: أهلا بكم. أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط 5 شهداء، 4 منهم نساء، وسقوط عدد من الجرحى جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية غربية مدينة غزة. وقالت مصادر محلية إن الاستهداف طال الطابق الأرضي من عمارة الأصالة غرب دوار حيدر غربية مدينة غزة، وأظهرت مقاطع مصورة نقل أحد الشهداء وعددا من الإصابات إلى مجمع الشفاء الطبي. ينضم إلينا عبر الهاتف من خان يونس مراسل التلفزيون العربي أحمد البطة. أحمد، نتابع معك تفاصيل هذا الاستهداف غربية مدينة غزة، تفضل.
1: طبيعة الحال قبل أكثر من ساعتين من الآن الاستهدافات الإسرائيلية كانت بانفجارات ثلاث لشقة سكنية في محيط مفترق حيدر عبد الشافي إلى الغرب من مدينة غزة. طبيعة الحال المصادر المحلية تحدثت عن مسيرات إسرائيلية انتحارية استهدفت هذه الشقة السكنية بالتحديد الطابق الأرضي لبناية سكنية شبة النيران. الدفاع المدني وصل للمكان، لكن عملية انتشال الشهداء أخذت وقتا طويلا بعد عملية إخماد هذه النيران. وصل 5 من الجرحى على الأقل لمجمع الشفاء الطبي، ثم بدأت عملية انتشال الشهداء. 5 من الشهداء بينهم 4 من